الإصلاح السياسي ولمدى التزام السلطة بتوسيع المشاركة السياسية وتمثيل النساء ومختلف المكونات الاجتماعية، كما أنه تمهيد للمرحلة الدستورية المقبلة. فمن المنتظر أن يكون المجلس أو للمجلس دور في التشريع خلال المرحلة الانتقالية، وصولاً إلى إعداد إطار دستوري دائم وتنظيم انتخابات مستقبلية وفق النظام الدستوري الذي سيعتمد لاحقاً. لذلك مشاهدينا، فإن أهمية انعقاد المجلس ليست قانونية فحسب، بل هي أيضاً سياسية ورمزية. فهو مؤشر على انتقال سوريا من مرحلة انتقالية مؤقتة إلى مؤسسات تشريعية أكثر استقراراً، مع استمرار النقاش بشأن مدى تمثيله واستقلاله الفعلي. اليوم مضت سوريا الجديدة خطوة إلى الأمام في هذا الإطار. رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه الأحمد عقد مؤتمرا صحفيا تلا خلاله المرسوم رقم 143 لعام 2026 الصادر عن الرئيس أحمد الشرعب، وتضمن أسماء الثلث الذي اختاره الرئيس من أعضاء مجلس الشعب ليكون هذا الثلث تكميليا ويسد به ثغرات التمثيل والنسب في المجلس. 70 عضوا جرى إعلان أسمائهم، 55 رجلا إلى جانب 15 امرأة، لكن الاسم الأبرز الذي لفت انتباه السوريين وجذب تفاعلا واسعا هو اختيار الممثلة روزينا لاذقامي من ضمن الثلث الذي اختاره طبعا الرئيس السوري أحمد الشرعب. عضو مجلس الشعب، فنانة وشابة وذات حضور طاغ على الشاشة وحضور إنساني أيضا فيما يخص قضايا بلدها، في الوقت الذي تتعامل به شريحة واسعة من الفنانين مع مشكلات بلدهم وكوارثها بمنطق التحاشي والتجاهل. كانت روزينا حاضرة باستمرار تتفاعل وتقدم صورة إيجابية عن شكل المثقف العضوي الذي يعبر عن قضايا المجتمع خارج لوكيشن تصوير وخلف الكاميرا لا أمامها فقط. تفاعلت مع حملات التبرعات، ومنها الحملة التي أقيمت في محافظتها، محافظة حماة، تضامنا مع فيضانات دير الزور والرقة. مؤخرا أيضا كان لها تضامن في هذا الإطار. أعربت عن غضبها من رفع البعض علم الاحتلال، تفاعلت مع محاكمات قتلت الشعب السوري من دون كثير من التفكير بتبعات الموقف الأخلاقي، في وقت كان هناك من يحاول به تعزيز روح الانقسام وخلق رأي آخر بشأن المسلمات والبديهيات التي تربى عليها البيت السوري. طبعا حالة احتفاء يعكسها تفاعل رواد وسائل التواصل الاجتماعي باختيار روزينا ضمن الأعضاء الخمسة الممثلين لمحافظة حماة في المجلس، مرة 69 اسما بهدوء على مسامع الناس. لكن اختيار الممثلة الشابة فتح سيلا من التعليقات اللطيفة في حقيقة الأمر، نستعرض جانبا من هذه التعليقات. زينة كتبت: هون الكل بيتوحد، ما حدا رح يعترض عليها. أدهم يقول: الكل صار بده يحضر جلسات مجلس الشعب. تعليق من عبد الله حسن: لك هي الثلث المكمل لقلبي مو لمجلس الشعب. أيضا من مرهف: الجلسة الأولى لمجلس الشعب رح تنافس نهائي كأس العالم بالمشاهدات بعد هالخبر. حسام ماذا قال؟ إيمت يبلش بث مجلس الشعب؟ يعني نقول لك يا حسام أنه هذا ما هو مسلسل زينة الأفقاني لحتى يبلش، وفي جلسة رح تنعقد. طبعا للتذكير يوم الاثنين القادم سيكون أول انعقاد لجلسة لمجلس الشعب المشكل حديثا. طيب بطبيعة الأحوال نكمل هذه التعليقات. محمد خير العلي يقول: شعبنا نغش وقلبه أبيض من بين 70 اسم، أو عفوا شعبنا نغش وقلبه أبيض من بين 70 اسم في مجلس الشعب، الاسم الوحيد المتداول روزينا لاذقاني فقط، أما 69 الباقيين فالله معهم. بتابع طبعا بتعليقه وبيقول: اسم واحد يصبح ترند والبقية نتعرف عليهم لاحقا، مو مشكلة، مبروك يا بنت سلطان. طبعا في إشارة طبعا في هذا التعليق مشاهدينا إلى دورها في مسلسل الهيبة حيث كانت بنت سلطان.
كاظم آل طوقان يقول لا داعي أن تؤدي يمين القسم يا غاليام صدقينك مسبقاً.

0: هناك حالات سرقة واضحة في سوريا وتبدو بوضوح في العاصمة، رغم أن القوى الأمنية لا تستغرق وقتا طويلا في العثور على الجناة، لكن على ما يبدو أن اللصوص باتوا يستهدفون بعض منازل الفنانين كما جرى قبل فترة حين سرقت الخادمة منزل الفنانة هدى شعراوي وقامت بقتلها. طبعا حالات السرقة هذه يمكن قراءتها ضمن عدة سياقات، منها الضائقة الاقتصادية، ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتراجع القدرة الشرائية، وهذا قد يدفع بطبيعة الحال البعض إلى محاولة تحقيق دخل غير مشروع. هناك من يعتقد أيضا أن الوضع غير مستقر وأن المنظومة الأمنية غير متطورة فيفكر بالسرقة، وأيضا تشميع الخيط والهرب بالإضافة إلى انتشار السلاح خلال السنوات الماضية وضعف ثقة البعض بالمؤسسات. فعندما يشعر الناس بأن احتمالات القبض على الجناة أو استرداد الحقوق منخفضة، فهذا يشجع المجرمين بطبيعة الحال على اقتراف الجريمة. بكل الأحوال لا يمكن قراءة السرقات دائما على أنها تعبير عن هشاشة اقتصادية أو تراخي قبضة أمنية. مقدار ما تمثل السرقة بحد ذاتها حالة هشاشة أخلاقية. فكثير من السوريين اليوم يعانون من الوضع الاقتصادي، لكن تحسبهم أغنياء من التعفف. خلال الساعات الماضية كانت قضية سرقة منزل الفنانة منى واصف واحدة من أبرز المواضيع المتداولة، وتحديدا بعدما نشرت وزارة الداخلية تسجيلا تحدثت فيه طبعا بطبيعة الحال الفنانة القديرة منى واصف، تحدثت فيه عن سرقة 185 ألف دولار أمريكي من منزلها، إضافة إلى 100 ألف درهم إماراتي ومصاغ ذهبي طبعا كان موجودا في المنزل، وكانت في وقتها في حالة سفر هي خارج البلد قبل أن تعود إلى المنزل وتجده في حالة من الفوضى. طبعا وزارة الداخلية وعبر القوى الأمنية التابعة لها تمكنت من القبض على الفاعلين. نتابع.
1: أنا كنت برات البلد، كنت عم أصور بلبنان، وجيت يوم 15 آذار قبل العيد بثلاث أيام. كنت فرحانة إنه بدي أعيد بالشام. فتحت الباب طلعت لقيت أغراض هون، مو هيك البيت، أغراض هون أغراض هون مدري شو كذا، عرفت إنه البيت مسروق.
2: فورا من أول وصولنا إلى المكان كان عندنا يعني تأكيد إن حصول الفعل على نسخة من المفاتيح موجودة هون.
3: وبالفعل أنا ما رحت بنفس اليوم، رحت ثاني يوم. نكشت بالزريعة لقيت محرمة بيضة فيها جوز مفاتيح، فتحت الأبواب وفتت.
2: بيّن إن من خلال وصولنا للمكان أن الفاعلين من أغرار السوابق الجوية لإقدامهم على طمس وإخفاء الأدلة الجنائية من خلال رش مادة الزيت في المكان وبعصرة المكان الموجود في المنزل.
4: ما عملت أي شيء، بس وقت قال لي إنه جيب الزيت هون قال لي امسحي لي البصمة، قمت أنا بخيت لف السيارة.
3: مادة الزيت
4: لف السيارة بالأول.
3: لف السيارة أول.
4: ايه قمت قام قال لي لا مو هيك، قلت له شلون؟ قام قال لي جيب الزيت وبخيه.
1: في 150 ألف دولار، 100 ألف درهم إماراتي، درش تاني 35 ألف دولار بخزانتي، كان في صندوق يلي بحط فيه ذهباتي، مصاري كمان في سوري، مو تاركين شيء، مو تاركين شيء. والخزنة فاتحينها طبعا، فاتحينها هن لأنه في درج فاتحينه وكاسرينه وشايفين وين مفتاح الخزنة.
3: بعدين حملتوه أخذتوا الذهب والمصاري؟
4: حملنا حالنا، أنا نزلت بنتي ونزلت وجوتي طلع هون، سبقني جوتي أنا يعني منزلي بنتي ونازلي مو بالأسانسير، نزلت على الدرج.
3: الأموال اللي سرقتها أنت، المبالغ المالية اللي سرقتها أنت من داخل الخزنة والذهب اللي
2: تم سرقته.
3: نعم.
2: شو تصرفت فيه؟
3: اشتريت فيهم عقارات وسيارة.
2: العقارات لوين؟
3: عقارات أخذتهم قسم بعين درما، وواحد بزبدي، وواحد بكراج السير.
2: نعم.
3: سيارة نوع لاند روفر.
2: موجودة عندك؟
3: نعم.
1: في قريت جملة حلوة امبارح الصبح، إنه لو بعضنا بعض الناس بيحبوا الوطن أكثر من الذهب كانت الناس بتفرح أكثر.
0: طبعا هذه كانت الرواية على لسان الفنانة منى واصف وما تعرضت له في هذه العملية. طبعا هذا الموضوع لاقى تفاعلات واسعة من رواد وسائل التواصل الاجتماعي على اعتبار أن المجتمع السوري مجتمع أخلاقي لحد بعيد. السوريون يعثرون في الخارج على أموال وجواهر وغيرها من المقتنيات الثمينة ويقومون بتسليمها للجهات المختصة إذا كانوا يعيشون في أي بلد، يعني في أوروبا، في تركيا، في أي مكان، ما يعني رفض المجتمع عموما لمثل هذه السلوكيات والأخلاقيات، يعني غير السورية إذا ممكن أو إن صح التعبير. محمد يقول الله يعطيكم العافية، بس من وجهة نظري ما لازم تبينوا كيف تم اكتشاف الجاني من خلال القرائن يلي اتكلم عنها الأخ بالفيديو، مشان ما تكون بمثابة تنبيه لجنات آخرين وياخذوا حذرهم. سارة، مخه تجاري فورا باع واشترى عقارات، يمكن حاسسها مو عرفانة تتصرف صح بالمصاري. وليد، مفتاح البيت بالزريعة بجنب الباب ومفتاح الخزنة بالدرج بجنب الخزنة، أكيد رمز جوال منى واصف 4 أصفار أو حرف L. طبعا يسخر من ما تحدث به طبعا الجاني وقال كيف دخل إلى المنزل بمفاتيح كانت أصلا موجودة. مالك الحربي، الحرام يتعلم شغلتين من الفيديو، بس يفوت على بيت ما ياخذ معه باكيت الدخان، الشغلة الثانية ياخذ معه علبة زيت. تعليق أيضا ساخر من مالك. محمد يقول مثل أمي، من إلا حطي رمز للجوال بتكتب من 1 لـ6، من إلا غيري بتكتب من 6 لـ1. طيب،

من المواضيع والقضايا المتفاعلة أيضا زيارة وزير الداخلية التركي إلى سوريا بالأمس ولقائه بالرئيس السوري أحمد الشرع وزير الداخلية أنس خطاب وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح. إلى جانب الأبعاد السياسية للزيارة والملفات التي كانت على الطاولة، كان هناك جولة لوزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتشي في بعض المواقع التاريخية والأثرية. الوزير التركي زار جبل قاسيون برفقة نظيره السوري وجرى التقاط صور تذكارية في المكان والتعرف على وجه دمشق من الأعلى. الجولة شملت زيارة الجامع الأموي وضريح صلاح الدين الأيوبي، حيث قرأ وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتشي الفاتحة أمام الضريح. طبعا ربما من غير المعروف لدى الجميع أن الوزير تشيفتشي حافظ للقرآن بشكل جيد. خلال زيارته إلى الجامع الأموي قام بتلاوة بعض من الآيات القرآنية، نتابعها الآن معكم في هذا الفيديو.

0: ريال سعودي.
1: كمشتن
2: يجعل البيت مثابة للناس والأمور.
1: مترين ونص متر خمسة ونص.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إذن هذا الموضوع لاقى تفاعلا واسعا، نستعرض جانبا من تعليقاتكم على هذا الموضوع. يوسف كتب: الوزير حافظ لكتاب الله ما شاء الله. نعيم مصطفى: بارك الله بكم وأهلا وسهلا في بلدكم سوريا. تعليق من هنادي: ومن كل شيء ليست زوج، كل واجب على كان واجب على الشيخ اللي جنبه يصحح له. أيوب: أيام قريبة إن شاء الله تصبحون واليا على القدس.

0: مشاهدينا، حزب البعث الذي كان يرفع في سوريا شعارات رنانة كالوحدة والحرية والاشتراكية وكان بعيدا كل البعد عن هذه المبادئ، مجرد أداة بيد السلطة تحكم الشعب وتقود المجتمع على مدار عقود، لكن إلى غير ما ينشده، حتى أنه كان يسطو على عقارة المواطنين. محافظة حمص أعادت عقارا كان استولى عليه حزب البعث لمالكه الأصلي بعد ثبوت استيلاء حزب البعث على العقار من دون وجه حق.
1: قدمنا أحد المواطنين هو من آل الأبراش، عنده سند ملكية واضح لعقار مملوك بالمنطقة العقارية الأولى بحمص. العقار كان بحيازة حزب البعث بدون أي وجه حق، كان العقار متروك بدون أي استخدام للصالح العام من نفس مبادئ وقواعد إعادة الحقوق لأصحابها. عدنا حيازة هذا العقار لآل الأبراش مجتمعين أو للورثة المالك الرئيسي، وضلينا ضمن نفس التوجه العام بمحاولة إعادة الحقوق لأصحابها والبحث عن أصحاب الحقوق وتسليمهم حقوقهم.
2: العقار هذا كان بحيازة حزب البعث البائد، الحمد لله الله أكرمنا بالتحرير، رحنا قدمنا كتاب لمحافظة حمص وبعدها راجعنا لدائرة الشؤون السياسية، الحمد لله رب العالمين كلهم ساعدوا معنا ورجعوا لنا عقارنا، واليوم أنا عم استلمه والحمد لله الدولة كلها عم تساعد بإرجاع الحقوق لأصحابها.
0: كان السوري عند انتقاله من محافظة إلى أخرى ومنذ لحظة وصوله إلى الكراج يجد في استقباله مجموعة من شوفيرات التكاسي الذين يحاولون التقاطهم من باب الباص، طبعا سوريين على بعض يعني، وسيفهم الشخص كيف يختار وسيلة النقل التي يريدها رغم تعرضه للضغوط. لكن الموقف نفسه يحدث هذه المرة مع سائح، سائق سيارتي أجرة يختلفان على راكب أجنبي بدا مذهولا من الموقف في طبيعة الحال يعني في ظل عدم إتقانه للغة العربية. نتابع ما الذي جرى.
3: شكرا.
0: طبعا الرجل لم يعلم أي كلمة ولم يستطع أن يفهم أي شيء مما دار في هذا الحوار، والأفضل ربما له أنه لم يفهم شيء. طيب، قد يراها البعض خطوة متأخرة لكنها بكل أحوال خطوة في الاتجاه الصحيح للتعاملات المالية ولمواكبة المنطقة والعالم فيما يتعلق بعمليات البيع والشراء للتخفيف من التعاملات النقدية. فيديو متداول لحاكم مصرف سوريا المركزي وهو يجري أول عملية شراء عبر البطاقة المصرفية من سوبر ماركت في إدلب بحضور المحافظ محمد عبد الرحمن، وذلك خلال افتتاح مبنى فرع المصرف المركزي في محافظة إدلب. نتابع.
4: طبعا
3: محمد 1967
4: بعد الكيس
0: إلى هنا وصلنا وإياكم مشاهدينا إلى ختام حلقة ريبوست لهذا اليوم. نلقاكم يوم غد بمواضيع جديدة. إلى اللقاء.

خليل ميرتنبك شاعر ولغوي وسياسي، ولد في دمشق عام 1895 لأسرة معروفة من أصول تركية. ترك التعليم الرسمي في المرحلة الإعدادية وتتلمذ على يد أشهر علماء دمشق في علوم اللغة والفقه والحديث. بدأ كتابة الشعر وبرز فيه في 15 من عمره. بدأ العمل الحكومي مع حكومة فيصل عام 1918 وتقلب في المناصب السياسية والإدارية حتى وفاته. شارك في تأسيس الرابطة الأدبية عام 1921 وانتخب عضواً في مجمع اللغة العربية بدمشق عام 1925. قاوم الاستعمار الفرنسي ولوحق على إثرها ليبدأ رحلة المنفى من لبنان إلى مصر ثم إلى لندن التي درس فيها اللغة الإنجليزية. عاد إلى دمشق عام 1929 وعين في الكلية العلمية الوطنية لينجز في تلك الفترة سلسلة كتبه أئمة الأدب العربي، وهي الجاحظ والفرزدق وابن العميد. شارك في إنشاء عدة مجلات منها مجلة الرابطة الأدبية والثقافة السورية. حقق وقدم للعديد من دواوين الشعراء القدامى ومنهم علي بن جهم وابن الخياط وابن عنين. ذاعت شهرته عربياً وعالمياً وأصبح عضواً بمجامع اللغة العربية في مصر والعراق ومراكز اللغة العربية في إيطاليا وروسيا. تقلد عدة مناصب وزارية منها المعارف عام 1942 والخارجية عام 1953، وكان وزيرا مفوضا في العراق عام 1951. انتخب رئيسا لمجمع اللغة العربية بدمشق عام 1953 وبقي في المنصب حتى وفاته. ألف قصيدته الخالدة حماة الديار عليكم سلام عام 1931، وتم تبنيها نشيدا رسميا لسوريا عام 1938. اعتزل السياسة والناس أواخر عمره وتوفي ودفن في دمشق عام 1959.

هي الغوطة، هي جنة الأرض يتخللها نهر بردة وتسقى من فروعه وتدور بجانبيها الأشجار والرياحين كأنها سوار في معصم. كأنها سوار في معصم، هكذا وصف الرحالة ابن بطوطة غوطة دمشق عندما زارها في القرن الرابع عشر الميلادي. ولم يكن ابن بطوطة وحده، فقد استوقفت الغوطة كثيرا من الرحالة والمؤرخين وألهمتهم بجمالها. هكذا كانت، أما اليوم فلا الغوطة بقيت غوطة ولا السوار بقي سوار، نزعت خيوطه خيطا خيطا حتى غزت المكعبات الإسمنتية رئة دمشق. قصة غوطة دمشق مرت بفصول متشابكة تختصر جانباً من تحولات سوريا الحديثة وتروي فصلاً من فصول المعاناة التي عاشتها البلاد تحت حكم العسكر. كانت الغوطة تعرف برئة الشام، ولم تنم يوماً إلا على خرير نهر بردة وفروعه السبعة. أما اليوم فتواجه دمشق أقدم عاصمة مأهولة في التاريخ، واحدة من أكبر الكوارث البيئية والعمرانية في تاريخها الحديث، كما تكشفه المقارنة بين صور الأمس واليوم. فكيف تحول الحزام الأخضر الذي كان يحمي المدينة إلى جبال من الإسمنت؟ ومن خطط لاغتيال الغوطة وخنق دمشق؟ مساء الخير. في ظل غياب الإحصاءات الدقيقة حول حجم المساحات الخضراء التي فقدتها دمشق، سنلجأ في رحلة الليلة إلى صور الأقمار الصناعية لنكشف ما جرى خلال العقود الماضية وكيف وصلت المدينة إلى هذا الواقع الصادم. وخلال تقصينا للأسباب برزت أمامنا مفارقة لافتة، فقد توسعت دمشق لكن على حساب رئتها، وتحولت بساتين الجوز والزيتون والمشمش إلى كتل إسمنتية متراصة. في المستكشف الليلة نحقق في اغتيال الغطاء الأخضر لدمشق خلال عقود حكم النظام السابق، ونسأل هل يمكن تعويض ما فقدته الغوطة، ولماذا تستمر حتى اليوم مشاريع عمرانية بدأت على أنقاض البساتين والأشجار؟

0: في ستينيات القرن الماضي، وضع المهندس الفرنسي الشهير ميشيل إيكوشار مخططاً تنظيمياً لتوسعة مدينة دمشق، وأرسى فيه قاعدة ذهبية أكد فيه أنه يجب أن يكون التوسع العمراني شمالاً وغرباً نحو الجبال الصخرية الجرداء، فيما تبقى الغوطة خطاً أحمر لا يجوز المساس به. حذر أيضاً إيكوشار من أن أي زحف عمراني نحو البساتين يعني خنق دمشق بيئياً، لكن مع وصول حزب البعث إلى السلطة حبست تلك المخططات في الأدراج وبدأ العبث.
1: تبدو الغوطة بالأصل من جبل قاسيون شمالاً إلى سلسلة جبال الأسود والمانع جنوباً، والتي تفصلها عن سهل حوران، وينتهي سهل الغوطة شرقاً عند بادية الشام. وكانت الغوطة قديماً تحيط بسور دمشق القديمة، ولكنها باتت تعرف الآن بجزئيها الشرقية التي تعتبر مدينة دوما مركزها، وتمتد نحو الشرق والجنوب لتحيط بمدينة دمشق، والغربية التي تمتد من الربوة غرباً وجنوباً إلى مناطق محيط مزة وكفرسوسة ودارية ومعظمية الشام. وتدين الغوطة بوفرة مياهها الهائلة إلى نهر بردة الذي ينقسم إلى 7 فروع، وتتميز بخصوبة تربتها وتنوع أشجارها ومحاصيلها.
0: في نهاية 70s القرن الماضي بدأت دمشق تشهد توسعاً عمرانياً متسارعاً، ثم جاءت موجات الجفاف لتزيد الضغط على العاصمة، فتسارعت مشاريع البناء. لكن تلك المشاريع تجاهلت المخططات التنظيمية لريف دمشق واستفادت من الفساد الإداري ومن التغاضي المتعمد للسلطات، لتبدأ الأبنية باقتحام بساتين الغوطة ويبدأ معها الزحف الإسمنتي على حساب الغطاء الأخضر.
2: نحن بمنطقة كفرسوسة قريبين من المشفى الوطني، قريبين من الجمارك، دوار كفرسوسة، جامع عبد الكريم الرفاعي. هاي المنطقة بشكل عام كلها كانت منطقة زراعية، ولا زالت يعني بمعظمها إلا الأجزاء اللي تنفذ عليها جزء من الاستملاك منطقة مستملكة. الأهالي هون كلهم مزارعين فلاحين، كلهم بدون استثناء يعني مزرعين فلاحين. بعهد سابق ما قبل الاستملاك كانت أشجار مسمرة، يعني تعتمد كانت كلها الأشجار المسمرة، وخاصة الزيتون، الزيتون المعمر. زيتون يعني كان أعماره كتير كبيرة، وفي لا زال بعض يعني البقايا ما بيخلى الأمر من 2 أو 3 أشجار بتدل على عمر هاي الأشجار الزيتون. وقت اللي بدأ الاستملاك وبدأت عملية إخلاء أو بالأحرى إنذارات بالإخلاء، فكانت تجي محافظة دمشق أو الجهة اللي مستملكة إلها لصالحها تبدأ بقص الأشجار. أول شغل تبدأ بقص الأشجار ويغيبوا، أعطوك إنذارات الإخلاء ويصحروا الأرض، أشجار ما صفي. بناء على هذا الأمر لجئة المزارعين بدها تعيش، يعني شو بدي يساوي هني؟ فأنا بدي أقعد انتظر رد أزرع شجرة زيتون وانتصرها 6-7 سنوات أولي. فرجعوا للمزروعات القصيرة اللي ما بدها فترات طويلة بالحصاد. يعني معظم الزراعات تبعاتهم كانت هي عملية الجرزة، صارت بعد قطع الأشجار كل فترة وفترة يحطوا كم شجرة، يعني يزرعوا كم شجرة للظل المنظر للهي. ترد تجي محافظة دمشق ترد تقتلع هاي الأشجار وتقصها. وقت اللي شافوا الإصرار من الأهالي على البقاء، يعني بقاء، يعني منعوا ساعات الكهرباء، منعوا عدادات المي، منعوا هي كونه أرض مستملكة وصارت لجهة غير يعني لم تعد صاحبها أنت بنظر القانون اللي موجود، لجأوا لقطع الأنهار. وقت اللي بدأوا قطعوه من منطقة الجمارك، أحد الأنهار اللي كان يمرق قطعوه من منطقة الجمارك، بعدين قطعوه من رئاسة شعبة المخابرات العامة النهر الثاني، ومنعوا موضوع حفر الآبار الارتوازية، وبلش التصحر، وبلش يعني صار في مضايقات للأهالي وللفلاحين بموضوع الزراعة.
1: أصدر النظام السابق قانون الاستملاك رقم 60 في عام 1979، والذي شرع الأبواب أمام الجمعيات السكنية والتجار لالتهام الأراضي السهلية والبساتين. وشهدت الفترة من 1980 إلى 2011 قضماً مستمراً للغوطة بشقيها الشرقي والغربي، حيث عطل النظام السابق المخططات التنظيمية، ما فتح الباب لسماسرة الأراضي لتحويل بساتين الفاكهة إلى كتل إسمنتية غير مرخصة. كما شهدت هذه الفترة بناء آلاف المنشآت الصناعية ضمن الحدود الإدارية للغوطة، مع تحويل المصارف الصحية إلى الأنهر التي تروي الغوطة. وبدأ التوسع العمراني من مراكز المدن الصغيرة المحيطة بدمشق مثل دوما وحرست وعربين، ولم يكن عشوائيا بالمعنى الحرفي، بل كان توسعا مباركا عبر التراخيص الإدارية التي استسهلت تحويل الأراضي الزراعية إلى كتل إسمنتية.
3: أو حتى الآن 90% من أهل المعظمين لم يحصلوا على حقهم بالمقاسم المستملكة. هذه نقطة أخرى، يعني الخسارة الكبيرة هي أنه كانت من خلال الفرق الشاسع ما بين قيمة الأرض اللي هي ملاصقة لدمشق وما عطوها حقها كما يفترض في المرسوم 66. نجد أنه القانون المرسوم نص على أنه يتم تقدير قيمة الأرض من خلال قربها من الشوارع، ما قال منطقة الاستقرار، ودمشق والمعظمية هي منطقة الاستقرار رابعة. هنا بندخل موضوع الدستور. الدستور يقول لا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ولقاء تعويض عادل، لكن والناس متساوون في الحقوق والواجبات، سواء المرسوم 66 ولا 20 ولا 90، في فرق ما بينهم بالحصص اللي تباع للمالكين لقاء المقاسم السكنية. بالقانون 60 تم استملاك حول المعظمية وتم تقدير الدنم بألف ليرة.
0: وهنا يبرز السؤال، ما الذي دفع نظام المخلوع إلى تشجيع التمدد العمراني في الغوطة بينما كانت المخططات التنظيمية توصي بالحفاظ على هذا الحزام الأخضر المحيط بدمشق والتوسع باتجاه التلال والجبال الجرداء في قاسيون والمزة؟
1: يمكن رد التوجه إلى الغوطة إلى سهولة البناء في الأراضي السهلية والقريبة من المدينة، بحيث يسهل ضمها للبنية التحتية بعكس المناطق الجبلية والجرداء. ولكن بعض المراقبين يشيرون أيضاً إلى أن هذا التوسع باتجاه الغوطة كان مقصوداً لربطها أمنياً بالمدينة وكسر جغرافيتها المتوارثة عبر أحزمة سكنية ذات كثافة عالية، حيث تعتبر الغوطة تاريخياً من المناطق الرخوة أمنياً بحيث يصعب التحكم فيها أمنياً. أما جبل قاسيون والمناطق المجاورة فقد استولت قطاعات عسكرية أبرزها الحرس الجمهوري والفرقة الرابعة عليها لإحكام السيطرة النارية على دمشق، ومنعت بالتالي التوسع العمراني باتجاهها.
4: هو التوسع العمراني بصير عنا دائما نحن في دمشق، هو الغاية منه بعثرت البيئة الشعبية الموجودة في المنطقة بتنظيم المنطقة، وبعثرت اللحمة الشعبية بين الأهالي ليصبح التنظيم المعماري هو أكثر أمانا للنظام. فهو بيهتم دائما بقراراته من الناحية الأمنية وبسخرها بهذا الاتجاه. أما التوصيات الأممية ليست لها أي اعتبار عند النظام.

0: إذن على قمم قاسون والهضاب الغربية لم يبني النظام المخلوع خزانات لمياه المدينة، بل شيد حصوناً عسكرية. وكما في كثير من الملفات السورية، خضعت حركة العمران لاعتبارات الحماية الأمنية للنظام. وبينما كانت الغوطة تتعرض للقضم التدريجي، كانت القوات العسكرية تتمدد في الجبال المحيطة، وتحولت التلال إلى مجمعات سكنية عسكرية مغلقة تفرض رقابة على كل حركة في المدينة. ولم تعد تلك القمم تحمي الغوطة، بل أصبحت تشرف على عملية تغيير جغرافي أعادت رسم العلاقة بين دمشق ومحيطها، حتى بدت المدينة محاصرة بالثكنات ومقطوعة الصلة برئتها الخضراء. ومن هنا يبدو أن التوسع باتجاه الغوطة لم يكن مجرد خيار عمراني، بل حمل أبعادا سياسية وأمنية أيضا، فيما دفعت الغوطة ثمن خيارات لم يكن المدينة فيها نصيب.
1: دمشق لم تتوسع بناء على حاجة سكانها، بل توسعت بناء على خارطة انتشار فرق الجيش، حيث إن التوسع المدني سمح به فقط في المناطق التي لا تهدد الرؤية العسكرية. في المزة ومحيط مطارها العسكري تحولت الأرض من بساتين إلى ثكنات ومساكن عسكرية مغلقة، الهدف منها زرع قطع عسكرية وسط أحياء دمشق وتحويل عوائل الضباط إلى حرس حدود داخلي. ويذكر أهالي دمشق ما قيل عن تهديدات أطلقها رفعة الأسد في ثمانينيات القرن الماضي بقصف دمشق من مرابض المدفعية الموجودة في جبل قاسيون.
2: أنا أذكر من السبعينات، أنا كنت طفل صغير بالسبعينات، من يوم دخل حافظ الأسد على المنطقة هي، كانت المنطقة هي عبارة عن منطقة بساتين لا ترى الشمس، بلش القضم فيها بالدوائر الحكومية أول بأول، ابتدأت بالقيادة القطرية، ومن ثم المدينة الحرة أو المنطقة الحرة وإلى آخره، واستمر القضم هيك لوزارة الإدارة المحلية، لرئاسة مجلس الوزراء، وزارة الداخلية، السفارة المصرية، الجامعة، المشفى الوطني، وهكذا استمروا به الاتجاه وبهالشكل هذا. وكانت المنطقة هون عبارة عن منطقة بساتين، في نهرين عندنا، نهر على اليمين ونهر على الشمال، لا تنقطع فيها المياه. نظموا افتتحوا شارع 17 نيسان، شقوا الأرض لشقين، الشق الجنوبي نظموا تنظيم، والشق الشمالي استملكوا استملاك طبعا، والشق الغربي كمان من الناحية الجنوبية كمان، من الناحية الجنوبية كمان استملكوا استملاك. بلشوا تخريب بهالمنطقة من سنة السبعين، من بلش حافظ الأسد ولكأنه كان الهدف هو تخريب المنطقة وتغيير الديموغرافي لهالمنطقة هاي. فتهجرت أهلها، تهجرت السكان، يعني اقترعت، يعني أنا عم تقترعني من جذوري أنت، عم تقترعني من منطقتي من جذوري أنت. هذا جريمة موصوفة.
1: وفي كفرسوسة التي كانت تعتبر مخزن الفاكهة لدمشق، تحولت إلى مركز أمني بامتياز، حيث تمركزت فيها عدة أفرع أمنية. وإلى جوارها أطلق النظام السابق في 2012 وفي أوج الحراك السلمي للثورة السورية المرسوم التشريعي رقم 66، الذي أدى إلى اقتلاع قسري لبساتين الرازي ومعاقبة ساكنيها، لتتحول الأرض الخضراء إلى مشروع استثماري يحمل اسم ماروتا سيتي وأبراج إسمنتية شاهقة شيدت على أنقاض أرزاق المهجرين.
3: النظام بيتخذ قرار هو من أساس أمني. يعني مثلا ماروتا سيتي اللي هي خلف الرازي، ما ظهرت مظاهرات في المنطقة أول الأحداث ب2011، مباشرة النظام اتخذ قرار بتنظيم المنطقة عمرانيا وبعثرت

0: العصبي تماما، فما بهم هو الغطاء النباتي او هذا، كل هذا ما له اي اثر عنده.
1: فخلف هذه الاعتبارات الأمنية يبرز أيضاً ملف واسع من الفساد الإداري، فكفرسوسة والمزة وبرزة تقع جميعها في قلب دمشق الحديثة، وتحويل البستان الذي يباع بالدنم إلى برج سكني يباع بالمتر المربع خلق ثروات هائلة للمستثمرين المقربين من دوائر الحكم، وبذلك لم يكن التوسع على حساب الغوطة مدفوعاً بالاعتبارات الأمنية وحدها، بل أيضاً بمصالح اقتصادية وعمليات مضاربة عقارية حققت أرباحاً طائلة على حساب الأراضي الزراعية.
2: مع انطلاق الثورة السورية في آذار 2011، كانت الغوطة إحدى أهم مراكز العمل الثوري، ولذلك استهدفها النظام بالقصف العنيف والحصار، حتى أنه استخدم الأسلحة الكيماوية. استخدام سياسة الأرض المحروقة أدى إلى إحراق وتخريب العديد من البساتين، وقدرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو في أيلول 2024 بأن الغوطة خسرت أكثر من 250 ألف شجرة خلال سنوات الثورة، كما أن القصف لم يدمر الأشجار فقط بل طال شبكات الري أيضاً.
3: هاي أرضي أنا اللي خلقت فيها، اللي ولدت فيها، هاي ميراث معي طابو أخضر، أنا طابو أخضر ملك، سند ملك، ما في قانون بالدنيا بيقدر ينتزعه منك. انتزعه حافظ أسد وبشار الأسد بقوانينهم الظالمة. اليوم نحن بعد التحرير يعني تأملنا خير في حكومتنا الكريمة، ونسأل الله أن تكون يعني عند حسن ظننا، أنه أخي تعيد الحقوق لأصحابها، ونحن يعني رفاق سلاح نحن وياهم، فنحن خرجنا لرد الظلم عن المظلومين، وخرجنا من صلب المعاناة اللي نحن كنا عايشين فيها.
4: طبعاً نحن ورثنا من الحقبة السابقة يعني حجم هائل كبير جداً مخيف من التجاوزات على الأملاك العامة والتجاوزات على المناطق الخضراء على الحدائق. طبعاً هذا الشيء يعني لا يمكن حله بيوم أو يومين، هذا الشيء بده دراسة وبده متابعة وعمل. طبعاً نحن نشدد على أهمية المناطق الخضراء، نقوم بالتنسيق مع عدد من المديريات المختصة، يعني مع مدير دوائر الخدمات، مع مديرية الحدائق في هذا الموضوع، وقدر المستطاع نحد من هذه الظاهرة ونخفف منها ونعالجها أول بأول، هذا باللي ما سبق. ولكن حالياً منع باط، وأيضاً هناك تشديد ورقابة شديدة على هذا الموضوع. طبعاً هو من الناحية العملية لا نستطيع الفصل ما بين محافظة دمشق وبين الريف، يعني هي كلها عبارة عن إقليم واحد، هي فيك تقول دمشق الكبرى يعني، وكلها متصلة وكل شيء مرتبط، يعني كلاهما مرتبط ببعض. فالتخطيط لا يمكن أن يكون فقط في دمشق، وإنما يعني التخطيط الإقليمي يجب أن يصل إلى جميع المناطق المتصلة بدمشق. ولكن كما قلت أن العشوائيات والفساد السابق أو التجاوزات، النظام الأمني كان يحكم البلد بطريقة يعني أدت إلى دمارها، ليست دمار الإنسان ولكن أيضا دمار البنيان.
1: سقط النظام الذي أصدر المرسوم التشريعي رقم 66، لكن الإرث الذي خلفه ما زال ثقيلا ومعقدا، فالحكومة الجديدة في دمشق تواجه اليوم معضلة حقيقية. الأبراج الإسمنتية التي أقيمت على حساب البساتين أصبحت أمراً واقعاً، ومعالجتها لن تكون سهلة. والمعركة في دمشق ما بعد الأسد ليست سياسية فحسب، بل هي أيضاً معركة عدالة انتقالية عمرانية وبيئية تتعلق بحقوق الملكية وباستعادة التوازن بين المدينة ومحيطها الطبيعي. فهل يمكن إنقاذ ما تبقى من الغوطة وتعويض جزء مما خسرته دمشق؟ لا شك أن التحديات كبيرة في ظل ضغوط الاستثمار والإغراءات التي تمثلها المشاريع العمرانية. لكن الغوطة لم تكن يوماً مجرد أرض زراعية، بل كانت جزءاً من هوية دمشق ورئتها التي حافظت على توازنها البيئي لقرون، والحفاظ على ما تبقى منها ليس استعادة للماضي فحسب.

في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

0: تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
2: هو ليش ضربني بوكس؟ لأنه أنا وقت فتت قلت شو ما في احترام لحقوق الإنسان. رياض طرق متعاون مع صدام حسين.
3: لكن قيل أستاذ جهاد أن هناك علاقة ما بين المكتب السياسي ونظام صدام حسين.
2: أنا بقيت سجن 11 سنة وشهر وعشرة أيام. قلت يا الله، قال لي شيوعي، وبتقول يا الله أنت أخوانتي وعامل حالك شيوعي.
3: يعني لماذا تمت دعوتك إلى الولايات المتحدة وأنت الماركسي القومي العربي؟
2: يسب الديمقراطية ويرجع للوجه الآخر القمعي لرجل التحقيق.
4: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
5: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
4: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
6: اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة الثانية.

نشرة إخبارية جديدة. السلام عليكم ورحمة الله. قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف بقذائف المدفعية الأراضي الزراعية بين بلدتي بريقة وكدنة بريفي القنيطرة الجنوبية ومنطقة حوض اليرموك بريف درعا. اكتمال النصاب لأعضاء مجلس الشعب بعد إعلان الثلث المكمل، والأمم المتحدة تعرب عن استعدادها لدعم المجلس في مختلف مجالات عمله. حاكم المصرف المركزي يبحث مع نظيره التركي ترتيبات سحب الليرة التركية تدريجيا ووقف ضخها إلى الداخل السوري. الخارجية القطرية تشير إلى إحراز تقدم إيجابي بشأن القضايا المتعلقة بمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، وتقول بأن الأطراف اتفقت على مواصلة النقاش. أهلا بكم مشاهدينا للتفاصيل. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن قوات الاحتلال استهدفت بقذائف المدفعية الأراضي الزراعية بين بلدتي بريقة وكودنا بريف القنيطرة الجنوبية. وقال المراسل إن قذيفة مصدرها قوات الاحتلال سقطت بالقرب من قرية عبدين بمنطقة حوض اليرموك بريف درعا. كما أشار أيضا إلى قصف مدفعي آخر من جانب قوات الاحتلال استهدف منطقة وادي الرقاد بحوض اليرموك في ريف درعا الغربية. وفي سياق متصل، وثق مركز سجل 239 انتهاكا ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوبي سوريا خلال شهر حزيران الماضي، موضحا أن الاعتداءات الإسرائيلية شهدت في هذه الفترة تحولا من تكتيكات التوغل المؤقتة إلى التمركز الميداني وتكريس البنية التحتية الدائمة.

أعلنت إدارة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية ضبط شحنة كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي اللبنانية باتجاه مزارع النبك بريف دمشق. وذكرت إدارة مكافحة المخدرات أن العملية أسفرت عن القبض على أحد المتورطين في عملية التهريب، إضافة إلى ضبط 832 ألف حبة كبتاجون. وبحسب الإدارة جرت إحالة الموقوف مع المضبوطات إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية. قتل شاب وأصيب اثنان آخران إثر اشتباك مسلح بين عائلتين في مدينة القامشلي بريف الحسكة على خلفية ثأر قديمة. وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الخلاف اندلع في حي علايا وتطور إلى استخدام السلاح، ما أدى إلى مقتل شاب وإصابة اثنين من أقاربه. وفي سياق متصل، شهدت ناحية الهول في ريف الحسكة قبل أيام شجارا بين عدد من الأشخاص استخدمت فيه أسلحة نارية وبيضاء، ما استدعى تدخل قوى الأمن الداخلي التي تمكنت من احتواء الموقف بسرعة وإعادة الهدوء إلى المنطقة في وقت تستمر فيه التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادثين. وفي غضون ذلك، قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها النصف السنوي عن ضحايا القتل غير المشروع والوفيات المدنية المرتبطة بالعنف في سوريا، قالت إنها وثقت ما مقتل ما لا يقل عن 428 مدنيا في النصف الأول من عام 2026، بينهم 80 طفلا و33 سيدة.

أجرى الرئيس أحمد شرع اتصالا هاتفيا مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني، بحث خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع في المنطقة. وبحسب وكالة سانا، فإن المناقشات بين الجانبين تطرقت كذلك إلى مستجدات مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في إطار مذكرة التفاهم بين الطرفين والجهود المبذولة للدفع بالحلول الدبلوماسية. كما أشارت إلى أن الطرفين أكد خلال الاتصال على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور ودعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز التهدئة والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها بما يحقق مصالح شعوبها. كما وأجرى الرئيس أحمد شرع اتصالا هاتفيا مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بحث خلاله الطرفان العلاقات الأخوية وسبل تعزيز مختلف مسارات التعاون والعمل المشترك. وقالت وكالة سانا إن الطرفين ناقشا تعزيز التعاون في المجالات التنموية والاقتصادية والاستثمارية بما يخدم أولويات التنمية في البلدين ويحقق المصالح المتبادلة. كما أشارت إلى أن الرئيسين أكد الحرص على مواصلة دفع العلاقات السورية الإماراتية إلى أفاق أرحب بما يسهم في تحقيق تطلعات البلدين نحو التنمية والازدهار ويعود بالنماء على الشعبين الشقيقين.

0: اكتمل نصاب أعضاء مجلس الشعب بعد إعلان أسماء قائمة الثلث المكمل الذين عينهم الرئيس أحمد الشرعة، وبلغ عددهم 70 عضوا. وانقسم أعضاء القائمة الرئيسية بين 55 رجلا و15 امرأة، بينهم حقوقيون وأكاديميون ووجهاء محليون، في حين تصدرت حلب باقي المحافظات 14 عضوا. مشاهدينا، مزيد من التفاصيل في العرض التالي مع الزميل بلال البزرع.
1: بإعلان أسماء الأعضاء المعينين ضمن حصة الرئيس أحمد الشرع البالغة ثلث مقاعد المجلس، اكتمل تشكيل مجلس الشعب الجديد، لتنتهي بذلك رحلة استمرت أشهرا من التحضيرات والانتخابات والجولات الاستكمالية. ومع اكتمال التشكيل بإعلان النتائج النهائية لأول سلطة تشريعية في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، كشفت هوية الأعضاء الذين اختارهم رئيس الجمهورية لتولي مسؤولية التشريع والرقابة خلال المرحلة الانتقالية. وضمت قائمة الفائزين ضمن القائمة الرئاسية التي شكلت الحلقة الأخيرة تقريبا في استكمال بنية المجلس 70 عضوا، انقسموا بين 55 رجلا و15 امرأة. وكان من أبرز الأسماء ليث البلعوس ونوار نجمة وحسن لدغيم وأنس العبدة وعائشة الدبس وروزينا لاثقاني وبدر جاموس. أما عن التقسيمات التي تفرع عنها الأعضاء، فقد اختير 5 أعضاء من ذوي الاحتياجات الخاصة و13 معتقلا سابقا في سجون النظام المخلوع. وانقسم الأعضاء بين 47 عضوا من أصحاب الكفاءات و23 عضوا من الأعيان. ومن جانب التحصيل الدراسي والعلمي، فقد عين 17 عضوا من الحائزين على شهادة الثانوية العامة، و4 أعضاء من حملة شهادة المعهد، و2 من الحاصلين على الدبلوم، و18 عضوا حائزين على الإجازة الجامعية، و12 عضوا من حملة درجة الماجستير، و17 عضوا من حملة شهادة الدكتوراه. وكان من ضمن الأعضاء 4 حقوقيين و7 من القطاع الطبي، و5 مهندسين و6 تربويين، و4 من رجال الدين و6 من رجال الأعمال، و15 سياسيا وناشطا، و13 أكاديميا، و5 إداريين واقتصاديين، وكاتب 1، و4 من أصحاب التخصصات الأخرى. ومن حيث التنوع الجغرافي، حظيت إدلب 5 مقاعد، والحسكة 7 مقاعد، والرقة 3، واللاذقية 4، وحلب كان نصيبها 14 مقعدا، وحما 5، وحمص 6، ودمشق 5، وريف دمشق 5 أيضا، ودير الزور 6، ودرعا 4، وكل من مدن طرطوس والسويداء والقنيطرة لها مقعدان. وبذلك تطوى صفحة تشكيل مجلس الشعب، لينتقل المجلس إلى مرحلة جديدة في دورة تمتد ل30 شهرا قابلة للتمديد.
0: وفي السياق ذاته، مشاهدينا، أعلن رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه الأحمد خلال المؤتمر الصحفي عن انطلاق أولى جلسات مجلس الشعب يوم 2 المقبل الموافق 6 تموز الحالي.
2: بصفتي رئيسا للجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا، أدعو المجلس للانعقاد في جلسته الأولى يوم 2 القادم 21 محرم لعام 1448 هجرية الموافق 6 تموز لعام 2026، وذلك لأداء القسم وانتخاب أعضاء المكتب الرئاسي للمجلس.
0: وحول حصة محافظة السويداء في المجلس، أوضح رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب لتلفزيون سوريا أنه تم تأجيل المقاعد المخصصة للسويداء بعملية الانتخاب، ولكن يحق لهم في الوقت ذاته أن يكون لهم تمثيل داخل الثلث المكمل، بما يعني عدم ذهاب حصتهم.
2: سويداء تم تأجيل المقاعد المخصصة لهم بعملية الانتخاب، ولكن يحق لهم أن يكون لهم تمثيل داخل الثلث المكمل لأعضاء مجلس الشعب، فتم تمثيلهم، ولكن هذا لا يعني حقيقة يعني ذهاب حصتهم في الانتخابات. عندما تصبح الظروف مناسبة لإجراء انتخابات في هذه المحافظة الطيبة المباركة، إن شاء الله سنقوم بإجراء الانتخابات فيها.
0: هذا وأجرى تلفزيون سوريا لقاء مع أمين سر مجلس الشعب محمد حمزة شموط حول التجهيزات النهائية لانعقاد الجلسات.
3: قام اليوم الدكتور محمد طاهر أحمد بدعوة المجلس الانعقاد في جلسته الأولى يوم الاثنين في 6 تموز الساعة 9 صباحا في مقر مجلس الشعب. ونحن في الأمان العام للمجلس إن شاء الله تعالى جميع الأمور اللوجستية والإدارية والتجهيزية كاملة وجاهزة لاستقبال أعضاء مجلس الشعب والانعقاد أولى جلسات أعضاء مجلس الشعب إن شاء الله. قامت اللجنة العليا للانتخابات بالتعاون مع الأمان العام للمجلس الشعب وبالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية بعدة دورات خاصة بالأمور التشريعية وبكتاب النظام الداخلي يعني وعدة ورشات خاصة بهذا الموضوع.
0: وفي سياق متصل قال نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني إن الدورة الافتتاحية لمجلس الشعب والمزمع عقدها الأسبوع المقبل تمثل علامة فارقة في المرحلة الانتقالية السياسية في سوريا. وأضاف كوردوني أن الأمم المتحدة مستعدة لدعم مجلس الشعب في مختلف مجالات عمله بما يتيح له الاطلاع بمهامه في الحيوية خدمة للشعب السوري. كما أشار إلى أن التعيينات الأخيرة بمجلس الشعب السوري رفعت نسبة تمثيل المرأة في المجلس إلى ما يزيد قليلا على 10%. كما لفت أيضا إلى أن مجلس الشعب يتحمل مسؤوليات جسيمة في هذه المرحلة تشمل تعزيز التشريع ودعم المساءلة والحوار الوطني وترسيخ مسار العدالة الانتقالية وإعداد دستور دائم وإجراء انتخابات شاملة في نهاية المرحلة الانتقالية. حول هذا الموضوع ينضم إلينا سيد زياد المنجد الكاتب والصحفي من لندن. سيد زياد مرحبا بكم. إذن إشادة أممية بمجلس الشعب السوري الجديد، كيف رأيتموها؟
4: أولا تحية لك عبد المنعم وللمشاهدين الكرام. من حق الأمم المتحدة أن تشيد بهذه الخطوة التي باتت يعني جديدة على الحياة السياسية السورية منذ عام 1971، ونظام الأسد يشكل مجلس الشعب عبارة عن مجلس منتقى من قبل المقربين من نظام الأسد، وهو جزء من السلطة التنفيذية ويعمل لحسابها ولا علاقة له بالتشريع على الإطلاق ولا يمثل فئات الشعب السوري، ولذلك فهي مرحلة جديدة. هذه المرحلة يمكن أن تبدأ ببناء دولة سورية جديدة ومؤسسات دولة جديدة، ولذلك من حق الأمم المتحدة أن تشيد بهذه الخطوة التي يمكن أن ترسم ملامح دولة سورية جديدة يتمتع الشعب فيها بحقيته وبدوره في رسم سياسات هذه الدولة ويعني بمختلف اتجاهاتها.
0: نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة يقول إن الأمم المتحدة مستعدة لدعم مجلس الشعب السوري في جميع المجالات. طيب، ما أهم ما يمكن أن يقدم إلى هذا المجلس من قبل الأمم المتحدة؟
4: تستطيع الأمم المتحدة أن توفر كل المستلزمات لبناء هذا المجلس ولمساعدته في أعماله من خلال ما توفر الخبرات التي تمتلكها الأمم المتحدة، وممكن عن طريق المشاركين من البرلمانات الأوروبية أن يساهموا في دعم هذا العمل و مساعدة مجلس الشعب في يعني سلوك دوره في بناء مؤسسات الدولة وفي اعتماد القوانين وخاصة قانون الانتخابات وقانون العدالة الانتقالية، إضافة إلى الأهم شيء هو كتابة الدستور يعني انتقاء لجنة لكتابة الدستور يمكن أن تساعد الأمم المتحدة في تشكيل تشكيل هذه اللجنة وفي وضع الخطط الأساسية لمساعدتها في بناء هذه اللجنة لكتابة دستور جديد بعد أن أصبحت الدساتير منذ عام 1963 إلى عام 2004 هي دساتير يرسمها الحاكم ويضعها وينفذها من أجل مصلحته وليس من أجل مصلحة البلد.
0: قوة البرلمان الحالي سيد زياد مقابل قوة وأهمية القضايا المطروحة المتوقعة.
4: يعني الاختبار الحقيقي حقيقة للبرلمان لا تكمن في طريقة تشكيله بل في طريقة أدائه. يعني نحن هنالك خوف حقيقة من مركزية القرار في تشكيل المجلس. يعني كلنا نعرف أنه اللجان العليا للانتخابات هي شكلت من قبل السلطة التنفيذية وتم انتخاب أعضاء في المحافظات ومن ثم عين ثلث المجلس من قبل رئيس الدولة. وهنا يعني يخاف البعض من أن يكون المجلس جزء من السلطة التنفيذية وبالتالي لا يمكن أن يخدم. وحقيقة الأمر حتى نكون واضحين منذ عام 1971 كما قلت لك يعني مسموعية ويعني مجلس الشعب في سوريا ليست بالشكل لدى المواطن ليست بالشكل المقبول لأنه يعلم أنه جزء من السلطة التنفيذية ولذلك الكثير من يخاف من أن يكون هذا المجلس جزء من السلطة التنفيذية ولكن نأمل من أن يكون يعني يمارس دوره الأساسي في بناء القوانين الجديدة التي تساهم في بناء مؤسسات الدولة. لذلك فأمام المجلس عمل كبير جدا ولو أنني هنا يعني أعلن المتحدث أن هناك 15 سياسيا وناشطا من ضمن أعضاء المجلس الذين عينهم سيدة. الرئيس ولكن يعني من يمثلون لابد للمجلس أن يكون من ضمن أعضائه تيارات سياسية وكتل سياسية ولكن الحياة السياسية متوقفة حاليا في سوريا لعدم وجود قانون للأحزاب وبالتالي يعني الكثير منا يخشى من أن لا يقوم هذا المجلس بعمله من أجل يعني بناء دولة المؤسسات وبناء حياة سياسية غابت عن سوريا منذ عام 1963 إلى عام 2004.
0: سيد زياد المنجد الكاتب والصحفي شكرا جزيلا لكم.
4: شكرا لك.
0: هذا واستطلع تلفزيون سوريا مشاهدينا آراء مواطنينا في دمشق بشأن ما يعرفونه عن مجلس الشعب وما الذي يتوقعونه منه وأهم الملفات التي يرون أنه يجب النظر فيها.
5: يبلشوا أول شيء قرار للمعتقلين يطالعوا لهم بطاقة الدولة تتكفل بعلاجهم ودوائهم.
6: فأنا بشوف أن أول ملف لازم ينشغل عليه هو تسريع فكرة العدالة الانتقالية.
7: يطلع قرار يتعلق أنه يكون يوصفوا الشباب شلون وتطبيق العدالة على الكل ونحن الشعب السوري شعب مسالم.
8: فهمنا أنه يطلع قرار للسنة هاي ولكل السنين بالمستقبل أنه ينصف الطلاب السورية بشكل عام يعني مو بس هاي السنة كل السنين.
9: والله النظافة النظافة والنظافة اللي بتبلش من بيتنا لبنايتنا للطريق للشوارع والمنتزهات اللي ما بنقدر ناخذ عليها أولادنا بسبب يعني كمية المهملات اللي بيتركوها.
10: مجلس الشعب كان عبارة عن مخابرات وكان عن حاشية تبع النظام تبع المقربين من الرئيس. مجلس الشعب مو مجلس الشعب بالحقيقة. مجلس الشعب بده يحكي رأيه مو رأيه يكون مقدم إله قبل سابقا تقول له أنت بدك تحكي هيك وبدك تحكي هيك.
11: والله إحنا نتمنى أنه ينظرون للوضع المعيشي بالبلد لأنه عن جد وضع صفر.
12: مجلس الشعب وينك بيشيل على كيفه وبيحط على كيفه أما هلا غير يعني.
13: طلعوا قرار أنه يضمن حق أعمال.
14: مجلس الشعب كان يقول فسفوس أما اليوم الحمد لله إن شاء الله أنه نتأمل من مجلس الشعب أنه يكون بيحكي باسم الشعب.
15: مجلس الشعب هو السلطة التشريعية المناط بها إقرار وسن القوانين ومناقشتها. ننتظر اليوم مجلس الشعب قوانين جريئة وثورية تخدم الحالة المجتمعية السورية، نص قوانين تساهم في تحقيق العدالة الانتقالية وإعادة الإعمار وتحسين ووضع خطط اقتصادية تساهم في النهوض في وضع البلد.
16: مجلس الشعب هو صوت الشعب، المفروض يكون المجلس صوتنا اللي يوصل للسلطات العليا. بنتوقع منه انه يكون يعني يوصل اول ملف ينفتح هو ملف المفقودين، والفكره الثانيه تكون لتشغيل جيل الشباب، الشباب اللي قضت عمره يعني للدافع عن هالبلد ومشان هالبلد.
17: بتمنى مجلس الشعب الجديد ينقل معاناه الشعب، ينقل الالام اللي عم يعاني من الشعب، اللي عم يعاني من الشارع السوري اليوم. تفتح ملفات اهم شيء العداله الانتقاليه.
18: بالنسبه لمجلس الشعب لسه ما بين معنا شيء، وان شاء الله خير، نتامل كل خير بالنسبه للشعب يعني لسوريا كلها. واول ملف بتمنى انا انه هو يصير لابناء الشهداء واهالي الشهداء، هذا اهم شيء.
19: مجلس الشعب هو مفروض يكون من رحم الشعب والشارع ويمثل صوته. نتمنى لهم التوفيق، نتمنى ان شاء الله عليهم انه يعطونا ان شاء الله يبادروا بسن قوانين اقتصاديه وانسانيه وتثبت العداله الانتقاليه لترسخ دعائم السلم الاهلي.
20: سابقا كان مجلس الشعب على دور النظام البائد، صراحه كان اعضاء لا يمثلون الا انفسهم، كان النظام البائد يعينهم من دون ترشيح، انتخابات كانت شكليه.
21: أول مجلس الشعب فوضى وكذب ودجل ونصب واحتيال. اليوم مجلس الشعب أريد يشتغل صالح البلد ومصلحة البلد.
22: بدنا بنية تحتية محافظة الرقة كمشافي، مدارس، جامعات، يعني أحسن من محافظة الرقة يروح يتعالج برا يتعالج من محافظته. يعني اليوم بيجي كثير غلط صاير بالبلد، شيء مو طبيعي.
23: احنا مجلس الشعب نتوقع منه إن شاء الله يكون أفضل من اللي سابق، لانه بالسابق احنا ما مستفيدين منه غير اسم، واحنا الاسماء ما يهمنا، يهمنا ما يهمنا الشخص من هو، يهمنا يكون يدير بال على هالبلد، لانه احنا بلدنا هنا مهمشة حقيقة. يعني
24: بما انه عايش ام هالبلد وابناء هالبلد وعايش ام هالثورة من الالف الى الياء، عرفانين كل شيء، ما بدنا نشرح لهم.
25: قديما اول المجلس الشعب كان ما في شيء، السماء والطرق ما كان يحل ولا يربط. نحن بنتمنى انه من الحكومه الجايه واللي بدها تتشكل انه يخدموا هالعباد.
26: مجلس الشعب لسه ما نعرف انه شيء، لانه ما انعقد ولا جلسه، بس نتمنى انه يكون محافظه الرقه الى حصه يعني من الانجازات ان شاء الله القادمه، من ناحيه خدمات، من ناحيه صحه وما صحه واعمار، لانه الرقه سابقا كانت منسيه طبعا.
27: من تحسين الواقع المعيشي السياسي الاقتصادي، وضع حد لغلاء الأسعار، ضبط الأسواق، ارتفاع وانهيار العملة المفاجئ. كمان عنا على المستوى القانوني تحسين وإصلاحات قانونية دستورية، خصوصا تفعيل دور المؤسسات، يعني مؤسسات الدولة من ناحية الرقابية المحاسبية. كمان عنا ملف المعتقلين والمفقودين، يعني الشعب السوري كثير ناطر تتجسد مسار العدالة الانتقالية. كمان في جزء من الشعب ناطر حرية التعبير، يعني هذا شيء مهم كثير بالمرحلة القادمة.
28: مجلس الشعب لحد الآن على الأيام الماضية أنه ما اكتمل لحد الآن في المنطقة الشرقية، ونحن ما شفنا منه نتائج نهائيا. يعني لحد الآن ما قدم أي شيء، إن كان من ناحية الغلاء أو من ناحية مثلاً الوضع الأمني. يعني لحد الوضع الأمني ما كتير مستقر بصراحة.
29: نتمنى مجلس الشعب أنه ما يكون مثل مجلس الشعب القديم، يعني هو فقط ليصفقوا للنظام القبل. يعني نتمنى منه أن يشتغلوا على موضوع الاقتصاد، اقتصاد البلد والفرص العمل وتأمين فرص العمل والبنية التحتية للبلد.
30: هو كان مهم موضوع مجلس الشعب عنه، هو عبارة عن أنه شخص معه مصاري بده يصير بمجلس الشعب. هلا احنا بنتمنى انه يكون هلا مجلس الشعب هو تعريفه، هو عباره عن حكومه تشريعيه رقابيه بتراقب عمل الحكومه. الملفات اللي بنتمنى انه يهتم فيها او توقعاتنا منه، يعني انه بنتمنى انه يكون اكثر شفافيه بتحقيق مطالب الناس، واهم الملفات اللي بنتمنى يشتغل عليها هي انه الغلاء المعيشه والبطاله وموضوع العدالة الانتقالية وموضوع عنا أهم شيء هو المخيمات.
0: لا أنا كإنسان سوري بحياتي ما عرفت شيء عن مجلس الشعب. أنا صراحة ما بعرف شو بيشتغل شو بيعمل وينه وين موجود، ما بعرف شو بيعمل شو بيساوي. يعني قبل التحرير كان مجلس الشعب بيحطوا لنا صور ونقوا واحد، بس ما في لا شعارات ولا في وعود ولا حقيقية. يعني وإن كان في وعود وشعارات ما كانت تتنفذ، يعني ما كنا نلمس على أرض الواقع.
1: أصدرت وزارة المالية تعليمات لمرسومي الإنفاق الاستهلاكي على السلع والخدمات الخاضعة له وآليات استيفائه وسداده، وتضمن القرار تنظيم التزامات المنتجين والمستوردين والمكلفين وإجراءات الفوترة والتصريح الضريبي ورقابة وفق أحكام مرسوم الإنفاق الاستهلاكي وتعديلاته الأخيرة. كما تضمنت التعليمات جداول السلع والخدمات الخاضعة للرسوم للرسم ونسبه والأحكام المتعلقة بالإعفاءات والحالات الخاصة، مؤكدة أنها لا تتضمن فرض أي ضريبة أو رسم جديد. اختتمت في العاصمة دمشق أعمال مؤتمر مجلس الأعمال السوري البريطاني تحت شعار بناء اقتصاد متنوع، وناقشت جلسات المؤتمر التي ضمت ممثلين عن وزارات وفعاليات اقتصادية من البلدين سبل دعم القطاعات الإنتاجية وتعزيز التنوع الاقتصادي.
2: بالنسبة للوفد هناك جانبين من الوفد، الجانب السياسي والجانب العملي التجاري، وهذا أول وفد البرلمانيين البريطانيين إلى سوريا بعد التحرير. نحن نفرح بوجودهم، نفرح بتسهيل جدولهم، واليوم كملنا في اللحظات الأخيرة كملنا مؤتمر. كانت هناك جلسات في متعلقة بالقطاعات المختلفة. نحن نرى فرص كبيرة وواسعة بهذه الجلسات في قطاع النفط، في قطاع المالي، في قطاع اللوجستيات، في قطاع النقل. وكمان يساعدنا ترحيب الوزراء.
1: أكد وزير السياحة مازن الصلحاني تسجيل زيادة تصل إلى 200% في نسب إشغال الفنادق وعدد السياح مقارنة بالعام الماضي. وأوضح الصلحاني خلال مؤتمر مجلس الأعمال السوري البريطاني أن الاستقرار الملحوظ خلال الأشهر الماضية أسهم في جذب السياح خاصة في فترة الأعياد، ولفت إلى العمل على معالجة عدة مشاريع فندقية متعثرة وإعادة تفعيلها ضمن خطط استثمارية جديدة. ومن جهته أيضا اعتبر مدير عام هيئة الاستثمار طلال الهلالي أن القطاع السياحي من أسرع القطاعات نموا نظرا لما تتمتع به سوريا من مقومات تاريخية وسياحية واسعة، مؤكدا وجود فرص كبيرة للاستثمار في الفنادق والمنتجعات والبنى التحتية السياحية. قال حاكم المصرف المركزي صفوة رسلان أنه اجتمع مع حاكم المصرف المركزي التركي لبحث ترتيبات سحب الليرة التركية تدريجيا ووقف ضخها إلى الداخل السوري، داعيا المواطنين لاعتماد الليرة السورية بشكل كامل. هذا وافتتح رسلان بمشاركة محافظ إدلب محمد عبد الرحمن فرع المصرف المركزي في المحافظة، كما بحث المسؤولان واقع العمل المصرفي واستعرض خطة سحب الليرة التركية من السوق وآليات تفعيل نظام الدفع الإلكترونية. قال مدير عام مؤسسة نقل الركاب عمر قطان إن نقل خطوط درعا والسويداء إلى كراج الجنوب الجديد بشارع 30 بدمشق يهدف إلى تخفيف الازدحام. أوضح قطان أن المؤسسة استمعت إلى مطالب سائقين احتجوا على نقل الكراج من منطقة باب مصلى إلى الموقع الجديد، مؤكدا أن حركة النقل لم تتوقف لكنها شهدت توقفا جزئيا. هذا وأشار قطان إلى أن المؤسسة ستعمل على تأمين جميع المتطلبات التي تضمن استمرار الخدمة وحفظ حقوق السائقين. هذا واستطلع تلفزيون سوريا آراء عدد من السائقين والركاب عن قرار محافظة دمشق نقل كراج باب مصلى إلى شارع 30 على خلفية احتجاجات رفضا لهذا القرار.
3: ضد قلبتنا احنا على الكراج الجديد، احنا انه يحمونا من السيارات الخاصه اللي عم تيجي لهون، الفانات والتكاسي الخاصه عم تيجي تاخذ الركاب قدام السرافيس العموميه، واحنا مع قلبه الكراج، مو ضد الدوله انه يقولون على كراج جديد ومحضر اكثر من هذا ويكون مخدم. عم يقولون الحمامات موده مو جاهزه، اطلالات فيها انه حمايه للركاب، انه تيجي تقعد تحت الشمس ما في اطلالات نهائيا، والكراج بعده مو مخدم نظامي.
4: احنا بنفضل هذا الكراج، يعني الكراج هذاك بعيد علينا، واحنا تعودنا يعني من يوم انصرنا بالشام هون بنروح وبنيجي على درعا وين ما كان نعرف هذا الكراج باب مصلى. وكمان يعني مشان السيولة، احنا عمال شغيلة اليوم، الاجرات غالية، ما في خدمة.
5: يعني عندنا اراء معظم الركاب عندنا بالبلد وحوالي البلد، اول شغلة العالم متعودة على الكراج هذا، الشغلة الثانية كمريض المشافي قريبة من هون، كعمال أغلبية عملهم بهالمنطقة هاي، يعني قاعدين يواجهوا صعوبة. بقول لك إحنا الأجارات من مبدأ الأجارات غالية، إحنا طبعاً منظوم صوتنا لصوتهم. الشغلة الثانية إحنا اللي منعاني منها كسائقين، أول شغلة عندنا قلة شغل، بدنا نروح لهناك منطقة مقطوعة وما فيش هذيك الحركة.
6: بالنسبة لنقلة الكراج، إحنا الكراج هون أقرب لنا كتخديم، كمشافي، كجامعات، فنقلة الكراج على المكان الجديد راح تبعد علينا المسافة وتزيد علينا أجور النقل بالنسبة لطلاب الجامعة.
7: بالنقلة لهناك على الكراج الجديد وأنظف لنا وأحسن لنا وخارج المدينة والعجقة نهائياً، ولكن اللي قلنا حل لموضوع الفانات بشكل عام وموضوع التكاسي اللي عم تيجي تأخذ الراكب حتى من سيارة الدور صاروا يجوا، احنا عاملين دور هون بنظام الكراج وغيره وغيره، عم يجوا يأخذوا الراكب من هون، وبنشتكي أحيانا يعني حياة وزوقا بيبقى الموضوع راكب وراكبين، بصير خناقة قدام الكراج على موضوع الراكب. احنا هاي مشاكلنا بس، ما في مشاكل ثانية.
1: أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي أن عدد الطائرات التي عبرت الأجواء السورية خلال شهر حزيران الماضي بلغ 15,620 طائرة. وأوضحت الهيئة أن الزيادة تأتي بنسبة 32.4% مقارنة بشهر أيار الماضي، مؤكدة استمرار عملها على تطوير خدمات الملاحة الجوية بما يسهم في تعزيز موقع سوريا كممر جوي إقليمي وتحقيق مزيد من الكفاءة في حركة النقل الجوية. توفي شخص وأصيب آخر جراء حريق اندلع على طريق حمص طرطوس الدولي إثر تصادم مركبتين بشاحنة لنقل المحروقات. وعملت فرق الدفاع المدني على إخماد الحريق وأغلقت الطريق مؤقتا قبل أن تقوم بفتحه مجددا بعد تأمين المكان.
8: اليوم الأربعاء 1 يوليو استجابت فرق الإطفاء والبحث والإنقاذ والإسعاف في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث إلى حادث نتج عنه حريق. هذا الحادث هو عبارة عن سيارة صهريج ممتلئة بالبنزين وسيارة خاصة، نتج عن هذا الحادث وفاة رجل. قامت فرق الإطفاء بإطفاء هذا الحريق. طبعا واجهنا عدة صعوبات في هذا الحريق، أن الحريق هو عبارة عن صهريج ممتلئ بالبنزين.
1: حذرت الهيئة العامة للاستشعار عن بعد من ارتفاع مؤشرات خطورة الحرائق في عدد من المناطق الحرجية في الشهر الحالي. وأشارت الهيئة إلى ازدياد احتمالية نشوب الحرائق بسبب استمرار جفاف الغطاء النباتي والظروف الجوية السائدة من ارتفاع في درجات الحرارة وانخفاض في الرطوبة النسبية، وأكدت أن ارتفاع مؤشرات الخطورة يستدعي الحفاظ على جاهزية فرق الاستجابة وتعزيز إجراءات الوقاية والرصد المبكر. افتتحت الشركة السورية للحبوب ساحة تخزين مفتوحة لاستلام القمح في مركز القحطانية بمحافظة الحسكة بمساحة 100 دونم. وجاء الإعلان ضمن إجراءات اتخذتها الشركة لرفع طاقتها الاستيعابية وتسهيل عمليات توريد محصول القمح من الفلاحين للموسم الحالي. وأوضحت المؤسسة أن هذا الإجراء يأتي لتخفيف الضغط على مراكز الاستلام وتقليص فترات الانتظار وتبسيط إجراءات التوريد لضمان عمليات التسويق وتخفيف الأعباء عن المزارعين. يبدأ مربو النحل في منطقة حوض اليرموك بريف درعا موسم جني العسل وسط آمال بتعويض خسائر السنوات الماضية، رغم استمرار التحديات التي يفرضها ارتفاع تكاليف الإنتاج وتداعيات التوغلات الإسرائيلية التي ألحقت أضرارا بالمناحل وأثرت في هذا القطاع.
9: يبدأ مربو النحل في منطقة حوض اليرموك جني العسل في فصل الصيف من كل عام، وكلهم أمل في تعويض خسائر السنوات الماضية التي تسببت بها موجات الجفاف وتوغلات الاحتلال الإسرائيلي. وقد أثرت هذه التوغلات بشكل واضح على قطاع تربية النحل في المنطقة، إذ تعرضت عشرات خلايا النحل للتخريب نتيجة الرصاص الطائش وعمليات التجريف التي نفذتها قوات الاحتلال، ما اضطر العديد من المربين إلى ترحيل مناحلهم من المناطق الدافئة في الوادي.
10: منطقة ملائمة جدا للتشتهى كونها منطقة دافئة عند مستوى سطح البحر، حيث الدفء الذي يساعد المناحل في اجتياز فصل الشتاء بقوة يحافظ على قوته خلال فصل الربيع وجميع أوقات السنة. حرمنا من هذه المنطقة نتيجة دخول جيش الاحتلال الإسرائيلي لهذه المنطقة، مما أدى إلى صعوبات في الشتاء في تشتية النحل وأدى إلى خسائر في المناحل نتيجة البرد القارص الذي يقضي على بعض الخلايا الضعيفة في فترة الشتاء.
9: ولا تقتصر معاناة مربي النحل على الظروف الأمنية، بل تمتد إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والصعوبات التي تواجههم في تسويق منتجاتهم.
11: غلاء المستلزمات المطلوبة لتربية النحل من الخشب والمواد الأولية الشمع وغيرها، وصعوبة تأمين التغذية في فصل الشتاء بسبب غلاء الأسعار. طبعا كما نعاني من صعوبات أخرى في تسويق منتجات النحل والخلية، من تسويق العسل وغيرها من غذاء الملك بسبب صعوبة الأوضاع في المنطقة، فنطلب من الجهات المعنية تقديم الدعم اللازم لنا من أجل توفير مستلزمات النحل بأرخص الأثمان وتوفير تسويق لمنتجاتنا من العسل وغيره.
9: ويأمل مربو النحل في منطقة حوض اليرموك بتحسن الأوضاع الأمنية والحصول على الدعم والرعاية من الحكومة، بما يسهم في تطوير قطاع تربية النحل وزيادة الإنتاج.
1: شهدت مدينة اسطنبول اجتماعا جمع برلمانيين أتراكا بنخبة من الأكاديميين والمفكرين الأتراك والسوريين ناقشوا فيه تطورات المشهد السوري وملف الدستور الجديد، إضافة إلى سبل ترسيخ السلم الأهلي وتعزيز المصالحة الوطنية.
12: احتضنت مدينة اسطنبول اجتماعا نظمه اتحاد الأكاديميين وكتاب العالم الإسلامي بمشاركة عدد من أعضاء البرلمان التركي وشخصيات أكاديمية وفكرية لبحث آخر التطورات السياسية في سوريا وسبل دعم الاستقرار في المنطقة.
13: نحن اليوم هنا في فعالية نظمتها رابطة الأكاديميين والكتاب في دول العالم الإسلامي، وتهدف إلى الإسهام في جهود إعداد الدستور السوري في إطار عملية إعادة بناء سوريا. وفي الوقت الذي تتواصل فيه أعمال إعداد الدستور في سوريا، نعمل بالتوازي مع المحافظات السورية والقيادات المحلية على تنفيذ مبادرات وبرامج تستهدف دعم التنمية المحلية والإسهام في إعادة إعمار سوريا بما يعزز بناء مؤسساتها ويواكب متطلبات المرحلة المقبلة.
12: وناقش المشاركون مستجدات الوضع السوري وتداعيات الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في المنطقة ودور الدول المجاورة الداعمة لوحدة البلاد والحكومة الجديدة، مع التركيز على تعزيز الأمن والاستقرار.
14: هي محاولة للفائدة وللاستفادة، يعني محاولة النخب التركية أن نعرض لديهم ما لدينا من قبلنا كسوريين. أنا مشارك بالندوة، سأعرض لديهم حالة التاريخ، الدستور السوري والدسترة السورية والتعددية في الدساتير السورية وعلاقة الدين في الدولة في سوريا، وأتكلم بشكل موسع قليلا عن الإعلان الدستوري، ونستفيد من خبرتهم كأكاديميين موجودين في الجامعات التركية مختصين.
12: وتناول الاجتماع ملف الدستور السوري الجديد وضرورة أن تكون عملية صياغته توافقية وشاملة بما يضمن تمثيل مختلف مكونات المجتمع السوري وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون.
15: الأساس يجب أن يكون هذا الرسالة يكون واضح، تركيا بأي ناحية مع سوريا، مجتمع المدني، أكاديميين، مسؤولين، والجانب الدستوري الوضع الحساس جدا، يعني النقطة الحساس لمستقبل سوريا أهم شيء دستور وبعده.
12: المشاركون أيضا ناقشوا أهمية تعزيز السلم الأهلي والمصالحة الوطنية باعتبارهما ركيزة أساسية لمرحلة التعافي وإعادة بناء الدولة، داعين إلى استمرار الحوار والتعاون بين مختلف الأطراف لتحقيق سلام مستدام في سوريا.
1: أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية أن الوسطاء من قطر وباكستان اختتموا بالدوحة لقاءات منفصلة مع وفدي أمريكا وإيران. وأضاف المتحدث أنه تم إحراز تقدم إيجابي بشأن القضايا المتعلقة بمذكرة التفاهم وفق مخرجات قمة سويسرا. كما أشار إلى أن الأطراف اتفقت على مواصلة النقاش وأن يحدد موعد الاجتماع المقبل في أقرب وقت ممكن على حد تعبيره. هذا ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إنه جرى التوصل خلال مباحثات الدوحة إلى تفاهم يقضي بإبقاء الأوضاع هادئة خلال الأسبوع المقبل. وأوضح المسؤول أن الخطوة تهدف إلى إحراز تقدم في تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، مشيرا إلى أن دول الخليج تجري مناقشات بشأن كيفية إدارة مضيق هرمز بعد انتهاء صلاحية مذكرة التفاهم. كما نقل الموقع أيضا عن مصدر لم يسمه أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وغريت كوشنر يحاولان إيصال رسالة إلى إيران بأن مطالبتها بفرض رسوم قد ينسف فرص الاتفاق مع الولايات المتحدة. وكان نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي أعلن في وقت سابق عن عقد أول اجتماع لفريق مراقبة تنفيذ مذكرة التفاهم في الدوحة بحضور إيراني وقطري وباكستاني. وأشار أبادي إلى أن الوفد الإيراني قدم اعتراضا بشأن انتهاكات الولايات المتحدة الأمريكية لالتزاماتها بموجب بند المذكرة الأول المتعلق بانتهاء الحرب على لبنان، ولفت إلى أنه سيتم إنشاء قناة اتصال عاجلة لفريق متابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم على أن تكون جاهزة بحلول يوم الغد، موضحا أنه جرى خلال اجتماع مع قطر بحث استخدام جزء من الأموال المجمدة بقيمة 6 مليارات دولار لشراء سلع تلبي احتياجات إيرانية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الأمور بين الولايات المتحدة وإيران تسير على ما يرام، وأكد أن واشنطن ماضية في مسار نزع السلاح النووي الإيراني ولن تتراجع عن ذلك مطلقا.
16: وجهنا ضربات قوية إلى إيران الأسبوع الماضي ونجري اجتماعات جيدة جدا معها، والمباحثات في قطر سارت على نحو جيد. قطعت طهران شوطا كبيرا بشأن الاتفاق، ونحن ماضون في مسار نزع السلاح النووي الإيراني ولن نتراجع عن ذلك مطلقا.
1: قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن ما توصلت إليه بلاده في واشنطن إنما هو إطار ثلاثي توجيهي للمفاوضات وليس اتفاقية أو معاهدة. وأضاف سلام أن أولوية بلاده في الجولات المقبلة من المفاوضات مع إسرائيل هي وضع جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، كما أشار إلى أن لبنان يوثق ما يعتبره انتهاكا للقانون الدولي، وأشار إلى أنه لن يتخلى عن حقه في اللجوء إلى المحاكم الدولية بل قام بتعليق هذا الحق.

أن سكان جنوبي لبنان من حقهم العيش بأمان وعدم دفع ثمن باهظ من قتل وتدمير ونزوح بعد بين فترة وأخرى. وكان لبنان وإسرائيل قد توصلا إلى اتفاق إطاري بعد سلسلة مفاوضات في واشنطن بما ينص على انسحاب تدريجي لجيش الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان. قال منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا إن نحو مليون شخص ما زالوا نازحين بسبب الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ آذار الماضي. وأوضح خلال ندوة في بيروت نظمتها منظمة العمل الدولية بالتعاون مع وزارة العمل اللبنانية أن 1,400,000 شخص في لبنان بحاجة إلى مساعدات إنسانية. وأكد ريزا أن المساعدات الإنسانية وحدها غير كافية، مشيرا إلى أن الأزمة في لبنان تتجاوز البعد الإنساني لتشمل أيضا جوانب اقتصادية واجتماعية. ختام النشرة مشاهدينا، في أمان الله.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الخيار.
2: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
3: التقرير كانه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
4: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
5: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
6: البيانات دقيقة.
7: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
8: كان عمر وجيه 9 أشهر، وشفته بسيد نايا 8 سنين 9 سنين، والبنت كمان نفس الشيء. وشاف حاله بالمراية ما بتصور، ما صدق حاله إنه هذا هو. أنا ما بتذكر حالي إلا فقت، بس كانت إيدي مشلولين. جاي معهم صبية صغيرة بنت أخي، ما عرفت أمبالياها بنتي. يحطوا هالبورية ويلفوها على الرجل، بيقولوا لك عد 100، ما بتعد بعيد، وبيعمل إنه خربط.

0: ننتظر اليوم مجلس الشعب قوانين جريئة وثورية تخدم الحالة المجتمعية السورية.
1: يبلشوا أول شيء قرار للمعتقلين.
2: أول ملف بتمنى أنا أنه هو يصير لأبناء الشهداء وأهالي الشهداء، هذا أهم شيء.
3: والله إحنا نتمنى أنه ينظرون للوضع المعيشي بالبلد.
4: تسريع فكرة العدالة الانتقالية،
5: حد للتوغلات العسكرية، هاي أول مبدأ.
6: تحسين وإصلاحات قانون

0: قانونية دستورية
1: إصلاح التعليم. أنا بنتمنى أن يكون أكثر شفافية بتحقيق مطالب الناس.
2: بدنا بنية تحتية محافظة الرقة كمشافي، مدارس، جامعات.
3: مجلس الشعب السابق اللي كان بالأول هو عبارة عن مجلس الشعب للتصفيق والتطويل وفرع أمني كان.
4: إحنا بنطلب من مجلس الشعب الحالي أنه يرجع للمواطن ويشوف هموم المواطنين.
5: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
6: أبو خليل القباني رائد المسرح العربي، شاعر وملحن. اسمه الحقيقي أحمد آغا قبيق، ولد في دمشق عام 1833 وتوفي ودفن فيها أواخر عام 1902. يعد رائد المسرح العربي ورائد المسرح الغنائي العربي. قدم أول عرض مسرحي في دمشق عام 1871 بعنوان الشيخ والضاح ومصباح وقوت الأرواح. شكل فرقته المسرحية الخاصة عام 1879 وقدم 40 عملاً مسرحياً خلال سنوات قصيرة. خاض صراعات ضد السياسيين ورجال الدين الذين استنكروا التجربة. لقى مسرحه إقبالاً جماهيرياً كبيراً وتعرض للغلق عدة مرات من السلطات. سافر إلى مصر وقدم عروضه فيها وتتلمذ عليه رواد المسرح المصريين. اعتمدت عروضه على التراث العربي وقصصه، ثم اقتبس من الأدب الغربي لاحقاً. قدم عروضه في عدة بلدان واشتهرت رحلته إلى شيكاغو في الولايات المتحدة عام 1893. ألف ولحن كثيرا من الموشحات والأغاني الشهيرة، منها يا مال الشام. عاد إلى دمشق وكتب مذكراته وتوفي فيها بمرض الطاعون أواخر عام 1902. كتب سعد الله والنوس عن تجربة القباني مسرحية سهرة مع أبي خليل القباني. كشف الباحث تيسير خلف في كتابين كثيرا من خفايا تاريخ القباني. خلدت سيرته في مسلسل كتبه خير الذهبي وعرض عام 2010.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج عين سوريا، نتطرق خلالها إلى جملة من الملفات والقضايا المحلية والاجتماعية والمعيشية. والبداية كالعادة بالعناوين. استمرار أزمة نقص البنزين في مدينة دمشق لليوم الثاني، ووزارة الطاقة تمنع تعبئة الوقود بالجالونات تحت طائلة المساءلة القانونية. الجمعية الحرفية لصناعة الخبز تتوقع انخفاض أسعار الخبز السياحي والصمون والكعك اعتبارا من الأسبوع الحالي، وترجح وصول الانخفاض إلى نسبة 40%. انطلاق موسم جني العسل في منطقة حوض اليرموك بريف درعا، ومربون النحل يشتكون من تضرر القطاع بفعل انتهاكات الاحتلال المستمره.

0: تستمر لليوم الثاني أزمة نقص البنزين في مدينة دمشق، حيث تصطف طوابير طويلة أمام بعض محطات الوقود في العاصمة وسط مطالبة بحل عاجل لهذه الأزمة.
1: هلا الأمانة بين امبارح واليوم خفت العجقة شوي، يعني أفضل من امبارح بشكل 30% تقريبا، وإن شاء الله إنه القصة من هون لبكرة إن شاء الله بتكون خفت أكثر وأكثر.
2: أثرت أزمة البنزين أو تأخير عدول البنزين شي ساعة، صار واقف، وصلت على المحطة لحنعبي وأمورنا بخير تمام، يعني قيدنا شوي مشوار ما ضروري، ما حسنا نطلع ولا شيء.
3: امبارح قالوا لنا ما في بنزين، واليوم يعني وقفنا شوي بالدور ربع ساعة ثلث ساعة، الحمد لله مشيت الأمور إن شاء الله، الأمور على خير. يعني ما بعرف شو سبب هالأزمة، ما عندي فكرة. ناس عم تحكي الأسعار نزلت، ومع نزلة الدولار في شيء بالكازيات، بس المادة بتوقع أنه متوفرة وإن شاء الله الأمور لخير بتمشي.
4: من امبارح مقطوع البنزين الحمد لله، يعني على آخر هالسيارة، حتى دورنا بالبسطات وبالكازيات كلها ما كنا نلاقي. من امبارح الساعة 3 الظهر، بعد الظهر لهلأ، لحتى هلأ إلي 3/4 الساعة لحتى وصلت على البنزين. حتى بالبسطات ما في، يعني وبالطرقان ما في، وكله ما في بنزين بنوب بنوب، كثير تلبكنا يعني كثير كثير مو شوية.
5: كيف شايف اليوم؟ حركة أخف ولا؟
4: يعني على ما يبدو إن شاء الله أخف من امبارح إن شاء الله، وبكرة إن شاء الله بنقول أحسن من اليوم.
6: لكن الحمد لله هيك، الحمد لله كل شيء منيح. الأزمة يا أخي الوضع البلد، يعني شو بدك تساوي؟ كتر خيرها الدولة اللي عم تفازي بها الشعب كله، يعني شو بدك أكثر من هيك؟ الحمد لله إن شاء الله الأمور أحسن بإذن الله.
5: اليوم خفت عن امبارح ولا؟
6: يعني تقريبا خفت، كل ما عم تخف إن شاء الله كله لخير يا رب.
0: هذا وقالت وزارة الطاقة إن ما تشهده بعض محطات الوقود هو حالة اختناق مؤقتة في التزويد وليس نقصا في المشتقات البترولية، مؤكدة توفر المخزون الاستراتيجي. وأوضحت الوزارة أن هذا الواقع جاء نتيجة لتغير مفاجئ في سلوك السوق عقب تداول إشاعات بشأن أسعار المحروقات، ما أدى إلى ارتفاع الطلب بصورة كبيرة وازدحام مؤقت في بعض مواقع البيع، كما دعت المواطنين إلى عدم التهافت على الشراء، مؤكدة تكثيف عمليات التوزيع بالتنسيق مع الشركات المختصة لاستعادة الانسيابية الطبيعية في أسرع وقت. ومنعت وزارة الطاقة تعبئة الوقود في الجالونات من محطات الوقود تحت طائلة المساءلة القانونية لأصحاب المحطات. أرحب بمراسل تلفزيون سوريا من دمشق بدر كجك، أهلا ومرحبا بك بدر. ضعنا في صورة المشهد اليوم من أمام محطات الوقود. بدر، كيف يبدو المشهد؟ ما الذي رصدتموه على الأرض؟
7: مرحبا بك جمال وبأسعد المشاهدين. بالفعل اليوم الثاني على التوالي بعد البيان الذي نشرته وزارة الطاقة، والذي أشار إلى أن الحالة التي تمر فيها الكازيات هي حالة مؤقتة، ووصفتها بأنها حالة اختناق لمدة أيام قليلة وناتجة عن خلل في تزويد الكازيات في المواد النفطية. هذا البيان كان أثر بشكل إيجابي على الشارع السوري. لاحظ ورصدنا جمال قبل هذا البيان تهافت مئات السيارات إلى الكازيات وحالة ازدحام كبيرة جدا أمام الكازيات، حيث وصلت السيارات إلى مئات الأمتار التي ربما هناك شوارع قطعت في رتل الأول ورتل الثاني من السيارات. لكن اليوم في اليوم الثاني بعد البيان الذي نشرته وزارة الطاقة، قالت أن يجب على المواطنين عدم التهافت إلى الكازيات وعدم التوجه إلى هناك، وذلك لأن المواد البترولية لم تنقطع بل ستقوم بتزويد الكازيات بها بأقرب فرصة. نعم جمال.
0: لكن بدر اليوم يعني بشكل عام ماذا يقول يعني أصحاب هذه المحطات عن واقع التزويد اليوم؟ كيف يصفون الحالة والمشهد؟ هناك البعض يتحدث عن إغلاق بعض يعني هذه الكازيات وهذه يعني المحطات اليوم. كيف يقولون وكيف يعبرون عن هذه الأزمة؟
7: بالفعل جمال رصدنا إغلاق لبعض المحطات، محطات الوقود في دمشق إغلاق بشكل كامل، وأيضا رصدنا إغلاق لبعض المحطات بشكل جزئي حيث اعتمدت على بيع المازوت وأغلقت النوافذ المخصصة أو المضخات المخصصة لبيع البنزين، حيث قمنا باستطلاع الرأي وسألنا أحد أصحاب هذه الكازيات وعلل هذا الإغلاق بأن الأسعار التي انخفضت بشكل مفاجئ، هم لديهم مخزون كبير من المواد النفطية التي قاموا باستيرادها بالأسعار القديمة التي ارتفعت بشكل كبير كما وصفوا، وقالوا أن هذا الانخفاض سيؤثر بشكل كبير جدا على المواد النفطية وسيؤثر بشكل مباشر على أصحاب هذه الكازيات. لكن بالطرف الآخر وبالمقابل جمال، الأهالي والمدنيين طالبوا بضرورة إجراء رقابة حقيقية على هذه المحطات، ويجب إجبار أصحاب هذه المحطات على عدم الإغلاق نتيجة الخسائر التي تكبدوها. وأيضا قالوا أن عند رفع الأسعار في الفترة السابقة كان لدى هذه الكازيات مخزون مشابه للمخزون الحالي، ورفعوا الأسعار بشكل فوري دون بيع المخزون القديم على السعر القديم، والآن يطالبون بضرورة فرض الرقابة الحقيقية على هذه المحطات وتسهيل العمل داخل هذه المحطات ليتمكن الأهالي من تزويد سياراتهم، وأيضا تزويد ربما المولدات التي يعتمد عليها الكثير من المزارعين بالدرجة الأولى، مع مولدات الديزل التي يقومون بسقاية المحاصيل الزراعية والأشجار المثمرة في قوط دمشق التي تعرف ببساتينها الكبيرة والتي تحتاج إلى المياه بشكل متكرر. هذه الأزمة ربما تؤثر بشكل كبير على أكثر من قطاع، وليس فقط قطاع المواصلات، لكن بحسب وزارة الطاقة جمال سيتم تزويد المحطات بالمواد النفطية بأسرع وقت. نعم.
0: يعني بدر، بشكل عام المشكلة تكمن بأن أصحاب يعني هذه الكازيات والمحطات قالوا إلى أنهم كانوا قد اشتروا كما فهمت منك الأسعار بشكل غالي يعني سابقا، والآن انخفضت الأسعار وهذا هو السبب الذي دفعهم إلى إغلاق المحطات والكازيات.
7: البعض، نعم جمال، البعض علل بهذا السبب، والبعض الآخر قال أن الكمية نفذت لديهم ولم تصل الصهاريج المخصصة للتزويد إلى هذه اللحظة. هناك صهاريج من الفيول وعفوا من الديزل وصلت إلى محطات في ريف دمشق، رصدناها وشاهدناها في الصباح الباكر، لكن البنزين لم يصل إلى الآن ربما بشكل نظامي أو بشكل بالكميات المطلوبة التي تحتاجها مدينة دمشق وتحتاجها الكازيات في المدينة. هناك أسباب عديدة تقف وراء هذه الأزمة الخانقة، وهو التقلب الذي حصل بشكل مفاجئ في السوق والذي شرحت عنه وفصلته وزارة الطاقة في البيان الذي نشرته يوم أمس، وقالت أن هذه الأزمة لن تستمر سوى لمدة أو بضعة أيام، وستعمل بشكل عاجل على حل هذه الأزمة، وطمأنت المدنيين والأهالي بأن هذه ليست أزمة انقطاع للمواد النفطية، إنما مشكلة في تزويد هذه الكازيات، وستعمل على تزويد الكازيات بشكل طبيعي كما كانت عليه سابقا. نعم جمال.
0: نعم بدر، لكن بحسب ما ترصدونهم بشكل عام وتتابعون، هل هناك مؤشرات بطبيعة الحال على انتهاء هذه المشكلة وهذه الأزمة في الأيام القليلة القادمة؟
7: نعم جمال، يعني رصدنا اليوم في اليوم الثاني بالدرجة الأولى في المحطات المتواجدة في دمشق وريف دمشق، لاحظنا أن نسبة الازدحام خفت بنسبة كبيرة جدا مقارنة بيوم أمس، وأن معظم الأهالي قاموا بالحصول على المواد اللازمة كالبنزين والمازوت. والأمر الذي أريد التعقيب عليه جمال هو أن الغاز المنزلي لم يتم العمل عليه على أمره كما تم على باقي المواد النفطية، إنما هو متوفر بشكل كبير جدا. لكن نشر البعض على مواقع التواصل الاجتماعي أن الغاز المنزلي أيضا سيكون هناك حالة اختناق في الأسواق كما وصفت وزارة الطاقة، لكن لم نلاحظ هذا الشيء إطلاقا ولا توجد أي ازدحامات على مراكز توزيع الغاز المنزلي. لكن اليوم أو ربما غدا ستكون هناك انفراجات في هذه الأزمة المؤقتة التي قالت وزارة الطاقة أنها أزمة لن تستمر سوى لبضعة أيام. نعم جمال.
0: نعم بدر، بشكل عام هذه الأزمة وأزمة الوقود منتشرة في كافة دمشق بشكل كامل أم أن هناك مراكز ومناطق محددة على وجه الخصوص؟
7: بالنسبة للأزمة جمال ليست فقط في دمشق، إنما في معظم المحافظات السورية، كون هذه الأزمة خصوصا أيضا كمحافظة حلب والتي شهدت حالة مشابهة لمحافظة دمشق. لكن الازدحام يكون في مركز المدينة على المحطات التي تكون في الشوارع الرئيسية في محافظة دمشق، لكن أيضا الريف لم يغيب عنه هذا المشهد، مشهد الازدحام.
0: نعم.
7: والذي خف اليوم بنسبة كبيرة جدا. نعم جمال،
0: أشكرك جزيل الشكر بدر كجك مراسل تلفزيون سوريا من دمشق. توقع أمين سري الجمعية الحرفية لصناعة الخبز في دمشق وريفها والقنيطرة ربيع العنيسي انخفاض أسعار خبز الصمون والخبز السياحي والكعك اعتبارا من الأسبوع الحالي بنسبة تتراوح بين 30% و40%. وقال العنيسي إن الانخفاض المتوقع في أسعار هذه المنتجات يعود إلى قرار تخفيض أسعار المحروقات قبل أيام، إضافة إلى تحسن سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي. وأوضح أن الارتفاع الأخير في أسعار خبز الصمون والخبز السياحي والكعك جاء نتيجة لمجموعة من العوامل، في مقدمتها ارتفاع أسعار المحروقات والكهرباء وزيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج مثل الطحين والزيوت.

0: أرحب بمراسلي تلفزيون سوريا من حلب إبراهيم الخطيب، كذلك أرحب بك ياسر الروح مراسل تلفزيون سوريا من حماة. أهلا ومرحبا بكما. أبدأ معك إبراهيم، اليوم كيف يبدو المشهد في أسواق حلب بعد هذا الحديث عن توقع بانخفاض أسعار سعر الخبز السياحي وحتى الصمون والكعك؟
1: مساء الخير جمال. حقا ربما التأثير بشكل مباشر ينعكس على الخبز السياحي. نحن هنا في محافظة حلب، وعلى غرار كل المحافظات السورية ينقسم الخبز إلى قسمين، الخبز السياحي وأيضا الخبز التمويني. الخبز التمويني هو مدعوم من قبل المؤسسة العامة للمخابز، وبالتالي 150 دولار أمريكي على كل طن من الطحين هي مدعومة من قبل هذه المؤسسة، بما ينعكس بشكل مباشر على السعر، وأيضا ينعكس على حالة الاستقرار التي يعني تعتمد بشكل كبير. سعر الخبز يعتمد بشكل كبير على الطحين بشكل أكبر حتى من الوقود. تواصلت قبل قليل مع أحد العاملين بالمخابز، شرح لي الكثير من التفاصيل حول يعني الانخفاض الأخير في أسعار المحروقات، وحول أيضا الارتفاع الذي جرى سابقا، وقال بأن تأثيره ليس بالكبير على سعر الخبز التمويني بشكل أساسي، لأن الخبز التمويني يعتمد على 150 دولار أمريكي من أصل 350 دولار أمريكي من كل طن من الطحين تكون مدعومة، وبالتالي نتحدث عن دعم بحدود 40%، الأمر الذي حافظ على استقرار في سعر مادة الخبز لفترة طويلة من الزمن على الرغم من الارتفاع الذي حصل في سعر الوقود وعلى الرغم من الانخفاض. نتحدث عن تقريبا طن من الخبز يعني ممكن أن يستلزم يعني التعود يعني عائدية الارتفاع بسعر المحروقات بسنتات بسيطة جدا، وبالتالي تأثيرها كما ذكرت بشكل مباشر على سعر المادة مختلف عن تأثير الدقيق وارتفاعه بالدرجة الأولى، لكن لا شك أنه سيكون هناك نوع من التأثير. تحدث عن القسم الآخر وهو الخبز السياحي. هذا الخبز حقا هو حر بشكل كامل، وبالتالي يوم تباع ربطة الخبز 900 غرام من الخبز السياحي ب6000 ليرة سورية، خلاف المشهد فيما يتعلق بالخبز التمويني 1200 غرام من الخبز التمويني تباع ب4000 ليرة سورية، وبالتالي الانخفاض بالوقود والانخفاض حتى والارتفاع بسعر الدقيق وحتى ارتفاع الليرة السورية وانخفاضها يكون بشكل مباشر منعكسا على سعر الخبز السياحي بالدرجة الأولى، كونه خبز حر وكون نعم. كل المستلزمات الداخلة في إنتاج هذه المادة تكون بشراء غير مدعوم من قبل المؤسسة العامة للمخابز بالدرجة الثانية.
0: نعم، أجدد ترحيبك مرة أخرى ياسر الروح مراسلنا من حماة. اليوم كيف يبدو واقع أسعار الخبز السياحي والصمون عموما في حماة بعد هذا الإعلان؟
2: نعم، يعني في الحقيقة يعني أسعار الخبز السياحي كما تفضل زميلي إبراهيم أن أسعار الخبز السياحي انخفضت وهي تنخفض يعني بشكل تدريجي مع انخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي. عادة هنا في حماة تباع بين 8000 إلى 10000 ليرة سورية حسب عدد الأرغفة حسب حجم الرغيف. طبعا هنا في حماة يعني المشهد يتسم بالاستقرار نوعا ما، سواء في سعر الرطة أو من حيث توفرها في الأفران، رغم أن المواطن يعني يترقب على أي تحسن في الأسعار خصوصا مع انخفاض أسعار المحروقات وتحسن سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية، إلا أن الأسعار يعني ما زالت يعني حقيقة ثابتة حتى الآن دون أي تغيير يذكر. يعني ممكن على أسعار الخبز السياحي انخفضت بقليل يعني بشيء عادي، يعني عدد الأرغفة حسب عدد الأرغفة كما ذكرت لك هناك يعني الخبز التمويني يعني الربطة تباع في 4000 ليرة، أو الخبز المدعوم كم يعني الخبز المدعوم من قبل الحكومة يعني هذا الخبز يعني سعر الربطة عند المخبز 4000 ليرة سورية، سعر الربطة في عند المعتمد 4500 ليرة سورية. طبعا يعني أسعار هنا نحن هنا في حماة يوجد لدينا نوع ثالث من الخبز وخبز قريب من السياحي بعد افتتاح عدد من الأفران يعني في مدينة حماة خلال الفترة الماضية، يعني تم افتتاح مع أفران بمعدات حديثة مشابهة للأفران السياحية. طبعا هذا الأمر ساعد يعني أيضا في الإنتاج ويعني وجودة الرغيف بشكل عام. طبعا هذه الأفران تبيع تقوم ببيع الخبز بسعر يقارب 6000 ليرة سورية، يعني أغلى ب 2000 ليرة، ولكن الجودة مختلفة نوعا ما، وهي أفضل من الخبز التمويني، وهي أقل بدرجة من الخبز السياحي. يعني الناس هنا يعني ترغب لهذه، أو المواطنون يرغبون لهذا الخبز كونه أعداد الأرغفة فيه جيد. طيب. يعني أتوقع 10 أرغفة في الرقة الواحدة. يعني الناس تأمل أن يكون هناك انخفاض في الأسعار لاحقا، خصوصا مع انخفاض سعر الدولار الأمريكي.
0: نعم يا سيدي.
2: مقابل الليرة السورية وانخفاض المحروقات.
0: بالعودة إليك إبراهيم، تحدثت قبل قليل، أشرت إلى أنك تواصلت مع أحد العاملين في هذه الأفران اليوم. أريد أن أسألك عن يعني كيف تلقى أصحاب هذه الأفران بطبيعة الحال هذه التوقعات من انخفاض أسعار الخبز والكعك والسمر؟
1: نعم، بالتأكيد كما ذكرت نحن نركز حاليا على الخبز السياحي، وهذه المادة نعم. التي تتأثر بشكل كبير بأي ارتفاع أو انخفاض، إن كان بالمحروقات وإن كان بالكهرباء وإن كان بالطحين وإن كان بالخميرة وكل مستلزمات رئيسية لازمة لصناعة هذه المادة. نتحدث عن المخابز السياحية ونتحدث عن مخابز تنتج كميات ضخمة، يعني لا يوجد حاليا مخابز سياحية تنتج طن، وبالتالي الكمية المنتجة هي طنين فثلاث طنات، وهي يعني كميات لا تتأثر بشكل كبير كما ذكرت بالمحروقات، لأن كمية إنتاج الطن الأول تعادل فعليا كلما ارتفعت كمية إنتاج الخبز في الطن الأول يكون هناك حاجة لمئة لتر لكل إنتاج مثلا طن من الطحين، في الطن الآخر يكون هناك حاجة لستين لتر، في الطن الثالث يكون هناك حاجة لأربعين لتر، وهكذا حسب ما شرح لي أحد المسؤولين عن المخابز. وبالتالي فعليا نتحدث عن تأثير سوف يكون منخفضا نوعا ما فيما يتعلق بالخبز السياحي، لكن هناك نقطة لابد من التركيز عليها، أن ويتحدث عنها الزميل ياسر الروح وبشكل مباشر هنا الأهالي يتحدثون عنها. حتى الآن الخبز التمويني يتميز بأنه سيء بالدرجة الأولى، لدى الأهالي هنا يقيمون الخبز التمويني بأنه غير جيد من ناحية الجودة المطلوبة لتخزينه أو حتى لتناوله لدى كثير من السكان الموجودين في المنطقة، وبالتالي هناك حاجة للاعتماد بشكل كبير على الخبز السياحي الذي يعتبر نوعا ما أفضل ويلبي الحاجة بشكل أكبر، وأن بعض المخابز التموينية تقوم بالاعتماد على توزيع المادة المدعومة عبر معتمدين أو عبر طوابير ما زالت منتشرة في محافظة حلب، وبالتالي يكون الاعتماد أكبر يعتمد بشكل أكبر على الخبز السياحي، وبالتالي حتى الآن الخبز السياحي سعره غير مناسب بالنسبة لحاجة الأهالي. أنا كشخص لم أشتري خبز تمويني منذ عامين تقريبا أو منذ عام،
0: الاعتماد بشكل كلي على الخبز السياحي.
1: نعم. لكن اليوم عائلتي وكثير من العوائل هنا نعم. تذهب إلى الفرن المدعوم، لا تتمكن من الوقوف على الدور أو لا تتمكن من الحصول على الربطة المدعومة، وبالتالي تعتمد على الخبز السياحي. لذلك لتأثير انخفاض حقيقة، يعني وجود دعم أو تخفيض لسعر الدقيق وأيضا الوقود والكهرباء وغيرها من مستلزمات لازمة لإنتاج هذه المادة، تأثير يتوقف عليه فعليا يعني استهلاك 40% أو 50% من الشعب السوري الذي يعتمد حتى الآن على المخابز السياحية الموجودة في المنطقة نعم. والتي تعتبر نقاط توجه للحصول على المادة التي من المفترض أن يتم الحصول عليها بذات المواصفات الفنية من المخابز السياحية ومن المخابز التموينية، وأيضا يتم الحصول عليها بذات السلاسة بالتوجه إلى المخبزين، لكن الأمر لا يحصل حتى هذه اللحظة، وبالتالي قسم كبير من الأهالي يعتمدون على الخبز السياحي الذي يرتفع وينخفض وفقا ل متطلبات الصناعة، وأيضا يعني هناك حقيقة بعض المواصفات وبعض التيسير بالحصول عليه لا تتوفر في الخبز التمويني. طيب، وبالتالي هل يتأملون حاليا أن يكون في انخفاض الوقود الذي حصل عودة للخبز السياحي للسعر السابق، يعني 5000 ليرة سورية، في حين أن الارتفاع الذي حصل أدى إلى ارتفاع سعر ربطة نعم. الخبز إلى 6000 ليرة سورية.
0: ما الذي يطالب به الأهالي عموما وحتى أصحاب الأفران للحفاظ على استقرار هذه الأسعار وعدم ارتفاعها بشكل دائم؟
1: بالتأكيد الدرجة الأولى أن الأهالي كما ذكرت يعتمدون حاليا على الخبز السياحي بالنسبة لا بأس بها، وبالتالي وجود حالة من الدعم أيضا لمادة الطحين ليس فقط للأفران التموينية بل أيضا للأفران الخاصة التي ما زالت حتى الآن يعني تقوم بحمل عبء كبير من تأمين مادة الخبز للمواطنين، قد توفر على المواطن سعر 4000 ليرة سورية على فكرة لربطة الخبز أيضا هو مبلغ كبير، يوم نتحدث عن مواطن يعني دخله اليومي 50000 ليرة سورية في أفضل الأحوال في مناطق سوريا أو حلب بشكل أساسي، نتحدث عن دخل بين 50000 و 75000، تتطلب فعليا تأمين 4 ربطات من الخبز 20000 ليرة سورية أو حوالي 16000 ليرة سورية، وفي بعض الأحيان لا يتمكن المواطن من الحصول على الخبز التمويني وبالتالي يعتمد على الخبز السياحي، فهناك يعني حوالي 20 إلى 30% من الدخل اليومي للعائلة السورية تنفق على مادة الخبز التي يستلزم فعليا توفيرها بشكل أرخص وأيضا دعمها بشكل أكبر، وأيضا الاعتماد على أن تكون هناك سلاسة بالحصول عليها ليس فقط عبر المخابز التموينية كما ذكرت التي هناك طوابير عليها وهناك يعني ضغط للحصول على هذه الربطة من الخبز، بل يستلزم أيضا أن تكون هناك خطة من الدولة بدعم الخبز على حد سواء ليتمكن كل مواطن من الحصول عليه بسرعة وأيضا بسعر مقبول يوافق دخل الأهالي في كل المحافظات السورية.
0: دعني أنتقل أيضا إلى ياسر روح للحديث عن هذه النقطة بالتحديد وما يعني يطالب به الأهالي عموما للحفاظ على استقرار هذه الأسعار، وأيضا بشكل عام اليوم إلى أي مدى يمكن أن يخفف هذا الانخفاض وهذا التوقع أيضا، يعني إلى الآن لم يتم الحديث عن انخفاض، هناك توقع فقط كما تم الحديث عنه، بشكل عام على الأعباء المعيشية للأسر ياسر.
2: نعم، يعني في الحقيقة أن بعد ارتفاع ربطة الخبز أو ارتفاع سعر ربطة الخبز إلى 4000 ليرة سورية، يعني ما يزال المواطن يعني يشتكي من هذا الارتفاع، وأيضا جاء بعد هذا الارتفاع يعني في الحقيقة عدد الأرغفة الذي نقص منها 10 أرغفة إلى 8. طبعا نحن قمنا باستفسار من قبل حماية المستهلك التي تتابع الأفران بشكل مستمر عن سبب انخفاض عدد الأرغفة، رغم أن الوزن بقي على ما هو 1 كيلوغرام. كان الرد هو يعني أن هو جودة الرغيف تحسنت ويعني بشكل أفضل، وكبر الرغيف، أما يعني حجم الرغيف كان أصبح أكبر. هذا الأمر انعكس بشكل يعني انعكس بشكل إيجابي على جودة الرغيف. هل الآن هنا في حماة هناك يعني بعض الأفران التموينية توزع الخبز بشكل بجودة جيدة يعني أو مقبولة نوعا ما عما كانت عليه في السابق. يعني اليوم هناك مخابز يعني أو أفران خاصة تقوم بالعمل على بعض الأفران، بعض تقوم بعمل في أفرانها بمعدات حديثة. ذكرت لك منذ قليل أن ربطة الخبز تكون سعرها 6000 ليرة وشبيهة أو قريبة بالخبز السياحي. هنا في حماة هناك إقبال كبير على شراء المواطنين للخبز السياحي. الأفران التموينية تعمل لفترات قصيرة، هناك أفران يعني موجودة في المراكز مراكز المدينة تعمل على مدار الساعة، ولكن هناك ازدحام من قبل المواطنين عليها بسبب أن سعر الربطة يكون 4000 ليرة، إلا أنه ما يزال مرتفع يعني بحسب المواطنين والأهالي هنا في حماة، يعني ما يزال هذا الرقم مرتفع على عبر الدخل المحدود الذي يتقاضاه المواطن بشكل عام. يعني هنا كما ذكر زميلي إبراهيم يعني الأجور هنا سواء للعامل أو للمصالح الأخرى لا تتجاوز 75000 ليرة سورية، وهذا الأمر يعني يشكل عبء كبير على خصوصا على المادة الأولى هي ربطة الخبز التي يحتاجها المواطن بشكل يومي.
0: أشكرك جزيل الشكر ياسر الروح مراسل تلفزيون سوريا من حماة، كذلك الشكر موصول لك إبراهيم الخطيب مراسلنا من حلب. نعم مشاهدينا، أرحب كذلك بربيع العناسي أمين سر الجمعية الحرفية لصناعة الخبز في دمشق وريف دمشق والقنيطرة، معي من دمشق. أهلا ومرحبا بك سيد ربيع. دني يعني بداية أبدأ معك اليوم، ما الذي تغير حتى أصبح الحديث اليوم عن انخفاض أسعار الخبز السياحي وحتى الكعك ويعني السمون بشكل عام مطروحا في هذا التوقيت؟
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام.
3: بالنسبة لأسعار الخبز السياحي والسمون والكعك، تم تخفيض الأسعار ما يقارب 20% بالظرف اليومين ثلاثة، بسبب الحمد لله الصرف نزل، تحسنت الليرة، تحسن بالليرة السورية وتخفيض أسعار المحروقات.
0: نعم.
3: فتم تخفيض من 20-30% تقريبا، يعني كان كيلو الخبز السياحي ب 12000 اليوم الكيلو ب 10000.
0: يعني الان التخفيض تم وليس توقع في الايام القادمه سيد ربيع.
3: لا لا لا تم. تم الحمد لله التخفيض تم، يعني الخبز السياحي اليوم ب 10000 الكيلو، كان ب 12، الخبز السمون ب 16000 لحد 18 وصل ل 22000. يعني الاسعار الحمد لله تقريبا نزلت من 20-30% تقريبا.
0: طيب طيب اليوم في في في نقطة بغاية الأهمية أريد الحديث عنها بشكل عام بالنسبة لتأثير انخفاض سعر المحروقات وحتى سعر الصرف، هل هذا الأمر يكفي وحده لخفض الأسعار خاصة بما يتعلق بالخبز السياحي والصمون والكعك؟ يعني الأمر مرتبط فقط بهذه الأمور
3: الداخلة؟
0: نعم، أم بما يتعلق بالخميرة وغيرها؟
3: طبعا المواد الداخلة بعملية الإنتاج تقريبا كلها متأثرة بسعر الصرف، الخميرة مستوردة، أكياس النايلون، الحبيبات اللي بتصنع أكياس النايلون فهي جاية بالصرف، تقلبات المحروقات، أسعار الصيانة، قطع التبديل كلها مستوردة فمتعلقة بسعر الصرف. عندك أسعار الكهرباء ارتفعت فبتأثر هذا بشكل كبير، يعني أجور العمال، أجور العمال ارتفعت تقريبا 100% مو 50% بالأعمال الحرة لأنه منشآت خاصة، فهذا كله بيأثر على السعر المادي.
0: لكن بشكل عام أبرز عناصر الكلفة التي تحدد ارتفاع السعر أو انخفاضه بشكل عام بما يتعلق بالخبز السياحي بالتحديد؟
3: تمام، الخبز السياحي، السكر، عندك داخل بعملية الإنتاج، الزيت، الطحين، طحين مستورد، والخميرة. نعم. يعني هدول تقريبا أسعارهم على الدولار تقريبا.
0: نعم، شهدنا انخفاضا في تكلفة هذه المواد.
3: ما فهمت عليك، ممكن
0: تعيد؟ يعني هل تم بشكل عام انخفاض هذه المواد حتى أثر بطبيعة الحال على انخفاض سعر الخبز؟
3: بس مو يعني لاحظنا رجعت، ها يعني تقريبا نزلت بعض المواد، نزلت محروقات، نزلت الخميرة، نزلت الأكياس النايلون، نزلت السكر، نزل تقريبا شيء بسيط يعني مو الشيء الكبير يعني.
0: طيب اليوم برأيكم هل تعتبر هذا الانخفاض بشكل عام هو مؤقت أم ربما يؤسس لحالة استقرار نسبي في أسعار يعني الخبز؟
3: والله نحن بنتمنى من الحكومة أنها تتدخل تدعم بعض المواد مثل المحروقات، إذا دعمت المحروقات ممكن يصار في انخفاض أكثر من هيك، يعني ممكن يرجع كيلو الخبز السياحي ل 8000 ليرة وكيلو السمون يرجع لل 12 تقريباً إذا صار في تدخل، أما إذا ما في دعم على هاي المواد مثل المحروقات مثلا أقل ما هنالك بتوقع الأسعار إذا طلع سعر الصرف ممكن ترجع الأسعار أعلى من الأول.
0: طيب الكثير من الناس يقولون اليوم في حال استمرت بشكل عام انخفاض أسعار المحروقات وتحسن في سعر الصرف، هل من الممكن أن نشهد انخفاض أكثر في الأسعار بما يتعلق بمادة
3: طبعا الخبز؟ طبعا بالنسبة للخبز السياحي والسمون والكعك والمعجنات، طبعا إذا نزل سعر الصرف وتحسنت أسعار المحروقات رح تنزل الأسعار تلقائيا. بالنسبة للخبز التمويني ما بتوقع السعر ثابت لأنه طحين مدعوم.
0: نعم،
3: الدولة عم تدعم اليوم للطحين، بس المحروقات وباقي المواد فكله من السوق حر. فاليوم الدولة إذا بتتذكر الحكومة أصدرت قرار من فترة بتخفيض عدد الأرغفة لثمان خبزات لتخفيف الأعباء على الأفران، لأنه الأفران صارت تتكبد خسائر فادحة بموضوع الخبز التمويني.
0: نعم.
3: المدعوم، فطلع هذا القرار لتخفيف الأعباء وللحفاظ على المهنة، يعني بعض الأفران على شفا حفرة من الإغلاق، فطلع صدر هذا القرار لتخفيف الأعباء منه، بيخفف هدر المازوت وخلوا الوزن ثابت كيلوغرام بسعر 4000 ليرة بس 8 خبزات، خفضوا عدد الأرغفة.
0: نعم، أشكرك جزيلا الشكر ربيع العنيسي أمين سر الجمعية الحرفية لصناعة الخبز في دمشق وريف دمشق والقنيطرة، كنت معي من دمشق.
3: أهلا.
0: نعم مشاهدينا، يبدأ مربو النحل في منطقة حوض اليرموك بريف درعا موسم جني العسل وسط أمان بتعويض خسائر السنوات الماضية رغم استمرار التحديات التي يفرضها ارتفاع تكاليف الإنتاج وتداعيات التوغلات الإسرائيلية التي ألحقت أضرارا بالمناحل وأثرت أيضا في هذا القطاع.
4: يبدأ مربو النحل في منطقة حوض اليرموك جني العسل في فصل الصيف من كل عام، وكلهم أمل في تعويض خسائر السنوات الماضية التي تسببت بها موجات الجفاف وتوغلات الاحتلال الإسرائيلي. وقد أثرت هذه التوغلات بشكل واضح على قطاع تربية النحل في المنطقة، إذ تعرضت عشرات خلايا النحل للتخريب نتيجة الرصاص الطائش وعمليات التجريف التي نفذتها قوات الاحتلال، ما اضطر العديد من المربين إلى ترحيل مناحلهم من المناطق الدافئة في الوادي.
5: منطقة ملائمة جدا للتشتهى كونها منطقة دافئة عند مستوى سطح البحر، حيث الدفء الذي يساعد المناحل في اجتياز فصل الشتاء بقوة، يحافظ على قوته خلال فصل الربيع وجميع أوقات السنة. حرمنا من هذه المنطقة نتيجة دخول جيش الاحتلال الإسرائيلي لهذه المنطقة، مما أدى إلى صعوبات في الشتاء في تشتية النحل، وأدى إلى خسائر في المناحل نتيجة البرد القارص الذي يقضي على بعض الخلايا الضعيفة في فترة الشتاء.
4: ولا تقتصر معاناة مربي النحل على الظروف الأمنية، بل تمتد إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والصعوبات التي تواجههم في تسويق منتجاتهم.
6: غلاء المستلزمات المطلوبة لتربية النحل من الخشب والمواد الأولية، الشمع وغيرها، وصعوبة تأمين التغذية في فصل الشتاء بسبب غلاء الأسعار. طبعا كما نعاني من صعوبات أخرى في تسويق منتجات النحل والخلية، من تسويق العسل وغيرها من غذاء الملك بسبب صعوبة الأوضاع في المنطقة، فنطلب من الجهات المعنية تقديم الدعم اللازم لنا من أجل توفير مستلزمات النحل بأرخص الأثمان وتوفير تسويق لمنتجاتنا من العسل وغيره.
4: ويأمل مربو النحل في منطقة حوض اليرموك بتحسن الأوضاع الأمنية والحصول على الدعم والرعاية من الحكومة، بما يسهم في تطوير قطاع تربية النحل وزيادة الإنتاج.
0: مشاهدينا، مستمرون معكم في برنامج عين سوريا، وتتابعون فيه بعد الفاصل. بنك الملابس السوري، مبادرة تطوعية في دمشق تتيح للمحتاجين اختيار الملابس المستعملة مجانا بعد جمعها عبر صناديق تبرعات منتشرة في الشوارع.

0: ننتظر اليوم مجلس الشعب قوانين جريئة وثورية تخدم الحالة المجتمعية السورية.
1: يبلشوا أول شيء قرار للمعتقلين.
2: أول ملف بتمنى أنا أنه هو يصير لأبناء الشهداء وأهالي الشهداء، هذا أهم شيء.
3: والله إحنا نتمنى أنه ينظرون للوضع المعيشي بالبلد.
4: تسريع فكرة العدالة الانتقالية.
5: حد للتوغلات العسكرية، هاي أول مبدأ.
6: تحسين وإصلاحات قانونية دستورية.
7: إصلاح التعليم. إنه نتمنى أن يكون أكثر شفافية بتحقيق مطالب الناس.
8: بدنا بنية تحتية محافظة الرقة كمشافي، مدارس، جامعات.
9: مجلس الشعب السابق اللي كان بالأول هو عبارة عن مجلس الشعب للتصفيق والتطويل وفرع أمني كان.
10: إحنا بنطلب من مجلس الشعب الحالي إنه يرجع للمواطن ويشوف هموم المواطنين.
11: هو ليش ضربني بوكس؟ لأنه أنا وقت فتت قلت شو ما في احترام لحقوق الإنسان. رياض ترك متعاون مع صدام حسين.
12: لكن قيل أستاذ جهاد أن هناك علاقة ما بين المكتب السياسي ونظام صدام حسين.
11: أنا بقيت سجن 11 سنة وشهر وعشرة أيام. قلت يا الله، قال لي شيوعي، وبتقول يا الله أنت أخوانتي وعامل حالك شيوعي.
12: يعني لماذا تمت دعوتك إلى الولايات المتحدة وأنت الماركسي القومي العربي؟
11: يسب الديمقراطية ويرجع للوجه الآخر القمعي لرجل التحقيق.

0: أهلا بكم من جديد. في تجربة مختلفة للعمل الخيري يقدم بنك الملابس السوري في دمشق نموذجا مبتكرا للعمل الإنساني، إذ يقوم على منح المستفيدين حق اختيار الملابس التي يحتاجونها مجانا بدلا من تسليمها بشكل مباشر، في حين يتم جمع هذه الملابس عبر صناديق تبرعات منتشرة في الشوارع والمناطق العامة يضعها الأهالي للتبرع بالملابس المستعملة.
1: هنا ليس متجرا لبيع فستان عروس، بل هو مساحة تمنح فيها الملابس بطريقة يحفظ فيها حق الاختيار وكرامة من يأتي إليها. من فكرة بسيطة بدأت بكيس تبرعات إلى مشروع منظم اليوم داخل دمشق، صناديق حديدية موزعة في الأحياء وجولات يومية لجمع الأكياس قبل أن تبدأ داخل البنك رحلة فرز دقيقة. تقسم فيها الملابس إلى ملابس رجالية ونسائية وللأطفال، وتجهز لتعود إلى أصحابها الجدد بشكل منظم ولائق.
2: وصلنا لمرحلة أنه وزعنا صناديق بدمشق، صارت العالم من دون ما تجي لعنا تحط بالصندوق، نحن بنعمل الجولة تبعنا الصباحية، بناخد الموجود بالصناديق بنجيبه لهون ونرجع نفس آلية الفرز والعمل. للأمانة لازم نحكي بالأمانة، نسبة 95% من القطع اللي عم تجي هي معطرة ونظيفة، في منه يعني جديد بالكرت.
1: وراء هذه الرفوف المنظمة يعمل متطوعون يوميا في جهد لا يهدف فقط إلى تجهيز الملابس، بل إلى إعادة تقديمها بشكل لائق إلى مستقبلها ويمنحه شعورا مختلفا عند الاختيار.
3: نحن بنجي لهون وبنسمع دعوة من حدا أو بنشوف طفل ضحك بسببنا وطلع من هون مبسوط، عكس وقتا هو بيكون فايت، فهذا الشيء يعني بخلينا أنه نحن ما نجي يوم ويومين، نحن نضلنا دائما مواصلين الجاية لهون.
4: شعوري وأنا عم أعطي مستفيد أو حدا هيك طفل صغير وبينبسط بهذا الشيء، هذا بيخليني أرجع مرة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة لهذا المكان.
1: ما بدأ كفكرة بسيطة تحول اليوم إلى شبكة واسعة من التبرعات والعمل المنظم، ورغم التحديات المرتبطة بضعف الدعم وارتفاع تكاليف التشغيل يواصل بنك الملابس السوري عمله كمساحة تعيد تعريف الكرامة عبر الاختيار. علي عثمان، تلفزيون سوريا.
0: تعرضت شبكتا المياه والكهرباء في محافظة دير الزور لأطار متفرقة، ما أدى إلى تراجع مستوى الخدمات في عدد من المناطق. وأوضحت الشركة العامة لكهرباء محافظة دير الزور أنها حددت موقع العطل الفني على خط التوتر المغذي لإحياء العرفي وأجزاء من حيي الحميدية والجبيلة في مدينة دير الزور، مشيرة إلى أن الورشات الفنية باشرت أعمال الصيانة والإصلاح لإعادة التغذية الكهربائية إلى المناطق المتضررة. من جانبها ذكرت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي في دير الزور أن عطلا في محطة الفرات العملاقة تسبب بضعف ضخ مياه الشرب إلى معظم أحياء مدينة دير الزور، مؤكدة أن الورشات المختصة تواصل تنفيذ الإصلاحات الفنية لإعادة المحطة إلى الخدمة. للوقوف أكثر على تداعيات هذا الموضوع ينضم معي مراسل تلفزيون سوريا من دير الزور مصعب الحنات. أهلا ومرحبا بك مصعب. اليوم آخر المسجدات بشأن يعني أعطال شبكتي الكهرباء والمياه في دير الزور، كيف يبدو الوضع عموما في المحافظة؟
5: لك جمال ولمشاهدينا الكرام. جمال، قبل دقائق باشرت الورشات الفنية التابعة لمؤسسة المياه ضخ المياه إلى مدينة دير الزور بعد أن انتهت من إصلاح العطل الطارئ الذي أصاب شراق سحب المياه الخام في محطة الفرات العملاقة، والآن حتى يعني في هذه اللحظة يجري الآن الضخ بحسب مدير مؤسسة المياه بالطاقة الكاملة لتعويض الفاقد المائي الذي فقدته مدينة دير الزور لدى المواطنين. طبعا جمال، تزامنت أعطال فنية في شبكتي الكهرباء ومياه الشرب بمحافظة دير الزور لتنعكس بشكل مباشر على حياة السكان بعدما تسببت بانقطاع التيار الكهربائي. طبعا انقطع التيار عن عدد من أحياء مدينة دير الزور والمحافظة بشكل عام، وأيضا ضعف وصول المياه إلى مناطق واسعة من المدينة. أعادت حقيقة هذه الأعطال إلى الواجهة حجم التحديات التي تواجهها البنية التحتية ومؤسستي الكهرباء والماء في ظل الحاجة المستمرة إلى أعمال صيانة والتأهيل لضمان استقرار الخدمات الأساسية سواء كان المياه أو الكهرباء. طبعا في قطاع الكهرباء تمكنت الفرق الفنية أيضا من تحديد موقع الخلل، والآن قبل قليل يعني قبل تقريبا نصف ساعة أيضا عادت الكهرباء لتعمل من جديد في عموم الأحياء التي تضررت وانقطعت عنها الكهرباء بشكل كامل. أما في قطاع المياه فقد أدى توقف أحد أنظمة سحب المياه وهو المعروف بالشراق في محطة الفرات العملاقة إلى انخفاض كميات مياه الشرب الواصلة إلى معظم أحياء المدينة، وعملت الورشات على إصلاح العطل قبل دقائق وعادت المياه إلى مدينة دير الزور. طبعا تعد
0: المشكلة هنا مصعب، نعم عفوا لمقاطعة، لكن المشكلة بشكل كامل بما يتعلق بهذه المحطة تم حلها بالكامل الآن، يعني بغض النظر عن طبيعة عودة المياه اليوم، لكن المشكلة الأساسية القائمة تم حلها.
5: بالطبع جمال، المشكلة الرئيسية هي كانت في شراق السحب الرئيسي للمحطة وهو يضخ إلى 7 أحياء داخل المدينة، انقطعت المياه لأكثر من 24 ساعة تقريبا عن معظم أحياء المدينة. تم إصلاح هذا العطل قبل عدة دقائق، وبحسب مدير مؤسسة المياه الضخ بالطاقة القصوى عاد لتعمل المحطة بنسبة 95% وتعيد المياه كما كانت تعيدها قبل عدة أيام، تنقل المياه إلى الأحياء بشكل عام في عموم مدينة دير الزور. طبعا محطة الفرات جمال تغذي أكثر من 400,000 نسمة داخل مدينة دير الزور، هي من أهم المنشآت التي تعتمد عليها المدينة في تأمين مياه الشرب. تعرضت طبعا خلال الفترة الماضية لأعطال متكررة، كان أبرز هذه الأعطال هو خروج المحطة عن الخدمة نتيجة ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات، وتمكنت الفرق من إعادتها بعد أن خفض مستوى المياه جمال.
0: أشكرك جزيلا شكر مصعب الحنط مراسل تلفزيون سوريا من دير الزور. حذر الدفاع المدني من اضطراب معتدل في حالة البحر على امتداد الساحل السوري يبدأ اليوم ويستمر حتى 5 تموز مع ارتفاع الأمواج ورياح قد تؤثر على سلامة الملاحة البحرية. ودع الدفاع المدني الصيادين ومستعملي القوارب الصغيرة إلى توخي الحذر والتأكد من جاهزية وسائل السلامة وتأجيل الرحلات البحرية عند الضرورة، كما طالب مرتدي الشواطئ بالالتزام بإرشادات السلامة وتجنب السباحة في المناطق غير المخصصة أو الابتعاد عن الشاطئ في متابعة النشرات الرسمية.

0: مرحب بمراسل تلفزيون سوريا من اللاذقية هاشم العبد الله. أهلا ومرحبا بك هاشم. اليوم كيف تبدو الحالة في الساحل السوري وعلى البحر عموما؟ هل بدأت هذه يعني ملامح الاضطراب بالظهور بشكل عام؟
1: نعم جمال، يعني لحد هذه اللحظة يعني لم يكن هناك تسجيل لارتفاع الموجة على طول الساحل السوري بعد التحذيرات التي تحدثت عنها مديرية إدارة الكوارث والطوارئ في الدفاع المدني. طبعا هذه الاضطرابات يعني حذرت من اضطراب معتدل لارتفاع الموج بما يقارب من نصف متر حتى يعني متر تقريبا، لربما يعني خلال الساعات القادمة تبدأ الأمواج بالارتفاع. هذا يعني التحذير يعني كان في هذا التوقيت بعد تسجيل بعض المؤشرات من قبل الدفاع المدني السوري، وايضا التحذير لاصحاب المراكب وخصوصا المراكب الصغيره، مراكب الصيد التي يعني تنطلق باتجاه المياه يعني المحليه او الاقليميه للصيد او الابتعاد يعني قليلا عن المياه المحليه السوريه لكي لا يكون هناك يعني اي حالات فقدان او غيرها. وأيضا يعني كان هناك تحذيرات لتجهيز الاتصال وغيرها ووسائل الأمانة.
0: نعم. بهذه النقطة أريد أن أسألك، هل تم اتخاذ أي إجراءات احترازية أو بشكل عام تم رفع مستوى الجاهزية من قبل الجهات المعنية؟
1: نعم، يعني طبعا هي التحذيرات تترافق يعني مع يعني رفع الجاهزية، هي موجودة يعني خصوصا إن كان عند خفر السواحل أو حتى عند فرق الإنقاذ الموجودة على طول الساحل السوري. يعني وهنا أبرز ما جاء أيضا يعني بهذا التحذير هو تحذير المدنيين، كون هذا الاضطراب يأتي في توقيت يعني يتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع، وخصوصا الآن يعني بعد انتهاء الأهالي من شهادتي التعليم الأساسي والثانوية، يعني ستشهد اللاذقية كما هو متوقع إقبالا كبيرا على البحر والسباحة خلال هذه العطلة. وبدأ الازدحام يعني بدأ يعني منذ اليوم ويوم أمس ويصل لذروته يوم الجمعة، أي في منتصف هذا الاضطراب المعتدل. هناك أيضا تحذيرات، هناك وجود أيضا للشرطة السياحية التي أيضا يعني تقوم بواجبها، لا سيما السيارات الدفاع المدني وفرق الدفاع المدني، لا سيما خفر السواحل. وأيضا كان هناك تحذير من السباحة أو الدخول إلى مناطق غير مرخصة أو غير يعني يستطيع أحد النزول إليها في المناطق العميقة، أو حتى يعني أن يكون هناك سباحة في المياه بمناطق بعيدة باتجاه البحر. حقيقة جمال حتى هذه اللحظة يعني اضطراب البحر لربما خلال الساعات القادمة

نهاد قلعي ضحية حارة كل من إيدو إلو، ممثل وكاتب ومخرج مسرحي. ولد في دمشق عام 1928، واسمه الحقيقي أحمد نهاد قلعي الخربطلي. تلقى تعليمه حتى الثانوية في دمشق، ولم يتمكن من تحقيق حلمه بدراسة المسرح في مصر. برزت موهبته المسرحية منذ الطفولة، فكتب مسرحيات وشارك في فرق تمثيل المدرسية. أسس الفرقة الشرقية للهواة عام 1953 مع محمود جبر وخلدون المالح وآخرين، وقدمت الفرقة عروضا نالت شهرة واسعة. عام 1959 أخرج مسرحية ثمن الحرية التي لقيت نجاحا واسعا في مصر زمن الوحدة. شارك عام 1959 في تأسيس المسرح القومي السوري، وأخرج أول أعماله بعنوان مسرحية المزيفون عام 1960. شكل مع دريد لحام ثنائي شهير غوار الطوشي وحسني البورضان منذ عام 1960، وقدما معا مسرحية عقد اللولو من إخراج نهاد. ابتكر شخصيتي حسني البرضان وغوار الطوشي اللتين خلدتا في التاريخ الفني السوري والعربي. كتب أو شارك في كتابة المسلسلات الأربعة التي وسمت للدراما السورية، وهي مقالب غوار، حمام الهنا، صح النوم، وملح وسكر. شارك في بطولة 24 فيلما سينمائيا مع كبار نجوم السينما المصريين والعرب. شارك من خلال فرقة تشرين في بطولتي المسرحيتين الخالدتين ضيعة تشرين وغربة. لم يكن مقربا من السلطة بعكس رفيق دربه دريد لحام الذي كرم بوسام الاستحقاق بعد مسرحية غربة، بينما قوبل نهاد بالتناسي. عام 1977 وخلال سهرة في النادي العائلي بدمشق، اعتدى ضابط في سرايا الدفاع على نهاد بعد تلاسن بينهما ما أدى إلى إصابته بشلل نصفي. ظل متأثرا بمرضه ومنسيا من قبل رفاق دربه والمؤسسات الرسمية حتى وفاته بدمشق عام 1993.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه، شو رح نعمل
1: مع بعض؟ رح نستعرض اخر التطورات التقنيه وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليوميه.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشه منصات تلفزيون سوريا.

معروف الدواليبي. معروف الدواليبي رئيس الوزراء لفترتين قصيرتين، خبير القانون والتشريع الإسلامي، وصاحب لقب الشيخ الأحمر أي الشيوعي. ولد معروف الدواليبي عام 1907 في مدينة حلب. درس بداية في مدرسة ألفرير الفرنسية لمدة عام واحد، ثم انتقل ليدرس في المدرسة الخسروية الشرعية، وهي المدرسة التي أثرت عليه فكرياً وطبعته بطابعها حتى نهاية حياته. أكمل الدواليبي دراسته في جامعة دمشق، وكان ذكياً نهماً للقراءة وواسع الاطلاع، فحصل على شهادتين في الحقوق والشريعة، ثم أوفد إلى فرنسا ليكمل دراسة القانون، حيث أنهى دراسته بدرجة دكتوراه. عمل الدواليبي بعدها مدرساً في جامعة دمشق، وركز في كتبه وأبحاثه حول دور الإسلام في التشريع والقانون، وقد ألف العديد من الدراسات القانونية، ثم اختص في القانون الروماني. كان للدواليبي توجه إسلامي واضح منذ نشأته، ومن القصص التي تروى عنه خلال وجوده في فرنسا قصة تهريبه لمفتي فلسطين أمين الحسيني، إذ كان الحسيني حليفاً لهتلر ومقيماً في ألمانيا. وبعد هزيمة الألمان في الحرب العالمية الثانية، طلب رأس الحسيني ليصار إلى إعدامه من قبل الحلفاء، وقام الدواليبي بتهريب الحسيني على متن طائرة أمريكية بجواز سفره من فرنسا إلى مصر. وقد أكسبت هذه الحادثة الدواليبي سمعة طيبة في الأوساط العربية. انتسب الدواليبي إلى حزب الشعب ذي الثقل الحلبي، كما تحالف مع الإخوان المسلمين. وبعد انقلاب حسني الزعيم عام 1949، تعرض الدواليبي مع أعضاء من حزبه للضغط الشديد من قبل نظام حسني الزعيم. بعد انتهاء حقبة الزعيم شارك الدواليبي في العديد من الوزارات السورية، ففي العام 1950 أصبح وزيراً للاقتصاد، ثم وزيراً للدفاع، ورئيساً لمجلس النواب عام 51، ثم رئيساً للوزراء في العام ذاته. وظل الدواليبي نائباً عن مدينته حلب منذ العام 1947 حتى العام 1963. وبعد الانقلاب الذي أطاح بدولة الوحدة بين سوريا ومصر عام 61، اختير الدواليبي ليكون رئيساً للوزراء حتى عام 62. اضطر لمغادرة سوريا بعد انقلاب البعث في عام 63، فقصد السعودية، حيث عمل مستشاراً في الديوان الملكي حتى وفاته عام 2004. دفن الدواليبي في البقيع في المدينة المنورة بعد أن ترك العديد من المؤلفات التاريخية والقانونية. كان الدواليبي شجاعاً مؤمناً بأهدافه، واضحاً في قول آرائه، كما حصل حين كان وزيراً للدفاع في أوائل الخمسينيات، حيث قال: إن العرب يفضلون ألف مرة أن يصبحوا جمهورية سوفيتية على أن يكونوا طعمة لليهود.

نشرة إخبارية جديدة. السلام عليكم ورحمة الله. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف مناطق بريفي درعا والقنيطرة وتسجيل 239 انتهاكا لها جنوبي سوريا خلال شهر حزيران الماضي. الرئيس أحمد الشرعي يبحث هاتفيا مع كل من أمير قطر ورئيس الإمارات العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في المنطقة. هيئة الاستشعار عن بعد تحذر من ارتفاع مؤشرات خطورة الحرائق في عدد من المناطق الحرجية وتؤكد على ضرورة تعزيز إجراءات الوقاية والرصد المبكر. الخارجية القطرية تشير إلى اتفاق واشنطن وطهران على مواصلة النقاش وتحديد موعد الاجتماع المقبل في أقرب وقت ممكن. أهلا بكم مشاهدينا. للتفاصيل، أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بقذائف المدفعية الأراضي الزراعية بين بلدتي بريقة وأكودنا بريف القنيطرة الجنوبية. وقال المراسل إن قذيفة مصدرها قوات الاحتلال سقطت بالقرب من قرية عبدين بمنطقة حوض اليرموك بريف درعا، كما أشار أيضا لقصف مدفعي آخر من جانب قوات الاحتلال استهدف منطقة وادي الرقاد بحوض اليرموك في ريف درعا. في سياق متصل، وثق مركز سجل 239 انتهاكا ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوبي سوريا خلال شهر حزيران الماضي، موضحا أن الاعتداءات الإسرائيلية شهدت في هذه الفترة تحولا من تكتيكات التوغل المؤقتة إلى التمركز الميداني وتكريس البنية التحتية الدائمة.

أعلنت إدارة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية ضبط شحنة كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي اللبنانية باتجاه مزارع النبك بريف دمشق. وذكرت إدارة مكافحة المخدرات أن العملية أسفرت عن القبض على أحد المتورطين في عملية التهريب، إضافة إلى ضبط 832 ألف حبة من الكبتاجون. وبحسب الإدارة جرت إحالة الموقوف مع المضبوطات إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية. قالت شبكة سورية لحقوق الإنسان في تقريرها نصف السنوي عن ضحايا القتل غير المشروع والوفيات المدنية المرتبطة بالعنف في سوريا، قالت إنها وثقت مقتل ما لا يقل عن 428 مدنياً في النصف الأول من عام 2026، من بينهم 80 طفلا و33 سيدة.

أجرى الرئيس أحمد شرع اتصالا هاتفيا مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني، بحث خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع في المنطقة. وبحسب وكالة سانا، فإن المناقشات بين الجانبين تطرقت كذلك إلى تطورات مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وذلك في إطار مذكرة التفاهم بين الطرفين والجهود المبذولة للدفع بالحلول الدبلوماسية. كما أشارت إلى أن الطرفين أكدا خلال الاتصال على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور المشترك ودعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز التهدئة والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها بما يحقق مصالح الشعوب. كما وأجرى الرئيس أحمد شرع اتصالا هاتفيا آخر مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة شيخ محمد بن زايد النهيان، بحث خلاله الطرفان العلاقات الأخوية وسبل تعزيز مختلف مسارات التعاون والعمل المشتركة. وقالت وكالة سانا إن الطرفين ناقشا تعزيز التعاون في المجالات التنموية والاقتصادية والاستثمارية بما يخدم أولويات التنمية في البلدين ويحقق المصالح المتبادلة. كما أشارت إلى أن الرئيسين أكدا الحرص على مواصلة دفع العلاقات السورية الإماراتية إلى أفاق أرحب بما يسهم في تحقيق تطلعات البلدين نحو التنمية والازدهار ويعود بالنماء على الشعبين الشقيقين.

0: اكتمل نصاب أعضاء مجلس الشعب بعد إعلان أسماء قائمة الثلث المكمل الذين عينهم الرئيس أحمد الشرع، وبلغ عددهم 70 عضوا. وانقسم أعضاء القائمة الرئيسية بين 55 رجلا و15 امرأة، بينهم حقوقيون وأكاديميون ووجهاء محليون، في حين تصدرت حلب باقي المحافظات 14 عضوا. مزيد من التفاصيل مشاهدينا في العرض التالي مع الزميل بلال البزرة.
1: بإعلان أسماء الأعضاء المعينين ضمن حصة الرئيس أحمد الشرع البالغة ثلث مقاعد المجلس، اكتمل تشكيل مجلس الشعب الجديد، لتنتهي بذلك رحلة استمرت أشهرا من التحضيرات والانتخابات والجولات الاستكمالية. ومع اكتمال التشكيل بإعلان النتائج النهائية لأول سلطة تشريعية في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، كشفت هوية الأعضاء الذين اختارهم رئيس الجمهورية لتولي مسؤولية التشريع والرقابة خلال المرحلة الانتقالية. وضمت قائمة الفائزين ضمن القائمة الرئاسية التي شكلت الحلقة الأخيرة تقريبا في استكمال بنية المجلس 70 عضوا، انقسموا بين 55 رجلا و15 امرأة. وكان من أبرز الأسماء ليث البلعوس ونوار نجمة وحسن لدغيم وأنس العبدة وعائشة الدبس وروزينا لاثقاني وبدر جاموس. أما عن التقسيمات التي تفرع عنها الأعضاء، فقد اختير 5 أعضاء من ذوي الاحتياجات الخاصة و13 معتقلا سابقا في سجون النظام المخلوع. وانقسم الأعضاء بين 47 عضوا من أصحاب الكفاءات و23 عضوا من الأعيان. ومن جانب التحصيل الدراسي والعلمي، فقد عين 17 عضوا من الحائزين على شهادة الثانوية العامة، و4 أعضاء من حملة شهادة المعهد، و2 من الحاصلين على الدبلوم، و18 عضوا حائزين على الإجازة الجامعية، و12 عضوا من حملة درجة الماجستير، و17 عضوا من حملة شهادة الدكتوراه. وكان من ضمن الأعضاء 4 حقوقيين و7 من القطاع الطبي، و5 مهندسين و6 تربويين، و4 من رجال الدين، و6 من رجال الأعمال، و15 سياسيا وناشطا، و13 أكاديميا، و5 إداريين واقتصاديين، وكاتب 1، و4 من أصحاب التخصصات الأخرى. ومن حيث التنوع الجغرافي، حظيت إدلب ب5 مقاعد، والحسكة ب7 مقاعد، والرقة ب3، واللاذقية ب4، وحلب كان نصيبها 14 مقعدا، وحما 5 وحمص 6 ودمشق 5 وريف دمشق 5 أيضا ودير الزور 6 ودرعا 4، وكل من مدن طرطوس والسويداء والقنيطرة لها مقعدان. وبذلك تطوى صفحة تشكيل مجلس الشعب، لينتقل المجلس إلى مرحلة جديدة في دورة تمتد ل30 شهرا قابلة للتمديد.
0: هذا وأعلن رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه الأحمد خلال المؤتمر الصحفي عن انطلاق أولى جلسات مجلس الشعب يوم الاثنين المقبل الموافق 6 تموز الحالي.
2: بصفتي رئيسا للجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا، أدعو المجلس للانعقاد في جلسته الأولى يوم الاثنين القادم 21 محرم لعام 1448 هجرية الموافق للسادس من شهر تموز لعام 2026، وذلك لأداء القسم وانتخاب أعضاء المكتب الرئاسي للمجلس.
0: وحول حصة محافظة السويداء في المجلس، أوضح رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب لتلفزيون سوريا أنه تم تأجيل المقاعد المخصصة للسويداء بعملية الانتخاب، ولكن يحق لهم في الوقت ذاته أن يكون لهم تمثيل داخل الثلث المكمل، بما يعني عدم ذهاب حصتهم.
2: سويداء تم تأجيل المقاعد المخصصة لهم بعملية الانتخاب، ولكن يحق لهم أن يكون لهم تمثيل داخل الثلث المكمل لأعضاء مجلس الشعب، فتم تمثيلهم، ولكن هذا لا يعني حقيقة يعني ذهاب حصتهم في الانتخابات. عندما تصبح الظروف مناسبة لإجراء انتخابات في هذه المحافظة الطيبة المباركة، إن شاء الله سنقوم بإجراء الانتخابات فيها.
0: هذا وأجرى تلفزيون سوريا لقاء مع أمين سر مجلس الشعب محمد حمزة شموط حول التجهيزات النهائية لانعقاد الجلسات.
3: قام اليوم الدكتور محمد طاهر أحمد بدعوة المجلس الانعقاد في جلسته الأولى يوم الاثنين في 6 تموز الساعة 9 صباحا في مقر مجلس الشعب. ونحن في الأمان العام للمجلس إن شاء الله تعالى جميع الأمور اللوجستية والإدارية والتجهيزية كاملة وجاهزة لاستقبال أعضاء مجلس الشعب والانعقاد أولى جلسات أعضاء مجلس الشعب إن شاء الله. قامت اللجنة العليا للانتخابات بالتعاون مع الأمان العام للمجلس الشعب وبالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية بعدة دورات خاصة بالأمور التشريعية وبكتاب النظام الداخلي، يعني وعدة ورشات خاصة بهذا الموضوع.
0: وفي سياق متصل مشاهدينا، قال نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني إن الدورة الافتتاحية لمجلس الشعب والمزمع عقدها الأسبوع المقبل تمثل علامة فارقة في المرحلة الانتقالية السياسية في سوريا. أوضح كوردوني أن الأمم المتحدة مستعدة لدعم مجلس الشعب في مختلف مجالات عمله بما يتيح له الاطلاع بمهامه الحيوية خدمة للشعب السوري. كما أشار إلى أن التعيينات الأخيرة بمجلس الشعب السوري رفعت نسبة تمثيل المرأة في المجلس إلى ما يزيد قليلا على 10%. كما لفت إلى أن مجلس الشعب يتحمل مسؤوليات جسيمة في هذه المرحلة تشمل تعزيز التشريع ودعم المساءلة والحوار الوطني وترسيخ مسار العدالة الانتقالية وإعداد دستور دائم وإجراء انتخابات شاملة في نهاية المرحلة الانتقالية. هذا واستطلع تلفزيون سوريا آراء مواطنين في دمشق بشأن ما يعرفونه عن مجلس الشعب وما الذي يتوقعونه منه وأهم الملفات التي يرون أنه يجب النظر فيها.
4: يبلشوا أول شيء قرار للمعتقلين، يطالعوا لهم بطاقة، الدولة تتكفل بعلاجهم ودوائهم.
5: فأنا بشوف أن أول ملف لازم ينشغل عليه هو تسريع فكرة العدالة الانتقالية.
6: يطلع قرار يتعلق أنه يكون يوصفوا الشباب شلون وتطبيق العدالة على الكل، ونحن الشعب السوري شعب مسالم.
7: فهمنا أنه يطلع قرار للسنة هاي ولكل السنين دي بالمستقبل أنه ينصف الطلاب سوريا بشكل عام، يعني مو بس هاي السنة كل السنين.
8: والله النظافة، النظافة والنظافة اللي بتبلش من بيتنا لبنايتنا للطريق للشوارع والمنتزهات اللي ما بنقدر ناخذ عليها أولادنا بسبب يعني كمية المهملات اللي بيتركوها.
9: مجلس الشعب كان عبارة عن مخابرات وكان عن حاشية تبع النظام تبع المقربين من الرئيس. مجلس الشعب مو مجلس الشعب بالحقيقة، مجلس الشعب بده يحكي رأيه، مو رأي يكون مقدم إله قبل سابقا تقول له أنت بدك تحكي هيك وبدك تحكي هيك.
10: والله إحنا نتمنى أنه ينظرون للوضع المعيشي بالبلد لأنه عن جد وضع صفر.
11: مجلس الشعب وينك؟ بيشيل على كيفه وبيحط على كيفه، أما هلا غير يعني.
12: طلعوا قرار أنه يضمن حق أعمال.
13: مجلس الشعب كان يقول فسفوس، أما اليوم الحمد لله إن شاء الله أنه نتأمل من مجلس الشعب أنه يكون بيحكي باسم الشعب.
14: مجلس الشعب هو السلطة التشريعية المناط بها إقرار وسن القوانين ومناقشتها. ننتظر اليوم مجلس الشعب قوانين جريئة وثورية تخدم الحالة المجتمعية السورية، نص قوانين تساهم في تحقيق العدالة الانتقالية وإعادة الإعمار وتحسين ووضع خطط اقتصادية تساهم في النهوض في وضع البلد.
15: مجلس الشعب هو صوت الشعب، المفروض يكون المجلس صوتنا اللي يوصل للسلطات العليا. بنتوقع منه انه يكون يعني يوصل اول ملف ينفتح هو ملف المفقودين، والفكره الثانيه تكون لتشغيل جيل الشباب، الشباب اللي قضت عمره يعني للدافع عن هالبلد ومشان هالبلد.
16: بتمنى مجلس الشعب الجديد ينقل معاناه الشعب، ينقل الالام اللي عم يعاني من الشعب، اللي عم يعاني من الشارع السوري اليوم. تفتح ملفات اهم شيء العداله الانتقاليه.
17: بالنسبه لمجلس الشعب لسه ما بين معنا شيء، وان شاء الله خير، نتامل كل خير بالنسبه للشعب يعني لسوريا كلها. واول ملف بتمنى انا انه هو يصير لابناء الشهداء واهالي الشهداء، هذا اهم شيء.
18: مجلس الشعب هو مفروض يكون من رحم الشعب والشارع ويمثل صوته. نتمنى لهم التوفيق، نتمنى ان شاء الله عليهم انه يعطونا ان شاء الله يبادروا بسن قوانين اقتصاديه وانسانيه وتثبت العداله الانتقاليه لترسخ دعائم السلم الأهلي.
19: سابقا كان مجلس الشعب على دور النظام البائد، صراحة كان أعضاء لا يمثلون إلا أنفسهم، كان النظام البائد يعينهم من دون ترشيح، انتخابات كانت شكلية.
20: مجلس الشعب هو اللي المفروض يكون بيمثل الشعب، كافة فئات الشعب العمرية بالإضافة للجنسين ذكر والأنثى، بالإضافة لإيصال أصواتهم إلى الجهات المعنية باتخاذ القرار. بتوقع مجلس الشعب إيصال صوتنا بشكل حقيقي وواقعي، بالإضافة إيصال هموم الشعب كافة بغض النظر عن تنوعات والفئات. أهم ملف لازم نناقشه بصراحة عندنا عدة ملفات، من بين هالملفات بما أنه نحن لجيل الشباب الصاعد لازم يكون في عنده نظرة على هذا الجيل، بالإضافة لأن نحن الجيل رح يكون هو فعلياً عند يبني الوطني عدم الوقزة، الأجيال الثانية اللي كانت قبلنا أخذوا حصتنا، المحفوظ نحن اللي نأخذ حصتنا.
21: اللي بعرف عن مجلس الشعب أنه تم انتخابه من فترة قصيرة، وحالياً انتخبوا 70 شخص من قبل الرئيس تم انتخابهم. التطلعات القادمة انه بنتمنى انه يشتغلوا هن بصوت الشعب، ما يضلوا مثلا جامدين او مختفيين مثل ما كان سابقا. هلا اهم ملف لازم يتم مناقشته الحقيقة، شايف هلا انت الاضطرابات، ممكن يتدخلوا بموضوع العدالة الانتقالية، يحلوا القضايا الشائكة بين افراد الشعب. يعني
22: المفروض يكون صوت الشعب يكون صوت حقيقي، ما يكون مزيف، ما يكون له أي اتجاهات سياسية دينية اجتماعية. بتمنى منهم أنه ما يضلوا وراء الكراسي، ينزلوا على الشعب يشوفوا متطلباتهم، يشوفوا وجعهم عن حق.
23: لازم يكون هو نخبة وبيمثل الشعب كلياته طبعا، ويوصل صوت الشعب للقيادة الأعلى. والله يعني أملنا كبير برب العالمين أولاً، ثم أنه يكونوا يقدروا يوصلوا صوتنا أو مشاكل الشعب أو هموم الشعب أو احتياجات الشعب، أنه يصل وقد ما بقدروا يروحوا هالشعب، لأنه فعلاً شعبنا وصل لمرحلة تعب كتير كتير كتير. هلأ بما أنه أنا تربوية، فأنا بفضل أول مجال يتناقش التربوي وبيوازيه طبعاً، لأنه الأهمية هي الحياة الاجتماعية الاقتصادية.
24: أول مجلس الشعب فوضى وكذب ودجل ونصب واحتيال. اليوم مجلس الشعب أريد يشتغل صالح البلد، مصلحة البلد.
25: بدنا بنية تحتية محافظة الرقة كمشافي، مدارس، جامعات، يعني أحسن من محافظة الرقة يروح يتعالج برا يتعالج من محافظته. يعني اليوم بيجي كثير غلط صاير بالبلد، شيء مو طبيعي.
26: احنا مجلس الشعب نتوقع منه إن شاء الله يكون أفضل من اللي سابق، لانه بالسابق احنا ما مستفيدين منه غير اسم، واحنا الاسماء ما يهمنا، يهمنا ما يهمنا الشخص من هو، يهمنا يكون يدير باله على هالبلد، لانه احنا بلدنا هنا مهمش حقيقه. يعني
27: بما انه عايش هالبلد وابناء هالبلد وعايش هالثوره من الالف الى الياء، عارفانين كل شيء، ما بدنا نشرح لهم.
28: قديما اول المجلس الشعب كان ما في شيء، السماء والطرق ما كان يحل ولا يربط. نحن بنتمنى أن من الحكومة الجاية واللي بدها تتشكل أنه يخدموا العباد.
29: مجلس الشعب لسه ما نعرف أنه شيء، لأنه ما انعقد ولا جلسة، بس نتمنى أن يكون محافظة الرقة إلى حصة يعني من الإنجازات إن شاء الله القادمة، من ناحية خدمات، من ناحية صحة وما صحة وأعمار، لأنه الرقة سابقا كانت منسية طبعا.
30: تحسين الواقع المعيشي السياسي الاقتصادي، وضع حد لغلاء الأسعار، ضبط الأسواق، ارتفاع وانهيار العملة المفاجئ. كمان عنا على المستوى القانوني تحسين وإصلاحات قانونية دستورية، خصوصا تفعيل دور المؤسسات، يعني مؤسسات الدولة من ناحية الرقابية المحاسبية. كمان عنا ملف المعتقلين والمفقودين، يعني الشعب السوري كتير ناطر تتجسد مسار العدالة الانتقالية. كمان في جزء من الشعب ناطر حرية التعبير، يعني هذا شيء مهم كتير بالمرحلة القادمة.
31: مجلس الشعب لحد الآن على الأيام الماضية أنه ما اكتمل لحد الآن في المنطقة الشرقية، ونحن ما شفنا منه نتائج نهائيا. يعني لحد الآن ما قدم أي شيء، إن كان من ناحية الغلاء أو من ناحية مثلاً الوضع الأمني، يعني لحد الوضع الأمني ما كتير مستقر بصراحة.
0: نتمنى مجلس الشعب إنه ما يكون مثل مجلس الشعب القديم، يعني هو فقط ليصفقوا للنظام القبل، يعني ونتمنى منهم يشتغلوا على موضوع الاقتصاد، اقتصاد البلد والفرص العمل وتأمين فرص العمل والبنية التحتية للبلد.
1: هو كان مهم موضوع مجلس الشعب عنا هو عبارة عن إنه شخص معه مصاري بده يصير بمجلس الشعب. نحن نتمنى أن يكون هلأ مجلس الشعب هو تعريف، هو عبارة عن حكومة تشريعية رقابية بتراقب عمل الحكومة. الملفات اللي نتمنى أنه يهتم فيها أو توقعاتنا منه، يعني أنه نتمنى أن يكون أكثر شفافية بتحقيق مطالب الناس، وأهم الملفات اللي نتمنى يشتغل عليها هي أنه غلاء المعيشة والبطالة وموضوع العدالة الانتقالية، وموضوع عنا أهم شيء هو المخيمات.
2: لا أنا كإنسان سوري بحياتي ما عرفت شيء عن مجلس الشعب، انا صراحه ما بعرف شو بيشتغل شو بيعمل وين وين موجود، ما بعرف شو بيعمل شو بيساوي. يعني قبل التحرير كان مجلس الشعب بيحطوا لنا صور ونقوا واحد، بس ما في لا شعارات ولا في وعود ولا حقيقيه، يعني وين كان في وعود وشعارات ما كانت تتنفذ، يعني ما كنا نلمس على ارض الواقع.
3: أصدرت وزارة المالية تعليمات لمرسومي الإنفاق الاستهلاكي على السلع والخدمات الخاضعة له وآليات استيفائه وسداده، وتضمن القرار تنظيم التزامات المنتجين والمستوردين والمكلفين وإجراءات الفوترة والتصريح الضريبي والرقابة وفق أحكام مرسوم الإنفاق الاستهلاكي وتعديلاته الأخيرة. كما تضمنت التعليمات جداول السلع والخدمات الخاضعة للرسم ونسبه والأحكام المتعلقة بالإعفاءات والحالات الخاصة، مؤكدة أنها لا تتضمن فرض أي ضريبة أو رسم جديد. اختتمت في العاصمة دمشق أعمال مؤتمر مجلس الأعمال السوري البريطاني تحت شعار بناء اقتصاد متنوع، وناقشت جلسات المؤتمر التي ضمت ممثلين عن وزارات وفعاليات اقتصادية من البلدين سبل دعم القطاعات الانتاجية وتعزيز التنوع الاقتصادي.
4: بالنسبة للوفد هناك جانبين من الوفد، الجانب السياسي والجانب العملي التجاري، وهذا أول وفد البرلمانيين البريطانيين إلى سوريا بعد التحرير. نحن نفرح بوجودهم، نفرح بتسهيل جدولهم، واليوم كملنا في اللحظات الأخيرة كملنا مؤتمر. كانت هناك جلسات في متعلقة بالقطاعات المختلفة. نحن نرى فرص كبيرة وواسعة بهذه الجلسات في قطاع النفط، في قطاع المالي، في قطاع اللوجستيات، في قطاع النقل. وكمان يساعدنا ترحيب الوزراء.
3: أكد وزير السياحة مازن الصلحاني تسجيل زيادة تصل إلى 200% في نسب إشغال الفنادق وعدد السياح مقارنة بالعام الماضي. وأوضح الصلحاني خلال مؤتمر مجلس الأعمال السوري البريطاني أن الاستقرار الملحوظ خلال الأشهر الماضية ساهم في جذب السياح وخاصة في فترة الأعياد، ولفت إلى العمل على معالجة عدة مشاريع فندقية متعثرة وإعادة تفعيلها ضمن خطط استثمارية جديدة. من جهته اعتبر مدير عام هيئة الاستثمار طلال الهلالي أن القطاع السياحي من أسرع القطاعات نموا نظرا لما تتمتع به سوريا من مقومات تاريخية وسياحية واسعة، مؤكدا وجود فرص كبيرة للاستثمار في الفنادق والمنتجعات والبنى التحتية السياحية. قال حاكم المصرف المركزي صفوت رسلان إنه اجتمع مع حاكم المصرف المركزي التركي، ذلك لبحث ترتيبات سحب الليرة التركية تدريجيا ووقف ضخها إلى الداخل السوري، داعيا المواطنين إلى الاعتماد على الليرة السورية بشكل كامل. هذا وافتتح رسلان بمشاركة محافظ إدلب محمد عبد الرحمن فرع المصرف المركزي في المحافظة، كما بحث المسؤولان واقع العمل المصرفي واستعرض خطة سحب الليرة التركية من السوق وآليات تفعيل نظام الدفع الإلكترونية. قال مدير عام مؤسسة نقل الركاب عمر قطان إن نقل خطوط درعا والسويداء إلى كراج الجنوب الجديد بشارع 30 في دمشق يهدف إلى تخفيف الازدحام. وأوضح قطان أن المؤسسة استمعت إلى مطالب سائقين احتجوا على نقل الكراج من منطقة باب مصلى إلى الموقع الجديد، مؤكدا أن حركة النقل لم تتوقف لكنها شهدت توقفا جزئيا. هذا وأشار قطان إلى أن المؤسسة ستعمل على تأمين جميع المتطلبات التي تضمن استمرار الخدمة وحفظ حقوق السائقين. هذا واستطلع تلفزيون سوريا آراء عدد من السائقين والركاب عن قرار محافظة دمشق نقل كراج باب مصلى إلى شارع 30 على خلفية احتجاجات رفضا للقرار.
5: ضلت قلبتنا احنا على الكراج الجديد، احنا انه يحمونا من السيارات الخاصه اللي عم تيجي لهون، الفانات والتكاسي الخاصه عم تيجي تاخذ الركاب قدام السرافيس العموميه، واحنا مع قلبه الكراج مو ضد الدوله انه يقولون على كراج جديد ومحضر اكثر من هذا ويكون مخدم. عم يقولون الحمامات مو جاهزه، اطلالات فيها انه حمايه للركاب انه تيجي تقعد تحت الشمس ما في اطلالات نهائيا، والكراج بعده مو مخدم نظامي.
6: احنا بنفضل هذا الكراج، يعني الكراج هذاك بعيد علينا، واحنا تعودنا يعني من يوم انصرنا بالشام هون بنروح وبنيجي على درعا وين ما كان نعرف هذا الكراج باب مصلى. وكمان يعني مشان السيولة، احنا عمال شغيلة اليوم، الاجرات غالية، ما في خدمة.
7: يعني عندنا اراء معظم الركاب عندنا بالبلد وحوالي البلد، اول شغلة العالم متعودة على الكراج هذا. الشغلة الثانية كمريض المشافي قريبة من هون، كعمال أغلبية عملهم بهالمنطقة هاي يعني قاعدين يواجهوا صعوبة. بقول لك إحنا الأجارات من مبدأ الأجارات غالية، إحنا طبعا منظوم صوتنا لصوتهم. الشغلة الثانية إحنا اللي منعاني منها كسائقين، أول شغلة عندنا قلة شغل، بدي نروح لهناك منطقة مقطوعة وما فيش هذيك الحركة.
8: بالنسبة لنقلة الكراج، إحنا الكراج هنا قرب لنا كتخديم كمشافي كجامعات، فنقلة الكراج على المكان الجديد راح تبعد علينا المسافة وتزيد علينا أجور النقل بالنسبة لطلاب الجامعة.
9: بالنقلة لهناك على الكراج الجديد وأنظف لنا وأحسن لنا وخارج المدينة والعجقة نهائيا، ولكن يلاقون حل لموضوع الفانات بشكل عام وموضوع التكاسي اللي عم تيجي تأخذ الراكب حتى من سيارة الدور صاروا يجوا. احنا عاملين دور هون بنظام الكراج وغيره وغيره، عم يجوا يأخذوا الراكب من هون، وبنشتكي احيانا يعني حياة وزوقا بيبقى الموضوع راكب وراكبين، بصير خناقة قدام الكراج على موضوع الراكب. احنا هاي مشاكلنا بس، ما في مشاكل ثانية.
3: أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي أن عدد الطائرات التي عبرت الأجواء السورية خلال شهر حزيران الماضي بلغ 15,620 طائرة. وأوضحت الهيئة أن الزيادة تأتي بنسبة 32.4% مقارنة بشهر أيار الماضي، مؤكدة استمرار عملها على تطوير خدمات الملاحة الجوية بما يسهم في تعزيز موقع سوريا كممر جوي إقليمي وتحقيق مزيد من الكفاءة في حركة النقل الجوية. توفي شخص وأصيب آخر جراء حريق اندلع على طريق حمص طرطوس الدولي إثر تصادم مركبتين بشاحنة نقل للمحروقات. وعملت فرق الدفاع المدني على إخماد الحريق وأغلقت الطريق مؤقتا قبل أن تقوم بفتحه مجددا بعد تأمين الموقع.
10: اليوم الأربعاء 1 يوليو استجابت فرق الإطفاء والبحث والإنقاذ والإسعاف في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث إلى حادث نتج عنه حريق. هذا الحادث هو عبارة عن سيارة صهريج ممتلئة بالبنزين وسيارة خاصة، نتج عن هذا الحادث وفاة رجل. قامت فرق الإطفاء بإطفاء هذا الحريق طبعا واجهنا عدة صعوبات في هذا الحريق، أن الحريق هو عبارة عن صهريج ممتلئ بالبنزين.
3: حذرت الهيئة العامة للاستشعار عن بعد من ارتفاع مؤشرات خطورة الحرائق في عدد من المناطق الحراجية في الشهر الحالي، وأشارت الهيئة إلى ازدياد احتمالية نشوب الحرائق بسبب استمرار جفاف الغطاء النباتي والظروف الجوية السائدة من ارتفاع في درجات الحرارة وانخفاض في الرطوبة النسبية. وأكدت الهيئة أن ارتفاع مؤشرات الخطورة يستدعي الحفاظ على جاهزية فرق الاستجابة وتعزيز إجراءات الوقاية والرصد المبكر. افتتحت الشركة السورية للحبوب ساحة تخزين مفتوحة لاستلام القمح في مركز القحطانية في محافظة الحسكة بمساحة 100 دونم. وجاء الإعلان ضمن إجراءات اتخذتها الشركة لرفع طاقتها الاستيعابية وتسهيل عمليات توريد محصول القمح من الفلاحين للموسم الحالي. وأوضحت المؤسسة أن هذا الإجراء يأتي لتخفيف الضغط على مراكز الاستلام وتقليص فترات الانتظار وتبسيط إجراءات التوريد لضمان عملية التسويق وتخفيف الأعباء عن المزارعين. شهدت مدينة اسطنبول اجتماعا جمع برلمانيين أتراكا بنخبة من الأكاديميين والمفكرين الأتراك والسوريين ناقشوا فيه تطورات المشهد السوري وملف الدستور الجديد، إضافة إلى سبل ترسيخ السلم الأهلي وتعزيز المصالحة الوطنية.
11: احتضنت مدينة اسطنبول اجتماعا نظمه اتحاد الأكاديميين وكتاب العالم الإسلامي بمشاركة عدد من أعضاء البرلمان التركي وشخصيات أكاديمية وفكرية لبحث آخر التطورات السياسية في سوريا وسبل دعم الاستقرار في المنطقة.
12: نحن اليوم هنا في فعالية نظمتها رابطة الأكاديميين والكتاب في دول العالم الإسلامي، وتهدف إلى الإسهام في جهود إعداد الدستور السوري في إطار عملية إعادة بناء سوريا. وفي الوقت الذي تتواصل فيه أعمال إعداد الدستور في سوريا، نعمل بالتوازي مع المحافظات السورية والقيادات المحلية على تنفيذ مبادرات وبرامج تستهدف دعم التنمية المحلية والإسهام في إعادة إعمار سوريا بما يعزز بناء مؤسساتها ويواكب متطلبات المرحلة المقبلة.
11: وناقش المشاركون مستجدات الوضع السوري وتداعيات الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في المنطقة ودور الدول المجاورة الداعمة لوحدة البلاد والحكومة الجديدة مع التركيز على تعزيز الأمن والاستقرار.
13: هي محاولة للفائدة وللاستفادة، يعني محاولة النخب التركية أن نعرض لديهم ما لدينا من قبلنا كسوريين. أنا مشارك بالندوة، سأعرض لديهم حالة التاريخ الدستور السوري والدستر السورية والتعددية في الدساتير السورية وعلاقة الدين في الدولة في سوريا، وأتكلم بشكل موسع قليلا عن الإعلان الدستوري، ونستفيد من خبرتهم كأكاديميين موجودين في الجامعات التركية مختصين.
11: وتناول الاجتماع ملف الدستور السوري الجديد وضرورة أن تكون عملية صياغته توافقية وشاملة بما يضمن تمثيل مختلف مكونات المجتمع السوري وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون.
14: الأساس يجب أن يكون هذا الرسالة يكون واضح، تركيا بأي ناحية مع سوريا، مجتمع المدني، أكاديميين، مسؤولين، والجانب الدستوري الوضع الحساس جدا، يعني النقطة الحساس لمستقبل سوريا أهم شيء دستور وبعده.
11: المشاركون أيضا ناقشوا أهمية تعزيز السلم الأهلي والمصالحة الوطنية باعتبارهما ركيزة أساسية لمرحلة التعافي وإعادة بناء الدولة، داعين إلى استمرار الحوار والتعاون بين مختلف الأطراف لتحقيق سلام مستدام في سوريا.
3: أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية أن الوسطاء من قطر وباكستان اختتموا بالدوحة لقاءات منفصلة مع وفدي أمريكا وإيران. وأضاف المتحدث أنه تم إحراز تقدم إيجابي بشأن القضايا المتعلقة بمذكرة التفاهم وفق مخرجات قمة سويسرا. كما أشار أيضا إلى أن الأطراف اتفقت على مواصلة النقاش وأن يحدد موعد الاجتماع المقبل في في أقرب وقت ممكن على حد تعبيره. هذا ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إنه جرى التوصل خلال مباحثات الدوحة إلى تفاهم يقضي بإبقاء الأوضاع هادئة خلال الأسبوع المقبل. وأوضح المسؤول أن الخطوة تهدف إلى إحراز تقدم في تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، مشيرا إلى أن دول الخليج تجري مناقشات بشأن كيفية إدارة مضيق هرمز بعد انتهاء صلاحية مذكرة التفاهم. كما نقل الموقع عن مصدر لم يسمه أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجارت كوشنر يحاولان إيصال رسالة إلى إيران بأن مطالبتها بفرض رسوم قد تنسف فرص الاتفاق مع الولايات المتحدة. وكان نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي أعلن في وقت سابق عن عقد أول اجتماع لفريق مراقبة تنفيذ مذكرة التفاهم في الدوحة بحضور إيراني وقطري وباكستاني. وأشار أبادي إلى أن الوفد الإيراني قدم اعتراضا بشأن انتهاكات الولايات المتحدة لالتزاماتها بموجب بند المذكرة الأول المتعلق بإنهاء الحرب على لبنان، ولفت إلى أنه سيتم إنشاء قناة اتصال عاجلة لفريق متابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم على أن تكون جاهزة بحلول يوم الغد، موضحا أنه جرى خلال اجتماع مع قطر بحث استخدام جزء من الأموال المجمدة بقيمة 6 مليارات دولار لشراء سلع تلبي احتياجات إيرانية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الأمور بين الولايات المتحدة وإيران تسير على ما يرام، مؤكدا أن واشنطن ماضية في مسار نزع السلاح النووي الإيراني ولن تتراجع عن ذلك مطلقا.
15: وجهنا ضربات قوية إلى إيران الأسبوع الماضي ونجري اجتماعات جيدة جدا معها، والمباحثات في قطر سارت على نحو جيد. قطعت طهران شوطا كبيرا بشأن الاتفاق، ونحن ماضون في مسار نزع السلاح النووي الإيراني ولن نتراجع عن ذلك مطلقا.
3: للنقاش انضم إلينا السيد كرم سعيد الصحفي من القاهرة. السيد كرم، إذن قطر تقول على لسان الخارجية أن هناك تقدم بشأن القضايا المتعلقة بمذكرة التفاهم، هل يمكن أن نقول الآن بأن المفاوضات تسري بصورة جيدة بالفعل؟
16: يعني في الحقيقة أنا في تقديري أني برغم إعلان المتحدث باسم الخارجية القطرية عن حدوث تقدم في المفاوضات التي جرت في الدوحة بعد نقلها من جنيف، أتصار أني فيها قدر كبير من العمومية، يعني لم يتم الحديث عن أشياء تم إنجازها. يعني أولا لم يتم التطرق مثلا إلى مسألة البند رقم 1 في مذكرة التفاهم الخاصة بإنهاء الحرب. حتى الحديث عن الأموال الإيرانية المجمدة اقتصر على الجزء من الأموال الإنسانية المخصصة لشراء السلع إيرانية، أتصار أن هذا لم يلبي طموحات إيران. لم يتم على سبيل المثال تحديد موعد محدد للاجتماع المقبل، مع العلم أن الأمور تتعلق بحرب واسعة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين إيران. في الحقيقة الأمر يعني يتزامن مع تهديدات متبادلة. يعني الرئيس ترامب يعني يعلن أن اتجاه إيران إلى فرض رسوم على مضيق هرمز هذا سيحمل أضرار كبيرة لها، وأرسل تهديدات بشكل مباشر. في المقابل الحرس الثوري الإيراني يصدر بيان يحذر فيه إسرائيل من استهداف المفاوضين الإيرانيين الموجودين في الدوحة، بل يعني من ضمن البيان تحذير شديد اللهجة للدوحة. يبدو أن التيار المتشدد في إيران أو الحرس الثوري الإيراني والتيار الذي يمثل القوى الصلبة يعني يبدو أن لديه مساحة أكبر من الشكوك في التعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية وحتى مصير الاتفاق المؤقت. غياب وزير الخارجية الإيراني نفسه عن الاجتماع، يعني أتصور أني برغم التصريحات الطمأنة التي صدرت عن الخارجية القطرية، لكن يبدو أن مساحة الشكوك لا تزال هي العنوان الأبرز حتى الآن ما بين الطرفين.
3: دونالد ترامب عادة ما يقوم بتصريحات في اتجاهات مختلفة أستاذ كرم، يعني ولكنه متشدد وواضح جدا في موضوع اليورانيوم المخصب الذي تمتلكه إيران ويقول إنها لن تمتلكه أبدا مطلقا. هل دونالد ترامب جاد في هذا الأمر وهل ستستجيب له إيران؟
16: يعني أنا أتصور أني ترامب أو مسألة الملف النووي الإيراني هو أحد القضايا الاستراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية في التفاوض مع إيران، لكن أتصور أني في التوقيت الحالي هناك قضايا أهم متعلقة بمضيق هرمز، وبالنسبة لإيران الملف اللبناني وملف الأموال الإيرانية المجمدة. المثير هنا قبل الإشارة إلى كلام ترامب، ما ذكره ديفانس بالأمس، يعني لأول مرة ديفانس يتحدث عن أن وقت الحرب ربما ارتبط بشكل أساسي لملء خزانات الوقود وخزانات النفط، وأن العودة إلى الحرب ليس أمر مستبعد. وبالتالي إذا ما ربطنا ما تحدث به ديفانس مع تصريحات ترامب يشير إلى تحول يعني مغاير في إدارة الولايات المتحدة الأمريكية مع الملف الإيراني، وخاصة فيما يخص الجزء النووي الإيراني. هل ستستجيب إيران؟ كما تفضلت أتصور أني يعني إيران لديها يعني استراتيجية معينة في التعامل مع هذا الملف، ويبدو أنها برغم أنها تبدي قدر من المرونة لكن يبدو أنها تحاول التهرب بشكل أو بآخر. إيران أعلنت عن رفضها لاستقبال أي من المبعوثين من وكالة الطاقة النووية الإيرانية لزيارة المواقع النووية الإيرانية، في ظل إعلان أمريكي عن زيارة وفود قريبة لأعضاء وكالة الطاقة النووية، وبالتالي هناك تصريحات مضادة، وهذا يؤشر على يعني عدم تجاوب إيران مع هذا الملف بما يتوافق مع طموحات الولايات المتحدة الأمريكية أو بما يرضي الولايات المتحدة الأمريكية في هذا السياق.
3: نتحدث عن أكثر من ملف مفتوح في هذا الموضوع أستاذ كرم، من بينها وأهمها هو موضوع لبنان. المفاوضون الإيرانيون قدموا اعتراضا على عدم إيقاف الحرب من قبل إسرائيل على لبنان حتى اللحظة. ما هي أقرب الملفات التي قد تسبب صداما في هذه المباحثات؟
16: يعني أنا أتصور أن الملف اللبناني هو أحد الركائز الأساسية لدى المفاوض الإيراني. صحيح تم الإعلان عن توقيع اتفاق ما بين إسرائيل ولبنان برعاية أمريكية، لكن الغريب المثير أن هذا الاتفاق ليس محل توافق في الداخل اللبناني. حزب الله تبرأ من هذا الاتفاق، هناك تيارات لبنانية ترفض هذا الاتفاق وتعتبره اتفاق ذل ومهانة للبنانيين، مقابل فريق آخر يعتبر هذا الاتفاق خطوة للأمان. وبالتالي أنا أتصور أن الملف اللبناني سيمثل أحد التحديات الرئيسية في المفاوضات، خاصة بعد إعلان إسرائيل بالأمس أنها لن تنسحب من المناطق
3: اللبنانية. هل هذا يعد فشلا أمريكيا، أن يعني لا تستطيع أو لا يستطيع دونالد ترامب إيقاف إسرائيل؟
16: يعني ليس بالمعنى الفشل. أنا أتصور أني برغم اعتراض الولايات المتحدة الأمريكية على السلوك الإسرائيلي في التعامل مع مشهد المفاوضات الإيرانية الأمريكية، لكن تبقى هناك مصالح استراتيجية، وهناك تيار ضاغط داخل الولايات المتحدة الأمريكية يدفع إلى يعني الحفاظ على المصالح الإسرائيلية أو يصر على الاستمرار في دعم إسرائيل. السفير الأمريكي لدى واشنطن تحدث عن بالأمس عن أن العلاقة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل هي أقرب للزواج المثالي، وبالتالي أنا أتصور أن هناك نوع من التناقض أو هناك نوع من الاضطراب في إدارة العلاقات الأمريكية الإسرائيلية في هذا التوقيت، ما بين تيار يرى ضرورة إعادة هندسة هذه العلاقات دون التخلي عن دعم إسرائيل، مقابل تيار بيصر على الاستمرار في دعم إسرائيل إلى ما لا نهاية والعودة إلى الحرب على إيران وإضعاف إيران، ويقود هذا التيار وزير الدفاع الأمريكي ووزير الخارجية ورئيس الاستخبارات.
3: هل الوضع الحالي في إيران مرضي بالنسبة لإسرائيل؟ هل أصبحت إيران يعني لا تمثل تهديدا بالنسبة لتل أبيب؟
16: يعني أنا أتصور أن إسرائيل لا يرضيها فكرة إضعاف إيران قدر ما تسعى إلى إسقاط النظام الإيراني. إسرائيل ترى في دول الممانعة التي تمثلها إيران والمقاومة المدعومة من إيران وحتى بعض الأنظمة في المنطقة خطر يهدد مصالح الأمن القومي الإسرائيلي، وبالتالي هي ترى أن انسحابها من لبنان برغم توقيع اتفاق مع الحكومة اللبنانية برعاية أمريكية يعني لا تزال لبنان تمثل خطر، والدليل على ذلك إعلان إسرائيل عن إبقائها في الأراضي اللبنانية. هي ترى أن إيران لا تزال تملك قدرات عسكرية كبيرة ولابد من العودة إلى الحرب عليها. هي تصر على التوغل في الأراضي السورية وقطاع غزة والضفة الغربية، وبالتالي أنا أتصور أن إسرائيل لا يكفيها ما تعانيه دول المنطقة قدر ما تسعى إلى مشروع معلن وهو إسرائيل الكبرى. هذا المشروع المدعوم من بعض الأطراف الأمريكية المتشددة ومن بعض الأطراف اليمنية سواء في الداخل الأمريكي أو داخل إسرائيل، وبالتالي إسرائيل يعني تبحث عن مشروع عقائدي كبير يرتبط بدولة إسرائيل الكبرى.
3: الصحفي كرم سعيد كنتم معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك.
16: أشكرك، شكرا.
3: قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن ما توصلت إليه بلاده في واشنطن إنما هو إطار ثلاثي توجيهي للمفاوضات وليس اتفاقية أو معاهدة. أضاف سلام أن أولوية بلاده في الجولات المقبلة من المفاوضات مع إسرائيل هو وضع جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية. كما أشار أيضا إلى أن لبنان يوثق ما يعتبره انتهاكا للقانون الدولي، مشيرا إلى أنه لن يتخلى عن حقه في اللجوء إلى المحاكم الدولية بل قام بتعليق هذا الحق. من جانبه أيضا قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن صيغة الإطار تحفظ حقوق لبنان قضائيا وميدانيا ولن يقدم لبنان أي تنازلات عن حقوقه. وأضاف عون أن لبنان دولة ذات سيادة وتفاوض عن نفسها وأن المفاوضات أفضل الممكن بعد فشل تجربة الحروب، لافتا إلى أن سكان جنوبي لبنان من حقهم العيش بأمان وعدم دفع ثمن باهظ من قتل وتدمير ونزوح بين فترة وأخرى. وكان لبنان وإسرائيل قد توصل إلى اتفاق إطاري بعد سلسلة مفاوضات في واشنطن ينص على انسحاب تدريجي لجيش الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان. ختام النشرة مشاهدينا، في أمان الله.

0: العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
2: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
3: كان عمر وجيه 9 أشهر، وقت شفته بسيدنايا 8 سنين 9 سنين، والبنت كمان نفس الشيء. وقت شاف حاله بالمراية ما بتصور، ما صدق حاله إنه هذا هو. أنا ما بتذكر حالي إلا فقت، بس كانت إيدي مشلولين. جاي معهم صبية صغيرة بنت أخي، ما عرفت أنبال إياها بنتي. يحطوا هالبورية ويلفوها على الرجل، بيقولوا لك عد 100، ما بتعد بعيد، وبيعمل إنه خربط.

0: هو ليش ضربني بوكس؟ لأنه أنا وقت فتت قلت شو ما في احترام لحقوق الإنسان. رياض ترك متعاون مع صدام حسين.
1: لكن قيل أستاذ جهاد أن هناك علاقة ما بين المكتب السياسي ونظام صدام حسين.
0: أنا بقيت سجن 11 سنة وشهر وعشرة أيام. قلت يا الله، قال لي شيوعي، وبتقول يا الله أنت أخوانتي وعامل حالك شيوعي.
1: يعني لماذا تمت دعوتك إلى الولايات المتحدة وأنت الماركسي القومي العربي؟
0: يسب الديمقراطية ويرجع للوجه الآخر القمعي لرجل التحقيق.
2: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم

0: كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: أبو خليل القباني رائد المسرح العربي، شاعر وملحن. اسمه الحقيقي أحمد آغا قبيق، ولد في دمشق عام 1833 وتوفي ودفن فيها أواخر عام 1902. يعد رائد المسرح العربي ورائد المسرح الغنائي العربي. قدم أول عرض مسرحي في دمشق عام 1871 بعنوان الشيخ والضاح ومصباح وقوت الأرواح. شكل فرقته المسرحية الخاصة عام 1879 وقدم 40 عملاً مسرحياً خلال سنوات قصيرة. خاض صراعات ضد السياسيين ورجال الدين الذين استنكروا التجربة. لقى مسرحه إقبالاً جماهيرياً كبيراً وتعرض للغلق عدة مرات من السلطات. سافر إلى مصر وقدم عروضه فيها وتتلمذ عليه رواد المسرح المصريين. اعتمدت عروضه على التراث العربي وقصصه، ثم اقتبس من الأدب الغربي لاحقاً. قدم عروضه في عدة بلدان واشتهرت رحلته إلى شيكاغو في الولايات المتحدة عام 1893. ألف ولحن كثيرا من الموشحات والأغاني الشهيرة، منها يا مال الشام. عاد إلى دمشق وكتب مذكراته وتوفي فيها بمرض الطاعون أواخر عام 1902. كتب سعد الله والنوس عن تجربة القباني مسرحية سهرة مع أبي خليل القباني. كشف الباحث تيسير خلف في كتابين كثيرا من خفايا تاريخ القباني. خلدت سيرته في مسلسل كتبه خير الذهبي وعرض عام 2010.

0: مرحبا وحيا الله بيكم بوسط البلد. كل كم يوم منفيق على خبر جديد يهز الوجدان السوري ويذكرنا بأكبر خطر بيواجه بلدنا، غارة، قصف، توغل أو تهديد جديد بجنوب سوريا من قبل الكيان. وبنفس الوقت لبنان خرج من حرب قاسية وانتهى لاتفاق مثير للجدل لوقف إطلاق النار، اتفاق لا وقف إطلاق النار ولا خفض التصعيد على الأقل لحد الآن. وهنا بيطلع سؤال يمكن كثير ناس ما حابة تسمعه، بس برأينا سؤال لازم ينطرح: إذا كان في نموذج خفف الحرب بلبنان، هل ممكن سوريا تستفيد منه؟ هل الاتفاقات السياسية عم توصل لمطرح؟ هل استفادت السلطة الفلسطينية من اتفاقاتها؟ طيب إذا كان الجواب لا، شو الخيار؟ الحرب والدمار؟ هل أصلاً وضع سوريا بيشبه وضع لبنان وفلسطين؟ هل الاعتداءات الإسرائيلية قدر علينا ما رح نقدر نغيره؟ هل الخيارات السياسية والدبلوماسية ممكن تخفف هاي الاعتداءات أو تلغيها؟ هل في خيارات أخرى؟ هل حماية السيادة بتعني دائماً المواجهة العسكرية؟ ولا بناء دولة قوية وجيش محترف وسياسة خارجية ذكية قادرة تكون أدوات الحماية الأساسية؟ طيب ليش الكيان رح يخلينا أصلاً نبني دولتنا؟ وإذا رفضنا أي تفاهم، شو هو البديل الواقعي؟ وإذا قبلنا بتفاهم، شو الثمن؟ هاي الأسئلة الصعبة، وصعبة كثير، بس لازم تنسأل، ويمكن تزعج كثيرين، بس ما ممكن نهرب منها، لأنه اللي عم يدفع الثمن بالنهاية هو المواطن السوري، أولاد القنيطرة وريف دمشق وحوران وأمن سوريا ومستقبل المنطقة كلها. كل هالأسئلة راح أطرحها على ضيوفي بالحلقة اليوم، بس قبل هيك وقبل مناظرة الشباب، خلينا نوجه تحية كبيرة كثير لأبطال القنيطرة وريف دمشق وحوران اللي عم يواجهوا الاعتداءات بشجاعة عظيمة. مناظرة الشباب اليوم بتقول: الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على سوريا مجرد وسيلة لدفع دمشق إلى التدخل ضد حزب الله. مع هذه المقولة أم ضد؟ وضيوفي بهالفقرة مع المقولة غيث تقي، وهو طالب طب أسنان، وضد المقولة شام علوان، طالب طب بشري أيضا. لكن بالأول كالعادة خلينا نشوف شو بتصير المناظرة.
1: المناظرة ليست مجرد نقاش عابر، بل هي شكل من أشكال الحوار المنظم تقوم على المواجهة بين متحدثين اثنين، مؤيد للمقولة ومعارض لها، وذلك حول قضية واحدة مطروحة بوضوح ومقيدة بإطار زمني محدد. يمنح كل طرف حقه الكامل في تقديم رأيه والدفاع عن موقفه ودحض رأي الطرف الآخر، كما يقدم كل ضيف الأدلة والبراهين دون أن يقاطع أي طرف الآخر. المناظرة ستكون على ثلاث جولات: الجولة الأولى، كل ضيف يعرف عن موقفه من مقولة المناظرة ويدافع عن وجهة نظره لمدة دقيقة ونصف. الجولة الثانية، كل ضيف يدحض موقف الطرف الآخر لمدة دقيقة ونصف. الجولة الثالثة والأخيرة، كل ضيف يوجه رسالة ختامية ويؤكد عدم صواب وجهة نظر الطرف الآخر لمدة دقيقة ونصف.
0: حيا الله بكم مرة ثانية، ورح جاهزين للمناظرة؟ أذكركم شوي فيها شوي؟
2: إن شاء الله، على كيفك، على راح.
0: طيب، أنتم معكم ثلاث جولات. نعم. كل جولة 90 ثانية، مو أكثر. تمام؟ ما حدا راح يقاطع الثاني. أوكي؟ بهالجولة بنصحكم تستغلوها لآخر ثانية. أوكي؟ نعم. وانتو شباب اول عمركم راح توجهوا للكاميرا لاول مره وراح تحكوا سياسه، مزبوط؟
2: ما في مشكله.
0: جاهزين؟
3: شعب
2: جاهزين،
0: امور كلها تمام؟
3: شعب.
0: راح ابدا معك يا غيث.
2: نعم.
0: تفضل اذا سمحتوا اعطونا المؤقت على الشاشه.
2: نعم.
0: تفضل.
2: ببدايه الامر نحن لازم نكون واضحين بمعرفه الواقع.
0: نعم. معي.
2: اعتداءات اسرائيليه مستمره على سوريا، وخاصه في الاونه الاخيره، على درعا، على قرية عابدين، على ريف القنيطرة. كل هذه الاعتداءات هي اعتداءات وانتهاكات صارخة للقانون الدولي، بالإضافة لقصف المدفعية وبالطيران على مناطق فيها مدنيين. كل هذه الأمور نحن ضروري نفهم حالة الذعر هي اللي عم تعملها، حالة الفوضى اللي عم تعملها إسرائيل في سوريا، ما هو السبب وراءها.
3: نعم.
2: لمعرفة السبب وراء هاي الحالة نحن لازم نرجع شوي بالتاريخ لنشوف سياسة إسرائيل والسياسة الغربية الأمريكية التي تتبع هذه الدول. السياسة الغربية الأمريكية تقوم من بعد الحرب الباردة كأول تجربة كانت لها بعد اكتشافهم أن الحروب بأنه هن بنفسهم يقوموا بهذه الحرب هي حرب مكلفة. فلذلك كان في أسلوب الحرب بالوكالة. وهذا هو ذات الشيء اللي عم يحاولوا يساووه اليوم بسوريا. عم يحاولوا إدخال سوريا في صراع مع لبنان لخوض حرب الوكالة. هاي الحرب الوكالة هي اللي راح تكون ضمن ذرائع ضمن أسباب كثيرة منها أنه إسرائيل هي فشلت في هذه الحرب. إسرائيل فشلت في هاي الأمور من تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب. وكلها بالنهاية هدفه واضح بالنسبة لنا هو خلق فوضى في هذه المنطقة ومحاولة لدفع سوريا للدخول في هذا الصراع مع حزب الله في لبنان. بالنهاية هذا الأمر كلياته بالإضافة لكل المحاولات.
3: تمام. شام غيث عم بيقول الغاية هي حرب الوكالة أصبحت مكلفة جدا على إسرائيل أو على أمريكا خوض الحروب ضد الآخرين فالأفضل أن يقوم بها من وكيل وهذا الوكيل هو سوريا. إسرائيل في هذه الاعتداءات تحاول أن تدفع سوريا لكي تكون الوكيل بمحاربة حزب الله مزبوط؟ نعم. شو رأيك أنت شام؟
4: لكي نفهم الهجمات الإسرائيلية المتكررة على سوريا هي مجرد وسيلة في ملف حزب الله أم لا بشكل منصف يجب العودة خطوة إلى الوراء. ومن التاريخ سأبدأ خطابي. تأسس الكيان الإسرائيلي عام 1948 بهدف معلن في وقتها إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، هذا ما أعلنت عنه، ولكن منذ ذاك الوقت وحتى الحين والمنطقة في صراعات مستمرة، ومنذ ذاك الوقت وحتى الحين وإسرائيل في سياسة توسعية واحتلال دائم لمناطق جديدة. ففي عام 1967 استغلت الظروف والأوضاع الداخلية والظروف المحيطة وقامت باحتلال دائم للجولان السوري. والسؤال الذي يجب أن نطرحه الآن، هل كان ملف حزب الله موضوع على الطاولة في ذاك الوقت؟ وبالعودة إلى الحاضر أيضا، منذ الأيام الأولى التي تلت تحرير سوريا شنت إسرائيل هجمات عنيفة ومتكررة على سوريا وصلت إلى ما يقارب 300 غارة. وأيضا يجب أن نطرح سؤال، هل كان ملف حزب الله موضوع على الطاولة أم أن إسرائيل استغلت الفراغ السلطوي وتبدل السلطة لتحقيق أهداف أكبر وهي إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات؟ نجد أنه ملف حزب الله ما هو إلا حجة ووسيلة إعلامية لتحقيق أهداف كبرى.
3: طيب غيث عم تقول لك أنه قصة توسع إسرائيل بسوريا عمرها 48 عمرها 75 أو 80 سنة راح يصير، والاعتداءات على إسرائيل على سوريا متكررة، من وين لوين قصة أنه هي حزب الله؟ الموضوع مش حزب الله، الموضوع هو التوسع. بوجود حزب الله أو بعدم وجوده إسرائيل تريد أن تتوسع في هذه المنطقة نحو إسرائيل الكبرى.
2: تمام، شكرا لك دكتور. بالبداية بردي على دكتور هشام، الكلام هو بالنهاية ما فينه شخصين يختلفوا على النوايا التوسعية لإسرائيل. إسرائيل ذات نوايا توسعية، إسرائيل تنوي التوسع في هذه المنطقة كما ذكرت من النيل إلى الفرات. ولكن أنا جاي اليوم لسؤال واضح، ليش هي الاعتداءات بالفترة الحالية حصرا؟ نحن اليوم ما نعم نحكي عن سياق كامل، ما نعم نحكي عن نوايا بعيدة المدى، ولكن بفترة محدودة. هي الفترة كمان هي موضوع كلامي ليس تنبؤات ولا كان توقعات، موضوع كلامي هو واضح ومبني على تصريحات واضحة وصريحة. تصريحات الرئيس ترامب كانت كتير كتير واضحة بأنه يحاول نقل ملف حزب الله لسوريا، وبأنهم بنتيجة هذا كله هن برجع بأكد عم يحاولوا يدخلوا سوريا في صراع مع حزب الله. شو الفائدة اللي هن حيحققوها؟ الفائدة هي الدخول في حالة من الفوضى في سوريا، الدخول في حالة من الفوضى ليس في سوريا فقط بل في سوريا ولبنان في المنطقة بشكل عام، لأنه الفوضى في هذه المنطقة ستخدم إسرائيل، لأن الفوضى في المنطقة تؤدي إلى استقرار في إسرائيل، واستقرار المنطقة يعود بالضرر على إسرائيل.
3: تمام، شكرا. هو ما عم بيختلف معك بقضية التوسع، عم بيختلف معك بما يحدث مؤخرا، وعم بيحطها بسياق، عم بيقول لك اليوم الاعتداءات الإسرائيلية ما عم تيجي، ما ممكن عزلها عن تصريحات ترامب اللي عم بيقول فيها أنه يريد لسوريا أن تتدخل، وبالنهاية إسرائيل بهذه الطريقة تدفع إلى اشتباك سوري مع حزب الله، وبنهاية المطاف تحدث الفوضى التي تخدم إسرائيل، وأي استقرار في منطقتنا بالتأكيد أو بسوريا هو ضرر لإسرائيل كما يقول غيث. أنت شو رأيك؟
4: بالبداية أشكر زميلي غيث الذي اعترف بأن السياسة توسعية، فهو لم يتحدث عن جزئية كما اعتقد، وإنما على الإطار الكامل لمحور حديثنا. فالسياسة التوسعية لا تتحدث عن رد فعل لحظي أو ملف واحد، وإنما السياسة التوسعية تتعامل مع الأحداث الآنية كوسائل لتحقيق أهداف أساسية استراتيجية بعيدة الأمد. وربط زميلي بين التزامن بين ملف حزب الله والضربات الإسرائيلية، وهذا وصف خاطئ وغير دقيق، لأن التزامن لا يخلق سببية، والتزامن لا يحدد الأولوية، وعلى العكس تماماً. التزامن يعني أن هناك فرصة تم انتهازها واللعب عليها كوسيلة وكزريعة وحجة إعلامية قوية لتحقيق أهداف أخرى. هي لا تريد أن تعود سوريا كقوة استراتيجية إلى الساحة، وهي لا تريد أن تعود سوريا لتغير موازين القوى، وفعلا هذا ما قامت به، فقد تم تدمير ما يقارب 70-80% من الذخائر والأسلحة لتبقي سوريا ضعيفة غير مستقرة غير قادرة على التعافي، وتم التوغل في عدة مناطق كما ذكرنا منذ بداية التحرير، وإنشاء قواعد عسكرية خارقة بذلك اتفاقية الفصل 1974 معلنة بذلك أهدافها الصريحة بإسرائيل الكبرى.
3: معناها الموضوع حسب شكرا حسب اللي عم بتقوله شام ما له علاقة، التزامن لا يعني السببية، المطلوب الآن عدم عودة سوريا لأن تكون لاعب إقليمي أساسي، المطلوب الآن هو إضعاف سوريا، إضعاف سوريا هي قوة لإسرائيل. ما يحدث الآن من تصريحات ليس فقط إلا ذريعة تستخدمها إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية للزج بسوريا بهذا الملف. الجولة الأخيرة عندك يا
2: كون الجولة الأخيرة في نقاط رئيسية لازم نحن نوضحها. كنقاط رئيسية، إسرائيل تنوي التوسع، إسرائيل لا تنوي خير المنطقة، هذا أمر قاطع وواضح جدا. ولكن نحن اليوم عم نحكي، وبرجع بأكد، وضحت كيف تصريحات كانت واضحة جدا، يعني هي ما أنا تصريحات أنا عم بتنبأ فيها، أنا عم حاول أتوقع شو معناها، وإنما تصريح واضح صريح، بالإضافة إلى تزامنها مع هذه الضربات والضربات المستمرة. تمام، فالأمرين معا يؤكدوا على نتيجة واحدة، النتيجة هي حالة الفوضى. ولكن حالة الفوضى نتيجة شو؟ هن كيف بدهم يسببوا حالة الفوضى؟ حالة الفوضى تريد يريد الكيان الإسرائيلي أن يسبب في سوريا عن طريق الدخول في ملف حزب الله. حالة الفوضى لن تكون إلا بالدخول في ملف حزب الله، لأنه سيخلق فوضى، وسيخلق فوضى ليست فقط عسكرية، وإنما الفوضى ستكون على عدة أصعدة. نحن بالنهاية جربنا الحرب وشفنا كيف هي الحرب بتؤدي لفوضى على كثير أصعدة، منها السياسي، منها الاجتماعي، منها الاقتصادي. هاي الفوضى كلياتها بكل هذه الأصعدة ستؤدي لشرخ بين سوريا ولبنان، وهذا الشيء اللي اليوم عم تحاول إسرائيل بالنهاية أكيد بيزعج استقرار العلاقات في سوريا، استقرار سوريا، محاولة لاستقرار العلاقات بين سوريا ولبنان، فكل هذا هو محاولة لخلق هذا الشرخ، وهذا الشرخ كلياته حيؤدي بالنهاية لهي الفوضى. وبالنهاية كمان إضافة ليكون هذا الشيء واضح أكثر، تأكيد القيادة السورية على موضوع أنه نحن لن نتدخل في ملف حزب الله، هذا تأكيد أننا يحاول الكيان الإسرائيلي إقحامنا في هذا الملف.
3: شكرا.
2: حاول أمريكا الإقحام.
3: الفوضى هي المطلوبة، لأن الفوضى تعني ضعف سوريا، والفوضى هي الآن لن تتم بأحسن حالاتها مثل ما عم يفترض غيث إلا من خلال اشتباك سوري عسكري بالملف اللبناني، وبالتالي ما حدث مؤخرا من ضربات تزامن مع تصريحات ترامب كي يقوم بدفع سوريا نحو المواجهة الكبرى مع حزب الله في لبنان، وبالتالي الغرق في الفوضى.
4: بالبداية السياسة لا تفهم مما يقال بل مما يجري على أرض الواقع، فمن يقرأ التاريخ بصورة صحيحة غير قاصرة يدرك ويفهم تماما أن كل ما قامت به إسرائيل وستقوم به من حروب واستراتيجيات ووسائل مهما تعددت ما هو إلا لأهداف توسعية احتلالية استيطانية يجب وأدها وإنهاؤها. ويقصر من يظن أن ملف حزب الله هو الهدف والغاية، ما هو إلا حجة كغيرها من الحجج. وإذا كان الملف هو الغاية كما يقول زميلي، لماذا توسعت إسرائيل؟ لماذا إسرائيل دمرت منذ بداية التحرير تقريبا كل ما تملك سوريا من أسلحة؟ لماذا منذ بداية التحرير أنشأت عدة قواعد عسكرية؟ لأن الهدف ليس حزب الله، الهدف أوسع من ذلك بكثير. وبالنهاية مهما تعددت مبررات إسرائيل ومهما تغيرت رواياتها، إسرائيل بالنسبة لنا ليست ملف عابر نقرأه في نشرات الأخبار، وليست خصام مؤقت يغلق بتبدل الملفات، هي بالنسبة لنا عدو وخصومة متجذرة في الوعي والذاكرة. وإن لم نشهد نحن هذا الجيل سقوط هذا الكيان سيأتي جيل بعدنا سيفهم ما فهمنا ويقرأ ما يقرأنا ويحمل في ذاكرته ما حملناه من حقد تجاه هذا الكيان ويشهد هو بنفسه زوال هذا الوهم الذي دعي إسرائيل.
3: الله عيني على بث الحلقة. شكرا يا هشام، شكرا يا غير. فاصل ونعود، خليكم معنا. حيا الله بكم مرة ثانية. راح أتوجه للحضور الكريم بالاستديو وأسمع منهم شو رأيهم باللي بما سمعهم. مين حاب يحكي؟ مين حاب يعلق؟ تفضل أستاذ حسن. شو رأيك بما قالت أشياء بما قالوا غير؟
5: حسن أحمد من محافظة القنيطرة قرية جباتها الخشب الجهة الشمالية من هضبة الجولان. نحن بداية نتشكر الدكاترة ونتشكر برنامج وسط البلد وتلفزيون سوريا لهاي الدعوة الكريمة لنصل صوتنا ومعاناتنا اللي بنعانيها نحن أهالي ثلاث محافظات، محافظتي القنيطرة ودرعا الريف الغربي منها، أيضا ريف دمشق الغربي من محافظة ريف دمشق كما جرى في بلدة بيت جن، وأيضا من اعتقال لشخص من بلدة أو مدينة الصبورة. بالإضافة
3: حضرتك والد لأسير مختطف،
5: والد لأسير مختطف من قبل سقوط النظام من تاريخ 25/4/2024 حتى هذا اليوم لم يصدر من أي جهة رسمية أي إيضاح عن مصير هذا الطفل الذي خطف.
3: كديش كان عمره؟
5: مواليده 2007، كان عمره 17 سنة يوم اللي اختطف بتاريخ 25/4/2024، يعني سنتين وشهرين وسبعة أيام و14 ساعة حتى الآن. بالإضافة
3: الله يرد لك يا سالم،
5: الله يسلمك. بالإضافة ل 47 معتقل من ثلاث محافظات سورية، ما حدا من أهلهم بيعرف عن مصيرهم وين موجودين.
3: اعتقلوا بعد ثمانية كانوا صح؟
5: اعتقلوا بعد سقوط النظام، منهم ست قصر، بالإضافة لابني ست قصر في قسم، في اثنين أو ثلاثة قبل سقوط النظام وقبل ابني، لكن زاد العدد. ما وثق لدى جمعية الأمم المتحدة ووثق لدينا، مع بالإضافة إلى الأستاذ المحامي اللي ساهم معنا بهذا الموضوع يشكر، هن 47 معتقل، لكن هناك الرقم يفوق هذا العدد الموثق.
3: أنا تركتك تحكي للأخير لأنه أنا بعرف أنه أنت والد مكلوم بغياب بتغييب ابنك. أنا بس عندك تعليق على الـ على الـ على الـ
5: عند نحن بتشكرهم، هن قللوا ما زادوا من أطماع إسرائيل. أطماع إسرائيل بتوصل حيث توصل الطيارة، ليس من الفرات للنيل. إذا طيارة إسرائيل بتوصل لأبعد، فحدود إسرائيل أبعد من الفرات والنيل، وهدف إسرائيل أكثر من الفرات والنيل. لو يطلع بإيد إسرائيل تحتل الوطن العربي كامل وأجزاء من أوروبا كمان. يعني هي قلت ما زودت من أطماع إسرائيل بالمنطقة عموما.
3: أستاذ حاب تحكي شيء؟ تفضل.
6: أحمد عواد العواد، مدير موقع جولان اف ام من أبناء الجولان المحتل.
3: يا أهلا.
6: نحن ما نستطيع نقول أنه ليس لدى إسرائيل يعني أطماع توسعية، الطمع غير الفعل على أرض الواقع. أنا بشوف أنه حاليا ما تقوم به إسرائيل هو ليس فكر توسعي، إنما هو للحفاظ على ما وجد. يعني هي عم تحاول تحافظ على وجودها ضمن ما رسم بعد اتفاق غزة.
3: وبرأيك هي لن تتوسع أكثر من هيك؟
6: لن تتوسع لسببين. السبب الأول السبب الديمغرافي، تعداد السكاني. يعني نحن قبل 7 أكتوبر فينا نقول أنه كان تعداد الإسرائيليين هو 7 ملايين، حالياً انخفض ل 5.5 مليون نسمة. هذا سبب رئيسي لحتى يوقف جموح إسرائيل في هذا الموضوع. حابب أنوه على فكرة، أني يعني كأحد أبناء الجولان المحتل، عملت إسرائيل في بال2018 على إنشاء بؤر استيطانية ودفعت ملايين الشيكلات أو الشيكل يعني لإقامة مستوطنات وجذب مستوطنين جدد إلى الجولان المحتل، لأنه هي إلى اليوم المستوطنين الإسرائيليين.
3: بس نعجل شوي بعد النكسة.
6: إيه على عيني. المستوطنين الإسرائيليين في فكرهم العميق يعني بيعتبروا إنه الجولان هي خط جبهة. فيعني من شهر أو شهرين أو ثلاثة اعتمدت إسرائيل خطة لإقامة بؤرة استيطانية جديدة ولم تلقى نجاح إلى الآن لإقامة هذه البؤرة.
3: فأنت نسبيا مطمئن لأنه إسرائيل لن تتوسع أكثر من ذلك لأنها غير قادر؟
6: ما أتوقع.
3: طيب بس خليني أذكركم أنه نحن نحكي مقولة المناظرة أنه هل الاعتداءات الأخيرة مرتبطة بالتدخل مع حزب الله ولا لا؟ هذا سؤالي الأساسي. بتأيدوا شام اللي عم بتقول أنه ما لها علاقة الموضوع مرتبط بتوسعها؟ نعم. ولا بتأيدوا غيث اللي عم بيقول لا هي مرتبطة فيها هي فقط للضغط على سوريا تواجه حزب الله؟
6: هي ذريعة يعني ما فينا ننكر أن هي ذريعة واهية تستخدمها إعلاميا وتوظفها لخدمة مشروعها. نعم. العسكري.
3: نعم. طيب في حدا كمان حابب يحكي؟ نسرين تفضلي.
7: مساء الخير. أنا
3: وخلينا نذكر مقولة المناظرة أنه ما قامت به إسرائيل مؤخرا هو هل لزج بسوريا في بصراع مع حزب الله ولا لا هو بشكل طبيعي هذا الخط التوسع الإسرائيلي.
7: نسرين علاء الدين صحفية وأنا من أبناء الجولان السوري المحتل. أنا بأيد شام اللي كانت عم تطرحه لأنه هي اليوم قصة مرحلية ليست مرتبطة بوجود حزب الله أو هذا الملف. يمكن اليوم رح نشوف فيه تصعيد ورح نكون فيه تصعيد على الأرض، لكن هذا التصعيد هل سيتوقف اليوم إذا صار تم اتفاق لبنان مع إسرائيل؟ ما بعتقد اليوم أنه بعد برغم الاتفاق ورغم الاتفاقات اللي عقدتها إسرائيل مع حزب الله مع الطرف اللبناني لم تتوقف إسرائيل عن الاعتداءات. واليوم إسرائيل مصممة ومتمسكة بكل تقدم ما عملته، فأنا بأيد شام بالمقولات
3: بس اللي الأستاذ قال أنه هي لن تستطيع أكثر من ذلك. توافقي على الحكي هذا ولا برأيك؟
7: لا اليوم أنا إذا بتتذكر نحن من زمان كنا بنحكي من أول يوم إسرائيل عندها أطماع كبيرة وطمع الأساسي أنه هي تكون عم تبني دولتها من النيل إلى الفرات. اليوم إسرائيل لن تتوقف عند هاي الحدود، يمكن تكون عم تاخذ استراحه معينه، بس نحن مع الاسف رح نضل عندنا قدر معين انه نحن نشهد هذه الاعتداءات على الارض. شكرا لشام لك كل شيء حكته. شكرا للدكتور غيث.
3: شو رايك يا غيث بكلام سليم؟ موافق عليها ولا مش كثير؟
2: لا انا ضروري اوضح نقطه كان فيها لبس عند الانسه. النقطه المهمه اللي انا ضروري اوضحها هي فكره انا ما كنت عم بحكي ان هذه الضغوط والاعتداءات هي لحتى يصير في اتفاق مع لبنان، على العكس إن لا ينمو الاتفاق، وأنا كما وضحت في نهاية خطابي وكما وضحت في الكثير من الأحيان إنه هنا لا ينمو الاستقرار في المنطقة، ينمو الإطاحة بمحاولة أن تدخل سوريا في صراع مع حزب الله. هذا الصراع ليس لحل مشكلة حزب الله وإنما لخلق حالة من الفوضى إضافية، لأن هذه الفوضى هي التي تخدمهم، هذه الفوضى هي التي تخدم المشاريع الاستعمارية. ولكن أنا عم بحكي عن اليوم، أنا ما عم بحكي عن فترة كاملة.
3: شو رأيك شام باللي سمعتي من ذوي المعتقلين ومن طبعا هون ابناء القنيطرة؟ برجع لك شوي.
8: هلا انا بالبدايه بقدم اسفي كثير لك، ولو ما في كلمات يعني بتعبر عن هذا الموضوع، ان شاء الله يا رب بالقريب العاجل بيرجع ابنك سالم غانم. بالنهايه اسرائيل هي مثل النظام، قايمه على سياسه الاجرام. أنا بدي أوضح نقطة أنه الفوضى دائماً موجودة بأي كيان احتلالي، فإسرائيل مدام عم نحكي عنها ما بنقدر نشيل الفوضى على جنب. بس نحن كان محور حديثنا الأساسي هل إسرائيل هجماتها على سوريا هي من أجل حزب الله أم لا؟ وهون كان جوابي أنا أنه إذا شلنا ملف حزب الله على جنب رح تتوقف إسرائيل؟ جواب لا. إسرائيل بلشت هجماتها من قبل بكتير من ملف حزب الله، وبلشت هجماتها من سقوط النظام لأنه هي عارفانة أنه راح الراعي الرسمي ليلى بهي المنطقة.
3: طيب أستاذ حكيت يعني راح أسمح لك بنص دقيقة لأنه في قدامك بعد الحلقة كاملة. تفضل بسرعة.
5: هلق مثل ما تفضلت وحكت، أغلب معتقلين متهمين بالتعامل مع حزب الله، علما مشهود للمنطقة الجنوبية من سوريا بوقوفه بوجه النظام البائد وأزلامه اللي هن حزب الله، حاربناهم 14 عام وأبنائنا من المقاتلين اللي حاربوهم، طبعا بحكي عن اللي ما فوق السن القانوني اللي كانوا عاصروا الحرب. لا يمكن هاي المنطقة تكون تتعامل مع حزب الله. اثنين، لا يمكن نزج شعبنا بحرب حزب الله كونه هو بأراضي لبنان. سابقا كان حزب الله يحاربنا على أراضي سورية، كنا عم ندافع عن حقوقنا، بس اليوم نحن ما إلنا حقوق بلبنان لحتى نهاجم فيها اللبنانيين والشعب اللبناني، ما إلنا شيء بلبنان إلا إذا هو تعدى علينا مرة ثانية من جديد.
3: أما ادعاء
5: ادعاءات واهية هي لزجنا بلبنان لكن نحن بعيدين عن هذه الحرب ولا نزج فيها بلبنان،
0: وأنه عمليا لا يوجد مقاتلين بالجنوب أو عملاء لحزب الله على الإطلاق.
5: نعم، نحن لا يوجد لدينا عملاء لحزب الله ولا يوجد لدينا ناس مناصر لحزب الله، كونه نحن مشهودنا من مقاتلين ضد حزب الله. نحن كنا على مدار 14 عام، هاي هي التهم حتى مثل ما تفضلت الدكتورة يزجونا بشيء نحن بعاد عنه خالص نهائيا. ومثل ما قلت أنا، نحن وقت كان حزب الله يحارب بالقصير وذبح الأبناء الأطفال وذبح ببابا عمر ونكل بجثث السوريين، نحن هذا الأمر بعاد عنه اليوم
0: إن شاء الله. أنا بظن أنه اليوم التفاعل الجمهور أو الحضور عفوا مع المناظرة كان مهم جدا، على الأقل لنوصل بعض الرسائل الأساسية، على الأقل وأهم شيء أنه حديث عن وجود عملاء لحزب الله في الجنوب السوري هذا مش أكثر من وهم وادعاء كاذب جملة وتفصيلا. أبناء الجنوب، أبناء الجنوب هم أبناء سوريا عم بيحاربوا لأجل سوريا وبس. رح أخبركم بالأول عن استبيان اليوم. استبيان اليوم هو ما الخيار الأكثر واقعي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا كل يوم؟ أولا اتفاق أو تفاهم أمني، ثانيا الردع العسكري والمقاومة الشعبية، أم الضغوط الدولية والدبلوماسية؟ بإمكانكم تجاوبوا بأنكم تمسحوا الباركود على الشاشة وآخر الحلقة رح أخبركم بالنتيجة. بس قبل ما نروح على الفاصل تعالوا نحكي كلمتين على رواق. يمكن بعد هالمناظرة تطلع ناس مقتنعة أن الاعتداءات الإسرائيلية هدفها الأساسي دفع سوريا لمواجهة حزب الله، وناس تانيين بيقولوا لا، إسرائيل عندها مشروع أوسع من هيك وعم تشتغل عليه من قبل حرب لبنان ومن قبل 8 كانون، وإسرائيل لا مهتمة بسوريا تدخل لبنان ولا غيره. الحقيقة أنه إسرائيل بهمها شغلة واحدة بس، هو الهيمنة على المنطقة. قبل الحربين الأخيرات على إيران وحزب الله، وقبل ما يجي ترامب على السلطة، وبلحظة فرح الناس بالخلاص من الدكتاتور من الأسد، كان الطيران الإسرائيلي عم يعتدي على مطارات ومقدرات الجيش السوري بمئات الغارات. وقبل وبعد كان الكيان عم يعتدي وينتهك سيادة سوريا ويحتل أراضي سوريا. كان هدف إسرائيل التوسع وبعده، وهذا التوسع بده محيط ضعيف، بده سوريا ضعيفة. إذا هالضعف صابنا من خلال تدمير مقدراتنا فرح تعمله إسرائيل، إذا هالضعف إجاها من خلال توريطنا بحرب إقليمية وحروب طائفية مع حزب الله وغيره فما عندها مانع تسعى نتدخل لبنان ونتدمر نحن وياه. كان هدفها التوسع وبعده. بعدين مين قال إنه الدول عندها هدف واحد من كل عمل؟ ما هي إسرائيل بتقصف وبتحتل وبتتوسع وبتدفشنا نروح ندمر حالنا بلبنان، مش كثير صعبة هاي يعني تسوي كل هذول المبادرة. بس هذا اللي هي بدها إياه. السؤال الأهم نحن شو بدنا؟ سوريا اليوم ما لازم تسمح لأي حدا يجرها لمعركة ما بتخدم مصالحها، ولا بنفس الوقت تسمح لأي حدا يفرض عليها واقع جديد على الأرض أو ينتقص من سيادتها. القرار السوري لازم يظل سوري، لا حدا مسموح له يقولنا روحوا لهناك، ولا حدا مسموح له مين ما كان يكون يقولنا خليكم هون. قرارنا من مصلحة بلدنا أولا وثانيا وعاشرا. الحرب الأخيرة آخر شيء بيّنت هشاشة إسرائيل، وبيّنت أنها مو قادرة تحقق دائما اللي بدها إياه، وإذا قدرت هسع بتخسر أكيد بكرة. صمود السوريين 15 سنة بحرب لئيمة مدمرة فرضها النظام عليه بتقول إنه السوري قادر يصبر ويتحمل وبلحظة قادر يوقف كرمال أرضه وكرامته. المهم نحافظ على سيادتنا ونقاوم ونحمي مصالحنا الوطنية بالدبلوماسية بالسياسة بغيرها، كله وارد. ما نسمح لحدا مين ما كان يرسم أولوياتنا عنا مين ما كان يكون. نشوفكم بعد الفاصل.
9: المحروقات انخفضت لكنها اختفت، فما الذي حدث ومن المسؤول؟ الليرة أيضا تحسنت، لكن من الأسباب الاقتصادية لهذا التحسن؟ أصحاب المحطات يهددون بالتصعيد والمواطن يدفع الثمن. هذه الملفات تتابعونها اليوم في الرصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.
10: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.
1: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: مرحبا وحيا الله بكم مرة ثانية. خليني أرجع أذكركم بالاستبيان واللي بيقول ما الخيار الأكثر واقعية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا؟ هل هو اتفاق أو تفاهم أمني أم الردع العسكري والمقاومة الشعبية أم الضغوط الدولية والدبلوماسية؟ وبنهاية الحلقة راح أعطيكم النتائج. وخليني أرحب بضيوفي بالاستوديو، السياسي السوري عبيد نحاس، نورتنا حيا الله بيك، وعضو رئاسة الحزب الإرادة الشعبية الأستاذ مهند ليقان.
1: اشتقنا لكم، مساك الله بالأكثر.
0: خليني أبلش من عندك.
1: تفضل.
0: اللي عم بيصير عودة الكلام كأنه 50 سنة، هاي اللي راحت من سنة 76 لليوم، ما هي ورجع الزج بسوريا بلبنان. كلام ترامب يؤخذ على محمل الجد؟ هل هو تغيير لدور سوريا الإقليمي؟ في شيء من الحكي هذا ولا هو مثل ترامبياته؟
1: هلا المدخل اللي تفضلت فيه كتير مهم، اللي هو أنه نقرأ التجربة الماضية لحتى نقدر نرجع نقيم التجربة الحالية. هلا بهديك المرحلة الدخول السوري على لبنان، اللي فعليا الأساسي اللي كان طابخة للسيرة هو كيسنجر كما بات معروفا لاحقا. قبل بفترة كان في شعار ترفعه القوى الوطنية بلبنان وبسوريا، هو أن لبنان لا مقر ولا ممر، بمعنى لا مقر للقواعد الأجنبية وليس ممرا لاعتداءات على الدول العربية من خلاله. وهذا الشعار إلى حد بعيد نجح من وقت محاولة إقحام لبنان بحلف بغداد أيامات كميل شمعون إلى أن وصلنا إلى 76. بال76 حافظ الأسد عمليا عمل اللي بيعمله دائما، اللي هو نحن بنسميه أنه بيغمز على اليسار وبيمشي على اليمين، بمعنى أنه سياسات معلنة هي اشتراكية وهي وطنية وهي تقدمية وتحالف مع الاتحاد السوفيتي وإلى ما هنالك، ولكن في الحقيقة راح اتفق مع الأمريكان على هذا الدخول، وهذا عمل مشكلة كبيرة في حينه بينه وبين خالد بقداش. خالد بقداش في حينه هذا موجود موثق حكاله أنه الدخول على لبنان سيكون مفسدة للجيش السوري وسيكون مفسدة لسوريا، وهذا ما جرى فعليا. يعني إذا بدنا نأرخ لل 2011، يمكن واحدة من النقاط العلام بالتاريخ لل 2011 هي 1976، لأنه اللي شفناه بال 2011 وطالع تبع الحواجز والتعفيس وإلى آخره، البروفة تبعهم عملت ابتداء من 76 بدخول
0: ما قام به الجيش السوري في عام 2011 وما كان يقوم به في لبنان منذ عام 1976.
1: بالضبط، لأنه بلشت قصص الحواجز وغيرها بلشت هناك.
0: كيسنجر 76، ترامب 2026، في 50 سنة.
1: في 50 سنة المخطط ما يزال نفسه، اللي هو عمليا إشغال هذه البلدان ببعضها بدال لتحقيق الشعار المضاد للا مقر ولا ممر. بدال ما الإسرائيلي يحققه بإيده، مطلوب السوري يحققه عبر لبنان، في لتحويل المنطقة كلها إلى سلسلة من التفجيرات. لأنه إذا بدنا نبلش نفكر شو ممكن يصير إذا السوريين دخلوا إلى لبنان عسكريا، اليوم الوضع هش أكثر مما كان عليه سنة 76. نحن بوضع أكثر هشاشة كدولة كمجتمع إلى آخره بعد 14 سنة من الطحن، بالتالي في وزائد الإقليم كلياته بحالة هشة وصعبة. لذلك يمكن أن نتوقع تفاعل متسلسل انفجاري في حال حدث هذا الأمر. يعني بس كتير سهل نتوقع أنه إذا جيش سوري دخل إلى لبنان، عدا عن الاستنزاف اللي ممكن يتم، كتير سهل أنه ترجع تفتح معنا جبهة من العراق. سهل جدا أنه نربط الجبهات ببعضها، وما حدا بيقدر يتوقع لوين ممكن توصل هاي الجبهات كلها. لذلك بنكون ببساطة عم نأدي ما يريده الإسرائيلي والأمريكي
0: بيده. وبالتالي ترامب جاد في دعوته.
1: ترامب هلا خلينا نميز بين شغلتين.
0: شرع.
1: من حيث المبدأ هن يتمنون أن يحدث ذلك.
0: الأمريكان
1: ترامب والإسرائيليين، تمام؟ الاثنين على نفس الخط بهذا المعنى في حال تحقق. في حال لم يتحقق، ممكن لترامب أن يحقق بعض النتائج الثانوية منه، اللي هو أنه يحاول يقيد الإسرائيلي إلى حد ما من خلال هاي القصة تبع الحكي الكلام تبع الفوتة، زائد الاتفاق الإطاري لحتى يمنع تخريب إسرائيل للاتفاق مع طهران.
0: أوكي أستاذ عبيدة، في إلنا مصلحة أن في ما بعرف إذا كثير بيعرفوا أنه بال 2005 أنت كاتب مقالة بتقول فيها متى يتدخل لبنان في سوريا. نعم. كانت على أثر استشهاد الرئيس الحريري وقتها. الآن سؤالي لك، هل هناك مصلحة سورية للتدخل، تكتيك أو استراتيجية للتدخل بلبنان؟
2: يعني الطرح اللي عم تحكي عنه تبع 2005 كان بعد مقتل الرئيس الحريري رحمه الله، كانت الفكرة ببساطة أن لبنان وسوريا متداخلان عضويا إلى درجة لا يمكن فكهما عن بعض، وأن سعي اللبنانيين من أجل الديمقراطية في لبنان كان لا يمكن أن يتم بمعزل عن تغيير ديمقراطي في سوريا. حقيقة هذا ما ثبت مع الوقت ومع الزمن. سوريا عندما انفجرت في 2011 بسبب القمع والكبت، كان لبنان من أوائل الأطراف التي عانت من هذا الأمر، معروف بتدفق اللاجئين وغيره، وأيضا استوعب السياسيون اللبنانيون أنه لا يمكن حل مشاكلهم الداخلية إذا لم تحل مشاكل سوريا. ونعرف جميعا كيف حصل تغول لحزب الله في لبنان بسبب ما كان يجري في سوريا، وتعرف دخول المحور الإيراني وما يسمى كان محور الممانعة والمقاومة. بشكل عام لا نحن في سوريا نرى لبنان، يعني شلون بدي أقول، في قلبنا، ما الموضوع ما هو إنه تدخل من عدمه. لا تملك سوريا رفاهية أن تتفرج على لبنان بشكل عام، لا الدولة لا المجتمع السوري. بعدين شلون بتتفرج أنت على أخوك أو ابنك؟ أو نحن فعلا تداخل غير طبيعي ولا يشبه تداخل مع أي من البلدان الأخرى. لا يمكن لمن يجلس في دمشق أن ينظر إلى فراغ في لبنان، لأنه بالنسبة له الفراغ في لبنان معناه أن يتدخل الإسرائيلي.
0: بس هذا الكلام شوي خطير أستاذ عبيدة، لأنك جاوبني على سؤال هل لنا مصلحة بالتدخل في لبنان، عم بتقول لي ليس لنا إلا أن نتدخل في لبنان.
2: لا، أنا معتبره أنه نحن وياهم شيء واحد، فما محتاجين نتدخل. بمعنى نحن آلامهم هي آلامنا، مشاكلهم هي مشاكلنا، فما نريد أن نتفرج عليها. كان ما عم بدعو للتدخل. أنت عم تسألني عن التدخل العسكري
0: لك،
2: أنا ما طلب حتى في 2005 ما طلب تدخل عسكري لبناني في سوريا، غير ممكن. لكن عم أقول أن نوحد المطالب. عندما يطالب اللبنانيون بالديمقراطية لأنفسهم كان لا يمكن أن يطالبوا بها بمعزل عن مطالبة السوريين بالديمقراطية لأنفسهم. وبالتالي عندما تكون أوجاعنا واحدة فحلول مشاكلنا هي تقريبا واحدة.
0: مطالبنا الواحدة شو هي هلأ؟
2: مطالبنا الواحدة أنا أظن البلدين يبحثان عن الاستقرار، وبالتالي كل ما يجري حولهما. يعني نشوف سوريا ولبنان أنهك، يعني احنا عم نحكي الآن على 5 عقود من الصراع والدمار. لبنان أنت الآن حتى روح زور بيروت في دمار، حتى في لبنان في دمار في بيروت ودمار في كل مكان. كم مرة عادت دورة الدمار إلى لبنان خلال آخر 25 سنة؟ يمكن 3-4 مرات. يعني ما عم نحكي غير طبعا الدمار السابق اللي استمر 15 سنة في الحرب الأهلية. فهذه الدورة من الدمار إذا استمرت ستكون مشكلة للجميع. لكن نحن في سوريا دوما أن نحتضن لبنان، والاحتضان غير الخنق غير الضغط، هذا شيء مختلف. لذلك برجع بقول هل نستطيع أن ننأى بأنفسنا على لبنان؟ لا نستطيع. هل نتدخل في لبنان؟ ما في داعي نتدخل، نحن قاعدين مع بعض بكل الأحوال. هل مشاكلنا هو مع بعض؟ ما عم نقول نتدخل.
0: وجهه لمهند لا يبدو كثير مرتاح.
1: هلا انا موافق على المبدا العام. يعني هلا نحن درست التداخل ودرست التاثير المتبادل لا شك بها، مو بس مع لبنان، ومع العراق ومع تركيا ومع الاردن والى اخره، ويمكن مع لبنان اكثر لانه نحن الاخ الاكبر مقارنه بالنسبه للبنان، الاخ الاكبر المتغول دائما والمتنمر على اخيه الاصغر. بس اللي مو مريح بالنسبه لي هو انه ينبغي انه يكون في راي قاطع بمساله التدخل العسكري. يعني موضوع التدخل العسكري لسوريا بلبنان أنا برأيي هي مصيدة، هي فخ، هي مفسدة، هي كارثة بالنسبة للسوريين. هم غير جاهزون لها بأي شكل من الأشكال ولا مصلحة لهم بها. يعني عادة إذا أي دولة بدها تفوت، هلأ خليني بس أحكي شوية تفاصيل. الإسرائيليين آخر توغل بلشوه بلبنان بلشوه بواحد أكتوبر السنة الماضية، صار لهم 9 شهور. الإسرائيليين بكل ما لهذا الجيش من قوات و عديد وإلى آخره وتطور تكنولوجي، رغم ذلك 9 شهور وهم لا يزالون بحدود 5-10 كيلومتر وعملية استنزاف يوميا. إذا نحن إذا ما نفكر بتدخل عسكري، عم بحكي هلأ بعيدا عن القيم والمبادئ، عم بحكي بس حسابات مجردة، إذا نحن أمام استنزاف بالمعنى العسكري مرعب. المسألة الثانية أنه حتى الدول المستقرة ذات الاقتصاد القوي تفكر 1000 مرة ومليون مرة قبل أن تقدم على حرب، لأن الحرب هي مطحنة موارد ومطحنة أسعار ومطحنة خبرات وإلى آخره. وبالتالي إذا بدي فكر بسوريا أني فوت مو على حرب، فوت على معركة صغيرة، لازم أحسب مليون مرة. نحن أبداً ما لنا بوضع مناسب للدخول إلى حرب. المسألة الثالثة بالمعنى الاجتماعي السياسي، ما فينا ننكر أنه إذا تم دخول اليوم عسكري سوري على لبنان فهذا سيحمل حكماً شحنات طائفية.
0: نعم.
1: يعني رح يركب سنة شيعة تمام، وهذا سيرتد علينا في الداخل السوري بالأساس. نحن وضعنا بهذا المعنى.
2: أنا بس اسمح لي، لا لازم أوضح هون، لأنه أنا حتى ما يفهم أنه طالب التدخل العسكري، أنا ضد التدخل العسكري في لبنان
0: جملة وتفصيلا،
2: مو جملة وتفصيلا، بل أنه موقف الحكومة السورية وموقف الرئيس الشرعي
0: رح أسألك عنه، رح أسألك عنه،
2: هو بعدم التدخل العسكري في لبنان، لكن فكرة النأي بأنفسنا عن لبنان يجب أن لا نقع في هذا.
0: هي الحد، هي الحد، هي الحد، إيجاد الحد ما بين أنه أن لا نتدخل عسكريا وأن نكون على طاولة واحدة وقلب واحد، لأنه بين قوسين شعب واحد في بلدين. هاي هي هاي هو التعديل الكبير. بس قبل ما أروح لعند السادة الحضور وأسمع آلامهم، خلينا نروح نشوف هالتقرير مع بعضنا يلي تصور بطرطوس ودمشق.
3: لا، إذا لبنان وسوريا طبعا شعب واحد، وإذا هو التدخل لصالح بلدنا ليش لا؟
4: لا طبعا لا، هذا شأن لبناني، شأن حكومته ودولته. طبعا نحن ما لنا علاقة بالتدخل، مثل ما قال السيد رئيس أحمد شرع، نحن معه 100%.
5: صراحة ليش نحن بدنا نتدخل بلبنان؟ نحن في عنا شغل بزن وبناء دولة بزن، أكيد لا نرتهي نحن معنا هون يعني بسوريا.
6: إيش ممكن نتدخل إذا كان في إجانا تهديد؟ وأنا أول واحد ممكن. أما ما دام ما في تهديد على سوريا، أنا برأيي ما لازم نتدخل. التدخل كان نتيجته كثير وخيمة، وهلأ عم نعاني من التدخل السوري من أيام حافظة أسد القديمة.
7: ما التدخل السوري بلبنان، بس بشرط ما يعملوا جرح مثل الجرح الماضي تبع 2003-2004 ماني ذاكر. وكمان مشان ضبط الحدود، لهلأ ما في ضبط حدود من زمان كثير بيننا وبين لبنان.
8: والله أنا ما مع التدخل، لأنه حاجتنا مشاكل وحروب، ناس بدها ترتاح، تعبت العالم، ويعني وقت بدنا نتدخل بلبنان لا هنن بتكونوا رضيانين ولا نحن.
9: هلا حسب التدخل، اذا التدخل بيفيد الدوله السوريه او بيفيد ضبط حدودنا اكيد نحن معهم، اما التدخل بشؤون دول ثانيه اكيد لا. يعني نحن حاجتنا حرب، سوريا عانت كثير وعانت الامرين من الحرب اللي دامت 14 سنه.
10: لا ما بايد اكيد، لانه حاجتنا حرب وحاجتنا دمار، خلي كل واحد ببلده وسوريا خليها حره على طول.
0: أهلا مرة ثانية. يعني في ناس شايفة إيش، ناس شايفة لا. أنا للأمانة يعني ما بعرف ليش ممكن يكون في حدا ممكن يكون عنده رأي. بس خلينا نروح لعند السادة الحضور. وهون خلينا نوضح إنه غالبية اليوم حضورنا بالاستوديو هم من الجولان المحتل، من القنيطرة، ومن ذوي المختطفين الأسرى السوريين. تفضل يا
11: السلام عليكم ورحمة الله. معك أم حمزة الكومة من غدير
0: البستان. علي صوتك بس،
11: ما بعرف اذا المايك شغال ولا لا.
0: اي شغال.
11: ام حمزه الكومه من غدير البستان، الريف القنيطره الجنوبي. معلش بدك تعطيني زياده وقت شوي، مثل ما اعطيت الاخوه الحضور. يعني موضوع المعتقلين انا برايي واولادنا اهم من هاي الموضوعات كلها. اخي احنا بالقنيطره عانينا من سنه 76. يعني انت تعرف انه نحن نزحنا على دمشق ودرعا وحمص وباقي المحافظات، سمونا نازحين، ولحد الآن أهل المناطق هاي المحافظات ينظرون نظرة دونية إنه أنت نازح، رغم إنه سوريا كلها بخلالها 15 سنة صفت نازحين.
1: كلنا
11: نازح. كلامي مزبوط ولا لا؟ ورغم ذلك هذا الاسم لسه نازق فينا. نحن رجعنا على بيوتنا والحمد لله، وأسسنا وبنينا بيوت واشتغلنا بأراضينا. ورغم بس إجت الثورة، نحن أول مين كان قام مع الدرعة، بعد درعة وحمص من أوائل المحافظات اللي قامت بعدهم القنيطرة. والقنيطرة هي من أكثر المحافظات رغم إنها فقيرة وصغيرة، قرى يعني متفرقة، قدمت شهداء وعانت وضحت، والحمد لله الله حن علينا ومن علينا بفضله وكرمه ومنه إنه تخلصنا من النظام البائد. طبعا بعد ما قدمنا أكثر من 2,000,000 شهيد بين معتقل وبين شهيد بالمعارك، والحمد لله فإجى التحرير وانبسطنا كثير. نحن من أول يوم تحررت في البلاد ما تهنينا بالتحرير، من أول يوم أول ساعات التحرير العدوان الإسرائيلي ما ترك مكان، قصف، ضرب محطات سكنات عسكرية، وتعرف كل الناس بتعرف شو عمل العدوان الإسرائيلي. بس لكن الأمر اللي أوجع قلوبنا أكثر شيء هالتوغلات وفوتاتهم وطلعاتهم. نحن بالقنيطرة عم نعاني أكثر، وريف درعا الغربي وريف دمشق الغربي، نحن أكثر المحافظات عم نعاني، وباقي المحافظات يمكن مو حاسة ولا عارفة بوجعنا. يعني عم يفوتوا علينا بالليل ونحن نايمين ويطلعوا ما حدا بيردحهم، كأنه البلاد بلادهم. أنا بالنسبة إلي وكل المعتقلين عم يفوتوا علينا بآخر الليل. أنا فاتوا علي، أنا زوجي شهيد اخواتي شهداء، احنا عيله قدمنا اكثر من 20 شهيد بين معتقل، والحمد لله هذا بفضل الله، هذا قضاء الله.
0: شهداء بمواجهه شهداء. النظام
11: نعم الحمد لله، وفي منهم بالسجون، لكن اجى الاحتلال الاسرائيلي علينا ونحن نايمين، انا ما عندي غير ولدين ايتام وطفله اعمارهم لما توفى ابوهم صف رابع صف خامس، يعني ما شافوا شيء من الثوره ولا لهم علاقه، مواليد 2007 2006 تفاجئنا ونحن نايمين فاتوا علينا اكثر من يعني 50 عنصر، ما انا بالنسبه لي ما حسيت الا الكلب على وجهي عم ياكلني، تخيل فاتوا علينا ونحن مو حاسين، انتهكوا حرمه البيوت حرمه العرض، انا حسيت الكلب عم ياكلني من وجهي، انا وجهي تشوه وايدي انا ايدي لحد الان مفتوحه، يعني لو تشوف رايحه نص ايدي الحمد لله، هذا اللحم مردود، وكسروا البيت عفشوا البيت، انا ما بدي ما بسال على البيت ولا بسال على تكسير البيت، كله بيتعوض، واللحم مردود، اخذوا اولادي اثنين
0: الاسرائيليين
11: الاحتلال الاسرائيلي،
0: نعم اطفال
11: ما لي غيرهم ايتام، يعني من دواء مدرستهم على شغل، اذا في ما لي معيل الا بعد الله الا هم، فاتوا اخذوا اولادي اثنين، ابني الكبير عم يدرس سنه اولى ما حد مصرفي بدرعة، عروا من ثيابهم بطحوا بالصالون وحطوا الكلب عليه، تخيل هالوحشي هاي، وانا الكلب ماسك ايدي، يعني ما قدرت افك حالي من الكلب، وبدي بنتي طفله خفت يعملوا فيها شيء، وبدي ابني، واخذوا ابني معرين وحاطين الكلب عليه بيصيح مشان الله شيلوا الكلب عني، واخذوه ما بعرف وين، وابني الثاني يعني هذا ابني طالب بكالوريا الكبير حمزه، وابني الثاني علي طالب بكالوريا، اولادي راحت دراستهم الاثنين، ولحد الان من 16/2 ما نعرف عنهم شيء، ما خلينا جهه دوليه وما خلينا جهه حكوميه ما ناشدناها، وكانه صوتنا ما عم يوصل، وناشدت السيد الرئيس شخصيا، وانا من هالمنبر عم اطالب السيد الرئيس، انت ابن الجولان واهل الجولان والعشائر معروفين بكرمهم بجودهم، انا يا سياده الرئيس انا جايه ضيف عليك على بيتك، وطلبت اجي وازورك، وان شاء الله انت ابن كرم وبن طيب، ما راح ترد الضيف، هاي من كرم العرب وطيبهم، انا ناشدت السيد الرئيس اكثر من مره، ناشدت السيد احمد اسعد الشيباني والسيد ابراهيم العلبي، ولكن مثل ما بيقول مثل لا حياه لمن تنادي، ما اجانا اي رد من جهه حكوميه، ورحنا على الصليب الاحمر ورحنا على الامم المتحده، نحن وكل جميع الاهالي المعتقلين كانت وقفتنا جماعيه، وفي اعلام وبيصور، وكل مره بس بيقولوا لنا ارفعوا من الاسماء وان شاء الله بيصير خير، ولحد الان ما في اي رد منهم، يعني يا اخي اعطونا شفافيه خلينا في الموضوع، انتم الان عم تشتغلوا يا سياده الرئيس على اتفاق امني بيننا وبين دوله الاحتلال، مين اغلى الولد ولا الارض؟ اولادنا المعتقلين من ابناء هالبلد، اغلبهم اطفال قصر ابناء شهداء واباهم معتقلين في السجون، وفي منهم اخوه خرجوا من السجون من صيدنايا بعد سنين، تخيل رجعوا خذوهم، في منهم مرضى عندهم اطفال، في واحد عنده 13 ولد ما لهم معيل بعد الله عز وجل، هذا من بيدعي له؟ نحن دولتنا يعني احنا عتبنا على دولتنا على الامن العام، يا اخي ما احد اجى وسالنا شو وجعكم وشو صار معكم وما عليش حقكم على راسنا، لو انه هيك كلمه بتطيب خاطرنا مثل ما بيقولوا ضحك على اللحى، ما في من هالكلام، طيب نحن اولادنا هذول لايمت بدهم يضلوا بسجون الاحتلال؟ نحن بنطالب باولادنا، اولادنا اولاد البلد مثل اولاد الشام اولاد باقي المحافظات، نحن بدنا اولادنا، اولادنا بنات هالبلد، اذا عملوا شيء دولتنا بتحاكمهم، مو دوله الاحتلال، وكلهم اطفال وقصر، ما عملوا شيء ولا ارتكبوا اي جرم، وبعدين دولتنا لها حق، ليش ما بتسال عنينا؟ ليش ما سالت عن اهالي المعتقلين؟ صح ولا لا؟ بدنا شفافيه يا اخي، قولوا لنا شو صار معكم، خلونا على بينه، مو انه نروح يعني تخيل رحنا على وزاره الخارجيه بيقولوا لنا ما عندنا علم في هالموضوع، ليش ما عندكم علم؟ الاعلام كله صور، وما ظل الاعلام ما اجى وصور، نروح على القصر الجمهوري بيقولوا لنا هذا المكان مو للشكاوي، نحن مين نشكي؟ انتم مسؤولين هنا البلد، نحن نشكي امرنا لله عز وجل بالاول، لكن الانسان ياخذ بالاسباب، وانتم مسؤولين عنا ومسؤولين امام الله عز وجل، عمر بن الخطاب يقول لو تعثرت شافي العراق لسألني الله عنها، وهاي مسؤولية دولتنا وحكومتنا.
0: شكرا أم حمزة، يعني صوتك وصل
11: كلمة. أنا بدي أطلب من السيد الرئيس مقابلة شخصيا، أنا باسمي وباسم أهالي المعتقلين كامل نطالب السيد الرئيس مثل ما عم يقابلوا رؤوس الأموال بقصر الشعب ورجال الأعمال كمان، نحن حقنا أولادنا هذول فريضة أكبادنا وما إنا غيرهم بعد الله عز وجل، إن شاء الله يصل صوتنا والله يجزاك الخير.
0: بدك تحكي شيء؟ انتوا اخذتوا انتوا انا معليش انا مقدر انه الاستاذ انه الاساتذه يعني ما حيزعلوا، بس يعني لانه وجعكم كبير، تفضل.
12: انا بضيف ل

0: سنتين، والله هذا الحكي كان مخجل بالنسبة لنا أنك تطلب مني الاسم. أنت كموظف حكومي مسؤول عن هذا الأمر، معقول ما سألت ولا حاولت تجيب الأسماء لعندك أنت لحتى تتابع أمورهم؟ اثنين، مثل ما تفضلنا قبل شوي حكت الأخت محمزي، هاي الناس بحاجة لمساعدات صفيت اليوم بحال يرثى لها. الإنسان اليوم بسوريا عايش أول بأول، لكن أهالي شعب القنيطرة عايشين قبل خط الفقر، قبل خط الفقر عايشين.
1: أستاذ عبيدة، أنت سمعت مناشدات لرئيس الشرع، سمعت الألم، وأنت بتعرف أنه الرئيس الشرع كان واضح أنه هو لن يتدخل في لبنان، وأنت بتعرف أنه الضغط اليوم على الحكومة السورية ما بين واقع الأهالي، واقع الاعتداءات الإسرائيلية، واقع الانتهاكات، وما بين الظروف اللي احنا فيها شيء صعب جدا، وهي بمحل بين يعني السندان والمطرقة. الآن هل يمكن بعد كل ما سمعت وما تعرفه أن نخضع لترامب؟
2: أخطر فكرة يطرحها ترامب هي التدخل العسكري في لبنان. أولاً ترامب له مجموعة من الأهداف، واحد منها قد تكون مناكفة نتنياهو، لأنه في بينهم الآن خلاف سياسي، كل واحد منهم رايح الانتخابات، فعم يصفوا حساباتهم بين بعض ويشتغلوا فينا نحن. لكن الأخطر من ذلك، إذا نحن ما عم نقدر نمنع نردع العدوان الإسرائيلي عن أراضينا، نحن بدنا نروح الآن على لبنان ونحقق مصالح الاحتلال.
3: شلون فينا نقنع؟
2: هلا هاي بنحكي فيها، لكن هل نحن من هل مهمتنا كسوريين ان نحقق مصالح العدو الاسرائيلي وهو يعتدي على سوريا ولبنان؟ لانه دخول اي دخول عسكري الى لبنان سوري هو عمليا يحمل جزء من العبء بين قوسين الذي يعتبره الامريكي العبء الذي يتحمله الاسرائيلي في موضوع اعاده ترتيب الاوراق اللبنانيه. مشكله صانع القرار الامريكي انه يرانا جميعا مجرد اوراق، بيشيل هاي الورقة برميها هديك وهكذا. ونحن الآن عم نبني بناء جديد، نحاول أن نحمي حدودنا، أن نحصن وطننا، أن نحصن الإنسان. أنا أعتقد أنه واحدة من أهم القضايا التي تحدث عنها الرئيس الشرع خلال السنة ونص الأخيرة هي الإنسان، وبالتالي هذه القضايا تأخذ أهمية كبرى. أنا اليوم كل مواطن سوري هو مسؤولية الدولة السورية، حماية الذين تم خطفهم واعتقالهم أكيد واستعادتهم هذا أكيد، فما بالك بحماية شبابنا وأبنائنا ما تبعتهم على أتون محرقة جديدة. التورط في أي ملف خارجي يقوم عمليا وكأننا نعود إلى العقيدة السياسية التي نبذناها والتي خرجنا ضدها. سوريا كم النظام السابق كم أجرم في دول، مو بس في لبنان، أجرم في دول أخرى، كان يرسم تفجيرات وقتال الناس. هل نحن الآن كسوريين نريد أن نكرر هذا؟ أنا أرى أن أهم تغير حصل في سوريا بعد التحرير هو تغيير العقيدة السياسية للدولة، الدولة الجديدة. فيجب طبعا أن نلتفت إلى شؤوننا وأن نحمي مصالحنا وشعبنا، وبالتأكيد نحمي جيراننا. يعني أنا لما كنت عم أحكي قبل شوي على حماية مصالحنا، أنا أرى هذا الوجع أراه في لبنان أيضا. نحن الأخوة اللبنانيين كمان عنده نفس الشيء، بيدخلوا بيختطفوهم وبيقتلوهم وبيطلعوا، وترى الإسرائيلي لا يفرق ولا بيفهم طائفة ولا دين، بيدخلوا لأنه يرانا مستباحين. هل نحن يعني مهمتنا أن نخدم، أن نقوم بالتخادم؟ طبعا أخطر فكرة قام عليها النظام السوري السابق كانت فكرة التخادم، وهي فكرة يجب أن ننبذها تماما.
1: أستاذ مهند بعجالة، هل لدينا أوراق كافية كي نقول لا لمن يطلب منا تدخل في لبنان؟
4: بدي بلش من مقولة شهيرة متكررة، هي أنه إغضاب الاستعمار دائما أقل تكلفة من إرضائه، دائما على الإطلاق إغضاب الاستعمار هو أقل تكلفة من إرضائه. هل عندنا خيارات؟ أنا بدي أرجع للاستفتاء الاستبيان اللي حاطينه، بيقول في خيار رابع بمسألة كيف يمكن أن نقاوم هذه الضغوط المختلفة. في خيار رابع أعتقد أنه هو الأهم، النقطة الأساسية التي ينبغي البدء منها اليوم بسوريا هي توحيد الشعب السوري. ما لازم نعيش بأوهام أن الشعب السوري اليوم موحد وأموره عال، مو صحيح. الشعب السوري ما يزال بحاجة إلى توحيد. ينبغي بالأخير الإسرائيلي، واحدة من أهم الأدوات على الإطلاق، سلاح الدمار الشامل اللي عم يستخدمه ضدنا هو الطائفية، وهو الشغل بالمعادات القومية، شي عرب كرد وشي طوائف.
1: بس أستاذ مهند، أنا أولا يعني فقط أود أن هل نستطيع أن نقول لا للدولة عظمى؟
4: نستطيع، لأنه هو حاطة قدام خيارين. الخيار الأول روح أنت انتحر من خلال الدخول على لبنان عسكريا. الخيار الثاني أنا رافع العصاية رح أضربك إذا ما فتت. طيب بس إذا ضربني بجوز ما موت،
1: بس إذا رحت،
4: بس إذا رحت رح موت. يعني هو مخيرني بين موت مؤكد وموت محتمل. طب لا، موت محتمل وبقاوم محاولة

0: القتل اللي بده يعمل لي اياها من خلال اللي عم بحكيه تبع توحيد الشعب السوري. لانه نحن اليوم الاساس تبع الشغل، انتبه، الشغل العسكري اسرائيلي مباشر على الارض السوريه هو احتمال قائم دائما، ولكن هو احتمال اضعف من احتمال العمل من خلال تفجير سوريا داخليا، ضرب السوريين ببعض.
1: اتفق مع هذا الكلام. نحن ترامب عندما يعني شوف، اول شيء السياسه الامريكيه تتغير باستمرار وتعرف هذا جيدا.
2: نعم صحيح.
1: نحن التدخل الذي تضغط امريكا من اجله في لبنان ليس ثابتا في السياسه الاستراتيجيه، ليس ثابتا استراتيجيا في السياسه الامريكيه، وانما هو متغير الان لظروف معينه. فكره ان التغيير حصل في سوريا، انا اخشى انه يكون في ناس عم تحاول تطرح نظريه مؤامره ان ما حصل من تغيير في سوريا هو كان اجل ازاله نظام يتخادم مع اسرائيل او يتخادم مع الاخرين وتركيب نظام جديد. هذا كلام ليس صحيحا. ما جرى في سوريا هو تحرر من دكتاتوريه وبناء دوله جديده، وهذه الدوله تبنى على اسس جديده. وانا مقتنع بان ما يقوله الان الاخوه في الرئاسه وفي الخارجيه هو كلام صادق ودقيق، وفعلا يرفضون التدخل لانه بعض الاطراف اللبنانيه قد تعتبر ذلك نوع من المناوره.
2: خليكم معنا، فاصل ونواصل.
3: المحروقات انخفضت لكنها اختفت، فما الذي حدث ومن المسؤول؟ الليرة أيضا تحسنت، لكن ما الأسباب الاقتصادية لهذا التحسن؟ أصحاب المحطات يهددون بالتصعيد والمواطن يدفع الثمن. هذه الملفات تتابعونها اليوم في الراصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.
4: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
5: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: حيا الله بكم مرة ثانية. خليني أرجع أذكركم بالاستبيان. ما الخيار الأكثر واقعية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا؟ هل هو اتفاق أو تفاهم أمني؟ هل هو الردع العسكري والمقاومة الشعبية؟ أم هي الضغوط الدولية والدبلوماسية؟ صوتوا بمسح الباركود على الشاشة، وبنهاية الحلقة راح أخبركم بالنتائج. وخليني هسا أرحب بضيوفي من لبنان، عم ينضموا لي عبر الجوجل ميت، الدكتور ربيع بركات الكاتب والأستاذ الجامعي، والأستاذ أسعد بشارة الكاتب السياسي. خليني أبدأ من عند الدكتور ربيع، ما تقييمك للاتفاق الإسرائيلي اللبناني؟ ما هي مزاياه، ما هي عيوبه، كيف تراه وكيف ترى سياقه؟
1: شكراً دكتور زيدون على الاستضافة ومرحبا للضيوف المحترمين. في الحقيقة يعني الاتفاق الإطاري كما أراه ببساطة هو اتفاق بالغ السوء برأيي. أولاً يعني ممكن الحكم جزئياً على الأقل على هذا الاتفاق من خلال رصد المواقف الإسرائيلية حيال ما ورد في الاتفاق. كان هناك ترحيب بشكل عام وتباهي بما اعتبره نتنياهو إنجازا حققه بقوله يعني صريح العبارة إنه أجهض إمكانية الانسحاب من جنوب لبنان من خلال هذا الاتفاق. هذا ما قاله نتنياهو في اليوم التالي لتوقيع الاتفاق الإطاري. مشكلة الاتفاق، أعلم أنه هناك يعني تركيز على البند 13 فيه، والذي يتحدث بشكل خاص عن عدم إمكانية مقاضاة إسرائيل أمام المحاكم والمؤسسات الدولية، أو يعني أخذ الملف اللبناني إلى المؤسسات الدولية السياسية والقانونية. أعلم أن هناك تركيز على هذه النقطة، لكن المشكلة أيضا في أن العديد من النقاط الأخرى، ومن بين ما يعني تنطوي عليه هذه المشاكل هي أولا أنه الاتفاق لا يحدد جدولا زمنيا لانسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان، يبقي الأمر هائما من دون أي تحديد. ونحن نعلم أنه في الماضي البعيد يعني منذ اتفاق أوسلو هناك تجارب مع إسرائيل كلها يعني النتائج التي توصلت إليها لا تبشر بالخير. أساساً يعني علينا أن نبدأ من إدراك أنه طبيعة، ليس فقط طبيعة إسرائيل كدولة استعمارية، ولكن طبيعة اللحظة الحالية التي تعيشها إسرائيل، هذه اللحظة التوسعية التي تعيشها، لا تسمح ب يعني التسليم بحسن
0: شكرا.
1: نوايا حتى الوسيط الأمريكي يلي هو داعم للطرف الإسرائيلي.
0: إذا لا جداول. خليني أتجه للأستاذ أسعد. أستاذ أسعد، حضرتك برأيك ما هي مزاياه وما هي عيوبه بعد ما سمعت أيضا كلام دكتور ربيع؟
2: إنه اتفاق اللحظة بعد حربي الإسناد التي جلبت كارثة على لبنان، وهذا الاتفاق هو الفرصة الأفضل للبنان لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل، ولكن شرط أن تكون الدولة اللبنانية قد حققت سيادتها الكاملة على الأراضي اللبنانية وصولا إلى الخط الأزرق. لماذا يمكن الكلام بثقة عن هذا الموضوع؟ لأن المطالب الإسرائيلية في لبنان هي مطالب أمنية وليست جغرافية. كان هناك احتلال لفترات طويلة ولم تبنى مستوطنات إسرائيلية، ولم يحاول الإسرائيليون القيام بهذا الأمر. ما يعني أن إسرائيل لديها يعني موضع التوسع والضم في الضفة الغربية وربما في الحدود السورية، لكن في الملف اللبناني، الملف اللبناني الحدودي يشبه ملف سيناء والحدود الإسرائيلية الأردنية تماما. وبالتالي نحن لدينا فرصة تاريخية لأن نؤمن انسحاب الاحتلال المستحدث بفعل حربي الإسناد، ولكن علينا أن نكون دولة حقيقية، لا أن نكون ممرا أو مسرحا لطهران لكي تمارس عبرنا سياسة إرسال الرسائل إلى إسرائيل ووضع لبنان كملف بجيبها للتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية. عندما يعود لبنان دولة ذات سيادة طبيعية، هذا الأمر نعود إلى العام 2000، حصل انسحاب اسرائيلي تام في العام 2000، وكان يمكن لبنان ان يخرج نهائيا من هذه الدوامه،
0: ألم يخرج
2: ولكن
0: الإسرائيلي في عام 2000 بفعل المقاومة اللبنانية آنذاك؟
2: لا، هذه كذبه تاريخيه. اسرائيل كانت تريد ان تخرج في عصر رفيق الحريري في العام 93، كان نظام حفظ الاسد يتواصل مع الاسرائيليين لا تنسحبوا، لان هذا هو الاشتباك اذا بدك يعني التشابك الوحيد القادر من خلاله النظام السوري الذي اقفل جبهة الجولان المحتل لكي يرسل رسائل ويفاوض عبر لبنان. كان هناك وعد لدى رفيق الحرير بالانسحاب التام ايام حكومة رابين، ولكن لم يأخذ الحريري اي ضمانة بان تتوقف العمليات العسكرية من الجنوب.
0: تمام.
2: هذه النافذة الذي اسمها الجنوب فتحت منذ العام 1969 لكي على في اتفاق القاهرة لكي يصبح لبنان وحيدا بعدما أقفل الأسد جبهة الجولان منذ العام 73، وأقفلت الجبهة الأردنية أيضا وجبهة
0: طيب
2: سيناء. بقي لبنان بقي لبنان
0: استاذ
2: اسمح لي
0: اسعد،
2: بس الكلمة
0: نعم تفضل
2: اسمح لي الكلمة
0: تفضل تفضل.
2: بقي لبنان النافذة الوحيدة لهذا الصراع. لا أحد لا يريد أن يساعد الشعب الفلسطيني، ولكن لبنان دفع الأثمان الكبيرة لا من أجل اليوم أن تدخل إيران وتسرق راية فلسطين وتحارب من أجلها زورا، ولا من أجل أن يتم تدمير لبنان مرة في كل تجربة وفي كل حرب. فعلينا بالتالي أن نعود بلدا مستقلا سيدا جيشه ينتشر على الحدود حماية للبنان وليس حماية لأي طرف.
0: بس خليني استطرد معك، هل يستطيع الجيش اللبناني تحقيق ما تريده إسرائيل كي تنسحب، وهو أن ينزع سلاح حزب الله؟ هل لديه القدرة أولاً، ثم هل يمكن تحقيق ذلك لا سمح الله من دون حرب أهلية؟
2: كلمة حرب أهلية يا أستاذ هي اختراع من حزب الله. لا يوجد حرب أهلية بين دولة تريد أن تبسط سيادتها على أرضها وطرف مسلح يفاخر بأن سلاحه إيران وأن
0: لكن هناك
2: أجندته
0: حاضنة
2: إيرانية.
0: شعبية لدى المقاومة، يعني أنت تتحدث أيضا عن المكون الشيعي على سبيل المثال، على الأقل تقدير، ما هيك؟
2: لا بأس، لا أحد ينكر أن حزب الله يمثل تمثيلا صلبا داخل الطائفة الشيعية،
0: طيب
2: ولكن الأقلية هذه حتى يعني في هناك كثر في الطائفة الشيعية لا يريدون أن يدفعوا أثمانا أخرى، وهناك أكثريات وازنة في كل المكونات اللبنانية تقف خلف الدولة في سعيها لوقف استغلال إيران
0: شكرا.
2: لبنان
0: خليني انتقل
2: للحرية.
0: عند استاذ الدكتور ربيع بنفس السؤال. الرئيس بري قال ان هذا الاتفاق لن يمر، وليس لديه اي شرعيه، لكن بنفس الوقت يعني ما بعرف شو هو الحل لا سمح الله كي لا يمر هذا الاتفاق دون حرب اهليه. شو رايك؟
1: طيب أنا أود أن أبدأ من ما تفضل به الضيف قبل قليل. هو يعني أسهل شيء في السجلات السياسية أن نعيد كتابة التاريخ على هوانا بمعزل عن الوقائع. الأستاذ أسعد قال إنه انسحاب إسرائيل نتيجة المقاومة في لبنان هي كذبة كبيرة، مش هيك؟ أنا أقتبس. طيب أنا
2: صح
1: سأقتبس كلام للرئيس جوزيف عون حين كان قائدا للجيش، الكلام بمناسبة عيد المقاومة والتحرير ورد عام 2020، ويمكن لأي كان من المشاهدين أن يعني يعثر عليه على محرك البحث. يقول أقتبس: نستحضر في ذاكرتنا الوطنية حجم ذلك الإنجاز التاريخي، وهو إنجاز لم يأتي إلا نتيجة لصمود شعبنا ومقاومته. لا أدري إن كان الأستاذ أسعد يقول إن رئيس الجمهورية حين كان قائدا للجيش كان يبيع هذه الكذبة الكبيرة أو ما سماها الكذبة الكبيرة، لكني لا أعتقد أنها كانت كذبة، ولا أعتقد أن الرئيس جوزيف عون حين كان قائدا للجيش كان يكذب ما سماه هذه الكذبة الكبيرة. عموما
0: أن أرد
1: سنتجاوز
0: عن
1: هذه
0: أرجوك
1: هذه
0: دكتور ربيع، أرجوك أجب على السؤال، كيف يمكن عدم تنفيذ الاتفاق دون الولوج مرة أخرى لا سمح الله بحرب أهلية؟
1: أعتقد أنه هناك حاجة ملحة لقيام نقاش داخلي لبناني، هناك حاجة لأن يكون هناك حوار داخلي لبناني، وهذا يعني الأطراف الداخلية اللبنانية يفترض أن تكون أقرب إلى بعضها البعض مما هي إلى دولة معتدية ومحتلة مثل إسرائيل، أليس كذلك؟ هذا منطق الأمور، يفترض أن يكون كذلك. الطريق الأقصر إلى إيجاد حلول باعتقادي
0: هل
1: يبقى
0: يقبل حزب الله الجلوس إلى طاولة الحوار كأحد الأطراف لا كسيد الطاولة؟
1: لا أعتقد أن بإمكانه أصلا أن يجلس كسيد للطاولة، الظروف الآن لا تسمح لأي من الأطراف اللبنانية أن تكون يعني متفردة بالقرار إن كانت راغبة حقيقة بأن يعني تصل بالبلاد إلى بر الأمان.
0: طيب
1: يعني نحن
0: بدي
1: تحدثنا
0: انتقل
1: كثيرا إلى
0: لضيوفي بالاستديو وارجع لعند الاستاذ اسعد بعد ذلك. باستاذ مهند، هذا الاتفاق نفذ ولم او لم ينفذ؟ كيف سنتاثر به في
3: هذا
0: سوريا؟
3: الاتفاق لن ينفذ ببساطة شديدة، لأنه هذا الاتفاق المطلوب منه هو أن تحدث حرب أهلية في لبنان. الاتفاق هو رجع عن 1701، إذا بدنا نقارن مع 1701، 1701 رغم الانتقادات الشديدة له هو كثير أحسن من هذا الاتفاق، لأنه لا يشترط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح حزب الله، وليست المرة الأولى التي تقول فيها إسرائيل أنها ستنزع سلاح حزب الله وأن انسحابها مشروط. رجعوا للصفحة الأولى بجريدة النهار بسنة 1997، نتنياهو يصرح من البيت الأبيض أن الخروج من لبنان، الانسحاب من لبنان هو رهن بتفكيك حزب الله قبل 30 سنة، ما يزال عن نفس المكان. اللي بدي أقوله
0: كيف
3: باختصار
0: نتأثر بهذا الموضوع في
3: حول
0: سوريا؟
3: رح أنقل على سوريا. هذا الاتفاق الإطاري هو 17 أيار تبع 1983 مكرراً، 17 أيار صمد 293 يوماً ثم انهار، وهذا لا أعتقد أنه سيصمد فترة أطول من هذه الفترة.
0: أستاذ مهند، كيف
3: بالنسبة
0: سنتأثر به في
3: لسوريا؟
0: سوريا؟
3: بالنسبة لسوريا، كما أن هنالك محاولة لتوريط سوريا في هذه المسألة، هنالك محاولة لتوريط الجيش اللبناني في حرب داخل لبنان تمتد إلى سوريا، ولكن القاعدة تبع 6 و6 مكرر لسه شغالة بلبنان. الجيش اللبناني لن يدخل في حرب مع حزب الله حتى لو أراد بعض الشخصيات النافذة ضمنه ذلك.
0: أستاذ عبيدة، الرئيس الشرفي حواره الأخير مع السيد توني قال أنه يجب اجتراح حلول من خارج الصندوق، هل تعتقد أن هناك حلول خارج الصندوق حقيقة؟
4: نعم، نحن المفروض أن نسأل أنفسنا ماذا نريد نحن كسوريين ولبنانيين قبل أن نسأل ماذا يريد العالم وماذا يريد الإسرائيلي. اللبنانيون بحاجة إلى الجلوس على الطاولة للحوار فعلا، لأنه ليس هناك رابح من أي معركة داخلية في لبنان. سوريا مهمتها كأخ قريب أن تساعد في تيسير هذا النوع من الحوارات، وأظن هذا ما لمح إليه الرئيس في تصريحاته عندما قال نحن لا نريد أن نتدخل ولكن نحن نريد أن نساعد في حل. وأنا برأيي أن أهم حل خارج الصندوق أن تكون سوريا هي ميسرا رئيسيا في حوار سياسي لبناني من موقع الناصح الصديق الأخ.
0: هل تعتقد أن سوريا مؤهلة كي تكون ميسر للحوار اللبناني اللبناني؟
4: كل الساسة اللبنانيون كلهم منذ الاستقلال إلى الآن يعتقدون أن سوريا لديها دور في لبنان أولا، ثانيا 50 سنة الأخيرة كرست معادلة
0: بس
4: يعني الساس اللبناني.
0: بفهم مع كثير من الفرقاء اللبنانيين، لكن هل تعتقد مثلا أن يكون أن تكون سوريا ميسرة لحوار فيه حزب الله مع كل الآلام التي جرت خلال؟
4: يعني في ناس عم تحكي عن تدخل عسكري لجيش سوري ناشئ الآن جديد في لبنان، وعم تعتبروا هذا خيار أنه واقعي وممكن، وأنا أراه غير ممكن. فنحن ما بنقدر نيسر حوار سياسي؟ طبعا بنقدر نيسر حوار سياسي، بل ونساهم فيه بشكل إيجابي، بل إن الرئيس لما
0: برغم وجود حزب الله بهذا الموضوع
4: الرئيس نفسه قال ممكن الجلوس مع كل الأطراف إذا كان هذا من أجل مصلحة لبنان وسوريا. والأمن القومي اللبناني لا ينفصل عن الأمن القومي السوري، هذا يجب أن ننظر إليه بجدية.
0: أستاذ أسعد، هل تعتقد أن ما يطرحه الأستاذ عبيدة واقعي؟ ألا يستحضر بذهنكم تاريخ سوريا ما جرى في لبنان من قبل مثلا نظام البائد؟ هل تعتقد أن سوريا مهيئة كي تيسر حوارا لبنانيا لبنانيا؟
2: أنا يعني أولا عندي جزئين للكلام. أول شيء للدكتور عبيدة، نحن لدينا الثقة بأن سوريا الجديدة ليست دولة وصاية على لبنان ولن تكون. هناك نظرة إيجابية كبيرة للرئيس الشرع هنا في لبنان، ونحن من الأشخاص الذين وقفنا تحت حكم النظام السوري البائد وحليفه حزب الله إلى جانب الشعب السوري. نظمنا أول لقاء في بيروت بمواجهة كل أشكال المخابرة. أنا كنت موجودا، كل نخب لبنان كانت موجودة، بالتالي لدينا انطباع أكيد بأن سوريا الجديدة استخلصت كل العبر، وهي تريد أن تتعاطى بمنطق الحداثة مع دولة شقيقة اسمها لبنان احتراما لسيادتها، ونقطة على السطر. أنا أريد أن أوجه أول شيء أقول للدكتور ربيع أنه كلام قائد الجيش العماد جوزيف عون قبل انتخابه عام 1920 هو حر فيه، أنا أرفضه تماما، ولكن هو كل هذه كانت في قاعة سردية أن هناك جيش ومقاومة وغيره، وهذا أمر غير طبيعي احتراما للمكون الشيعي، هذا أمر غير طبيعي. إنه
0: لم تجبني على السؤال الأساسي أستاذ أسعد، هل تعتقد أن سوريا قادرة على تيسير حوار لبناني لبناني وأن تساهم به وأن تكون فاعلة بمثل هذا الحوار إنقاذا للبنان وسوريا من مآلات سيئة من مما كل ما كل ما يجري؟
2: بل أجبتك، إذا كان بمعنى التدخل الوصاية هذا أمر لن تقوم به سوريا وما
0: متفقون
2: في لبنان.
0: متفقون.
2: إذا كان من زاوية أن سوريا صديقة للبنان كل الترحيب بهذا الأمر، وهي قادرة فعلا أن تقوم بهذا الدور.
0: وبالتالي أنت تتفق مع الدكتور ربيع بأن الحوار مخرج لكل ما يحدث.
2: هذا الحوار من كثرة ما تم يعني تشويه معنى الحوار، الحوار كلمة جميلة وإيجابية، لكن الحوار كان تعبيرا عن تضليل منذ العام 2005، تم الحوار على طاولة نبيه بري، وكل مرة وعود بنزع السلاح وضبط السلاح وضبط الحدود فيما كان عملية شراء الوقت. أريد أن أسأل دكتور ربيع سؤال واحد، هل إذا نالت الدولة اللبنانية بموجب هذا الاتفاق، هل ضمانات متوازية بأن الانسحاب الاحتلال الإسرائيلي مقابل سحب السلاح بشكل متزامن وبضمانات، هل حزب الله مستعد لتسليم السلاح، نعم أم لا؟
0: دكتور ربيع رح أسألك، رح أطلب منك تجاوب على سؤال الأستاذ أسعد، لكن أيضا بدي أسألك على الفكرة اللي طرحها الأستاذ عبيدة، أن تقوم سوريا بتيسير حوار لبناني لبناني بدل من فكرة التدخل العسكري التي يراها العديد أنها فكرة مجنونة، أن تتدخل سوريا كي تيسر هذا الحوار، ما رأيك؟ و إذا بتحب تجاوب أيضا على الأستاذ أسعد.
1: يعني فكرة تيسير حوار لبناني، أنا أعتقد أنه هناك حاجة بالدرجة الأساس للداخل اللبناني، للقوى المشكلة للداخل اللبناني أن تتعامل مع التحديات بنفسها، هذا أولا. طبعا كل يعني عملية تيسير من دون تغليب لطرف على آخر يفترض أن تكون مرحب بها من أي يعني جانب عربي، ولكن نحن علينا أن يعني نقرأ الأمور اليوم في سياقها. هناك عدوان إسرائيلي على لبنان، مثلما هناك يعني اعتداءات متكررة على سوريا، مثلما كان وما زال هناك اعتداء على أو حرب إبادية ضد غزة وحرب اقتلاع وتهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية. نحن إذا نتحدث عن لحظة تتعامل فيها إسرائيل والنخبة السياسية الإسرائيلية الحاكمة وحتى المعارضة منها مع المنطقة بوصفها يعني قابلة للاستباحة، مع محيطها بوصفه قابلة للاستباحة، أنا أعتقد أن كل حوار في لبنان ينبغي أن يأخذ بالاعتبار هذا السياق. لا يمكن انتزاع الحوار الداخلي عن هذا السياق الداخلي الذي يؤثر الخارجي عفوا الذي يؤثر على الداخل، أو الإقليمي الذي يؤثر على الداخل اللبناني.
0: السؤال اللي طرحه عليك الأستاذ أسعد
1: سأل عن التسليم والضمان، طبعا هذا سؤال يوجه لحزب الله لا يوجه لي، ولكن ما أنا أستطيع أن أقوله في هذا الصدد أنه المسألة تتعلق تعريف الضمانات. إن كانت الضمانات بين مزدوجين مماثلة لتلك التي وردت في الاتفاق الإطاري، يعني مجرد ضمانات خطابية، لو حتى الاتفاق الإطاري لم ينص حتى على ضمانات بموجب النص وقابلة ل يعني التفسير بطرق مختلفة، ولم ينطوي على أي ضمانات من حيث المبدأ ولا على أطر أو جداول زمنية. وكان الهم الأساسي لهذا الاتفاق كما قال مسؤولون إسرائيليون، أنا ذكرت نتنياهو قبل قليل، إسرائيل كاتس وزير الدفاع الإسرائيلي قال أيضا بصريح العبارة إنه لن قال قبل الاتفاق بيومين على ما أعتقد أن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان حتى لو ضغط عليها الجانب الأمريكي. بعد الاتفاق كان له لقاء مع مراسلين عسكريين إسرائيليين وقال إن أو زعم على الأقل إنه اتفق مع الجانب الأمريكي على أن إسرائيل لن تنسحب من المنطقة الأمنية اللبنانية ولا من غزة، وبالمناسبة قال إنها لن تنسحب من سوريا أيضا. إذا المسألة ليست في استخدام كلمة ضمانات كأداة خطابية، إن كانت الضمانات على هذه الشاكلة فهي ليست ضمانات،
0: شكرا
1: هذا مجرد
0: شكرا دكتور
1: يعني
0: ربيع. خلينا يعني خلينا نرتب افكارنا شوي لنروح لعند الزميله هبه لتساعدنا لننعش ذاكرتنا حول المرحله التاريخيه بسوريا ولبنان من خلال هالتقرير. خلينا نشوف مع بعضنا.
5: بين مواقف وزير الخارجيه الامريكي هنري كيسنجر وتصريحات الرئيس الحالي دونالد ترامب، سوريا ولبنان بين رهانين امريكيين. تعيد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إحياء فكرة قديمة متجددة، التعويل على دمشق للعب دور أمني في لبنان، لكن ما مدى تشابه ظروف هذا الطرح مع سيناريو عام 1976؟ عام 1975 اندلعت الحرب الأهلية اللبنانية، انهارت مؤسسات الدولة وتشابكت الصراعات الداخلية مع الحسابات الإقليمية ليصبح البلد ساحة مفتوحة. دخلت القوات السورية عام 1976 تحت مظلة قوات الردع العربية، معلنة أن هدفها وقف الحرب ومنع تقسيم لبنان. وسط تفاهمات أمريكية سورية غير معلنة، ارتبطت بما عرف لاحقاً بالخطوط الحمراء التي نسبت إلى هنري كيسنجر. خلال تلك المرحلة صار لبنان ساحة مواجهة إقليمية، شهد اجتياحين إسرائيليين كبيرين، ودارت مواجهات مباشرة بين الجيشين السوري والإسرائيلي، في حين استمر الجدل حول مدى تأثير الوجود السوري في حماية لبنان أو تكريس نفوذه داخله. بعد اتفاق الطائف أواخر 1989 انتهت الحرب الأهلية، وتعزز الدور السوري في إدارة المشهد اللبناني. يرى مؤيدوه أنه وفر استقراراً بعد سنوات الحرب، في حين يعتبره معارضوه مرحلة وصاية حدت من سيادة الدولة اللبنانية واستقلال قرارها. في عام 2005 انتهى الوجود العسكري السوري بعد اغتيال رفيق الحريري تحت ضغط الاحتجاجات الداخلية والضغوط الدولية، لتطوى صفحة استمرت نحو 30 عاماً. بعد 50 عاماً يرى ترامب في سوريا الجديدة أداة جغرافية وسياسية لتقويض نفوذ إيران في لبنان، لكن ما الذي يعنيه ذلك عملياً؟ وهل يقتصر على ضبط الحدود فقط أم يشمل دوراً أوسع داخل الساحة اللبنانية؟ لكن الرئيس أحمد الشرع سارع لوصف الطرح الترامبي بسوء الفهم، مؤكداً أن سوريا لن تكرر مآسي الماضي ولن تغرق في الرمال اللبنانية، لكن من يضمن توقف الضغوط الأمريكية؟ التجارب التاريخية تظهر أن التدخلات العسكرية الخارجية كثيراً ما تخلف آثاراً تتجاوز أهدافها المعلنة، وتفتح جدلاً طويلاً حول كلفتها السياسية والسيادية. فهل تنجح دمشق في بناء علاقة جديدة مع بيروت تقوم على السيادة المتبادلة للوصاية؟ أم أن ضغوط واشنطن وجاذبية الجغرافيا ستعيدان إنتاج أدوار الماضي بوجوه جديدة؟
0: إعادة إنتاج الماضي بوجوه جديدة، شو رأيك دكتور ربيع؟
1: إعادة إنتاج الماضي بوجوه جديدة، والله لا أعتقد أن أحد يرغب بذلك. أعتقد شوف الكل أعتقد أنه متفق على أن هناك ضغوط أمريكية. سمعت إلى أحد الضيفين في الاستوديو يعني قبل أن نبدأ نحن يقول أنه الضغوط الأمريكية غايتها بالدرجة الأساس خفض التكلفة عن إسرائيل، و يعني الزج بسوريا في حرب داخل لبنان وتحميلها أعباء تدخل من هذا النوع. يعني الشيء الإيجابي ربما من الأشياء القليلة الإيجابية التي تحصل في المنطقة مؤخرا هو الرفض السوري أو يعني عدم التجاوب السوري مع هذه الضغوط الأمريكية، وعدم حماسة أي من القوى الإقليمية الفاعلة مع هذا الأمر، بما في ذلك يعني تركيا أقصد على
0: ودكتور ربيع أظن أنه بلبنان عموماً جميع الأطراف مرحبة بصمود سوريا بوجه هذه الضغوطات، يعني مش بس يعني الطرف اللي من حزب الله أو من الأطراف الأخرى، الكل يرحب بصمود سوريا أمام هذه الضغوطات، أليس كذلك؟
1: تماماً تماماً. يعني وحتى لو كان هناك يعني غايات أو يعني خلفية مختلفة لكل طرف، لكن هناك ترحيب حتماً، لأنه هناك يعني إدراك الكوارث التي ممكن أن يعني تنجم عن تدخل من هذا النوع لسوريا وللبنان وللإفادة التي ممكن أن تحصلها إسرائيل، بمعنى من المعاني.
0: استاذ اسعد، خليني انتقل للاستاذ اسعد بنفس السؤال واقول ماذا لو دخلت سوريا، رضخت سوريا ودخلت للبنان من اجل هذا الهدف الذي تطلبه امريكا، ما هو موقفكم؟
2: بالتاكيد ليس هناك رضا لبناني، لا هن اللي ضد حزب الله مع ان تدخل سوريا وان تتورط، ولا طبعا بالتاكيد حزب الله الذي غازل الرئيس الشارع بالامس منذ ايام مشيدا بقراره عدم التدخل، ذلك بعدما كان حزب الله قد سلف السوريين، يعني ما سلفهم من قتال الى جانب بشار الاسد. انا اعتقد انه سوريا يعني تنظر الى الامر ببعد نظر اكبر بكثير من مجرد تلقي او قبول ضغوط امريكيه بالدخول الى لبنان، وان هذه هي مسؤوليه لبنانيه صرفه، ويكفي أن تطبق سوريا مبدأ عدم مرور السلاح الإيراني بالتهريب أو أي شيء عبر الحدود، وتضبط حدودها من جهتها لكي يكون لبنان حقق ما يريد تحقيقه، لأن
0: شكرا.
2: الدولة اللبنانية
0: يعني الحقيقة أنا مسرور أنه بهالحلقة هناك توافقات تظهر بين وجهات النظر اللبنانية، أولا على إمكانية لعب الحوار دور الحوار من قبل سوريا، وثانيا على رفض التدخل العسكري لسوريا في لبنان. فاصل ونواصل، خليكم معنا.
6: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
7: اربح مليون ليرة سورية يوميا، توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي، امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
8: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: حيا الله بكم مرة ثانية، وخليني أرجع أذكركم بالاستبيان وما اللي بيقول ما هو الخيار الأكثر واقعية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا. هل هو اتفاق أو تفاهم أمني، الردع العسكري، أم المقاومة الشعبية، أو المقاومة الشعبية عفوا، أم الضغوط الدولية والدبلوماسية؟ وبنهاية الحلقة راح أعطيكم النتيجة. الآن تستطيعون مسح الباركود على الشاشة. دكتور ربيع، الاتفاق بين إيران وأمريكا لم يشمل غزة، غزة أصبحت وحيدة، نظام الأسد سقط إلى غير رجعة، لبنان يعقد اتفاقا مع إسرائيل بشكل منفرد، هل انتهت قضية وحدة الساحات؟ صارت من الماضي؟
1: ما كان سابقا على وحدة الساحات ومرافقا لوحدة الساحات وسيبقى موجودا بعد وحدة الساحات أو هذه الفكرة هو الخطر الإسرائيلي أو العدوان الإسرائيلي الذي ينتقل من ساحة إلى أخرى، أو الرغبة بالتوسع أو بالهيمنة على المنطقة. إذا أعتقد أن عملية يعني أنا أفهم ما بعث السؤال، ولكن أنا أعتقد أن وحدة الساحات هذه الفكرة التي يعني واضح أنه كان فيها قصور كبير، هي شأنها شأن المحاولات السابقة للتعامل مع هذه النزعة التوسعية الإسرائيلية، هي رد فعل عليها مع ما فيها من قصور وما فيها من مشاكل.
0: لماذا لم تدخل غزة في الاتفاق الإيراني الأمريكي؟ لماذا لم يتطرق لها أحد؟ لماذا تركت غزة وحدها تعاني ما تعاني؟
1: أعتقد أن هذا السؤال ينبغي أن يوجه إلى كل الدول العربية أيضا، أليس كذلك؟
0: أنا متفق، أنا مع ببري حدا، بس أنا عم بسألك. الآن لم يكن هناك اتفاق بين أمريكا والدول العربية، هناك اتفاق وحرب ما بين حرب أمريكية على إيران انتهت باتفاق، في هذا الاتفاق تغيب غزة، لماذا؟
1: لأنه ببساطة إيران بالكاد قادرة على مد آثار هذا الاتفاق على لبنان، وهي بمحاولات المفاوضات السابقة مع الولايات المتحدة عجزت حتى أن تصل إلى خواتيم هذه المفاوضات من دون أن تدفع الحرب عنها، يعني شنت حربان على إيران أثناء المفاوضات، أليس كذلك؟ إذا المسألة ليست في يعني توفر القدرة وعدم الرغبة، في النهاية يعني إيران في حالة تراجع منذ عامين حتى اليوم، يعني كمان حتى نتمكن من تحليل هذا التراجع ينبغي الأخذ بالاعتبار.
0: سؤال سريع للأستاذ أسعد، حضرتك قلت أنكم بترحبوا بأنه سوريا لن تتدخل في مسألة نزع سلاح حزب الله ولا تدخل عسكري. طيب، هناك من يرى بأنه اليوم الاتفاق الإطاري هذا هو شكل من أشكال السماح لإسرائيل بنزع سلاح حزب الله، لماذا ترفضون سوريا وتقبلون نزع سلاح من قبل إسرائيل؟ بالتأكيد المعني بنزع سلاح أو وفق هذا الاتفاق طبعا أنه الدولة اللبنانية، لكن نحن ندرك أنه يعني الدولة اللبنانية ترى الآن إسرائيل تقصف حزب الله وكأنهما متفقان على نزع سلاح حزب الله من قبل الطرفين، في حين أنتم ترفضون تدخل سوريا في، يعني ليش سوريا لا وإسرائيل معليش تسحب تساعد في نزع سلاح حزب الله؟
2: أول شيء عن موضوع إسرائيل، ليس هناك في الاتفاق ما يسمح لإسرائيل بضرب حزب الله، هناك بالاتفاق التزام من الدولة اللبنانية بسحب سلاح حزب الله، هذا فرق هائل في التوصيف. وبالتالي حزب الله الذي يقول سلاحي مقدس حتى آخر شيعي على لسان قياديه ونوابه، حزب الله يقول يربط سلاحه بإيران، حزب الله يفاخر بأن إيران تفاوض عنه ويرفض أن تفاوض دولته عنه. لم يجبني الدكتور عن،
0: وأنت لم تجبني أيضا عن سؤالي، لماذا يسمح لإسرائيل ما تمنح عنه سوريا؟
2: لا، سوريا بلد صديق، إسرائيل بلد هو خصم حتى توقيع أي اتفاق. سوريا بلد تعاون مع لبنان وليست بلد دخول في الأزمة أو دخول في إضافة أزمة إلى الأزمة، وبالتالي هذا هو الفرق الكبير.
0: خليني أسمع تعليق على كل ما ذكر من قبل الأستاذ مهند، وبعدين راح نروح للأستاذ عبيدة.
3: هلأ، فكرة وحدة الساحات، صاحب فكرة وحدة الساحات الأساسي هو الأمريكي قبل أن يكون الإيراني، بمعنى أنه الأمريكي انطلع حتى على التقسيمة العسكرية تبعه السنتكوم، هي المنطقة التي يقال عنها الآن أنه هي وحدة الساحات، بالأساس هو ينظر إليها كمنطقة واحدة بالمعنى الجغرافي والسياسي والاقتصادي. ولذلك ما كان ينقصنا خلال عقود ماضية هو أن يكون في وحدة ساحات من جهتنا. كانت في وحدة ساحات من جهة الأمريكي والإسرائيلي، لم يكن هنالك وحدة ساحات من جهتنا. هلا أعتقد أنه من يقول بأن وحدة الساحات تراجعت كتير واهم ومخطئ لسببين واضحين. أولا يمكن أن نقول أن وحدة الساحات تفككت وتراجعت إذا كانت إيران قد غلبت في هذه المعركة، وهذا ليس ما جرى، هذا من جانب. من جانب آخر ينبغي الانتباه إلى أن هنالك حلف إقليمي جديد يتكون. هذا الحلف يتضمن على الأقل 4 دول أساسية، اللي هي تركيا، السعودية، مصر وباكستان. هذه الدول خلال كل الأزمة تبع الحرب الراهنة هي تنسق مع بعضها بشكل جيد، وهي أقرب إلى التنسيق مع إيران لمنع استمرار الحرب. هلأ سوريا لسه ليست رقم للأسف ضمن هذه المعادلات، ولكن في عنا حلف يتشكل. هذا الحلف إذا بدك هو وجه من أوجه وحدة الساحات بالمعنى السياسي. ما رأيناه في السنوات السابقة هو فكرة وحدة الساحات بمعنى مجموعة من الفواعل غير الدولتية المسلحة التي تعمل ضد إسرائيل وضد الولايات المتحدة. هذا جانب عسكري في المسألة، لكن لم يكن هنالك حامل سياسي واضح. اليوم شيئا فشيئا نرى حامل سياسي واضح يخص المنطقة، مو بالضرورة هو معادي للأمريكي لما عم بحكي على هذا الحلف الإقليمي الجديد أو التقارب الإقليمي الجديد، ولكن على الأقل في عنا هوية لهذا الإقليم بالمعنى السياسي هي جديدة بالكامل مقارنة بكل ماضينا من حلف بغداد وصولا إلى هذه اللحظة. دائما
0: أنت متفائل بهذا الإقليم؟
3: نعم طبيعي.
0: شو رأيك وتحديدا على الدور التركي، هل ستساعد تركيا سوريا في الهرب أو الابتعاد عن شبح الضغط الأمريكي في التدخل في؟
4: هناك مغالطة تعتمد عليها واشنطن عندما ترى ما حدث في سوريا من تحرير وقطع خط الإمداد من طهران إلى لبنان، وكأنه عبارة عن دخول في معارك المحاول. سوريا لم تخرج من محور تقوده إيران إن صح التعبير إلى المحور الأمريكي، هذه نقطة مهمة جدا ويجب أن نثبتها. ما فعلته سوريا هي أنها عادت إلى أبنائها أولا، ثم بحثت عن الأصدقاء حولها وحاولت تصوير المشاكل، علما أن هذه سياسة صعبة جدا في منطقة مستحيلة. الشرق الأوسط، ولكن كمرحلة أولى عندما تعيد بناء دولتك فإن تصوير المشاكل هو الخيار رقم واحد. لذلك عندما تتعالى سوريا حتى على إغراء أن يدخل رئيس جديد الآن يتحكم بالسلطة في بلد مثل سوريا في موقع مثل دمشق، دمشق هي عاصمة مهمة جدا على المستوى الإقليمي، وقد لا أتفق كثيرا مع أنه هي رقم أم لا، سوريا رقم مو بكيفة لأنه هي في هذا المكان وفي هذا الموقع، وخاصة عندما يتعلق الأمر بلبنان. فهناك إغراء كبير أن يقوم زعيم دمشق الجديد بالتدخل في لبنان عندما يتحدث الأمريكي عن أنه هذا زعيم يستطيع أن ينفذ وديون، تعرف الكلام كله. هذه الطريقة الأمريكية هي مبنية على فكرة أن الدول هذه كلها تقوم بأدوار. مشكلتي مع فكرة الدور أنه هو يفترض أن هناك مخرج وفي واحد عم يقول لك روح أنت من هون لهون، ويظن الناس أنهم لاعبون أساسيون فاكتشفوا أنهم كومبارس. أنا أرى أن سوريا قاومت جيدا الوقوع في هذا الفخ كما قاومته دول المحور الأربعة التي ذكرها الأستاذ مهند بقاومة الدخول في فخ الحرب الإقليمية. هناك خلافات كبيرة بين إيران ودول المنطقة، خلافات يعني عميقة ومتجذرة، لكن فكرة التورط في حرب لأسباب أتت من خارج المنطقة هي فكرة خطيرة جدا. كل الاستقرار الذي بناه الخليج، طيب الإخوة في المملكة في السعودية مثلا يقودون الآن محور يعتبرون أنه محور الازدهار، أنا كيف بترك هذا الكلام كله عم مبني صلي سنوات وعقود وبنزلق لأنه مجرد ما واحد رمالي يعني صابونة فتزحلقت فورا؟ لا تنسى أننا نحن زيدون في سوريا عانينا من التدخل العسكري من الآخرين.
0: نعم صحيح،
4: نحن عانينا من تدخل حزب الله في سوريا، لازم نكون صريحين.
0: صحيح،
4: فنحن بنروح بنعمل نفس الشيء؟ هل نتعالى على جراحنا؟
0: هل تتفق مع الأستاذ مهند بأن المحور الناشئ اليوم قد يعيد التوازن إلى الإقليم؟
4: أنا أرى أن المحور الناشئ هو ضرورة للمنطقة من أجل إعادة التوازن، وأرى أن جميع الفاعلين، لا أحد يبحث عن معاداة الولايات المتحدة في المنطقة، لكن لا أحد الآن يريد أن يتورط ويصبح
0: تابعاً،
4: خاصة وأن الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة أثبتت أنها تبدل اللاعبين كما يعني تبدل أغطية المقاعد.
0: خليني اروح لعند الحضور، تاخرت عليكم حقكم علي. تفضلي.
5: سؤالي للاساتذه نسرين علاء الدين، صحفيه ومن ابناء الجولان. اليوم كان بالمحور الاخير عم بيتحكى انه الخيار سوريا لتكون ميسر على الساحه اللبنانيه هو خيار جيد وهو خيار منطقي، لكن رح يكون هذا الخيار بدون ثمن؟ وشو هي الاثمان اللي بدها تكون عم تدفعها سوريا؟ وبرايكم شو اللي ممكن يكون عم بينعمل لحتى نخفف من هاي الاثمان في ظل التوغلات اليوميه على الساحه السوريه؟
0: الاستاذ مهند ثم الاستاذ عبيده.
3: هلأ المقصود رفض الخيار الأمريكي بالدخول العسكري وبالتالي محاولة لعب دور آخر. هلأ الأساسي أنه برجع بقول نفس الفكرة، أنه أنت محطوط أمام خيارين، الخيار الأول هو انتحار نهايته موت مؤكد، تمام، والخيار الثاني هو بده يضربك وبيجوز تتضرر، تمام، بس بيجوز تطلع عايش. هدول الخيارين ببساطة، أنه نروح على تدخل عسكري بلبنان هو انتحار قولا واحدا وهو تفجير متسلسل في كل المنطقة. بالتالي نحن ينبغي أن نصر على عدم الدخول عسكريا، وينبغي أن نصر على أن هنالك مهام داخلية وطنية ينبغي حلها. رقم واحد توحيد الشعب السوري وإزالة كل المشاكل اللي لها علاقة بالطائفية وبالصراعات القومية وإلى ما هنالك.
0: أتفق معنا.
4: أنا أرى أن تيسير الحوار هو أقل الطرق كلفة.
0: والله أنت اليوم تحطيت على الطاولة شغلة جديدة أنه سوريا تدخل كمجلس الحوار في لبنان، يعني وكان في ترحيب من الكل إذا ما
4: يعني الرئيس السوري نفسه قال نحن مع الحلول السياسية. كيف تأتي الحلول السياسية؟ وعندما تحدث الأستاذ أسعد عن عدم وجود وصاية، يا أستاذ أسعد الوصاية يجب أن تخرج من عقول الساسة اللبنانيين ابتداء. هناك قسم كبير من الساسة اللبنانيين لديهم ميول، يعني اسمح لي بالكلمة، وأنا كثير منهم أصدقائي لديهم ميول نحو الوصاية، كل واحد لدولة، كل واحد لمحور، هذا واقع. عندما تحصل أي مشكلة في لبنان، هذا تاريخيا معروف، كانت تحصل هرولة من الساسة اللبنانيين إلى عواصم معينة. كل الاتفاقات الحقيقية التي صمدت في لبنان وإن كان ما تصمد لفترة طويلة كانت تتم في عواصم أخرى، فلماذا لا تكون دمشق هي الميسر الأقرب؟ خاصة وقد فعلا نحن رفضنا الآن الوصاية، لا نريد وصاية سورية على لبنان، لا نريد أن ننكأ الجراح، نريد أن نضمد جراحنا وجراحهم معا، وبالتالي من مصلحتنا وفي صميم أمننا القومي أن تحل مشاكل لبنان بشكل الحوار الذي ينزع فتيل أزمات الداخلية وفتيل أيضا أي مواجهة إقليمية، وإلا سنستمر في المعاناة وسيستمر الإسرائيلي في التدخل هنا وهناك وسيستمر خطف أبنائنا كما حصل كما تحدث الإخوة الضيوف.
0: خليني قبل ما أخدم الحلقة أسأل سؤال للكل، إذا التقينا بعد 5 سنين، وبلش من عندك أستاذ أسعد، بعد 5 سنين هل تعتقد أن سوريا ولبنان سيكونان في مكان يتمتعان به بالسيادة التي نتمنى لهما بعد 5 سنين؟
2: ليس أملا مبنيا على أحلام، ولكن أنا أعتقد أن هذا المجال الحيوي من البحر المتوسط من لبنان إلى سوريا إلى العراق إلى إيران، ربما نتمنى أن تكون جديدة، إنه مجال حيوي لأوسع تعاون استراتيجي اقتصادي. يكفي أن تعود كل دولة إلى ذواتها وأن تكون دولة سيدة ومتعاونة وأن يسود الاستقرار. الاستثمار في الاستقرار والتنمية هو الأفق والأمل لسوريا ولبنان ولكل المنطقة. أما زرع الميليشيات تحت عنوان المقاومة والحشد الشعبي والحوثي وحزب الله وغيره هو النموذج الأسود الذي زرعته الجمهورية الإسلامية الإيرانية والتي نالت منه سوريا الكثير من الدماء والدموع في عهد بشار الأسد. نحن نعتقد في لبنان أن هذا المجال الحيوي الذي اسمه سوريا هو مجال إفادة متبادلة طويلة الأمد بين البلدين وبين الشعبين.
0: هل تشاطره التفاؤل بغض النظر عن الأسباب أستاذ دكتور ربيع؟ وهل تعتقد أن المحور الناشئ الذي تحدث عنه الأستاذ مهند والأستاذ عبيدة هو حقيقي وسيكون عاملا موازنا في المنطقة؟
1: يؤمل أن يكون محور الناشئ ويضم يعني أكبر قدر ممكن من الدول الأصيلة في المنطقة مش الدول الدخيلة، يؤمل أن يكون قادرا على دول دخيلة يعني إسرائيل بذلك، يؤمل أن يكون قادرا على إحداث توازن ما في سياسات المنطقة. المجال الحيوي برأيي ينبغي أن يعني يكون على رأس أولوياته يعني وضع استراتيجية لكيفية التعامل مع هذه الدولة الاستعمارية، إلى جانب قضايا أخرى من بينها طبعا قضايا التنمية وقضايا المصالحات الداخلية في المنطقة في المشرق العربي كله، لأن هناك الكثير من الجراحة الاجتماعية التي تحتاج إلى يعني مراجعات عميقة
0: ليش
1: ومعالجات
0: حاسك أقل
1: عميقة.
0: تفاؤلا دكتور ربيع؟
1: أقل تفاؤلا، وأنا أعتقد أنه شوف نحن أنا تقديري أنه هذه الحروب التي بدأت بأكتوبر 23 هي حروب متنقلة وستستمر لفترة من الزمن، حروب متنقلة، هناك زخم مومنتوم إسرائيلي ما زال قائما، ولذلك تغييب إسرائيل من الصورة هو دفن للرؤوس بالرمال. أنا أعتقد أنه أي يعني غض طرف عن هذا العامل المركزي في تفجير المشكلات في المنطقة لا يؤدي إلى حلول، بل يغيب الحلول. طبعا من دون إخفال الحاجات الكثيرة الأخرى في المنطقة، من بينها التنمية العادلة وتوزيع الثروة والديمقراطية وكل هذه القضايا بالغة
0: شكرا.
1: الأهمية، ولكن هناك بس اسمح لي بس
0: بسرعة.
1: بس دقيقة، هناك حاجة ملحة للربط بين المسائل الداخلية والقضية الوطنية، بس هيك.
0: أول إشي بدي أكد عليه قبل ما أختم وأحكي عن النتيجة ونحكي لختام الحلقة، إنه أنا وعدت الضيوف اللي جايين من الجولان إنه صوتهم يوصل. نحن رح نركز بالحلقة على رسائلكم اللي حكيتوها ورح نعيد نشرها طول الوقت كي نضمن أنها تصل إلى القيادة السورية كي والدول المعنية بالملف السوري والمنظمات الأممية، لأنه نحن نعرف أنه وجعكم كبير وحقكم رح يوصلكم بإذن الله. أنا شخصيا وفريق العمل أيضا متكفل بأنه يتابع القضية بعد الحلقة مباشرة، ورح نظل على تواصل معكم لنتأكد أنه صوتكم وصل للمحلات لازم توصلها. هذا وعد من فريق العمل. حكم علينا إذا ما بنقدر نسمعكم أكثر من هيك، هاي ظروف البرنامج وهي ظروف الشغل تبعنا، فاعذرونا. بدي أعطي النتائج. التصويت على اليوتيوب كانت النتائج متقاربة، أعلى الأصوات جاءت لاتفاق أو تفاهم أمني، في حين الردع العسكري والمقاومة الشعبية 28 كانت 37% عفوا للاتفاق والتفاهم الأمني. الردع العسكري والمقاومة الشعبية حصل على 28، والضغوط الدولية والدبلوماسية حصلت على 35%، في حين عدد الأصوات على الواتساب كان أكثر هيك يعني حماسة على ما يبدو، بحدود 8 أو 9 آلاف صوت. الغالبية بحدود 45% أو 50% راحت للردع العسكري والمقاومة الشعبية. هذا دليل إنه الناس مخنوقة، رغم إنه بتعرف الناس كلياته إنه كلفته عالية علينا وعلى المنطقة. ومن ثم كان للاتفاق الأمني، وأخيرا الضغوط الدبلوماسية والدولية. وقبل ما نختم كالعادة، تعالوا نحكي كلمتين على الرواق. إذا بدنا نفهم ليش الجنوب السوري، القنيطرة، الريف الغربي لدرعا، الريف الغربي لريف دمشق، إذا ما نفهم ليش هذا الجنوب حاضر دائما بالحسابات الإسرائيلية، لازم نطلع على الخريطة قبل ما نطلع على الأخبار. إسرائيل لا خايفة من عودة إيران والحزب على سوريا، وبتعرف إنه هذا الموضوع انتهى وصار من الماضي، حزب الله وإيران ما عاد يرجعوا سوريا، ومش عم تعمل اللي عم تعمله لحماية شمالها مثل ما بتزعم. الأهم بالجنوب بالنسبة للكيان إنه جزء من حوض مائي بدها تغتصبه وتشلحنا إياه بأي ثمن لتعطشنا وتعطش الأردن الشقيق يلي بيشرب منه هو كمان. وفوق كل هذا الجنوب السوري على تماس مباشر مع الأردن ولبنان وفلسطين، وبيقطع خط الاتصال الدولي بين تركيا والخليج. وبعد ما إسرائيل هيمنت على أرض الصومال وبنت قواعد عسكرية فيها، صار البحر الأحمر على الأقل يعني ما بدي أقول بإيدها بس مساهم جدا فيه. وإذا أخذت الجنوب يعني سيطرت على الطرق البرية كمان. من دون مبالغة اليوم الجنوب السوري وشمال فلسطين وجنوب لبنان هي ميزان الإقليم كله اليوم، بين المحور اللي حكوا عنه الأساتذة وبين إسرائيل. لازم نفهم إنها ما تتحرك إسرائيل بردات فعل وقال شو هذا هجم وهذا مدري شو. هاي رؤية الكيان الاستراتيجية طويلة المدى، لذلك ما رح تترك الجنوب بحاله. الجنوب السوري عم بحكي هون، ولا رح تترك لبنان بحاله، وبدها تدفعنا تدفعنا دفع لنفوت بحروب ما إلنا فيها بس لنضعف وتهدنا. بس كمان المأكد إنه سوريا والسوريين ما رح يتركوها هيك تقطع شريان حياتهم والله وتنتهك كرامتهم قبل أرضهم. بس هون بيجي السؤال الأهم، شو لازم يكون ردنا نحن؟ إذا كانت إسرائيل عندها استراتيجية واضحة للجنوب السوري، فالمطلوب ما نكتفي بالغضب والشعارات، المطلوب يكون عندنا استراتيجية سورية أوضح منها. أولاً جيش محترف من كل سوريا، ويمكن لازم نفكر حتى نرجع تجنيد الإلزامي. ها نحن بدولة بتهددها الدولة فيها تجنيد إلزامي، وتجنيد الإلزامي يعني جيش من كل سوريا جاهز يواجه العدوان من مين ما كان. وثانياً دولة قوية ودبلوماسية نشطة واقتصاد متماسك وقوي وعلاقات طبيعية ومتوازنة مع دول الجوار. وثالثاً مثل ما حكوا ضيوفي، وقبل كل شيء، مواطنة ومجتمع متماسك وهوية وطنية جامعة. لأنه أخطر نقطة ضعف ممكن تستغلها أي دولة مش حدودنا وإنما انقساماتنا. لما منستعيد ثقتنا ببعض بيكمل مشروعنا الوطني، ومكون وقتها أقوى بأي تفاوض عم نخوضه وبأي مواجهة بتفرض علينا، وأقوى بحماية كل شبر من بلادنا وكل حرف بكرامتنا. نحن بتحمينا إرادتنا ومؤسساتنا ووحدة شعبنا، وهي المعركة اللي لازم نربحها إذا بدنا نربح أي معركة بعدها. وقبل ما نقول تصبح على خير يا سوريا، رح نقول لأهل القنيطرة وجبل الشيخ وحوران، أنتوا تحديداً كرامتنا وشرفنا، ودائماً دائماً تصبحوا على خير.

سوشي. وقت شاف حاله بالمراية ما بتصور، ما صدق حاله إنه هذا هو. أنا ما بتذكر حالي إلا فقت، بس كانت إيدي مشلولين. جاي معهم صبية صغيرة بنت أخي، ما عرفت أنبال إياها بنتي. يحطوا هالبورية ويلفوها على الرجل، بيقولوا لك عد 100، ما بتعد بعيد وبيعمل إنه خربط.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه، شو رح نعمل
1: مع بعض؟ رح نستعرض اخر التطورات التقنية وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليومية.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشة ومنصات تلفزيون سوريا.
2: ننتظر اليوم مجلس الشعب قوانين جريئة وثورية تخدم الحالة المجتمعية السورية.
3: يبلشوا أول شيء قرار للمعتقلين.
4: أول ملف بتمنى أنا أنه هو يصير لأبناء الشهداء وأهالي الشهداء، هذا أهم شيء.
5: والله إحنا نتمنى أنه ينظرون للوضع المعيشي بالبلد.
6: تسريع فكرة العدالة الانتقالية،
7: حد للتوغلات العسكرية، هاي أول مبدأ.
8: تحسين وإصلاحات قانونية دستورية،
9: إصلاح التعليم.
10: أنا نتمنى أن يكون أكثر شفافية بتحقيق مطالب الناس.
11: بدنا بنية تحتية محافظة الرقة كمشافي، مدارس، جامعات.
12: مجلس الشعب السابق اللي كان بالأول هو عبارة عن مجلس الشعب للتصفيق والتطويل وفرع أمني كان.
13: إحنا بنطلب من مجلس الشعب الحالي أنه يرجع للمواطن ويشوف هم المواطنين

مأمون الكزبري. مأمون الكزبري الحقوقي الأكاديمي، الرئيس المؤقت في عهد الانفصال، رئيس الوزراء الذي لم يتأقلم مع العسكر. ولد مأمون الكزبري سنة 1914 في دمشق، ينتمي لأسرة دمشقية عريقة. كان من أفرادها الكثير من علماء الدين والحديث. درس الكزبري في مدارس دمشق وبيروت، ثم انتقل إلى جامعة ليون في فرنسا ليدرس القانون الدولي. عاد بعد تخرجه إلى بيروت وعمل في مكتب للمحاماة حتى عام 1943، حيث غادر بيروت إلى دمشق ليمارس مهنة المحاماة في مدينته. درس الكزبري في كلية الحقوق جامعة دمشق إضافة إلى عمله في المحاماة، وألف العديد من الكتب القانونية، ولا تزال إلى اليوم مراجع في القانون والتشريعات يدرسها الطلاب ويرجع إليها المدرسون. انخرط الكزبري في العمل السياسي باكراً إلى جانب عمله الأكاديمي والحقوقي، فعمل مع العقيد أديب الشيشكلي الذي نفذ أول انقلاب له سنة 1949، ثم أسس معه حزب التحرير العربي في أوائل الخمسينات، وشغل منصب الأمين العام للحزب. في تلك الفترة شغل كذلك عدة مناصب إدارية هامة، فكان عضواً في البرلمان، ورئيساً مؤقتاً للجمهورية عام 54، ورئيساً لجامعة دمشق عام 1956، ثم استلم وزارة العدل في أواسط الخمسينيات. أيد الكزبري الوحدة مع مصر

في البداية، وكان من بين أعضاء الوفد الذي ذهب للقاء عبد الناصر في القاهرة للاتفاق على الوحدة، إلا أنه عاد وأيد الانقلاب على دولة الوحدة عام 1961. بعد انقلاب الانفصال طلب منه المنقلبون أن يتولى رئاسة الجمهورية مؤقتاً ثم رئاسة الوزراء لما يتمتع به من خبرة ولا سيما في المجال القانوني، إذ كان عليه أن يعدل الدستور السوري ليتناسب مع الظرف الجديد، إلى أن نفذ البعثيون انقلابهم في 8 آذار عام 1963، حيث اضطر أن يترك البلاد إلى فرنسا. بعدها قرر الكزبري أن يعمل في المغرب حيث درس في جامعاتها، وإليه يعود الفضل في تعريب التعليم هناك بعد أن كان يدرس باللغة الفرنسية. في العام 1996 أعاد الكزبري إلى لبنان وعاش فيه إلى أن توفي عام 1998، حيث دفن في مقبرة العائلة في دمشق. ترك مأمون الكزبري أثراً لا يمكن إغفاله في المجال التشريعي والقانوني، إلا أن الرجل المتأثر بالقانون والدستور الفرنسيين وبالنظام السياسي الفرنسي لم يتأقلم مع المناخ العسكري السائد، فكرس آخر ربع قرن من حياته أستاذاً أكاديمياً.

0: أخبار التاسعة مشاهدينا، وهذه أبرز عناوين ملفاتها اليوم. الشيباني يصل إلى بيروت اليوم، وملف حصر السلاح والانسحاب الإسرائيلي ضمن جدول المباحثات. قصف مدفعي لجيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مناطق في القنيطرة ودرعا، وتقرير يوثق تحول الاعتداءات إلى تمركز ميداني دائم. استمرار الازدحام أمام محطات الوقود في عدد من المحافظات وإغلاق بعضها مؤقتا بعد انتهاء الكميات المتاحة. تقدم في مباحثات الدوحة بين وفدي أمريكا وإيران، وساطة قطرية باكستانية، واتفاق على تحديد اجتماع قريب. في التفاصيل مشاهدينا، حيث يصل وزير الخارجية أسعد الشيباني اليوم إلى العاصمة اللبنانية بيروت في زيارة رسمية ستكون الثانية منذ توليه منصبه. هذا وكانت مصادر دبلوماسية سورية قالت، وقد كشفت لتلفزيون سوريا في وقت سابق، كشفت أن برنامج الزيارة يشمل لقاءات مع رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام، إضافة لشخصيات سياسية بارزة ومسؤولين آخرين. هذا وأوضحت المصادر ذاتها، أوضحت أن الشيباني سيطرح خلال لقائه مبادرة سياسية سورية تقوم على مساعدة الدولة اللبنانية في الوصول إلى حصر السلاح بيد الدولة، كما سيناقش تنسيق المواقف مع الدولة اللبنانية في مسار المفاوضات الإقليمية والدولية لتأمين انسحاب إسرائيلي كامل من جنوب لبنان والجولان السوري المحتل.
1: صفحة جديدة مع لبنان، هذه المرة تحمل مبادرة سياسية سيقدمها وزير الخارجية أسعد الشيباني خلال زيارة مرتقبة إلى بيروت، كشفت عنها مصادر دبلوماسية سورية لتلفزيون سوريا. وفق المصادر، سيلتقي الشيباني بالرئيس جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام ونائبه طارق متري، إضافة إلى شخصيات بارزة أخرى من بينهم وليد جنبلاط وسمير جعجع. خلال لقاءات يقدم الشيباني مبادرة بلاده القائمة على مساعدة الدولة اللبنانية في الوصول إلى حصر السلاح بيد الدولة عبر مسار سياسي توافقي ينأى بلبنان عن أي مواجهة داخلية أو انقسام أمني، ويعالج أزماته في إطار الحوار والتفاهم الوطني ضمن رؤية ترتكز على تطبيق اتفاق الطائف لعام 1989 باعتباره هيكلاً دستورياً قادراً على إعادة إنتاج استقرار البلاد. الشيباني وبحسب المصادر سيشدد خلال الزيارة على دعم السيادة اللبنانية، وسينقل رغبة دمشق واستعدادها لتنسيق المواقف مع بيروت فيما يتعلق بالمفاوضات الإقليمية والدولية الهادفة إلى تأمين انسحاب إسرائيلي كامل من جنوبي لبنان والجنوب السوري. هي تحركات سورية مرتقبة نحو لبنان تضع ماضي التوترات والانقسامات خلفها، وترمي إلى علاقات على أسس دبلوماسية جديدة وفق مطلعين على برنامج الزيارة التي تنطلق وفق قولهم من ترابط مصير أمن البلدين واستقرارهما، وتمهد لها رسائل دمشق في أكثر من مناسبة بأن المستقبل لن يحمل وصاية سورية أو تدخلات في شؤون جارة الغربية، بل دعماً لمسار السلام ومنه إلى الاستقرار والتنمية الاقتصادية. فهل تثمر الجهود في ظل رغبة دولية وإقليمية موجودة أساساً باستقرار لبنان وتعزيز قوته المؤسسية والحكومية؟
0: معنا مباشرة من بيروت من قصر بعبدة في العاصمة اللبنانية بيروت مراسلتنا مايا هاشم. مايا بداية أهلا بك، إذا نرصد معك تفاصيل هذه الزيارة، وهل وصل وزير الخارجية أسعد الشيباني فعليا إلى بيروت؟
2: نعم أمينة، هذه الزيارة لوزير الخارجية سوريا سعد الشيباني تتعدى الأبعاد السياسية والبروتوكولية المعتمدة بين البلدين. بعد قليل يصل وزير الخارجية سعد الشيباني ويلتقي رئيس الجمهورية جوزيف عون في قصر بعبدة حيث نحن الآن. كذلك أيضا من المقرر أن يلتقي رئيس الحكومة نواف سلام ورئيس المجلس النيابي نبيه بري. كل هذه الزيارات هي سيتم التطرق فيها في عدة مواضيع، ولكن على رأس هذه المواضيع وأهمية هذه الزيارة تكمن في زيارة الشيباني لرئيس المجلس النيابي نبيه بري، وخاصة أن يعني هو الحليف الاستراتيجي لحزب الله. وأيضا إضافة إلى ذلك، هذه الزيارة لها أبعاد خاصة، أن سوريا على مسافة واحدة من جميع اللبنانيين دون استثناء، وتأتي في هذه المرحلة بالذات بعدما أشيع وأشاع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدخل عسكري سوري في لبنان للقضاء على حزب الله. على الرغم من أن الرئيس السوري أحمد الشارع نفى هذه المزاعم، أيضا زيارة الشيباني اليوم تؤكد أن سوريا على مسافة واحدة من جميع اللبنانيين، وهناك مبادرة أيضا لجمع اللبنانيين على كلمة واحدة بما في ذلك مصلحة البلاد. عدة مواقف سيتم اليوم التطرق إليها أو نقاط التطرق إليها، أيضا بما يتعلق بعلاقة لبنان مع علاقة سوريا مع جميع الفرقاء اللبنانيين. وأيضا الرئيس السوري أحمد الشارع في وقت سابق يعني كان هناك، دعيني أقول لينا بالكلام استعمله على يعني في جميع اللبنانيين أو في وجه جميع اللبنانيين دون استثناء. وأيضا هناك يعني مواقف تؤيد سوريا وتؤيد أيضا المواقف التي تطلقها سوريا لجهة أن تكون على مسافة واحدة من جميع اللبنانيين. وكذلك أيضا سيتم التطرق إلى عدة مواضيع بما يتعلق العلاقات الثنائية بين البلدين، العلاقات الاقتصادية والأمنية، وكذلك أيضا ملف اللاجئين السوريين والسجناء السوريين، وأيضا الحدود اللبنانية السورية. من المتوقع أن يزور الشيباني أيضا اليوم عدة شخصيات سياسية، من بينها الزعيم الدرزي وليد جملات، وأيضا رئيس حزب الكتائب سمير جعجع. وكذلك أيضا سيقوم بجولة في مدينة طرابلس، وخاصة أن هناك يعني دعيني أقول أن الناس ينتظرون هذه الزيارة سواء من السوريين أو حتى اللبنانيين، لأن هذه المدينة فيها العديد من السوريين. وبالتالي اليوم هي زيارة ليست فقط سياسية، بل تأتي لوضع النقاط على الحروف ولطمأنة جميع اللبنانيين ولكسر الهواجس بما يتعلق بأي تدخل عسكري سوري أو أي دور سوري في لبنان. وخاصة كما ذكرت تكمن يعني الزيارة، تكمن أهمية هذه الزيارة تحديدا في الزيارة الأولى للشيباني للرئيس نبيه بري ولعدم إقصاء المكون الشيعي في لبنان.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل، سوف نتابع معك خلال الساعات الإخبارية القادمة مايا تفاصيل هذه الزيارة وما سوف كذلك ينتج ويستجد عنها. كنت معنا مباشرة من بيروت من قصر بعبدة مراسلتنا مايا هاشم. نبقى في ذات السياق مشاهدينا، إذ ينضم إلينا مباشرة من بيروت الكاتب والصحفي أحمد الأيوبي. أستاذ أحمد بداية أهلا بك، إذن هذه هي الزيارة الثانية لوزير الخارجية أسعد الشيباني، باعتقادك هل هذه الزيارة هي زيارة قد تؤسس إلى مرحلة جديدة ما بين مسار التعاون السياسي والدبلوماسي والعسكري حتى ما بين سوريا وبيروت، ولربما قد تتجاوز حتى الأبعاد الرسمية؟
3: صباح الخير.
0: صباح النور.
3: أولا نحدثكم من طرابلس التي تنتظر وصول الوزير أسعد الشيباني بالكثير من الاهتمام والكثير من الفرح للقاء تاريخي، أعتقد بأنه سيكون في هذه المدينة وسنتحدث يعني عن هذا الأمر. لكن في المستوى السياسي لا شك بأنها زيارة قد تكون هي الأولى من نوع الأولى لافتتاح العمل السياسي السوري في لبنان على مستوى الدولة اللبنانية، خاصة بعد تأكيد الرئيس أحمد الشرع أن سوريا لن تتدخل عسكريا في لبنان ضد حزب الله، وأن دورها سيكون في مساعدة الدولة اللبنانية على تطبيق اتفاق الطائف وفي دعم مسار الدولة اللبنانية من دون الوصول إلى مزالق الحرب الأهلية أو الصراع الداخلي، وربما هذا هو التوازن المطلوب والذي تستطيع سوريا الجديدة القيام به نظرا لثقلها الشعبي الكبير لدى شرائح واسعة من اللبنانيين، وللتوازنات التي أرستها الإدارة السورية وخاصة مع فتح الصفحة مع الرئيس نبيه بري.
0: أي طيب، فيما يتعلق بنبيه بري، هنا نتحدث أستاذ أحمد، ما هي الرسائل التي لربما قد يرسلها ويحملها اليوم الشيباني في لقائه بنبيه بري في بيروت فيما يتعلق بمسار المفاوضات؟
3: نعم،
0: في بيروت
3: يعني لا شك بأن الدولة اللبنانية بحاجة إلى حلفاء وأصدقاء لتتمكن من إقامة توازن نسبي مع العدو الإسرائيلي الذي يحتل الأرض ويعمل جاهدا على تحقيق مكتسبات على حساب السيادة اللبنانية وعلى حساب السيادة السورية. نحن لا يجب أن ننسى أن الاحتلال الإسرائيلي موجود في سوريا وموجود في لبنان، وبالتالي هناك مصلحة مشتركة للبنان وسوريا في العمل معا من أجل إقامة شيء من التوازن، وأفضل أنواع التوازن هو الحفاظ على الوحدة الداخلية ومنع الانزلاق نحو الصراع الداخلي، وهو ما يمكن أن تقوم به الإدارة السورية حاليا مع الانفتاح الحاصل على الرئيس نبيه بري. هو أحد ضلعي الثنائي الشيعي حزب الله وحركة أمل، وبالتالي عنوان الطائف هو العنوان الذي يمكن أن يشكل مخرجا لقضية السلاح غير الشرعي، لأن اتفاق الطائف ينص على حل الميليشيات وعلى حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية وعلى بدء مرحلة أخرى من التنظيم السياسي للبلد. هناك إصلاحات الطائف التي لم تطبق من اللامركزية الإدارية ومن إلغاء الطائفية السياسية وما إلى ذلك، وهذه عناصر أساسية يجب أن تفتح ومن المتوقع أن تفتح للنقاش خلال المرحلة المقبلة.
0: طيب، باعتقادك أستاذ أحمد، يعني اتفاق الطائف، مسألة حصر السلاح التي هي ما زالت يعني تشكل أبرز العوائق التي تواجه لبنان منذ سنوات وليست يعني مسألة جديدة تتجدد مع أي خلافات سياسية في البلاد، هنا نتحدث كذلك عن حركة أمل وحزب الله، هل سوف ينجح فعليا الشيباني في إقناع هذه الأطراف على الذهاب إلى طاولة الحوار وحصر السلاح بيد الدولة وانخراط كذلك الجانب العسكري لحزب الله في مؤسسات الدولة سواء كانت الأمنية أو حتى العسكرية؟ هل الدبلوماسية السورية اليوم هي فعليا قادرة على طرح مثل هكذا مبادرة؟
3: نعم، أعتقد بأنها قادرة على طرح هذه المبادرة، أولا لأن الأمور في لبنان وصلت إلى منتهى المطاف، يعني لم يعد ممكن الاستمرار بسلاح حزب الله بالشكل الذي هو عليه، لم يعد ممكن القبول باستمرار حزب الله بخطف قرار الحرب والسلم، ولم يعد هناك إمكانية لأن يتحمل لبنان تبعات كل هذه الصراعات والتدمير والخراب الذي يحصل نتيجة هذا الانفراد. من جهة أخرى هناك يعني ما يمكن أن نعتبره بمجموعة الإنقاذ للبنان والتي تحدث عنها الرئيس أحمد الشرع، وهي تتألف من تركيا وقطر والولايات المتحدة الأمريكية وأيضا سوريا، هذه الدول والسعودية، طبعا المملكة العربية السعودية، هذه الدول هي التي ستشكل المظلة المستقبلية للواقع اللبناني والمخرج للمأزق الراهن، وبالتالي الدبلوماسية السورية بحكم القرب الجغرافي وبحكم التنسيق المتوقع حتى على المستوى الاقتصادي، المصالح الكبرى بين لبنان وسوريا لها تأثير كبير وواضح، وأيضا حزب الله هو يمر الآن بمرحلة لا يستطيع معها الاستمرار في سياساته السابقة في معاداة الإدارة السورية لأنه خسر الحلفاء وبات محاصرا وليس أمامه.
0: طيب أستاذ أحمد، بالحديث عن حزب الله كما تفضلت، باعتقادك كيف سوف تكون ردود قيادات حركة أمل وقيادات حزب الله اليوم عن طريق هذه أو من خلال هذه الرسائل التي سوف ترسل اليوم من اجتماع الشيباني ونبيه بري فيما يتعلق بمسار هذه المبادرة؟
3: حسب ما علمت أن هناك نقاشا في حزب الله حول كيفية الولوج إلى مرحلة جديدة وكيفية تجاوز يعني ما حصل في سوريا من اعتداء على الشعب السوري ومن انغماس الحزب في هذه الجرائم. هناك نقاش داخلي كيف سيقدم الحزب نفسه في هذه المرحلة، كيف سيتعامل مع الواقع السوري الجديد الذي يتعين ملاقاته إيجابا. هناك نقاش عميق وهناك وسطاء يعملون على هذه الصياغة، وهناك يعني توقعات بصدور موقف ما من حزب الله يؤشر إلى بداية انخراطه في هذه المرحلة.
0: هل تتوقع أن يبادر حزب الله إذ وافق على مبادرة سوريا المدعومة كما ذكرت من كل من واشنطن وكذلك الدوحة والرياض وأنقرة، تكون الخطوة الأولى من قبل حزب الله في مسار هذه الموافقة أو هذه الخطوات التي تترجم مثلا بتسليم رموز النظام السابق المتواجدين على الأراضي اللبنانية التي هي في سياق يعني السيطرة لحزب الله؟
3: أولا على المستوى السياسي، على المستوى السياسي أعتقد بأن الرئيس بري هو سيتولى المرحلة الأولى من التمهيد للعلاقة مع الثنائي الشيعي. فيما يخص ملف الفلول، هناك من بدأ يعتقد بأن حزب الله سيضطر للتضحية بالفلول من أجل بدء يعني نوع من الطمأنة نحو الإدارة السورية. هناك تقدم في هذا المسار على ما أعتقد. حزب الله ليس بإمكانه الاحتفاظ بهذا الملف طويلا ولا تغطية هؤلاء، هذا من ناحية. من ناحية أخرى بدأ هؤلاء أصلا ييأسون من إمكانية الاستمرار في الوضع الراهن في لبنان، وهناك عائلات وأشخاص محسوبون على الفلول ممن يعني يستطيعون تسوية أوضاعهم عادوا بالفعل إلى سوريا، وبدأ الحزب يفقد هذه الورقة. فهو سيذهب على ما أعتقد خلال المرحلة المقبلة برفع الغطاء عنهم، وستتجه الأمور إلى تسليمهم للدولة السورية عاجلا على ما أعتقد.
0: طيب فيما يتعلق ب يعني تناسق وتنسيق المواقف المتعلقة بالقضايا الدولية ومن ضمنها كذلك الانتهاكات والتجاوزات الإسرائيلية سواء كانت في جنوب لبنان أو حتى في جنوب سوريا، باعتقادك كيف سوف يتم مناقشة هذا الملف؟ وهل هنالك فعليا انسجام فيما يتعلق لربما المواقف اللبنانية السورية في مسار المباحثات ما بين الطرفين مع إسرائيل؟
3: أعتقد سنواجه صعوبات في هذا الملف، لأن الدولة اللبنانية أولا غير موحدة، يعني هناك اتجاهات ما بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة فيما يخص مثلا الموقف من ترسيم الحدود البحرية، من خطوط الطاقة. الرئيس جوزيف عون يذهب أكثر إلى الخط القبرصي اليوناني الإسرائيلي. هذه إشكالية لم يعني تلقى الرئيس عون عدة دعوات لزيارة تركيا مثلا لم يلبها حتى الآن، لم يظهر الإيجابية الكافية نحو الإدارة السورية أيضا في ملفات كثيرة ومنها ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية. الآن السؤال، هل ستشكل زيارة الوزير الشيباني إلى الجمهورية اللبنانية إلى الدولة اللبنانية فرصة لطي هذه التعقيدات والانقسامات الداخلية اللبنانية لصياغة سياسة موحدة نحو سوريا؟ هذه هي أبرز التحديات التي سيواجهها لبنان أعتقد خلال هذه الزيارة وبعدها.
0: شكرا لك على كل هذه التحليلات المتعلقة بهذه الزيارة وأبعادها ودلالاتها كذلك. كنت معنا مباشرة من بيروت الكاتب والصحفي أحمد الأيوبي. وبالعودة إلى باقي أخبار هذه الساعة الإخبارية مشاهدينا، حيث بحث الرئيس أحمد الشرع مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني هاتفيا، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع في المنطقة. وبحسب وكالة سان تطرق الجانبان إلى مستجدات مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران، وذلك في إطار مذكرة التفاهم بين الطرفين والجهود المبذولة للدفع بالحلول الدبلوماسية. هذا وأكد الطرفان خلال الاتصال الهاتفي على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور ودعم الجهود الإقليمية والدولية كذلك الرامية إلى تعزيز التهدئة في المنطقة والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها. كما أجرى كذلك الرئيس أحمد الشرع اتصالا هاتفيا مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بحث خلاله الطرفان العلاقات المشتركة. هذا وقالت وكالة سانا أن الطرفين ناقشا تعزيز التعاون في المجالات التنموية والاقتصادية والاستثمارية، كما أكد الرئيسان حرصهما على مواصلة دفع العلاقات السورية الإماراتية إلى آفاق أرحب، بما يسهم ذلك في تحقيق تطلعات البلدين نحو التنمية والازدهار. شارك قادة عسكريون من سوريا ولبنان للمرة الأولى في مؤتمر دفاعي إقليمي بقيادة القيادة الوسطى الأمريكية في العاصمة البحرينية المنامة. هذا وأوضحت القيادة الوسطى الأمريكية في منشور لها عبر منصة إكس، أوضح أن الحوار الذي استضافته قوة دفاع البحرين ضمن قادة الدفاعيين من 12 دولة، حيث ناقش قائد القيادة الوسطى براد كوبر مع نظرائه من عدة دول عربية بما فيها سوريا الوضع الأمني الإقليمي وفرص تعزيز التعاون الدفاعي في المنطقة، مؤكدين التزامهم كذلك المشترك بحرية حركة التجارة عبر مضيق هرمز والوقوف إلى جانب الأمن والاستقرار الإقليميين.

أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بقذائف المدفعية الأراضي الزراعية بين بلدتي بريقة وكودنا بريف القنيطرة الجنوبي. هذا وقال المراسل، قال إن قذيفة مصدرها قوات الاحتلال سقطت بالقرب من قرية عبدين بمنطقة حوض اليرموك بريف درعا، كما أشار لقصف مدفعي آخر من جانب قوات الاحتلال استهدف منطقة وادي الرقاد بحوض اليرموك في ريف درعا.

ننوه مشاهدينا إلى هذا الخبر العاجل، وذلك نقلا عن مراسلتنا وصول وزير الخارجية أسعد الشيبان إلى قصر بعبدلي لقاء رئيس الجمهورية اللبناني جوزيف عون. إذن مشاهدينا ننوه إلى هذا الخبر العاجل، وذلك نقلا عن مراسلتنا في بيروت وصول وزير الخارجية أسعد الشيباني إلى قصر بعبدلي لقاء رئيس الجمهورية اللبناني جوزيف عون. وبالانتقال إلى تطورات الأوضاع كذلك في جنوبي البلاد مشاهدينا، تزامنا مع هذه الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة وفي سياق متصل كذلك، وثق مركز سجل 239 انتهاكا ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوبي سوريا خلال شهر حزيران الماضي، موضحا أن الاعتداءات الإسرائيلية شهدت في هذه الفترة تحولا من تكتيك التوغلات المؤقتة إلى التمركز الميداني وتكريس البنية التحتية الدائمة.

0: معنا مباشرة من القنيطرة مراسلنا محمد فهد. محمد، بداية أهلا بك. إذن نرصد معك مستجدات هذه الانتهاكات والتجاوزات الإسرائيلية التي تمارس بشكل يومي في جنوب درعا والقنيطرة. محمد معنا في الاستماع أم لا؟
1: نعم نعم أمين، أسمعك.
0: نرصد معك مستجدات هذه التوغلات الإسرائيلية محمد.
1: نعم أمينة، بالفعل يعني جيش الاحتلال الإسرائيلي يعني يصعد من عملياته العسكرية، خاصة يعني خلال شهر حزيران يعني كان التصعيد كثير في ريف القنيطرة الجنوبي ومنطقة حوض اليرموك. التوغلات كانت هناك أكثر يعني، والتحركات العسكرية كانت أكثر يعني، كما يعني تم توثيق ما يقارب بالفعل يعني أكثر من 230 أو 33 انتهاك، أو ما يصل إلى 239 انتهاك داخل منطقة حوض اليرموك وريف القنيطرة الجنوبي. طبعا هذه الانتهاكات هي عن اعتقال مؤقت، اعتقال دائم لشخص تم يعني التحفظ به حتى هذه اللحظة، ما يزال معتقل لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي. 6 أشخاص تم اعتقالهم بشكل مؤقت وتم الإفراج عنهم. أيضا ما يقارب من أكثر من 17 حاجزا مؤقتا نصبت بين القرى والبلدات في منطقة حوض اليرموك وريف القنيطرة الجنوبي. أيضا يعني هناك كانت توغلات يعني مداهمة منازل وتفتيش، أكثر من 22 عملية دهم وتفتيش لمنازل داخل ريف القنيطرة الجنوبي، وأيضا طال منها جزء من حوض اليرموك. أيضا كان هناك توغل بشكل طويل ويعني بوقت كبير، كان هو في منطقة عابدين بمنطقة حوض اليرموك، حيث توغل جيش الاحتلال الإسرائيلي بما يقارب يعني 15 ساعة، أكثر من 15 ساعة، وقام يعني بإطلاق النيران على المدنيين وقصف قرية عابدين ومحيطها أثناء انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من تلك المنطقة. فيعني التصعيد مستمر خاصة في منطقة حوض اليرموك وريف القنيطرة الجنوبي، والأهالي هم يطالبون وينشدون يعني قابلنا الأهالي هناك في منطقة عابدين، قابلنا الأهالي في ريف القنيطرة الجنوبي، يعني الأهالي يطالبون العيش بأمان ووقف هذه التوغلات ومتابعة أعمالهم، خاصة أنهم يعملون في الزراعة وتربية المواشي مواسم الزراعة الصيفية هناك في منطقة عابدين. فالأهالي هم يعني بأمس الحاجة لعيش بأمان ومتابعة أرزاقهم وحياتهم اليومية، لكن هذه التوغلات تعيق التوغلات تعيق تحركهم، تعيق تقدمهم باتجاه أراضيهم الزراعية وممارسة حياتهم الطبيعية، خاصة أيضا التنقل بين القرى والبلدات.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل المتعلقة بما استجد من انتهاكات إسرائيلية جديدة في جنوب البلاد. كنت معنا مباشرة من القنيطرة مراسلنا محمد فهد. أعلنت إدارة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية ضبط شحنة كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي اللبنانية باتجاه مزارع النبك بريف دمشق. هذا وذكرت إدارة مكافحة المخدرات أن العملية أسفرت عن القبض على أحد المتورطين في عملية التهريب، إضافة إلى ضبط 832 ألف حبة كبتاجون. وبحسب الإدارة جرت إحالة الموقوف مع المضبوطات إلى القضاء المختص، وذلك لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

0: اكتمل نصاب أعضاء مجلس الشعب، وذلك بعد إعلان أسماء قائمة الثلث المكملة الذي عينهم الرئيس أحمد الشرع، وبلغ عددهم 70 عضوا. هذا وانقسم أعضاء القائمة الرئاسية بين 55 رجلا و15 امرأة، بينهم حقوقيون وأكاديميون ووجهاء محليون، في حين تصدرت حلب باقي المحافظات ب14 عضوا. تفاصيل أوفى في هذا العرض التوضيحي التالي مع الزميل بلال البسرة.
1: بإعلان أسماء الأعضاء المعينين ضمن حصة الرئيس أحمد الشرع البالغة ثلث مقاعد المجلس، اكتمل تشكيل مجلس الشعب الجديد، لتنتهي بذلك رحلة استمرت أشهرا من التحضيرات والانتخابات والجولات الاستكمالية. ومع اكتمال التشكيل بإعلان النتائج النهائية لأول سلطة تشريعية في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، كشفت هوية الأعضاء الذين اختارهم رئيس الجمهورية لتولي مسؤولية التشريع والرقابة خلال المرحلة الانتقالية. وضمت قائمة الفائزين ضمن القائمة الرئاسية التي شكلت الحلقة الأخيرة تقريبا في استكمال بنية المجلس 70 عضوا، انقسموا بين 55 رجلا و15 امرأة، وكان من أبرز الأسماء ليث البلعوس ونوار نجمة وحسن لدغيم وأنس العبدة وعائشة الدبس وروزينا لاثقاني وبدر جاموس. أما عن التقسيمات التي تفرع عنها الأعضاء، فقد اختير 5 أعضاء من ذوي الاحتياجات الخاصة و13 معتقلا سابقا في سجون النظام المخلوع، وانقسم الأعضاء بين 47 عضوا من أصحاب الكفاءات و23 عضوا من الأعيان. ومن جانب التحصيل الدراسي والعلمي، فقد عين 17 عضوا من الحائزين على شهادة الثانوية العامة، و4 أعضاء من حملة شهادة المعهد، و2 من الحاصلين على الدبلوم، و18 عضوا حائزين على الإجازة الجامعية، و12 عضوا من حملة درجة الماجستير، و17 عضوا من حملة شهادة الدكتوراه. وكان من ضمن الأعضاء 4 حقوقيين، و7 من القطاع الطبي، و5 مهندسين، و6 تربويين، و4 من رجال الدين، و6 من رجال الأعمال، و15 سياسيا وناشطا، و13 أكاديميا، و5 إداريين واقتصاديين، وكاتب واحد، و4 من أصحاب التخصصات الأخرى. ومن حيث التنوع الجغرافي، حظيت إدلب ب5 مقاعد، والحسكة ب7 مقاعد، والرقة ب3، واللاذقية ب4، وحلب كان نصيبها 14 مقعدا، وحما 5 وحمص 6 ودمشق 5 وريف دمشق 5 أيضا، ودير الزور 6 ودرعا 4، وكل من مدن طرطوس والسويداء والقنيطرة لها مقعدان. وبذلك تطوى صفحة تشكيل مجلس الشعب، لينتقل المجلس إلى مرحلة جديدة في دورة تمتد ل30 شهرا قابلة للتمديد.
0: هذا وأعلن رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه الأحمد خلال مؤتمر صحفي، أعلن عن انطلاق أولى جلسات مجلس الشعب يوم الاثنين المقبل الموافق للسادس من تموز الحالي.
2: انتخابات مجلس الشعب في سوريا، أدعو المجلس للانعقاد في جلسته الأولى يوم الاثنين القادم 21 محرم لعام 1448 هجرية الموافق للسادس من شهر تموز لعام 2026، وذلك لأداء القسم وانتخاب أعضاء المكتب الرئاسي للمجلس.
0: وحول حصة محافظة السويداء في المجلس، أوضح رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب ردا على سؤال مراسل تلفزيون سوريا أنه تم تأجيل المقاعد المخصصة للسويداء بعملية الانتخاب، ولكن يحق لهم في الوقت ذاته أن يكون لهم تمثيل داخل الثلث المكمل، بما يعني ذلك عدم ذهاب حصتهم.
2: السويداء تم تأجيل المقاعد المخصصة لهم بعملية الانتخاب، ولكن يحق لهم أن يكون لهم تمثيل داخل الثلث المكمل لأعضاء مجلس الشعب، فتم تمثيلهم، ولكن هذا لا يعني حقيقة يعني ذهاب حصتهم في الانتخابات. عندما تصبح الظروف مناسبة لإجراء انتخابات في هذه المحافظة الطيبة المباركة، إن شاء الله سنقوم بإجراء الانتخابات فيها.
0: هذا وأجرى تلفزيون سوريا مشاهدين لقاء مع أمين عام مجلس الشعب محمد حمزة شموط حول التجهيزات النهائية لانعقاد الجلسة الأولى.
3: قام اليوم الدكتور محمد طاهر أحمد بدعوة المجلس الانعقاد في جلسته الأولى يوم الاثنين في 6 تموز الساعة 9 صباحا في مقر مجلس الشعب. ونحن في الأمان العام للمجلس إن شاء الله تعالى جميع الأمور اللوجستية والإدارية والتجهيزية كاملة وجاهزة لاستقبال أعضاء مجلس الشعب والانعقاد أولى جلسات أعضاء مجلس الشعب إن شاء الله. قامت اللجنة العليا للانتخابات بالتعاون مع الأمان العام للمجلس الشعب وبالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية بعدة دورات خاصة بالأمور التشريعية وبكتاب النظام الداخلي يعني وعدة ورشات خاصة بهذا الموضوع.
0: وفي سياق متصل قال نائب المبعوث الخاص الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني قال إن الدورة الافتتاحية لمجلس الشعب والمزمع عقدها الأسبوع المقبل تمثل علامة فارقة في المرحلة الانتقالية السياسية في سوريا. هذا وأوضح كوردوني كذلك أن الأمم المتحدة مستعدة لدعم مجلس الشعب في مختلف مجالات عمله بما يتيح له الاضطلاع بمهامه الحيوية بخدمة الشعب السوري. كما أشار كذلك إلى أن التعيينات الأخيرة بمجلس الشعب السوري رفعت نسبة تمثيل المرأة في المجلس إلى ما يزيد قليلا على 10%. كما لفت في ذات السياق لفت إلى أن مجلس الشعب يتحمل مسؤوليات جسيمة في هذه المرحلة تشمل تعزيز التشريع ودعم المساءلة والحوار الوطني وترسيخ مسار العدالة الانتقالية في البلاد وإعداد دستور دائم وإجراء انتخابات شاملة في نهاية المرحلة الانتقالية.

0: أصدرت وزارة المالية تعليمات لمرسوم الإنفاق الاستهلاكي على السلع والخدمات الخاضعة له وآليات استيفائه وسداده. هذا وتضمن القرار تنظيم التزامات المنتجين والمستوردين والمكلفين كذلك، وإجراءات الفوترة والتصريح الضريبي والرقابة، وذلك وفق أحكام مرسوم الإنفاق الاستهلاكي وتعديلاته الأخيرة. كما تضمنت التعليمات جداول السلع والخدمات الخاضعة للرسوم ونسبتها والأحكام المتعلقة بالإعفاءات والحالات الخاصة، مؤكدة أنها لا تتضمن فرض أي ضريبة أو رسوم جديدة. اختتمت في العاصمة دمشق أعمال مؤتمر مجلس الأعمال السوري البريطاني، وذلك تحت شعار بناء اقتصاد متنوع. هذا وناقشت جلسات المؤتمر التي ضمت ممثلين عن وزارات وفعاليات اقتصادية من البلدين، ناقشت سبل دعم القطاعات الانتاجية وتعزيز التنوع الاقتصادي في البلاد.
1: بالنسبة للوفد، هناك جانبين من الوفد، الجانب السياسي والجانب العملي التجاري، وهذا أول وفد البرلمانيين البريطانيين إلى سوريا بعد التحرير. نحن نفرح بوجودهم، نفرح بتسهيل جدولهم، واليوم كملنا في اللحظات الأخيرة كملنا مؤتمر. كانت هناك جلسات في متعلقة بالقطاعات المختلفة. نحن نرى فرص كبيرة وواسعة بهذه الجلسات في قطاع النفط، في قطاع المالي، في قطاع اللوجستيات، في قطاع النقل. وكمان ساعدنا ترحيب الوزراء.
0: قال حاكم المصرف المركزي السوري صفوت رسلان، قال إنه اجتمع مع حاكم المصرف المركزي التركي لبحث ترتيبات سحب الليرة التركية تدريجيا ووقف ضخها إلى الداخل السوري، داعيا المواطنين لاعتماد الليرة السورية بشكل كامل. هذا وافتتح رسلان بمشاركة محافظ إدلب محمد عبد الرحمن فرع المصرف المركزي في المحافظة، كما بحث المسؤولان واقع العمل المصرفي واستعرضا خطة سحب الليرة التركية من السوق وآليات تفعيل نظام الدفع الإلكتروني. تستمر أزمة نقص البنزين في مدينة دمشق، حيث تصطف طوابير طويلة أمام بعض محطات الوقود في العاصمة، وذلك وسط مطالب بحل عاجل لهذه الأزمة.
2: هلا الأمانة بين امبارح واليوم خفت العجقة شوي، يعني أفضل من امبارح بشكل 30% تقريبا، وإن شاء الله إنه القصة من هون لبكرة إن شاء الله بتكون خفت أكثر وأكثر.
3: أثرت أزمة البنزين أو تأخير عدور البنزين شي ساعة، صار واقف. وصلت على المحطة لعنابي وأمورنا بخير تمام، يعني قيدنا شوي، مشوار ما ضروري، ما حسنا نطلع ولا شيء.
4: امبارح قالوا لنا ما في بنزين، واليوم يعني وقفنا شوي بالدور ربع ساعة ثلث ساعة، الحمد لله مشيت الأمور، إن شاء الله الأمور على خير. يعني ما بعرف شو سبب هالأزمة، ما عندي فكرة. ناس عم تحكي الأسعار نزلت، ومع نزلة الدولار في شيء بالكازيات، بس المادة بتوقع أنه متوفرة، وإن شاء الله الأمور لخير بتمشي.
5: من امبارح ما قطعنا البنزين الحمد لله، يعني على آخر هالسيارة، حتى دورنا بالبسطات وبالكازيات كلها ما كنا نلاقي. من امبارح الساعة 3 الظهر بعد الظهر لهلأ، لحتى هلأ إلي 3/4 الساعة لحتى وصلت على البنزين. حتى بالبسطات ما في، يعني وبالطرقان ما في، وكله ما في بنزين بنوب بنوب، كثير تلبكنا، يعني كثير كثير مو شويه.
6: كيف شايف اليوم؟ حركة اخف ولا؟
5: يعني على ما يبدو ان شاء الله اخف من امبارح ان شاء الله، وبكره ان شاء الله بنقول احسن من اليوم.
7: لكن الحمد لله، هيك الحمد لله كل شيء منيح. الازمه يا اخي الوضع البلد، يعني شو بدك تساوي؟ كثر خيرها الدوله اللي عم تفاز بها الشعب كله، شو بدك اكثر من هيك؟ الحمد لله ان شاء الله الامور احسن باذن الله.
6: اليوم خفت عن امبارح ولا؟
7: يعني تقريبا خفت، كل ما عم تخف. ان شاء الله كله لخير يا رب.
0: تنضم إلينا مشاهدينا من دمشق حول هذه الأزمة وتفاصيلها كذلك ومستجداتها مراسلتنا ديالة البحري. ديالة، بداية أهلا بك. إذن هل ما زالت هذه الأزمة، أزمة البنزين ومشتقاته في مدينة دمشق والطوابير كذلك أمام يعني محطات التزود بالوقود متواصلة، وما هي أبرز التصريحات الرسمية وعلى رأسها وزارة الطاقة فيما يتعلق بهذا الإشكال؟
8: نعم، مرحبا أمينة. في الحقيقة ما تزال أزمة توفر المحروقات والطوابير أمام محطات الوقود في دمشق وريفها مستمرة، ولكن هذه الأزمة التي بدأت قبل يومين بعد قرار وزارة الطاقة بتخفيض أسعار المشتقات النفطية، ولكن يمكن القول بأن هذه الأزمة خفت وتيرتها يعني اليوم أخف عن بداية هذه الأزمة. يعني حقيقة ما تزال بعض محطات الوقود خاصة في دمشق وعلى أطرافها تشهد ازدحاما حقيقة خانقا للسيارات، وتشهد طوابير تمتد لمسافات طويلة. كذلك هذه المحطات يعني تقوم بتعبئة كميات محددة أيضا للمواطنين، في حين يعني بعض المحطات الأخرى في ريف دمشق مثلا شهدت بعض الانفراجات في هذه المسألة تحديدا في توفر مادة البنزين. هذه الأزمة أمينة أرجعتها وزارة الطاقة لأسباب عدة، خاصة بعد قرار تعديل أسعار المشتقات النفطية وتخفيضها نتيجة يعني أسباب هذه الأزمة يعود لإحجام بعض محطات الوقود أو معظم محطات الوقود عن طلب شراء الوقود لتجنب الخسائر، يعني ليقوموا بشراء هذه بشراء الوقود بكميات بأسعار منخفضة وكذلك بيعها بأسعار منخفضة تجنبا لأي خسائر. كذلك يعني المواطنين أيضا قد أحجموا عن تعبئة خزانات سياراتهم بالوقود بانتظار أن تصدر النشرة الأخيرة لوزارة الطاقة، وبعد صدور هذه النشرة تهافت المواطنين أو المواطنون بشكل كبير على محطات الوقود، ما أدى إلى نفاد الكميات المتوفرة كانت في معظم الكازيات بشكل سريع. يعني هذا التغير في سلوك السوق وفي يعني التغيرات التي حدثت أيضا أدى إلى حدوث هذه الأزمة وفقا لوزارة الطاقة، التي أكدت أن المواد أو مادة المشتقات النفطية بعمومها والبنزين تحديدا متوفرة، ولكن هي أزمة توريد وتوزيع، ويعني أسمت ذلك بأيضا اختناق مؤقت وازدحام مؤقت للمواطنين، مع توقع بأن يكون هناك انفراجات خلال اليوم أو خلال أيضا الأيام المقبلة. كان هناك عدة يعني قرارات اتخذتها وزارة الطاقة يعني لتنظيم هذه العملية ومنع احتكار الوقود، من بينها منع تعبئة الوقود بجالونات كما تسمى منعا لاحتكار هذه المادة، وكذلك أن يكون هناك جولات رقابية على بعض أو على محطات الوقود للتأكد من عملها أيضا. أمينة،
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل المتعلقة بهذا الملف وهذه الأزمة. كنت معنا مباشرة من دمشق مراسلتنا ديالة البحري. أظهرت بيانات لوزارة الاقتصاد والصناعة أظهرت أن كميات القمح المحلي المتسلمة خلال شهر حزيران الفائت بلغت 1,244,682 طنا. هذا ووفق الوزارة جرى تنفيذ 67,916 عملية تسلم في مختلف المحافظات، وذلك في حين استحوذت محافظة الحسكة وحدها على ما يقارب 42% من إجمالي الكميات المسلمة والمستلمة، وسط توقعات بمواصلة ارتفاع الكميات خلال الأسابيع المقبلة مع استكمال توريد المحصول من المناطق الزراعية. وبلغت كميات القمح الطري المتسلمة 705,656 طنا، كما يمثل نحو 56% من إجمالي الكميات مقابل 539,026 طنا من القمح القاسي بنسبة نحو 43%. حذرت الهيئة العامة للاستشعار عن بعد من ارتفاع مؤشرات خطورة الحرائق في عدد من المناطق الحراجية في الشهر الحالي. هذا وأشارت الهيئة عبر معرفاتها إلى ازدياد احتمالية نشوب الحرائق بسبب استمرار جفاف الغطاء النباتي والظروف الجوية السائدة مع ارتفاع درجات الحرارة في البلاد وانخفاض الرطوبة النسبية. وأكدت الهيئة في ذات السياق، أكدت أن ارتفاع مؤشرات الخطورة يستدعي الحفاظ على جاهزية فرق الاستجابة وتعزيز إجراءات الوقاية والرصد المبكر. في تجربة مختلفة للعمل الخيري في البلاد، يقدم بنك الملابس السوري في دمشق نموذجا مبتكرا للعمل الإنساني فيها، إذ يقوم على منح المستفيدين حق اختيار الملابس التي يحتاجونها وذلك بشكل مجاني بدلا من تسليمها بشكل مباشر، في حين يتم جمع هذه الملابس عبر صناديق تبرعات منتشرة في الشوارع والمناطق العامة يضعها الأهالي للتبرع بالملابس المستعملة.
9: هنا ليس متجرا لبيع فستان عروس، بل هو مساحة تمنح فيها الملابس بطريقة يحفظ فيها حق الاختيار وكرامة من يأتي إليها. من فكرة بسيطة بدأت بكيس تبرعات إلى مشروع منظم اليوم داخل دمشق، صناديق حديدية موزعة في الأحياء وجولات يومية لجمع الأكياس قبل أن تبدأ داخل البنك، رحلة فرز دقيقة تقسم فيها الملابس إلى ملابس رجالية ونسائية وللأطفال، وتجهز لتعود إلى أصحابها الجدد بشكل منظم ولائق.
10: وصلنا لمرحلة أنه وزعنا صناديق بدمشق، صارت العالم من دون ما تجي لعنا تحط بالصندوق، نحن بنعمل الجولة تبعنا الصباحية، بناخذ الموجود بالصناديق بنجيبه لهون ونرجع نفس آلية الفرز والعمل. للأمانة لازم نحكي بالأمانة، نسبة 95% من القطع اللي عم تجي هي معطرة ونظيفة، في منه يعني جديد بالكرت.
9: وراء هذه الرفوف المنظمة يعمل متطوعون يوميا في جهد لا يهدف فقط إلى تجهيز الملابس، بل إلى إعادة تقديمها بشكل لائق إلى مستقبلها ويمنحه شعوراً مختلفاً عند الاختيار.
11: نحن بنجي لهون وبنسمع دعوة من حدا أو بنشوف طفل ضحك بسببنا وطلع من هون مبسوط، عكس وقتاً هو بيكون فايت، فهذا شيء يعني بخلينا أنه إحنا ما نجي يوم ويومين، إحنا نضلنا دائماً مواصلين الجاية لهون.
12: شعوري وأنا عم أعطي مستفيد أو حد هيك طفل صغير وبينبسط بهذا الشيء، هذا بيخليني أرجع مرة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة لهذا المكان.
9: ما بدأ كفكرة بسيطة تحول اليوم إلى شبكة واسعة من التبرعات والعمل المنظم، ورغم التحديات المرتبطة بضعف الدعم وارتفاع تكاليف التشغيل، يواصل بنك الملابس السوري عمله كمساحة تعيد تعريف الكرامة عبر الاختيار. علي عثمان، تلفزيون سوريا.
0: يبدأ مربو النحل في منطقة حوض اليرموك بريف درعا موسم جني العسل، وذلك وسط آمال بتعويض خسائر السنوات الماضية رغم استمرارية التحديات التي يفرضها ارتفاع تكاليف الانتاج وتداعيات التوغلات الإسرائيلية التي ألحقت بدورها أضرارا بالمناحل وأثرت كذلك في هذا القطاع.
13: يبدأ مربو النحل في منطقة حوض اليرموك جني العسل في فصل الصيف من كل عام، وكلهم أمل في تعويض خسائر السنوات الماضية التي تسببت بها موجات الجفاف وتوغلات الاحتلال الإسرائيلي. وقد أثرت هذه التوغلات بشكل واضح على قطاع تربية النحل في المنطقة، إذ تعرضت عشرات خلايا النحل للتخريب نتيجة الرصاص الطائش وعمليات التجريف التي نفذتها قوات الاحتلال، ما اضطر العديد من المربين إلى ترحيل مناحلهم من المناطق الدافئة في الوادي.
14: منطقة ملائمة جدا للتشتهى كونها منطقة دافئة عند مستوى سطح البحر، حيث الدفء الذي يساعد المناحل في اجتياز فصل الشتاء بقوة يحافظ على قوته خلال فصل الربيع وجميع أوقات السنة. حرمنا من هذه المنطقة نتيجة دخول جيش الاحتلال الإسرائيلي لهذه المنطقة، مما أدى إلى صعوبات في الشتاء في تشتية النحل، وأدى إلى خسائر في المناحل نتيجة البرد القارص الذي يقضي على بعض الخلايا الضعيفة في فترة الشتاء.
13: ولا تقتصر معاناة مربي النحل على الظروف الأمنية، بل تمتد إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والصعوبات التي تواجههم في تسويق منتجاتهم.
15: غلاء المستلزمات المطلوبة لتربية النحل من الخشب والمواد الأولية، الشمع وغيرها، وصعوبة تأمين التغذية في فصل الشتاء بسبب غلاء الأسعار. طبعا كما نعاني من صعوبات أخرى في تسويق منتجات النحل والخلية، من تسويق العسل وغيرها من غذاء الملك بسبب صعوبة الأوضاع في المنطقة، فنطلب من الجهات المعنية تقديم الدعم اللازم لنا من أجل توفير مستلزمات النحل بأرخص الأثمان وتوفير تسويق لمنتجاتنا من العسل وغيره.
13: ويأمل مربو النحل في منطقة حوض اليرموك بتحسن الأوضاع الأمنية والحصول على الدعم والرعاية من الحكومة، بما يسهم في تطوير قطاع تربية النحل وزيادة الإنتاج.
0: بددت المديرية العامة للأمن العام اللبناني العمل بتسوية أوضاع العمال السوريين المخالفين لغاية 30 من أيلول المقبل. هذا وأوضح الأمين العام اللبناني أوضح أن إجراءات التسوية

0: وتأتي أو تأتي هذه القرارات بعد انتهاء مهلة سابقة منحتها السلطات اللبنانية للسوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا، انتهت في 30 حزيران الماضي. شهدت مدينة اسطنبول اجتماعا جمع برلمانيين أتراكا بنخبة من الأكاديميين والمفكرين الأتراك والسوريين، ناقشوا فيه تطورات المشهد السوري وملف الدستور الجديد، إضافة إلى سبل ترسيخ السلم الأهلي وتعزيز المصالحة الوطنية في البلاد.
1: احتضنت مدينة اسطنبول اجتماعا نظمه اتحاد الأكاديميين وكتاب العالم الإسلامي بمشاركة عدد من أعضاء البرلمان التركي وشخصيات أكاديمية وفكرية لبحث آخر التطورات السياسية في سوريا وسبل دعم الاستقرار في المنطقة.
2: نحن اليوم هنا في فعالية نظمتها رابطة الأكاديميين والكتاب في دول العالم الإسلامي، وتهدف إلى الإسهام في جهود إعداد الدستور السوري في إطار عملية إعادة بناء سوريا. وفي الوقت الذي تتواصل فيه أعمال إعداد الدستور في سوريا، نعمل بالتوازي مع المحافظات السورية والقيادات المحلية على تنفيذ مبادرات وبرامج تستهدف دعم التنمية المحلية والإسهام في إعادة إعمار سوريا بما يعزز بناء مؤسساتها ويواكب متطلبات المرحلة المقبلة.
1: وناقش المشاركون مستجدات الوضع السوري وتداعيات الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في المنطقة ودور الدول المجاورة الداعمة لوحدة البلاد والحكومة الجديدة مع التركيز على تعزيز الأمن والاستقرار.
3: هي محاولة للفائدة وللاستفادة، يعني محاولة النخب التركية أن نعرض لديهم ما لدينا من قبلنا كسوريين. أنا مشارك بالندوة، سأعرض لديهم حالة التاريخ الدستور السوري والدستر السورية والتعددية في الدساتير السورية وعلاقة الدين في الدولة في سوريا، وأتكلم بشكل موسع قليلا عن الإعلان الدستوري، ونستفيد من خبرتهم كأكاديميين موجودين في الجامعات التركية مختصين.
1: وتناول الاجتماع ملف الدستور السوري الجديد وضرورة أن تكون عملية صياغته توافقية وشاملة بما يضمن تمثيل مختلف مكونات المجتمع السوري وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون.
4: الأساس يجب أن يكون هذا الرسالة يكون واضح، تركيا بأي ناحية مع سوريا، مجتمع المدني، أكاديميين، مسؤولين، والجانب الدستوري الوضع الحساس جدا، يعني النقطة الحساس لمستقبل سوريا أهم شيء دستور وبعده.
1: المشاركون أيضا ناقشوا أهمية تعزيز السلم الأهلي والمصالحة الوطنية باعتبارهما ركيزة أساسية لمرحلة التعافي وإعادة بناء الدولة، داعين إلى استمرار الحوار والتعاون بين مختلف الأطراف لتحقيق سلام مستدام في سوريا.
0: وفي ملفاتنا الدولية مشاهدين، حيث أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن الوسطاء من قطر وباكستان اختتموا بالدوحة لقاءات منفصلة مع وفدي واشنطن وطهران. هذا وأضاف المتحدث في ذات السياق، أضاف أنه تم إحراز تقدم إيجابي بشأن القضايا المتعلقة بمذكرة التفاهم وفق مخرجات قمة سويسرا. كما أشار الأنصاري في ذات السياق، أشار إلى أن الأطراف اتفقت على مواصلة النقاش وأن يحدد موعد جديد لاجتماع مقبل في أقرب وقت ممكن على حد تعبيره. ختام التاسعة مشاهدينا، دمتم في أمان الله.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: صباح الخير، صباح البدايات الحلوة، وصباح الناس اللي قررت تبتسم مهما كانت مشاغلها كبيرة. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من صباح سوريا، ورح رافقكم اليوم أنا وعمار. صباح الخير عمار.
1: صباح الخير يا منى، صباح الخير مشاهدينا، وصباح النشاط لكل حدا عم يتابعنا من البيت أو من الشغل أو حتى بالطريق. أكيد مبسوطين نكون معكم بهالصباح، وقبل ما نبلش خلونا نشوف سوا شو محضرين لكم بحلقتنا لليوم.
0: بفقرة مفاتيح الشغل رح نسلط الضوء على التملق الوظيفي، ونناقش الفرق بين بناء العلاقات المهنية بشكل صحي والمبالغة بالمجاملات على حساب المصداقية.
1: وبفقرة التجميل رح نتعرف على أشهر عمليات تجميل أنف، ومتى تكون لأسباب تجميلية أو علاجية، وأهم المحاذير يلي لازم ننتبه لها قبل اتخاذ أي قرار خاص بالعملية.
0: وبفقرة حكي نفسي رح نتوقف عند مرحلة الأربعين، ونفهم أسباب إعادة تقييم بعض الأشخاص لحياتهم وأهدافهم وعلاقاتهم مع التقدم بالعمر.
1: وبفقرتنا لليوم رح نواكب أبرز القصص والأخبار المتداولة على منصات سوشيال ميديا بفقرة كلام ميديا، وبنختم حلقتنا بفقرة زاوية خضراء لنتعرف على نبتة الزامية وأهم أسرار العناية فيها. خلوكم معنا. صباح الخير مشاهدينا من جديد، صباح الخير منى مرة تانية.
0: صباح الخير.
1: يعني دائما لما نحن نحكي عن قصص نجاح بنتأكد انه النجاح الحقيقي ما بيجي يعني بسهولة، اغلب قصص النجاح هي متعلقة بشيء يتعلق بتعب ومصائب بتصير مع الشخص وفشل، وانه واحد بيوقع وبيرجع بيقوم مرة تانية لحتى ينجح بالطريقة الصح. نحن كلياتنا اكيد بنكون فخورين فيها. اغلب الاشخاص اللي بنسمع عن انجازاتهم أكيد مروا بظروف صعبة وتحديات كبيرة، ولكن الفرق أنه ما استسلموا وكملوا طريقهم لحتى وصلوا.
0: يعني مزبوط عمار، يعني يمكن لهالسبب بتوصل قصصهم للناس بسرعة، لأنه فيها أمل ودافع. ولما الواحد يعني عن جد يشوف شخص قدر يتجاوز الصعوبات ويحقق حلمه، بحس أنه ما في شيء مستحيل إذا كان في إرادة وإصرار.
1: بصدق يا منى، يعني أنا بعرف شخص هيك مكفوف بيشتغل بتوصيل الطلبات وبنفس الوقت عم يدرس طب، يعني هي كوم صعبة شوي، في مسؤوليات كتير كبيرة، ولكن ما بين دراسة وشغل، ومع هيك أكيد مستمرة وما خلى أي حدا يوقف بطريقه. وهي النماذج فعلا تعطينا درس إنه الإنسان هو يلي بيحدد حدود قدراته بوجود كل الظروف.
0: 100% عمار، وهالشيء يعني بذكرني بصراحة بكتير ضيوف صدفناهم بصباح سوريا. يعني سبق وكان معنا أشخاص من ذوي الإعاقة قدموا نماذج ملهمة عن جد، وكان لهم أثر كبير ومهم بالمجتمع، ومن بينهم أكيد صناع المحتوى زين الأسعد ومالك سليمان، ضيوف حلقتنا بالحلقات السابقة، يلي قدروا يوصلوا رسائل مهمة وملهمة ويثبتوا حضورهم بمجال صناعة المحتوى. وقبلهم كانت منى عمقي يلي كمان كانت ضيفتنا وشاركتنا تجربتها الملهمة. وأكيد أنه قصص النجاح ما بتخلص، وكل يوم في أشخاص عم يكتبوا قصص جديدة بالإصرار والتحدي.
1: واليوم يا منى رح نتعرف أكيد على نموذج جديد بيستحق الوقوف عنده. مجموعة من الشباب المكفوفين اختاروا يواجهوا التحديات بالحرفة والإبداع، واشتغلوا بمجالات تنجيد المفروشات وصناعة منتجات القش والخيزران، وأثبتوا أن الإتقان يا منى ما بيعتمد أبداً على البصر وإنما على الإرادة والشغف.
0: لهيك عمار خلونا نشوف كيف بدت رحلتهم وشو الصعوبات اللي واجهوها، وكيف قدروا يحولوا مهنتهم لقصة نجاح ملهمة مع هالتقرير.

0: ورشتنا هي ورشة صيانة وتنجيد وتجديد مفروشات الأوت هوم، المفروشات الخارجية. نحن بنشتغل بشقين، الخيزران الطبيعي والرتان الصناعي. هاي الورشة عمرها 7 سنين، ولدت من معاناتنا نحن كأشخاص عشنا الحرب السورية، وخاصة الأشخاص المكفوفين اللي مثل وضعي الصحي ووضع زملائي. الورشة بتضم 4 أشخاص مكفوفين بالإضافة لصبية مشرفة، بالإضافة لشاب بيشتغل معنا بالتنجيد. كان تعليمنا نحن من خلال الإنترنت من زميلة، لأنها كانت مقيمة بتركيا. علمتنا على مدار 6 شهور بالدورات المكثفة لحتى قدرنا ندخل السوق ونكون منافسين.
1: تعلمت القش والخيزران والرتان. الرتان أكثر شيء. الرتان هي مصلحة، يعني نقدر نشتغلها يدويا، تحتاج بصر لكن كتير خفيف. نحن للمكفوفين يعني ندور على شغل ما منلاقي، فهي أكثر مصلحة ناسبتنا. أنا من شي 6 سنين بلشت بالرتان والقش والخيزران، واستمرت فيهم لحد الآن. الأكثر شيء يعني بصعب علي هو تمييز الألوان.
2: آراء الناس هي دائماً عم تأخذ التفاوت. كيف التفاوت؟ إنه كيف أنت كفيف عم تشتغل بهذا المجال، بده الدقة، بده التفاصيل، بده المعلومات التامة. نحن شو بنشرح؟ بنشرح إنه الله أخذ البصيرة بس أعطانا، الله أخذ البصر بس أعطانا البصيرة.
3: صباح الخير مشاهدينا من جديد. يعني بس انا حابب اقول شغله كثير مهمه، شكرا لكل حدا عنده صعوبات بحياته، عنده يمكن من ذوي الهمم، عنده اعاقه معينه، ولكن هو بنفس الوقت قدران يشتغل لحاله، وقدران يكون نفسه، وقدران ينجز انجاز انا بتصور في كثير اشخاص طبيعيه ما قدران تنجزه. فلهيك يعني شكرا انتم دائما املنا ودائما الحافز لحتى يخلوا اي حدا يفكر ويسعى للنجاح.
4: 100% عمار، يعني دائما وقت منشوف هيك امثله من الاشخاص منقول يعني قديش نحن يعني كسولين عن الشغلات يلي بحياتنا. يعني هن رغم كل الصعوبات اللي عم يمروا فيها قدرانين انه يتركوا بصمتهم بهي الحياه، وقدرانين انه يعملوا شيء لنفسهم.
3: بالشغل دائما بنسمع عباره اعرف كيف تتعامل مع الناس، بس احيانا بيكون في خيط رفيع بين حس التعامل والتملق.
4: صحيح، لانه يعني المجامله المقموله ممكن انه تساعد ببناء علاقات مهنيه جيده، لكن المبالغه فيها ممكن انه تعطي نتائج عكسيه وتترك انطباع سلبي.
3: لهيك بفقره مفاتيح الشغل اليوم رح نحكي عن التملق الوظيفي، امتى بيكون ذكاء اجتماعي ومهاره بالتواصل،
4: وإمتى بيتحول لسلوك مبالغ فيه ممكن يأثر على صورة الموظف وعلاقته داخل بيئة العمل. هذا الشيء يلي رح نناقشه اليوم مع ضيفنا خبير بالموارد البشرية الأستاذ سامر بايزيد. يسعد صباحك يا رب.
5: صباح الخيرات. يسعد صباحك.
4: يعني نورت صباح سوريا.
5: صباح الخيرات.
3: هلا أنا
5: نعم،
3: أنا كثير بحب فريق صباح سوريا كله، يعني كل الأفراد الموجودين كثير بحبهم.
5: بلشت تملق.
3: لك بعياد الله. ما هي هاي الفكرة، أنا كثير بحبهم بس ما بدي بين إن أنا عندي تملق يعني.
5: نعم.
3: فقديش الخيط كثير رفيع بين.
4: طب سؤال عمار، أنت ليه بلشت الفقرة بالدفاع عن النفس؟ يعني ليش؟
3: أنا أحزلوش، لأنه أنا يعني كان أي حدا بحبه، خصوصا إذا كان معي بالشغل أو هيك.
5: نعم.
3: بحب دائما أعبر لهم أنا بحبك أو هيك.
5: تعبر.
3: مثلا برو مثلا عند احمد حمصي.
5: نعم.
3: مثلا عند احمد بقول له مثلا انا كثير بحبك، فانا بخاف انه يفكر انه هذا الشيء تملق.
5: بتخاف
4: استاذ؟ يعني لا لا، استاذ احمد الحمصي عم بيقول انه هو ما له خايف.
5: هلا نحن كالشعوب العربيه شعوب عاطفيه، فهذا الموضوع طبيعي عندنا، بس برا لا. يعني
4: بالزبط.
5: بالغرب اذا هيك مدحت حدا مرتين ثلاثه وربع بستغرب انه شو بده هذا، شوفي. بينما عنا بالمجتمعاتنا يعني نحن لأنه عاطفيين، وحتى كشعوب يعني مثلا بمصر عاطفيين لسه أكتر بكتير. يعني موضوع التملق هذا بمصر انسى، يا بيه ويا فندم، يا بيه ويا فندم، ما بتعرف شو بدك تخب، يعني شو بدك ترد عليه للموظف أو كذا. فحالة طبيعية، بس نحن بدنا نعرف الفرق بين النفاق الاجتماعي والتملق. يعني شو هو التملق إذا بدنا نعرفه؟ شو هو التملق؟
3: تملق أنا بحس إنه شخص بده شيء من مديره من زميله من هيك فهو بيضل بيحسه دش بحبه ودود وانا بعمل كل شيء بدك اياه كرمال احصل على مصلحه انا بدي اياها
5: يلي بسموه التطبيل
4: تماما
3: التطبيل
5: تمام. يعني بالعاميه التطبيل يلي هو التملق يلي هو عباره عن نفاق النفاق هو
3: نفاق درجه اولى
5: هو اظهار عكس ما يبتني الشخص
4: يلي هو نفسه تمسيح الجوخ ولا لا
5: كمان تمسيح الجوخ
3: يعني أي. يعني قصدي هن نفس الشيء تملق وتمسيح الجوخ
5: اي تمسيح أي. الجوخ تطبيل يعني هي مصطلحات يعني
4: مصطلحات متنوعه
5: ولكن تخدم القضيه تبعنا يعني تمسيح الجوخ التطبيل اللي هي التملق خلينا بادبيات الاداره
4: طب هو لاي درجه ممكن يكون صحي هذا الشيء
5: صحي
3: وما له صحي بالاصل
5: والله هو ما صحي يعني انا اليوم كموظف بثبت جدارتي بشغلي بالتزامي مو بحكي هلا على فكره الانسان كثير بيحب اللي بيتملق له
3: يعني انا الشغل كون توب الشغل وحدا مميز جدا وروح لعند احمد الحمصي وازوره مثلا
5: اي بس هو بحاجتك لان هو بحاجتك على فكره المدير اللي بيتلقى هذا التطبيل وهذا التملق هو بيرضي غروره هو مبسوط بس وقت الازمات ما بجيبه للي بيطبل له بجيب اللي بيشتغل يعني وقت الشغل الحقيقي
3: واذا كان بيشتغل وبيطبل
5: اوه هذا
4: في منه
5: هذا على فكره كثير حلو كثير جيد اذا بيشتغل عن جد عم بحكي اذا بيشتغل ومو بيتملق يعني اليوم في خلينا نعرف شغله
3: هذا الخيط الرفيع
5: تمام.
3: ما بين التملق طيب انا اليوم افتراضا انا مثلا يعني بحب حدا مثلا بالتيم كثير بحسه مثلا هو ناجح جدا بحسه قد يكون قدوه فانا بحب اعبر له مثلا انا بحبه انا مقتدي فيه دائما كذا كذا فانا امتى ممكن يكون الموضوع هو تملق وانا مالي حاسس على حالي
5: نعم هلا اذا انت عم تعبر عن جد مالك حاسس على حالك فهي كتير طبيعية الطرف الثاني اللي حيحس إنه هذا شيء نابع من جوا يعني من عواطف وليس من إنه أنت بدك شيء يعني التملق بعد ما يتملق لك هذا الشخص يا بيوم يا بيومين أو بنفس اللحظة بيكون عنده طلب معين بيتملق لك لياخذ إجازة بيتملق لك لا مثلا يترفع وظيفيا لزيادة راتب لا لا لا لا يعني في طلب بعد منه أو بيكون أذكى من هيك بيضل عم يتملق هيك شي شهر زمان ليطلب طلب كبير بآخر الشهر
4: طب بما أنك يعني هيك خبير بهذا الموضوع صار معك شي موقف هيك كHR يعني صار معك موقف من الموظفين إجا حدا كان يعني كتير عم يمدح ويبالغ بالمدح لحتى هو يحصل على شي
5: كتير
4: كتير
5: مو صار معك كتير
3: طب عطيني أغرب تطبيلة وصلتك
5: أغرب كنا باجتماع بأحد الشركات اسمع لك كنا باجتماع بأحد الشركات و يعني أنا يمكن حكيت الاجتماع كان شي ساعة حكيت نص دقيقة صدقا يعني هيك كان بيتطلب الأمر يعني كان هو إبداء رأيي شغلة 30 ثانية بس طلعنا من الاجتماع واجتمعت مع الفريق الفريقي يعني اللي كان كمان حضران الاجتماع يا استاذ انت يعني والله انت ملك الاجتماعات شنو ملك اجتماعات ما حكيت غير 30 سنه هلا بجوز كانوا فعالين ومناح بس الفكره انه يعني انت اللي عم يتملق يعني انت عرفان وهو عرفان انه هو تملق يعني انا عرفان وهو عرفان انه عم
3: يعني هو يعني هو مثلا قبل مثلا شي مره تملق لك او مدحك او او او وقبل لك عن محبته هو كان بده شيء مثلا شو بقول لك انا بحبك استاذ سامر ممكن اخذ اجازه اسبوع الجاي
5: لا مو هلا مو انا بحبك مثلا بيجي انت اذكى مدير بالشركه
4: نحن بدونك ما فينا
5: بنضيع من دونك يعني بس بدك تترك الشركه نحن الكل تاركين معك تترك الشركه ما حدا بيتصل فيك
3: وغدر غدر غدره بتقول والله صراحه
4: طب استاذ سامر يعني هيك كمان من اكثر الشغلات اللي بنسمعها يعني بالشركات كثير من الموظفين او خلينا نحكي التيم الموجود بيستفزوا من الموظف يلي بيتملق على مديره لحتى يثبت وجوده بدل ما يثبت كفاءته
5: اي
4: تمام صح. تماما فشو
5: اول شيء الفريق اللي حينصاب بالاحباط لأنه في ناس من شخصيتها ما بتقدر تتملق، يعني هي شخصيتها عندها طبعاً. عزة نفس، عندها كرامة، عندها ما بتقدر تتبع هذا الأسلوب، وبتلاقي أنه الزميلة الموظف يلي عم يتملق عم يوصل عم يأخذ
4: تماماً، وهو يلي عم يشتغل مثلاً ما
5: فبيصير بحالة أنه أنا يا بدي غير من شخصيتي وسلوكي وصير كمان متملق، يا أما بدي يعيش بحالة نفسية محبطة أنه خلاص هيك، يا أما بجوز دور على شغل تاني
4: بزبط.
5: فيه بيئة بتحترم العمل وليس الحكي. هلأ المتملقين إمتى بينكشفوا؟ وقت تتغير الإدارات تمام، وقت بصير في تقييم حقيقي للأداء. وقت بصير في تقييم،
4: إمتى بصير تقييم حقيقي للأداء يعني، وكيف بصير؟
5: هلأ غالباً بالشركات في سيستم أو بروسيجر لهي القصة، اللي هو كل 6 أشهر أو كل سنة تقييم أداء. طبعاً تقييم الأداء ما بيصير يعني بترك أنا الموظف هيك بعد 6 أشهر بقيمه بيوم، لا، هو بيكون عم يتقيم كل يوم
4: طبعاً.
5: يعني كل يوم بأخطائه، بهدره للوقت، بإنتاجيته، بكفاءته، بفاعليته، يعني في معايير، في كريتيريا، في معايير للتقييم حسب البوزيشن طبعاً. فهو بيكون بشكل مستمر، بس لحظة التقييم هي يا كل 6 أشهر يا كل سنة. فهون بقى بيبين الأبيض من الأسود، ما بفيد المتملق هون بقى، ما بفيده التملق.
4: فشو الحل بيكون هون لباقي الموظفين اللي عن جد عم بيحسوا بإنزعاج من هذا الموظف اللي عم يتملق طول الوقت، ويصير في جو تملق كامل بقلب المكتب يعني شو؟
5: أنا بشكل شخصي وهتستغربوا، أنا بكافئ يلي بيعارضني الرأي. يعني عندي موظفين، في واحد مثلا هذا المتملق، هذا انا بعرفه يعني وبتركه يعني خلص ما بحكي معه. هلا في كثير موظفين بتخالفني، لا استاذ ما هيك بصير، هيك احسن، بتطلع ايه والله فكرتك صح، وهذا بحبه وهذا اللي بكافئه. فهذا المتملق بصير مع الوقت خلص بيعرف حاله انه ما حيستفيد شيء. بس المشكله وين؟ المشكله انه في مدراء هي بتطلب هدول الاشخاص.
3: جاي احكي والله العظيم جاي احكي لك شغله،
5: هي
3: جاي احكي لك شغله صارت معي باحدى الشركات بشتغل فيها والله العظيم هلا هيك تذكرت السيره. كان في بمكان بيشتغلوا شخصين،
5: نعم،
3: انا وشخص،
5: نعم.
3: فهذا المكان الطرف المقابل كان متملق بطريقه، هو بيعرف حاله انه متملق، نعم. بيعرف حاله خلص، قال لي
5: فنان.
3: انا قال لي انا متملق من الاخر، نعم. منيح، والمدير بيعرف حاله انه متملق. انا حدا انه اوكي بعبر عن محبتي للشخص وهيك، بس انا ما دائما بلزق فيه وما بدي اكون متملق كرمال اكسب الشيء اللي بدي اياه،
5: تمام.
3: انا خسرت اخر شيء. يعني انا اكتشفت اخر شيء انه المدير بيحب الانسان، نعم. اللي بيتملق له،
5: نعم.
3: وانا لاني ما كنت متملق والطرف الثاني كان متملق، يمكن تقرب منه اكثر او سوى له مثلا شغلات اكثر او هيك، وانا انزعجت اخر شيء. ففكره التملق احيانا ما راح لك هي صحيحه، ولكن اذا كان المدير بتقبله وبيحبه كثير، فاحنا شو استفدنا هون؟
5: راحت على الموظف اللي هو يعني عنده assertiveness، اللي هو عنده يعني عنده كرامة واحترام وما عنده هذا التملق، راحت عليه مسكين، وضلوا هدنك عم يطبلوا لبعض ويزمروا لبعض. للأسف اللي بتخسر الشركات مو الأشخاص، يعني أنت الربحان، لا أنت الربحان أكيد.
3: واكتشفت آخر شيء أنه أكثر من حدا ترك بنفس الطريقة، فهي
5: أنت الربحان، لأنه هذا الشخص المتملق خارج هاي الشركة ما فينه يشتغل شيء. أنا بعرف مدراء بشركات، مدراء إذا بيطلع متر برات الشركة هاي ما بيشتغل موظف عادي، لانه هو بهي الشركه مشي اموره بس بالتطبيل والتزمير ونقل الحكي وهالقصص هي.
4: طب شو رايك بالهدايا اللي بتكون؟ طب والله اشتهيتك بهي، جبت لك هالشغله، بعرف هالشوكولاته بتحبها، جبت لك اياها، هدايا على عيد الميلاد، هدايا على عيد الاضحى، الهدايا المستمره
3: هي مو دائما بتكون تملق.
5: هلا شوف، بقانون العمل على فكره ممنوع، ممنوع تلقي الهدايا. صارت مناسبة خارج الشركة قصة تانية، أما بقلب الشركة يعني مشان يخلصوا من هالقصة فهي ممنوعة، لأنه تعد نوع من أنواع الرشوة. هلا نحن فينا نجمل القصص إنه هدية
3: هي ما لها رشوة، يعني هلا هي إنه قد تكون ما لها رشوة، هي قد تكون فعلا مثلا من باب إنه أكس من الأشخاص معي بالشغل كثير ساعدني وكثير بحبه وكثير، نعم. ساعدني لأتطور يمكن مهنيا، فأنا يعني هي مو مكافأة ولكن من باب إنه
5: تعبير عن شيء.
3: أيوة.
5: فينه يجيب له ورده مثلا، لانه في فرق بين يجيب له ورده بين مثلا يقول له هي مفاتيح سياره مثلا.
3: لا لكن
5: في فرق.
4: تمام. سامر، يعني هيك من خلال خبرتك، هل صادفت اشخاص حصلوا على الوظيفه من وراء التملق؟
5: مو بس حصلوا على وظيفه، صاروا بمراتب عاليه كثير كثير كثير،
3: صاروا سي اي او.
5: وارد جدا. اي استاذ.
4: اي.
5: لانه حاله هي التملق مو بس بالمستويات الصغيره، لا لا، على اعلى المستويات موجوده.
4: اي.
5: وبرجع وبقول لكم، اليوم البشر بترضي غرورها وقت حدا بيمدحها مدح زايد طبعا. يعني انا اليوم وقت بربط المديح بفعل معين على عيني وراسي، يكون موضوعي يعني. اما اذا انا عم بضل بمدح لهذا الشخص باغلاطه وبعثراته وبنفس الحكي المكرر كل يوم كل يوم، ففي عنا مشكله.
3: طيب انا عندي سؤال اخير.
5: تفضل.
3: وهو برجع لك ما خطر فيه بين شيء وشيء. في اشخاص، يعني قصدي انا البيئه الوظيفيه الخاصه بي بفريق، يعني اليوم مثلا منى انجزت انجاز معين،
5: تمام،
3: راحت سوت شيء كذا،
5: تمام،
3: فانا من باب يمكن تشجيعها، من باب انه يمكن بحس انه اذا هي اخذت كلام ايجابي هذا الشيء بيرفع من معنويات، بقول لها انه برافو منى اليوم ما شاء الله شو كنت ظريفه كذا كذا، هذا الشيء عن جد بيسندها معنويا.
5: طبعا هذا تقدير.
3: بالضبط،
5: هذا وليس
4: تملق،
5: هذا تقدير.
3: بالضبط. فالكلام الايجابي ببيئه العمل وخصوصي عند فريق معين هو انا برايي كثير مهم
5: طبعا
3: لحتى يرفع من كفاءه الشغل. فقديش في خط فاصل كمان بين انه انا امدح شخص لانه هو انجز مشان ارفع من معنوياته، بين انا يعني عم بحكي بهي الطريقه مشان اتودد له او مشان اكسب مصالح او او او.
5: اذا التحديد والموضوعيه، التحديد وقت انا بربط هذا المديح بفعل معين، وبنفس الوقت وقت بهذا الشخص نفسه بيساوي شيء غلط او شيء ما كتير كويس كمان بقول له، هون ببين انه انا مالي متملق، انا وقت عم ساوي شيء منيح فانا عم بمدحك، وقت عم ساوي شيء ما كتير كويس عم خلينا نقول عم نبهك. تمام. فهون مبينه واضحه 100% انه ما له تملق. الموضوعيه، انا بنقد او بمدح التصرف وليس الشخص. يعني انا بقول مثلا طلعنا من اجتماع، تمام، بقول له للمدير تبعي والله كانت كثير اجتماع فعال ووضحت وجهات النظر الى اخره والله يعطيك العافيه، او بقول له مثل ما قلت انت اذكى مدير، شو هي انت اذكى مدير مثلا، هذا مبين تملق. اما هنيك انا ربطت شيء بفعل معين فهو مديح وتقدير، وهذا الفرق، وهي الخط الفاصل بين.
4: طيب هلا انا بدي احكي عن يعني هيك شيء يعني مختلف شوي، بدي احكي عن عصفور الشركه بقى. يلي بينقل الحكي دائما والمكان لمكان، واليوم بحبك اليوم ما بحبك، اليوم بيحكي عليك اليوم بيحكي على غيرك هيك. فهذا ضروري انه يكون متملق ولا لا؟ هذا له صفه ثانيه بقى.
5: هذا رتبته اعلى.
4: هذا عنده رتبه اعلى.
3: عصفور الشركه
5: هذا عصافير. بس لقيتها يعني شغله حلوه، انه هلا المتملق هي بمواقف معينه، اما عصفور الشركه هو رتبته اعلى، هو المحبوب وهو ايده اليمين للحجي.
4: يعني هذا لازم فقره لحاله بقى.
5: هي فقرات، لانه عن جد يعني في مشكله عنه، في مشكله ببلدنا خاصه بالعصافير.
3: بصراحه اذا بدنا نحكي بفوت بهذا الموضوع فبده ياكل وقت كثير كثير كثير. إيه؟ هيك اكيد الفقره القادمه ان شاء الله رح نحكي عن عصفور الشركه.
4: عصافير.
5: إيه؟ عصافير.
4: عصافير كل نوع من بناته.
5: في عندك مستحيل يكون في بس عصفور واحد. حجي ما بيرضى بعصفور واحد، لكان مشان يقاطع المعلومات.
3: صح.
4: بصراحه يعني
5: احكي لكم الا تكنيك.
4: سامر انا تشوقت حتى احكي اكثر
5: على العصافير.
4: على العصافير صراحه، وعن الحجي وعصافير الحجي. شكرا كثير لك على
5: المعلومات
4: القيمه، واكيد متشوقين للفقرات الجايه
5: ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا
3: جزيلا.
5: شكرا
4: مشاهدينا، هلا بدنا نطلع فاصل ونرجع لفقره خلف الشباك مع هديل، خليكم معنا.

0: حلوة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الخيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقال؟
2: مثل هالتقرير كانوا في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كتير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.
1: ننتظر اليوم مجلس الشعب قوانين جريئة وثورية تخدم الحالة المجتمعية السورية.
2: يبلشوا أول شيء قرار للمعتقلين.
3: أول ملف بتمنى أنا أنه هو يصير لأبناء الشهداء وأهالي الشهداء، هذا أهم شيء.
4: والله إحنا نتمنى أنه ينظرون للوضع المعيشي بالبلد.
5: تسريع فكرة العدالة الانتقالية.
6: حد للتوغلات العسكرية، هاي أول مبدأ.
7: تحسين وإصلاحات قانونية دستورية.
8: إصلاح التعليم.
9: أنا نتمنى أن يكون أكثر شفافية بتحقيق مطالب الناس.
10: بدنا بنية تحتية محافظة الرقة كمشافي، مدارس، جامعات.
11: مجلس الشعب السابق اللي كان بالأول هو عبارة عن مجلس الشعب للتصفيق والتطويل وفرع أمني كان.
12: إحنا بنطلب من مجلس الشعب الحالي أنه يرجع للمواطن ويشوف هم المواطنين.
13: المحروقات انخفضت لكنها اختفت، فما الذي حدث ومن المسؤول؟ الليرة أيضاً تحسنت، لكن ما الأسباب الاقتصادية لهذا التحسن؟ أصحاب المحطات يهددون بالتصعيد والمواطن يدفع الثمن. هذه الملفات تتابعونها اليوم في الرصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.

0: صباح الخير مشاهدينا، من جديد وصلنا معكم عند فقرة خلف الشباك الخاصة بأسرار وأخبار كأس العالم. معنا اليوم أكيد هديل لنشوف شو محضرة قصص. صباح الخير هديل.
1: صباح الخير هديل.
2: يا صباح الخير منى، وصباح الخير عمار.
0: أهلا وسهلا.
2: امبارح كونه ما كنت موجود معنا بالحلقة، حضرتنا ولا لا؟
0: والله ما حضرت.
2: طب أوكي، معنا حقول لمنى. منى اليوم بفقرة خلف الشباك نحن رح نرجع نعمل استكمال للفقرة تبع امبارح.
0: طبعا بدي أعرف كمان.
2: طيب عم بمزح. امبارح كنا عم نحكي عن تمائم كأس العالم. تمام؟
0: أيه.
2: اللي هو الشخصية الكرتونية مثلاً أو الشخصية اللي بتمثل كأس العالم بالنسخ المتنوعة. نحن حكينا امبارح عن أسد مثلاً، عن الكاركتر اللي بيعبر عن البلد المستضيف.
0: حلو.
2: فامبارح نحن حكينا هيك عن كذا نسخة، واليوم أنا وياكم حنتابع كامل التمائم ولنوصل لهي السنة إن شاء الله مع المتابعين.
1: يلا متحمسين نسمع قصتهم.
2: بدي صبح على كل اللي عم يحضرونا. امبارح حكينا عن تمائم كأس العالم وشفنا انه التميمه مو بس شخصيه كرتونيه او رسمه بتنحط على البوسترات والاعلانات، بالحقيقه ورا كل تميمه في فكره وقصه، وكل دوله مستضيفه بتحاول من خلالها تفرجي العالم جزء من ثقافتها وهويتها بطريقه بسيطه ولطيفه وبتعلق بالذاكره. واليوم رح نكمل رحلتنا مع تمائم كأس العالم ونشوف كيف كل وحده إلى حكايتها وشو الرساله اللي كان بدها توصلها. في كأس العالم بألمانيا سنة 2006 ظهر الأسد غوليو السادس وكان لابس قميص المنتخب الألماني. اختاروا الأسد لأنه بيرمز للقوة والشجاعة وهي صفات مرتبطة بالرياضة والمنافسة. كان برفقته دائما كرة قدم ناطقة اسمها بيليا. هدفته الشخصية لتشجيع الأطفال على ممارسة الرياضة ونشر أجواء المرح. يعني مثل ما شايفين هكذا الكاركتر هو اللي كان عم يعبر عن المونديال سنة 2006. بتعرفوا بس بصراحة الكاركترات اللي كنا عم نحضرها امبارح أحلى.
1: كلهم مهضومين. أنا لحد الآن هديل عمار في وحدة من التمائم كان اسمها تشاو. هي بتعبر عن بلد إيطاليا. هي لحد الآن أنا اللي كتير
2: ربحانة
1: عندي بالمركز الأول، اللي هي عمار عبارة عن تصميم من عواد يلي هو بيعبر عن فن البلد وابداعها بالتصميم والعماره. ايه
0: شو التمنت من الارجنتين؟
2: لا هي ما دخل الارجنتين، هي دخل
0: الدوله المستضيفه.
1: بس كان في للارجنتين،
0: كندا
1: اصلا كان في للارجنتين، كان في الكاركتر اللي هو طفل صغير.
2: طفل صحيح.
1: اي لابس نعم على الارجنتين صح.
2: طفل لابس كنزه الارجنتين.
0: فيني اسالك كمان شو في؟
2: طب انا وننتقل لجنوب افريقيا بسنة 2010 يلي قدمت النمر زاكومي كتميمة رسمية للمونديال. اختاروا النمر لانه بيعيش بافريقيا وبيتميز بالسرعة والطاقة والحيوية. اما اسمه فهو مكون من زا وهو الرمز الدولي لجنوب افريقيا، وكومي يلي معناها الرقم 10 بعدة لغات افريقية. اما زاكومي تميز بشخصية مرحة وحبه للرياضة وكمان تشجيع الاطفال على اللعب، وعلى فكرة صار من اكثر التمائم مبيعا بافريقيا. هيدا زاكومي.
0: بصراحة نسخة موديل 2010 مميزة بطريقة مو معقولة بكل تفصيل فيها.
2: أنا بصراحة عندي نسختين،
0: أنا كثير بحبها،
2: الـ 22 والـ 10.
0: وأنا كمان 2010 2022 من أحلى النسخ اللي حضرناها.
2: وحبيت هيدا الشخصية بصراحة.
0: إيه كثير كثير معبرة، كثير حيوية، كثير هيك
1: ما بعرف، سبحان الله. بتحسوا كأس العالم ب 2010 كان بسوريا، له أجواء مختلفة، لهيك يمكن معلق بذاكرتنا عمار.
0: اي يمكن صح.
2: أي. صحيح
0: كانت أجواء هيك، وإنه كانوا
2: يمكن كانت بداية نحن يعني هيك نوعينا بعدين
1: صح
0: شوي بلاش نكبر وهيك. يعني نحن آخر 27 سنة قاعد نذكره قبل ما نحن ما دخلنا.
2: حنتابع مع بعض التمائم ومنروح لسنة 2014 وقت اختارت البرازيل حيوان المدرع البرازيلي فوليكو ليكون تميمة البطولة، وهذا الحيوان مهدد بالانقراض، لهيك البرازيل قررت استغلال كأس العالم للتوعية بأهمية حماية البيئة. اسم فوليكو بيجمع بين كلمتين كرة القدم والبيئة باللغة البرتغالية، وكان لون درعه أزرق مستوحى من ألوان الطبيعة البرازيلية. حملت الشخصية رسالة بيئية إلى جانب الرسالة الرياضية. صورة رقم 14. هلأ شوفوا هاي.
1: بصراحة أنا حبيت الفكرة من وراء هي التميمة، يعني إنه قديه حلو إنه البلد المستضيف يلي هي البرازيل استغلت فكرة إنه هذا الحيوان مهدد بالانقراض،
2: وعد فيه
1: ووعد فيه كل العالم اللي جايين لعنده، فكانت رسالة جدا.
2: هلا كونه ما كنت عم تحضرنا، امبارح كنا عم نتناقش بموضوع إنه التميمة هي بتعكس ثقافة البلد اللي هي مستضيفة كأس العالم، وحتى مثل ما هلأ كانت منى عم تعلق بتبعت رسائل توعوية. يعني كان مبارح من التمائم اللي حكينا عنها شيء بيحكي عن الوحدة، شيء بيشجع على الصداقة، على التشاركية، واليوم عن حماية البيئة. فقديه يعني هيدا التمائم بيكون إلها رسالة وهدف، وخصوصا إنه دائما بتعلق بذاكرة الناس على مدى فترة الشهر كلها تبع المونديال.
0: بتكون مميزة جدا على فكرة بالطرح، بس أنا مونديال 2018 ما حبيته صراحة. يعني أوكي التمائم والفكرة هي كتير حلوة
2: بس كلعبة و
0: إيه لا أزكى من دول إنه لا هي مشكلة شخصية، لأنه الأرجنتين طلعت
1: بلش
0: وقتها والله كانت لعبة ألمانيا والأرجنتين.
2: هلا بصراحة أنا مو متذكرة مونديال 2018 بس إنه كنت ما حيعجبني لأنه طلعت
1: بس هذا 14
0: هذا 14 إيه وقتها
2: 14
0: الأرجنتين وألمانيا إيه، بس فكرة التمام عن جد حلوة، والرسالة اللي المستهدفة لإلها كمان كتير كتير حلوة. ف نشوف شو بعد
1: عجبتك يعني عمار؟
0: ايوه تفضلي.
2: اما بالسنة 2018 بروسيا ظهرت تميمة الذئب، وهي اسمها كان زابافيكيا، وهي الكلمة بالروسية معناها الهداف أو يلي بسجل الأهداف، واختاروا الذئب لأنه بيرمز للسرعة والثقة وروح الفريق. كان لابس نظارات رياضية لحماية عيونه أثناء اللعب، هي اللي عطاها شكل مميز. أما مصممة هيدا العمل هي طالبة جامعية، واختارت التميمة بعد تصويت شارك فيه أكثر من مليون شخص. بنشوفه مع بعض.
0: كثير ستايلش صراحة.
1: صراحة إيه اللي لفتني بالموضوع إنه هو ذئب وبروسيا، فإنه بيعبر كمان إنه هنيك البلد باردة، فأكيد فيها كثير بزبط. وخصوصي إنه اللي لفتني أكثر إنه مثل ما ذكرتي إنه اللي مصممة هي التميمة هي طالبة جامعية واختاروها أكثر من مليون شخص، فكتير فكرة رائعة صراحة.
2: أكيد، وحنتابع مع بعض. وبكأس العالم سنة 2022 واللي هو المفضل بالنسبة لي، بقطر ظهرت تميمة لعيب، وهي أول تميمة مستوحاة من الثقافة العربية. اسم لعيب يعني اللاعب صاحب المهارة العالية، استوحي الشكل من الغترة العربية ولكن بطريقة خيالية تجعلها وكأنها طائرة بالهواء. تميز بشخصيته المرحة والمغامرة، وكان يشجع الجميع على الإيمان بأنفسهم وتحقيق أحلامهم، غير أنه كمان حمل رسالة أنه كرة القدم قادرة على جمع الناس مهما اختلفت ثقافاتهم. وصار لعيب من أكثر التمائم انتشاراً بالعالم العربي من بعد نجاح البطولة.
0: صراحة كتير
2: هيدا كلنا شفناها أكيد بمونديال 2000.
0: صراحة كتير كتير حلو، حتى اسمه حلو كمان.
2: هو بصراحة من النسخ المميزة أصلاً عموماً.
1: من النسخ المميزة جداً. يعني قطر أبدعت بصراحة بكأس العالم ب 2022 من كل النواحي، يعني من التميمة لتنظيم البلد لكل شيء، للنظافة، لكل شيء. يعني بصراحة شابو لقطر.
2: صحيح،
0: زي رئيس الفيفا اعترف من أحسن النسخة التنظيمية بكأس
2: طيب
0: العالم.
2: شوفوا تميمة هيدا النسخة سنة 2026 تشفتوها شيء؟
1: اي
2: شو رأيكم فيها؟
1: بصراحة أنا ما بحب وقت يكون في أكثر من تميمة بكأس العالم، يعني بصير ما بعرف العالم ما عاد بيتذكرون منيح،
2: بيتشتتوا
1: ما بيعلقوا بذاكرة العالم. بس خلينا نرجع نشوفهم سوا، بركي برجع هيك
2: بتغير
1: نظرتي.
2: وننتقل لكأس العالم بهذا الموسم سنة 2026، ولأول مرة بتاريخ كأس العالم يلي بتستضيفه ثلاث دول، كشفت فيفا عن ثلاث تمائم رسمية بدل تميمة واحدة. بتمثل مابل واللي هو حيوان الموظ كرمز لكندا، بينما بيمثل زايو الجاغوار بالمكسيك، وبيمثل كيلتش النسر الأصلع بالولايات المتحدة الأمريكية. كل حيوان اختاروه لأنه يعد من أبرز الرموز الوطنية والطبيعية لكل بلد، وهدف الفيفا من هاي الشخصيات أنه تعكس وحدة الدول الثلاث رغم اختلاف ثقافاتها، وغير أنه صممت لتخاطب الأطفال والجماهير من مختلف أنحاء العالم، ورح تظهر كمان بألعاب فيديو ومنتجات رسمية. ويعد هذا أول مونديال بيمتلك ثلاث تمائم متساوية بالأهمية، بحيث بتمثل كل وحدة منهم دولة مضيفة مختلفة. منشوفهم مع بعض. منى اقتنعتي ولا لسه؟
0: صراحة لسه.
2: هلا ما بعرف. انا بوافق منى الرأي، انه في ثلاث كاركترات فهيك منضيع شوي. ما بقى بيرتبط المونديال بشخصية.
0: انا حسيت انه مقارنة بالتمائم القديمة او اللي قبلها ما كان في كثير يعني رسالة موجهة، يعني تبع قطر شفناها، تبع البرازيل، تبع ساوث افريكا، ف ما حسيت انه في رسالة على قد ما هو كاركتر. نحن عندنا ثلاث تمائم عبارة عن كاركتر خاص بكأس عالم معين بس.
2: هلا شوف، هي هن كانوا بس عم يعبروا عن فكرة وحدة الدول رغم الاختلاف، فلهيك اختاروا يعني مثلا بكندا هيدا الحيوان مهدد بالانقراض اصلا.
1: بالله
0: بالله. اوكي،
2: فهن دائما حاولوا يعني هلا هني ما كان صراحه واضح كثير الموضوع انه كان في توعيه معينه مثلا لحمايه البيئه او حتى حمايه الحيوانات، مثل ما قلت عمار هي هيك شخصيات رمزيه بس عن البلدان.
1: لك شيء هديل، يعني انت امبارح سالتيني السؤال انه انا لو بيطلع بايدي اني صمم لسوريا، بس انا لسه ما لساتني عم فكر، بس فكرت بالنسبه ل 2026 شو ممكن يكون، يعني بدل ما يكون انه شخصيات يعني مصممه من حيوانات، يعني يكون هن عاملين شكل معين بيجمع بين هالثلاث دول بحيث انه يكون شكل واحد يعلق ببال كل العالم،
2: وفيها رموز للثلاث دول،
1: فيها رموز للثلاث دول، يعني انا هيك بفضل.
2: حلو، في لمسه فنيه عندك،
1: في لمسه فنيه، يا ريت تاخذوا رايي بعين الاعتبار.
2: طيب عمار، انت ما كنت موجود امبارح، كنت عم بسال الصبايا لو ان شاء الله سوريا استضافت كاس العالم بالنسخه يعني الجايه، شو هي التميمه اللي ممكن تحسها بتعبر عن سوريا؟
0: انا بحس، هلا
2: شوف براءة قالت ساعه حمص.
0: انت قصدك رمز او انت بدك رساله؟
2: لا رمز،
1: فينا
0: رساله انا بحس كلات عصورين لبق لسه في دمشقي. لا بس حذر، شو بس انا بحس انه اذا كان في رساله معبره يمكن تنطلق من سوريا اذا استضافت كاس العالم، انا بحس انه شيء بيعبر عن انه هذا الكاركتر هو كان بحاله صدمه ومشاكل ومصاعب وتدهور، وفجاه انطلق وصار يعني صار
1: ممكن، انا
0: صار انجح وصار احلى. وانه بالرغم من الرمادي اللي كنا عايشين فيه نحن، وصلنا
2: طائر الفينيق،
0: ايوه شيء يتعلق بطائر او نسر او هيك شيء،
1: اي يعني ممكن صراحه، بس انا يعني ممكن خلفك الراي شوي عمار، لانه هي سوريا من طول عمرها يعني قبل ال 14 سنه الثوره هي كانت بلد الحضاره،
0: فعرف ولكن هي انه يعني سوريا كان فيها سنوات كثير، يعني تعرضنا لكثير امور كانت سيئه جدا جدا جدا، ونحن من لا شيء بعد ما دمرنا ب 14 سنه طلعنا والحمد لله امورنا منيحه والبلد كلها عم تعمر، فنحن من لا شيء عم نصنع شيء، فهيك بحس انه حدا وقع وليكو عم يقوم.
1: ممكن عمار، يعني كمان حناخذ رايك بعين الاعتبار.
2: انا لهون بكون خلصت فقره خلف الشباك، وبدي اتمنى لكم هيك بقيه نهار سعيد وفقرات حلوه.
1: شكرا كثير لك هديل. مشاهدينا، يعني هيك من بعد ما سمعنا وتعرفنا على تمائم كاس العالم بكل نسخهم، بدي اسال عمار، بما انك انت امبارح كنت بالمعرض وصورت لنا شغلات، احكي لنا عن المعرض.
0: والله صراحة يعني كان المعرض ظريف، هو معرض تخصصي معنى بثلاث قطاعات اللي هي الطاقة والنقل والإسكان. كان في عنا تواجد كتير كبير لمجموعة من الشركات اللي كانت عم تشارك بهذا المعرض. شفنا تنوع، كان في ندوة بعنوان سوريا وأمن الطاقة، كانوا عم يحكوا فيها عن المشاريع المقبلة اللي هتصير بما يخص الطاقة والنقل، وأنا بصراحة فألوني بطريقة فظيعة، يعني فعلاً نحن يعني كنا يعني من خلال هاي الندوة حسيت أنه إن شاء الله حنكون نحن كتير منيح من كتير مناح من بفكرة الطاقة والنقل والإسكان، ففي مشاريع أكيد إن شاء الله راح تكون
1: طيب.
0: هادفة وضروري نتفزوا شوفوا
1: عملتنا لقاء ولا لا؟
0: وضع منا كتير لقاءات خاصة، وهلأ راح نشوف لقاء خاص ضمن أجواء المعرض التخصصي مع مؤسس شركة طيارة لتنظيم المعارض والمؤتمرات اللي بدورها نظمت المعرض، واللي حكانا عن التنظيم اللي صار وعن مشاركة الشركات والأجنحة ضمن هذا المعرض، وشنو النقاط الأساسية لازم المنظم ينتبه لها لحتى ينظم معرض ناجح. خلوكم معنا،
1: نحضر ونطلع بريك.
0: الأستاذ موفق طيارة، مؤسس شركة طيارة لتنظيم المعارض والمؤتمرات، أهلا وسهلا فيك معنا عبر التلفزيون الثاني.
3: أهلا، الشرف نطلع معكم.
0: يا أهلا وسهلا ومرحبا.
3: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.
0: هلا بداية عم نشوف معرض تخصصي، يعني هذا المعرض يحمل أمال الشعب السوري، كل شيء يتعلق بالطاقة والحلول تتعلق بالطاقة والإسكان وغير الإسكان، كلها مجموعة بمعرض واحد، وهي صراحة مسؤولية إنه شركة عم تنظم معرض بحجم وبضخامة هذا المعرض. احكي لي بداية عن أول شيء صار لحتى قررتوا تنظموا هذا المعرض.
3: هلا الحقيقة عمل معارض ما نوع عمل سهل، يعني بده شغل، نحن مشتغل سنة كاملة على هالحدث هذا. كنا لازم نكون بأول أيار بسبعة أيار بسبب الأحداث اللي مرقت بالمنطقة، اضطرينا نأجل شهرين ووقت ضيق. عملنا جهد كتير كبير لنقدر نجهز الصالات خلال 48 ساعة. نحن
4: 48 ساعة
3: كنا مجهزين خمس صالات، لا وأكثر من خمس صالات
4: ما شاء الله. أي رقم يعني قياسي 48 ساعة.
3: أي رقم قياسي بعد ما خلص معرض فود إكسبو وسلمنا الأجنحة وصرنا ليل نهار الحقيقة لنقدر ننجز هالعمل. لكن العمل هذا منين اجت قصة معارض سوريا التخصصية؟ هو المرحلة أو التخصص بعالم المعارض يعني يصير معارض متخصصة مو معارض عامة مثل معرض دمشق الدولي، معرض طرابلس بليبيا، معرض الخرطوم، معرض العراق، بصير فيها معارض عامة، لكن المرحلة هاي بدها معارض تخصصية.
4: حلو.
3: والمعارض التخصصية الحقيقة بتعطي نتائج أحسن من المعارض العامة.
4: من ناحية
3: راح لك يعني المعرض العام بفوت له عدد متنوع من الزوار مثل
4: معرض دمشق الدولي،
3: مثل معرض دمشق الدولي أو غيره بتشوفها بغيره أحياناً. بتشوف بتفكر انه هذا معرض اجا زوار كثير، لا ما القضية قضية زائر عدد كم، انت بدك زائر تستفيد منه بالمعرض التخصصي. بالمعرض التخصصي بدك تجيب زائر مختص لنوع من العمل.
4: طيب انا معك بس رح اجي من منطلق اخر.
3: قول
4: انت اليوم انت اليوم قلت انه معرض تخصصية تستهدف زوار محددين هن جايين كرمال الطاقة وغير الطاقة. معرض دمشق الدولي يحمل آلاف الزوار، ما بتحس اليوم إذا اليوم إجا زوار على هذا المعرض التخصصي هن لا يفقهون شيء بفكرة الطاقة أو فكرة التخصص وإجوا لحتى يتعلموا أكثر وأكثر؟
3: لا ما بتعلموا من المعرض. اليوم أنا المعرض ما بيعلمون، المعرض بيعرض لهم منتج أما ما بيعلمون شيء المعرض. يعني أنا إذا بدي أجيب زوار متنوعين وضيع وقت العارض ووقت الناس اللي بدها تستفيد، فهمت كيف؟ يعني أنت يعني أقانيم ثلاثة إذا ما تحققوا بعالم المعارض ما بينجح المعرض. بدك عارض عارض جيد جدا ومختص، وبدك زائر مشتري.
4: حلو.
3: وبدك تنظيم جيد، بدك تنظيم جيد مو فوضوي. انا اليوم امبارح مثلا كان عدد زوار اول يوم تلتها بالافتتاح، بضيع وقتك بالافتتاح الرسمي وكذا وكذا وكذا. اليوم في زوار، انا قاعد عندك هون عم اتفرج، كله ملان زوار وكلهم من نوعيه تقريبا
4: نفس الطبقه
3: بالسن معين.
4: صح.
3: كويس. هذا انت بتستفيد وهو بيستفيد وبتطلع على شو المعارض بتحمل لك. دائما كل جديد بالعالم بتفرجيك شو جديد بهالمجال شو جديد بهالمجال. هاي المعارض
4: حلو كثير. طيب انا اسالك سؤال، انا اليوم اذا بدي قيم معرض انه هو نجح تنظيميا بشكل كثير كبير، شو هي اهم الركائز والنقاط الاساسيه اللي بتعتمدوا عليها لاقامه معرض ناجح تنظيمي؟
3: هلا هون بدك كذا امر.
4: ايه طيب شو
3: يعني هي. اولا نحن محكومين بانه عملنا بالمؤسسه مع المؤسسه العامه للمعارض.
4: حلو.
3: تمام. هلا انا ما بنكر انه المؤسسه العامه للمعارض اعطيتنا دعم لوجستي كثير جيد كثير جيد في بعض الشوائب لكن بغالب الأمور المؤسسة عم تسهلنا عملنا ومهتمين يدعمونا، مهتمين ومؤكدين على الدعم اللي عطونا إياه. أو نحن عم نحس إنه عواطف المؤسسة معنا، عواطف المؤسسة معنا. يعني مدير عام المؤسسة إنسان نشيط، مدير المعارض كتير متفاهم، مدير شؤون مدينة المعرض، كل واحد فيهم الحقيقة عم يؤدي دوره بنجاح، بنجاح منقطع النظير. وهلا انت يعني اذا بتطلع لبرا وبتشوف برا دبي الامارات هي اول دوله بالوطن العربي بالمرتبه الاولى بالوطن العربي بالمعارض، مزبوط. يعني بيطلع على معارض الامارات ودبي وبيطلع من كل انحاء الوطن العربي، وكبرى الشركات ومشاركات وطنيه بتتم، ان كان بالبيك فايف، ان كان بالفود جولف فود، ان كان كل المعارض بتصير بدبي بقوا للزوار. نحن في مرحله من المراحل بسوريا سابقا، بحكي انا سابقا، كان يجينا زوار من الاردن من العراق مهتمين يجوا يشتروا يتسوقوا بمعارض سوريا اللي تصير. انا يعني انا بتالم لما بشوف انه سوريا تراجعت. هلا نحن محتاجين بس فقط لشوية تنظيم العمل المعارضي، وهذا التنظيم مسؤولية مؤسسة العامة للمعارض انها توضع فوارق زمنية بين المعرض والمعرض المتشابك، انه ما يكون الفارق الزمني، كان سابقا الفارق الزمني بين المعرض والمعرض شهرين، يعني معرضين بناء ما بصير خلال 10 أيام او 15 يوم، معرضين صناعيات ما بصير، معرضين طاقة ما بصير. هلا نحن عم تصير
4: هلا 3-4 أيام ببلش معرض جديد.
3: ايه بس يعني في خربطة، كان سابقا في نظام، اليوم ما في نظام. طبعا العهد السابق هو خربط النظام.
4: كلمة طبعا
3: لا لا لا متفكر انه انا عم اتحامل، لا
4: لا لا متحامل، كان واضح السيرة.
3: لا لا لا
4: ما كان في دعم لوجستي،
3: لا ما في دعم حسب المصالح.
4: صح،
3: هوني عم تحس انه عواطف هالناس معك، والعاطفة مسألة كتير مهمة بالعلاقات، كتير العواطف مهمة.
4: صح،
3: بأي شيء العاطفة مهمة. صح، انك انا تكون مرتاح معي ومرتاح معك، انا مرتاح معك، نحن بننجح اثنيناتنا، بنحقق النجاح الاثنين، صح ولا لا؟ فالغايه نحن كمؤسسه طياره او شركه طياره المعارض، نحن من وقت ما بلشنا بالعمل المعارضي نحن نسعى الى النجاح، نسعى الى النجاح.
4: بصراحه يعني انا دائما بسمع انه سمعتكم ما شاء الله مثل المسك، المعارض اللي بتطلع من مؤسسه طياره هي معارض جميله جدا، تحمل كم كبير من التنظيم بشكل صحيح، بحيث انه نخلص المعرض والسيروره هي بتكمل بشكل طبيعي. نهايه واخيرا، كيف عم تلاقي هلا حاليا مجريات هذا المعرض تنظيميا بالشيء اللازم؟
3: لا يعني تاكد انه نحن باذلين جهد كثير كبير، حتى من حيث الزوار نحن عم نساهم مساهمه كامله بجلب الزوار من المحافظات على نفقتنا. يعني ما انا بحكيك بصدق، انا بدي انجح ما بدي اربح، هدفي الرئيسي النجاح. وانا بتصور انه انا هاي اول يوم، ثاني يوم بزور بجي لعندكم هون على الجناح وشوف المعرض، كل الاجنحه الموجوده على الطريق كلها فيها كثافه من البشر الزوار اللي عم بيحتكوا بيسألوا وبدهم اجوبه، وكل واحد بده شيء، كل واحد بده شيء. يعني انا اليوم جايب مهندسين من ريف دمشق وجايب من طرطوس، بالمناسبه طرطوس مدينه بحب اقول لك اياها، مدينة كتير بتهتم بالمعارض وفيها طبقة مثقفة كويسة، يعني هذه يعني مو عاديين، ناس متعلمين، والمتعلم بيفهم عليك، مزبوط ولا لا؟ أنا بدي زائر، بدي مقاول، بدي مهندس، بدي تاجر، هدول إني أنا اللي بستهدفهم بمعارضة.
4: يا سلام على هذا الكلام الجميل جدا. واضح اللي بثاني يوم بالمعرض إنه ماشي سيرونة العمل بشكل كتير منيح. شكرا جزيلا لأنتم عم تحاولوا قدر الإمكان تخلوا النجاح هو الوسيلة الأولى
3: تماما
4: بأي شيء يتعلق بالمعارض
3: تماما
4: الخاص
3: وهي سعادتنا
4: طيارة
3: وهي سعادتنا سعادتنا فيكم أنكم موجودين هون عنا بالمعرض
4: يا أهلا وسهلا
3: ويا ريت نكون أدينا الغراض
4: أديتوا زيادة نحن عم نشوف نجاح عم نشوف انتشار عم نشوف تنظيم جدا جميل بيتشكرك أستاذ موفى طيارة على هذا التنظيم الرائع أنت والمؤسسة الخاصة فيك ويتمنى لكم كل التوفيق بجميع المعارض يلي عم تنظموها
3: شكرا لتلفزيون الثاني
4: يا أهلا
3: شكرا من القلب
4: تشرفتنا

من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. من برون يفتح

0: أهلا، أنت مين؟
1: أنا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: إيه، شو رح نعمل؟
1: مع بعض رح نستعرض آخر التطورات التقنية وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليومية.
0: تابعونا، أنا عبد الله
1: وأنا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشة منصات تلفزيون سوريا.
2: دكتور تيك.
3: ننتظر اليوم مجلس الشعب قوانين جريئة وثورية تخدم الحالة المجتمعية السورية.
4: يبلشوا أول شيء قرار للمعتقلين.
5: أول ملف بتمنى أنا أنه هو يصير لأبناء الشهداء وأهالي الشهداء، هذا أهم شيء.
6: والله إحنا نتمنى أنه ينظرون للوضع المعيشي بالبلد.
7: تسريع فكرة العدالة الانتقالية،
8: حط حد للتوغلات العسكرية، هاي أول مبدأ.
9: تحسين وإصلاحات قانونية دستورية،
10: إصلاح التعليم.
11: أنا نتمنى أن يكون أكثر شفافية بتحقيق مطالب الناس.
12: بدنا بنية تحتية محافظة الرقة كمشافي، مدارس، جامعات.
13: مجلس الشعب السابق اللي كان بالأول هو عبارة عن مجلس الشعب للتصفيق والتطويل وفرع أمني كان.
14: إحنا بنطلب من مجلس الشعب الحالي أنه يرجع للمواطن ويشوف هم المواطنين.
15: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24. وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير إذا ما في كهرباء ومي؟ استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي ايه والله. أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.

0: يا صباح الخير من جديد بفقرة جمال. الأنف من أكثر الملامح اللي بتأثر على شكل الوش، ولهيك عمليات تجميل الأنف صارت من أكثر العمليات التجميلية انتشاراً. لكن النجاح الحقيقي للعملية مو بس بالشكل الحلو، كمان بالحفاظ على وظيفة الأنف وسهولة التنفس. اليوم بفقرة جمال رح نحكي مع اختصاصي جراحة التجميل بلال مشعل عن أشهر أنواع عمليات تجميل الأنف، شو مخاطرها وأهم الأمور اللي لازم ننتبه لها قبل ما ناخذ قرار إجراء العملية. يسعد صباحك دكتور.
1: صباح النور.
0: نور صباح سوريا.
1: شكرا لك
0: دكتور. يعني هيك بآخر 6 سنين شايفين ترند تجميل الأنف من أكثر العمليات انتشارا، شو السبب؟
1: لك شغلة، أول عملية بتنعمل كالشخص لما يفوت بمجال التجميل هو الأنف.
0: أي.
1: وشغلة ثانية أنه بتجميل الوجه إذا ما كان الأنف ضابط مستحيل يزبط أي شيء ثاني، يعني دائماً هو السنتر تبع الوجه، فدائماً تحسي أنه في شيء ناقص. طافتاً هي مو بس من 6 سنين، يعني هي فعلياً أقدم عملية أي حدا بتعرفي أنه هو عاملها من 20 سنة، وإذا ما يكون عامل تجميل يكون عامل أنفه.
0: صح مزبوط. صح. بس يعني شايفين يعني أنا يعني صار لي 6 سنين تقريبا اي حدا بحكي معه بيقول لي والله بدي اسوي انفي، والله عملت انفي، والله من شهرين عملت انفي. يعني حسيت انه كثير زادت.
1: صحيح صحيح زادت، وفي عدم رضا وفي صح. مشاكل وفي تكرار، وللاسف في موضه، يعني انه انا والله السنه الماضيه حلو كان بس موضه هي السنه لازم اعمله هيك. طبعا هي مصايب يعني بالتجميل.
0: صح 100%. طيب دكتوري هيك يعني قبل ما نتحدث عن النتائج والعمليه بحد ذاتها، امتى العملية بتكون تجميلية بحت وإمتى بتكون وظيفية أكثر؟
1: تماماً. هلا في فرق بين عمليات التجميل وفي فرق بين عمليات الوظيفة. في نحن مصطلح يعني

0: فكرة خاطئة بالمجتمع انه نحن خلص انا والله الدكتور قال لي مضروب تنفس تعي اعمل لك تجميل. لا الموضوع مو هيك ابدا.
1: هي بحطوها شماعة
0: تماما. لو بدك تصلحي التنفس فيك تصلحيه بدون ما يغير ما تغير الشكل. هاي انحراف وترة وضخامة قرينات وشيء ثاني فيه واحد يشتغل داخلي بدون ما يكون. فهنا هيك يلزقوها ببعض تبع انه يلا والله في عندي مشكلة تنفس يلا بدي اعمل معه تجميل. هلا انت كمان في عندك المشاكل الخلقية، في عندك الاصابات، في عندك الرطوبة، في عندك الأورام، في عندك مشاكل التنفس، هي كلها شيء ممكن إنه ينعمل فيه تجميل.
1: طب شو أهم الشغلات؟ يعني دائما الصبايا أول ما هيك يفوتوا بعمر ال 16-18 ببلشوا كتير يطلعوا على حالهم، ومثل ما ذكرت قبل شوي إنه أكتر شيء بيطلعوا عليه هو الأنف لأنه هو موجود بسنتر الوش.
0: صحيح.
1: فشو أهم الشغلات اللي أي شخص لازم يعرفها قبل ما يعمل عملية تجميل الأنف؟
0: هذا سؤال كثير مهم. هلا في معلومة إنه نحن علمياً الأنف ينعمل من عمر 16 بس نحن ما بنعمله لبعد 18 لتخلص صبية بكالوريا، لأنه بتصير تركيزها كله بالموضوع ممكن يأثر عليه وهيك شيء، إلا إذا كانت الحالة جداً سيئة. يعني عملت لها اكتئاب، تنمر، هاي القصص، اوكي انا بقبل عمر بعمل بال 16، بس انا اذا ما كانت الحاله هي بس فزلك لا انه نخليها لل 18. من اهم الشغلات نحن لازم نعرفها بتجميل الانف، اول شيء الشكل الانف الاساسي هو اللي بيتحكم بالنتيجه. مو انه نحن مو تكنيك الدكتور بالدرجه الاولى ولا صور انت بتختاري منيو بتختاري الصوره اللي بدك اياها، هو شكل الانف الاساسي هو اللي سماكه الجلد. ثاني فكره النتيجه النهائيه تحتاج سنه اقل شيء لتبين بشكل كامل. ثالث شيء مستحيل الانف يطلع مستقيم، مستحيل يطلع فتحتين مثل بعض، بيكون في فرق بيناتهم مقبول جدا 10-15%.
1: ليش هذا الشيء بيصير؟
0: هذا الشيء لك شغله، اول شيء الوتره منحرفه اساسا، الوتره هي اصلا مايله يعني هي مو شغله مستقيمه. ثاني شيء 99% من الحالات اللي نفتح فيها الانف نلاقي شكل غضروف غير غضروف، يعني هذا غير هذا، يعني طبعا. عرفتي؟ فنحن مستحيل نقدر نظبطهم مثل بعض. ثالث فكرة إنه عضلات الوجه بتتحكم بميلة الأنف، يعني بالضحكة في جهة بترفع أكثر من جهة، فبصيروا يحسوا إنه في جهة عم تطلع أكثر معناها من عمليات الأنف. ورابع شيء دائما اختاري أنت الشخص الموديل الأنف اللي مناسب لوجهك بعد ما تتناقشي كثير مع الدكتور.
1: طب دكتور هلا ذكرت قبل شوي إنه أنتم ما بتعملوا عمليات تجميل الأنف قبل عمر ال 18 سنة، طب لنفترض الصبية عملت، يعني عملت بعمر ال 15 سنة، فهل هذا الشيء ممكن انه بيقولوا انه اذا عملته بعمر صغير ممكن يرجع شكل الانف مثل ما كان؟
0: يرجع مثل ما كان مستحيل، بس هي الفكرة انه في اشخاص بيفكروا انه انا اذا عملت عملية انف رح تتغير حياتي للاحسن ورح تصير وردية وخلاص، هو الموضوع مو هيك يعني، انه وهو يصير الموضوع انه انا اذا بلشت بعمر ال 15 فانا بال 25 اكيد تشوهت، لانه بصير ادمان انه انا اول شيء الانف بعد سنتين والله ما تغير كثير بحياتي، فلازم اعمل خدودي ودقني وما ادري شو، بعدين اعمل صدري، وبعدين ما ادري هذول الامور، بعدين يصير الشخص يتشوه. عرفتي؟ فنحن بده يكون شخص واعي بيعرف انه نحن المقبول، اذا اخذنا تحسن 70% ممتاز، اذا كان الشكل مقبول ممتاز، تجميل الانف مو موضه، تكرار العمليه شغله جدا سيئه وممكن توصلك لمراحل تشوه. شفتوا كثير عالم بحالات سيئه، في عالم كل سنه بتعيد انفها، يعني مثل كتب انه يلا خلي انت كل سنه بتعرفي انه في احتمال 15% تشوه اكثر انه يصير.
1: تمام. طب دكتور خلينا نبدا بالصور بعدين نكمل باقي اسئلتنا. نبدا باول صوره. تمام.
0: عملية تجميل أنف هي النتيجة طبيعية جداً.
1: أي.
0: طبعاً هذا ما حدا بيقبل بهذا الموديل عنا، لأنه
1: الموديل الطبيعي ما حدا بيقبل.
0: مو معقول أنا عاملة وعاملة، ليش ما
1: أوفر بزيادة
0: أوفر شيء يعني. فهذا الموديل كثير طبيعي طبعاً. أي. هاي يكون مشغول بالقياسات الطبيعية تماماً، الزوايا، البروجكشن، العظم، هذا كثير طبيعي فعلياً. هو بهاي العملية بس مصلحين المشاكل ومرجعينه للشكل الطبيعي.
1: يعني هون حدبة الأنف الموجودة، العظمة اللي موجودة هون، أنا ملاحظة، ما بعرف، أنا أنت كأخصائي أكثر بتعرف أكثر، مصلحينها أكثر من الأماكن الباقية.
0: تماماً. أي. يعني هو فعلياً هون مشغول بس على الحدبة ومرفوع. أي. شوي الأنف، لا مبوز، لا معمول زحطة. أي. يعني هذا النتيجة اللي كتير طبيعية اللي ما حدا بيرضى فيها.
1: تمام. ننتقل للصورة اللي بعدها. تمام.
0: هون احسن شوي يعني،
1: هون كانه محفين اكثر الانف،
0: منحف وهيك، في شوي بروجكشن، بروز شوي للدروه الانف احلى يعني.
1: أي.
0: بس كمان هذا يعتبر كثير طبيعي، نحن ما حدا بيحب اللي يكون ستريت، بيحبوا يكون نحن نسميه تب بريك، يعني هون يكون في كسره. مشان يبين هيك فانتزي بيسموه انه هيك يكون في له مرفوع.
1: دكتور يعني بالحديث على هدول النتائج اللي العالم ما بترضى فيهم بيقولوا انه نحن ما بدنا نسويه طبيعي لانه اوريدي بعد سنه او سنتين من العمليه الانف ببلش شوي شوي هيك مثلا يفنش اكثر يعرض اكثر فنحن بنحفه مشان خلص.
0: لا لا هاي فكره خاطئه. نحن كل شيء بينشغل خارج القياسات رح ياثر على التنفس رح ياثر على توازن الوجه. يعني انا اذا رفعت الانف زياده رح تصير المسافه اطول بين الانف والشفه والانف يقصر يقصر فهاي هذا القصور ممكن يعطي عدم توازن بالوجه. ثاني شيء فيس تو فيس انا اذا بدي ضيقه كثير رح يصير في عندي مساحات كثير كبيره بالحدود فيصير ابدا ما حلو. فلا الانف ممكن بعد 30 سنه يتغير يعني لانه الانف والاذن بيضلوا يكبروا معي بس انه بعد سنه وسنتين مستحيل الا اذا انت بدك تتفرجي على الصور وتشوفي الموضه وتشوفي هي انف احلى من انفي وليش ما طلع فبيصير مقارنه.
1: صحيح. ننتقل للصوره اللي بعدها. تمام هون كانه بالارنبك كمان اكثر
0: هون يعتبر شوي مرفوع اكثر
1: مرفوع يعني اكثر شوي مرفوع لانه هون الارنبه نازله
0: تماما فانت بتلاحظي انه شوي المسافه صارت اطول بين الانف والشفه. هلا مقبوله جدا النتيجه بس شوي مرفوع اكثر بس نفس الشيء هذا كمان يعتبر انف طبيعي بس هي الزاويه اللي هي نسميها نازل ايبيل هي لازم تكون 90 ل 105 هي مرفوعه اكثر زياده.
1: طب بهي الحاله شو بيكون الاستطباب مثلا الفيلر بيكون هو الحل المناسب
0: للشفايف
1: او بالضبط مشان ما يبين كثير الفراغ.
0: هلا اذا كان في طبيعه شفايف نحن نقدر نقلبها بالفيلر اكيد هو الحل بس مو كل العالم تنقلب شفايفهم بالفيلر. نحن بس زودنا ممكن يصير في بروز لقدام
1: تمام
0: فهي هون يصير ليبليفت يعني رفع شفه قلب شفه.
1: طب ما ممكن مع الوقت مثل ما ذكرنا قبل شوي انه الارنبه تنزل لتحت
0: وهي بترجع للتكنيك اذا كان مدعوم ذروه الانف زياده ما بترجع.
1: اوكي
0: اذا كانت لا بس مخيطه بقطب لا ممكن ترجع تنزل شوي.
1: تمام. طب كمان دكتور هيك سؤالي لهي الحاله بما انه شغال على الارنبه زياده انه بيقولوا يعني يقال انه الانف اللحميه اللي ما فيه عظمه اللي بس بيشتغلوا عليه من تحت هو شغله اصعب من الأنف العظمي صح ولا لا؟
0: هلا هي مو أصعب بس هو الرضا على النتيجة بيكون أقل.
1: أوكي.
0: لأنه شوفي أكثر سبب لفشل العمليات أنه الطبيب يشتغل تكنيك واحد لكل المرضى. يعني أنا بحياتي ما فتحت أنف إلا بلاقي شكل غضروف هذا غير هذا غير هذا يعني كل حالة اختلاف شكل الغضروف. نحن بالأنواع الجلد تبع اللي يكون الأنف يا يكون سميك يا يكون متوسط يا يكون رقيق.
1: تمام.
0: الرقيق سيء والسميك سيء بس المتوسط هو جيد. السميك ما يعني انا قد ما اشتغلت على غضاريف بسبب سماكه الجلد ما يعطي تبويزه ونحف منيح.
1: تمام.
0: الرقيق اي هيك فرق بالغضروف 1% ببين على الجلد
1: صح ببين فوراً.
0: الوسط هو يعتبر افضل شيء.
1: أي.
0: بس انه فعلا نسبه التحسن بالانف السميك ممكن نقول 40% بالمتوسط ممكن 80% الرقيق جيده جدا بس
1: اي
0: يطلع او
1: حركه فيها ممكن.
0: تمام.
1: طب شو اكثر حاله بتجيك انت دكتور؟
0: انا والله كل شيء وصراحه انا بحب اشتغل مع المشاكل يعني انا
1: مشاكل
0: عنده مشاكل بيجي لعندي يعني انا بحب هيك يعني انه لانه معهم اللي صاير معه مشكله بيضيع عرفتي بيصير اسمع اراء كثير. انا بحب اشتغل مع المشاكل يعني الحالات الصعبه انا بحب اشتغلها وكل الحالات نقدر نشتغلها. طبعا اهم شيء الاستشاره تكون مطوله يعني لازم ما يعني ما يصير
1: نفهم الحاله تماما
0: ما يصير في تسهيل انه رح تنجح وخلص 100% وما رح يطلع فرق وتنفس. لا انت اعطي الاختلاطات واعطي الايجابيات والسلبيات واعطي نسبه تحسن نحن ببين معنا خلال العمليه
1: 100%
0: قبل العمليه.
1: دكتور هيك بالختام سريعا كثير عالم بيسألوا انه ليه بصير تشوهات من بعد العملية يعني الدكتور ما بيبين معه اثناء العملية وهو عم يساوي الانف انه ممكن يصير خلل من بعد العملية ولا شو بيصير؟
0: لا هو للأسف بلا
1: بيبين معه
0: بيبين انه شو راح يصير الا اذا كانت في اختلاطات مو بايده الشخص بس يعني هي نادره جدا بس هو لا احنا الشكل بالعمليه ببين معنا شو راح يصير بعدين.
1: تمام.
0: اضافه انه الـ شو اسمه التكرار العمليات كثير بيشوه عدم الرضا بالشكل المناسب للوجه شغله كمان انه انا لا بدي احسن بدي احسن بدي احسن وهذا الشيء راح
1: يوصل
0: للتشوه اللي هو ممكن يرجع 100 خطوه لورا.
1: بالضبط. دكتور بلال مشعل شكرا كثير على هالمعلومات القيمه اللي دائما بتضيف لنا اياها هون
0: ورا سوريا. لو سهلا.
1: مشاهدينا، بالنهاية القرار بإجراء عملية تجميل الأنف لازم يكون مبني على توقعات واقعية واختيار طبيب مختص، لأنه الهدف مو بس تحسين الشكل وإنما الحفاظ على الوظيفة الطبيعية للأنف كمان. وهلأ صار وقت نشوف مع بعض أحوال الطقس بعموم سوريا، وبعدها نرجع مع عمار وفقرة على الأصول. خليكم معنا.

0: صباح الخير مشاهدينا من جديد، وصلنا معكم لفقرة على الأصول، واليوم الموضوع كتير مهم وبيهمنا كلياتنا. المتى بسوريا بلا مجرد مشروب صارت طقس اجتماعي وعنوان اللمة والحديث والضيافة، والأكثر من هيك أنه كل محافظة وأحيانا كل بيت عنده طريقته الخاصة بشرب المتى، وحتى طريقته الخاصة بالتعليق إذا حدا خربط بالإتيكيت. واليوم رح نكتشف إذا فعلا في أصول وقواعد شرب المتة، ولا كل واحد عامل قانون من عنده. مع ضيفنا خبير الاتيكيت فراس رموري، صار معنا بستوديو صباح سوريا. صباح الخير.
1: أهلا وسهلا، صباح النور.
0: شو الأخبار؟
1: الحمد لله تمام.
0: هلا للأمانة المتة يعني معشوقة الجماهير، ما بتصور يمكن قلائل جدا العالم ما بتشرب المتة، أو على الأقل اللي ما جربت المتة.
1: تماما.
0: فالمتة طلع لها اتيكيت.
1: اكيد ما في شيء عندنا ما في له اتيكيت، كل شيء له قواعد.
0: شو هو اتيكيت المتة؟
1: هلا دائما نحن متفقين انه القواعد هي عم تطلع من المجتمع اساسا، يعني أوكي. هي شغلات عادات تقاليد تعودنا عليها او شفناها بالمجتمع فتحولت لقاعده، يعني هو ما في شيء مصدر بيقول لك ممنوع ومسموح سوى هي عادات وتقاليد المجتمعات. فلهيك شيء مثل المتة مثلا هو بيختلف من مكان لمكان، لانه عم تختلف العادات من مكان لمكان. إذا نضلنا عم نحكي على نطاق سوريا، لأن إحنا على نطاق سوريا والقواعد كتيرة، فمن محافظة لمحافظة من منطقة لمنطقة رح تتغير القواعد اللي بينعمل هون ما بينعمل هون، واللي في شغلات موجودة ممكن تستغرب من مكان لمكان، علما أنه كلياتهم عم يشربوا نفس الشربة بالأخير، بس كل حدا له طريقته بشربها.
0: هذا كلام مهم جدا صراحة. طيب خلينا نكمل اشتباعا. نحن اليوم يلا الموضوع مبرر. نحن اليوم خلينا نبلش من اول خطوه لاخر خطوه تعلق بشرب المتة.
1: تمام.
0: نحن اليوم بنروح بنجيب هالمتة بنحطها بالكاسه، نحط عليها شويه مي بارده ونسخن المي والى اخره، ومنبلش شرب.
1: يعني هالكلمتين اللي حكيتهم هدول من مكان لمكان بيتغير كل خطوه في يوم
0: بقى. عن جد؟
1: طيب خلينا نحكي هون الخطوات بقى.
0: طيب خلينا نحكي
1: هون التغييرات.
0: طيب خلينا نحكي عن اول خطوه بدايه، كيف واحد ممكن يتصرف وشو بتختلف من محافظة لمحافظة؟
1: هلا نحن حناخدها بالشكل اللي نعتبره رسمي، اللي هو انه انا عندي ضيوف وعم اشرب متة او عم شرب او ضيف متة، لانه لما بدي اقعد اشربها لحالي فبشربها كيف ما بدي. كونه في ضيوف فهي ببعض المناطق تعتبر لازم تضيف متة، اذا ما ضيفت متة انت ما ضيفت شيء، لو كنت عامل مناسف
0: بدل القهوة.
1: بدل القهوة مع القهوة، يعني بوجود قهوة عدم وجود قهوة
0: لازم المتة.
1: لازم المتة.
0: أوكي.
1: يعني إذا عامل مناسف وعامل غدا وعشاء ومنيمون عندك 3 أيام للجماعة، إذا ما شربت المتة أنت ما عملت شيء. مثل القلمون مثل سويدة.
0: حلو.
1: المتة هي الأساس.
0: حلو.
1: هلا طرطوس لادقية تروح ما شربوك متة شربوك متة ما في مشكلة. أما سويدة قلمون لا، المتة هي الأساس. إذا ما شربوك متة معناتها يعني نحن إذا ضيف مثلاً إجا بهاي المناطق وما شرب متة وما ضيف متة معناتها غير مرحب بزيارته.
0: غير مرحب فيه؟
1: غير مرحب بزيارته، أو بمعنى تاني ما تطول.
0: بالسويدة؟
1: سويدة قلمون.
0: قلمون ضرورية المتة يا جماعة، بالسويدة وقلمون. أوكي.
1: طريقة بقى المتة أو طريقة كيف بدها تضيف هاي المتة، في أغلب المناطق تنقع، يعني تنقع المتة قبل ما تنشرب. كيف يعني تنقع؟ يعني مي باردة بالأول أو فترة بعدين بتنحط لها المي السخنه. هي 90% من المناطق تستعمل هاي الطريقه. في يعني قله قليله اللي ما بيستعملوا هاي الطريقه، وهي لسبب شخصي وليس منطقه، يعني مو منطقه ما بتنقع المتة، لا هي راي شخصي انه هو ما بحب ينقع، بحب يشربها مباشره.
0: اوكي.
1: هلا حطينا لها المي السخنه، كل المناطق بتشربها بمي دافيه، مي فاتره، الا اللادقيه مي الا طرطوس عفوا لا ترطوس ما عم تغلي.
0: هنا بيقولوا بس اللي بريد تحطه على النار ما تخلي المي تغلي.
1: تماما.
0: الا
1: ترطوس.
0: ليش ترطوس خصوصا؟
1: ترطوس بيحبوا يغلوها، بيحبوا يشربوها مغليه، المي عم تغلي تكون
0: بيقولوا بتفرط المتة،
1: مي سخنه بيشربوها هيك بيحبوها. تمام. هلا بسكر ولا بلا سكر بقى؟
0: انا بحس اختيار شخصي اكثر من مناطق.
1: تماما، هي اختيار شخصي اكثر، ولكن مثل القهوه الحلوه والساده بيقول لك محترف القهوة بيشربها سادة،
0: محترف المتة
1: فمحترف المتة بيشربها سادة. يلي عم يشرب المتة حلوة فيا جديد عليها، يا أما هو هيك بيحب أو بيحب كل شيء حلو، بس اللي محترف متة وعم يشربها هيك على أصولها بيشربها بلا سكر. فهي رجعت شخصي ما رجعت مناطقية يعني أو حسب المكان.
0: حلو.
1: تمام. هلأ ممكن يكون في إضافات
0: مش خليني اسالك عن الاضافات. هلا انا بصراحه شخصيا انا مره واحده بزماناتي جربت مته مع حليب بودره، مو حليب طبيعي، حليب بودره. انا حسيتها كثير طيبه. في عالم قالوا انه لا، في عالم بيقولوا لا زنخه شوي، في عالم ما بيتقبلوها، في عالم ما بيحطوا لها اضافات. والله مو طيب.
1: هلا من منطقه لمنطقه كمان تختلف موضوع الحليب.
0: اوكي،
1: بتنشرب بمي ولا بحليب؟
0: وين بتنشرب بحليب؟
1: بسويدا بتنشرب بحليب، ببعض مناطق الساحل تنشرب بحليب، بس تنشرب الصبح بحليب. يعني حتى يعني يلي عم يشربها بحليب بيقول لك انا بشربها الصبح بحليب.
0: اوكي،
1: بالنهار بجوز يشربها بمي، ما يشربها بحليب. وبترجع هي بقى شغلات شخصيه كمان، يعني هو تفضيلات يعني شخصيه. بس هي ما لها قاعده انه والله منطقه معينه كل شربهم بالحليب. في عالم هيك بتفكر هن، لا، هو حتى يلي عم يشربها بحليب مو بالضروره يكون دائما شربه لها بالحليب، ممكن بس الصبح يشرب.
0: ايه صح صح، بس عم اقول لك انه في عالم بيحبوا يشربوا بحليب.
1: ايه تمام، ممكن ممكن.
0: طيب شو كمان
1: فينا نحط اضافات؟
0: زنجبيل.
1: يعني زنجبيل، ليمون، هلا قلمون سويدا، ليمون،
0: قلمون سلام. سويدا، ليمون، ومساهمة الضيف القهوه بيشربوها بحليب.
1: تمام.
0: اوكي،
1: القلمون لا مو بحليب، سويدا بس بحليب.
0: طيب
1: ممكن تضيف اي شيء، بالنهايه المتة عشبه، فاي شيء عشبي ممكن تضيفه لها. ممكن تضيف ورد، ممكن تضيف زهورات، اي شيء.
0: طيب هلا في شغله كثير مهمه بفكره المتة كلياتها، اللي هي اللي بتظهر على الشاشه، هي المصاصه. في لها قوانين. شو اهم قوانين وقواعد فكره المصاصه بالمتة؟
1: طيب اول نقطه انه اسمها مصاصه.
0: اوكي تمام.
1: هلا في لها اسماء ثانيه بسويدا بيقولوا بامبيغا مثلا.
0: اوكي.
1: بس لانه تعرضنا لاكثر من موقف مع اكثر من حدا بيجيب لك اعطيني الشلمونه، انه هون عرفته انه هذا شو اول مره عم يشرب متي.
0: اوكي اوكي اوكي،
1: هي ما شلمونه، هي مصاصه اسمها. ف لها اشكال. هلا الاشكال هي مثل شكل الكاسه، يعني هي ازواق، يعني ما لها علاقه بشربه او بتقوس شرب المتي خلينا نقول. ولكن ممكن كمان من مكان لمكان تختلف. يعني مثلا هلا اذا حدا عم يحضرنا من سويدا بيقول لك لا نحن عندنا المصاصه صغيره، بالمقابل اذا حدا عم يحضرنا من القلمون بيقول لك لا نحن عندنا المصاصه كبيره، بتجي حتى اكبر من الكاسه يعني كحجم. فهي الاختلاف هو الشيء الرائج او الشيء المتعارف عليه.
0: طب بيقول لك مثلا
1: ما بيأثر على الشربه.
0: ايه طب بيقول لك مثلا خرصت الكاسه ما تحرك المصاصه.
1: اكيد.
0: ليه؟
1: كلها بتفرط يعني، او بتفوت بقلب المصاصه اللي هي من تحت مثل الفلتر يعني خلينا نقول. فما بصير تتحرك، بتضلها حتى لو انت حاط فيها سكر ما بتحرك السكر، خلص بيدوب لحاله مع المي الدافيه. فلا ما بتتحرك. لهيك عم لك في تفاصيل ممكن يعملوها اشخاص قدامك بيكشفوا حالهم فورا انه هن اول مره عم يشربوا المتة، سواء حركها. ممكن يعني في اشخاص شربوها شرب يعني بدل ما يشربها بالمصاصه
0: شربوها شرب هيك.
1: هذا مبين انه اول مره بيقعد على قعده
0: فيها متة. طيب هلا اذا انا بحب المتة صراحه، بس انه اذا في حدا ما بيحب المتة وهذا تقدم له، كيف ممكن يعتذر بطريقه
1: فيه يعتذر؟ هلا انا دائما موضوع الاكل والشرب اعتذاره صحي
0: يعني.
1: اوكي، بتزعجني مثلا، ممنوع عنها، بتعمل لي حساسيه كذا، لو ما كانت هيك، بس انه هذا المبرر اللبق. هلا موضوع المتة يسمح الاعتذار فيه، يعني ما عندك مشكله، انت فيك تعتذر عن ضيافه المتة اذا حدا ضيفك. القهوه ان شاء الله بنعمل فقره كامله عن القهوه في مناطق ممنوع تعتذر عنها، ما بيصير يتقدم لك فنجان قهوه ما تشربه. المتة لا، عادي فيك تعتذر عنها، ما في مشكله. ضيافه المتة بقى في إلها كمان من منطقه لمنطقه طقوس.
0: يعني هات
1: كيف عم نضيف
0: اعطيك اسم منطقه تقول لي كيف هاي.
1: هات.
0: طيب خلينا نبلش بالسويدا.
1: بسويدا كل حدا ممكن كاسه واحده تدور على الكل، ممكن كل حدا له كاسته.
0: حلو،
1: هي موجوده الحالتين، شفنا الحالتين.
0: بالقلمون
1: كاسه واحده لكل الحضور.
0: كاسه واحده لكل الحضور ولو كانوا 10
1: ولو كانوا 100. كاسه واحده لكل الحضور.
0: حلو.
1: صاحب البيت، صاحب الدعوه، بيحط جنبه الغاز، بيغلي المي جنبه، يعني قدامك عم مو بيجيب الابريق مغلي، لا قدامك تلاقي عم يغلي الكاسة واحدة عم تفتل على الكل. هلأ بين واحد والتاني وعم كت المي ممكن مثلا يعني يغسل أو يشطف المصاصة ويرجع، بس هي كاسة واحدة، مصاصة واحدة عم تدور على الكل بالقلب.
0: طرطوس.
1: طرطوس لكل حدا كاسته لحاله، أولادية كل حدا كاسته لحاله.
0: الشام.
1: هلا الشوام ما كثير بشرب، مو ما كثير يعني، هي المتة موجودة.
0: بشرب متة نحن.
1: الشوام.
0: ما بزح، احمد بشرب متة ولا بلا، بس هو بشرب متة. هلا نحن بنشرب متي، بس انا بحس انه يعني القلمون، السويدة، طرطوس، هي عندها طقوس يعني طقوس طقوس المتة.
1: هلا عندك حمص المتة اول شيء الصبح، يعني اول شغله بيعملوها الصبح هي المتة قبل القهوه قبل الكذا. بتروح شام وحلب، لا دمشق حلب لا مختلف شوي الوضع، قليلة المتة كتير هنيك، وهن عندهم المشروب الأساسي هو القهوة بيكون.
0: المشروب الأساسي القهوة.
1: قهوة.
0: طيب شو أغرب عادة شفتها عند حدا بيشرب متة؟
1: أغرب عادة
0: أو طقس مثلا بمحافظة معينة.
1: هلا أنا شفت شغلة غريبة بس مو عند حدا سوري، عند حدا أرجنتيني.
0: أرجنتيني بما أنه هن
1: هن بلد المتة، بيشربوا المتة بدل المي، يعني هن عندهم إياها مشروب يومي، أو كيف نحن عندنا ممكن واحد مدخن مثلا فهو باليوم بيدخن باكيتين ثلاثة، عندهم يعني باليوم بيشرب له 30-40 كاسة متة وما بيعد حتى. يعني أنا اللي عم بحكي لك عنه كان شخص يحمل المتة ويحمل قنينة مي سخنة ويفتل فيها هو عم يمشي بالشركة، يعني لهالدرجة هو مدمن متة. وقت اللي نحاكي إنه أنتوا هيك كلكم بالأرجنتين، إنه كلنا هيك تعودين عليها، يعني مثل ما انتم بتشربوا مي نحن بنشرب متة. فهي كمشروب محبوب، وبالنهايه حتى اذا بدك تحكي علميا طبيا في له فوائد كثيره.
0: طيب مين شو اكثر محافظه بسوريا بتلتزم كثير بقواعد واتيكيت وطقوس شرب متة؟
1: هلا الكل اللي بيشربوا متة ملتزمين فيها، بس في قواعد زيادة مثلا.
0: قواعد زيادة عند حدا بسويدا،
1: مو زيادة عند حدا بس قواعد كتيرة يعني كعدد بسويدا. يعني مثلا بسويدا بيهتموا بالأدوات تبع المتة، يعني انك تكون في عندك صينية، في عندك المتة موجودة، السكر موجود، معلقة او لتعبي فيها، المصاصة، الكاسة، هدول كلهم بيجوا ست كامل. يعني هذا لازم، يعني لما بجايك الضيف بدك تحط السيت كله قدامك، ما بتصير تجيب الكاسة معباية وخلصة.
0: طيب بدي اسألك على شغلة ما بعرف شو اتيكيت الصراحة. أنا اليوم رحت مثلا جبت رفيقي مشان نقعد مشان نعمل قعدة وهيك، ف سويت متى وغيرت البري وقعدت شربنا وبرد شوي البري.
1: أنا هل مين بده يقوم يسخنه؟
0: هل أنا من الاتيكيت إنه لازم أقوم سخن البري إجباري؟
1: إيه طبعا
0: إجباري.
1: يعني تخيل عم ضيف مثلا قهوة باردة أو بوزة دايبة سايخة، فلا مو ظبط.
0: ولا كان ما كتير شرب متة، لازم اتيكيت أنا أقوم وأغلي البري بس يبرد.
1: بس هي الصراع كل منزل إنه مين اللي بده يقوم يسخن البري.
0: طيب إذا نحن بالبيت، أو خيري أنتوا بتشربوا متة شيء؟
1: نحن شوام بالشام ما كتير بيشربوا متة.
0: طيب اوكي. طيب اذا افترضوا انتم كثير بتشربوا، انتم كثير بتشربوا متى بالبيت، مين بيقوم برايك يغلي البري، انت ولا مرتك؟
1: والله سؤال محير. مره هيك مره هيك.
0: مره هيك تشارك.
1: نعمل دور. نعمل دور.
0: ما في قمم من هذا. طيب يعني في عالم ومحافظات عندك كمان اتيكيت انه بيحاولوا ساعات المتى لساعات كثير طويله
1: طبعا،
0: شو متى في عالم من الصبح للمساء. هلا هذا الشيء طب كمان اتيكيت صح طبيعي؟
1: هلا كونهم كلياتهم من نفس مثلا الجو، نفس البيئه، نفس المنطقه، فبتلاقي هي الحاله حتكون موجوده عند الكل، فبالنسبه لهم بتكون عادي طبيعيه، يعني ما لها اي مشكله. هلا عندك نقطة كمان بموضوع ضيافة المتة، انه انا مثلا ممكن اجي لعندك ولاقيك انت اوريدي حاطط المتة وعم تشرب، فعادي جدا تجيب كاسة وكمل شرب معك. مو مثل مثلا القهوة بيقول لك ناطرينك على القهوة، ما بشرب القهوة ليجي الضيف مثلا. المتة لا، ممكن يبلش فيها او هو قاعد اوريدي عم يشربها، وبعدين اجا ضيف فات لعنده حدا فجأة كذا، جيبوا له كاسة خلص ما بتمشي.
0: جيبوا له كاسة حتى شوية
1: جيبوا له كاسة زود وكمل معك، يعني ما رجع منه والله لازم من أول وجديد ويجدد وكذا، لا ما له ضرورة.
0: يعني صراحة في شيء مرة صراحة كنت أسمع، ولكن موضوع كثير محير، بدي أتذكرك في راس رمو على هي المعلومات القيمة، وعلى هيك أنه تعرفنا أكثر عن اتيكيت المتة، كيف واحد ممكن يشرب بشكل صح. في أكثر معلومة حطيتها ببالي وإن شاء الله بدي تصير طبقة. نورتنا.
1: أهلا وسهلا
0: مشاهدينا، يمكن هي كانت فقرة على الأصول، وكل حدا مثل ما شفتوا بيختلف في طريقة التحضير، يمكن في حدا بيمسك الدور، ممكن حدا كيف بينقع المتة، ولكن أكيد كل السوريين بيتفقوا على شغلة واحدة، إنه أحلى كاسة متة هي اللي بتنشرب مع ناس بنحبهم أكيد وضحكة حلوة، ويمكن هذا أحلى اتيكيت ممكن نتفق عليه. وهلا صار وقت فاصل ونواصل.
2: المحروقات انخفضت لكنها اختفت، فما الذي حدث ومن المسؤول؟ الليرة أيضاً تحسنت، لكن من الأسباب الاقتصادية لهذا التحسن؟ أصحاب المحطات يهددون بالتصعيد والمواطن يدفع الثمن. هذه الملفات تتابعونها اليوم في الراصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.
3: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
4: ننتظر اليوم مجلس الشعب قوانين جريئة وثورية تخدم الحالة المجتمعية السورية.
5: يبلشوا أول شيء قرار للمعتقلين.
6: أول ملف بتمنى أنا أنه هو يصير لأبناء الشهداء وأهالي الشهداء، هذا أهم شيء.
7: والله إحنا نتمنى أنه ينظرون للوضع المعيشي بالبلد.
8: تسريع فكرة العدالة الانتقالية.
9: حد للتوغلات العسكرية، هاي أول مبدأ.
10: تحسين وإصلاحات قانونية دستورية.
11: إصلاح التعليم.
12: أنا نتمنى أن يكون أكثر شفافية بتحقيق مطالب الناس.
13: بدنا بنية تحتية محافظة الرقة كمشافي، مدارس، جامعات.
14: مجلس الشعب السابق اللي كان بالأول هو عبارة عن مجلس الشعب للتصفيق والتطويل وفرع أمنكا.
15: إحنا بنطلب من مجلس الشعب الحالي أنه يرجع للمواطن ويشوف هم المواطنين.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: اربح 1,000,000 ليرة سورية يوميا، توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يوميا في الساعة 3 ظهرا بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
2: يا صباح الخير من جديد مشاهدينا بفقرة كلام ميديا. بدي ارجع صباح على هديل. صباح الخير هديل.
3: يا صباح الخير منى وعمار من جديد.
4: صباح الخير مرة تانية. شو عنا اليوم كلام ميديا؟ انت اخبارك
2: منوعة
3: اليوم اطلالة خفيفة يوم اطلالة خفيفة. حصبح المشاهدين ونعرف شو عنا اليوم بكلام ميديا. صباح الخير لكل يلي عم يحضرونا. بخبرنا الأول لليوم رايحين فيه لنادي بايرن ميونخ الألماني يلي وقع عقد جديد مع النجم المغربي إسماعيل سيباري بطريقة لاقت تفاعل كتير كبير على السوشيال ميديا. نادي قرر أنه يضم إسماعيل بطريقة لافتة وهو عم يصب الشاي من البراد المغربي بأسلوب يوضح الهوية المغربية للاعب الجديد يلي انضم للفريق. لهيك سوا منشوف هالفيديو. يعني اكيد مبارك لاسماعيل انضمامه لبايرن ميونخ، وهو اكيد من اللاعبين اللي يعني الاوايا بصراحه لا يستهان فيه. فاكيد حيكون هيك اضافه للمنتخب.
4: بس عم تحضر كثير معناتها طابه
3: هلا فتره مونديال
2: فتره مونديال وهيك. للامانه انا لفتني شغله بكل هذا الخبر، طبعا بغض النظر الف مبروك ان شاء الله، اكيد هو من اللاعبين اللي هن يعني كثير ضووا باخر فتره. بس اللي لفتني هو الشاي المغربي للامانه، يعني خصوصي انه عمار كان قبل شوي بفقره المته وهلا الشاي المغربي، فانا كثير جا بالي اجرب الشاي المغربي.
3: على فكره كثير طيب.
2: جربته
3: كثير طيب، اطيب من الشاي العادي.
2: أطيب من الشاي العادي.
4: أنا فكرة الشاي، أنا دائما بتغريني كثير فكرة الشاي التركي.
2: الشاي التركي؟
3: أنا ما حبيته أبداً.
2: غلطان كثير.
3: ما حبيته.
4: طقوس إنه كيف بيحطوا
2: خمير وفطير.
4: إيه بيحطوا هيك وما بعرف.
2: يعني إيه يعني طيب هو، بس يعني لا في له أصوله صراحة. في له كثير أصوله.
3: يعني شفتوا قبل بفقرة خلف الشباك كنا عم نحكي عن التمائم كيف بتعكس ثقافة البلاد، وكثير حلو أنه بانضمام إسماعيل هو هيك عكس شوي ثقافة بلاده خلال الإعلان عن انضمامه.
2: كل الحب والاحترام صراحة.
3: أكيد أكيد كل التوفيق له. حتابع معكم لليوم خبرنا الثاني من غزة الحبيبة يلي منضل منشوف منها فيديوهات بتعطينا الأمل وحب الحياة من جديد. داود رواد السوشيال ميديا فيديو لمجموعة من الأطفال بمنطقة بيت لاهيا وهن عم يحاولوا سلك كهربائي لأرجوحة حتى يتسلوا فيها ويرفعوا عن أنفسهم بأبسط الإمكانيات. الفيديو بالرغم من خطورته باستخدام الأطفال لسلك الكهربائي وسط الركام إلا أنه بيعطي روح حلوة وطاقة إيجابية من جديد. لهيك سوا منشوف هالفيديو.

0: يعني رغم انه هيك الاطفال كثير خطر عليهم يلعبوا بهي الطريقه، ولكن للاسف ما عندهم اصلا امكانيات لحتى يكون عندهم اساليب كاطفال يترفهوا فيها. او هيك بتعرفي هو فيه امل، اوكي الفيديو فيه امل، بس قد ايه صعب تشوفي انه في ناس عايشه معنا على هذا الكوكب ومو قادره تتمتع بحتى ابسط حقوقها. يعني
1: 100% هديل، يعني كمان الاسبوع الماضي شفنا فيديو كان لاطفال غزه كيف كنا عاملين مثل حوض صغير للسباحه ضمن الخراب والدمار وهيك. فدائما اطفال غزه هن مثال للامل ومثال لهيك الواحد يكون عنده طاقه حلوه رغم اي شيء صعب عم يصير فيه.
0: اكيد اكيد، هيك قلوبنا معهم والله يفرج عليهم يا رب، يفرج على كل الاطفال وكل العالم
1: يا رب.
0: هيك مثل ما قلت لكم يوم الاطلاله هيك خفيفه وسريعه، وانا لهون بكون خلصت فقره كلام ميديا وبدي اتمنى لكم بقيه نهار سعيد.
1: شكرا كثير لك هديل. مشاهدينا يعني هيك مثل ما شفنا قبل شوي عمار زار المعرض وهيك عملنا فتله وجوله جدا جميله بقلب المعرض وصور لنا الندوه، فشو بدك تحكي لنا اليوم عن الندوه؟
2: اكيد هي ندوه بعنوان سوريا وامن الطاقه، حكوا فيها كثير عن مجال الطاقه والاسكان والنقل. هيك يعني نزلنا امبارح وصار في لقاءات مع اكثر من حدا حكونا كثير عن مشاريع ان شاء الله رب تطبق على ارض الواقع مشان ننهض بالقطاع، هي القطاعات في سوريا. هنشوف التقرير وبعدها حناخذ بريك.

0: اليوم كان محور جلستنا عن موضوع السكن الهجين في سوريا، وهو أحد الأنماط السكنية المطروحة كبديل عن الأنماط السكنية التقليدية التي كانت يعمل بها خلال الفترات الماضية. السكن الهجين الذي هو مزيج بين القطاع العام والقطاع الخاص، بالإضافة للاستثمارات في المقاسم التجارية والاستثمارية الموجودة في المدن السكنية. اليوم توجه وزارة الأشغال العامة والإسكان إلى إقامة مجمعات سكنية لتكون بديلة عن العشوائيات أو عن الأنماط السكنية التقليدية. استحضرنا طبعا خلال جلستنا اليوم تجارب عديدة من الدول المجاورة في تركيا ومصر وفيينا وسنغافورة باستخدام السكن الهجين لتأمين السكن لجميع فئات المجتمع، بحيث أن نحن ننتهي من الطبقية التي كان معمول بها خلال الفترات السابقة.
1: كما نعلم سنوات الحرب الفائتة أدت إلى انهيار في منظومات توليد الكهرباء، نقل الكهرباء، أيضا منظومات إنتاج النفط ومنظومات إنتاج الغاز. أخذنا على عاتقنا كأولوية أولى تأهيل هذه البنى التحتية باستخدام الموارد المحلية المتاحة. أيضا كناش ثاني أيضا عملنا على زيادة تشاركية مع القطاع الخاص من خلال زيادة الاستثمارات في هذا القطاع وإشراك القطاع الخاص في استثمارات توليد الكهرباء. اليوم وقعنا عقود كبيرة تعتبر آلاف الميجاواتات يتم توليدها خلال السنوات القادمة. وفي أيضا مرتكز آخر اعتمدنا عليه هو الربط الإقليمي أو التعاون الدولي مع دول الجوار. اليوم نتكلم على استيراد الكهرباء من تركيا، أيضا استيراد الغاز من الأردن، واستيراد الغاز أيضا من أذربيجان عبر تركيا، من خلال أيضا موضوع الربط اليوم الطاقي مع العراق وعملية تفعيل منظومة نقل النفط العراقي عبر سوريا.
2: غرب آسيا المواقع الموجودة فيها كثير ميزة، هي سابقا كانت هي عبارة عن
3: محور الجلسة بشكل عام هو فقط لفت الأنباه ومحاولة جذب الاستثمارات لقطاع السكك الحديدي. فكانت الغاية من الجلسة والحوارية بشكل عام تسليط الضوء على دور السكك في إعادة في تخفيف الضغوطات على البنية التحتية من ناحية السيارات أو من ناحية نقل البضائع بشكل عام، وبالتالي راح ينعكس بشكل نهائي على المواطن، بحيث أنه نقل القطار بيخفف بالمصاريف بشكل كبير مقارنة بالشاحنات، أيضا بيخفف من انبعاثات البيئية، نحكي كأمور بيئية كاستدامة طبعا أفضل.

0: تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الخيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقال؟
2: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كتير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.
1: ننتظر اليوم مجلس الشعب قوانين جريئة وثورية تخدم الحالة المجتمعية السورية.
2: يبلشوا أول شيء قرار للمعتقلين.
3: أول ملف بتمنى أنا أنه هو يصير لأبناء الشهداء وأهالي الشهداء، هذا أهم شيء.
4: والله إحنا نتمنى أنه ينظرون للوضع المعيشي بالبلد.
5: تسريع فكرة العدالة الانتقالية.
6: حد للتوغلات العسكرية، هاي أول مبدأ.
7: تحسين وإصلاحات قانونية دستورية.
8: إصلاح التعليم.
9: أنا نتمنى أن يكون أكثر شفافية بتحقيق مطالب الناس.
10: بدنا بنية تحتية محافظة الرقة كمشافي، مدارس، جامعات.
11: مجلس الشعب السابق اللي كان بالأول هو عبارة عن مجلس الشعب للتصفيق والتطويل وفرع أمنكا.
12: إحنا بنطلب من مجلس الشعب الحالي أنه يرجع للمواطن ويشوف هم المواطنين.
13: المحروقات انخفضت لكنها اختفت، فما الذي حدث ومن المسؤول؟ الليرة أيضاً تحسنت، لكن ما الأسباب الاقتصادية لهذا التحسن؟ أصحاب المحطات يهددون بالتصعيد والمواطن يدفع الثمن. هذه الملفات تتابعونها اليوم في الرصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.

0: صباح الخير مشاهدينا. كثير ناس بيقولوا ان ال 40 مجرد رقم، ولكن بالنسبه لغيرهم ممكن تكون مرحله مليانه اسئله ومراجعه على كل اللي صار بحياتهم، شو حققوا وشو بعدهم حابين يحققوا
1: بهالفتره. ممكن انه الواحد يعيد التفكير بشغله او بعلاقاته او حتى بالاحلام يلي كان مأجلها من سنين، وممكن يحس بحيره او ضغط او رغبه يغير اشياء كثيره بحياته.
0: بفقره حكي نفسي رح نحكي اليوم عن اللي بنعرف بازمه الأربعين. هل هي فعلا ازمه نفسيه ولا هي مرحله طبيعيه بمر فيها الانسان وبيحاول يعيد ترتيب اولوياته؟
1: ومع ضيفتنا العزيزه نور سليمه رح نتعرف على ابرز التغييرات النفسيه اللي ممكن ترافق هالمرحلة، وكيف فينا نتعامل معها بالطريقة الصحية لحتى نساعد بعض انه نتجاوزها بثقة وراحة. يسعد صباحك.
2: يسعد لي صباحك يا منى.
1: نورة صباح سوريا.
2: خلي لي اذن النور. نورك يا اختي.
1: نور،
0: يسعد الله.
1: شو هي أزمة نصف العمر؟ يعني عارفيننا اياها عند الرجال.
0: شو هي أزمة نصف العمر عند النساء؟
1: لا، عند الرجال. عند الرجال نحن اليوم موضوعنا عن
2: هلا مبدئيا انتم مستضيفيني لحتى هدي النفوس.
0: هلا بس قبل ما افوت بفكره الرجال،
1: أوكي.
0: هلا في ازمه اربعينيه عند النساء كمان؟ مو
2: معلش احكي هيك، خلينا بس نفوت بالمقدمه كرمال ما حدا يزعل من حدا، ولا ولا الرجال والنساء هيك نطلع من الحلقه متقاتلين.
1: صح.
2: فالفكره انه هي كأزمه بيحكوا عليها انه هي موجوده كادبيات بالطب النفسي، ولكن هي لا تعتبر كاضطراب، لانه نحن مثل ما بنشوف انه في ناس مثل ما بتقول مارقه بازمات بحياتها، ان كان بالعشرين ولا بالثلاثين ولا بالاربعين، فيعني ممكن تكون محور ازمه وممكن تكون محور نضج.
1: اوكي.
2: يعني عم ينقلنا من مرحله لتانيه، يعني انا بشبهها انه مثل اللي واقف على قمه جبل عم يطلع على الشيء اللي هو مرق فيه وعم يطلع على الشيء اللي هو جاي. اوكي، انا مقتنع، انا عم برجع التقييم من اول وجديد، انا مبسوط، انا حاسس بالانجاز، انا حاسس اني انا عملت الشيء اللي انا عليه ولا لا، ولا ممكن عدل بسياسات او ممكن عدل بخطط انا كنت حاططها مثلا بالعشرين زبطتها بالثلاثين ما زبطت معي، ممكن زبط بالاربعين ساعتها.
1: ايه بس نور، يعني بتحسي انه دائما الانسان بكل فتره من عمره هو بيرجع بعيد تقييم لحياته اللي قبل وبيطلع على حياته اللي بعدين. يعني بتلاقي هلا اي شاب بعمر العشرينات او باول الثلاثينات بحس انه يا ترى انا عملت، يا ترى انا لسه بيت ما عندي، بضل عايش بتوتر. فليش الأربعين بالذات بتلاقي هي عن جد ازمه منتصف العمر، مع انه الواحد او الرجال بكل فتره من حياته بحس انه انا يا ترى حققت، انا يا ترى رح احقق، انا يا ترى عملت ساويت، ليش منتصف العمر هي الأربعين؟
2: هي التساؤلات موجوده مثل ما اتفقنا باي حقبه زمنيه، بس ولكن بيختلف نوعيه السؤال. يعني مثلا بالعشرينات انا بدي اقول كيف بدي اعمل هالشغله، ماشي، اما بالاربعينات بشوف انا ليش عملتها.
1: أي.
2: يعني هون الفرق انه انا عملتها كرمال حالي ولا كرمال اولادي ولا كرمال عيلتي ولا ولا ولا الى اخره. فهون لما بحس حاله انه هو الشخص رضى كل الاطراف، هون ساعتها ممكن انه هو يلتفت لحاله بشغلات هو كان يحبها، بهوايات هو عباله يمارسها والى اخره. هي مرحلة إعادة تقييم على مختلف الصعد، إن كان اجتماعياً ولا إن كان صحياً ولا إن كان اقتصادياً ومهنياً كمان.
0: طيب طيب
2: لسه لهلا لسه عم نحمي بعدنا.
0: طيب لازم اسالك سؤال.
2: تفضل.
0: انت قلتي حاجه جديده.
2: اوكي.
0: يعني جات ال 40 مضبوطه؟
2: انا شو؟
0: انت انت حاجه جديده.
2: اوكي.
0: يعني جات ال 40 مضبوطه؟
2: لابد منها.
0: طيب انا لسه ما صار لي 40 سنه، انا لساتني 27 جد.
2: تمام. بالنسبه لجهله ال 27 شو وضع عندك؟
0: طيب يا وقت يصير شخص عمره 40 سنه، شو هي اكثر الاسئله
2: اوكي
0: يلي ممكن يسالها لحاله؟
2: هلا بتختلف هون ما بين الرجال والسيدات. هلا هون بلشنا نفرق، قد تكون الاعراض موجوده عند الطرفين ولكن باختلاف التعبير عنها. يعني مثلا السيده بترجع بتقول انه انا يا هل ترى بعدني بنفس الجاذبيه اللي كنت فيها بالعشرينات. بعد الامور هلا بس ليك اختلف الخطاب ما بين مثلا الاربعينيات من 10 سنين غير الاربعينيات من هلا. يعني ما كان هالقد مثلا درجه قصص الفيلر والبوتوكس وعمليات التجميل، فهلا صارت الاربعينيه ما بتقفر انه اربعينيه صراحه.
1: صح.
2: يعني هي الفكره، بس الاربعينيه قبل كان مثلا مرتبط انه يا شعر ابيض
1: وعضلات
2: دوبا عم تحملها وضع صعب يعني. حتى هنا بيكبروا الوهم عليها بيسموه راحوا سموها سن اليأس.
1: عارفه شو
2: انه هو انه خلص هي حتقرب مثلا الخصوبه الانجابيه تقل كذا, فهون الناس بلشت ترتعب. هو الوضع هو يعني ما له هيك, ما له بهذا السوق اللي هن كان الاعلام مصوره. هلا عم بيصوروا بطريقه شوي احسن.
0: طيب
2: ضحكت والله لجيب سيرتنا نرجع.
1: هو أنا بدي أقول لك خلينا هيك يعني نتخصص بالرجال اليوم أكثر يعني.
0: بس خليني أسألك سؤال منطقي كثير.
1: منطقي. تفضل.
0: طب عادي الرجل اللي يتزوج بعمر 40 مرة ثانية؟
2: طبعاً عادي عادي يرجع يقيم على قلت لك يقيم علاقاته من أول.
0: بالضبط يعني عادي. أمور طبيعية.
1: هو عمال من هلا مقرر يعني عرفت.
2: هلا ناوي التني مثلاً. أنا ليك خلينا نأخذ الجانب الفكري أو العقلاني من هذا الموضوع. جانب النضج. لا شك انه هو موجود يعني مثلا هلا الرسول عليه الصلاه والسلام نزلت على الرساله لما كان بعمر الأربعين, فبالتالي هو خلص من هي الارهاصات وهي كليات واللخبطات اللي بتكون ماشيه بحياته لهذا الشخص. عشرين وثلاثينات الاربعينات كان هو مرحله النضج اللي حتى رب العالمين كلفه بهي الرساله. بس نحن هلا مالنا بعصر الرسول اللي هو اللي كان ماشيين عليه. لا شك اكيد في رجال عقلانيين هلا, بس بما انه هو موضوع الحلقه عن جهلة الأربعين للرجال, بيرجع بيقيم علاقاته من الأول, بيرجع بيتفادى كل الأخطاء اللي هو كانت عاملة بزواجه الأول, بيصير منيح بالزواج الثاني. يعني بتصير إنه الشغلات اللي كانت تتمنى زوجته الأولى إنه هو يعملها بصير بيعملها عم طيب خاطر, لأنه هو اكتشف أخطائه صار بده يصلح أو بيستثمر بنفس العلاقة مشان ما نوقع العرب عربين بين الرجال والسيدات.
0: يعني ممكن الشخص ممكن مثلاً الشخص بنفس الزواج مثل ما أو الوحدة يكون هو مثلاً بالعشرينات بالثلاثينات شيء ويصير بالأربعينات حدا تاني جداً جداً
2: صح
0: مختلف تماماً.
1: بس مو بيكون فاته القارب خلص يعني بيكون
0: لا كل شيء بتصلح
1: يعني إذا لا بالعشرينات مش الحال ولا جرب ولا بالثلاثينات مش الحال وجرب يعني بالأربعينات
2: فكرة حتى السيدة بترجع بتعيد تقييم علاقتها مع زوجها بالأربعين انه انا صبرت عليك كل هالسنين هي كلها ليش ترجع بتعيد تقييم, لانه اولادها بيكبروا بيشدوا بناصرة بتقول انه هلا اولادي كبروا انا هلا ما عادت بعازتك صرت انت اللي بعازتنا بهذا الوقت. ف يعني شوي بتصير هون المشاكل بتحتدم خصوصي اذا كانوا مزوجين على صغر يعني مثلا بفترات الاخر ال19 العشرينات كذا يعني هي الفترات ما دائما الشخص بيكون بيحمل هذا النضج الكافي لحتى يعرف انه هو والله يدير علاقه او يدير عائله مثلا. فلبعدين مثلا الاولاد درسوا سافروا صير نحن في عندنا متلازمات ثانيه اللي هي احنا بنسميها متلازمات العش الفارغ مثلا. تمام انه خلص انا ضل وشي بوشه هذا البني ادم, فانا الاولاد اللي كانوا لاهيني يا سافروا يا اما راحوا لبيوتهم او انشغلوا بحياتهم, فهون بنرجع بنعيد انه يا هل ترى انا هذا الشخص اللي أنا كنت متوقعة من العشرينات إنه تكون حياتي مرتبطة فيه.
1: تمام.
2: هون بتبلش.
1: طيب يعني هلا يبدو إنه أصلاً فقرة هيك يعني الأربعينات عند النساء بدها فقرة لحالها, بس هلا خليني هيك يعني نغوص أكثر بالموضوع. إنه أنت قلتي إنه أزمة منتصف العمر عند الرجال لابد منها.
2: Okay.
1: بس إمتى هذا الشيء بيكون طبيعي؟ وإمتى هدول الرجال لازم إنه هن بالفعل إنه يستشيروا مختص؟
2: والله إذا كانت حالة مؤقتة مثل مثل أي حالة نحن بنمرق فيها كرمال نحن نرجع نعيد قرار ونعيد تقييم, فأنا أوكي من حق كل حدا فينا إنه يعيش هذا النمو النفسي. أما إذا كانت أثرت على حياته ولخبطتها وصار في عنده مشاكل بالتركيز ولا مشاكل إنه هو ما إنه قدران يمشي أمور البيت أو حتى مشاكل بالأداء الوظيفي, حتى يمكن في بصير في عنده مشاكل يعني عزلة بصير بينعزل عن التاني وفي عندكم ناس لا بتصير إنه بتصير الزوجة بتسمع صوت زوجها مع رفقاته ضحكته لآخر الدنيا بس معها بضلوا قاعد وقالب بخلقته وعطيها الروزة يعني. فهون بصير المقارنة إنه هو وين لقى حياته أكثر, لقاها بقلب البيت ولا صار في ملل بقلب البيت وصار عم بدور على هيك الشيء الظريف براته.
0: بس بكون عم تنكد عليه بيطلع لبرا.
1: لا انا هي شباب لا مو الرجال تبع انه تنكد عليه يعني. طب
2: ليش صرت انه والفعل
1: يكون هي ليش تنكد عليه اذا كانت عايشه مرتاحه يعني اذا هي مرتاحه وببيئه مريحه هي
2: على فكره بعدين نحن دائما
1: لا
2: عاتق التغيير بيكون على الزوجة دائما مجتمعيا نحن متعارف عليها هذا الموضوع. طب ما انت شريك بهي العلاقة كمان انت بدك تحمل مسؤولية انك انت تغير فيها وتزبطها وتستمع بامور توائمك انت وزوجتك.
0: طيب هلا بعمر الأربعين بيقولوا رجال احنا في رجال بتراهق
2: اي
0: هذا الشيء طبيعي بتحسي او لا هي حاله ممكن تستدعي مثلا استشاره طبيه؟
2: خبره بده يرجع يعيشها يعني. يا هل ترى انا بعدني جذاب بالعلاقه يعني ولا
0: ممكن واقف يعني مدرسه البنات مثلا ويلبس؟
2: لا ما بتوقع عمره عادي يسمح له للحجي عفوا للرجل انه هو يوقف على المدرسه. في ادوار اجتماعيه عن جد بده يلعبها، عرفت شو؟
0: اي بس في عالم عن جد يعني يوم فكره النضج ما لها مقرونه بعمر.
2: لا لا اكيد، اي انا معك بهي الفكره للصراحه.
0: بتلاقي انت عالم وصل ال 40 من 50 وهي لهلا تحمل افكار المراهقه، يمكن اللي هي يمكن شاب صغير كثير بالعمر متبنيها عمره 20 21 22 سنه. ف انا ما بعرف اذا بحسها طبيعيه، فانا عم بسالك اذا هي طبيعيه ممكن تمر طبيعي او لا انت لازم تشوف
2: انه طبيعي. اذا هو وقف على مدارس البنات نحن ما بنقبلها من شباب ال 20 بنقبلها من شباب ال 40.
1: لا لا انه
0: الفكره العامه يعني
1: المراهقه يرجع يراهق بهذا.
2: ايه ما هو ما هي صفه التهور والاندفاعيه اللي هو بيكون فيها الرجل قد انه هيك تستثيره بعدين هيك انه ياخذ هيك نتر منها لما يبلغ الاربعينات انه هي بعدها فعاله ولا لا. تمام. وفي عندكم اشخاص لا بتفقد هي الميزات هي كلياتها وبتهدى وبتروق وما بتعود بقى لها علاقه بالعلاقات.
1: طيب نحن خلينا هيك يعني اذا نحن بدنا نحكي عن هذا الموضوع بشكل ايجابي بقى وما كثير نعطي على العمار وعلى الرجال بعمر ال 40.
0: بس وصل 40 بس 40 بخبركم.
1: نور نحن كيف بنحسن انه نحن او هن يستثمروا هي المرحله بحيث انه تكون من مرحله قلق لمرحله استثمار وحياه جديده عن جد؟
2: هلا لك نحن ما لنا واقفين بسباق، يعني ما في شيء نحن ملحوقين عليه.
1: تمام.
2: لا ان كان عائليا ولا ان كان مهنيا مثلا، نحن دائما الخطاب التحفيزي اللي نحن بنشوفه على السوشيال ميديا احيانا على الحقيقه بيكون مرهق لكل الناس، انا دائما بدي اكون عم انجز، انا دائما بدي تكون حياتي عالي العال، بجوز انا تكون حياتي مبسوطه فيها لما اكون بس مرتاح بالي. يعني انا ماشي بروتيني المعين، انا رايح على وظيفتي مستقر بوظيفتي مستقر ببيتي ليش دائما صور الاستقرار على انه هو بدايه النهايه؟ لا هو شيء نحن سعينا له بالعشرينات والثلاثينات لوصلنا له بالاربعينات. فبتلاقي بينما الشخص انه هو طالع وعم يتكسدر ويتمشور بالعشرينات وعنده هيدي الطاقه كلياتها بصير راحته انه هو يقعد بالبيت ورواء يعني الامور
0: بعدين
2: بصير بينجرجر على المشوار
0: صح بس
2: مو مع رفقاته
0: كل ما يكبر بصير بيتوتي اكثر
2: مو كل الناس
1: مو كل الناس
2: يعني اذا نادوا له رفقاته بتلاقيه فورا طار اما مرته بده معامله تقدمها مع اختام وتسجل بالديوان لحتى يطلعوا مشوار يعني عرفت شو
0: طيب هلا نحن حكينا عن اربعينيه الرجال
2: اوكي
0: واكيد رح يكون في عندنا فقره ثانيه نحكي فيها عن اربعينيه
2: تصابي السيدات انا
1: فرش عم استفيد
0: ما استفيد
2: اوكي خلص تاخذ بيتارك الخميس الجاي
0: بس ختاما في سؤال صغير يعني مراودني دائما هيك
2: انا بخاف من اسئلتك
0: اللي بتعرضك يا الله لانه ما بعرف في مصطلح عند الكبار بسموه شوجر دادي هي كمان جهله 40
2: تبع حبيبي هي 40 يعني خالط الشيب ورأسه
1: ايوه هي هي
2: طب انا والله مع هالفكره وكل ما يكبر يحلى الواحد بس هو يكون محافظ على حاله يعني عامل روتين رياضه عامل روتين اكل ماشي حاله بناسب حاله بناسب وضعه الصحي واموره رواق يعني
1: بس
2: ما كنا الاربعين اللي كنا نحن مفكرين الاربعين انا بعتذر من كل حدا قلت له مثلا لخالي قلت له خالي انه انت عمرك 30 انا بعدين بس لحتى لي صرت انه شو مين انا
1: مين خالي

0: سليمة على كل هالمعلومات اللي انت عم تعطينا اياهم وعلى هالطاقة الحلوة اللي عم تعطينا اياهم. بالنهاية يعني اكيد بدنا يعني نعطي هيك مثل جملة او نصيحة لكل المشاهدين اللي عم يتابعونا هلا، ونقول لهم انه يعني اكيد بالنهاية الرجل وقت يوصل لمطار لازم منتصف العمر انه اكيد يحافظ على عائلته، يحافظ على كمان شبابه اللي عم تتجدد من اول وجديد، يحافظ على
1: هو صاحب المسؤوليه الاولى والاخيره. يعني مثلا بس بيطلعوا عليه بيلاقوا هيك مقهرم شوي، بيقولوا والله مرته ما انا عم تهتم فيه او مرته ما انا عم تهتم. طب انت وين دورك؟
2: هاي الامور خاصة هناك فيها بفقره النساء. جهزي حالك.
0: خلص شكرا كثير لك نور سليمة.
2: شكرا نور على المعلومات. عندنا فقره ثانيه بنحكي فيها.
1: خلص لعيونك.
2: هيك مشاهدينا مين حابب يهتم تفضل.
0: بنكون وصلنا لنهايه حلقتنا لليوم، نتمنى انه تكونوا استمتعتوا معنا. الى اللقاء.
2: باي.

0: المحروقات انخفضت لكنها اختفت، فما الذي حدث ومن المسؤول؟ الليرة أيضاً تحسنت، لكن ما الأسباب الاقتصادية لهذا التحسن؟ أصحاب المحطات يهددون بالتصعيد والمواطن يدفع الثمن. هذه الملفات تتابعونها اليوم في الرصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
2: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

أهلا بكم مشاهدينا في الساعة الأولى من الجولة الإخبارية. وفيها للمرة الثانية وزير الخارجية أسعد الشيباني يصل إلى بيروت ويلتقي الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ومبادرة سورية على جدول المباحثات. أمام محطات الوقود ازدحام متفاوت في عدد من المحافظات وإغلاق مؤقت لبعضها بعد انتهاء الكميات المتاحة. ضمن حصلة حزيران وزارة الاقتصاد تعلن تسلم أكثر من 1,000,000 طن من القمح المحلي، والحسكة تسجل الحصة الأكبر من التوريد. في تصعيد جديد هجوم روسي بالصواريخ والمسيرات يستهدف كييف ومناطق أوكرانية، ومقتل 13 شخصا في حصلة غير نهائية.

0: أهلا بكم في التفاصيل. التقى وزير الخارجية أسعد الشيباني اليوم مع الرئيس جوزيف عون في قصر بعبدة بالعاصمة اللبنانية بيروت في زيارة رسمية هي الثانية من نوعها إلى لبنان. كما والتقى الشيباني برئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في عين التينة، وتعليقا على لقائه ببري قال الشيباني إنه كان ممتازا ويخدم العلاقات السورية اللبنانية. وأشار وزير الخارجية إلى عدم وجود لقاء مع حزب الله على جدول الزيارة، لكن دمشق منفتحة على ذلك إذا اقتضت المصلحة، مضيفا أنه سيبحث خلال الزيارة سبل تعزيز التعاون بين سوريا ولبنان. وكانت مصادر دبلوماسية سورية قد كشفت لتلفزيون سوريا في وقت سابق أن الشيباني سيطرح خلال لقاءاته مبادرة سياسية سورية تقوم على مساعدة الدولة اللبنانية في الوصول إلى حصر السلاح بيد الدولة. وللتفاصيل تنضم إلينا مراسلة تلفزيون سوريا مايا هاشم من بيروت. أهلا بك معنا مايا. مايا، ضعينا في تفاصيل هذه الزيارة اليوم إلى لبنان.
1: نعم، هي الزيارة الثانية لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، يأتي اليوم في هذا التوقيت بالذات ليقول رسالة سورية مفادها أن سوريا على مسافة واحدة من جميع اللبنانيين، وترجم ذلك في التصريح للشيباني الذي قال فيه بأن اليوم من يلتقي حزب الله، لأن ليس ذلك على جدول الأعمال، ولكن إن اقتضت الحاجة فيعني لما لا. وبالتالي اليوم صفحة جديدة تريد سوريا من هذه الزيارة عبر زيارة الشيباني أن تقول أن سوريا على مسافة واحدة من جميع اللبنانيين، ولن تعمل على تقوية فريق لبناني ضد آخر كما كان سائدا في عهد النظام المخلوع. كذلك استهل الوزير الشيباني الزيارة، أول زيارته كانت في زيارة رئيس الجمهورية جوزيف عون، ومن ثم التقى رئيس المجلس النيابي نبيه بري. لعل هذه الزيارة هي كانت الأبرز اليوم، والتي لها رسالة والتي لها دلائل خاصة بعدم إقصاء المكون الشيعي، وأيضا أن سوريا على مسافة واحدة من جميع اللبنانيين. وهذه الزيارة التي هي كانت الأولى لرئيس المجلس النيابي نبيه بري، وهو الحليف الاستراتيجي لحزب الله. إضافة أيضا إلى الآن يلتقي رئيس الوزير الشيباني رئيس الحكومة نواف سلام. من المتوقع أيضا أن يكون هناك مؤتمر صحفي بعد اللقاء، وأن يتم التوقيع على اتفاقية أو تشكيل اللجنة بما يتعلق باللجان الدستورية التي كانت تعمل في السابق حلها، وتشكيل لجان جديدة ما يتعلق بالمجلس الدستوري الذي كان سائدا في عهد النظام. إذن اليوم هذه الزيارة هي ليس فقط ذات دلالة سياسية، بل هي أيضا في هذا التوقيت بالذات هي لها رسائل واضحة بأن سوريا على مسافة واحدة من جميع اللبنانيين، وتدعم الاستقرار في لبنان وتدعم قرار الدولة في لبنان. طبعا إضافة إلى التنسيق بين لبنان وسوريا وتعزيز هذا التنسيق بما يتعلق بضبط الحدود اللبنانية السورية ومسألة اللاجئين السوريين في لبنان، وكذلك الملفات العالقة كملف السجناء السوريين واستكمال كل هذه الملفات. إذن اليوم صفحة جديدة إضافية. دعيني أقول في العامية، نقول في لبنان هناك أريحية أو هناك ارتياح في هذه الزيارة أكثر من الزيارة السابقة، علما هذه الزيارة الثانية للوزير الشيباني إلى بيروت، ولكن تأتي هذه الزيارة اليوم في توقيت حساس بعد حرب إسرائيلية مدمرة. إضافة أيضا إلى أن هذه الزيارة ستشمل العديد من الشخصيات السياسية والروحية الدينية التي سيقوم بها اليوم الوزير الشيباني. كذلك من المتوقع أن يستمر في لبنان إلى يوم غدا، وأن يزور مدينة طرابلس يوم غد.
0: شكرا جزيلا لك مايا هاشم، كنت معنا من السراي الحكومي في بيروت. وأيضا حول هذه الزيارة ينضم إلينا أمين بشير المحامي والمحلل السياسي من بيروت. أهلا بك معنا أستاذ أمين. بداية، ما دلالة هذه الزيارة في هذا التوقيت برأيك؟
2: يعني بداية مساء الخير وشكرا على الاستضافة. بالطبع هذه تعتبر زيارة ربما استثنائية في هذا التوقيت بالذات، إذ أنها لم تكن الزيارة الأولى، ولكن ربما بعد كل التصريحات التي يعني فعلت لغط كبير لدى اللبنانيين، وربما هناك من استغل أيضا هذه الخطابات ليحاول أن يزرع الشرخ والتفرقة بين يعني لبنان وسوريا الدولة الجديدة وحتى الدولة الجديدة في لبنان. هنا اليوم تأتي هذه الزيارة لتؤكد بأن هناك اليوم دولة في سوريا تحترم سيادة لبنان، وأن هذه العلاقات اليوم بين البلدين هي علاقة قائمة على الندية وعلى المصالح المشتركة. هناك مصلحة خالصة وصافية لبنانية بأن يكون لدينا أفضل علاقات مع سوريا، رغم كل يعني المحاولات من أفرقاء اللبنانيون ومعروفون بعرقلة هذا المسار التاريخي الذي لطالما انتظره اللبنانيون منذ عقود من الزمن. لم تكن يعني هذه الفرصة الذهبية سانحة أن يكون هناك دولة في سوريا تحترم الدولة في لبنان وتتعاطى معها بندية ومن مؤسسات دولة إلى مؤسسات دولة، وهذا ما جاءت هذه الزيارة لتكرسه ولكي تدحض كل الأقاويل والشائعات التي خرجت مؤخرا تتحدث عن تدخل سوري في لبنان. أظن أنها لذلك هذه الزيارة استثنائية، زيارة رسمية تعطي أملا للبنانيين أولا وللسوريين بأن هذه العلاقة مبنية على أسس ثابتة وسوف تبنى على أسس ثابتة، لأن الملفات المشتركة كثيرة جدا ومهمة للبلدين وربما مهمة أكثر للبنان في ظل هذه الأوضاع السيئة التي يمر بها البلد.
0: خلال هذه الزيارة جرى أكثر من لقاء سياسي مع أكثر من شخصية، برأيك ما المرجو من هذه اللقاءات اليوم؟
2: أولا يعني اللقاء الأول وهو فعلا مع فخامة رئيس الجمهورية جاء مطمئن لجميع اللبنانيين عبر رئيس الدولة بأن ليس هناك من لا أطماع ولا حتى يعني حديث عن تدخل سوري في شؤون اللبنانية. بالطبع لأن هناك تاريخ سيء جدا في العلاقات اللبنانية السورية والتدخلات السورية في لبنان. بالطبع الزيارات الأخرى وهي الزيارات الرسمية والأكثر أهمية ربما هي زيارة الرئيس نبيه بري لما يمثله من ممثل شرعي لحزب الله في الدولة اللبنانية، وربما المنتظر يعني كانت هذه الزيارة لأنها تعبر عن أن سوريا الجديدة قد طوت صفحة الماضي وبأن ليس هناك من أحقاد أو تصفية حسابات مع من دخل إلى سوريا ونكل بالشعب السوري خلال فترة الثورة، وبالتالي هذه الزيارة تحمل دلالات كبيرة ومهمة جدا، وبأن ليس هناك من نوايا سيئة أو حتى يعني مخبأة لدى السوريين من يعني فتح هذه الملفات أو محاسبة من دخل إلى سوريا وقام بالجرائم في سوريا. لذلك بالطبع هذه الزيارة تحمل معاني كثيرة وهي تعبر عن أن العلاقات الجديدة هي مبنية على المؤسسات وليس مبنية على أطراف كما كان يفعل النظام السوري السابق حين كان يقوم بيعني دعم أطراف على حساب أطراف أخرى وكان يعني لا يحترم مؤسسات دولة ولا تراتبيتها. أظن أن حتى في الشكل هذه الزيارة تعطي رسائل مهمة جدا، تعطي أملا كما قلت للبنانيين بأن وطمأنينة بأن سوريا الجديدة تحترم لبنان وتحترم الشعب اللبناني، لأن هذا الشعب عانى الكثير دائما من النظرة الفوقية للنظام السوري السابق الأسدي الذي كان ينظر إليهم كمن يعني فقط يطيعونه ويعني ينفذون أجنداته. ولذلك اليوم هذه بالفعل الزيارة مميزة وتعبر عن سياسة جديدة للدولة السورية مع لبنان.
0: طيب أستاذ أمين، إذا ما تحدثنا عن حزب الله، يعني الجانب السوري تحدث أن لا هناك مشكلة من أن يتم لقاء معين مع جماعة من الحزب، ولكن برأيك هل سنشهد مثل هذا اللقاء؟
2: أظن أنه يعني وصلنا الكثير من هذه المعلومات، وأشك بأنها فعليا هي يعني أظن أن الرئيس نبيه بري هو كاف مواف، يعني هو يمثل حزب الله، وهو معروف بأنه يعني الغطاء الشرعي لحزب الله في الدولة اللبنانية. وأظن أن إذا ما سوف يبدأ أي مسار حواري سوف يبدأ مع الرئيس نبيه بري، ولا حاجة إلى لقاءات يعني مباشرة مع حزب الله، لأنها لن تؤدي إلى شيء يعني في الحالة الراهنة، إلا أنه يعني سوف نعطي كما نقول امتياز لحزب الله، وهذا ما ليس المطلوب يعني. ولا أظن أن الدولة السورية يعني اليوم مستعدة أن تعطي امتيازا لحزب الله بأن تجلس معه بشكل مباشر. أظن أن الجلوس مع الرئيس نبيه بري هو كاف واف في هذه المرحلة، وبالطبع هذا يطمئن اللبنانيين، وأظن أنه يعطي دلالات بأن لن يكون هناك كما كل الأقاويل التي خرجت بدخول يعني سوريا لمحاربة حزب الله أو للاقتصاص منه عن المرحلة السابقة وعما فعله في سوريا.
0: طيب، هذه هي الزيارة الثانية إلى لبنان، برأيك كيف تنعكس مثل هذه الزيارات على اللبنانيين والسوريين أيضاً؟
2: كما قلت لك سيدتي، هناك ملفات كثيرة مشتركة، وهناك أيضا يعني تداخل اجتماعي بين لبنان وسوريا، لذلك هذه الزيارة مهمة جدا لكي تعيد يعني ربط هذه الأواصر بين البلدين وبين الشعبين، وأن لا يكون هناك لا أحقاد من جهة ولا من جهة أخرى تخوف. ويعني شاهدنا أيضا مؤخرا هذا التخوف كما قلت من خلال التصريحات الأخيرة. لذلك هذه الزيارة يعني نستطيع أن نبني عليها الكثير، وهي كانت مطلوبة حقيقة بعد التصاريح الأخيرة من الرئيس الأمريكي، ويعني تكراره موضوع تدخل سوريا لخمس مرات فعلياً، فكانت مطلوبة، وهذا ما قامت به يعني الرئاسة السورية خيرا أن ترسل وزير الخارجية، والطرق الدبلوماسية جاء الجواب بأن يعني سوريا تحترم سيادة لبنان وتحترم كل مكوناته ومؤسساته.
0: شكرا جزيلا لك المحامي والمحلل السياسي أمين بشير، كنت معنا من بيروت. وفي الأخبار السياسية أيضا، بحث الرئيس أحمد الشرع مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني هاتفيا العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع في المنطقة. وبحسب وكالة سانا، تطرق الجانبان إلى مستجدات مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران في إطار مذكرة التفاهم بين الطرفين والجهود المبذولة للدفع بالحلول الدبلوماسية. وأكد الطرفان خلال الاتصال على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور ودعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز التهدئة والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها. كما وأجرى الرئيس أحمد الشرع اتصالا هاتفيا مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بحث خلاله الطرفان العلاقات المشتركة. وقالت وكالة سانا إن الطرفين ناقشا تعزيز التعاون في المجالات التنموية والاقتصادية والاستثمارية، كما أكد الرئيسان حرصهما على مواصلة دفع العلاقات السورية الإماراتية إلى آفاق أرحب، بما يسهم في تحقيق تطلعات البلدين نحو التنمية والازدهار. شارك قادة عسكريون من لبنان وسوريا للمرة الأولى في مؤتمر دفاعي إقليمي بقيادة القيادة الوسطى الأمريكية في العاصمة البحرينية المنامة. وأوضحت القيادة الوسطى الأمريكية في منشور لها عبر منصة إكس أن الحوار الذي استضافته قوة دفاع البحرين ضم قادة دفاعيين من 12 دولة، حيث ناقش قائد القيادة الوسطى براد كوبر مع نظرائه من عدة دول عربية بما فيها سوريا الوضع الأمني الإقليمي وفرص تعزيز التعاون الدفاعي، مؤكدين التزامهم المشترك بحرية حركة التجارة عبر مضيق هرمز والوقوف إلى جانب الأمن والاستقرار الإقليميين.

أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن قوات الاحتلال استهدفت بقذائف المدفعية الأرضية أو الأراضي الزراعية بين بلدتي بريقة وكودنا بريف القنيطرة الجنوبي. وقال المراسل إن قذيفة مصدرها قوات الاحتلال سقطت بالقرب من قرية عابدين بمنطقة حوض اليرموك بريف درعا، كما أشار لقصف مدفعي آخر من جانب قوات الاحتلال استهدف منطقة وادي الرقاد بحوض اليرموك في ريف درعا. في سياق متصل، وثق مركز سجل 239 انتهاكا ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوبي سوريا خلال شهر حزيران الماضي، موضحا أن الاعتداءات الإسرائيلية شهدت في هذه الفترة تحولا من تكتيك التوغلات المؤقتة إلى التمركز الميداني وتكريس البنية التحتية الدائمة.

انتقد عضو الكونغرس الأمريكي جو ويلسون في منشور على منصة إكس العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل سوريا، واصفا إياها بأنها تأتي بنتائج عكسية وتضر بالمصالح الإسرائيلية. ودعا ويلسون إلى وقف قصف المدن السورية والاستيلاء على أراض جنوبي البلاد، معتبرا أن هذه الإجراءات تتعارض مع جهود إدارة ترامب لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة. كما واعتبر أن التغيرات في سوريا أحدثت تحسنا كبيرا في الوضع الأمني لإسرائيل، حيث أغلقت دمشق طرقا وشبكات لحزب الله داخل أراضيها، في حين انسحب الحرس الثوري الإيراني بالكامل من البلاد.

0: اكتمل نصاب أعضاء مجلس الشعب بعد إعلان أسماء قائمة الثلث المكمل الذين عينهم الرئيس أحمد الشرع، وبلغ عددهم 70 عضوا، وانقسم أعضاء القائمة الرئاسية بين 55 رجلا و15 امرأة بينهم حقوقيون وأكاديميون ووجهاء محليون، في حين تصدرت حلب باقي المحافظات ب14 عضوا. مزيد من التفاصيل في العرض التالي مع الزميل بلال البزرة.
1: بإعلان أسماء الأعضاء المعينين ضمن حصة الرئيس أحمد الشرع البالغة ثلث مقاعد المجلس، اكتمل تشكيل مجلس الشعب الجديد، لتنتهي بذلك رحلة استمرت أشهرا من التحضيرات والانتخابات والجولات الاستكمالية. ومع اكتمال التشكيل بإعلان النتائج النهائية لأول سلطة تشريعية في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، كشفت هوية الأعضاء الذين اختارهم رئيس الجمهورية لتولي مسؤولية التشريع والرقابة خلال المرحلة الانتقالية. وضمت قائمة الفائزين ضمن القائمة الرئاسية التي شكلت الحلقة الأخيرة تقريبا في استكمال بنية المجلس 70 عضوا، انقسموا بين 55 رجلا و15 امرأة، وكان من أبرز الأسماء ليث البلعوس ونوار نجمة وحسن لدغيم وأنس العبدة وعائشة الدبس وروزينا لاثقاني وبدر جاموس. أما عن التقسيمات التي تفرع عنها الأعضاء، فقد اختير 5 أعضاء من ذوي الاحتياجات الخاصة و13 معتقلا سابقا في سجون النظام المخلوع، وانقسم الأعضاء بين 47 عضوا من أصحاب الكفاءات و23 عضوا من الأعيان. ومن جانب التحصيل الدراسي والعلمي، فقد عين 17 عضوا من الحائزين على شهادة الثانوية العامة، وأربعة أعضاء من حملة شهادة المعهد، واثنان من الحاصلين على الدبلوم، و18 عضوا حائزين على الإجازة الجامعية، و12 عضوا من حملة درجة الماجستير، و17 عضوا من حملة شهادة الدكتوراه. وكان من ضمن الأعضاء أربعة حقوقيين وسبعة من القطاع الطبي، وخمسة مهندسين وستة تربويين، وأربعة من رجال الدين وستة من رجال الأعمال، وخمسة عشر سياسيا وناشطا، وثلاثة عشر أكاديميا، وخمسة إداريين واقتصاديين، وكاتب واحد، وأربعة من أصحاب التخصصات الأخرى. ومن حيث التنوع الجغرافي، حظيت إدلب بخمسة مقاعد، والحسكة بسبعة مقاعد، والرقة بثلاثة، واللاذقية بأربعة، وحلب كان نصيبها 14 مقعدا، وحما خمسة، وحمص ستة، ودمشق خمسة، وريف دمشق خمسة أيضا، ودير الزور ستة، ودرعا أربعة، وكل من مدن طرطوس والسويداء والقنيطرة لها مقعدا. وبذلك تطوى صفحة تشكيل مجلس الشعب، لينتقل المجلس إلى مرحلة جديدة في دورة تمتد لثلاثين شهرا قابلة للتمديد.
0: في سياق متصل، قال نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني إن الدورة الافتتاحية لمجلس الشعب والمزمع عقدها الأسبوع المقبل تمثل علامة فارقة في المرحلة الانتقالية السياسية في سوريا. وأضاف كوردوني أن الأمم المتحدة مستعدة لدعم مجلس الشعب في مختلف مجالات عمله، بما يتيح له الاطلاع بمهامه الحيوية بخدمة الشعب السوري. كما أشار إلى أن التعيينات الأخيرة بمجلس الشعب السوري رفعت نسبة تمثيل المرأة في المجلس إلى ما يزيد قليلا على 10%. ولفت إلى أن مجلس الشعب يتحمل مسؤوليات جسيمة في هذه المرحلة، تشمل تعزيز التشريع ودعم المساءلة والحوار الوطني وترسيخ مسار العدالة الانتقالية وإعداد دستور دائم وإجراء انتخابات شاملة في نهاية المرحلة الانتقالية. أصدرت وزارة المالية تعليمات لمرسوم الإنفاق الاستهلاكي على السلع والخدمات الخاضعة له وآليات استيفائه وسداده. وتضمن القرار تنظيم التزامات المنتجين والمستوردين والمكلفين وإجراءات الفوترة والتصريح الضريبي والرقابة وفق أحكام مرسوم الإنفاق الاستهلاكي وتعديلاته الأخيرة. كما تضمنت التعليمات جداول السلع والخدمات الخاضعة للرسم ونسبه والأحكام المتعلقة بالإعفاءات والحالات الخاصة، مؤكدة أنها لا تتضمن فرض أي ضريبة أو رسم جديد. أكد وزير الاتصالات وتقنة المعلومات عبد السلام هيكل أن المشغل الخليوي الجديد سيبدأ أعماله بالاعتماد على البنية التحتية الحالية لشركة MTN سوريا، وهو ما يمنحه قاعدة تشغيلية جاهزة تشمل ملايين المشتركين. وأوضح الوزير في تصريح لصحيفة العربي الجديد أن الاتفاق المبرم مع المستثمر الجديد لتشغيل الشركة جاء بعد عملية تنافسية تم خلالها اختيار أعلى عرض مستوفى للشروط الفنية والمالية، مؤكدا أن الهدف من هذه الخطوة هو تطوير قطاع الاتصالات في سوريا وتعزيز المنافسة في السوق المحلية. قال حاكم المصرف المركزي صفوت رسلان إنه اجتمع مع حاكم المصرف المركزي التركي لبحث ترتيبات سحب الليرة التركية تدريجيا ووقف ضخها إلى الداخل السوري، داعيا المواطنين لاعتماد الليرة السورية بشكل كامل. هذا وافتتح رسلان بمشاركة محافظ إدلب محمد عبد الرحمن فرع المصرف المركزي في المحافظة، كما بحث المسؤولان واقع العمل المصرفي واستعرضا خطة سحب الليرة التركية من السوق وآليات تفعيل نظام الدفع الإلكتروني. تشهد عدة محافظات سورية ازدحاما متواصلا على محطات الوقود نتيجة ارتفاع مفاجئ في الطلب على البنزين والمازوت، وكانت وزارة الطاقة أوضحت أن حالة الازدحام التي تشهدها بعض المحافظات تعود إلى اختناق مؤقت في عمليات التزويد نتيجة تغير مفاجئ في سلوك السوق خلال الأيام الماضية عقب تداول إشاعات حول أسعار المحروقات، مؤكدة أن المخزون الاستراتيجي متوفر وتعمل على استعادة الانسيابية الطبيعية بالمحطات في أقرب وقت ممكن. ومن حلب ينضم إلينا مراسلنا إبراهيم الخطيب. أهلا بك معنا إبراهيم. إبراهيم، حدثنا أكثر عن حالة الازدحام بالمحطات في حلب.
2: مساء الخير كاترين. فعلا حتى هذه اللحظة ما زالت معظم المحطات، محطات بيع الوقود، مزدحمة بالراغبين بالشراء. نتحدث هنا بمدينة حريتان مثلا في ريف حلب الشمالي، هذه الكازية التي يتوفر فيها الوقود، لكن كما تشاهدون يعني الطابور كبير، وأيضا السيارات يعني تستمر لبعض الوقت حتى تتمكن من التزود بالوقود. لو عدنا للشركة السورية للبترول، البارحة قالت الشركة السورية للبترول بأن ما يجري حاليا هو أزمة مؤقتة ناتجة عن بعض الإجراءات التقنية التي يعني نتجت عن تخفيض سعر الوقود خلال الفترة الماضية. الأمر يعود إلى نقطتين، النقطة الأولى هي عملية يعني ضبط الاحتياطي الموجود ضمن الكازيات، لأن كل عملية زيادة في السعر أو تخفيض في السعر ينجم عنها عملية قياس للاحتياطي الموجود في الكازيات، وخلال هذه الفترة يعني قبل رفع السعر بعدة أيام يكون هناك تسجيل قبل الكازيات على الكميات المستجرة التي ترغب هذه الكازيات أو محطات الوقود باستجرارها من الشركة السورية للبترول. الكازيات عموما والمحطات الوقود كانت تنتظر خلال هذه الفترة، لا سيما ونتحدث عن تخفيض ليس ارتفاع، خلال الارتفاع ربما يعني ترغب الكازيات باستجرار كميات أكبر ويكون يعني فرصة لها للتزود بالوقود، لكن عملية الانخفاض ربما ترغب فيه بعض المحطات بأن تقوم بتصريف كل الاحتياطي على الرغم من وجود ضمانات بأن سعر المبيع سوف يبقى مستمرا وأن الكازيات والمحطات يعني لا تخسر، لكن كمية التسجيل على الوقود كانت خلال الأسبوع الأول من رفع انخفاض السعر غير مقترنة الحاجة الكبيرة. بدأت بعد ذلك بعد تحديد السعر فعليا الكازيات ومحطات الوقود باستجرار الكميات اللازمة، وعلى مدار 3 أيام كانت هناك أزمة حقيقية تتعلق بإقبال كبير على محطات الوقود، كميات قليلة لم تكن توافق هذا الإقبال الذي حصل، وهذا الأمر حتى هذه اللحظة لم يحل بشكل كامل. لذلك تشاهدون إن كان بهذه المحطة وإن كان بعموم المحطات في محافظة حلب، أتحدث بشكل خاص وأيضا بباقي المحافظات، هناك أزمة تزود بالوقود، وهذه الأزمة يعني غير ناتجة عن غياب المادة وإنما ضغط على وإقبال على شرائها في هذه المحطات. نتحدث عن التعديلات التي حصلت على السعر هناك جزئيتين. الجزئية الأولى تتعلق بتخفيض السعر من 15600 ليرة سورية بالنسبة للتر البنزين وتحديده ب 12500 ليرة سورية، وأيضا الديزل من 12000 ليرة و 500000 ليرة سورية انخفض إلى 1600 ليرة سورية، وأيضا كان هناك انخفاض في سعر أسطوانة الغاز المنزلي من 157000 ليرة سورية إلى 150000 ليرة سورية، ونتحدث هنا عن التسعير بالليرة السورية القديمة. وهذا الانخفاض وافقه أيضا قرار أو وزارة الطاقة أو اللجنة المنبثقة عن
0: نعم. نعتذر إبراهيم، يبدو أن الصوت يتقطع. شكرا جزيلا لك إبراهيم الخطيب، كنت معنا من حلب. في خبر آخر، أظهرت بيانات لوزارة الاقتصاد والصناعة أن كميات القمح المحلي المتسلمة خلال شهر حزيران الفائت بلغت أكثر من 1,200,000 طن، ووفق الوزارة استحوذت محافظة الحسكة وحدها على ما يقارب من 42% من إجمالي الكميات وسط توقعات بمواصلة ارتفاع الكميات خلال الأسابيع المقبلة مع استكمال توريد المحصول من المناطق الزراعية. وبلغت كميات القمح الطري المتسلمة نحو 56% من إجمالي الكميات.

0: ومن دير الزور ينضم إلينا مراسلنا عهد صليبي. أهلا بك معنا عهد. عهد، حدثنا عن كيف انعكس محصول القمح على المزارعين اليوم في دير الزور.
1: تحية لك يا كاترين والسادة المشاهدين. يعني بالأمس كنا بحديث مع بعض المزارعين في دير الزور الشرقي، تحديدا في القطاع الثالث الذي يضم يعني مناطق المريعية، أبو عمر، محسن، طابية، البوليل والصوب. هذه المناطق التي كانت في وقت من الأوقات هي سلة غذائية حقيقية لخزينة الدولة، لكن يعني هذا الموسم والموسم الذي تدفق كان هناك مشكلات كثيرة، ولعل أبرزها في هذا الموسم هو تسعيرة يعني اشترتها الدولة من المواطنين، أو أنها رفعت سعر القمح يعني مرة بمكافأة إذا صح القول، لكنها لم يعني توازن تكاليف يعني الفلاح او المزارع في المنطقه بشكل عام. يعني الواقع الزراعي في محافظه دير الزور يعتبر متردي، مشكلات كثيره يعاني منها هذا القطاع، من ابرزها هي يعني عدم وجود ابار للصرف. واذا يعني اردنا شرح هذه المعادله، هي يعني شبهها احد المهندسين الزراعيين، شبهها بجسم الانسان بانه يحتاج الى التغذيه ويحتاج الى جهاز التصريف. في دير الزور جهاز التنمية قد يكون يعني متعافي إلى حد ما، يحتاج إلى بعض الصيانات في السواقي والقنوات وبعض المحطات، لكن يعني يعتبر متعافي إلى حد ما، لكن المشكلة الكبرى هي في جهاز الصرف، وهو آبار الصرف الموجودة في الأراضي الزراعية، يعني جميعها أو يعني غالبها متعطلة تحديدا في منطقة الشامية، وهذا يرفع نسبة ملوحة التربة إذ ترتفع مستوى يعني مياه يعني في قاع الأرض الى سطحها، وتصبح هذه الارض غير صالحه للزراعه، تحتاج الى سقايه ويعني بثلاث مرات ما يسمى بغسيل التربه حتى تصبح الاراضي صالحه للزراعه. يعني كما ذكرنا ايضا يعني دعم الفلاح من قبل الدوله كان يعني يعتبر خجول، حتى عندما حاولت الحكومه بتزويد المزارعين ب 24 مليون لتر من المازوت لاجهزه او ربما اليات نقل المياه من نهر الفرات الى اراضيهم، كانت هناك يعني هي على اربع سقايات مقسمه 6 ملايين لكل يعني سقايه لاربع سقايات، لكنها وزعت يعني لمره واحده فقط، وثم بعد ذلك توقفت في ثلاث مرات عن يعني توزيع هذا المازوت بحجه ان يعني المنطقه قد يعني شهدت امطار غزيره وانها لم تعد بحاجه لهذه المحروقات. هذا يعني اشعر بعض المواطنين بانهم يعني الحكومه توافقهم في ادق التفاصيل التي هي تصب يعني بصالح الدوله ولا تصب بصالحهم، فهذا يعني كان يعني يسبب حاله غضب لدى هذه الزور في هذه المنطقه، احتجاجات يعني كثيره وحالات غضب، نفوذ كثيره توجهت الى مبنى محافظه دير الزور، التقوا مع سلطات يعني من نائب المحافظ من اعضاء المكتب التنفيذي لمعالجه هذه الامور، خاصة وأننا نتحدث عن محافظة تعتمد يعني أهلها على الدرجة الأولى على الزراعة، ليس هناك يعني كمية من الموظفين. يعني حدثنا أحد الأشخاص من منطقة الرويشد قال بأن منطقتهم التي ربما يزيد عدد سكانها عن 20 ألف مواطن لا يوجد فيها أي موظف على الإطلاق، والجميع يعتمد على الزراعة وتربية الماشية، فإذا يحتاجون إلى رعاية من الحكومة. هذا بطبيعة الحال سينعكس موسم بعد موسم على يعني المنتوج من القمح، من الشعير، من القطن. نحن الان على ابواب يعني او يعني موسم القطن قد زرع في المنطقه، كثير من الناس لم يزرعوا القطن بحجه ان يعني تكاليف الزراعه تعتبر باهظه للغايه ولا يمكن يعني استرجاعها في نهايه هذا الموسم.
0: شكرا جزيلا لك عهد صليبي، كنت معنا من دير الزور. حذرت الهيئة العامة للاستشعار عن بعد من ارتفاع مؤشرات خطورة الحرائق في عدد من المناطق الحراجية في الشهر الحالي، وأشارت الهيئة إلى ازدياد احتمالية نشوب الحرائق بسبب استمرار جفاف الغطاء النباتي والظروف الجوية السائدة من ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض الرطوبة النسبية، وأكدت الهيئة أن ارتفاع مؤشرات الخطورة يستدعي الحفاظ على جاهزية فرق الاستجابة وتعزيز إجراءات الوقاية والرصد المبكر. في تجربة مختلفة للعمل الخيري يقدم بنك الملابس السوري في دمشق نموذجا مبتكرا للعمل الإنساني، إذ يقوم على منح المستفيدين حق اختيار الملابس التي يحتاجونها مجانا بدلا من تسليمها بشكل مباشر، في حين يتم جمع هذه الملابس عبر صناديق تبرعات منتشرة في الشوارع والمناطق العامة يضعها الأهالي للتبرع بالملابس المستعملة.
2: هنا ليس متجرا لبيع فستان عروس، بل هو مساحة تمنح فيها الملابس بطريقة يحفظ فيها حق الاختيار وكرامة من يأتي إليها. من فكرة بسيطة بدأت بكيس تبرعات إلى مشروع منظم اليوم داخل دمشق، صناديق حديدية موزعة في الأحياء وجولات يومية لجمع الأكياس قبل أن تبدأ داخل البنك رحلة فرز دقيقة. تقسم فيها الملابس إلى ملابس رجالية ونسائية وللأطفال، وتجهز لتعود إلى أصحابها الجدد بشكل منظم ولائق.
3: وصلنا لمرحلة أنه وزعنا صناديق بدمشق، صارت العالم من دون ما تجي لعنا تحط بالصندوق، نحن بنعمل الجولة تبعنا الصباحية، بناخذ الموجود بالصناديق بنجيبه لهون ونرجع نفس آلية الفرز والعمل. للأمانة لازم نحكي بالأمانة، نسبة 95% من القطع اللي عم تجي هي معطرة ونظيفة، في منه يعني جديد بالكرت.
2: وراء هذه الرفوف المنظمة يعمل متطوعون يوميا في جهد لا يهدف فقط إلى تجهيز الملابس، بل إلى إعادة تقديمها بشكل لائق إلى مستقبلها ويمنحه شعورا مختلفا عند الاختيار.
4: نحن بنجي لهون وبنسمع دعوة من حدا أو بنشوف طفل ضحك بسببنا وطلع من هون مبسوط، عكس وقتا هو بيكون فايت، فهذا شيء يعني بخلينا أنه نحن ما نجي يوم ويومين، نحن نضلنا دائما مواصلين الجاية لهون.
5: شعوري وأنا عم أعطي مستفيد أو حدا هيك طفل صغير وبينبسط بهذا الشيء، هذا بيخليني أرجع مرة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة لهذا المكان.
2: ما بدأ كفكرة بسيطة تحول اليوم إلى شبكة واسعة من التبرعات والعمل المنظم، ورغم التحديات المرتبطة بضعف الدعم وارتفاع تكاليف التشغيل يواصل بنك الملابس السوري عمله كمساحة تعيد تعريف الكرامة عبر الاختيار. علي عثمان، تلفزيون سوريا.
0: يبدأ مربو النحل في منطقة حوض اليرموك بريف درعا موسم جني العسل وسط أمال بتعويض خسائر السنوات الماضية، رغم استمرار التحديات التي يفرضها ارتفاع تكاليف الإنتاج وتداعيات التوغلات الإسرائيلية التي ألحقت أضرارا بالمناحل وأثرت في هذا القطاع. ننتقل مشاهدينا الآن إلى بيروت مع هذا المؤتمر الصحفي الذي يجمع وزير الخارجية السورية سعد الشيباني ورئيس الحكومة اللبناني نواف سلام.
6: بعدد من المجالات اللي كنا بدأنا البحث فيها بزيارة إلى دمشق، وفي مقدمتها ولكن مش هيدي واحدة طبعا، مسألة الربط الكهربائي بين لبنان وسوريا وعبر سوريا، موضوع النقل وتبادل البضائع وتسهيل حركة مرور الناس على بين لبنان وسوريا، وطبعا تطوير العلاقات الاقتصادية. في مجال تطوير العلاقات الاقتصادية نحن كنا اتفقنا بسوريا وتم تشكيله، هو مجلس أعمال لبناني سوري واللي حينعقد قريبا اجتماعه بسوريا اليوم. يلي أنجزناه أنا ومعالي الوزير هو التوقيع على إنشاء لجنة عليا مشتركة لبنانية سورية على غرار ما في بين لبنان وعدد من الدول العربية الشقيقة من لجان عليا مشتركة، وهي بتضم الوزراء المعنيين بتلتقي بشكل دوري لتعزيز التعاون بين البلدين، وإن شاء الله كمان تلتقي قريبا مع الوزراء المختصين لتوقيع ما هناك من مذكرات تفاهم أو من اتفاقيات ممكن يتم إعدادها، والمجالات اللي عددتها هي المجالات اللي في تقدم فيها، وإن شاء الله قريبا بنكون مش بس وقعنا اليوم على هالإنشاء هاللجنة المشتركة، بنبلش نشوف ثمار عمل هاللجنة المشتركة قريبا. معاليك.
7: شكرا. بداية بتشكر دولة الرئيس الأخ والصديق نواف سلام على هذا الاستقبال، وأيضا على الحوار الذي دار بيننا بشكل شفاف وصريح، وأيضا بعد لقائنا اليوم مع فخامة الرئيس جوزيف عون وأيضا مع دولة الرئيس نبيه بري وأيضا مع دولة الرئيس نواف سلام، تأتي هذه الزيارة الثانية للجمهورية العربية السورية لتترجم الموقف الداعم والمتضامن مع لبنان حكومة وشعبا، والذي سيرسخ لعلاقة مستدامة وعلاقة صحية بين البلدين. اليوم أيضا وقعنا بكل يعني بكل إصرار على تشكيل اللجنة العليا للتعاون والشراكة مع الدولة الشقيقة لبنان. هذا الإطار سيكون منصة لجميع الوزارات المعنية لتطوير الشراكات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، وحتى التفاهمات الأمنية وتفاهمات توسعة نطاق التعاون بين البلدين. ما كل ما نحمله للبنان كل الحب والاحترام والتعاون والحرص على أن نتجاوز الإرث السيء الذي عانى منه شعب البلدين، وأن نفتح علاقة جديدة مزدهرة تستفيد منها الأجيال القادمة، ويستفيد منها الشعوب بشكل صحي، وبشكل أيضا تنعكس هذه العلاقة على الازدهار في البلدين، وأيضا توقف عدم الاستقرار وتوقف الصراعات الحاصلة في المنطقة. وشكرا لكم.
6: رامي
7: تفضل. نعم،
8: رامي نصار قناة LTV. معالي الوزير، سبق أن خضتم تجربة المفاوضات المباشرة مع إسرائيل قبل حتى أن يدخل لبنان غمار هذه المفاوضات، وخضتم شخصيا هذا الموضوع مع رون دوربن. أولا، كيف تقرأ الإدارة السورية إطار العمل الذي توصل إليه لبنان مع إسرائيل، وهل هذا هو المسار المجدي فعلا لتحقيق الانسحاب في ضوء تجربتكم التي حتى الآن ربما لم تصل إلى نتائج ملموسة في الجنوب السوري؟
7: بداية، الموقف السوري الرسمي هو يرفض جميع الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وأيضا يرفض جميع عمليات القصف والتهجير التي أيضا أصابت الشعب اللبناني في الفترة الأخيرة. هذا الموقف ثابت ونحن ملتزمون به. موضوع الإطار هو أيضا شأن لبناني تحدده المصلحة اللبنانية، والحكومة اللبنانية هي مسؤولة عن هذا المسار، ولكن نريد أيضا أن يكون هذا الإطار وهذا النقاش بجو هادئ وبجو يضع المصلحة اللبنانية أولا، ولا يكون هروبا من يعني مساحة من الضغط أو مشهد معين في يشهده الجنوب اللبناني، ونذهب به إلى تفاهمات سريعة قد لا تؤدي إلى إيقاف الحرب أو لا تؤدي إلى استقرار مستدام. ما نريده في أي مسار سياسي أو ما ندعمه أيضا من للجانب اللبناني أن يكون أي نقاش أو أي مبادرة أو أي يعني محطة تراها لبنان أنها مصلحة تصب في استقرار مستدام للبنان، ولا يكون فقط يعني مسكنات أو مهدئات ومن بعد ذلك يؤثر على الجانب اللبناني أو حتى على المحيط اللبناني المجتمعي وما إلى ذلك. فبالتأكيد هذا أمر يخص لبنان، وهم يعني أحرص الناس على مصلحتي.
9: هذا رئيس الشرع، وهذا رئيس الشرع يمكن أن يزور لبنان قريبا. وسؤال تاني عن الموقوفين الإسلاميين، ممكن تعملوا وسائل؟
6: اتفقنا على سؤال واحد.
9: بعرف ما بتتدخلوا بالموضوع اللبناني، ولكن لأنه الثورة السورية إيه العلاقة بالموقوفين الإسلاميين، فهل ممكن تعملوا وسائل مع الدولة اللبنانية لحل هذه الأزمة؟
7: أي جهة حضرتك؟ أي منصة
9: علمية؟
7: نعم، تحياتي. نحن عندنا موضوع الرسالة التي حملها لنا فخامة الرئيس أحمد الشرع هي زيارتنا الفعلية هذه أكبر رسالة اليوم نتكلم فيها بكل وضوح ونجتمع مع جميع الأطراف في لبنان دون استثناء لنعبر أننا نؤمن بلبنان بجميع أطيافه وأعراقه وأديانه ونريد علاقة مباشرة مع الدولة اللبنانية الرسمية. بما يخص موضوع السجناء والمعتقلين سواء السوريين أو غير السوريين، السوريين هناك مسار قضائي تقدمنا به في الفترة الماضية ونريد أن ينتج عنه إطلاق جميع أو تسليم جميع السجناء السوريين الموجودين حاليا في لبنان. بما يخص السجناء الغير سوريين والذين ربما اعتقلوا أو تم إيقافهم لدعمهم للثورة السورية، بالتأكيد هذا أمر أيضا نناقشه مع بكل احترام وبكل يعني انفتاح مع الجانب اللبناني، وهذا أمر أيضا ربما يحل في الفترة القريبة، وبالتالي يعني ربما أسباب الإيقاف امتنعت مع أو يعني انتفت مع إسقاط النظام البائد، ولكن نريد أن نرى حل في هذا الأمر.
10: نحن وعدناك بسؤالين. أنا لا انا وعدت وعدنا وعدنا مع وعدنا مع علي انه سؤالين. تفضلي. لا
11: مع علي في حال ضغطت الولايات
10: المتحده الامريكيه على الحكومه. ما سمعنا شيء من زملائي. تفضلي.
11: في حال ضغطت الحكومه في حال ضغطت الولايات المتحده الامريكيه على الحكومه الالمانيه من اجل قبول التدخل السوري في نزع سلاح حزب الله، هل ستقبلون؟ ما هو موقف الحكومه في هذا الاطار؟
7: ممكن جاوب. انا
10: بعتقد انا لا لا لا لا, لا انت ولا انا حنجاوب. بعتقد فخامه الرئيس احمد الشرع جاوب على هالسؤال هذا واكثر من كلام. فخامه الرئيس احمد الشرع نيابه عن معالي الوزير شيباني ما عنده يزيد، وانا ما حزيد على كلام الرئيس الشرع.
0: إذن كنا نبث إليكم مشاهدين هذا المؤتمر الصحفي الذي جمع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مع رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، وتحدث رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام عن توقيع على إنشاء لجنة عليا مشتركة سورية لبنانية وبحث تطوير العلاقات الاقتصادية مع سوريا منها الربط الكهربائي. بينما قال وزير الخارجية أسعد الشيباني أن الزيارة لبيروت تؤكد الدعم والعلاقة الصحية مع لبنان، وأيضا ترجمة للمواقف الداعمة للبنان حكومة وشعبا، وأكد حرص الحكومة السورية على العلاقات الجديدة مع لبنان لدعم الاستقرار ووقف الصراع في المنطقة، مشيرا إلى رفض الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وكذلك عمليات القصف والتهجير. وأيضا تحدث أن الحكومة اللبنانية هي من تحدد موضوع الاتفاق مع إسرائيل، ورفض وكما ترفض الحكومة السورية الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وكذلك عمليات القصف والتهجير، مؤكدا على ضرورة تسليم السجناء السوريين في لبنان ضمن المسار المتفق مع الحكومة اللبنانية. إذن ننوه إلى أبرز ما جاء في هذا المؤتمر الصحفي الذي جمع كل من وزير الخارجية السوري ورئيس الحكومة اللبنانية، حيث تحدث رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام عن توقيع على إنشاء لجنة عليا مشتركة سورية لبنانية وبحث تطوير العلاقات الاقتصادية مع سوريا منها الربط الكهربائي. بينما تحدث وزير الخارجية أسعد الشيباني إن الزيارة لبيروت تؤكد الدعم والعلاقة الصحية مع لبنان، وعن اللجنة المشتركة اللبنانية السورية أنها ستعمل على تطوير التعاون الاقتصادي والتفاهمات الأمنية. كما أشار إلى أن العمل على تجاوز إرث نظام الأسد مع لبنان، مشيرا إلى أن الحكومة اللبنانية هي من تحدد موضوع الاتفاق مع إسرائيل، وترفض الحكومة السورية الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وكذلك عمليات القصف والتهجير، مؤكدا على ضرورة تسليم السجناء السوريين في لبنان ضمن المسار المتفق عليه مع الحكومة اللبنانية. أعلن أعلنت السلطات الأوكرانية ارتفاع عدد ضحايا الهجمة الروسية على العاصمة كييف إلى 13 قتيلا وأكثر من 50 مصابا. وأكد عمدة كييف أن الهجمات الروسية تسببت في دمار واسع النطاق في بعض المناطق السكنية، مما أدى إلى نزوح العديد من الأسر. من جهته ذكر سلاح الجو الأوكراني أن روسيا أطلقت 74 صاروخا و496 طائرة مسيرة خلال الليل. من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الروسية توجيه ضربة جوية برية بحرية دقيقة الليلة الماضية للبنية التحتية ومواقع الطاقة والمطارات الحربية ولوجستيات القوات الأوكرانية في كييف وخمس مقاطعات أخرى، ردا على استهدافات أوكرانيا لقطاع الطاقة الروسي. وفي السياق ذاته، قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إن قواتها ضربت مصفاة نفط في مدينة كوستوفو بمنطقة نيجني نوفغورد الروسية ليلا. وقال حاكم المنطقة إن شخصا واحدا قتل وتضررت منشأة صناعية في هجوم شنته طائرة مسيرة أوكرانية على المنطقة التي تضم مصفاة نورسي للنفط، وهي واحدة من أكبر المصافي في روسيا. ونقلت وكالة الأنباء الروسية عن وزارة الدفاع أنها أسقطت 327 طائرة مسيرة أوكرانية خلال ليلة واحدة. وتنضم إلينا ليلى كف الغزال من موسكو. أهلا بك معنا ليلى. ليلى، ضعينا في آخر التطورات بين أوكرانيا وروسيا.
12: مرحبا كاترين. وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن القوات الروسية نفذت هجوما مكثفا شاملا ضد أهداف ومواقع متعلقة بالبنية التحتية العسكرية وبقطاع الصناعة العسكرية في أوكرانيا، وكذلك ضد مواقع تابعة لقطاع الطاقة الكهربائية والكهرومائية في أوكرانيا. وأكد الجانب الروسي أن القوات الروسية نفذت هجوم باستعمال عشرات الصواريخ ومئات المسيرات، ووصف الجانب الروسي هذا الهجوم بأنه الرد العادل على الهجمات الأوكرانية ضد البنية التحتية المدنية في روسيا حسب تعبير وزارة الدفاع، دون الذكر بالضحايا المدنيين القتلى في روسيا، إنما دائما يتم الحديث عن استهداف البنية التحتية المدنية. في نفس الوقت الجانب الأوكراني يؤكد مقتل 17 شخصا مدنيا نتيجة للهجمات الروسية على كييف ومحافظات أخرى في أوكرانيا الليلة الماضية، والأعمال مستمرة لإزالة الأنقاض وبحثا عن المدنيين المفقودين. بالنسبة للهجوم الأوكراني على محافظة نيجني نوفغورد، فإن الجانب الروسي أكد سقوط شخص مدني واحد وإصابة أربعة آخرين جراء الهجمات الأوكرانية بالمسيرات، وأكدت سلطات نيجني نوفغورد إسقاط عدة مسيرات أوكرانية الليلة الماضية. لكن بالنسبة لمحطة النفط أو مصفاة للنفط التي تعتبر من أكبر محطات لتكرير النفط في روسيا، وتعتبر بأنها تحل المرتبة الثانية من حيث حجم إنتاج النفط في روسيا، فإن السلطات الروسية لم تذكر في تقاريرها حول الهجمات الأوكرانية على نيجني نوفغورد هذه المحطة، إنما أشارت إلى أن سقوط المسيرات الأوكرانية أدى إلى أضرار مادية لم تؤدي إلى نتائج.

0: في بعض المناطق في موسكو تلقوا الليلة الماضية أو منذ الصباح اليوم تلقوا رسائل من وزارة التوارئ لتحذير المدنيين عن وجود خطر المسيرات هجوم المسيرات، لكن هذه الرسائل لم تصل جميع الأهالي في العاصمة الروسية موسكو. شكرا. وأيضا فإن الأهالي في موسكو لا يتم إبلاغهم أو تعليمهم حول طريقة التوجه إلى الملاجئ، ولا توجد أي خرائط للملاجئ في حال وجود الخطر الصاروخي في روسيا.
1: شكرا جزيلا لك ليلى كف الغزال، كنت معنا من موسكو. أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية أن الوسطاء من قطر وباكستان اختتموا بالدوحة لقاءات منفصلة مع وفدي أمريكا وإيران. وأضاف المتحدث أنه تم إحراز تقدم إيجابي بشأن القضايا المتعلقة بمذكرة التفاهم وفق مخرجات قمة سويسرا، كما أشار إلى أن الأطراف اتفقت على مواصلة النقاش وأن يحدد موعد الاجتماع المقبل في أقرب وقت ممكن على حد تعبيره. دقائق قليلة ونلتقي مجددا على رأس الساعة في أمان الله.

المحروقات انخفضت لكنها اختفت، فما الذي حدث ومن المسؤول؟ الليرة أيضاً تحسنت، لكن ما الأسباب الاقتصادية لهذا التحسن؟ أصحاب المحطات يهددون بالتصعيد والمواطن يدفع الثمن. هذه الملفات تتابعونها اليوم في الرصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: هو ليش ضربني بوكس؟ لأنه أنا وقت فتت قلت شو ما في احترام لحقوق الإنسان. رياض ترك متعاون مع صدام حسين.
2: لكن قيل أستاذ جهاد أن هناك علاقة ما بين المكتب السياسي ونظام صدام حسين.
1: أنا بقيت سجن 11 سنة وشهر وعشرة أيام. قلت يا الله، قال لي شيوعي، وبتقول يا الله أنت أخوانتي وعامل حالك شيوعي.
2: يعني لماذا تمت دعوتك إلى الولايات المتحدة وأنت الماركسي القومي العربي؟
1: يسب الديمقراطية ويرجع للوجه الآخر القمعي لرجل التحقيق.

أهلا بكم مشاهدينا في الساعة الثانية من الجولة الإخبارية. وفيها خلال مؤتمر صحفي، الشيباني ونواف سلام يعلنان إنشاء لجنة عليا مشتركة سورية لبنانية وتحديد مهامها تطوير

التعاون الاقتصادي والتفاهمات الأمنية. في تصعيد جديد، قذائف إسرائيلية تسقط قرب عابدين في ريف درعا، وقصف مدفعي يطول أراضي زراعية بريف القنيطرة. خلال يوم واحد، الدفاع المدني يستجيب ل 21 حادث سير و 221 حريقا في عموم سوريا، بينها حرائق في حقول ومحاصيل زراعية. مع دخول الحرب يومها الألف، غزة تسجل إبادة آلاف العائلات وانهيارا في الخدمات الأساسية، ودعوات لفتح المعابر وتسريع المساعدات.

0: أهلا بكم في التفاصيل. أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام خلال مؤتمر صحفي جمعه بوزير الخارجية أسعد الشيباني إنشاء لجنة عليا مشتركة سورية لبنانية بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
1: أنا ومعالي الوزير هو التوقيع على لجنة عليا مشتركة لبنانية سورية على إطار ما في بين وعلى الدول العربية الشقيقة من لجان عليا مشتركة، وهي من ضمن الوزراء المعنيين تلتقي بشكل دوري لتعزيز التعاون بين البلدين، وان شاء الله كمان تلتقي قريبا مع الوزراء المختصين لتوقيع مع هناك مذكرات بينهم او من اتفاقيات ممكن يتم اعدادها والمجالات اللي عدت.
0: وأضاف سلام أن زيارة وزير الخارجية أسعد الشيباني إلى لبنان تناولت عدة مسائل، أهمها مسألة ربط الكهرباء إضافة إلى التبادل التجاري وتسهيل حركة عبور المسافرين على الحدود المشتركة.
1: اليوم هذا اللقاء هذا هو تعزيز التعاون بعدد من المجالات اللي كنا بدأنا بحث فيها في الزيارة إلى دمشق، في مقدمتها ولكن مش هيدي لوحدها. طبعا مساله الربط الكهربائي بين لبنان وسوريا وعبر سوريا، موضوع النقل وتبادل البضائع وتسهيل حركه مرور الناس على بين لبنان وسوريا، وطبعا تطوير العلاقات.
0: من جانبه قال وزير الخارجية أسعد الشيباني خلال المؤتمر الصحفي مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، قال إن زيارته الحالية والثانية من نوعها إلى لبنان تترجم الموقف السوري الداعم للبنان حكومة وشعبا، مضيفا أن التوقيع على تشكيل اللجنة العليا للتعاون والشراكة مع لبنان سيكون منصة مشتركة لتطوير الشراكات على مختلف الأصعدة بين الوزارات المعنية بين البلدين.
2: تأتي هذه الزيارة الثانية للجمهورية العربية السورية لتترجم الموقف الداعم والمتضامن مع لبنان حكومة وشعبا، والذي سيرسخ لعلاقة مستدامة وعلاقة صحية بين البلدين. اليوم أيضا وقعنا بكل إصرار على تشكيل اللجنة العليا للتعاون والشراكة مع الدولة الشقيقة لبنان. هذا الإطار سيكون منصة لجميع الوزارات المعنية لتطوير الشراكات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، وحتى التفاهمات الأمنية وتفاهمات توسعة نطاق التعاون بين البلدين. ما كل ما نحمله للبنان كل الحب والاحترام والتعاون والحرص على أن نتجاوز الإرث السيء الذي عانى منه شعب البلدين، وأن نفتح علاقة جديدة مزدهرة تستفيد منها الأجيال القادمة.
0: وبشأن المفاوضات اللبنانية مع إسرائيل، أضاف الشيباني أنها شأن لبناني، معربا عن أمله بأن لا تكون تفاهمات سريعة قد لا تؤدي إلى السلام المستدام.
2: بداية، الموقف السوري الرسمي هو يرفض جميع الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وأيضا يرفض جميع عمليات القصف والتهجير التي أيضا أصابت الشعب اللبناني في الفترة الأخيرة. هذا الموقف ثابت ونحن ملتزمون به. موضوع الإطار هو أيضا شأن لبناني تحدده المصلحة اللبنانية، والحكومة اللبنانية هي مسؤولة عن هذا المسار، ولكن نريد أيضا أن يكون هذا الإطار أو هذا النقاش بجو هادئ وبجو يضع المصلحة اللبنانية أولا، ولا يكون هروبا من يعني مساحة من الضغط أو مشهد معين في يشهده الجنوب اللبناني، ونذهب به إلى تفاهمات سريعة قد لا تؤدي إلى إيقاف الحرب أو لا تؤدي إلى استقرار مستدام.
0: من جهته أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال لقائه وزير الخارجية أسعد الشيباني تمسك لبنان بإقامة علاقات أخوية مع سوريا قائمة على التعاون والتنسيق. وقال عون إن لبنان حريص على استقرار سوريا كما تحرص سوريا على استقرار لبنان، مرحبا بتشكيل اللجنة العليا للحفاظ على مصالح البلدين ولا سيما في مجالات ضبط الحدود ومنع التهريب. وأضاف عون أن الرئيس أحمد الشرع صرح في أكثر من لقاء بأن دور سوريا في لبنان لن يكون كما كان في الماضي، وأن صفحة جديدة فتحت بين البلدين، مشيرا إلى أن سوريا لن تكون إلى جانب طرف ضد آخر بل إلى جانب جميع اللبنانيين. من جهته دعا الشيباني الرئيس اللبناني إلى زيارة دمشق لتعزيز العلاقات بين البلدين.

0: ومن بيروت تنضم إلينا مراسلة تلفزيون سوريا مايا هاشم. أهلا بك معنا مايا. مايا، لو تجملي لنا أبرز ما جاء في هذه الزيارة، زيارة الشيباني إلى بيروت.
1: نعم، زيارتنا إلى بيروت تترجم الموقف الداعم للبنان، هذا ما أعلنه وهذا ما صرح به وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني في مؤتمر صحفي جمعه مع رئيس الحكومة نواف سلام. كذلك تصريحات بأن نحمل كل الحب للبنان ولشعب لبنان، هذه التصريحات أيضا قالها الشيباني في مؤتمره الصحفي. كذلك قال نرفض الاعتداءات الإسرائيلية وعمليات التهجير والنزوح. وكذلك أيضا تطرق إلى تشكيل اللجنة عليا لبنانية سورية لتذليل العقبات المشتركة بين البلدين، وكذلك تحدث عن السجناء السوريين وضرورة تسليمهم إلى السلطات السورية بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع لبنان. إذن كل هذه المواقف قالها الشيباني في مؤتمره الصحفي، وكذلك كان قد صرح عين التين لدى لقائه الرئيس بري رئيس المجلس النيابي بأن لا مشكلة لقاء حزب الله، ولكن ليس اليوم لأنه ليس على جدول الأعمال. إضافة أيضا إلى لقائه في ساعات الصباح الأولى رئيس الجمهورية جوزيف عون. تأتي هذه الزيارة لتقول سوريا عبر الشيباني بأنها ستكون على مسافة واحدة من جميع اللبنانيين، وأنها لن تعمل على تقوية فريق لبناني ضد آخر بعكس السياسة التي كانت سائدة أيام النظام المخلوع. اليوم حقبة جديدة تريد سوريا بحسب تصريحات الشيباني الاستقرار للبنان. كذلك تحدث عن ما يسمى بتعاون اقتصادي وتعاون سياسي وتعاون أمني، ولكن لا تريد أن تدخل إلى جانب أي طرف لبناني على حساب آخر، وبالتالي هذا ما تريده سوريا. وهذه الزيارة تأتي لدحض كل المزاعم التي تقول أن سوريا ستتدخل في لبنان بشكل عسكري. هذه الزيارة بتوقيتها الحالي هي لوضع النقاط على الحروف بأن سوريا ستكون على مسافة واحدة من جميع اللبنانيين، وبالتالي أدحضت كل ما أشيع حول عهد الوصاية السورية أو عودة عهد الوصاية السورية التي كان يمارسها النظام المخلوع الأب والابن في سوريا. وبالتالي اليوم حقبة جديدة، وهذه الزيارة هي الثانية للشيباني إلى بيروت منذ تولي الرئيس السوري أحمد الشرع الحكم في سوريا. هناك علاقات جديدة تبنى بين البلدين على عكس العلاقات التي سادت في أيام النظام المخلوع. كذلك سيتم التحدث بين الشيباني بما يتعلق وبين من سيلتقيهم أيضا في الساعات المقبلة في عدة ملفات، منها طبعا السياسة الداخلية اللبنانية والعلاقات اللبنانية السورية. كذلك تأتي عدة ملفات سورية على رأس أولوية هذه الزيارة، وهي الحدود اللبنانية السورية وضبط الحدود اللبنانية السورية. كذلك أيضا ملف السجناء السوريين الذي تحدث عنهم الشيباني في مؤتمره الصحفي، وأيضا عودة اللاجئين السوريين. من المتوقع أن يلتقي الزعيم الدرزي بعد قليل، بعد حوالي نصف ساعة، وأيضا سيلتقي عدة شخصيات سياسية في لبنان وشخصيات دينية وروحية. المعلومات المتوفرة لدينا أن الشيباني سيبقى ليوم غد في بيروت، وغدا سيزور مدينة طرابلس في شمال لبنان.
0: شكرا جزيلا لك مايا هاشم، كنت معنا من بيروت. وأيضا حول هذه الزيارة ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي زياد عيتاني من بيروت. أهلا بك معنا أستاذ زياد. بالبداية، كيف تلقى اللبنانيون هذه الزيارة اليوم؟
2: بداية، هذه الزيارة هي تضع حجر الأساس لعلاقات جديدة متجددة بين لبنان الدولة وسوريا الدولة. دائما كانت العلاقة اللبنانية السورية تقوم على علاقة بين أجهزة الأمن السورية والأحزاب والأفرقاء اللبنانيين. الآن ننتقل إلى علاقة ما بين دولة ودولة. اللبنانيون منذ الآن عن هذه الزيارة قبل يومين، هناك ترقب كبير لهذه الزيارة، هناك شوق كبير لهذه الزيارة، خاصة على صعيد مدينة طرابلس والتي سوف تحصل الزيارة لها غدا كما هو متوقع. والترقب الأساس كان للقاء الذي جمع الوزير الشيباني مع رئيس مجلس النواب به بري، نظرا لما يمثله الرئيس بري من الناحية السياسية كرئيس مجلس النواب، ومن الناحية الطائفية كرأس المكون الشيعي في لبنان، والذي يشكل وسيطا للثنائي الشيعي إن في المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، أو في المفاوضات المباشرة، أو في العلاقة ما بين الرئاسات الثلاث. هذه الزيارة وما نبع عنها تحديدا عند الرئيس نبيه بري يؤسس أن الرسالة السورية الواضحة قد وصلت إلى الرئيس نبيه بري، أن القيادة السورية الجديدة على مسافة واحدة من كافة الأفرقاء اللبنانيين، أن القيادة السورية الجديدة تريد أن تبني علاقة ندية من دولة إلى دولة ومن مؤسسات رسمية إلى مؤسسات رسمية. ما يجب الإشارة إليه أنا هنا في هذه الزيارة أهميتها، أن الوزير الشيباني رغم كل الجمل البروتوكولية والدبلوماسية التي قيلت، كان هناك ملاحظتان يجب التوقف عندهما بشكل جيد. للمرة الأولى هناك إشارة سورية للموقوفين الإسلاميين اللبنانيين في السجون اللبنانية، والذين كما قال الشيباني قد أوقفوا لأنهم ساندوا الثورة السورية، والأسباب قد زالت، وتمنى أن يكون الحل قريبا في لبنان. الأمر الثاني، عندما تحدث الوزير الشيباني عن اتفاق الإطار الذي جمع لبنان مع إسرائيل برعاية أمريكية، قال هو قرار اللبنانيين، لكنه أشار نتمنى أن لا يكون أي اتفاق متسرع تحت الضغوط، وهو ما يجب أن نضع الضغوط تحته. وكأن هناك بعض الملاحظات السورية على اتفاق الإطار، لأنه ربما جاء متسرعا، كان يجب كما قرأت أنا أن يكون هناك تنسيق أكبر بهذا الإطار، بخاصة أن سوريا تخوض مفاوضات مماثلة مع الإسرائيليين من أجل الجنوب السوري، وكان يجب أن يكون هناك تنسيق أكبر بين البلدين. ولكن مؤكد أن زيارة الوزير شيباني قد وضعت حجر الأساس لعلاقة جديدة، علاقة مبنية على منطق الدولة وعلى منطق المؤسسات الرسمية، بعيدا عن منطق المخابرات والهيمنة والصلبطة كما يقال في اللغة اللبنانية.
0: خلال هذه الزيارة التقى شيباني عدة شخصيات، منها رئيس الدولة ورئيس الحكومة وأيضا رئيس مجلس النواب، وكما تقول مراسلتنا في لبنان سيلتقي بعد قليل أيضا بوليد بيك. برأيك ما الرسالة التي يود إيصالها الشيباني لكل هؤلاء؟
2: الوزير الشيباني يحمل يعني رسائل متعددة، كما تعرفين أن لبنان يقوم على أطراف متعددة للأسف. هنا هو سيلتقي مفتي الجمهورية اللبنانية كمرجعية السنية الأساسية، وكالشخصية الدينية الوحيدة التي تحمل لقب الجمهورية إضافة إلى رئيس الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان. سوف يلتقي البطريرك الراعي بطريرك الموارنة، وسيلتقي سمير جعجع ووليد جنبلاط. لقائه بوليد جنبلاط هو تأكيد على العلاقة المتينة التي تربط الزعيم الدرزي بالدولة السورية الجديدة، وهو السياسي اللبناني الأول الذي زار سوريا بعد سقوط النظام البائد. أما بزيارته إلى جعجع وزيارته إلى البطريرك الراعي تحمل مؤشر كبير، هي رسالة اطمئنان للمكون المسيحي أن سوريا الجديدة هي سوريا الدولة المحبة والمساندة للبنان الدولة، لبنان المؤسسات، وليس ستكون في طرف ضد آخر. هي تأكيد المؤكد لأن الرئيس أحمد الشرع في إطلالات متعددة وآخرها الحوار التلفزيوني قد أكد بوضوح أن ليس هناك لا رغبة ولا نية لدى سوريا الدخول عسكريا إلى لبنان كما أشيع في كثير من المحطات، ولكن سوريا حريصة على أمن واستقرار لبنان، سوريا حريصة على ازدهار لبنان، لأن أمن واستقرار وازدهار لبنان اقتصاديا هو من أمن واستقرار وازدهار سوريا. لبنان رئته الوحيدة البرية هي سوريا، وسوريا لبنان رئة بحرية لها ومجال اقتصادي استثماري. ومن هنا فإن الرسالة الأساسية التي حملها الوزير الشيباني الأولى هي رسالة اطمئنان وتحديدا للمكونات المسيحية والشيعية والدرزية، أن سوريا لن تتدخل في الشأن الداخلي اللبناني كان يحصل سابقا. الأمر الثاني هي رسالة بناء علاقة ندية من دولة إلى دولة، ولعل التوقيع على اتفاقية إعلان المجلس الأعلى السوري اللبناني المشترك، والذي هو سيكون المنصة كما قال الوزير شيباني لتطوير العلاقات بين كافة المؤسسات والوزارات السورية واللبنانية لما فيه مصلحة الشعبين.
0: شكرا جزيلا لك الكاتب والمحلل السياسي زياد عيتاني، كنت معنا من بيروت. بحث الرئيس أحمد الشرع مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني هاتفيا العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع في المنطقة. وبحسب وكالة سانا تطرق الجانبان إلى مستجدات مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران في إطار مذكرة التفاهم بين الطرفين والجهود المبذولة للدفع بالحلول الدبلوماسية. وأكد الطرفان خلال الاتصال على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور ودعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز التهدئة والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها. كما وأجرى الرئيس أحمد الشرع اتصالا هاتفيا مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بحث خلاله الطرفان العلاقات المشتركة. وقالت وكالة سانا إن الطرفين ناقشا تعزيز التعاون في المجالات التنموية والاقتصادية والاستثمارية، كما أكد الرئيسان حرصهما على مواصلة دفع العلاقات السورية الإماراتية إلى آفاق أرحب بما يسهم في تحقيق تطلعات البلدين نحو التنمية والازدهار. شارك قادة عسكريون من سوريا ولبنان للمرة الأولى في مؤتمر دفاعي إقليمي بقيادة القيادة الوسطى الأمريكية في العاصمة البحرينية المنامة. وأوضحت القيادة الوسطى الأمريكية في منشور لها عبر منصة إكس أن الحوار الذي استضافته قوة دفاع البحرين ضم قادة دفاعيين من 12 دولة، حيث ناقش قائد القيادة الوسطى براد كوبر مع نظرائه من عدة دول عربية بما فيها سوريا الوضع الأمني الإقليمي وفرص تعزيز التعاون الدفاعي، مؤكدين التزامهم المشترك بحرية حركة التجارة عبر مضيق هرمز والوقوف إلى جانب الأمن والاستقرار الإقليميين. أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قذيفتين سقطتا غربي قرية عابدين في منطقة حوض اليرموك بريف درعا وفق مراسل تلفزيون سوريا. وكما قال مراسلنا بأن قوات الاحتلال استهدفت بقذائف المدفعية الأراضي الزراعية بين بلدتي بريقة وكودنا بريف القنيطرة الجنوبي. وأشار المراسل لقصف مدفعي آخر من جانب قوات الاحتلال استهدف منطقة وادي الرقاد بحوض اليرموك في ريف درعا.

0: ومن القنيطرة ينضم إلينا مراسلنا محمد فهد. أهلا بك معنا محمد. محمد، لو تحدثنا أكثر عن استهداف قريتي بريقة وكودنا من قبل جيش الاحتلال.
1: عدة قذائف مدفعية سقطت بين قرية بريقة ومدينة كودنا من جهة ريف القميطرة الجنوبي. طبعا المدير المسؤول السلمي، لكن في كل مرة الجيش الإسرائيلي بإطلاق قذائف ربما هي تدريبية يقوم بإطلاقها هناك، علما أنه يوجد مزارعين، يوجد أهالي، يوجد رعاة مواشي في تلك المناطق، لكن هذه الانتهاكات مستمرة الاحتلال الإسرائيلي في استهداف هذه المناطق. أيضا اليوم كان إطلاق قذائف على تلة المغر في قرية عابدين، أيضا بمنطقة حوض اليرموك، لم يعرف السبب، لكن أيضا في كل مرة يتم استهداف هذه المنطقة بعدة قذائف من جيش الاحتلال الإسرائيلي. طبعا هي انتهاكات مستمرة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي باتجاه المزارعين، باتجاه سكان المناطق، علما أنه مواسم حصاد، مواسم جني الثمار، مواسم جني المحاصيل الزراعية الصيفية التي يزرعها ذلك البندورة والخيار وأيضا الأشجار البطيئة. هناك مواسم كثيرة يتم من قبل المزارعين سواء في منطقة حوض
0: نعتذر محمد، ولكن يبدو أن هناك مشكلة في الصوت. شكرا جزيلا لك محمد فهد، كنت معنا من القنيطرة. في سياق متصل، وثق مركز سجل 239 انتهاكا ارتكبتها قوة الاحتلال الإسرائيلي جنوب سوريا خلال شهر حزيران الماضي، موضحا أن الاعتداءات الإسرائيلية شهدت في هذه الفترة تحولا من تكتيك التوغلات المؤقتة إلى التمركز الميداني وتكريس البنية التحتية الدائمة.

انتقد عضو الكونغرس الأمريكي جو ويلسون في منشور على منصة إكس العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل سوريا، واصفا إياها بأنها تأتي بنتائج عكسية وتضر بالمصالح الإسرائيلية. ودعا ويلسون إلى وقف قصف المدن السورية والاستيلاء على أراض جنوبي البلاد، معتبرا أن هذه الإجراءات تتعارض مع جهود إدارة ترامب لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة، كما واعتبر أن التغيرات في سوريا أحدثت تحسنا كبيرا في الوضع الأمني لإسرائيل، حيث أغلقت دمشق طرقا وشبكات لحزب الله داخل أراضيها، في حين انسحب الحرس الثوري الإيراني بالكامل من البلاد.

0: اكتمل نصاب أعضاء مجلس الشعب بعد إعلان أسماء قائمة الثلث المكمل الذين عينهم الرئيس أحمد الشرع، وبلغ عددهم 70 عضوا. وانقسم أعضاء القائمة الرئاسية بين 55 رجلا و15 امرأة، بينهم حقوقيون وأكاديميون ووجهاء محليون، في حين تصدرت حلب باقي المحافظات ب14 عضوا. مزيد من التفاصيل في العرض التالي.
1: بإعلان أسماء الأعضاء المعينين ضمن حصة الرئيس أحمد الشرع البالغة ثلث مقاعد المجلس، اكتمل تشكيل مجلس الشعب الجديد، لتنتهي بذلك رحلة استمرت أشهرا من التحضيرات والانتخابات والجولات الاستكمالية. ومع اكتمال التشكيل بإعلان النتائج النهائية لأول سلطة تشريعية في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، كشفت هوية الأعضاء الذين اختارهم رئيس الجمهورية لتولي مسؤولية التشريع والرقابة خلال المرحلة الانتقالية. وضمت قائمة الفائزين ضمن القائمة الرئاسية التي شكلت الحلقة الأخيرة تقريبا في استكمال بنية المجلس 70 عضوا، انقسموا بين 55 رجلا و15 امرأة. وكان من أبرز الأسماء ليث البلعوس ونوار نجمة وحسن لدغيم وأنس العبدة وعائشة الدبس وروزينا لاثقاني وبدر جاموس. أما عن التقسيمات التي تفرع عنها الأعضاء، فقد اختير 5 أعضاء من ذوي الاحتياجات الخاصة و13 معتقلا سابقا في سجون النظام المخلوع. وانقسم الأعضاء بين 47 عضوا من أصحاب الكفاءات و23 عضوا من الأعيان. ومن جانب التحصيل الدراسي والعلمي، فقد عين 17 عضوا من الحائزين على شهادة الثانوية العامة، و4 أعضاء من حملة شهادة المعهد، واثنان من الحاصلين على الدبلوم، و18 عضوا حائزين على الإجازة الجامعية، و12 عضوا من حملة درجة الماجستير، و17 عضوا من حملة شهادة الدكتوراه. وكان من ضمن الأعضاء 4 حقوقيين و7 من القطاع الطبي، و5 مهندسين و6 تربويين، و4 من رجال الدين و6 من رجال الأعمال، و15 سياسيا وناشطا، و13 أكاديميا، و5 إداريين واقتصاديين، وكاتب 1، و4 من أصحاب التخصصات الأخرى. ومن حيث التنوع الجغرافي، حظيت إدلب ب5 مقاعد، والحسكة ب7 مقاعد، والرقة ب3، واللاذقية ب4، وحلب كان نصيبها 14 مقعدا، وحما 5 وحمص 6 ودمشق 5 وريف دمشق 5 أيضا، ودير الزور 6 ودرعا 4، وكل من مدن طرطوس والسويداء والقنيطرة لها مقعدان. وبذلك تطوى صفحة تشكيل مجلس الشعب، لينتقل المجلس إلى مرحلة جديدة في دورة تمتد ل30 شهرا قابلة للتمديد.
0: في سياق متصل، قال نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني إن الدورة الافتتاحية لمجلس الشعب والمزمع عقدها الأسبوع المقبل تمثل علامة فارقة في المرحلة الانتقالية السياسية في سوريا. وأضاف كوردوني أن الأمم المتحدة مستعدة لدعم مجلس الشعب في مختلف مجالات عمله، بما يتيح له الاطلاع بمهامه الحيوية بخدمة الشعب السوري. كما أشار إلى أن التعيينات الأخيرة بمجلس الشعب السوري رفعت نسبة تمثيل المرأة في المجلس إلى ما يزيد قليلا على 10%. كما لفت إلى أن مجلس الشعب يتحمل مسؤوليات جسيمة في هذه المرحلة، تشمل تعزيز التشريع ودعم المساءلة والحوار الوطني وترسيخ مسار العدالة الانتقالية وإعداد دستور دائم وإجراء انتخابات شاملة في نهاية المرحلة الانتقالية. أصدرت وزارة المالية تعليمات لمرسوم الإنفاق الاستهلاكي على السلع والخدمات الخاضعة له وآليات استيفائه وسداده. وتضمن القرار تنظيم التزامات المنتجين والمستوردين والمكلفين وإجراءات الفوترة والتصريح الضريبي والرقابة وفق أحكام مرسوم الإنفاق الاستهلاكي وتعديلاته الأخيرة. كما تضمنت التعليمات جداول السلع والخدمات الخاضعة للرسم ونسبه والأحكام المتعلقة بالإعفاءات والحالات الخاصة، مؤكدة أنها لا تتضمن فرض أي ضريبة أو رسم جديد. أكد وزير الاتصالات وتقنة المعلومات عبد السلام هيكل أن المشغل الخليوي الجديد سيبدأ أعماله بالاعتماد على البنية التحتية الحالية لشركة MTN سوريا، وهو ما يمنحه قاعدة تشغيلية جاهزة تشمل ملايين المشتركين. وأوضح الوزير في تصريح لصحيفة العربي الجديد أن الاتفاق المبرم مع المستثمر الجديد لتشغيل الشركة جاء بعد عملية تنافسية تم خلالها اختيار أعلى عرض مستوفى للشروط الفنية والمالية، مؤكدا أن الهدف من هذه الخطوة هو تطوير قطاع الاتصالات في سوريا وتعزيز المنافسة في السوق المحلية. قال حاكم المصرف المركزي صفوت رسلان إنه اجتمع مع حاكم المصرف المركزي التركي لبحث ترتيبات سحب الليرة التركية تدريجيا ووقف ضخها إلى الداخل السوري، داعيا المواطنين لاعتماد الليرة السورية بشكل كامل. هذا وافتتح رسلان بمشاركة محافظ إدلب محمد عبد الرحمن فرع المصرف المركزي في المحافظة، كما بحث المسؤولان واقع العمل المصرفي واستعرض خطة سحب الليرة التركية من السوق وآليات تفعيل نظام الدفع الإلكتروني. تشهد عدة محافظات سورية ازدحاما متواصلا على محطات الوقود نتيجة ارتفاع مفاجئ في الطلب على البنزين والمازوت، وكانت وزارة الطاقة أوضحت أن حالة الازدحام التي تشهدها بعض المحافظات تعود إلى اختناق مؤقت في عمليات التزويد نتيجة تغيير مفاجئ في سلوك السوق خلال الأيام الماضية عقب تداول إشاعات حول أسعار المحروقات، مؤكدة أن المخزون الاستراتيجي متوفر وتعمل على استعادة الانسيابية الطبيعية بالمحطات في أقرب وقت ممكن. أظهرت بيانات لوزارة الاقتصاد والصناعة أن كميات القمح المحلي المتسلمة خلال شهر حزيران الفائت بلغت أكثر من 1,200,000 طن، ووفق الوزارة استحوذت محافظة الحسكة وحدها على ما يقارب من 42% من إجمالي الكميات وسط توقعات بمواصلة ارتفاع الكميات خلال الأسابيع المقبلة مع استكمال توريد المحصول من المناطق الزراعية، وبلغت كميات القمح الطري المتسلمة نحو 56% من إجمالي الكميات.

0: حذرت الهيئة العامة للاستشعار عن بعد من الارتفاع مؤشرات خطورة الحرائق في عدد من المناطق الحراجية في الشهر الحالي، وأشارت الهيئة إلى ازدياد احتمالية نشوب الحرائق بسبب استمرار جفاف الغطاء النباتي والظروف الجوية السائدة من ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض الرطوبة النسبية. وأكدت الهيئة أن ارتفاع مؤشرات الخطورة يستدعي الحفاظ على جاهزية فرق الاستجابة وتعزيز إجراءات الوقاية والرصد المبكر. أعلن الدفاع المدني تسجيل حالة وفاة وإصابة آخر وعددا من الأضرار المادية خلال استجابته ل 221 حريقا في عموم المحافظات ليوم أمس الأربعاء. ووفقا للدفاع المدني، توزعت الحرائق إلى 13 حريقا في الحقول والمحاصيل الزراعية و208 حرائق متفرقة، مبينا إخماد فرقه للحرائق وتبريد أماكنها. كما وجه الدفاع المدني رسالة للمدنيين بعدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية وعدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، لا سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية أو الأحراج، والامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو أطراف الطرقات والعمل على إزالتها بطرق آمنة. استجابت فرق الدفاع المدني ل 21 حادث سير في عموم البلاد يوم أمس الأربعاء. وأوضح الدفاع المدني بأن الحوادث أسفرت عن إصابة 22 مدنيا، حيث قامت الفرق المختصة بتقديم الإسعافات الأولية لهم ونقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم. كما أزالت الفرق أثار الحوادث وأمنت أماكنهم، ودعا الدفاع المدني السائقين إلى ضرورة تخفيف السرعة وضرورة التأكد من الحالة الفنية للسيارة وعمل المكابح وماسحات الزجاج وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز في أثناء القيادة مثل استخدام الهاتف المحمول. ومن حمص ينضم إلينا مراسلنا أنور أبو الوليد. أهلا بك معنا أنور. أنور، أبدأ معك بأخبار حوادث السير التي تحدث في البلاد، حدثنا أكثر عنها.
1: نعم كاترين، تحية لك والسادة المشاهدين. بالفعل مع نهاية كل شهر تقوم مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث السورية بإصدار إحصائيات تظهر مدى العمل الشاق الذي تقوم به هذه المديرية على أكثر من جبهة، لعل من أبرزها حوادث السير والتي قالت مثلا كأحد الإحصائيات التي صدرت والتي كانت تلخص ما جرى خلال شهر حزيران الماضي في محافظة حمص تحديدا. قالت المديرية بأن المديرية قامت بالاستجابة لنحو 767 حالة حريق، إضافة إلى نحو 74 حادث سير، إضافة أيضا إلى أمور أخرى كثيرة من أبرزها حوادث الإسعاف والتي وصلت إلى نحو 200. هناك أيضا مجالات أخرى تعمل عليها المديرية من إنقاذ حتى الحيوانات وصولا إلى دورات التوعية وإزالة الفارغ المفجرة وغيرها من النشاطات الرئيسية التي تقوم بها المديرية. كل ذلك جرى في شهر واحد وفي محافظة واحدة هي حمص. يعني تخيلي كاترين بأنه مع انتهاء شهر حزيران فقط بدء شهر تموز، خلال يوم أمس فقط الأول من تموز سجلت أيضا المديرية وقوع 4 حوادث سير في محافظة حمص نتج عنها 6 إصابات، إضافة إلى نحو 38 حريقا، ربما يعني أرقام كبيرة جدا مقارنة بمحافظة واحدة فقط. إذا ما عممنا مثل هذه الأرقام على محافظات سوريا كلها بس تكون الأرقام يعني كبيرة جدا. وبالتالي نحن نتحدث عن فصل صيف كان أبرز التحديات مع قدومه هو وجود الحرائق بشكل متكرر، الحرائق التي لا تنتج عن سبب واحد كثير ولكن يعني هناك عدة أسباب من أبرزها لعلها المحاصيل الزراعية التي هي معرضة للاشتعال نتيجة أي خطأ نتيجة رمي رقم سيجارة واحد ربما يؤدي إلى حرائق كثيرة، وما حصل ورصدناه خلال الفترة الماضية كان هناك أكثر من الحريق خصوصا في الأماكن التي يتواجد فيها أعشاب بدرجة كبيرة. هذه الأعشاب غير منظمه بشكل كامل تكون قابله وسريعه للاشتعال مما يؤدي الى حرائق كانت في محافظه عنيزه بشكل كبير. رصدنا جزء من الاسقام التي اعلنت عنها المديريه ويلخصها يوم امس الذي كان فيه اكثر من 30 يعني قالت المديريه انه 38 حريقا في يوم واحد. هذه الحرائق يتم التعامل معها فورا ربما لم تصل الى درجه انها ادت الى اضرار ماديه او حوادث موت اشخاص خلال الفترات الماضيه ولكنها مؤشر خطير على استهتار من بعض الناس في موضوع الاجراءات الاحترازيه لعدم حدوث مثل هذه الحرائق خصوصا في فصل الصيف الذي شكل ايضا عامل مساعد على تشكيلها. كل هذه الارقام تشير الى جزء ولكن ايضا حوادث الصيف المقابل لا تقل خطورة. وحمص محافظة مركزية رئيسية تشكل عقدة مواصلات لمعظم المحافظات السورية أيضا تشكل دائما حطة مؤسفة لوقوع حوادث رئيسية خصوصا على الاسترادات الدولية التي تربط حمص بالمحافظات الأخرى وتربط المحافظات بعضها ببعض وبالتالي كان هناك تسجيل لعدد كبير جدا من الحوادث السير في محافظة حمص. تقوم المديرية مديرية الطوارئ وإدارة الطوارئ في عمل رئيسي وهو الاستجابة لحوادث السير هذه والتي لا تتوقف بشكل يومي كما ذكرت هناك اعمال اخرى للمديريه لا تقتصر فقط على حوادث السير وعلى الحرائق الكثيره ولكن ايضا هناك العديد من الاعمال والانشطه التي تقوم بها هذه المديريه وايضا موضوع التوعيه الذي لا تتوقف عنه لايصال رسائل للناس بانهم هم الاصحاب المهمه الاولى في الحد من مثل هذه الحرائق.
0: شكرا جزيلا لك انور ابو الوليد كنت معنا من حمص. يبدأ مربو النحل في منطقة حوض اليرموك بريف درعا موسم جني العسل وسط آمال بتعويض خسائر السنوات الماضية رغم استمرار التحديات التي يفرضها ارتفاع تكاليف الإنتاج وتداعيات التوغلات الإسرائيلية التي ألحقت أضرارا بالمناحل وأثرت في هذا القطاع.
2: يبدأ مربو النحل في منطقة حوض اليرموك جني العسل في فصل الصيف من كل عام وكلهم أمل في تعويض خسائر السنوات الماضية التي تسببت بها موجات الجفاف وتوغلات الاحتلال الإسرائيلي وقد أثرت هذه التوغلات بشكل واضح على قطاع تربية النحل في المنطقة إذ تعرضت عشرات خلايا النحل للتخريب نتيجة الرصاص الطائش وعمليات التجريف التي نفذتها قوات الاحتلال ما اضطر العديد من المربين إلى ترحيل مناحلهم من المناطق الدافئة في الوادي.
3: منطقة ملائمة جدا للتشتهى كونها منطقة دافئة عند مستوى سطح البحر حيث الدفء الذي يساعد المناحل في اجتياز فصل الشتاء بقوة حافظ على قوته خلال فصل الربيع وجميع أوقات السنة. حرمنا من هذه المنطقة نتيجة دخول جيش الاحتلال الإسرائيلي لهذه المنطقة مما أدى إلى صعوبات في الشتاء في تشتية النحل وأدى إلى خسائر في المناحل نتيجة البرد القارص الذي يقضي على بعض الخلايا الضعيفة في فترة الشتاء.
2: ولا تقتصر معاناة مربي النحل على الظروف الأمنية بل تمتد إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والصعوبات التي تواجههم في تسويق منتجاتهم.
4: غلاء المستلزمات المطلوبة لتربية النحل من الخشب والمواد الأولية الشمع وغيرها وصعوبة تأمين التغذية في فصل الشتاء بسبب غلاء الأسعار. طبعا كما نعاني من صعوبات أخرى في تسويق منتجات النحل والخلية من تسويق العسل وغيرها من غذاء الملك بسبب صعوبة الأوضاع في المنطقة فنطلب من الجهات المعنية تقديم الدعم اللازم لنا من أجل توفير مستلزمات النحل بأرخص الأثمان وتوفير تسويق لمنتجاتنا من العسل وغيره.
2: ويأمل مربو النحل في منطقة حوض اليرموك بتحسن الأوضاع الأمنية والحصول على الدعم والرعاية من الحكومة بما يسهم في تطوير قطاع تربية النحل وزيادة الإنتاج.
0: قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن ما توصلت إليه بلاده في واشنطن إنما هو إطار ثلاثي توجيهي للمفاوضات وليس اتفاقية أو معاهدة. وأضاف سلام أن أولوية بلاده في الجولات المقبلة من المفاوضات مع إسرائيل هي وضع جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، كما أشار إلى أن لبنان يوثق ما يعتبره انتهاكا للقانون الدولي مشيرا إلى أنه لن يتخلى عن حقه في اللجوء للمحاكم الدولية، بل قام بتعليق هذا الحق. بدوره قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن صيغة الإطار تحفظ حقوق لبنان قضائيا وميدانيا، ولن يقدم لبنان أي تنازلات عن حقوقه. وأضاف عون أن لبنان دولة ذات سيادة وتفاوض عن نفسها، وأن المفاوضات أفضل ممكن بعد فشل تجربة الحروب، لافتا إلى أن سكان جنوب لبنان من حقهم العيش بأمان وعدم دفع ثمن باهظ من قتل وتدمير ونزوح بين فترة وأخرى. وكان لبنان وإسرائيل توصلا إلى اتفاق إطاري بعد سلسلة مفاوضات في واشنطن، بما ينص على انسحاب تدريجي لجيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان. قال المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إسماعيل الثوابتة إن أكثر من 2700 عائلة فلسطينية أبيدت بالكامل ومحيت من السجل المدني خلال 1000 يوم من الحرب، في حين لم يتبقى من أكثر من 12 ألف عائلة سوى فرد واحد على قيد الحياة. وأضاف الثوابت لوكالة الأناضول أن جيش الاحتلال دمر أكثر من 90% من مساحة قطاع غزة، مع انهيار واسع في البنية التحتية والقطاع الصحي، حيث لا تعمل المستشفيات إلا بنحو 20% من طاقتها السابقة، مشيرا إلى أن أكثر من 22 ألف جريح ومريض بحاجة إلى العلاج خارج القطاع، بينما يعيش أكثر من 1 مليون نازح في مراكز إيواء وخيام تفتقر إلى الخدمات الأساسية، داعيا المجتمع الدولي إلى وقف الحرب وفتح المعابر وتسريع إدخال المساعدات الإنسانية والشروع في إعادة الإعمار. ومن غزة تنضم إلينا مراسلة تلفزيون سوريا شروق شاهين. أهلا بك معنا شروق. شروق، إذن 1000 يوم على الحرب في غزة، ضعينا في صورة أوضاع الناس والخدمات في غزة اليوم.
5: نعم كثرين، 1000 يوم على الإبادة الجماعية في قطاع غزة، 1000 يوم على القتل والتهجير والتشريد وأيضا التجويع ضد أكثر من 2 مليون إنسان يعيشون في قطاع غزة. الاحتلال الإسرائيلي خلال هذه المدة الطويلة والصعبة على السكان مارس أبشع وسائل القتل ضد المدنيين، وقام بقتل ومسح أكثر من 2000 عائلة بشكل كامل باستهدافاته المباشرة لهذه العائلات الفلسطينية. الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة جعلت من مناطق كاملة مناطق منكوبة، وسيطر الاحتلال الإسرائيلي على أكثر من 70% من المساحة الإجمالية لقطاع غزة، وبالتالي نتحدث عن استمرار عمليات النزوح والتشريد في مناطق مختلفة في قطاع غزة. الاحتلال الإسرائيلي على مدار هذه الأشهر الطويلة استهدف البيوت والأراضي الزراعية والمصانع والمستشفيات وكل ما ينبض بالحياة في القطاع، حتى القطاع الصحي، القطاع المهم في ظل الاستهدافات الإسرائيلية. نالت منه هذه الاستهدافات الإسرائيلية. الاحتلال عمل على إخراج نحو 38 مستشفى بشكل كامل عن الخدمة والعشرات من المراكز الصحية. هذا الأمر فاقم من الظروف الإنسانية لدى سكان قطاع غزة، وحتى الآن مع دخول وقت وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في شهر أكتوبر العام الماضي عمليات القتل والاغتيالات المتعمدة ما تزال مستمرة من قبل الجيش الإسرائيلي منذ ذلك الوقت. وحتى الآن نتحدث عن تجاوز أعداد الشهداء 1050 شهيدا وفق وزارة الصحة الفلسطينية، والمئات من الإصابات التي تتلقى العلاج داخل المشافي بالإمكانيات المحدودة، إضافة إلى الحصار المفروض على قطاع غزة، حصار صعب ومطبق على كل القطاعات في غزة، وكل القطاعات تضررت بفعل الحصار المفروض، القطاع الصحي، قطاع البلديات، كل القطاعات الحيوية. والاحتلال الإسرائيلي أيضا يتحكم بأعداد الشاحنات، شاحنات المساعدات سواء المليئة بالمواد الغذائية وأيضا مواد التنظيف وغيرها كذلك من المواد الصحية. الاحتلال يسمح بأعداد محدودة جدا فقط لإدخالها إلى سكان القطاع، وبالتالي نتحدث عن استمرار الأزمة الإنسانية. الظروف الإنسانية الصعبة ما تزال مستمرة ويعاني منها سكان القطاع. هناك كثير من المناطق لا يستطيع سكانها الوصول إليها مثل مناطق شمال القطاع، جزء كبير من بلدة بيت لاهيا وأيضا كامل بلدة بيت حانون وجزء كبير من مخيم جباليا والمناطق المحيطة لهذا المخيم، إضافة إلى المناطق الشرقية لمدينة غزة وأيضا المناطق الشرقية لمدينة خان يونس وكامل مدينة رفح. هذه المناطق يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي وحتى الآن سكانها في عداد النازحين المشردين، يعيشون في خيام مهترئة، خيام بالية، يعيشون في ظروف إنسانية صعبة وقاسية ومريرة جدا. الأطفال يعانون داخل الخيام والنساء أيضا بفعل ارتفاع درجات الحرارة. هذه الخيام لا تقي السكان والنازحين من حرارة الصيف وأيضا من أمطار الشتاء، وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي يتعمد استمرار هذه الإبادة وأيضا استمرار الحصار المفروض على القطاع لمنع تحسين الأزمة الإنسانية في غزة. كاثرين،
0: شكرا جزيلا لك شروق شاهين، كنت معنا من غزة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 17 فلسطينيا بينهم 5 سيدات وصحفي خلال حملة مداهمات واعتداءات شنتها في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. وذكرت وكالة وفا للأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيين، أحدهما صحفي من مخيم دهيشة جنوب بيت لحم، و6 فلسطينيين بينهم امرأتان في رام الله، و7 آخرين بينهم امرأة محافظة الخليل، وامرأتين آخرين في نابلس، ليرتفع العدد أو عدد الأسيرات في سجون الاحتلال إلى 99 والصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال إلى 42 صحفيا وصحفية بينهم 2 رهن الإخفاء القسري.

وفي أخبار كأس العالم، أحرز منتخب إنجلترا تقدمه على منتخب الكونغو للديمقراطية 2-1 في كأس العالم ليتأهل إلى دور 16، في حين سيلعب منتخب إنجلترا مع منتخب المكسيك يوم الاثنين المقبل على ملعب مكسيكو سيتي. كما ودع منتخب الكونغو الديمقراطية البطولة بعد مستويات مميزة قدمها خلال المشاركة، ليصبح ثالث منتخب إفريقي يغادر من دور 16 بعد خروج منتخبي جنوب إفريقيا وكوت ديفوار.

تأهلت بلجيكا إلى دور السادس عشر من تصفيات كأس العالم لكرة القدم بالفوز على السنغال 3-2 بعد وقت إضافي في مباراة دور الثاني والثلاثين، وتعادل الفريقان بهدفان لكل منهما في الوقت الأصلي قبل أن تحسم بلجيكا المباراة بضربة جزاء في الوقت الإضافي، في حين ودعت السنغال البطولة لتصبح رابع منتخب إفريقي يخرج من دور الثاني والثلاثين. هذا وحجز منتخب الولايات المتحدة مقعده في ثمن نهائي كأس العالم بالفوز على نظيره البوسني بهدفين دون رد، وجاء الانتصار في المواجهة التي جمعت المنتخبين لحساب دور الثاني والثلاثين ليضرب المنتخب الأمريكي موعدا في الدور السادس عشر مع منتخب بلجيكا. ختام هذه الجولة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: المحروقات انخفضت لكنها اختفت، فما الذي حدث ومن المسؤول؟ الليرة أيضاً تحسنت، لكن من الأسباب الاقتصادية لهذا التحسن؟ أصحاب المحطات يهددون بالتصعيد والمواطن يدفع الثمن. هذه الملفات تتابعونها اليوم في الرصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.
1: هو ليش ضربني بوكس؟ لأنه

0: أخ وانتي وعامل حالك شيو.
1: يعني لماذا تمت دعوتك إلى الولايات المتحدة وأنت الماركسي القومي العربي؟
0: يسب الديمقراطية ويرجع للوجه الآخر القمعي لرجل التحقيق.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: اربح مليون ليرة سورية يوميا، توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يوميا في الساعة 3 ظهرا بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.

0: ننتظر اليوم مجلس الشعب قوانين جريئة وثورية تخدم الحالة المجتمعية السورية.
1: يبلشوا أول شيء قرار للمعتقلين.
2: أول ملف بتمنى أنا أنه هو يصير لأبناء الشهداء وأهالي الشهداء، هذا أهم شيء.
3: والله إحنا نتمنى أنه ينظرون للوضع المعيشي بالبلد.
4: تسريع فكرة العدالة الانتقالية،
5: حد للتوغلات العسكرية، هاي أول مبدأ.
6: تحسين وإصلاحات قانونية دستورية،
7: إصلاح التعليم، أنه نتمنى أن يكون أكثر شفافية بتحقيق مطالب الناس.
8: بدنا بنية تحتية محافظة الرقة كمشافي، مدارس، جامعات.
9: مجلس الشعب السابق اللي كان بالأول هو عبارة عن مجلس الشعب للتصفيق والتطويل وفرع أمني كان.
10: إحنا بنطلب من مجلس الشعب الحالي أنه يرجع للمواطن ويشوف هم المواطنين.

مرحبا وحيا الله بيكم بوسط البلد. كل كم يوم منفيق على خبر جديد يهز الوجدان السوري ويذكرنا بأكبر خطر بيواجه بلدنا، غارة، قصف، توغل أو تهديد جديد بجنوب سوريا من قبل الكيان. وبنفس الوقت لبنان خرج من حرب قاسية وانتهى لاتفاق مثير للجدل لوقف إطلاق النار، اتفاق لا وقف إطلاق النار ولا خفض التصعيد على الأقل لحد الآن. وهنا بيطلع سؤال يمكن كثير ناس ما حابة تسمعه، بس برأينا سؤال لازم ينطرح: إذا كان في نموذج خفف الحرب بلبنان، هل ممكن سوريا تستفيد منه؟ هل الاتفاقات السياسية عم توصل لمطرح؟ هل استفادت السلطة الفلسطينية من اتفاقاتها؟ طيب إذا كان الجواب لا، شو الخيار؟ الحرب والدمار؟ هل أصلاً وضع سوريا بيشبه وضع لبنان وفلسطين؟

0: اعتداءات الإسرائيلية قدر علينا ما راح نقدر نغيره؟ هل الخيارات السياسية والدبلوماسية ممكن تخفف هاي الاعتداءات أو تلغيها؟ هل في خيارات أخرى؟ هل حماية السيادة بتعني دائماً المواجهة العسكرية؟ ولا بناء دولة قوية وجيش محترف وسياسة خارجية ذكية قادرة تكون أدوات الحماية الأساسية؟ طيب ليش الكيان راح يخلينا أصلاً نبني دولتنا؟ وإذا رفضنا أي تفاهم شو هو البديل الواقعي؟ وإذا قبلنا بتفاهم شو الثمن؟ هاي الأسئلة الصعبة وصعبة كثير بس لازم تنسأل، ويمكن تزعج كثيرين بس ما ممكن نهرب منها، لأنه اللي عم يدفع الثمن بالنهاية هو المواطن السوري، أولاد القنيطرة وريف دمشق وحوران وأمن سوريا ومستقبل المنطقة كلها. كل هالأسئلة راح أطرحها على ضيوفي بالحلقة اليوم، بس قبل هيك وقبل مناظرة الشباب خلينا نوجه تحية كبيرة كثير لأبطال القنيطرة وريف دمشق وحوران اللي عم يواجهوا الاعتداءات بشجاعة عظيمة. مناظرة الشباب اليوم بتقول: الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على سوريا مجرد وسيلة لدفع دمشق إلى التدخل ضد حزب الله. مع هذه المقولة أم ضد؟ وضيوفي بهالفقرة مع المقولة غيث تقي وهو طالب طب أسنان، وضد المقولة شام علوان طالب طب بشري أيضا. لكن بالأول كالعادة خلينا نشوف شو بتصير المناظرة.
1: المناظرة ليست مجرد نقاش عابر، بل هي شكل من أشكال الحوار المنظم تقوم على المواجهة بين متحدثين اثنين، مؤيد للمقولة ومعارض لها، وذلك حول قضية واحدة مطروحة بوضوح ومقيدة بإطار زمني محدد. يمنح كل طرف حقه الكامل في تقديم رأيه والدفاع عن موقفه ودحض رأي الطرف الآخر، كما يقدم كل ضيف الأدلة والبراهين دون أن يقاطع أي طرف الآخر. المناظرة ستكون على ثلاث جولات: الجولة الأولى كل ضيف يعرف عن موقفه من مقولة المناظرة ويدافع عن وجهة نظره لمدة دقيقة ونصف. الجولة الثانية كل ضيف يدحض موقف الطرف الآخر لمدة دقيقة ونصف. الجولة الثالثة والأخيرة كل ضيف يوجه رسالة ختامية ويؤكد عدم صواب وجهة نظر الطرف الآخر لمدة دقيقة ونصف.
0: حيا الله بكم مرة ثانية، ورح جاهزين للمناظرة؟ أذكركم شوي فيها شوي؟
2: إن شاء الله على كيفك على راح.
0: طيب أنتم معكم ثلاث جولات. نعم. كل جولة 90 ثانية مو أكثر. تمام؟ ما حدا راح يقاطع الثاني. أوكي، بهالجولة بنصحكم تستغلوها لآخر ثانية. أوكي. نعم. وأنتم شباب أول عمركم راح توجهوا للكاميرا لأول مرة وراح تحكوا سياسة، مزبوط؟
2: ما في مشكلة.
0: جاهزين؟
3: إن شاء الله
2: جاهزين.
0: أمور كلها تمام؟
3: إن شاء الله.
0: راح أبدأ معك يا غيث. نعم. تفضل. إذا سمحتوا أعطونا المؤقت على الشاشة.
2: نعم.
0: تفضل.
2: ببداية الأمر نحن لازم نكون واضحين بمعرفة الواقع.
0: نعم. معي.
2: اعتداءات إسرائيلية مستمرة على سوريا، وخاصة في الآونة الأخيرة على درعا، على قرية عابدين، على ريف القنيطرة. كل هذه الاعتداءات هي اعتداءات وانتهاكات صارخة للقانون الدولي، بالإضافة لقصف المدفعية وبالطيران على مناطق فيها مدنيين. كل هذه الأمور نحن ضروري نفهم حالة الذعر هي اللي عم تعملها، حالة الفوضى اللي عم تعملها إسرائيل في سوريا، ما هو السبب وراءها.
0: نعم.
2: لمعرفة السبب وراء هاي الحالة نحن لازم نرجع شوي بالتاريخ لنشوف سياسة إسرائيل والسياسة الغربية الأمريكية التي تتبعها هذه الدول. السياسة الغربية الأمريكية تقوم من بعد الحرب الباردة كأول تجربة كانت لها، بعد اكتشافهم أن الحروب بأنه هن بنفسهم يقوموا بهذه الحرب هي حرب مكلفة، فلذلك كان في أسلوب الحرب بالوكالة، وهذا هو ذات الشيء اللي عم يحاولوا يساووه اليوم بسوريا. عم يحاولوا إدخال سوريا في صراع مع لبنان لخوض حرب الوكالة. هاي الحرب الوكالة هي اللي راح تكون ضمن ذرائع، ضمن أسباب كثيرة، منها أنه إسرائيل هي فشلت في هذه الحرب، إسرائيل فشلت في هاي الأمور من تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب، وكلها بالنهاية هدفه واضح بالنسبة لنا هو خلق فوضى في هذه المنطقة ومحاولة لدفع سوريا للدخول في هذا الصراع مع حزب الله في لبنان. بنهاية هذا الأمر كلياته بالإضافة لكل المحاولات.
0: تمام. شام غيث عم بيقول الغاية هي حرب الوكالة، أصبحت مكلفة جدا على إسرائيل أو على أمريكا خوض الحروب ضد الآخرين، فالأفضل أن يقوم بها من وكيل، وهذا الوكيل هو سوريا. إسرائيل في هذه الاعتداءات تحاول أن تدفع سوريا لكي تكون الوكيل بمحاربة حزب الله، مزبوط؟ نعم. شو رأيك أنت شام؟
3: لكي نفهم، الهجمات الإسرائيلية المتكررة على سوريا هي مجرد وسيلة في ملف حزب الله أم لا بشكل منصف؟ يجب العودة خطوة إلى الوراء، ومن التاريخ سأبدأ خطابي. تأسس الكيان الإسرائيلي عام 1948 بهدف معلن في وقتها إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، هذا ما أعلنت عنه، ولكن منذ ذاك الوقت وحتى الحين والمنطقة في صراعات مستمرة، ومنذ ذاك الوقت وحتى الحين وإسرائيل في سياسة توسعية واحتلال دائم لمناطق جديدة. ففي عام 1967 استغلت الظروف والأوضاع الداخلية والظروف المحيطة وقامت باحتلال دائم للجولان السوري. والسؤال الذي يجب أن نطرحه الآن، هل كان ملف حزب الله موضوع على الطاولة في ذاك الوقت؟ وبالعودة إلى الحاضر أيضا، منذ الأيام الأولى التي تلت تحرير سوريا شنت إسرائيل هجمات عنيفة ومتكررة على سوريا، وصلت إلى ما يقارب 300 غارة. وأيضا يجب أن نطرح سؤال، هل كان ملف حزب الله موضوع على الطاولة، أم أن إسرائيل استغلت الفراغ السلطوي وتبدل السلطة لتحقيق أهداف أكبر، وهي إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات؟ نجد أنه ملف حزب الله ما هو إلا حجة ووسيلة إعلامية لتحقيق أهداف كبرى.
0: طيب غيث، عم تقول لك أنه قصة توسع إسرائيل بسوريا عمرها 48، عمرها 75 أو 80 سنة راح يصير، والاعتداءات على إسرائيل على سوريا متكررة، من وين لوين قصة أنه هي حزب الله؟ الموضوع مش حزب الله، الموضوع هو التوسع، بوجود حزب الله أو بعدم وجوده إسرائيل تريد أن تتوسع في هذه المنطقة نحو إسرائيل الكبرى.
2: تمام، شكرا لك دكتور. بالبداية بردي على دكتور هشام، الكلام هو بالنهاية ما فينا شخصين يختلفوا على النوايا التوسعية لإسرائيل. إسرائيل ذات نوايا توسعية، إسرائيل تنوي التوسع في هذه المنطقة كما ذكرت من النيل إلى الفرات. ولكن أنا جاي اليوم لسؤال واضح، ليش هي الاعتداءات بالفترة الحالية حصرا؟ نحن اليوم ما نعم نحكي عن سياق كامل، ما نعم نحكي عن نوايا بعيدة المدى، ولكن بفترة محدودة. هي الفترة كمان هي موضوع كلامي، ليس تنبؤات ولا كان توقعات، موضوع كلامي هو واضح ومبني على تصريحات واضحة وصريحة. تصريحات الرئيس ترامب كانت كتير كتير واضحة بأنه يحاول نقل ملف حزب الله لسوريا، وبأنهم بنتيجة هذا كله هن برجع بأكد عم يحاولوا يدخلوا سوريا في صراع مع حزب الله. شو الفائدة اللي هن حيحققوها؟ الفائدة هي الدخول في حالة من الفوضى في سوريا، الدخول في حالة من الفوضى ليس في سوريا فقط بل في سوريا ولبنان، في المنطقة بشكل عام، لأنه الفوضى في هذه المنطقة ستخدم إسرائيل، لأن الفوضى في المنطقة تؤدي إلى استقرار في إسرائيل، واستقرار المنطقة يعود بالضرر على إسرائيل.
0: تمام، شكرا. هو ما عم بيختلف معك بقضية التوسع، عم بيختلف معك بما يحدث مؤخرا، وعم بيحطها بسياق، عم بيقول لك اليوم الاعتداءات الإسرائيلية ما عم تيجي، ما ممكن عزلها عن تصريحات ترامب اللي عم بيقول فيها أنه يريد لسوريا أن تتدخل، وبالنهاية إسرائيل بهذه الطريقة تدفع إلى اشتباك سوريا مع حزب الله، وبنهاية المطاف تحدث الفوضى التي تخدم إسرائيل، وأي استقرار في منطقتنا بالتأكيد أو بسوريا هو ضرر لإسرائيل كما يقول غيث. أنت شو رأيك؟
3: بالبداية أشكر زميلي غيث الذي اعترف بأن السياسة توسعية، فهو لم يتحدث عن جزئية كما اعتقد، وإنما على الإطار الكامل لمحور حديثنا. فالسياسة التوسعية لا تتحدث عن رد فعل لحظي أو ملف واحد، وإنما السياسة التوسعية تتعامل مع الأحداث الآنية كوسائل لتحقيق أهداف أساسية استراتيجية بعيدة الأمد. وربط زميلي بين التزامن بين ملف حزب الله والضربات الإسرائيلية، وهذا وصف خاطئ وغير دقيق، لأن التزامن لا يخلق سببية، والتزامن لا يحدد الأولوية، وعلى العكس تماما، التزامن يعني أن هناك فرصة تم انتهازها واللعب عليها كوسيلة وكزريعة وحجة إعلامية قوية لتحقيق أهداف أخرى. هي لا تريد أن تعود سوريا كقوة استراتيجية إلى الساحة، وهي لا تريد أن تعود سوريا لتغير موازين القوى، وفعلا هذا ما قامت به، فقد تم تدمير ما يقارب 70-80% من الذخائر والأسلحة لتبقي سوريا ضعيفة غير مستقرة غير قادرة على التعافي، وتم التوغل في عدة مناطق كما ذكرنا منذ بداية التحرير، وإنشاء قواعد عسكرية خارقة بذلك اتفاقية الفصل 1974 معلنة بذلك أهدافها الصريحة بإسرائيل الكبرى.
0: معناها الموضوع حسب شكرا حسب اللي عم بتقوله شام ما له علاقة، التزامن لا يعني السببية. المطلوب الآن عدم عودة سوريا لأن تكون لاعب إقليمي أساسي، المطلوب الآن هو إضعاف سوريا. إضعاف سوريا هي قوة لإسرائيل. ما يحدث الآن من تصريحات ليس فقط إلا ذريعة تستخدمها إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية للزج بسوريا بهذا الملف. الجولة الأخيرة عندك يا
2: كون الجولة الأخيرة في نقاط رئيسية لازم نحن نوضحها. كنقاط رئيسية، إسرائيل تنوي التوسع، إسرائيل لا تنوي خير المنطقة، هذا أمر قاطع وواضح جدا. ولكن نحن اليوم عم نحكي وبرجع بأكد، وضحت كيف تصريحات كانت واضحة جدا، يعني هي ما أنا تصريحات أنا عم بتنبأ فيها، أنا عم حاول أتوقع شو معناها، وإنما تصريح واضح صريح، بالإضافة إلى تزامنها مع هذه الضربات والضربات المستمرة. تمام؟ فالأمرين معا يؤكدوا على نتيجة واحدة، النتيجة هي حالة الفوضى. ولكن حالة الفوضى نتيجة شو؟ هن كيف بدهم يسببوا حالة الفوضى؟ حالة الفوضى تريد يريد الكيان الإسرائيلي أن يسبب في سوريا عن طريق الدخول في ملف حزب الله. حالة الفوضى لن تكون إلا بالدخول في ملف حزب الله، لأنه سيخلق فوضى، وسيخلق فوضى ليست فقط عسكرية، وإنما الفوضى ستكون على عدة أصعدة. نحن بالنهاية جربنا الحرب وشفنا كيف هي الحرب بتؤدي لفوضى على كثير أصعدة، منها السياسي، منها الاجتماعي، منها الاقتصادي. هاي الفوضى كلياتها بكل هذه الأصعدة ستؤدي لشرخ بين سوريا ولبنان، وهذا الشيء اللي اليوم عم تحاول إسرائيل بالنهاية أكيد بيزعج استقرار العلاقات في سوريا، استقرار سوريا، محاولة لاستقرار العلاقات بين سوريا ولبنان. فكل هذا هو محاولة لخلق هذا الشرخ، وهذا الشرخ كلياته حيؤدي بالنهاية لهي الفوضى. وبالنهاية كمان إضافة ليكون هذا الشيء واضح أكثر، تأكيد القيادة السورية على موضوع أنه نحن لن نتدخل في ملف حزب الله، هذا تأكيد أننا يحاول الكيان الإسرائيلي إقحامنا في هذا الملف.
0: شكرا.
2: حاول أمريكا الإقحام.
0: الفوضى هي المطلوبة، لأن الفوضى تعني ضعف سوريا، والفوضى هي الآن لن تتم بأحسن حالاتها مثل ما عم يفترض غيث إلا من خلال اشتباك سوري عسكري بالملف اللبناني، وبالتالي ما حدث مؤخرا من ضربات تزامنا مع تصريحات ترامب كي يقوم بدفع سوريا نحو المواجهة الكبرى مع حزب الله في لبنان وبالتالي الغرق في الفوضى.
3: بالبداية السياسة لا تفهم مما يقال بل مما يجري على أرض الواقع، فمن يقرأ التاريخ بصورة صحيحة غير قاصرة يدرك ويفهم تماما أن كل ما قامت به إسرائيل وستقوم به من حروب واستراتيجيات ووسائل مهما تعددت ما هو إلا لأهداف توسعية احتلالية استيطانية يجب وأدها وإنهاؤها. ويقصر من يظن أن ملف حزب الله هو الهدف والغاية، ما هو إلا حجة كغيرها من الحجج. وإذا كان الملف هو الغاية كما يقول زميلي، لماذا توسعت إسرائيل؟ لماذا إسرائيل دمرت منذ بداية التحرير تقريبا كل ما تملك سوريا من أسلحة؟ لماذا منذ بداية التحرير أنشأت عدة قواعد عسكرية؟ لأن الهدف ليس حزب الله، الهدف أوسع من ذلك بكثير. وبالنهاية مهما تعددت مبررات إسرائيل ومهما تغيرت رواياتها، إسرائيل بالنسبة لنا ليست ملف عابر نقرأه في نشرات الأخبار، وليست خصام مؤقت يغلق بتبدل الملفات. هي بالنسبة لنا عدو وخصومة متجذرة في الوعي والذاكرة، وإن لم نشهد نحن هذا الجيل سقوط هذا الكيان سيأتي جيل بعدنا، سيفهم ما فهمنا ويقرأ ما يقرأنا ويحمل في ذاكرته ما حملناه من حقد تجاه هذا الكيان، ويشهد هو بنفسه زوال هذا الوهم الذي دعي إسرائيل.
0: الله عيني على بث الحلقة. شكرا يا هشام، شكرا يا غير. فاصل ونعود، خليكم معنا. حيا الله بكم مرة ثانية. راح أتوجه للحضور الكريم بالاستديو وأسمع منهم شو رأيهم باللي بما سمعوا. مين حاب يحكي؟ مين حاب يعلق؟ تفضل أستاذ حسن. شو رأيك بما قالت أشياء بما قالوا غير؟
4: حسن أحمد من محافظة القنيطرة قرية جباتها الخشب الجهة الشمالية من هضبة الجولان. نحن بداية نتشكر الدكاترة ونتشكر برنامج وسط البلد وتلفزيون سوريا لهي الدعوة الكريمة لنصل صوتنا ومعاناتنا اللي بنعانيها نحن أهالي ثلاث محافظات، محافظتي القنيطرة ودرعا الريف الغربي، منها أيضا ريف دمشق الغربي من محافظة ريف دمشق كما جرى في بلدة بيت جن، وأيضا من اعتقال لشخص من بلدة أو مدينة الصبورة. بالإضافة
0: حضرتك والد لأسير مختطف،
4: والد لأسير مختطف من قبل سقوط النظام من تاريخ 25/4/2024 حتى هذا اليوم لم يصدر من أي جهة رسمية أي إيضاح عن مصير هذا الطفل الذي خطف.
0: كديش كان عمره؟
4: مواليده 2007، كان عمره 17 سنة يوم اللي اختطف بتاريخ 25/4/2024، يعني سنتين وشهرين وسبعة أيام و14 ساعة حتى الآن. بالإضافة
0: الله يرد لك يا سالم،
4: الله يسلمك، بالإضافة ل 47 معتقل من ثلاث محافظات سورية ما حدا من أهلهم بيعرف عن مصيرهم وين موجودين.
0: اعتقلوا بعد ثمانية كانوا صح؟
4: اعتقلوا بعد سقوط النظام، منهم ست قصر، بالإضافة لابني ست قصر، في قسم في اثنين أو ثلاثة قبل سقوط النظام وقبل ابني، لكن زاد العدد ما وثق لدى جمعية الأمم المتحدة ووثق لدينا، مع بالإضافة إلى الأستاذ المحامي اللي ساهم معنا بهذا الموضوع يشكر. هن 47 معتقل، لكن هناك الرقم يفوق هذا العدد الموثق.
0: أنا تركتك تحكي للأخير لأنه أنا بعرف أنه أنت والد مكلوم بغياب بتغييب ابنك. أنا بس عندك تعليق على الـ على الـ على الـ
4: عند نحن بتشكرهم. هن قللوا ما زادوا من أطماع إسرائيل. أطماع إسرائيل بتوصل حيث توصل الطيارة، ليس من الفرات للنيل. إذا طيارة إسرائيل بتوصل لأبعد، فحدود إسرائيل أبعد من الفرات والنيل، وهدف إسرائيل أكثر من الفرات والنيل. لو يطلع بإيد إسرائيل تحتل الوطن العربي كامل وأجزاء من أوروبا كمان. يعني هي قلت ما زودت من أطماع إسرائيل بالمنطقة عموما.
0: أستاذ حاب تحكي شيء؟ تفضل.
5: أحمد عواد العواد، مدير موقع جولان اف ام من أبناء الجولان المحتل.
0: يا أهلا.
5: نحن ما نستطيع نقول أنه ليس لدى إسرائيل يعني أطماع توسعية، الطمع غير الفعل على أرض الواقع. أنا بشوف أنه حاليا ما تقوم به إسرائيل هو ليس فكر توسعي، إنما هو للحفاظ على ما وجد. يعني هي عم تحاول تحافظ على وجودها ضمن ما رسم بعد اتفاق غزة.
0: وبرأيك هي لن تتوسع أكثر من هيك؟
5: لن تتوسع لسببين. السبب الأول السبب الديمغرافي، تعداد السكاني. يعني نحن قبل 7 أكتوبر فينا نقول أنه كان تعداد الإسرائيليين هو 7 ملايين، حاليا انخفض ل5.5 مليون نسمة. هذا سبب رئيسي لحتى يوقف جموح إسرائيل في هذا الموضوع. حابب أنوه على فكرة، أني كأحد أبناء الجولان المحتل، عملت إسرائيل في بال2018 على إنشاء بؤر استيطانية ودفعت ملايين الشيكلات أو الشيكل يعني لإقامة مستوطنات وجذب مستوطنين جدد إلى الجولان المحتل، لأنه هي إلى اليوم المستوطنين الإسرائيليين.
0: بس نعجل شوي بعد نكتة.
5: إيه على عيني. المستوطنين الإسرائيليين في فكرهم العميق يعني بيعتبروا إنه الجولان هي خط جبهة. فيعني من شهر أو شهرين أو ثلاثة اعتمدت إسرائيل خطة لإقامة بؤرة استيطانية جديدة ولم تلقى نجاح إلى الآن لإقامة هذه البؤرة.
0: فأنت نسبياً مطمئن لأنه الإسرائيل لن تتوسع أكثر من ذلك لأنها غير قادر.
5: ما أتوقع.
0: طيب بس خليني أذكركم أنه نحن نحكي بقولة المناظرة، أنه هل الاعتداءات الأخيرة مرتبطة بالتدخل مع حزب الله ولا لا؟ هذا سؤالي الأساسي. بتأيدوا شام اللي عم بتقول أنه ما لها علاقة الموضوع مرتبط بتوسعها؟ نعم. ولا بتأيدوا غيث اللي عم بيقول لا هي مرتبطة فيها، هي فقط بالضغط على سوريا تواجه حزب الله؟
5: هي ذريعة يعني ما فينا ننكر أن هي ذريعة واهية تستخدمها إعلاميا وتوظفها لخدمة مشروعها. نعم. العسكري.
0: نعم. طيب في حدا كمان حابب يحكي؟ نسرين تفضلي.
6: مساء الخير، أنا نسرين.
0: وخلينا نذكر مقولة المناظرة، أنه ما قامت به إسرائيل مؤخرا هو هل لزج بسوريا في بصراع مع حزب الله، ولا لا هو بشكل طبيعي هذا الخط التوسع الإسرائيلي؟
6: نسرين على قدين صحفية وأنا من أبناء الجولان السوري المحتل. أنا بأيد شام باللي كانت عم تطرحه، لأنه هي اليوم قصة مرحلية ليست مرتبطة بوجود حزب الله أو هذا الملف. يمكن اليوم رح نشوف فيه تصعيد ورح نكون فيه تصعيد على الأرض، لكن هذا التصعيد هل سيتوقف اليوم إذا صار تم اتفاق لبنان مع إسرائيل؟ ما بعتقد اليوم انه بعد برغم الاتفاق ورغم الاتفاقات اللي عقدتها اسرائيل مع حزب الله مع الطرف اللبناني، لم تتوقف اسرائيل عن الاعتداءات، واليوم اسرائيل مصممه ومتمسكه بكل تقدم ما عملته. فانا بايد شام بالمقولات
0: بس اللي الاستاذ قال انه هي لن تستطيع اكثر من ذلك. توافقي على الحكي هذا ولا برايك
6: لا؟ اليوم انا اذا بتتذكر نحن من زمان كنا بنحكي من اول يوم اسرائيل عندها اطماع كبيره وطمع الاساسي انه هي تكون عم تبني دولتها من النيل الى الفرات. اليوم اسرائيل لن تتوقف عند هاي الحدود، يمكن تكون عم تاخذ استراحه معينه، بس نحن مع الاسف رح نضل عندنا قدر معين انه نحن نشهد هذه الاعتداءات على الارض. شكرا لشام لكل شيء حكته، شكرا للدكتور غيث.
0: شو رايك يا غيث بكلام كلام سليم؟ موافق عليها ولا مش كثير؟
2: لا انا ضروري اوضح نقطه كان فيها لبس عند الانسه. النقطه المهمه اللي انا ضروري اوضحها هي فكره انا ما كنت عم بحكي ان هذه الضغوط والاعتداءات هي لحتى يصير في اتفاق مع لبنان، على العكس إن لا ينمو الاتفاق، وأنا كما وضحت في نهاية خطابي وكما وضحت في الكثير من الأحيان إنه هنا لا ينمو الاستقرار في المنطقة، ينمو الإطاحة بمحاولة أن تدخل سوريا في صراع مع حزب الله. هذا الصراع ليس لحل مشكلة حزب الله، وإنما لخلق حالة من الفوضى إضافية، لأن هذه الفوضى هي التي تخدمهم، هذه الفوضى هي التي تخدم المشاريع الاستعمارية. ولكن أنا عم بحكي عن اليوم، أنا ما عم بحكي عن فترة كاملة.
0: شو رأيك شام باللي سمعتي من ذوي المعتقلين ومن طبعا هون ابناء القنيطرة؟ برجع لك شوي.
7: هلا انا بالبدايه بقدم اسفي كثير لإلك، ولو ما في كلمات يعني بتعبر عن هذا الموضوع، ان شاء الله يا رب بالقريب العاجل بيرجع ابنك سالم غانم. بالنهايه اسرائيل هي مثل النظام، قايمه على سياسه الاجرام. انا بدي اوضح نقطه انه الفوضى دائما موجوده باي كيان احتلالي، فاسرائيل ما دام عم نحكي عنها ما بنقدر نشيل الفوضى على جنب. بس نحن كان محور حديثنا الاساسي هل اسرائيل هجماتها على سوريا هي من اجل حزب الله ام لا؟ وهون كان جوابي انا انه هي اذا شلنا ملف حزب الله على جنب رح تتوقف اسرائيل؟ الجواب لا. اسرائيل بلشت هجماتها من قبل بكثير من ملف حزب الله، وبلشت هجماتها من سقوط النظام، لانه هي عارفانه انه راح الراعي الرسمي لها بهي المنطقه.
0: طيب استاذ حكيت يعني راح اسمح لك بنص دقيقه لانه في قدامك بعد الحلقه كامله. تفضل بسرعه.
4: هلا مثل ما تفضلت وحكت، اغلب معتقلينا متهمين بالتعامل مع حزب الله، علما مشهود للمنطقه الجنوبيه من سوريا بوقوفه بوجه النظام البائد وازلامه اللي هن حزب الله، حاربناهم 14 عام وابنائنا من المقاتلين اللي حاربوهم، طبعا بحكي عن اللي ما فوق السن القانوني اللي كانوا عاصروا الحرب. لا يمكن هاي المنطقه تكون تتعامل مع حزب الله. اثنين، لا يمكن نزج شعبنا بحرب حزب الله كونه هو باراضي لبنان. سابقا كان حزب الله يحاربنا على اراضي سوريا، كنا عم ندافع عن حقوقنا، بس اليوم نحن ما لنا حقوق بلبنان لحتى نهاجم فيها اللبنانيين والشعب اللبناني، ما لنا شيء بلبنان الا اذا هو تعدى علينا مره ثانيه من جديد.
0: اما
4: ادعاءات واهيه، هي لزجنا بلبنان لكن نحن بعيدين عن هذه الحرب ولا نزج فيها بلبنان،
0: وانه عمليا لا يوجد مقاتلين بالجنوب او عملاء لحزب الله على الاطلاق.
4: نعم، نحن لا يوجد لدينا عملاء لحزب الله ولا يوجد لدينا ناس مناصر لحزب الله، كونه نحن مشهود لنا من مقاتلين ضد حزب الله. نحن كنا على مدار 14 عام، هاي هي التهم حتى مثل ما تفضلت الدكتوره يزجونا بشيء نحن بعاد عنه خالص نهائيا. ومثل ما قلت انا، نحن وقت كان حزب الله يحارب بالقصير وذبح الابناء الاطفال وذبح ببابا عمر ونكل بجثث السوريين، نحن هذا الأمر بعاد عنه اليوم
0: إن شاء الله. أنا بظن أنه اليوم التفاعل الجمهور أو الحضور عفوا مع المناظرة كان مهم جدا، على الأقل لنوصل بعض الرسائل الأساسية، على الأقل. وأهم شيء أنه حديث عن وجود عملاء لحزب الله في الجنوب السوري هذا مش أكثر من وهم وادعاء كاذب جملة وتفصيلا. أبناء الجنوب هم أبناء سوريا عم بيحاربوا لأجل سوريا وبس. رح أخبركم بالأول عن استبيان اليوم. استبيان اليوم هو ما الخيار الأكثر واقعي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا كل يوم؟ أولا اتفاق أو تفاهم أمني، ثانيا الردع العسكري والمقاومة الشعبية، أم الضغوط الدولية والدبلوماسية؟ بإمكانكم تجاوبوا بأنكم تمسحوا الباركود على الشاشة وآخر موعد الحلقة راح أخبركم بالنتيجة. بس قبل ما نروح على الفاصل تعالوا نحكي كلمتين على رواق. يمكن بعد هالمناظرة تطلع ناس مقتنعة أن الاعتداءات الإسرائيلية هدفها الأساسي دفع سوريا لمواجهة حزب الله، وناس تانيين بيقولوا لا، إسرائيل عندها مشروع أوسع من هيك وعم تشتغل عليه من قبل حرب لبنان ومن قبل 8 كانون، وإسرائيل لا مهتمة بسوريا تدخل لبنان ولا غيره. الحقيقة أنه إسرائيل بهمها شغلة واحدة بس، هو الهيمن على المنطقة. قبل الحربين الأخيرات على إيران وحزب الله، وقبل ما يجي ترامب على السلطة، وبلحظة فرح الناس بالخلاص من الدكتاتور من الأسد، كان الطيران الإسرائيلي عم يعتدي على مطارات ومقدرات الجيش السوري بمئات الغارات. وقبل وبعد كان الكيان عم يعتدي وينتهك سيادة سوريا ويحتل أراضي سورية. كان هدف إسرائيل التوسع وبعده، وهذا التوسع بده محيط ضعيف، بده سوريا ضعيفة. إذا هالضعف صابنا من خلال تدمير مقدراتنا فرح تعمله إسرائيل. إذا هالضعف إجاها من خلال توريطنا بحرب إقليمية وحروب طائفية مع حزب الله وغيره، فما عندها مانع تسعى نتدخل لبنان ونتدمر نحن وياه. كان هدفها التوسع وبعده. بعدين مين قال إنه الدول عندها هدف واحد من كل عمل؟ ما هي إسرائيل بتقصف وبتحتل وبتتوسع وبتدفشنا نروح ندمر حالنا بلبنان. مش كثير صعبة هاي يعني تسوي كل هذول مبادرة، بس هذا اللي هي بدها إياه. السؤال الأهم نحن شو بدنا؟ سوريا اليوم ما لازم تسمح لأي حدا يجرها لمعركة ما بتخدم مصالحها، ولا بنفس الوقت تسمح لأي حدا يفرض عليها واقع جديد على الأرض أو ينتقص من سيادتها. القرار السوري لازم يظل سوري، لا حدا مسموح له يقولنا روحوا لهناك، ولا حدا مسموح له مين ما كان يكون يقولنا خليكم هون. قرارنا من مصلحة بلدنا أولا وثانيا وعاشرا. الحرب الأخيرة آخر شيء بيّنت هشاشة إسرائيل، وبيّنت أنها مو قادرة تحقق دائما اللي بدها إياه، وإذا قدرت هسع بتخسر أكيد بكرة. صمود السوريين 15 سنة بحرب لئيمة مدمرة فرضها النظام عليه بتقول إنه السوري قادر يصبر ويتحمل، وبلحظة قادر يوقف كرمال أرضه وكرامته. المهم نحافظ على سيادتنا ونقاوم ونحمي مصالحنا الوطنية بالدبلوماسية بالسياسة بغيرها، كله وارد. ما نسمح لحدا مين ما كان يرسم أولوياتنا عنا مين ما كان يكون. نشوفكم بعد الفاصل.

تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.

من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.

0: مرحبا وحيا الله بكم مرة ثانية. خليني أرجع أذكركم بالاستبيان واللي بيقول ما الخيار الأكثر واقعية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا؟ هل هو اتفاق أو تفاهم أمني أم الردع العسكري والمقاومة الشعبية أم الضغوط الدولية والدبلوماسية؟ وبنهاية الحلقة راح أعطيكم النتائج. وخليني أرحب بضيوفي بالاستديو، السياسي السوري عبيد نحاس، نورتنا حيا الله بيك، وعضو رئاسة حزب الإرادة الشعبية الأستاذ مهند ليقان.
1: اشتقنا لكم، مساك الله بالأكثر.
0: خليني أبلش من عندك.
1: تفضل.
0: اللي عم بيصير عودة الكلام كأنه 50 سنة، هاي اللي راحت من سنة 76 لليوم، ما هي ورجع الزج بسوريا بلبنان. كلام ترامب يؤخذ على محمل الجد؟ هل هو تغيير لدور سوريا الإقليمي؟ في شيء من الحكي هذا ولا هو مثل ترامبياته؟
1: هذا المدخل اللي تفضلت فيه كتير مهم، اللي هو أنه نقرأ التجربة الماضية لحتى نقدر نرجع نقيم التجربة الحالية. هلا بهديك المرحلة، الدخول السوري على لبنان اللي فعليا الأساسي اللي كان طابخة للسيرة هو كيسنجر كما بات معروفا لاحقا. قبل بفترة كان في شعار ترفعه القوى الوطنية بلبنان وبسوريا، هو أن لبنان لا مقر ولا ممر، بمعنى لا مقر للقواعد الأجنبية وليس ممرا لاعتداءات على الدول العربية من خلاله. وهذا الشعار إلى حد بعيد نجح من وقت محاولة إقحام لبنان بحلف بغداد أيامات كميل شمعون إلى أن وصلنا إلى 76. بال76 حافظ الأسد عمليا عمل اللي بيعمله دائما، اللي هو نحن بنسميه أنه بيغمز على اليسار وبيمشي على اليمين، بمعنى أنه سياسات معلنة هي اشتراكية وهي وطنية وهي تقدمية وتحالف مع الاتحاد السوفيتي وإلى ما هنالك، ولكن في الحقيقة راح اتفق مع الأمريكان على هذا الدخول، وهذا عمل مشكلة كبيرة في حينه بينه وبين خالد بقداش. خالد بقداش في حينه، هذا موجود موثق، حكاله أنه الدخول على لبنان سيكون مفسدة للجيش السوري وسيكون مفسدة لسوريا، وهذا ما جرى فعليا. يعني إذا بدنا نأرخ لل2011، يمكن واحدة من النقاط العلام بالتاريخ لل2011 هي 1976، لأنه اللي شفناه بال2011 وطالع تبع الحواجز والتعفيس وإلى آخره، البروفة تبعهم عملت ابتداء من 76 بدخول
0: ما قام به الجيش السوري في عام 2011 وما كان يقوم به في لبنان منذ عام 1976.
1: بالضبط، لأنه بلشت قصص الحواجز وغيرها بلشت هناك.
0: كيسنجر 76، ترامب 2026، في 50 سنة.
1: في 50 سنة المخطط ما يزال نفسه، اللي هو عمليا إشغال هذه البلدان ببعضها بدال لتحقيق الشعار المضاد للا مقر ولا ممر، بدال ما الإسرائيلي يحققه بإيده مطلوب السوري يحققه عبر لبنان، في لتحويل المنطقة كلها إلى سلسلة من التفجيرات. لأنه إذا بدنا نبلش نفكر شو ممكن يصير إذا السوريين دخلوا إلى لبنان عسكريا، اليوم الوضع هش أكثر مما كان عليه سنة 76، نحن بوضع أكثر هشاشة كدولة كمجتمع إلى آخره بعد 14 سنة من الطحن، بالتالي في وزائد الإقليم كلياته بحالة هشة وصعبة، لذلك يمكن أن نتوقع تفاعل متسلسل انفجاري في حال حدث هذا الأمر. يعني كتير سهل نتوقع أنه إذا جيش سوري دخل إلى لبنان، عدا عن الاستنزاف اللي ممكن يتم، كتير سهل أنه ترجع تفتح معنا جبهة من العراق، سهل جدا أنه نربط الجبهات ببعضها، وما حدا بيقدر يتوقع لوين ممكن توصل هاي الجبهات كلها. لذلك بنكون ببساطة عم نأدي ما يريده الإسرائيلي والأمريكي
0: بيده. وبالتالي ترامب جاد في دعوته.
1: ترامب، هلأ خلينا نميز بين شغلتين.
0: جرح.
1: من حيث المبدأ هن يتمنون أن يحدث ذلك،
0: الأمريكان
1: ترامب والإسرائيليين، تمام، الاثنين على نفس الخط بهذا المعنى في حال تحقق. في حال لم يتحقق، ممكن لترامب أن يحقق بعض النتائج الثانوية منه، اللي هو أنه يحاول يقيد الإسرائيلي إلى حد ما من خلال هاي القصة تبع الحكي الكلام تبع الفوتة، زائد الاتفاق الإطاري لحتى يمنع تخريب إسرائيل للاتفاق مع طهران.
0: أوكي أستاذ عبيدة، في إلنا مصلحة، في ما بعرف إذا كثير بيعرفوا أنه بال2005 أنت كاتب مقالة بتقول فيها متى يتدخل لبنان في سوريا.
1: نعم.
0: كانت على أثر استشهاد الرئيس الحريري وقتها. الآن سؤالي لك، هل هناك مصلحة سورية للتدخل، تكتيك أو استراتيجية للتدخل بلبنان؟
2: يعني الطرح اللي عم تحكي عنه تبع 2005 كان بعد مقتل الرئيس الحريري رحمه الله، كانت الفكرة ببساطة أن لبنان وسوريا متداخلان عضويا إلى درجة لا يمكن فكهما عن بعض، وأن سعي اللبنانيين من أجل الديمقراطية في لبنان كان لا يمكن أن يتم بمعزل عن تغيير ديمقراطي في سوريا. حقيقة هذا ما ثبت مع الوقت ومع الزمن. سوريا عندما انفجرت في 2011 بسبب القمع والكبت كان لبنان من أوائل الأطراف التي عانت من هذا الأمر، معروف بتدفق اللاجئين وغيره، وأيضا استوعب السياسيون اللبنانيون أنه لا يمكن حل مشاكلهم الداخلية إذا لم تحل مشاكل سوريا. ونعرف جميعا كيف حصل تغول لحزب الله في لبنان بسبب ما كان يجري في سوريا، وتعرف دخول المحور الإيراني وما يسمى كان محور الممانعة والمقاومة. بشكل عام لا نحن في سوريا نرى لبنان، يعني شلون بدي أقول، في قلبنا. ما الموضوع ما هو إنه تدخل من عدمه. لا تملك سوريا رفاهية أن تتفرج على لبنان بشكل عام، لا الدولة لا المجتمع السوري. بعدين شلون بتتفرج أنت على أخوك أو ابنك؟ أو نحن فعلا تداخل غير غير غير طبيعي، ولا يشبه التداخل مع أي من البلدان الأخرى. لا يمكن لمن يجلس في دمشق أن ينظر إلى فراغ في لبنان، لأنه بالنسبة له الفراغ في لبنان معناه أن يتدخل الإسرائيل.
0: بس هذا الكلام شوي خطير أستاذ عبيدة، لأنك جاوبني على سؤال هل لنا مصلحة بالتدخل في لبنان، عم بتقول لي ليس لنا إلا أن نتدخل في لبنان.
2: لا، أنا معتبره أنه نحن وياهم شيء واحد، فما محتاجين نتدخل. بمعنى نحن آلامهم هي آلامنا، مشاكلهم هي مشاكلنا، فما نريد أن نتفرج عليها. أنا ما عم بدعو للتدخل. أنت عم تسألني عن التدخل العسكري
0: لك،
2: أنا ما طالب حتى في 2005 ما طلب تدخل عسكري لبناني في سوريا، غير ممكن. لكن عم أقول أن نوحد المطالب. عندما يطالب اللبنانيون بالديمقراطية لأنفسهم كان لا يمكن أن يطالبوا بها بمعزل عن مطالبة السوريين بالديمقراطية لأنفسهم. وبالتالي عندما تكون أوجاعنا واحدة فحلول مشاكلنا هي تقريبا واحدة.
0: مطالبنا الواحدة شو هي هلأ؟
2: مطالبنا الواحدة أنا أظن البلدين يبحثان عن الاستقرار، وبالتالي كل ما يجري حولهما. يعني شوف، سوريا ولبنان أنهكا، يعني احنا عم نحكي الآن على 5 عقود من الصراع والدمار. لبنان انت الآن حتى روح زور بيروت في دمار، حتى في لبنان في دمار في بيروت ودمار في كل مكان. كم مرة عادت دورة الدمار إلى لبنان خلال آخر 25 سنة؟ يمكن 3-4 مرات. يعني ما عم نحكي غير طبعا الدمار السابق اللي استمر 15 سنة في الحرب الأهلية. فهذه الدورة من الدمار إذا استمرت ستكون مشكلة للجميع. لكن نحن في سوريا يجب دوما أن نحتضن لبنان، والاحتضان غير الخنق غير الضغط، هذا شيء مختلف. لذلك برجع بقول، هل نستطيع أن ننأى بأنفسنا على لبنان؟ لا نستطيع. هل نتدخل في لبنان؟ ما في داعي نتدخل، نحن قاعدين مع بعض بكل الأحوال. حل مشاكلنا هو مع بعض، ما عم نقول نتدخل.
0: وجهه لمهند لا يبدو كثير مرتاح.
1: هلا انا موافق على المبدا العام. يعني هلا نحن درست التداخل ودرست التاثير المتبادل لا شك بها، مو بس مع لبنان، ومع العراق ومع تركيا ومع الاردن والى اخره، ويمكن مع لبنان اكثر لانه نحن الاخ الاكبر مقارنه بالنسبه للبنان، الاخ الاكبر المتغول دائما والمتنمر على اخيه الاصغر. بس اللي مو مريح بالنسبه لي هو انه ينبغي انه يكون في راي قاطع بمساله التدخل العسكري. يعني موضوع التدخل العسكري لسوريا بلبنان أنا برأيي هي مصيدة، هي فخ، هي مفسدة، هي كارثة بالنسبة للسوريين. هم غير جاهزون لها بأي شكل من الأشكال ولا مصلحة لهم بها. يعني عادة إذا أي دولة بدها تفوت، هلأ خليني بس أحكي شوية تفاصيل. الإسرائيليين آخر توغل بلشوه بلبنان بلشوه بواحد أكتوبر السنة الماضية، صار لهم 9 شهور. الإسرائيليين بكل ما لهذا الجيش من قوات و عديد وإلى آخره وتطور تكنولوجي، رغم ذلك 9 شهور وهم لا يزالون بحدود 15 كيلومتر وعملية استنزاف يوميا. إذا نحن إذا نفكر بتدخل عسكري، عم بحكي هلأ بعيدا عن القيم والمبادئ، عم بحكي بس حسابات مجردة، إذا نحن أمام استنزاف بالمعنى العسكري مرعب. المسألة الثانية أنه حتى الدول المستقرة ذات الاقتصاد القوي تفكر 1000 مرة ومليون مرة قبل أن تقدم على حرب، لأنه الحرب هي مطحنة موارد ومطحنة أسعار ومطحنة خبرات وإلى آخره. وبالتالي إذا بدي فكر بسوريا أني فوت مو على حرب، فوت على معركة صغيرة، لازم أحسب مليون مرة. نحن أبداً ما لنا بوضع مناسب للدخول طبعا إلى حرب. المسألة الثالثة بالمعنى الاجتماعي السياسي، ما فينا ننكر أنه إذا تم دخول اليوم عسكري سوري على لبنان فهذا سيحمل حكماً شحنات طائفية.
0: نعم.
1: يعني رح يرجع يركب سنة شيعة تمام، وهذا سيرتد علينا في الداخل السوري بالأساس. نحن وضعنا بهذا المعنى.
2: أنا بس اسمح لي، لا لازم أوضح هون، لأنه أنا حتى ما يفهم أنه طالب بالتدخل العسكري، أنا ضد التدخل العسكري في لبنان
0: جملة وتفصيلا،
2: مو جملة وتفصيلا، بل إنه الموقف الحكومة السورية وموقف الرئيس الشرعي
0: صحيح
2: هو بعدم التدخل العسكري في لبنان، لكن فكرة النأي بأنفسنا عن لبنان يجب أن لا نقع
0: هي
2: في هذا
0: الحد. هي الحد، هي الحد، إيجاد الحد ما بين أنه أن لا نتدخل عسكريا وأن نكون على طاولة واحدة وقلب واحد، لأنه بين قوسين شعب واحد في بلدين. هاي هي هاي هو التحدي الكبير. بس قبل ما أروح لعند السادة الحضور وأسمع آلامهم، خلينا نروح نشوف هالتقرير مع بعضنا يلي تصور بطرطوس ودمشق.
3: إذا لبنان وسوريا طبعاً شعب واحد، وإذا هو التدخل لصالح بلدنا ليش لا؟
4: لا طبعاً لا، هذا شأن لبناني بشأن حكومته ودولته. طبعاً نحن ما لنا علاقة بالتدخل، مثل ما قال السيد رئيس أحمد شرع نحن معه 100%.
5: صراحة ليش نحن بدنا نتدخل بلبنان؟ نحن في عنا شغل بزن وبناء دولة بزن، أكيد لا نرتهي نحن معنا هون يعني بسوريا.
6: إيش ممكن نتدخل إذا كان في إجانا تهديد؟ وأنا أول واحد ممكن. أما ما دام ما في تهديد على سوريا، أنا برأيي ما لازم نتدخل. التدخل كان نتيجة كثير وخيم، ولهلأ عم نعاني من التدخل السوري من أيام حافظ الأسد القديمة.
7: ما التدخل السوري بلبنان، بس بشرط ما يعملوا جرح مثل جرح الماضي. ده بعد 2003-2004 ماني ذاكر. وكمان مشان ضبط الحدود، لهلأ ما في ضبط حدود من زمان كتير بيننا وبين لبنان.
8: والله أنا ما مع التدخل، لأنه حاجتنا مشاكل وحروب، ناس بدها ترتاح، تعبت العالم، ويعني وقت بدنا نتدخل بلبنان لا هنن بتكون رضيانين ولا نحن.
9: هلا حسب التدخل، إذا التدخل بيفيد الدولة السورية أو بيفيد ضبط حدودنا أكيد نحن معهم، أما التدخل بشؤون دول تانية أكيد لا. يعني نحن حاجتنا حرب، سوريا عانت كثير وعانت الأمرين من الحرب اللي دامت 14 سنة.
10: لا ما بأيد أكيدي، لأنه حاجتنا حرب وحاجتنا دمار، خلي كل واحد ببلده وسوريا خليها حرة على طول.
0: أهلا مرة ثانية. يعني في ناس شايفة إيش، ناس شايفة لا. أنا للأمانة يعني ما بعرف ليش ممكن يكون في حدا ممكن يكون عنده رأي، بس خلينا نروح لعند السادة الحضور. وهون خلينا نوضح أنه غالبية اليوم حضورنا بالاستوديو هم من الجولان المحتل، من القنيطرة، ومن ذوي المختطفين الأسرى السوريين. تفضل يا أخي.
11: السلام عليكم ورحمة الله. معك أم حمزة الكومة من غدير البستان.
0: علي صوتك بس،
11: ما بعرف إذا المايك شغال ولا لا.
0: إيه شغال.
11: أم حمزة الكومة من غدير البستان، الريف القنيطرة الجنوبي. معليش بدك تعطيني زيادة وقت شوي، مثل ما عطيت الأخوة الحضور. يعني موضوع المعتقلين أنا برأيي وأولادنا أهم من هاي الموضوعات كلها. أخي إحنا بالقنيطرة عانينا من سنة 76، يعني أنت تعرف إنه نحنا نزحنا على دمشق ودرعا وحمص وباقي المحافظات، سمونا نازحين، ولحد الآن أهل المناطق هاي المحافظات ينظرون نظرة دونية إنه أنت نازح، رغم إنه سوريا كلها بخلالها 15 سنة صفت نازحين.
1: كلنا واسع.
11: كلامي مزبوط ولا لا؟
0: مين.
11: ورغم ذلك هذا الاسم لسه نازق فينا. نحن رجعنا على بيوتنا والحمد لله، وأسسنا وبنينا بيوت واشتغلنا بأراضينا. ورغم بس إجت الثورة، نحن أول مين كان قام مع الدرعة بعد درعة وحمص، من أوائل المحافظات اللي قامت بعدهم القنيطرة. والقنيطرة هي من أكثر المحافظات رغم إنها فقيرة وصغيرة قرى يعني متفرقة، قدمت شهداء وعانت وضحت، والحمد لله الله حن علينا ومن علينا بفضله وكرمه ومنه انه تخلصنا من النظام البائد. طبعا بعد ما قدمنا اكثر من 2 مليون شهيد بين معتقل وبين شهيد بالمعارك، والحمد لله فاجى التحرير وانبسطنا كثير. نحن من اول يوم تحررت في البلاد ما تهنينا بالتحرير، من اول يوم اول ساعات التحرير العدوان الاسرائيلي ما ترك مكان، قصف ضرب محطات سكنات عسكريه، وتعرف كل الناس بتعرف شو عمل العدوان الاسرائيلي. بس لكن الأمر اللي أوجع قلوبنا أكثر شيء هالتوغلات وفوتاتهم وطلعاتهم. نحن بالقنيطرة عم نعاني أكثر، وريف درعا الغربي وريف دمشق الغربي، نحن أكثر المحافظات عم نعاني، وباقي المحافظات يمكن مو حاسة ولا عارفة بوجعنا. يعني عم يفوتوا علينا بالليل ونحن نايمين ويطلعوا ما حدا بيردحهم، كأنه البلاد بلادهم. أنا بالنسبة إلي وكل المعتقلين عم يفوتوا علينا بآخر الليل، أنا فاتوا علي، أنا زوجي شهيد أخواتي شهداء، إحنا عيلة قدمنا أكثر من 20 شهيد بين معتقل، والحمد لله هذا بفضل الله، هذا قضاء الله.
0: شهداء بمواجهة النظام.
11: نعم الحمد لله، وفي منهم بالسجون. لكن إجا الاحتلال الإسرائيلي علينا ونحن نايمين، أنا ما عندي غير ولدين أيتام وطفلة أعمارهم لما توفى أبوهم صف رابع صف خامس، يعني ما شافوا شيء من الثورة ولا إلهم علاقة. مواليد 2007 2006 تفاجأنا ونحن نايمين، فاتوا علينا أكثر من يعني 50 عنصر. ما أنا بالنسبة لي ما حسيت إلا الكلب على وجهي عم ياكلني. تخيل فاتوا علينا ونحن محسين، انتهكوا حرمة البيوت وحرمة العرض. أنا حسيت الكلب عم ياكلني من وجهي، أنا وجهي تشوه وإيدي، أنا إيدي لحد الآن مفتوحة، يعني لو تشوف رايحة نص إيدي الحمد لله، هذا اللحم مردود. وكسروا البيت، عفشوا البيت، أنا ما بدي ما بسأل على البيت ولا بسأل على تكسير البيت، كله بيتعوض، واللحم مردود. أخذوا أولادي اثنين
0: الإسرائيليين،
11: الاحتلال الإسرائيلي.
0: نعم أطفال
11: ما إلي غيرهم، أيتام يعني من دواء مدرستهم على شغل، إذا في ما إلي معيل إلا بعد الله إلا هم. فاتوا أخذوا أولادي اثنين، ابني الكبير عم يدرس سنة أولى ما حد مصرفي بدرعة، عروا من ثيابهم بطحوا بالصالون وحطوا الكلب عليه. تخيل هالوحشي هاي، وأنا الكلب ماسك إيدي، يعني ما قدرت أفك حالي من الكلب، وبدي بنتي طفلة خفت يعملوا فيها شيء، وبدي ابني. وأخذوا ابني معرين وحاطين الكلب عليه بيصيح مشان الله شيلوا الكلب عني، وأخذوه ما بعرف وين. وابني الثاني يعني هذا ابني طالب بكالوريا الكبير حمزة، وابني الثاني علي طالب بكالوريا. أولادي راحت دراستهم الاثنين، والحد الآن من 16/2 ما نعرف عنهم شيء، ما خلينا جهة دولية وما خلينا جهة حكومية ما ناشدناها، وكأنه صوتنا ما عم يوصل. وناشدت السيد الرئيس شخصيا، وأنا من هالمنبر عم أطالب السيد الرئيس، أنت ابن الجولان وأهل الجولان والعشائر معروفين بكرمهم بجودهم، أنا يا سيادة الرئيس أنا جاي أضيف عليك على بيتك، وطلبت أجي وأزورك، وإن شاء الله أنت ابن كرم وبن طيب، ما رح ترد الضيف، هاي من كرم العرب وطيبهم. أنا ناشدت السيد الرئيس أكثر من مرة، ناشدت السيد أحمد أسعد الشيباني والسيد إبراهيم العلبي، ولكن مثل ما بيقول مثل لا حياة لمن تنامي، ما إجانا أي رد من جهة حكومية. ورحنا على الصليب الأحمر ورحنا على الأمم المتحدة، نحن وكل جميع الأهالي المعتقلين كانت وقفتنا جماعية، وفي إعلام وبيصور، وكل مرة بس بيقولونا ارفعوا من الأسماء وإن شاء الله بيصير خير، ولحد الآن ما في أي رد منهم. يعني يا أخي عطونا شفافية، خلينا في الموضوع. أنتوا الآن عم تشتغلوا يا سيادة الرئيس على اتفاق أمني بيننا وبين دولة الاحتلال، مين أغلى، الولد ولا الأرض؟ أولادنا المعتقلين من أبناء هالبلد، أغلبهم أطفال قصر، أبناء شهداء وأباهم معتقلين في السجون، وفي منهم إخوة خرجوا من السجون من صيدنايا بعد سنين، تخيل رجعوا خذوهم. في منهم مرضى عندهم أطفال، في واحد عنده 13 ولد ما إلهم معيل بعد الله عز وجل، هذا من بيدعي له؟ نحن دولتنا يعني إحنا عتبنا على دولتنا على الأمن العام. يا أخي ما أحد إجا وسألنا شو وجعكم وشو صار معكم وما عليش حقكم على راسنا، لو إنه هيك كلمة بتطيب خاطرنا مثل ما بيقولوا ضحك على اللحى، ما في من هالكلام. طيب نحن أولادنا هذول لأيمت بدهم يظلوا بسجون الاحتلال؟ نحن بنطالب بأولادنا، أولادنا أولاد هالبلد مثل أولاد الشام أولاد باقي المحافظات، نحن بدنا أولادنا، أولادنا بنات هالبلد إذا عملوا شيء دولتنا بتحاكمهم، مو دولة الاحتلال، وكلهم أطفال وقصر ما عملوا شيء ولا ارتكبوا أي جرم. وبعدين دولتنا إلها حق، ليش ما بتسأل عنينا؟ ليش ما سألت عن أهالي المعتقلين؟ صح ولا لا؟ بدنا شفافية يا أخي، قولوا لنا شو صار معكم، خلونا على بينة، مو إنه نروح يعني تخيل رحنا على وزارة الخارجية بيقولوا لنا ما عندنا علم في هالموضوع. ليش ما عندكم علم؟ الإعلام كله صور، وما ظل الإعلام ما إجا وصور. نروح على القصر الجمهوري بيقولوا لنا هذا المكان مو للشكاوي. نحن مين نشكي؟ أنتم مسؤولين هنا البلد، نحن نشكي أمرنا لله عز وجل بالأول، لكن الإنسان يأخذ بالأسباب، وأنتم مسؤولين عنا ومسؤولين أمام الله عز وجل. عمر بن الخطاب يقول لو تعثرت شافي العراق لسألني الله عنها، وهاي مسؤولية دولتنا وحكومتنا.
0: شكرا أم حمزة، يعني صوتك وصل
11: كلمة. أنا بدي أطلب من السيد الرئيس مقابلة شخصيا، أنا باسمي وباسم أهالي المعتقلين كامل نطالب السيد الرئيس، مثل ما عم يقابلوا رؤوس الأموال بقصر الشعب ورجال الأعمال كمان، نحن حقنا أولادنا هذول فريضة أكبادنا وما إنا غيرهم بعد الله عز وجل. إن شاء الله يصل صوتنا، الله يجزاك الخير.
0: بدك تحكي شيء؟ انتوا اخذتوا انتوا انا معليش انا مقدر انه الاساتذه يعني ما حيزعلوا، بس يعني لانه وجعكم كبير. تفضل.
12: انا بضيف لكلام اختي ام حمزه، يعني وجع كبير وقت نحن دخلنا على باب وزاره الخارجيه ويقولوا لنا اعطونا الاسماء، سنة ونص وهن الأولاد والمعتقلين داخل سجون.
0: أنت أب لطفل لقاصر تقل عمره 17 سنة أو اختطف عفوا من قبل
12: من قبل اختطف هالطفل هالأطفال اللي خطفت من بيوتها أو من أراضيها من قبل الاحتلال الإسرائيلي. وزارة الخارجية تطلب الأسماء مننا بعد سنة ونص أو بعد سنتين. والله هذا الحكي كان مخجل بالنسبة لنا أنك تطلب مني الاسم. أنت كموظف حكومي مسؤول عن هذا الأمر، معقول ما سألت ولا حاولت تجيب الأسماء لعندك أنت لحتى تتابع أمورهم؟ اثنين، مثل ما تفضلنا قبل شوي حكت الأخت محمزي، هاي الناس بحاجة لمساعدات صفيت اليوم بحال يرثى لها. الإنسان اليوم بسوريا عايش أول بأول، لكن أهالي شعب القنيطرة عايشين قبل خط الفقر. قبل خط الفقر عايشين.
0: أستاذ عبيدة، أنت سمعت مناشدات لرئيس الشرع، سمعت الألم، وأنت بتعرف أنه الرئيس الشرع كان واضح أنه هو لن يتدخل في لبنان، وانت بتعرف انه الضغط اليوم على الحكومة السورية ما بين واقع الاهالي، واقع الاعتداءات الاسرائيلية، واقع الانتهاكات، وما بين الظروف اللي احنا فيها شيء صعب جدا، وهي بمحل بين يعني السندان والمطرقة الان. هل يمكن بعد كل ما سمعت وما تعرفه ان نخضع لترامب؟
2: اخطر فكرة يطرحها ترامب هي التدخل العسكري في لبنان. أولاً ترامب له مجموعة من الأهداف، واحد منها قد تكون مناكفة نتنياهو، لأنه في بينهم الآن خلاف سياسي، كل واحد منهم رايح على الانتخابات، فعم يصفوا حساباتهم بين بعض ويشتغلوا فينا نحن. لكن الأخطر من ذلك، إذا نحن ما عم نقدر نمنع نردع العدوان الإسرائيلي عن أراضينا، نحن بدنا نروح الآن على لبنان ونحقق مصالح الاحتلال.
0: شو فينا نقنع؟
2: هلا هاي بنحكي فيها، لكن هل نحن من هل مهمتنا كسوريين أن نحقق مصالح العدو الإسرائيلي وهو يعتدي على سوريا ولبنان؟ لأنه دخول أي دخول عسكري إلى لبنان سوري هو عمليا يحمل جزء من العبء بين قوسين الذي يعتبره الأمريكي العبء الذي يتحمله الإسرائيلي في موضوع إعادة ترتيب الأوراق اللبنانية. مشكلة صانع القرار الأمريكي أنه يرانا جميعا مجرد أوراق، بيشيل هاي الورقة برميعها هديك وهكذا. ونحن الآن عم نبني بناء جديد، نحاول أن نحمي حدودنا، أن نحصن وطننا، أن نحصن الإنسان. أنا أعتقد أنه واحدة من أهم القضايا التي تتحدث عنها الرئيس الشرع خلال السنة ونص الأخيرة هي الإنسان، وبالتالي هذه القضايا تأخذ أهمية كبرى. أنا اليوم كل مواطن سوري هو مسؤولية الدولة السورية، حماية الذين تم خطفهم واعتقالهم أكيد، واستعادتهم هذا أكيد، فما بالك بحماية شبابنا وأبنائنا ما تبعتهم على أتون محرقة جديدة. التورط في أي ملف خارجي يقوم عمليا وكأننا نعود إلى العقيدة السياسية التي نبذناها والتي خرجنا ضدها. سوريا كم النظام السابق كم أجرم في دول، مو بس في لبنان، أجرم في دول أخرى، كان يرسم تفجيرات وقتال الناس. هل نحن الآن كسوريين نريد أن نكرر هذا؟ أنا أرى أن أهم تغير حصل في سوريا بعد التحرير هو تغيير العقيدة السياسية للدولة، الدولة الجديدة. فيجب طبعا أن نلتفت إلى شؤوننا وأن نحمي مصالحنا وشعبنا، وبالتأكيد نحمي جيراننا. يعني أنا لما كنت عم أحكي قبل شوي على حماية مصالحنا، أنا أرى هذا الوجع أراه في لبنان أيضا. نحن الأخوة اللبنانيين كمان عنده نفس الشيء، بيدخلوا بيختطفوهم وبيقتلوهم وبيطلعوا، وترى الإسرائيلي لا يفرق ولا بيفهم طائفة ولا دين، بيدخلوا لأنه يرانا مستباحين. هل نحن يعني مهمتنا أن نخدم، أن نقوم بالتخادم؟ طبعا أخطر فكرة قام عليها النظام السوري السابق كانت فكرة التخادم، وهي فكرة يجب أن ننبذها تماما.
0: أستاذ مهند بعجالة، هل لدينا أوراق كافية كي نقول لا لمن يطلب منا تدخل في لبنان؟
1: بدي بلش من مقولة شهيرة متكررة، هي أنه إغضاب الاستعمار دائما أقل تكلفة من إرضائه، دائما على الإطلاق إغضاب الاستعمار هو أقل تكلفة من إرضائه. هل عندنا خيارات؟ أنا بدي أرجع للاستفتاء الاستبيان اللي حاطينه، بيقول في خيار رابع بمسألة كيف يمكن أن نقاوم هذه الضغوط المختلفة. في خيار رابع أعتقد أنه هو الأهم، النقطة الأساسية التي ينبغي البدء منها اليوم بسوريا هي توحيد الشعب السوري. ما لازم نعيش بأوهام أن الشعب السوري اليوم موحد وأموره عال، مو صحيح. الشعب السوري ما يزال بحاجة إلى توحيد. ينبغي بالأخير الإسرائيلي، واحدة من أهم الأدوات على الإطلاق، سلاح الدمار الشامل اللي عم بيستخدمه ضدنا هو الطائفية، وهو الشغل بالمعادات القومية، شيء عرب كرد وشيء طوائف.
0: بس أستاذ مهند، أنا أولا يعني فقط أود أن هل نستطيع أن نقول لا للدولة العظمى؟
1: نستطيع، لأنه هو حاطة قدام خيارين. الخيار الأول روح أنت انتحر من خلال الدخول على لبنان عسكريا. الخيار الثاني أنا رافع العصاية رح أضربك إذا ما فتت. طيب بس إذا ضربني بجوز ما موت،
0: بس إذا رحت،
1: بس إذا رحت رح موت. يعني هو مخيرني بين موت مؤكد وموت محتمل. طب لا، موت محتمل وبقاوم محاولة القتل اللي بده يعمل لي إياها من خلال اللي عم بحكيه تبع توحيد الشعب السوري. لأنه نحن اليوم الأساس تبع الشغل، انتبه، الشغل العسكري إسرائيلي مباشر على الأرض السورية هو احتمال قائم دائما، ولكن هو احتمال أضعف من احتمال العمل من خلال تفجير سوريا داخليا، ضرب السوريين ببعض.
2: أتفق مع هذا الكلام. نحن ترامب عندما يعني شوف، أول شيء السياسة الأمريكية تتغير باستمرار وتعرف هذا جيد.
0: نعم صحيح.
2: نحن التدخل الذي تضغط أمريكا من أجله في لبنان ليس ثابتا في السياسة الاستراتيجية، ليس ثابتا استراتيجيا في السياسة الأمريكية، وإنما هو متغير الآن لظروف معينة. فكرة أن التغيير حصل في سوريا، أنا أخشى أن يكون في ناس عم تحاول تطرح نظرية مؤامرة أن ما حصل من تغيير في سوريا هو كان أجل إزالة نظام يتخادم مع إسرائيل أو يتخادم مع الآخرين وتركيب نظام جديد. هذا كلام ليس صحيحا. ما جرى في سوريا هو تحرر من دكتاتورية.

0: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
1: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
2: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

أهلا بكم في حلقة جديدة من شوط إضافي مونديال 2026، ونبدأها كالمعتاد بأبرز العناوين. في معركة العبور إلى دور 16 ريمونتادا إنجليزية بفوز صعب على الكونغو، وبلجيكا تقلب الطاولة على السنغال. قمم أوروبية مرتقبة، الماتادور الإسباني في مواجهة النمسا، ولقاء مثير بين البرتغال الطموحة وكرواتيا العنيدة. الجزائر على موعد حاسم مع منتخب سويسرا في معركة العبور للدور ثمن النهائي. ذكر مشاهدينا بمسابقة برنامج شوط إضافي لتوقع نتائج بعض مباريات كأس العالم للفوز بمبلغ 1,000,000 ليرة سورية. وسؤال حلقة اليوم: ما هي التوقعات لنتيجة مباراة الجزائر مع سويسرا التي ستقام في 6 من صباح غد الجمعة؟ يمكن المشاركة عبر مسح رمز QR الذي يظهر على الشاشة، وينتهي التصويت مع بدء هذه المباراة.

0: فير حقق منتخب إنجلترا إنجازا تاريخيا في بطولة كأس العالم 2026 بعدما قلب تأخره أمام منتخب الكونغو الديمقراطية إلى فوز بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور الاثنين والثلاثين ليحجز بطاقة العبور إلى دور 16. بدأ منتخب الكونغو التهديف في المباراة عن طريق براين سينغا بعد مرور 7 دقائق على بداية المواجهة، وذلك من تسديدة زاحفة قوية سكنت على يمين الحارس بيكفورد. وانتظر الإنجليز حتى الدقيقة 75 لإحراز التعادل حين نجح قائد الفريق هاري كين في هز شباك منتخب الكونغو برأسية رائعة. وقبل نهاية الوقت الأصلي ب4 دقائق استطاع كين أيضا أن يضرب الكونغو بهدف قاتل مكن إنجلترا من العبور إلى دور 16 وأقصاء الكونغو بعد مباراة مثيرة وندية. نتابع تفاصيل هذه المباراة بالتحليل مع المدرب والمحلل الفني الكابتن أحمد عزام. أهلا ومرحبا بك. وأرحب أيضا بلاعب منتخب سوريا سابقا ونادي الفتوة جاسم النواجي. أهلا ومرحبا بك.
1: أهلا ومرحبا بك أستاذ وسيم.
0: أهلا بكما كابتن أحمد عزام. هل اقتنعت بأداء منتخب إنجلترا بعد أن حقق هذا الفوز الصعب؟
2: هلا بصراحة ما بتحسن تقول اقتنعت بالأداء، بتحسن تقول أنه أنت عم تلعب بالدور 32، دور الإقصائي بالوقت الحالي. طبعا الفرق كلها عم تبحث عن الفوز والتأهل بغض النظر عن الأداء. أحيانا الأداء الجيد ممكن يعمل لك نتيجة بس مو 100% بيعمل لك النتيجة. بدك تشوف الأسباب اللي أنت لا تحسن تتأهل. يعني شفنا فريق متأخر مبارح المنتخب الإنجليزي بنتيجة 1-0 تسجل فيه هدف في بداية المباراة رغم إهدار المنتخب الإنجليزي بصراحة كتير من الفرص. هلا نحن أحيانا في عالم تطلع بس على النتيجة، بس بصراحة أنت شوف الإحصائيات، شوف الأداء، شوف الفرص اللي صارت بالنسبة لمنتخب إنجلترا. أنت عم تلعب كأس عالم، عم تلعب مع فريق صحيح أول مرة بتأهل، ممكن أو تاني مرة ممكن منتخب الكونغو خلال التاريخ متأهل من شيء
0: ثلاثة يعبر أدوار الدور المجموعات.
2: يعني واصل لهالدور أكيد مباراة حتكون صعبة لأن الفروقات ما كتير كبيرة بين المنتخبات. لعب هذا الفريق مباراة على حد إمكانياته بشكل جيد، سكر منطقته، لعب على الكونتر أتاك. منتخب إنجلترا شفنا هاجم بكثافة، صار عنده كثير من الفرص عبر طبعا كين اللي سجل هدفين بهالمباراة، عبر مادوكوير، عبر بيلينغهام، عبر راشفورد بصراحة. بس الشوط الثاني بالدقيقة تقريبا التبديلات اللي صارت بالنسبة لمنتخب إنجلترا هي اللي عملت الفارق، حنحكي عليها بشكل أكثر.
0: نعم، أنا ليش سألت الكابتن أحمد عزام عن الاقتناع بالنسبة لأداء منتخب إنجلترا كابتن جاسم النواجي؟ لأن منتخب إنجلترا يفوز بصعوبة على الكونغو الديمقراطية وتنتظره مباريات أصعب ربما في الأدوار المقبلة. هو يسير بمسار البرازيل وإن تأهل بعدها ستكون المواجهات يعني أصعب من ذلك. هناك البرازيل أو الأرجنتين أو يعني فرنسا، يعني ليست المنتخبات كلها مثل منتخبات دور المجموعات والكونغو الديمقراطية.
1: صراحة بداية ما تفاجأت بأداء بالمباراة منتخب الكونغو، كان أداء على مستوى عالي. وإحنا نعرف أنه اليوم ما في فرق مثل قبل بين الكرة الإفريقية والكرة الأوروبية، بطبيعة أن اللاعبين الأفارقة يعني الأغلب أصبحوا نجوم بالدوريات الأوروبية. صراحة منتخب الكونغو الأغلب توقع أنه راح يلعب بطريقة دفاعية وممكن يلعب على المرتدات، لأنه تعرف أنت اليوم أنت بهاي المرحلة مطلوب منك أنه أنت تتأهل للثمن النهائي ممكن أكثر من المستوى. صراحة منتخب الكونغو قدم مستوى عالي، أحرج المنتخب الإنجليزي في كثير من الأوقات، سجل هدف مبكر صراحة. اللي كان الفرق هو الخبرة بين المنتخب الإنجليزي تماما ومنتخب الكونغو. هو اللي عمل فرق في هاي المباراة. يعني إحنا شفنا هاري كين سجل هدف ورجع بعدين سجل هدف ثاني، لتبديلات كانت موفقة بالنسبة لمدرب المنتخب الإنجليزي. عوامل كثيرة ساعدت أن المنتخب الإنجليزي حقق الفوز، وأهمها أنه صراحة أنه حتى التاريخ يلعب في هذه البطولة. يعني في منتخبات خبرتها في البطولة، تاريخها في البطولة هو اللي قدم المستوى، إنما إحنا يعني صراحة أنا شفت منتخب الكونغو منتخب قوي، منتخب متطور، جار المنتخب الإنجليزي وأحرجه في كثير من الأوقات.
0: نعم كابتن أحمد عزام، كيف تابعت التبديلات التي أجراها مدرب منتخب إنجلترا؟ أنتوني جوردون دخل وصنع هدفين لهاري كين.
2: يعني مثل ما قلت لك الحظ ممكن بيجيك بوقت معين من المباراة، بس أنت عم تلعب 90 دقيقة. سكرت المباراة مع المنتخب الإنجليزي رغم أنه حارس المرمى يمكن أفضل لاعب بالمباراة أخذ حارس منتخب الكونغو. يعني في فرص كتير كبيرة كانت، بس النقطة طبعا اللي صار في فيها تبديل بالمباراة هي نقطة الفصل بالمباراة برأيي أنا. يعني أنت وقت يكون عندك دكة بدلاء عالية المستوى تنزل تأدي بدرجات حرارة عالية بعد في مجهود بدني عم تلعب ضغط، أنت عم تلعب دور 32
0: نزل ساكا طبعاً وجوردون بدل مدويكي
2: طبعا جوردون ساكا مكان راشفورد ومكان مدويكي، هدول اللاعبين بصراحة عملوا الفرق، بالذات جوردون نزل على الجناح الأيسر خلق كتير من الفرص منهم رفعة طبعا سجل منها هاري كيم الهداف، بس الهدف الثاني انت بدك تشوف القيمه الفنيه بالنسبه لهذا المهاجم. هدف صعب جدا بصراحه، لاعب اخذ الكره راح المساحه مضغوط من بين اربع لاعبين داخل منطقه الجزاء، وطريقه التسديد كابتن
0: غير متوقعه يعني
2: صحيح. يعني غير متوقعه فعلا، يعني حركه الجسم وحركه الخداع بالنسبه له وطريقه التسديد، يعني انا برايي هذا الهدف من افضل اهداف البطوله، من اجمل اهداف البطوله، لانه في عمل كثير عمل تكتيكي وعمل فني وعمل ذهني بهذا
1: بهذا الفرق الهدف. كابتن بين الهداف وبين المهاجم
2: تماما هذا الفرق، يعني هاري كين بصراحه بيخلص لك مباراه.
0: نعم
2: يعني
0: هذا اللاعب ايضا فريق اعداد البرنامج حضر ماده خاصه عن الهداف هاري كين، اذ يواصل مشاهدينا قائد منتخب انجلترا ولاعب بايرن ميونخ هاري كين كتابه فصول جديده من مسيرته الاستثنائيه بعدما رسخ مكانته بين أعظم المهاجمين في تاريخ الكرة الإنجليزية، ومع كل بطولة كبرى يقترب كين أكثر من تحقيق حلم طال انتظاره بقيادة الأسود الثلاثة نحو لقب عالمي جديد، مستندا إلى أرقام وإنجازات جعلته أحد أبرز نجوم جيله.

0: إذن أرقام تاريخية شخصية لهاري كين مهاجم منتخب إنجلترا، ونحن أيضا هنا في الاستوديو معنا مهاجمين. كابتن جاسم الوجي، كيف تابعت هدف هاري كين؟
1: صراحة يعني
2: والله يا أبو المنتصر كان لعاي والله بيعلم ما أخذ حقه
1: حبيبي يا كابتن. طبعا للأمان يعني هون تعرف أنت قيمة المهاجم بهكذا مباريات، يعني أنت عندك المهاجم يكون حاسم، وهاري كين عم يكون حاسم يعني بمباريات يحتاجه المنتخب الإنجليزي فيها صراحة. عم يسجل أهداف بطريقة للأمانة يعني بالأخص الهدف الثاني كان بطريقة يعني خرافية. نقدر نقول مهاجم استلم كرة مع الدوران بين أربع مدافعين وتسدد أنت بهذه الدقة وبهذه القوة بزاوية الحارس، حتى الحارس ما تحرك، أكيد تدل على قيمته كمهاجم. حتى الهدف الأول يعني تحركه كان بشكل مو طبيعي، يعني أنت
2: يعني الكرة بدأت تحس هذا التهديف صحيح هذا صحيح. هذا اللي عنده أنه عرف بدأت ترتفع الكرة سبق المهاجم
1: سبق المدافع راح سجل هدف المدافع. للأمانة يعني هاري كين يقدم مستويات عالية حتى بالدوري الألماني، يعني عم نشوفه مع أنه الدوري الألماني مثل ما نعرف إحنا المدافعين على مستوى عالي أقوياء، هو بالعمر يعني يعتبر أكبر من عمره، عم يسجل أهداف.
2: كان مع توتنهام كمان بإنجلترا صحيح. صح فريق مو قوي كتير توتنهام على مستوى باقي الفرق، بس بصراحة كان عم يعمل الفارق، عم يخلي هذا الفريق ينافس دائما.
1: هو للأمانة يتميز بالرأس ويتميز بالتسديد، يعني هو ممكن ما هو مهاجم مهاري، ما يملك المهارة، إنما هو مهاجم هداف يعني
2: الزكي.
1: اللي يتحرك بمكان صح بالرأس على مستوى عالي، تسديد حتى مو بس بالرجل اليمين يعني حتى بالرجل اليسار يسدد بدقة وبقوة.
0: تهديف عالي. نعم كابتن أحمد عزام، تسجيل هدفين بدور إقصائي بالنسبة للاعب، والأرقام تحطم في دور إقصائي.
2: يعني أنا بصراحة أشوف هذا المونديال يعني هيكون من أجمل المونديالات بالنسبة للمباريات اللي شفناها خلال المباريات الإقصائية تبع 32، مباريات فيها أهداف، فيها إثارة، الفرق عم تكون خسرانة عم ترجع، طبعا اللاعبين النجوم واضحين بهالبطولة هي
1: صحيح.
2: بغض النظر يعني ما كنا نشوف البطولات الماضية ما في تألق كتير للنجوم
1: صحيح.
2: يعني
1: صحيح.
2: بس هلا النجوم كلهم متألقين عم يسجلوا أهداف. بالنسبة لكمالة المباراة بس لحظة لنعطيها حقها الأهداف المتوقعة كانت الشيء اللي نحن بدنا نحكي مشان نعطي حقه المنتخب الإنجليزي من خلال هاي المباراة. الإكس جي طبعا 2.4 بالنسبة لمنتخب إنجلترا، بالمقابل الفريق اللي سجل هدف 0.8. هذا بيورجيك معناته قديش كان في أتيحت فرص له، استحواذ كان المنتخب، يعني كل شيء كان بالنسبة للمنتخب الإنجليزي هو أفضل بهالمباراة. بس دائما المباريات
0: 60-40 نعم
2: تختلف تماما عن مباريات الدور الأول صحيح. مرحلة اللا تعويض هلا داخل أنت مرحلة اللا تعويض
0: نعم.
2: يعني فرقة عم تلعب بدفاع منطقة، يعني بكرة مثلا سألت سؤال الكابتن أبو المنتصر على موضوع إنه إذا مع الكونغو الديمقراطية عانى هيك، بس بكرة المباريات المتبقية بتختلف. هذا فريق عم يلعب حالة دفاعية، عنده روح، عنده اندفاع. بكرة المباريات المتبقية مع فرق أفضل فنيا بس ممكن ما عنده القوة وما عنده الرغبة، تلاقي المنتخب الإنجليزي ممكن يتفوق عليهم يعني
0: نعم.
2: يعني مباريات متقاربة المستوى هتكون
0: نعم. إذن مباراة كانت مثيرة جدا، ولكن هناك مباراة أيضا أكثر إثارة جرت ضمن مواجهات الأمس، نتابعها بالتحليل بعد ثوان قليلة.

0: إذن حجز منتخب بلجيكا مقعده في دور 16 من كأس العالم 2026 بعد ريمونتادا جنونية على السنغال بثلاثة أهداف لهدفين على ملعب سياتل في الولايات المتحدة الأمريكية في دور 32 من البطولة. الأفضلية كانت للسنغال منذ البداية بعدما دخلت المباراة بقوة ووجدت حلولا عبر ساديو ماني وإلمانانداي، وحولت أسود تيرينغا ضغطها أخيرا إلى تقدم بعد دقائق عبر حبيب ديارة، وأضافت السنغال الهدف الثاني من كرة طويلة سيطر عليها إسماعيل السار بصدره وهو ينطلق خلف قلبي دفاع بلجيكا. وبينما كان زملاء كيفين دي بروين على بعد لحظات من توديع البطولة، أشعل البديل روميلو لوكاكو شرارة العودة بتسجيل هدف تقليص الفارق، وليخطف يوري تيليمانس هدف التعادل في الأنفاس الأخيرة لتستمر الإثارة حتى الشوط الإضافي الثاني لتخطف بلجيكا بطاقة العبور من ركلة جزاء أقصت السنغال. كاميرا شوط إضافي استطلعت آراء مشجعين سوريين بمباراة السنغال مع بلجيكا، نتابع.
1: بداية مباراة كتير كبيرة، السنغال رغم أنها كانت خاسرة 2-0 وصل الضغط الهجومي، لوكاكو سجل هدف من نصف فرصة أعطاهم الروح للعودة وعادوا بوقت قاتل على السنغال، ومن كان متأخرا وعاد فتبقى الروح عنده أكبر دائما وأبدا، هذا حال كرة القدم. ونتيجة 2-0 هي أسوأ نتيجة ممكن تكون، لأنه مجرد ما يعود الفريق فسبب ضغط أكبر.
2: صراحة السنغال ربح الشوط الأول 2-0، بس بالشوط الثاني تسرع المدرب بالتبديلات، يعني قتل المباراة بالتبديلات وقدرة بلجيكا يعني تعمل ريمونتادا. وهاي كرة القدم، فوز وخسارة. مبروك لبلجيكا وهارد لك للسنغال، مع أني كنت متمني أنه السنغال يفوز صراحة، منتخب على القليل إسلامي.
3: الحمد لله فازت بلجيكا وكنا متوقعين منها هيك لعب، والحمد لله انتقلت على الدوري 16.
4: طيب شلون كان اللعب؟
3: والله اللعب كان كثير قوي وتفاجأنا بهيك لعب، يعني أحسن قبل كأس العالم تبعنا 4 سنين.
5: والله مباراة جميلة الصراحة، بس حرام أنه تكون بلنتي.
6: أجواء المباراة كثير كويسة وكثير ممتازة صراحة، الناس صراحة سوت لها ما تقول إثارة.
4: مبسوط معناتها عم تشجع كنت بلجيكا؟
6: بلجيكا صراحة، ما هو صراحة يعني أقرب لبلجيكا والأرجنتين يعني، بس اليوم ما في مباراة للأرجنتين قلنا نشجع بلجيكا.
7: اليوم فريق بلجيكا لعب، هي أصعب نتيجة هي 2-0، من رجع للمباراة وحقق الفوز. طبعا المدرب السنغالي استعجل بالتبديلات، كان فريقه يلعب بروح يلعب بتنظيم.
8: بداية المباراة بالشوط الأول وبداية الشوط الثاني كان أمل السنغال كثير كبير بأنه يتأهل، تمام، بس بعد ما حطوا جولين تراخوا شوي، وهذا اللي خلى بلجيكا تحط جولين بوقت متقارب يعني، وراحت المباراة لبلجيكا كلها في النهاية. والفريقين قدموا مباراة حلوة.
0: إذن فوز دراماتيكي لمنتخب بلجيكا على السنغال. كابتن جاسم نويجي، ماذا حصل للسنغال؟
9: صراحة منتخب السنغال كان مسيطر على أغلب أوقات المباراة، ممكن لعب بمستوى عالي منتخب السنغال عن طريق ماني سار انداي، سجل هدفين كانت المفروض انه المنتخب السنغالي يحافظ عليه. طبعا مثل ما تفضلت بالتقرير فعلا اخطر نتيجه هي 2-0 في اي مباراه، يعني ممكن الفريق الثاني يسجل هدف مثل ما شفنا وعاد للمباراه وسجل هدف ثالث فاز بالمباراه. انا اتوقع السنغال اضاع فوز من ايده. حارس السنغال كان له دور كبير بخروج السنغال، بالاخص بالهدف الثاني اللي خرج من مرمى. يعني انت حارس اليوم انت بدك تخرج من المرمى، بدك تخرج يا تحصل كره يا لا تخرج،
0: كره مشتركه وبعيده بعض الشيء عن
9: بالاخص يعني تلمانس، ما هو اللاعب صاحب القامه العاليه، يعني لاعب قصير القامه نقدر نقول، سجل هدف. انا برايي منتخب السنغال كان يستحق الفوز، لكن قرأت مدرب بلجيكا للمباراة والتبديلات اللي أجراها صراحة. إحنا يعني نشوف مدرب البلجيكي يسجل
10: حتى المعلق انتقده، يعني
9: أنا كشخص يعني تفرجت إنه يعني أنت راح تخلص المباراة، يعني شو عم تكتب صراحة. التبديلات أدى الدور، لوكاكو سجل هدف وعاد المنتخب للمباراة، تلمان سجل هدف التعادل وسجل بعدين ضربة جزاء حقق فيها المنتخب البلجيكي اللي كان بده إياه وتأهل للدور الثمن النهائي. طبعا كنت أنا أتمنى شخصيا أنه منتخب السنغال يتأهل لهذا الدور، ولكن منتخب بلجيكي يعني نقدر نقول أنه يستحق في آخر 10 دقائق أنه يتأهل للدور.
0: نعم، لماذا حصل هذا الأمر وهذه الخسارة مع منتخب السنغال كابتن أحمد عزام؟ هدفان بوقت متأخر آخر 5 دقائق، هذا الانهيار الذهني على مستوى اللاعبين، يعني كيف يفسر الأمر؟
10: للأمانة منتخب السنغال أنا برأيي من وجهة نظري من أفضل 15 منتخب على مستوى العالم.
0: نعم.
10: خلال السنتين أو الثلاثة الماضيين، الشيء اللي صار بالمباراة طبعا بعد تسجيل الهدفين حكى الكابتن أبو منتصر على موضوع طبعا أخطر نتيجة هي 2-0. أنا برأيي لا، مو قصة أخطر نتيجة 2-0، إذا أنت مالك عادة فريقك لسيناريوهات محتملة من خلال المباراة، معنى أنت مالك بصراحة مالك مدرب، بدك تعرف إذا متقدم 1-0 كيف تلعب، 2-0 كمان كيف بدك تكون، إذا تأخذت بالمباراة كمان كيف تلعب. بالنسبة لمدرب منتخب بلجيكا يعني تم عم يكتب العالم عم يقولوا شو عم يكتب كرة القدم أصبحت علم بالوقت الحالي.
9: صحيح.
10: يعني في حدا يتخيل أنه أبرز نجوم بالفريق اللي هو دوكو ودي بروين ينسحبوا بالدقيقة 56؟
0: صحيح.
10: ما حدا متوقع هذا التبديل، بيقول أنه هذا الزلمة خلاص فقد المباراة. لا، نحن شفنا بالعكس، نشط الفريق، تعالوا يا نجوم أنتوا عدوا برا، انزلوا يا لاعبين اللي أنتوا بتكون تعملوا الفارق. هذا الشيء اللي صار. رغم هيك طبعا جيرمون دوكو اللي خرج وديفن دو بروين، حتى تغيير بوظائف اللاعبين بأرض الملعب.
0: نعم.
10: لاعب كابتن الفريق طبعا اللي سجل هدف، لاعب رقم 8 اللي سجل هدف تماما، بصراحة كمان تغيرت أدواره، كان عم يلعب 6 صار عم يلعب 8، صار في تعزيز بالهجوم، دخول لوكاكو كمان كان له أثر كتير كبير. أنا بدي أحكي على الحالة الذهنية بالنسبة للمنتخبات الأفريقية. يعني نحن عم نشوف خلال هذا المونديال 4 منتخبات أفريقية ممكن كانت متقدمة بالنتيجة بس عم ترجع تخسر المباراة. خلينا نبلش نحن من جنوب أفريقيا، طلعت أمام كندا، خلينا نروح على كوت ديفوار، كمان أقصيت أمام النرويج، الكونغو أمام إنجلترا مباري، والسنغال أمام العقلية لأنه ممكن ما تكون بشكل جيد. لأقول لك هعطيك مثال، هنرجع شوي لورا نحن لمونديال 94.
0: نعم.
10: الدور ربع النهائي كان عم يلعب إيطاليا مع نيجيريا.
0: نعم.
10: سجلت هدف بالدقيقة 25 نيجيريا.
0: نعم.
10: والعالم فكرت أنه نيجيريا خلاص أنه حتاخد المباراة وكذا. تصور روبرتو باجيو رجع بالدقيقة 88 سجل هدف التعادل، بالدقيقة 102 سجل هدف بعد التمديد سجل هدف الثاني. أنا برأيي الشيء اللي شايفه أنه منتخبات يعني غير أوروبا وغير أمريكا الجنوبية لساتهم بعاد.
0: نعم.
10: بعاد كعقلية، بعاد أنه تعرف تدير المباراة أنت بشكل جيد.
0: تجي يعني طفرة كل 4 مونديالات بيروحوا للنصف النهائي،
10: يعني بتروح لنصف النهائي بس ما بتاخذ بطولة.
0: طفرة. نعم.
10: ولا حتى اليابان.
0: نعم.
10: عم قلك اليابان قديش متطورة وقديش، بس ما عندها عقلية مثل عقلية أوروبا، مثل عقلية أمريكا الجنوبية. الفرقة هي اللي بتلعب فيها بدك عمل كتير أنت لحتى تحرز بطولة، مو بشغل سهل. قد ما كنت منيح وقد ما كنت مميز أنت،
0: هلا
10: نحن ليش دائما بنرشح بنقول هدول 4 فرق بدهم يروحوا؟ لأنه نحن بنعرف مين إني إمكانيات اللاعبين، عقلية الإدارات اللي عم تشتغل، عقلية
0: مين إني الأربع فرق،
9: وهذا الفرق كابتن، وهذا الفرق العقلية،
10: الـ4 فرق هلا حسب
9: العقلية هو الفرق. يعني صراحة
10: الـ4 فرق حسب التصنيف طبعا اللي شايفه أنا، بده إسبانيا ممكن تلتقى مع فرنسا بالنصف النهائي، بده يطلع واحد منهم برا
0: قابل
10: برازيل أرجنتين. أنا هيك اللي شايف،
0: أو إنجلترا
10: بس أنا اللي شايف لا، ممكن عندهم يعني برازيل بلشت ترجع مع فلسفة مدرب عم بده يحقق نتائج.
0: نعم.
10: مو على حساب الأداء. الأداء.
0: نعم.
10: فهمت علي شلون؟ هي عقلية المنتخبات تبع أفريقيا هي المشكلة.
0: نعم.
10: مشكلة فيه.
0: وهذا الأمر اللي بدي أسأله أيضا للكابتن جاسم، يعني الإعداد الذهني للاعبين، أنت كحارس مرمى تخرج في الدقيقة 89 خروج بخطأ فادح ويسجل بمرمى منتخبك هدف، أيضا أنت كلاعب في الدقيقة 119 ترتكب خطأ بركلة جزاء ويخرج المنتخب.
9: طبعا بداية عن الهدف اللي عاد منتخب بلجيكا للمباراة هو خطأ الحارس، هون يبين عندنا خبرة الحارس. طبعا لو كان موجود
0: مندي
9: أكيد ما كان يخطأ هذا الخطأ.
10: لا نعرف شو السبب فعلا، بتعرف شو سبب غياب مندي؟
9: مصاب بالركبة.
10: مصاب يعني؟
9: مصاب بالركبة، وأتوقع راح رجع السعودية لحتى يشوف الأهلي ياخذوه على قطر.
10: لا لا مؤثر
9: طبعا في صراحة يعني هو أهم مركز في أي منتخب هو مركز الحارس.
0: ساذج جدا يعني من الحارس.
9: طبعا لو موجود حارس خبرة مثل مندي أكيد أنا أتوقع يعني 90% ما يتسجل فيه هذا الهدف. هو هذا الهدف هو اللي أثر صراحة على منتخب السنغال، أهبط لاعبي السنغال وعاد الروح للمنتخب البلجيكي. ضربة الجزاء اللي كانت في الدقيقة 119 هنا احنا نتكلم عن صراحة الحالة الذهنية للاعبين، يعني هون الفرق مثل ما تفضل الكابتن بين العقلية الأوروبية والعقلية الإفريقية، يعني كرة يعني نقدر نقول بعيدة عن حتى عن الضغط، يعني انت لاعب ركبت عملت ركلة جزاء بوقت قاتل جدا يعني
10: هذا بمنتخب أوروبي ما بتصير.
9: هي العقلية اللي إحنا عم نتكلم عليه إنه الفرق بين العقلية الأوروبية والعقلية الآسيوية والعقلية الإفريقية، وهذا سبب التفوق لأوروبا صراحة.
10: هلا الفرق يعني أنت بتلاقي فروق بالمستوى. هلا الفرق وقت تلعب مع فرق كبيرة بيعطوك الملعب تلعب. بيخلوك تلعب، عرفت؟ ممكن تسجل جول واثنين ثلاثة بس بيرجعوا للمباراة. صحيح. لأنه في عمل تكتيكي، في عمل ذهني. صحيح. تحسن ترجع أنت للمباراة.
9: جاهزين لكل سنة.
10: بصراحة أنا خايف على المغرب أمام كندا أكثر من أمام هولندا.
9: صحيح.
10: لأنه أحيانا ذهنية اللاعب العربي أو تفكير اللاعب العربي ممكن بالذات نحن إنه أنا ربحت على هولندا، ربحت على هي، ممكن أنا سهل المباراة، بكرة حيلاقي أصعب مباراة.
9: صحيح، ما في شيء.
10: وحتى مصر مباراته مع أستراليا كمان صعبة. الفريقين الأفريقيين اللي وصلوا اللي بدوا يلعبوا لسه في غانا بس
9: الجزائر
10: والجزائر.
0: نعم، اسمح لي أن أنتقل أيضا إلى مباراة أخرى جرت بالأمس وهي مباراة المنتخب الأمريكي مع نظيره البوسني.

0: إذن حقق المنتخب الأمريكي الفوز أمام نظيره البوسني بهدفين نظيفين ليحجز مقعدا في ثمن نهائي كأس العالم 2026. افتتح فولارين بالغون التسجيل لصالح منتخب أمريكا في الدقيقة 45 ليمنح فريقه أفضلية مهمة قبل نهاية الشوط الأول. أضاف مالك تيليمان الهدف الثاني في الدقيقة 82 من ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء، سددها بطريقة رائعة داخل الشباك. في المقابل ودع منتخب البوسنة والهرسك منافسات البطولة من دور الـ32 بعدما فشل في استغلال النقص العددي داخل صفوف منتخب أمريكا عندما شهدت المباراة حصول بالغون على بطاقة حمراء في الدقيقة 64 من عمر المواجهة. إذن هذا الفوز لأصحاب الأرض على منتخب البوسنة والهرسك. كابتن أحمد عزام، المنتخب الأمريكي يعني ربما القرعة والأرض والحظ سنده في هذا المونديال وانتقل إلى دور 16.
1: بصراحة هن استعانوا بمدرب عنده إمكانيات جيدة
0: بوكيتينيو.
1: تكتيكية بوكيتينيو عنده إمكانيات جيدة، بيعرف يوظف اللاعبين بشكل جيد. حتى إذا لاحظت ظروف المباراة، صحيح أنا ما شفنا المباراة وشفنا ملخص بالنسبة له باعتبار كان متأخر الوقت. بأول 10 دقائق أو بأول 20 دقيقة كان ضاغط المنتخب البوسني على المنتخب أمريكا وكان ممكن يسجل أهداف عن طريق طبعا تزيكو لاعب اللي شفناه بأفضل أندية بألمانيا. كان المنتخب الأمريكي بعد هيك صار في زمام المباراة بالنسبة له، سجل هدف وحالة الطرد طبعا بلاغون اللاعب هذا اللي عنده إمكانيات كتير جيدة طبعا هو سجل هدف. صارت طبعا المباراة يعني ممكن بالدقيقة يمكن 60 أو 65 صارت في حالة طرد بالنسبة لمنتخب أمريكا. ضغط المنتخب البوسني طبعا على المنتخب أمريكا، حاول يسجل هدف من كرة مرتدة، حس المنتخب الأمريكي يسجل هدف الهدف الثاني ولحتى يخلص المباراة ويتأهل. يعني أنا بصراحة كلياتنا بنعرف أنه هي كرة قدم واللعبة الشعبية الأولى بأمريكا، بس في اهتمام كتير كبير بهذا المنتخب باعتبار عم يلعب بأرضه بالوقت الحالي. إمتى كنا نحن نشوف اللاعبين أمريكا تذهب تحترف بأوروبا مثلا؟ هلا حاليا عم نشوف كتير لاعبين، منهم اللاعب ديست اللي راح يحترف في برشلونة، يعني في عدة لاعبين طبعا
0: قادوا سي ميلان
1: تماما، يعني في عنده اللاعبين عملوا شيء كتير جيد طبعا لمنتخب بلادهم. أنا شايف يعني منتخب أمريكا منتخب جيد، منتخب متطور مع المدرب بوكوتينيو.
0: نعم، أيضا كابتن جاسم، المنتخب الأمريكي كسر يعني عقدة الفوز في الأدوار الإقصائية منذ مونديال 2002 حيث هازمت أمريكا المكسيك في تلك الأونة بهدفين دون مقابل. كيف تبعت أجواء هذه المباراة؟
2: صراحة بداية يعني المنتخب الأمريكي ممكن لحد الآن ما التقى مع منتخب قوي حتى نشوف المنتخب الأمريكي، أنه من المباريات السابقة المنتخب الأمريكي ثابت في مستواه، عم يؤدي على مستوى عالي جدا سواء بالحالة الهجومية ولا بالحالة الدفاعية. أكيد المدرب بوتشينو طور من هذا المنتخب، يعني اليوم عم نشوف المنتخب الأمريكي يلعب بروح عالية، منتخب بأرض الملعب يعرف ليش نازل على أرض الملعب، شو بده يحقق، ومطالب بالفوز لأنه طبعا هذا ضغط على اللاعبين، أنت عم تلعب بأرضك فمطالب بكل مباراة بالفوز، حتى لو إذا تلعب مع البرازيل أو الأرجنتين فأنت مطالب. طبعا هذا ضغط تحسب للمدرب أنه كيف عم يخرج اللاعبين من هذا الضغط وعم يقدموا مستوى عالي. يعني صراحة الهدف الأول اللي سجله المنتخب الأمريكي عن طريق بلاغون هدف كان جميل من كرة بينية، حتى ولو أنه المدافع أعادها للمهاجم، أنه تحرك المهاجم وسرعة البديهة اللي سجل فيها الهدف. الطرد الدقيقة 64 ما شفنا أثرت على المنتخب الأمريكي. صح المنتخب البوسني ضغط، إنما كان المنتخب الأمريكي منتخب متماسك، أدى نفس الحالة اللي كان فيها بالشوط الأول، قدر يسجل هدف ثاني عن طريق ركلة حرة. صراحة لحد الآن أن المنتخب الأمريكي شافه منتخب متوازن عم يؤدي أداء ثابت في المباريات جميعا. ممكن المنتخب الأمريكي نشوفه بالدور الثمن النهائي إذا ما التقى مع منتخب
1: 4 فوز عنده،
2: وممكن إذا ما التقى مع منتخب ممكن قوي
1: ممكن يروح لبلجيكا.
2: ممكن يروح لا أنا مع بلجيكا أتوقع، يعني المنتخب الأمريكي يحقق نتيجة إيجابية يروح ل تأهلوا لثمن النهائي
0: وعم يستفيد من عاملي الأرض والجمهور وأيضا الملاعب. الولايات المتحدة الأمريكية لديها ملاعب رائعة دعونا نتابع هذا الملعب إذ يعد استاد AT&T بولاية تكساس الأمريكية الملعب الرئيسي لفريق دالاس كاوبويز، ويعتبر أكبر ملعب مقبب في العالم وأكبر ملعب من دون أعمدة داخلية.

0: إذن تتجه أنظار عشاق كرة القدم مساء اليوم الخميس إلى المواجهة الأوروبية المرتقبة بين إسبانيا والنمسا في ختام منافسات الدور 32 من بطولة كأس العالم. ويواجه المنتخب الإسباني مجموعته الثامنة بسبع نقاط، تصدرها بسبع نقاط، يواجه نظيره النمساوي عند الساعة 10 مساء بتوقيته دمشق على ملعب لوس أنجلوس في لقاء يسعى خلاله الماتادور الذي يراهن على خبرته في الأدوار الإقصائية لمواصلة مشواره نحو اللقب. في المقابل يتطلع المنتخب النمساوي إلى مواصلة عروضه القوية وتحقيق مفاجأة جديدة بإقصاء أحد أبرز المرشحين للتتويج. إذن مباراة ومواجهة أوروبية مرتقبة بين إسبانيا والنمسا. كابتن أحمد عزام، إسبانيا تدخل هذا الدور بشباك نظيفة، هل تتوقع أن يتمكن المنتخب النمساوي من تشكيل خطورة حقيقية على زملاء يعني ولاعبي منتخب إسبانيا؟
1: هلا بالنسبة كنتائج، طبعا نتائج مرضية جدا، تأهل هو بسبع نقاط ومتسجل فيه أهداف ومسجل نسبة منيحة من الأهداف. بالنسبة لموضوع طبعا إسبانيا كمتعة أو كرة القدم لحد الآن ما حدا شاف إسبانيا كما يجب، بس أنا برأيي إنه ممكن تشوف إسبانيا اليوم يبدأ المونديال. بالنسبة لإسبانيا حيلعب مع النمسا، فريق أوروبي عنده إمكانيات نوعا ما جيدة، بس كفة المنتخب الإسباني أكيد بشكل أفضل. المنتخب الإسباني مثل ما تفضلت وحكيت عنده حالة دفاعية خلال ثلاث مباريات من الفرق القليل طبعا ما تسجل فيه أهداف. أنا برأيي اليوم المنتخب الإسباني حيكشر عن أنيابه وحيورجي الصورة اللي بنعرفها نحن عن منتخب إسبانيا، أو إذا اليوم ما كان بوضع طبيعي معناتها الصورة اللي أخذناها خلال نحن الدور الأول كمستوى
0: استمر
1: باهت حيكون مستمرة. بس أنا بتوقع على إسبانيا اليوم يرجع، لأنه بصراحة خلال الثلاث مباريات شفنا كتير في تغييرات وفي تبديلات بالنسبة لتشكيلة إسبانيا. لامين يامال غاب ممكن أول مباراة، رد رجع مباراة الثانية، رجع بدل المباراة الثالثة ممكن شارك على حساب لاعبين طبعا. يعني ممكن تشوف اليوم ترجع تشوف تشكيلة إسبانيا لازم تشوفها، ويليامز، لامين يامال، طبعا لاعب ريال سوسيداد كمان لاعب المهاجم، كمان ممكن تشوف اول موليون بيدري، يعني حتشوف
0: فيرمين لوبيز عم يلعب،
1: فيرمين لوبيز ما شفناه كمان احنا ممكن اليوم نشوفه من خلال هاي المباراه. يعني عنده تشكيله منتخب الاسباني بصراحه جيده جدا. نتمنى اليوم نحن نشوف اسبانيا ترجع لوضعها الطبيعي اللي بنعرفه اللي شفناه خلال بطوله اوروبا، او قيمه فنيه اللي شفناها من اللاعبين مع الأندية اللي شاركت معهم.
0: نعم كابتن جاسم، أيضا المنتخب الإسباني عانى من مشكلة الاستحواذ ولكن دون تسجيل أهداف، وتعادل مع الرأس الأخضر، هل تتوقع أن تفك هذه العقدة بأهداف مبكرة مع منتخب النمسا؟
2: طبعا أنا متأكد اليوم منتخب الإسباني راح يؤدي مباراة على مستوى عالي، هو مطلوب منه الفوز. ممكن الضغط النفسي اللي موجود في المنتخب الإسباني أكثر من المنتخب النمساوي، المنتخب النمساوي أتوقع راح يكون الضغط النفسي عليه أقل، راح يؤدي مستوى. أتوقع مباراة راح تكون مفتوحة من الطرفين، لأن الطرفين يملكون حلول هجومية صراحة. إسبانيا يامال وباينة، النمسا أرناوتوفيتش، مع العلم أنه آخر مباراة لإسبانيا فازت على أوروغواي بنتيجة 1-0، النمسا تعادلت مع الجزائر 3، يعني هنا نشوف انه النمسا يملك حلول هجوميه ممكن يقدر يقارع فيها المنتخب الاسباني. المنتخب الاسباني اليوم هو الامتحان الحقيقي له، كان يستحق يصل للادوار النهائيه. اليوم يبين المنتخب الاسباني، واتوقع انه راح تكون مباراه على مستوى عالي من الطرفين وراح تكون ممتعه، يعني ما راح يكون فيها الحاله الدفاعيه العاليه.
1: مثل ما تفضلت وحكيت الحاله الهجوميه عند المنتخب النمساوي، سجل 3 على الأردن، سجل 3 على الجزائر.

أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه المواكبة للانفجار الذي وقع في داخل مقهى قرب القصر العدلي بالعاصمة دمشق. إذن مشاهدينا، شهدت الساعة الأخيرة انفجارا وقع في مقهى قرب القصر العدلي في العاصمة دمشق، حيث أفاد مراسل تلفزيون سوريا بوقوع انفجار في شارع النصر، وسط معلومات أولية عن وقوع قتلى وإصابة من جراء هذا الانفجار.

0: تفجير ضخم قوي جدا لك العالم اللي جوا بيقولوا متشافين.
1: شو بصر مش

0: إذن مشاهدينا، كما نتابع هنا في هذه الصور التي نعرضها للمشاهد التي كانت قبل قليل لحظة وقوع الانفجار في شارع النصر قرب القصر العدلي في العاصمة السورية دمشق. طبعا مراسل تلفزيون سوريا قال إن فرق الدفاع المدني تنقل المصابين من موقع الانفجار قرب القصر العدلي في دمشق وسط تشديدات أمنية في المنطقة وفرض طبعا محيط أمني وإغلاق لمحيط هذا الانفجار الذي وقع. إذن نعيد عن لسان مراسل تلفزيون سوريا الذي قال إن فرق الدفاع المدني تنقل المصابين من موقع الانفجار قرب القصر العدلي في دمشق وسط تشديدات أمنية في المنطقة. تنضم إلينا الآن من شارع النصر في العاصمة السورية دمشق ديال البحري مراسلة تلفزيون سوريا لإطلاعنا على آخر التفاصيل والمعلومات الأولية المتوافرة لديك. إذن ديالة.
1: نعم، مرحبا فرات. نحن بالفعل في شارع النصر وتحديدا أمام مبنى القصر العدلي هنا في إحدى الحارات وضمن أحد القهاوي في هذه الحارات القريبة من القصر العدلي تعرف أو ما يعرف بشارع الكهرباء، حيث وقع هذا الانفجار في إحدى هذه القهاوي القريبة من مبنى القصر العدلي في شارع النصر. طبعا هذه القهوة تقع في شارع يتواجد فيه محلات تجارية. هذه القهوة حقيقة يرتادها عدد من المحامين وكذلك من يرتاد القصر العدلي عادة. المعلومات الأولية تتعدد حقيقة الروايات حول سبب هذا الانفجار، لكن هناك وقوع لعدد من الضحايا، لم يتم تحديد أعداد الضحايا بعد. كذلك هناك عدد من الجرحى. أيضا قوى الأمن الداخلي وصلت فورا وفرضت طوقا أمنيا بالقرب من مكان وقوع الانفجار. كذلك فرق الدفاع المدني وصلت فورا وقوع الانفجار وقامت بنقل المصابين إلى أقرب مشفى. حقيقة هناك ازدحام كبير من قبل الأهالي وتجمعات من قبل المواطنين، ولكن فرق الدفاع المدني فرضت طوقا أمنيا لمنع وصول المواطنين إلى مكان.
0: ديالة، هل هناك إحصائية أولية عن عدد المصابين والقتلى في هذا الانفجار؟
1: حقيقة لا يوجد أي إحصائيات أولية أو معلومات أولية عن عدد المصابين بالتحديد، ولكن هناك وقوع لضحايا وكذلك لعدد من الإصابات ولعدد من الإصابات التي.
0: طب أنت الآن أين تقفين بعيدا عن مكان الانفجار ديالة؟
1: الانفجار وقع في أحد القهاوي خلف تقريبا القصر العدلي. نحن الآن نقف أمام مبنى القصر العدلي، أي يفصل بيننا وبين مكان الانفجار ما يقارب هذا الشارع تقريبا.
0: طيب، إذن الآن كما ذكرت لنا ديالة هناك فرض لطوق أمني في محيط هذا الانفجار، ويعني إلى حد الآن ليس لدينا أي معلومات بخصوص من نفذ هذا الانفجار، كيف وقع هذا الانفجار؟
1: نعم فرات، بالضبط. هو سمع صوت انفجار، اما فيما يتعلق بالروايه او اسباب هذا الانفجار غير معلومه حتى هذه اللحظه. كذلك يصعب الوصول الى موقع الانفجار للتاكد من سبب هذا الانفجار او الحصول حقيقه بهذا الوقت على حصيله دقيقه عن عدد الضحايا، ولكن هناك ضحايا كما ذكرنا، وهناك ايضا عدد من الاصابات الذين تم اسعافهم من قبل فرق الدفاع المدني إلى المشافي القريبة والمجاورة. كذلك كما ذكرنا قوى الأمن الداخلي تحاول حقيقة إبعاد المدنيين عن هذه المنطقة عموما. كذلك قامت بفرض طوق أمني كما قلنا بالقرب من موقع أو محيط بموقع الانفجار لمنع وصول المواطنين إلى ذلك الموقع. كذلك في هذا الوقت أيضا وسائل الإعلام يصعب حقيقة وصولها إلى موقع قريب من موقع الانفجار.
0: طيب ديالة، لو تحدثنا قليلا عن خصوصية هذه المنطقة شارع النصر، القصر العدلي والمقهى الذي وقع فيه التفجير، هل هناك لربما مراكز أمنية أخرى يمكن أن تدل على استهداف لربما إرهابي في هذه المنطقة؟
1: يعني حقيقة حتى فيما يتعلق بالشارع الذي تتواجد فيه هذه القهوة كما تعرف، هو شارع يعني يتواجد فيه محلات تجارية ويعرف بسوق الكهرباء، يعني لا يوجد قريب بشكل قريب جدا منها مراكز أمنية. كذلك حتى فيما يتعلق بمبنى القصر العدلي، يعني هو يعني هذا الانفجار لم يؤثر عليه أيضا بشكل مباشر، وبالتالي يصعب في هذا الوقت تحديد ماهية هذا الانفجار أو أسبابه أو حتى دوافعه فرات.
0: إذن لا تعليق رسمي أيضا إلى حد هذه اللحظة لسبب هذا الانفجار، وننتظر لربما يعني التحقيقات حتى يعني تكشف لنا لماذا حصل هذا الانفجار وما طبيعة هذا الانفجار. إذن يعني بانتظار لربما ديالة الحصيلة عن عدد المصابين والقتلى، لأنه بحسب ما يعني ذكرتم لنا بأن هناك قتلى أيضا راحوا ضحية هذا الانفجار ديالة.
1: نعم فرات، بالضبط هناك قتلى وهناك عدد من الجرحى أيضا ضحية هذا الانفجار، وكما ذكرت نحن بانتظار حقيقة التصريحات الرسمية حول حصيلة الانفجار وحول ماهية هذا الانفجار ودوافعه وأسبابه، وبانتظار يعني نتائج التحقيقات أيضا فيما بعد.
0: طيب، ابقي معنا ديالة، سنوافيك إذا ما توفرت معلومات جديدة في شارع النصر. ديالة البحري مراسلة تلفزيون سوريا، شكرا لك. أنتقل الآن مشاهدينا إلى ضيفي رشيد حوراني الخبير الأمني والاستراتيجي معي من العاصمة السورية دمشق، للوقوف على ما حصل من يعني تفجير قد حصل في مقهى في شارع النصر بالقرب من القصر العدلي في العاصمة السورية دمشق وتداعيات هذا التفجير، طبيعة هذا التفجير. أهلا بك سيد رشيد، بداية كيف تعلق على هذا التفجير؟
2: مساء الخير لك ولكافة المشاهدين، وشكرا لكم في تلفزيون سوريا على الاستضافة والرحمة للشهداء والشفاء العاجل إن شاء الله للجرحى. حقيقة التفجير في ضوء ما تابعناه حتى الآن، يعني أنا أستبعد أن يكون كما تم ذكره أو كما يتم التداول أنه من ناجم عن انفجار بطارية، لأن البطارية سواء وضعت في محل تجاري أو في مقهى أو في منزل غالبا ما يتم تأمينها بشكل جيد.
0: هذا ما يتداول الآن سيد رشيد بأن هناك بطارية موجودة في داخل مقهى قد انفجرت؟
2: نعم، حاليا يتم يعني حسب ما وصلني من خلال المتابعة وبعض الأصدقاء، حتى بعض الأصدقاء المحامين، يعني هناك روايتين من أشخاص يعني عاملين في السلك القضائي والقانوني، وأيضا أشخاص من العاملين في المجال المدني المقيمين في الشارع الذي تم فيه الانفجار او يعني هذا الحدث. هناك الرواية الاولى التي تقول انه سبب هذا الانفجار يعود الى بطارية موجودة في المحل او في المقهى، ومن ثم انفجرت بسبب العوامل الجوية والحرارة وما الى ذلك. وشخصيا استبعد هذا الامر، لان البطارية كما ذكرت سواء وضعت في البيت او محل تجاري فإن لهذه البطارية مخاطر، يعني يتوخاها ويتجنبها ويعرفها صاحب المحل وصاحب المتجر أو صاحب البيت، ويجعل هناك دائما عوامل أمان من جراء هذه المخاطر التي تترتب على أي انفجار أو أذى يصيب البطارية.
0: ولكن يعني هذه البطارية سيد رشيد، قبل أن نذهب إلى الرواية الثانية، هذه البطارية يعني حتى لو انفجرت يعني كم سيسقط ضحايا؟ يعني اليوم لدينا ضحايا في هذا التفجير، لدينا أيضا إصابات، هل يمكن لهذه البطارية يعني بحسب حجمها، طبعا لا أعلم حجمها، ولكن هل يمكن أن توقع كل هذا الأذى؟
2: تمام، نعم، هذه أحد العوامل أيضا أو أحد المعايير التي يمكن القياس عليها، أن البطارية مهما كانت يعني حجم المخاطر الموجودة فيها لا يعني لا ينجم عنها حجم القتلى، وهو حتى الآن غير معروف، ولكن سقط قتلى وسقط جرحى في المكان، وحاليا يعني يجري العمل على تأمينهم أو يعني نقلهم إلى مكان آخر. أما الرواية الثانية فهي بفعل فاعل، وتم إلقاء القبض على أحد الفاعلين، وهذه الرواية من يعني من أحد الأصدقاء العاملين في المجال القانوني والمداومين في القصر العدلي حقيقة، وتم فرض طوق أمني حول المكان من أجل إلقاء القبض أو إجراء يعني بقية الإجراءات الأمنية والتحقيقات مع من ألقي القبض عليهم. وهذه الرواية يعني أنا أرجحها، أرجح الثانية على الأولى. لماذا؟ لأنني من خلال أيضا المتابعة الأمنية لبعض حلول النظام وخاصة الشخصيتين مقداد فتيحة ورامي مخلوف، يعني هم يستمرون في نشر الفيديوهات المسجلة لهم ويتوعدون فيها الدولة السورية، خاصة مقداد فتيحة في آخر تسجيل له توعد الدولة السورية وأنه سوف ينقل العمل إلى يعني شكل أو صورة أخرى من أشكال استهداف الدولة السورية، وبناء عليه فإن هؤلاء لا يمكن أن يتحركوا من يعني من جراء أنفسهم.
0: إنما طيب سيد رشيد، لو سمحت لي سأنتقل فقط لآخر الأخبار العاجلة التي وردتنا عن مراسلة تلفزيون سوريا. الانفجار وقع إذن في مقهى يقصده رواد القصر العدلي في العاصمة السورية دمشق، وقوى الأمن الداخلي فرضت طوقا أمنيا لمنع الوصول إلى موقع الانفجار. أيضا عن مراسلة تلفزيون سوريا، سبب الانفجار الذي وقع في المقهى قرب القصر العدلي غير معروف حتى هذه اللحظة. إذن مشاهدينا، هذا الانفجار حصل في شارع النصر بالقرب من القصر العدلي في العاصمة دمشق، وهو يعني في مقهى يقصده رواد للقصر العدلي. أيضا عن قوى الأمن الداخلي قامت بفرض طوق أمني لمنع الوصول إلى موقع الانفجار في دمشق، وكما نتابع هنا في الصور توافد لأعداد من السكان في المنطقة بالقرب من شارع النصر إلى موقع الانفجار وإجلاء للمصابين والضحايا الذين سقطوا نتيجة هذا الانفجار. وأيضا عن مراسلة تلفزيون سوريا بأن سبب هذا الانفجار مشاهدينا إلى حد هذه اللحظة غير معلوم وغير معروف سببه. نشاهد الآن هذه الصور للطوق الأمني حول موقع الانفجار في شارع النصر بدمشق مشاهدينا. إذن هذه الصور للطوق الأمني الذي فرضه الدفاع المدني والقوات الأمنية المتواجدة في محيط الانفجار الذي حصل في شارع النصر بالقرب من القصر العدلي في العاصمة السورية دمشق.

0: أعود إذن من جديد مشاهدينا إلى مراسلة تلفزيون سوريا ديال البحري من دمشق في شارع النصر لموافاتنا بآخر التطورات. ديال أهلا بك من جديد. إذن الآن نشاهد على الشاشة الطوق الأمني الذي فرضته قوى الأمن الداخلي وأيضا فرق الدفاع المدني المتواجدة في المنطقة.
1: نعم فرات، مرحبا. في الحقيقة اقتربنا بشكل أكبر قليلا من موقع التفجير، لكننا لا نزال يعني بعيدين عن الموقع في حد ذاته. اقتربنا أكثر من الشارع حقيقة. فرض كما ذكرت الأمن الداخلي فرض طوقا أمنيا بمحيط هذا الشارع لمنع وصول المدنيين. كما نشاهد القهوة التي وقع فيها هذا الانفجار فرات تقع بالقرب من مبنى القصر العدلي، وهي قهوة عادة يرتادها المحامين في أغلب الأحيان، كذلك بالإضافة إلى ذلك يرتادها أيضا يعني من يرتاد عادة مبنى القصر العدلي. فرات حقيقة لا معلومات عن عدد الضحايا الذين وقعوا جراء هذا الانفجار، كذلك لا معلومات أيضا عن عدد الجرحى، ولكن بالتأكيد وقع عدد من الإصابات نتيجة هذا الانفجار الذي يعتبر يعني حتى هذه اللحظة مجهول المصدر. لم يعرف بعد سبب هذا الانفجار، كذلك ماهيته. روايات عديدة حقيقة تدور حول هذا الانفجار، لكنها حتى هذه اللحظة هي روايات غير مؤكدة. نشاهد أيضا يعني أيضا فرق الدفاع المدني لا تزال في المكان، ولا يزال هناك نقل الإصابات. يعني هناك حديث عن قرابة 5 إصابات يعني نتيجة هذا الانفجار كما تشاهد فرق.
0: نعم،
1: هذه المنطقة شارع النصر يعني حقيقة لا يوجد فيها مقار أمنية. في هذه المنطقة المقر الوحيد هو مبنى القصر العدلي، وهو يعني هذه كذلك يوجد أيضا المؤسسة العامة للأعلاف في القرب من هذه المنطقة أيضا.
0: ويعني هذا المقهى هو مكان يرتاد لربما زوار القصر العدلي او حتى المحامون او يعني من يذهب للقصر العدلي عموما. معروف عن هذا المقهى يعني انه لرواد القصر العدلي دياله.
1: نعم فرات، بالضبط. هو مبنى يرتاده في اغلب الاوقات محامين يعملون ضمن هذا يعني مبنى القصر، او يرتادون القصر العدلي عاده، وكذلك موظفين ايضا ضمن مبنى القصر العدلي. كما ذكرت هناك عدة روايات فيما يتعلق بهذا الانفجار.
0: نعم ديالة، لو سمحت لي أريد فقط أن أذكر هذا الخبر العاجل عن مدير الإسعاف والطوارئ. 14 حالة تم نقلها من مكان الانفجار إلى مشفى المجتهد، منها 4 وفيات و10 إصابات. إصابة واحدة تم نقلها إلى مشفى الهلال الأحمر السوري. إذن هذا عن مدير الإسعاف والطوارئ. 14 حالة تم نقلها من مكان الانفجار إلى مشفى المجتهد، منها 4 وفيات و10 إصابات. إصابة واحدة تم نقلها إلى مشفى الهلال الأحمر السوري. أعود إليك ديالا. إذن هذه

0: الإسرائيلية الذين فرضوا طوقا أمنيا هنا في هذه المنطقة في شارع النصر بشكل عام، وتم إغلاق الطريق أو الشارع الذي وقع فيه هذا التفجير، وكذلك تم وضع كما نحن نقترب قليلا حقيقة من المكان،
1: نعم
0: تم وضع شريط الحماية، الشريط الأصفر الذي يمنع المدنيين من دخول هذه المنطقة والتي تعتبر منطقة خطرة.
1: تقريبا يعني ديالا، إن كان يتوفر لديك معلومات بعد يعني كم من الوقت حضرت القوى الأمنية وقوى الدفاع المدني من التفجير الذي حصل؟
0: نعم فرات، يعني حقيقة فور وقوع هذا الانفجار كانت بأسرع وقت قد حضرت قوى وفرق الدفاع المدني وكذلك قوى الأمن الداخلي التي فرضت طوقا أمنيا هنا بالقرب من هذه المنطقة وبالقرب من موقع الانفجار. حقيقة فرات نحن نحاول الوصول أكثر لمعلومات أكثر وكذلك أيضا يعني محاولة الاقتراب من موقع هذا الانفجار الذي وقع.
1: نعم، إذن يعني أعود فقط لأذكر ديالا بهذه الأخبار العاجلة. إذن انفجار وقع في مقهى يقصده رواد القصر العدلي في العاصمة السورية دمشق. هذه هي الكاميرا مع زميلتنا ديالا البحري في شارع النصر، تقترب أكثر من موقع تواجد القوى الأمنية وفرق الدفاع المدني التي هرعت إلى المكان فور حصول هذا ووقوع هذا التفجير. تم فرض إذن طوق أمني على المنطقة لمنع اقتراب السكان المدنيين خشية وقوع لربما تفجير آخر يعقب هذا التفجير الذي حصل. وإلى حد هذه اللحظة لا يوجد لدى تلفزيون سوريا أي تفاصيل إضافية عن مصدر هذا التفجير، وأيضا في خبر عن مدير الإسعاف والطوارئ الذي ذكر بأن هناك 14 حالة تم نقلها من مكان الانفجار إلى مشفى المجتهد، طبعا منها 4 وفيات وعشر إصابات، إصابة واحدة تم نقلها إلى مستشفى الهلال الأحمر العربي السوري. هذا ما ذكر على لسان مدير الإسعاف والطوارئ في تصريح له مشاهدينا. ونحاول مع الزميلة ديالا البحري الاقتراب أكثر من موقع التواجد لقوى الأمن والانفجار عموما الذي حصل يعني في هذه المنطقة، ولا تتوافر إلى حد هذه اللحظة أي معلومات تفيد من قام بهذا التفجير، طبيعة هذا التفجير، هل هو تفجير إرهابي، هل هو تفجير ناتج لربما عن خطأ بشري، أو يعني بحسب ما ذكرت أيضا الأخبار المتداولة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة ربما يكون هناك ماس كهربائي أدى إلى انفجار أيضا. لا نعلم إلى حد هذه اللحظة ما هي طبيعة أو سبب هذا الانفجار وحصوله. إذن نذكر مشاهدينا بأن هذا الانفجار وقع في مقهى بالقرب من القصر العدلي، يرتاد طبعا كما ذكرت زميلتنا ديالة يرتاد محامون وزوار القصر العدلي ممن يجرون معاملات في داخل القصر، ولا وجود أيضا لمراكز أمنية قريبة من موقع حصول هذا الانفجار. يعني على ما يبدو هو شارع النصر، شارع يعج بالسكان المدنيين، لا وجود لقوى أمنية، لا وجود لفروع أمنية أيضا محيطة أو قريبة من هذا الشارع. أعود إليك ديالا إن كنت تسمعين.
0: هلا شو عم بصير بالضبط
1: ديالا؟ هل تسمعيني؟
0: نعم فرات،
1: نعم.
0: نحاول حقيقة أن الاقتراب ولكن يصعب الاقتراب أكثر من موقع ومن مكان التفجير الذي حصل. حقيقة يعني لا تزال قوى الأمن الداخلي والجهات المعنية تواصل البحث في هذا الموقع حول الوصول إلى سبب هذا الانفجار وتحديد طبيعته ومسبباته.
1: على ما يبدو ديالا يعني
0: قليلا المجال للصورة،
1: على ما يبدو بأن عناصر الأمن تسمح فقط للصحفيين ومن يحملون الكاميرات بالدخول إلى مسافة معينة ليس قريبا جدا من موقع الانفجار، وأيضا السيارات التابعة أيضا لقوى الأمن وفرق الدفاع المدني مما نشاهد في الصورة.
0: نعم بالضبط فرات، حقيقة هي مسافة يعني محدودة يسمح للإعلاميين بالوصول إليها.
2: يا شباب
0: يسمح للإعلاميين بالوصول إليها كما تشاهد.
1: نعم،
0: وهي في الجهة المقابلة للشارع الذي وقع فيه التفجير. نحن بحاجة فرق.

0: لأن نبتعد قليلاً حقيقة عن هذا المكان. الآن يخبرون بأنه لا يسمح بالوصول إلى هذا المكان في هذا الوقت.
1: إذن يعني كما يعني ذكرت لنا أنتم في الجهة المقابلة لموقع التفجير، وإلى حد هذه اللحظة نرى بأن عناصر الأمن تطوق هذه المنطقة لطبعا الخوف والخشية من حصول ربما تفجير آخر إذا ما يعني سلمنا بأن هذا التفجير هو تفجير إرهابي. لحد هذه اللحظة طبعا نقول ونؤكد بأننا لا نعلم سبب هذا الانفجار إن كان وما طبيعته بكل الأحوال. أنتقل الآن إلى سامر العاني الصحفي معي من دمشق. سيد سامر أهلا بك. إذن يعني شاهدت معنا وتابعت ورصدت كل ما جرى في هذه الساعة الأخيرة للانفجار الذي وقع في هذا المقهى في شارع النصر بالقرب من القصر العدلي في العاصمة السورية دمشق. بداية كيف تعلق على ما حصل؟
2: يعني انتشر الخبر كما تعلمون على السوشيال ميديا وغيرها. اللي حدث هو تواصلنا مع العديد من الأشخاص لحتى وصلنا إلى رقم الساقي داخل المقهى عامل البوفيه. أكدوا عامل البوفيه أنه في 15 ضحية. يقول أنه عامل البوفيه يقول أنه عدد كبير من الضحايا لا يتحرك، يعني إما متوفين أو مغمى عليهم أو لا.
1: سيد سامر، نحن فقط يعني نريد
2: التركيز الأهم،
1: نريد فقط أن نذكر بأن 14 حالة منها 4 وفيات و10 إصابات، هذا ما ذكره مدير الإسعاف والطوارئ في آخر تحديث طبعا الإصابات.
2: يعني بالطوارئ ذكروا 4 وفيات و10 إصابات. نعم. وهناك إصابة
1: نقلت إلى مشفى الهلال.
2: نعم
1: هذا التحديث الأخير.
2: الأهم اللي كنا نسأل عنه أنه ما سبب الانفجار. الآن أكد عامل البوفيه أنه الانفجار قطعا ليس أنبوبة غاز أو بطارية ليثيوم. قال لو أنبوبة غاز أنا كنت داخل البوفيه، كان أنا اللي تأذيت. الانفجار وقع، المقهى هي قسمين، قسم مسقوف شتوي يسمونه وقسم مكشوف صيفي. القسم المكشوف الصيفي هو القسم الذي يجلس فيه المحامين. المقهى هي في عبارة، اسمها عبارة سوق الكهرباء.
1: طيب اسمح لي سيد سامر فقط سأعود إليك، ولكن دعني فقط أذهب إلى هذا الخبر العاجل عن الدفاع المدني الذي ذكر بأن فرق الدفاع المدني طبعا تستجيب للانفجار الذي وقع بشارع النصر في مدينة دمشق، وبأنهم بدأوا بعمليات الإسعاف والإنقاذ وتأمين المكان واتخاذ الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة المدنيين. وسائل الإعلام الحكومية ذكرت بأن الانفجار الذي وقع في المقهى قرب القصر العدلي بدمشق ناجم عن عبوة ناسفة كانت مزروعة بالموقع. إذن في هذا التحديث على طبيعة هذا الانفجار، وسائل إعلام حكومية، الانفجار الذي وقع في المقهى قرب القصر العدلي بدمشق ناجم عن عبوة ناسفة كانت مزروعة بالموقع. تعليقك سيد سامر على هذا الخبر الذي تداولته وسائل الإعلام الحكومية.
2: بالضبط هذا اللي كنت أحكي، يعني الساقي أو عامل البوفيه أكد أنه هي لا أنبوبة غاز ولا شو اسمه بطارية ليثيوم كما قيل، هي قطعا عبوة ناسفة. العبوة الناسفة كانت موضوعة بالقسم الذي يجلس فيه المحامين في المقهى، قسمين، قسم مسقوف وقسم مكشوف. القسم المكشوف هو القسم اللي يعني تقريبا 90% من هذا القسم يجلس فيه المحامين، وبالتالي يعني يعتقد أنه أغلب الإصابات الآن هي بين المحامين.
1: نعم.
2: فيعني هذه المعلومات التي توفرت حسب عامل البوفيه 15 إصابة. الآن باعتبار الدفاع المدني أكد 14، فهو يعني بالنهاية يعني رحم الله المتوفين وعاف الجرحى، لكن الأكيد أن العبوة كانت في القسم المخصص للمحامين. الضحايا يعتقد أن أغلبهم من المحامين. الانفجار خلف أضرار كبيرة وخلف ضحايا. الآن لا يعني الآن المعلومات يعني بدأت تتضح رويدا
1: لنقترب أكثر من المعلومات معك سيد سامر. نعم ابقى معي لو سمحت، سأتحول مباشرة إلى ديال البحري من جديد مراسل التلفزيون سوريا. ديالا. إذن وسائل الإعلام الحكومية ذكرت بأن هذا الانفجار الذي وقع في المقهى قرب القصر العدلي بدمشق هو ناجم عن عبوة ناسفة كانت مزروعة بالموقع.
0: نعم فرات، يعني هذه التصريحات أو المعلومات التي صدرت عن وسائل إعلام حكومية والتي تتحدث عن وجود عبوة ناسفة، وحقيقة هي كانت إحدى الروايات التي كان يتم الحديث عنها، إلى يعني بالإضافة لعدد من الروايات كما قلنا التي كانت غير مؤكدة في البداية. هذا الانفجار فرات الذي نجم عنه أو أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين تم إسعافهم من قبل فرق الدفاع المدني التي وصلت فورا إلى المكان وقامت بإسعاف المصابين إلى المشافي قريبة. يعني حتى هذه اللحظة لا تزال قوى الأمن يعني تتواجد أو تفد إلى هذا المكان هنا، ولا يزال هناك حقيقة طوقا أمنيا ومسافة محددة يسمح للإعلاميين فقط بالوصول إليها، كذلك الدفاع المدني.
1: يعني أقرب نقطة تستطيعون الوصول إليها على بعد كم تقريبا ديالة؟
0: يعني أقرب نقطة هي على الرصيف المقابل للشارع الذي أو الحارة كما تسمى الذي تتواجد فيه هذه القهوة.
1: نعم، طيب السكان بطبيعة الحال هل ما زالوا يأتون إلى موقع الانفجار أو يقتربون لربما منه، أم تم فرض حظر للتجوال أيضا في المنطقة؟
0: تم إغلاق الطريق حقيقة وإبعاد المدنيين عن هذا الموقع فرات. يعني بالبداية عندما وصلنا كان هناك ازدحام شديد للمدنيين ويعني السكان القريبين من هذا المكان أو كذلك أيضا للمارة، ولكن تم يعني إبعاد المدنيين من قبل قوى الأمن الداخلي والجهاز المعنية. كما
1: هل يدلي يعني المسؤولون الأمنيون ديالا بأي تصريحات أو معلومات لوسائل الإعلام بحسب يعني مشاهدتك ومراقبتك للوضع هناك؟
0: حقيقة الفرات لم نستطع الحصول على أي معلومة من قبل يعني الجهات المعنية المتواجدة في هذه في القرب من موقع الانفجار حقيقة.
1: نعم ديالا، يعني فقط وزارة الصحة ذكرت، نعم وزارة الصحة تذكر إذن ارتفاع عدد الوفيات من جراء الانفجار في العاصمة دمشق إلى 5، إذن 5 وفيات، والإصابات وصلت إلى 16 إصابة إلى حد هذه اللحظة. إذن وزارة الصحة السورية تذكر بأن ارتفاع عدد الوفيات من جراء الانفجار في دمشق إلى 5 وفيات والإصابات وصلت إلى 16 إصابة في آخر تحديث، طبعا بعد أن كان عدد الوفيات 4 والإصابات 10 إصابات، عفوا ارتفع الآن إلى 16 إصابة وعدد الوفيات أصبح 5 وفيات إلى حد هذه اللحظة. نعم، أعود إليك ديالا. إذن كنا نتحدث يعني عن موضوع التصريحات الإعلامية لوسائل الإعلام من قبل المسؤولين الحكوميين أو حتى من فرق الدفاع المدني التي لربما كانت موجودة منذ لحظة وقوع هذا الانفجار.
0: نعم فرات، إذن يعني عدد الإصابات وعدد الوفيات في ازدياد كما وكما نسمع من قبل أيضا يعني التصريحات الصادرة عن فرق الدفاع المدني وكذلك يعني وزارة الصحة والجهات المعنية. يعني هذا الانفجار حقيقة الذي يعني أدى لإصابات كبيرة وعدد كبير من الجرحى، لا تزال يعني حتى هذه اللحظة هناك محاولة لجمع الأدلة والبحث أكثر في موقع الانفجار. طيب كذلك يعني الجهات المعنية أحضرت الكلاب التي يمكن يعني يتم استخدامها في هذه الحالات للوصول إلى أدلة معينة.
1: إذن ديالا أيضا لدينا خبر عاجل عن وزارة الداخلية التي تفيد بانفجار عبوة ناسفة في داخل أحد المقاهي بمنطقة الحجاز في دمشق. إذن هذا الإعلان رسمي من وزارة الداخلية التي تفيد بحصول انفجار ناتج عن عبوة ناسفة في منطقة الحجاز في العاصمة دمشق. إذن لمناقشة هذه المسألة أمنيا أنتقل مجددا ويعود إلي رشيد حوراني الخبير الأمني والاستراتيجي في دمشق. سيد رشيد، إذن هذا هو الإعلان الرسمي والتأكيد الرسمي من وزارة الداخلية التي قالت بأن الانفجار نجم عن وجود عبوة ناسفة في هذا المقهى وأدى إلى وصول الوفيات إلى 5 والإصابات إلى 16 إصابة إلى حد هذه اللحظة، تم نقلها إلى مستشفى المجتهد ومشفى الهلال الأحمر السوري. تعليقك على هذا الخبر والتأكيد.
3: تحياتي لك. كما ذكرت أن الانفجار هو بفعل فاعل، وهنا يعني أعقب على ما ذكرته المراسلة من دمشق أنه في المنطقة لا يوجد أي فرع أمني، وهنا أقول ليس بالضرورة أن يكون هناك فرع أمني لكي يتم استهدافه من قبل التفجيرات الإرهابية أو الفاعل الذي يقف وراء هذا التفجير. اليوم المنظومة القضائية والعدلية والقانونية في سوريا بشكل عام أصبحت مستهدفة. لماذا؟ لأنها يعني تدير مسألة العدالة الانتقالية، واليوم العدالة الانتقالية بسبب كونها أصبحت مطلبا من مطالب الشعب السوري، ولاحظنا في الفترة السابقة كيف خرجت المظاهرات من حلب شمالا إلى مدينة دمشق ودرعا تطالب الحكومة السورية المضي قدما في ملاحقة ومحاسبة المجرمين ومرتكبي الانتهاكات. أيضا أود أن أعاقب هنا أو أذكر نقطة، يعني منذ فترة قصيرة زرت المكان وزارة طيب العدل على طريق
1: يعني على سيد رشيد نعم فقط سأعود إليك من جديد، ولكن دعني أذكر بالحصيلة النهائية لما يعني صدر عن وزارة الصحة السورية التي أفادت بارتفاع عدد الوفيات من جراء الانفجار في دمشق إلى 5 والإصابات إلى 16 إصابة بحسب ما ذكرت أيضا وسائل الإعلام الحكومية وما أكدته وزارة الداخلية بطبيعة الحال، بأن الانفجار الذي وقع في المقهى قرب القصر العدلي بدمشق هو انفجار ناجم عن عبوة ناسفة كانت مزروعة بالموقع. لي أيضا الوقوف على آخر التطورات، أعود من جديد إلى ديالة مراسلتنا من دمشق. ديالة، إذن هل من تطورات جديدة لديك في الموقع؟
0: نعم فرات، حقيقة التطورات هي ما تزال فرق يعني القوى الأمن الداخلي تتواجد في هذه المنطقة وتحاول أو تفرض طوقا أمنيا. نحن حقيقة نبعد عن موقع التفجير قرابة 150 متر عن هذه عن موقع التفجير هذه القهوة التي تقع في ما يسمى شارع الكهرباء، وهو أحد الشوارع التي تحتوي على محال تجارية. نبعد قرابة 150 متر حقيقة، وهي النقطة الأخيرة التي يسمح أو الأقرب التي يسمح فيها للإعلاميين بالوصول إلى هذه النقطة. قوى الأمن الداخلي لا تزال يعني تجري البحث للوصول إلى الأدلة والتحقيق يعني حقيقة في هذا الانفجار. كما نعلم فرات يعني حصيلة هذا الانفجار في الزياد وصلت الحصيلة إلى قرابة يعني 16 شخصا، بينهم 11 إصابة و5 وفيات وفقا للمعلومات.
1: نعم ديالة،
0: فور وقوع الانفجار فرات فعلا يعني توجهت فورا فرق الدفاع المدني التي قامت بنقل المصابين الى المشفى وانتشال ايضا جثامين الضحايا. يعني الاصابات كانت حقيقه وفقا لشهود العيان كانت اصابات يعني كانت اصابات حقيقه يعني شديده.
1: نعم ديالة، فقط أريد أن أذكر بهذه الأخبار العاجلة أيضا عن وزارة الداخلية التي ذكرت بوقوع قتلى من جراء انفجار عبوة ناسفة داخل أحد المقاهي في منطقة الحجاز بدمشق، وفرق الأمن والإسعاف توجهت إلى مكان الانفجار وتم فرض طوق أمني حول الموقع ومباشرة التحقيقات إذن جارية، إذن هذا ما أفادت به وزارة الداخلية في آخر تحديث لطبيعة هذا الانفجار والتفجير الذي حصل، والذي قالت إنه ناجم عن عبوة ناسفة تم زرعها في هذا المقهى. وطبعا التحقيقات جارية وستباشر عملية التحقيقات الآن وزارة الداخلية بخصوص ما كل ما جرى. أعود إليك سيد سامر العاني الصحفي معي من دمشق من جديد. إذن اليوم ما الذي يمكن أن تقوم به وزارة الداخلية لاحتواء الموقف عموما بعد حصول هذا التفجير وتفجيرات أخرى قد حصلت في العاصمة دمشق؟ هذا يدل بطبيعة الحال إلى هشاشة في الوضع الأمني كما أفاد البعض، خصوصا إذا ما تحدثنا عن العاصمة السورية دمشق.
2: يعني بالتأكيد يعني هشاشة الوضع الأمني، انتشار السلاح، عدم الضبط، عدم وجود كاميرات مراقبة، عمليات تفتيش غير دقيقة، انتشار المواد القابلة لتصنيع هذه العبوات، كل هذا موجود. وبالتالي إمكانية أو احتمالية القيام بتفجيرات يعني احتمالية عالية جدا. أيضا الموضوع الأهم هو يعني المشاكل الاجتماعية الموجودة وعدم المحاسبة ويعني عدم قبول الشكايات إلى آخره، كل هذه الأمور تؤدي إلى احتقان. أيضا بالإضافة لوجود مشكلات حقيقية، وجود كبير للفلول، عدم محاسبتهم، وجود عدد كبير من أيضا المتربصين أو يعني المخالفين، أو دعني أقول بإن صح الأمر الأعداء، موجود هذا موجود يعني موجودين بكثرة، وبالتالي احتمالية قيام بهكذا تفجيرات احتمالية عالية جدا. استهداف مقهى يجلس فيه المحامين، وتأكد يعني تقريبا أن العدد الأكبر من الضحايا هم من المحامين، هذا يعني أيضا استهداف للقضاء، للعدل. لا نعرف الدوافع حتى الآن، الدوافع الحقيقية قد تكون يعني قد تكون بالفعل هي نكاية بالمحامين، قد تكون مشكلة خاصة أو مشكلة شخصية.
1: هل انعقاد قرب انعقاد أول جلسة لمجلس الشعب السوري المشكل حديثا سيد سامر لربما أي علاقة يعني بالموضوع؟
2: يعني أنا أستبعد هذه الاحتمالية، يعني موضوع قرب تشكيل مجلس الشعب كان صار الاستهداف بمكان آخر قريب من مجلس الشعب، لكن الاستهداف صار بالقرب من يعني من دار القضاء أو من المحكمة، القصر العدلي بدمشق. يعني هذا ينفي هذه الاحتمالية، لكن بالنهاية الانفلات كبير، انفلات كبير بدمشق، بالمحافظات الأخرى، حمص، أمنا، دير الزور إلى آخره. يعني هذا الانفلات قد يؤدي إلى مثل هذه الحوادث.
1: طيب سيد سامر سأعود إليك.
2: وزارة الداخلية حتى الآن، المسألة أن وزارة الداخلية حتى الآن لم تضبط هذا الأمر بشكل يعني بشكل كبير، ولم تضبط هذا الأمر من خلال يعني أجهزة متطورة، أجهزة حديثة قد تكشف المعادن، قد تكشف المتفجرات. هذا الأمر غير موجود يعني حاليا.
1: نعم.
2: وبالتالي كما أسلفت أن احتمالية وقوع مثل هذه الحوادث احتمالية عالية جدا. طيب. جدا
1: سيد سامر سعود إليك، ولكن دعني أذكر بهذا الخبر العاجل الصادر عن وزارة الداخلية التي قالت بأن وقوع القتل من جراء الانفجار الذي حصل بعبوة ناسفة داخل أحد المقاهي في منطقة الحجاز في دمشق نجم عنه طبعا توجه لفرق الأمن والإسعاف إلى مكان الانفجار، وتم فرض طوق أمني حول الموقع مباشرة. التحقيقات جارية ونجم عن ذلك طبعا بحسب آخر التحديث 5 وفيات و16 إصابة. يعني لا أعلم صراحة إن كان ما زال سيد رشيد حراني معنا في هذه التغطية سيد رشيد. فقط يعني بكونك خبير أمني واستراتيجي أريد فقط التعليق على مسألة الهشاشة الأمنية والتقصير الأمني الواضح في العاصمة السورية دمشق، كون كل الأحداث التي حصلت هي في دمشق، والمقصود يعني منها بطبيعة الحال بشكل أو بآخر بحسب محللين هو يعني الحكومة بشكل عام أو مؤسسات الدولة أو المراكز الأمنية أو قوى الأمن الداخلي بطبيعة الحال. ما سبب يعني عدم الوصول إلى يعني تكامل في الإجراءات الأمنية وتأمين يعني المحيط المناطق الحيوية بالنسبة لمؤسسات الدولة السورية لحد هذه اللحظة؟ نشهد خروقات وتفجيرات في عدة مناطق حيوية.
3: تمام، أعتقد أن مشاركة رئيس استخبارات السوري في المؤتمر الرابع لرؤساء أجهزة مكافحة الإرهاب أشار إلى هذا الأمر، وأيضا نستطيع أن نقول أنه يعني اعترف بشكل غير مباشر أن الأجهزة الأمنية في سوريا حتى الآن يعني تعاني من بعض الضعف والقصور، وهذا القصور والضعف يعني نوه عليه بربط الأمن بشكل عام. يعني لا بد أن يعني ننظر إلى الأمر أنه مفهوم متكامل له علاقة بالاقتصاد والاجتماع والمجتمع يعني والعلاقات السياسية سواء الداخلية أو الخارجية.
1: شكرا جزيلا لك من دمشق السيد رشيد حوراني الخبير الأمني والاستراتيجي على كل هذه المعلومات. إذن مشاهدين أيضا في خبر عاجل عن ما يعني توارد لنا من وزارة الصحة من جديد عن تحديثات الإصابات والضحايا الذين سقطوا في هذا الانفجار. تقول وزارة الصحة ارتفاع عدد الوفيات من جراء الانفجار في دمشق إلى 5 وإصابات إلى 16. إذن هذا كان آخر تحديث، 5 وفيات و16 إصابة إلى حد هذه اللحظة. نقلوا طبعا إلى مستشفى المجتهد وأيضا إلى مستشفى إصابة واحدة إلى مستشفى الهلال الأحمر العربي السوري. تنضم إلينا الآن من جديد ديالة البحري مراسلة تلفزيون سوريا. ديالة، إذن ما آخر التطورات والتحديثات لديك والمعلومات المتوافرة؟
0: نعم فرات، يعني ربما بعد قليل قد يسمح لوسائل الإعلام حقيقة بالتوجه إلى المقهى الذي وقع فيه هذا الانفجار للاطلاع أكثر يعني على حجم الدمار الذي تسبب به هذا الانفجار الذي تم تحديده بأنه ناتج عن عبوة ناسفة زرع ضمن هذا المقهى. طبعا كما ذكرنا فرات، هذا المقهى الذي يقع في شارع النصر تحديدا في إحدى الحارات في هذا الشارع والقريبة من مبنى القصر العدلي، هو مقهى يرتاده عادة المحامون وكذلك من يرتاد يعني القصر العدلي. هناك يعني أسفر ذلك عن وقوع عدة إصابات تم التصريح عنها من قبل وتحديدها من قبل وزارة الصحة. الإصابات حقيقة كانت يعني شديدة إلى حد ما. فور وقوع هذا الانفجار توجهت فرق الدفاع المدني وكذلك قوى الأمن الداخلي إلى الموقع، حيث تم تطويق الموقع ومنع المدنيين من الوصول إليه. كذلك تم تحديد مسافة حقيقة لوسائل الإعلام يسمح بالوصول إليها. نحن يعني الآن على بعد 150 متر تقريبا من مكان الانفجار. نحاول الآن فرات التوجه إلى موقع هذا الانفجار الذي وقع، إن سمح لنا في هذا الوقت تحديدا.
1: نعم ديالة،
0: نشاهد الشريط الأصفر الذي تم يعني وضعه من قبل الجهات المسؤولة. حتى هذا الحد نعم بعد قليل فرات سنتجه إلى موقع الانفجار إلى المقهى. كما قلنا هذا المقهى الذي يقع في شارع النصر تحديدا بالقرب من مبنى القصر العدلي. هذه المنطقة لا يتواجد فيها مقار أمنية سوى مبنى القصر العدلي. نعم. كما قلنا هو مقهى يرتاده عادة المحامون ورواد القصر العدلي أيضا. سنتجه بعد قليل للاطلاع أكثر على حجم الأضرار الذي تسبب به هذا الانفجار الذي راح حصيلته عدد من القتلى وكذلك المصابين أيضا.
1: نعم، إذن ديالا هذه الصور نتابعها معكم مشاهدينا في مسافة قريبة لموقع الانفجار من الجهة المقابلة الذي حصل في طبعا مقهى في شارع النصر وأدى إلى حدوث 5 وفيات و16 إصابة إلى حد هذه اللحظة. طبعا نواصل الاستمرار والتحرك باتجاه أقرب من موقع الانفجار، ولكن قوى الأمن تمنع الصحفيين والإعلاميين من الدخول بشكل أقرب إلى موقع هذا الانفجار. طبعا نلاحظ فقط دخول لعناصر الأمن وفرق الدفاع المدني لمعاينة الأضرار وأيضا لفرق التحقيق التي قالت وزارة الداخلية بأنها ستباشر التحقيقات مباشرة الآن يعني خلال فترة قصيرة للوقوف على ما جرى ومعرفة حقيقة كيف تم وضع هذه العبوة الناسفة في هذا المقهى، ولماذا أصلا تم استهداف هذا المقهى القريب من القصر العدلي. إذن مشاهدين، هذه الصور حصرية ومباشرة من شارع النصر في العاصمة السورية دمشق، وهنا لا وجود سوى لعناصر الأمن السوري، الأمن الداخلي طبعا، وأيضا فرق الدفاع المدني، بعض المسعفين طبعا توافدوا إلى هذا المكان لإجلاء الضحايا والجرحى الذين سقطوا ووقعوا نتيجة هذه العملية. إذن هذه الصور مشاهدينا لآثار الانفجار الذي وقع في شارع النصر في العاصمة السورية دمشق، نتابعها في هذه الصور المباشرة عبر شاشتنا، تأتيكم بشكل مباشر وحصري. أعود إليك سيد سامر، الآن يعني سمح لنا الاقتراب من موقع الانفجار بشكل أكبر لطبعا معاينة ما حصل وآثار هذا التفجير الذي وقع. يعني اليوم ماذا يمكن أن نتوقع في مستقبل العاصمة السورية دمشق من الناحية الأمنية؟ هل سيتم أخذ إجراءات يعني مشددة أكثر لربما من قبل الحكومة السورية؟ سيد سامر،
2: تحدث في دمشق أو غير دمشق؟ معك الصوت مسموع؟
1: نعم أنا أسمعك، تفضل.

0: أعود إلى ديالى البحري من جديد. ديالى، أين أنتم الآن؟ أرى أنكم اقتربتم أكثر من موقع الانفجار، يعني هنا حيث يعني حصل هذا الانفجار في المقهى.
1: نعم فراد، بالضبط، نحن الآن عند بوابة هذا المقهى، هذه آخر نقطة يسمح بالوصول لها الآن لمعاينة ومشاهدة الأضرار التي تسبب به هذا الانفجار. عن قرب نشاهد كما يعني تشاهدون عبر الشاشة فرات تضرر المبنى بشكل كبير، ويعني انتشار للدماء في الأرض. الجهات المختصة تجري عمليات البحث عن الأدلة حتى هذه اللحظة.
0: نعم.
1: هنا كان يتواجد عدد كبير حقيقة من هنا يتواجد عدد كبير
0: نعم نسمعك
1: في
0: ديالى.
1: المقهى كان قبل خلال وقوع هذا الانفجار فرات.
0: إذن
1: لا يسمح بالدخول أكثر من يعني من ذلك إلى
0: إلى
1: داخل
0: حد هذا، يعني الشريط الأصفر الذي تم وضعه من قبل قوى الأمن الداخلي، لا يمكنكم الدخول أكثر إلى مقر أو إلى داخل هذا المقهى.
1: نعم فرات، بالضبط.
0: إذا يعني هذه
1: نشاهد أيضا لا
0: آثار.
1: يزال يعني هنالك بعض الحقائب ويعني الكتب الموجودة أيضا على الطاولات الذين يعني تضرروا أصحابها نتيجة هذا الانفجار. هناك بعض الجهات التي يعني موجودة الآن داخل هذا المقهى، هذا المقهى الذي يتألف حقيقة من قسمين، قسم مغلق والآخر قسم مكشوف، وهو الموقع الذي وقع فيه هذا الانفجار بالتحديد، وأسفر عن مقتل العديد وكذلك وجود عدة إصابات.
0: نعم ديالى،
1: اضطررنا حقيقة للابتعاد قليلا عن مكان عن المقهى.
0: يعني يطلب منكم
1: هناك
0: الابتعاد
1: التهاب على هذا البحر.
0: إلى خارج هذا السياج الحديدي الموجود.
1: نعم بالضبط فراد.
0: إذا يغلقون السياج قوى الأمن، ولا يسمح إلا لقوات الأمن فقط بالدخول أو فرق التحقيق على ما يبدو.
1: نعم، هذه الفرق التي لا تزال يعني حتى هذه اللحظة كما كنا نشاهد عبر الشاشة تواصل بحثها وتواصل جمع الأدلة للوصول إلى المتسبب بهذا الانفجار الناتج عن زرع عبوة ناسفة في هذه المنطقة. لا تزال يعني قوى الأمن كما قلنا تفرض طوقا أمنيا مكثفا في محيط المكان. تم إغلاق العديد أو الشوارع المؤدية إلى هذا المبنى. الآن فرات يسمح لوسائل الإعلام بالوصول إلى هذه النقطة، وهو السياج الحديدي للمقهى. من هنا يتم التقاط الصور وتصوير الموقع.
0: نعم، إذن هذه
1: لا
0: هي
1: يسمح
0: آخر
1: بعبور الشريط الأصفر الذي نشاهده أمامنا والذي تم فرضه من قبل الجهات المعنية.
0: إذن هذه هي النقطة الأخيرة التي يمكن أن نصل بها مشاهدينا بالصورة إليكم لنقل ما حصل من آثار لهذا الانفجار الذي وقع في هذا المقهى في شارع النصر. طبعا يعني هنا في المحيط الخارجي للمقهى نرى ب يعني الأضرار الناجمة، الأضرار المادية التي حصلت، وأيضا لربما إذا ما كان هناك اقتراب في الصورة أكثر إلى الداخل يمكن أن نشاهد الآثار التي يعني نجمت عن الإصابات وأيضا الضحايا الذين سقطوا في هذا التفجير الذي حصل في شارع النصر. بطبيعة الحال سأتركك الآن ديالى وأذهب إلى ماريت عبيد مراسلة تلفزيون سوريا من أمام مشفى المجتهد للوقوف على آخر التحديثات والإحصائيات المتعلقة بالإصابات و الوفيات نتيجة ما حصل في هذا التفجير. ماريت، أهلا بك. إذن ما آخر حصيلة لديك من مشفى المجتهد؟
2: نعم فرات، حقيقة نحن وصلنا قبل قليل إلى مشفى المجتهد، كانت ما تزال الحصيلة الأولية وهي بحسب التصريحات هي 4 وفيات، إذ أنه تم نقل 14 حالة إلى مشفى المجتهد، ولكن أيضا قبل قليل وصل هناك سيارة إسعاف أخرى إلى هذه المشفى، ومن بعدها تم إغلاق باب المشفى. طبعا يعني يتم فتح الباب لدخول السيارات الإسعافية أو سيارات الأطباء أو لخروج المرضى من داخل المشفى. طبعا هنا نتحدث عن المرضى بشكل عام المتواجدين في المستشفى، يعني ليس لهم علاقة بالإصابات التي تم نقلها جراء الانفجار الذي وقع في شارع النصر في دمشق. أيضا يعني داخل المشفى يوجد ذوي المصابين وأيضا ذوي الضحايا التي تم نقلهم مباشرة إلى مشفى المجتهد، وهم يعني حاليا في حالة نفسية صعبة. يعني هناك أيضا تجديد أمني من على مخارج ومداخل المشفى، أيضا يعني هناك يعني فتح الأبواب فقط لدخول سيارات الإسعاف أو أيضا كما تحدثت لخروج المرضى من داخل المشفى. يعني حقيقة بحسب الأطباء الذين التقينا بهم أنهم يعني المصابون إلى حد هذه اللحظة يعني ما يزالون داخل غرف الإسعاف، منهم أيضا من تم نقله إلى العناية المشددة، لكن بحسب ما تحدث إلينا الأطباء بأنه يعني ما تزال هذه الحصيلة التي تم التصريح عنها، وهي 4 وفيات إلى حد هذه اللحظة وعشرة مصابون.
0: طيب ماريت، يعني في حين توافر معلومات إضافية لديك عن تحديثات جديدة، يعني كون أن هناك سيارة إسعاف وصلت جديدة تحمل ربما إصابات أو ضحايا جدد، يعني نتمنى شفاء للجرحى والرحمة لأرواح الضحايا الذين سقطوا في هذا الانفجار. إذا ابقي معنا ماريت. أعود إلى ديالة مرة أخرى. ديالة، ما الجديد لديك؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال بمراسل التلفزيون سوريا ديالة البحري من موقع حدوث هذا الانفجار من أمام طبعا مقهى شارع النصر. أعود أذكر مشاهدينا بطبيعة الحال بكل ما يعني مر معنا من أخبار عاجلة عن وزارة الصحة التي أفادت بارتفاع عدد الوفيات من جراء الانفجار في دمشق إلى 5 وفيات وإصابات بشرية وصلت إلى 16 إصابة. وزارة الداخلية أفادت بوقوع قتلى من جراء انفجار عبوة ناسفة، طبعا هذا ما أكدته وزارة الداخلية بأن هناك عبوة ناسفة قد تم زرعها في هذا المقهى في منطقة الحجاز في العاصمة دمشق، وفرق الأمن والإسعاف توجهت إلى مكان هذا الانفجار وفرضت طوقا أمنيا حول الموقع، والآن التحقيقات جارية بحسب وزارة الداخلية. أعود نعم إلى ماريت عبيد من أمام مشفى المجتهد. إذا ماريت، 5 وفيات و16 إصابة، سيارة إسعاف جديدة وفدت لربما إلى مشفى المجتهد، هل من تحديثات بخصوص الأرقام والإحصائيات ماريت؟
2: ألو
0: ماريت، هل تسمعيني؟ يبدو أن فقدنا الاتصال مجددا بماريت، طبعا نتيجة يعني الطوق الأمني والإجراءات الأمنية يبدو أن الاتصالات يعني في العاصمة السورية. نعم، هل تسمعيني ماريت الآن؟ يبدو أن صوتي لا يصل إلى زميلتنا ماريت عبيد في دمشق أمام مشفى المجتهد. أعود وأذكر يعني بطبيعة الحال بكل ما جرى خلال هذه الساعة أو الساعة ونصف، نتابع كنا معكم مشاهدينا كل ما حصل من لحظة حصول هذا التفجير ووقوع هذا التفجير في مقهى في شارع النصر مقابل القصر العدلي. يعني بالبداية كان هناك روايات تتحدث بأنه لربما لا نعلم ما كانت طبيعة هذا الانفجار في البداية، لكن بعد ذلك وزارة الداخلية أكدت وقالت أنه ناجم عن عبوة ناسفة زرعت في داخل هذا المقهى. فور ذلك فرضت قوى الأمن الداخلي طوقا أمنيا في محيط الانفجار ومنعت يعني وسائل الإعلام من الوصول، وقامت لربما بإبعاد السكان المدنيين عن موقع الانفجار خشية حصول انفجار آخر. ولكن في هذه الأثناء أعود من جديد إلى ديالة البحري من دمشق. ديالة، أهلا بك، تسمعينني الآن؟ نعم ديالة، إذا
1: نعم فرات، لازلنا نحن في نعم
0: نعم ما التحديث الأخير لديك ديالة؟
1: نعم فرات، لازلنا حقيقة أمام الباب الحديدي للمقهى، حيث يسمح هنا فقط بالوصول للإعلاميين إلى هذه النقطة. لا تزال بعض الجهات المختصة من وزارة الداخلية وغيرها من الجهات تتوافد إلى هذا المقهى الذي وقع فيه هذا الانفجار للاطلاع حقيقة على الأضرار الذي سببها هذا الانفجار الناجم عن عبوة ناسفة تم وضعها هنا في هذا المقهى، والذي أسفر ذلك عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات. أيضا قوى الأمن الداخلي تفرض الآن طوقا أمنيا مسددا حقيقة عند باب المقهى هنا.
0: نعم
1: طبعا
0: ديالي
1: تم
0: أسمعك.
1: إجلاء جميع المصابين فرات، الآن فقط هنا بعض يعني الجهات المعنية التي تقوم بجمع الأدلة، الاستمرار بجمع الأدلة والاستمرار بالتحقيقات للوصول إلى معرفة السبب الناجم عن هذا الانفجار، ويعني المشتبه ومحاولة تحديد المشتبه بهم الذين قاموا بوضع هذه العبوة الناسفة وفقا للمعلومات وما تشير.
0: طيب ديالا، يعني أريد فقط أن أتأكد، هل من كاميرات مراقبة موضوعة في شارع النصر في المكان الموجود فيه؟
1: كاميرات طبعاً مراقبة هذا. هون كان في كاميرات مراقبة. نعم فرات، حقيقة يوجد كان بعض كاميرات المراقبة التي تم وضعها في هذا الشارع، والتي تم أخذها الآن من قبل الجهات المعنية يعني التدقيق بهذه المسألة ومراقبة الكاميرات وما صورته هذه الكاميرات قبل أو خلال ساعات وقوع الانفجار.
0: يعني
1: حقيقة فرات يعني نعم
0: نعم نعم أكملي ديالة تفضلي.
1: نعم بعد هنا كنا قد رصدنا أو تحدثنا قليلا مع بعض أصحاب المحال الموجودين أو المتواجدين بالقرب من هذا المقهى، كانوا قد تحدثوا لنا عن أن صوت الانفجار كان قويا حقيقة، ويعني هذا ما تسبب بحالة الذعر والخوف لأصحاب هؤلاء المحلات وكذلك أيضا السكان المتواجدين بالقرب من هذا المقهى. حقيقة بالنظر إلى يعني الأبنية المتواجدة بالقرب من هذا المقهى لا نلاحظ وجود أي تضرر، وبالتالي يعني الأضرار مقتصرة على داخل المبنى، مبنى المقهى فقط، لم يعني يكون هناك أي أضرار خارج هذا المقهى أو وقوع أي إصابات خارج حدود هذا المقهى، الإصابات فقط داخل المقهى. طبعا هذا المقهى كنا قد ذكرنا أنه
0: نعم ديالة نعم
1: قصر
0: إذن
1: العدلي يمكن مشاهدة يعني الدماء والأضرار الناتجة عن وقوع هذا الانفجار. لا تزال حقيقة بعض الأمتعة للأشخاص الذين كانوا متواجدين في هذا المقهى، لا تزال بعض حجياتهم من يعني حقائب ودفاتر وكتب وغيرها متواجدة أيضا في هذا الموقع. نشاهد أيضا الدماء تغطي الأرض.
0: نعم، حيث دخلتم ديالا إلى الواجهة الأمامية للمقهى أو الباحة الخلفية أو الأمامية، يعني هل ما الذي كان يعني بجانب هذا المقهى من من من يعني سوق، محلات، ما الذي يحيط به أصلا؟ نعم فقدنا الاتصال إذن من جديد بمراسلة تلفزيون سوريا ديالا البحري، شكرا طبعا لك على كل هذه المعلومات، وسنعود إليك في وقت لاحق حينما يتوفر الاتصال من جديد. إذن مشاهدينا، يعني كما شاهدتم وتابعتم ورصدنا لكم بالصورة والصوت مع شبكة مراسلي تلفزيون سوريا الموجودة عند مشفى المجتهد وأيضا من موقع حصول التفجير في مقهى شارع النصر، رصدنا لكم كل ما وصلنا إليه إلى حد هذه اللحظة. بداية كان يعني لا معلومات عن طبيعة التفجير، ثم قالت وزارة الداخلية في بيان بأن التفجير حصل نتيجة عبوة ناسفة زرعت في هذا المقهى القريب من القصر العدلي. تم يعني موافاتنا بأنباء من وزارة الصحة طبعا، وأفادت بوقوع 5 وفيات لحد هذه اللحظة كما نقرأ على الشاشة و16 إصابة، وبحسب ما ذكرت ماريات من أمام مشفى المجتهد بأن هناك سيارة إسعاف أخرى قد وصلت إلى المشفى لربما تحمل مزيد من المصابين والضحايا الذين راحوا في هذا الانفجار. تحقيقات جارية إذن، كما ذكرت لنا ديالة بأن هناك كاميرات مراقبة كانت مزروعة موزعة في طبعا محيط المقهى ولربما في الداخل، لا نعلم صراحة إلى حين صدور يعني نتيجة أو تقرير للتحقيق الذي سيجري من قبل وزارة الداخلية والأمن الجنائي لمعرفة ما الذي حصل إلى حد هذه اللحظة، من الشخص المشتبه به الذي استطاع الدخول يعني إلى داخل المقهى وزرع عبوة ناسفة في داخل هذا المقهى ومن ثم يعني قام بتفجيرها طبعا عن بعد. بكل الأحوال يعني هذه الصور نشاهدها من موقع الانفجار، طبعا لا يسمح لنا بالدخول أو عبور هذا السياج الحديد الذي تم إقفاله أمام كل من يريد الدخول من المدنيين أو حتى من الصحفيين والمصورين الذين يريدون طبعا رصد ما حصل في داخل هذا المقهى. وجود أدلة في داخل المقهى يعني يمنع طبعا بطبيعة الحال إفسادها من قبل من سيدخل، إلا للمختصين والذين يستطيعون التعامل مع هذه الحالات من المحققين الجنائيين الذين وصلوا إلى هذه النقطة. أنتقل الآن إلى عبادة منصور مراسل تلفزيون سوريا اللي طبعا من دمشق. لأسألك عبادة عن بيانات والتصريحات عن وزارة الداخلية بطبيعة هذا التفجير وما حصل.
3: يعني حقيقة إلى هذه اللحظة يعني بعد حوالي ساعة وأكثر من يعني على التفجير الذي حدث بالقرب في محيط القصر العدلي في وسط العاصمة دمشق، حقيقة كان هناك أبرز تصريح لوزارة الداخلية السورية التي قالت بأن يعني عناصرها على الأرض باشرت بعمليات التحري والاستطلاع داخل المقهى الذي وقع فيه التفجير، إضافة إلى أنها ذكرت أيضا في بيانها بأن التفجير هو ناتج عن عبوة ناسفة قد زرعت داخل المقهى، لكن يعني الفرق التابعة لوزارة الداخلية تعمل حقيقة على التحري بشكل دقيق للوصول إلى الجنات وللوصول إلى الفاعلين الذين قاموا بزرع هذه العبوة وطريقة أيضا وضع هذه العبوة داخل المقهى. أيضا يعني كان هناك حقيقة تصريحات وزارة الداخلية تحدثت عن يعني سقوط 5 ضحايا جراء هذا الانفجار وأكثر من 16 مصابا جراء الانفجار الذي وقع داخل المقهى بالقرب من القصر العدلي. طبعا الانفجار حقيقة كان هناك عدة روايات يعني قد نتجت أو قد خرجت من محيط المنطقة من بعض الأهالي من بعض المارة، وأيضا كان هناك أشخاص داخل القصر العدلي كانوا قد راقبوا لحظة الانفجار. كان هناك يعني أنباء تفيد على أن الانفجار حدث بسبب يعني حزام ناسف أو شخص انتحاري، وكان أيضا هناك بعض معلومات تقول بأن الانفجار هو ناتج عن عبوة ناسفة، لكن وزارة الداخلية حقيقة تقول بأن لها بيان سيصدر بعد قليل، هذا البيان سيفند جميع التفاصيل التي حدثت منذ لحظة يعني وقوع الانفجار داخل المقهى وحتى هذه اللحظة، وأكدت بأن الانفجار هو ناتج عن عبوة ناسفة زرعت داخل المقهى. طبعا فرات، جميع المعلومات التي كانت قد يعني صدرت إن كان من الأهالي في محيط المنطقة أو حتى من المتواجدين في المكان قالوا بأن الانفجار كان انفجار عنيف حقيقة خلف ضحايا بشكل مباشر وأيضا خلف الكثير من المصابين الذين كانوا متواجدين داخل المقهى. حقيقة ننتظر نحن يعني ننتظر الآن البيان الرسمي والرواية الأكيدة من وزارة الداخلية السورية التي ستفند من خلالها جميع المعلومات وأيضا ستوضح حقيقة يعني التفاصيل الدقيقة التي يعني من خلالها وصلت إلى نتيجة أو ستصل إلى نتيجة عن طريقة زرع هذه العبوة وأيضا الآلية التي تمت من خلالها عملية التفجير. طبعا يعني الانفجار بحسب وزارة الداخلية كان قد وقع داخل المقهى، الانفجار كان بسبب عبوة ناسفة، وعلى الأغلب بأن هذه العبوة هي عبوة قد تم تصنيعها محليا بحسب ما تمكن من يعني الوصول إليه حقيقة إلى هذه اللحظة.
0: نعم، عبادة منصور مراسلنا من دمشق، شكرا لك. أعود إلى ماريا عبيد من أمام مشفى المجتهد ماريت، هل من تحديثات لديك أيضا؟
2: نعم فرات، حقيقة الحصيلة النهائية للضحايا بحسب آخر ما أعلنت عنه وزارة الصحة هي 5 ضحايا من التي تم نقلهم إلى مشفى المجتهد، بينما أيضا ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 16 إصابة أيضا تم نقلها إلى مشفى المجتهد، ربما كانت في سيارة الإسعاف الأخيرة التي وصلت إلى المشفى وأنا أقف هناك. طبعا المشفى في الداخل في حالة استنفار طبي، في حالة تقديم الإسعافات، وأيضا هناك مصابون دخلوا إلى العناية المركزة، وإلى حد هذه اللحظة لا يوجد أي تطور في حالتهم الصحية، إلا أن بعضهم في حالة صحية حرجة، وكما تحدثت بعضهم في العناية المركزة. طبعا تم إغلاق باب المشفى، يسمح لي بالدخول فقط لذوي الإصابات أو ذوي الضحايا. طبعا إلى حد هذه اللحظة ومن منذ آخر سيارة إسعاف دخلت قبل حوالي ربع ساعة أو نصف ساعة، لم تدخل أي سيارة إسعاف بعدها أو لم يتم وصول أي سيارة إسعاف بعدها جديدة إلى المشفى تنقل إصابات جديدة عن الانفجار الذي حصل في شارع المنصور في دمشق. طبعا يعني المشفى داخلا يوجد فيها ذوي وأهالي الإصابات والضحايا، يعني ينتظرون، خاصة أهالي الضحايا هم يعني بحالة ينتظرون فيها أي معلومات طبية، لكن الأطباء ما يزالون في الداخل في حالة استنفار، في حالة استنفار طبي دون الإعلان عن أي تطور من أي حالة من الحالات الصحية المتواجدة داخل المشفى والتي تم نقلها جراء هذا الانفجار.
0: نعم ماريت، ستبقين معنا إلى حين توافر معلومات جديدة لديك من أمام مشفى المجتهد. أعود إلى ديالى البحري، مراسلتنا من دمشق من أمام المقهى الذي حصل فيه هذا التفجير. إذا ديالى، ما آخر التحديثات أيضا لديك الجديدة؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال مع ديالى. إذن مشاهدينا نعيد ويعني نكرر الأخبار العاجلة التي كانت معنا خلال الساعة الأخيرة بوقوع طبعا هذا التفجير، وصول الوفيات إلى 5 والإصابات إلى 16 إصابة. هذا آخر تحديث طبعا صادر عن وزارة الصحة السورية. تم فرض طوق أمني من قبل قوات الأمن السورية، وأيضا توافدت فرق الدفاع المدني إلى المكان، وتم إجلاء يعني أكبر عدد ممكن من المصابين والضحايا الذين وصلوا إلى مستشفى المجتهد والهلال الأحمر السوري في دمشق. وأعود الآن بالصورة والصوت إلى مراسلنا من دمشق عبادة منصور يعني الوقوف على آخر البيانات والتحديثات أيضا التي صدرت عن وزارة الداخلية السورية بشأن ما حصل في شارع النصر. أعود إليك من جديد عبادة، هل من جديد تحمله لنا أيضا بخصوص هذا التفجير؟
3: نعم فرات، يعني وزارة الداخلية السورية حقيقة قالت بأن يعني عناصرها بدأت على الأرض حقيقة بعمليات التحري الدقيق للوصول إلى الفاعلين والمفتعلين لهذا الانفجار حقيقة في المقهى الموجود بمحيط القصر العدلي في شارع النصر بدمشق. طبعا وزارة الداخلية حقيقة قد أرسلت مجموعات يعني تابعة لها، إن كان من يعني أشخاص تابعين لوزارة الداخلية بشكل مباشر، وأيضا هناك بعض الفرق التي تعمل على موضوع التحري والتدقيق من متابعة الكاميرات الموجودة والمزروعة في محيط المنطقة، إضافة إلى أيضا كان هناك يعني إرسال ل يعني كلاب جديدة هي تعمل على التفتيش. هذه الكلاب أضيفت إلى الفرق التابعة لقوات وزارة الداخلية للقوات التي تعمل على التفتيش والتدقيق، تساعد أيضا قوات وزارة الداخلية حقيقة على الأرض في البحث عن الأدلة في المكان. طبعا فرات يعني المنطقة حقيقة هي منطقة مزدحمة جدا في جميع الأوقات التي يعني التي تصل إليها إلى هذا المكان تجد ازدحام بشكل كبير، لأن هذه المنطقة تعتبر هي عصب دمشق، يوجد فيها القصر العدلي، يوجد فيها بعض المؤسسات الحكومية. إضافة إلى هذا فإن شارع النصر يعتبر من أهم الطرق الرئيسية الواصلة في العاصمة دمشق، هو يصل منطقة الحجاز بالطرق الطرق الرئيسية الأخرى، أيضا يعني يعتبر هو بوابة لمنطقة سوق الحميدية وبعض المناطق الرئيسية كمنطقة الحريقة. هذه المنطقة تحديدا هي تعتبر منطقة بالدرجة الأولى منطقة شعبية، يتواجد فيها كثير من المحلات والمقاهي، إضافة إلى وجود القصر العدلي حقيقة الذي يضيف يعني تواجد عدد كبير من المواطنين بشكل يومي. يعني هذه جميع هذه الأمور التي تعتبر يعني هي تزيد في ازدحام المنطقة حقيقة وتؤثر، كانت على عمل وزارة الداخلية بالدرجة الأولى خلال اللحظات الأولى من التفجير. قوى وزارة الداخلية قالت بأنها عملت على تشكيل طوق أمني في اللحظات الأولى لتخفيف الازدحام الموجود في المكان، ثم عملت على يعني تطويق المقهى بشكل كامل ومنع دخول أي شخص عليه حتى تتمكن من التدقيق والتفتيش داخل المقهى بشكل مباشر. يعني التحقيقات الأولية أفادت بأن يعني الانفجار كان ناتج عن عبوة ناسفة زرعت داخل المقهى، لكن وزارة الداخلية تقول بأن لها بيان سيصدر خلال يعني اللحظات القادمة. هذا البيان ستفند فيه حقيقة جميع المعلومات التي وصلت إليها، وأيضا ستفند الآلية التي والطريقة التي زرعت فيها العبة داخل المقهى. أيضا يعني نتمكن حقيقة من خلال هذا البيان من معرفة يعني نوع العبة الناسفة التي زرعت. كان هناك بعض المعلومات التي تقول بأن العبة الناسفة التي زرعت داخل المقهى في شارع النصر هي عبة ناسفة محلية التصنيع، تم زرعها بشكل مباشر أو وضعها داخل المقهى لتنفجر حقيقة ولتخلف بحسب بيان وزارة الصحة السورية 5 ضحايا وأكثر من 5 أو 16 إصابة تم نقلهم إلى المشافي المحيطة في بموقع الانفجار. طبعا فرات وزارة الداخلية السورية حقيقة تقول بأنها عملت بشكل مباشر وسريع للوصول إلى المكان، أيضا قوى يعني وعناصر الدفاع المدني وصلوا بشكل سريع إلى المنطقة وقاموا بإغلاق الطرقات لتخفيف الازدحام والوصول إلى مكان الانفجار بشكل مباشر. جميع الأشخاص المصابين تم نقلهم، وأيضا تم نقل الضحايا إلى المشافي لتتم عملية إجراء الطب الشرعي داخل المشافي يعني العامة في العاصمة دمشق. المكان حاليا يعني فقط هو أو المتواجدين داخل المكان الانفجار فقط هم عناصر تابعين لوزارة الداخلية السورية، يعملون على الوصول إلى نتائج نهائية لنوعية وماهية الانفجار. أيضا كان هناك وصول حقيقة لمحافظ دمشق إلى منطقة الانفجار، سيكون أيضا لديهم تصريح من المكان محافظ دمشق مروان إدليبي، أيضا وصل إلى

0: ضحايا وأيضا خلف عدد من المصابين. طبعا اليوم حقيقة يعني الانفجار اختلف عن الانفجار السابق بأن هذا الانفجار العبوة وضعت داخل المقهى. الانفجار السابق كانت العبوة قد وضعت في سيارة مركونة وسط الطريق. يعني ممكن أن يكون هناك اختلاف بالأدلة والمعطيات التي ستنتج عن وزارة الداخلية والتي ستصرح بها وزارة الداخلية بعد قليل، لكن حقيقة يعني الانفجار الأخير هو الأعنف في العاصمة دمشق منذ الانفجار الذي وقع في كنيسة أدوية العو والذي خلف حقيقة العديد من المصابين والضحايا.
1: أشكرك جزيل الشكر عبادة منصور مراسلنا من دمشق. إذن مشاهدينا كنا نتابع معكم في هذه الساعة آخر التحديثات والأنباء الواردة لنا من العاصمة دمشق عن هذا التفجير الذي وقع في مقهى في شارع النصر. طبعا حصيلة هذا التفجير لحد هذه اللحظة وآخر ما ذكرت وزارة الصحة 5 وفيات و16 إصابة، وعلى الشاشة طبعا نشاهد يعني من مواقع متعددة. نبقى معكم بالصوت نتابع.

0: إذن عدنا إليكم مشاهدينا من جديد لرصد آخر هذه التطورات المتعلقة بالتفجير في مقهى بشارع النصر. محافظ دمشق ماهر إدلبي قال إن هناك من يتربص بنا ومن له مصلحة في عدم استقرار المنطقة، وكل من عبث بدماء السوريين سينال جزاءه يوما بعد آخر. نقوم بتعزيز أوضاعنا الأمنية. إذن هذا التصريح الصادر عن محافظ دمشق ماهر إدلبي. هناك من يتربص بنا ومن له مصلحة في عدم استقرار المنطقة، كل من يعبث بدماء السوريين سينال جزاءه يوما بعد آخر. نقوم بتعزيز أوضاعنا الأمنية. أنتقل الآن إلى ماريا تعبيد من جديد، مراسلتنا من أمام مشفى المجتهد. ماريا، ما لديك من جديد بخصوص الإحصائيات المتعلقة بالإصابات والضحايا؟
1: نعم فرات، حقيقة نحن الآن تقدمنا بطلب جديد لإدارة مشفى المجتهد للحصول على إذا ما كان هناك معلومات جديدة أو أي تطورات جديدة بالحالة الصحية للمصابين الذي تم نقلهم إلى مشفى المجتهد جراء الانفجار في شارع النصر في دمشق. طبعا إلى حد هذه اللحظة لم تدخل أي سيارة إسعاف جديدة إلى هذه المشفى. تم نقل جميع المصابون الذي تم نقلهم إلى المشفى والضحايا، يعني لم تدخل أي سيارة إسعاف من بعدهم. كانت آخر سيارة وصلت منذ حوالي نصف ساعة، ومن بعدها كانت آخر التصريحات من قبل وزارة الصحة عن 5 ضحايا في مشفى المجتهد و16 إصابة داخل المشفى. كما تحدثت، نحن طلبنا من إدارة المشفى الآن

0: التقدم لنا فيما إذا كان هناك أي تطورات جديدة، سواء إذا كان هناك ضحايا جدد أو كان هناك إصابات جديدة، خاصة أنه يعني كانت المشفى قبل قليل والطاقم الطبي قبل قليل يشهد حالة استنفار داخل المشفى أيضا كما تحدثت، خاصة أنه تم نقل بعض الإصابات إلى العناية المركزة تحت تشديد صحي من قبل طاقم المشفى. حقيقة باب المشفى ما يزال حتى هذه اللحظة مغلق، نحن دخلنا فقط للتقدم بطلب الحصول على المعلومات، طبعا يسمح فقط بالدخول لذوي الضحايا أو عفوا ذوي الإصابات. حقيقة يعني حتى هذه اللحظة أيضا لا توجد أي معلومات حول ساعات تخريج الضحايا من المشفى، أو إذا كان هناك سوف يتم نقل حالات من الإصابات من داخل مشفى المجتهد إلى مشفى أخرى. يعني كان هناك حال بحسب ما سمعنا من قبل بعض ذوي الإصابات أنهم يعني يريدون نقل المصابون أو ذويهم المصابون إلى مشفى أخرى، لكن إلى حد هذه اللحظة كما تحدثت لا يوجد أي تطورات جديدة. الحصيلة النهائية كما صرحت بها وزارة الصحة الحصيلة الأخيرة وهي 5 ضحايا و16 مصاب، إلى حد هذه اللحظة لا يوجد أي تطورات صحية طرأت على حالة المصابون.
1: نعم، شكرا لك، ابقي معنا طبعا ماريتا عبيد لرصد آخر التحديثات والتطورات المتعلقة بالحصيلة المستمرة طبعا للأسف للتفجير الغاشم الذي حصل في هذا المقهى في شارع النصر بالعاصمة السورية دمشق. إذن نذكر مشاهدينا بما يعني جاء على لسان محافظ دمشق الذي قال إن كل من عبث بدماء السوريين سيلقى جزاءه، وهناك من يتربص بنا ومن له مصلحة في عدم استقرار المنطقة، ويوما بعد آخر نقوم بتعزيز الأوضاع الأمنية في دمشق. طبعا هذا أو هذه كانت كلمة لمحافظ دمشق من أمام القصر العدلي في المحافظة. عن ذلك أعود إلى عبادة منصور مراسلنا من دمشق للتعليق على هذه التصريحات لمحافظ دمشق ماهر إدلبي. إذن عبادة أهلا بك من جديد. عبادة، لا أعلم إن كان عبادة منصور يسمعني الآن. طيب، من أمام وزارة الداخلية إذن أنتقل لحازم عوض مراسلنا من هناك لإطلاعنا أيضا على آخر ما يعني صدر عن وزارة الداخلية من تحديثات وبيانات متعلقة بهذا التفجير. حازم، إليك.
2: نعم فرات، حقيقة يعني كان هناك جدل كبير خلال الساعات الماضية حول طبيعة هذا التفجير، حسمتها وزارة الداخلية وقالت بأن سبب التفجير هو عبوة ناسفة كانت موجودة داخل المقهى. الآن لا توجد أي تفاصيل يعني يبحث عنها جميع المشاهدين اليوم ربما وسكان العاصمة عن حول ما كانت تستهدف هذه العبوة ومن هو الذي قام بالتفجير، خاصة بأن هذا المقهى يعني فيه محامين، فيه مراجعين، فيه يعني فيه شريحة واسعة من رواد القصر العدلي والمراجعين والعاملين داخله. هناك الكثير من الشائعات التي تدور بأنه كان هناك شخص آخر مثلا حاول دخول القصر العدلي، هناك الكثير من التفاصيل التي ينتظرها اليوم السوريون، لكن وزارة الداخلية أكدت بأن يعني حاليا اتخذت كل الإجراءات الفورية واتخذت وفرضت طوقا أمنيا حول المكان، وكانت فرق الإسعاف قد توجهت إلى المكان وتم نقل الجرحى والمتوفين إلى المشافي. بالتأكيد باشرت التحقيقات حول طبيعة هذا التفجير الذي أثار جدلا في البداية حول طبيعته، كما قلنا إن كان جرة غاز كما قال البعض، وبعدها قال آخرون بأنه ربما بطارية ليثيوم، إلا أن وزارة الداخلية أكدت بأنها عبوة ناسفة، وهذا ما يتقاطع مع الصور التي خرجت من داخل المقهى بأنها كانت مزروعة ضمن المقهى نفسه، لكن وفق يعني شهود عيان بأن هذه العبوة كانت عبوة صغيرة لكنها أدت إلى يعني أضرار كبيرة، وخاصة نتحدث عن 16 إصابة وستة متوفين تقريبا حتى هذه اللحظة، لأن المقهى مكتظ بالرواد كما قلنا في ساعات ربما ساعات ذروة أيضا كانت يشهد فيها القصر العدلي اغتظاظا بالمراجعين. إذن وزارة الداخلية حتى هذه اللحظة لم يعني تشير بالاتهامات حتى إلى طرف ما، ولا يعني أي دوافع خلف هذه العملية التي الإرهابية، طالما هي عملية، طالما هي عبوة ناسفة. من غير المعروف بعد إن كان يعني من وضع العبوة كان موجودا داخلا أم كانت مزروعة في وقت سابق ومن زرعها خرج من المقهى.
1: نعم حازم، ستبقى معنا أيضا لموافاتنا بآخر التحديثات إن وجدت من وزارة الداخلية والبيانات المتلاحقة على الصعيد طبعا يعني الأمني، أو حتى بالنسبة للوضع الصحي، البيانات الصادرة عن وزارة الصحة وأيضا عن المستوى الرسمي السوري ما صدر طبعا عن محافظ دمشق والذي خرج من أمام محافظة أو قصر العدي في العاصمة دمشق وتحدث وقال إن كل من يعبث ب أمن المواطنين سيلقى جزاءه يوما بعد آخر. أعود الآن بالصوت والصورة إلى عبادة منصور من جديد، إن كان يعني قد حصل على معلومات إضافية بخصوص ما جرى وما يخرج طبعا تباعا عن المصادر الرسمية الحكومية، يعني طبعا نقصد السورية في تحديثات على الوضع الحالي. عبادة إليك، إذن ماذا لديك من جديد؟ نعم، إذن يبدو بأن عبادة غير موجود معنا. هناك مشكلة في التواصل طبعا مع شبكة مراسلي تلفزيون سوريا الموزعين يعني من أمام وزارة الداخلية من موقع الانفجار، وماريت التي تبدو الآن معنا على الهواء مباشرة من أمام مشفى المجتهد للسؤال. إذن ماريت، هل من تحديثات إضافية لديك بخصوص الحصيلة المستمرة للإصابات وأيضا الضحايا الذين سقطوا في هذا التفجير؟
0: نعم فرات، حقيقة كما تحدثت قبل قليل نحن تقدمنا بطلب إلى إدارة المشفى لإعطائنا معلومات جديدة أو إذا كان هناك أي تطورات جديدة على الحالة الصحية للمصابين، لكن كما يبدو وبحسب أيضا وضع ذوي المصابين النفسي لا توجد أي تطورات سلبية أو لا يوجد هناك أي تطورات بشكل عام على الوضع الصحي للمصابين. أيضا بالنسبة إلى الضحايا، كانت آخر حصيلة نهائية هي 5 ضحايا تم نقلهم إلى مشفى المجتهد بحسب الأطباء أنهم يعني توفيوا فورا وقوع هذا الانفجار في شارع النصر في العاصمة دمشق. أما بالنسبة إلى المصابون تم نقلهم تدريجيا إلى المشفى، وصلت إلى هنا حوالي 10 سيارات إسعاف، لكن أيضا كان هناك سيارة إسعاف متوجهة إلى مشفى الهلال الأحمر، كانت آخر سيارة إسعاف قد وصلت إلى هنا كانت قبل حوالي نصف ساعة، ومن بعدها صدر التحديث النهائي للحصيلة النهائية من قبل وزارة الصحة والتي تحدثت عن وقوع 5 ضحايا وصلت إلى مشفى المجتهد بالإضافة إلى 16 إصابة موجودة هي حاليا في مشفى المجتهد. طبعا الأطباء في الداخل في حالة استنفار، ممنوع الدخول حتى لذوي المصابون، يعني حقيقة هم يبقون على أمام باب المشفى، تم إغلاق باب المشفى، فقط يتم فتحه إذا كان هناك أي حركة دخول أو خروج من قبل المرضى. طبعا هنا لا أتحدث المرضى المتعلقون بالانفجار، المرضى بشكل عام. أيضا إذا كان هناك دخول لسيارات الإسعاف، طبعا كما تحدثت آخر سيارة إسعاف وصلت منذ حوالي نصف ساعة، لم يتم من بعدها دخول أي سيارة إسعاف جديدة إلى مشفى المجتهد.
1: ستبقي معنا إذن ماريت لموافاتنا بآخر التحديثات من أمام مشفى المجتهد، شكرا لك إذن ماريت، تفضل بالبقاء معنا. طيب وزارة الداخلية، إذن مشاهدينا لا يعني أنباء جديدة عنها ولا بيانات سوى عن أعداد القتلى، قالت إن هناك يعني ضحايا قد سقطوا من جراء هذا الانفجار الذي حصل في داخل أحد المقاهي بالعاصمة السورية دمشق، وبحسب وزارة الصحة أيضا إلى حد هذه اللحظة 16 إصابة في حصيلة مستمرة لما حصل من تفجير إرهابي يعني في هذا المقهى. أنتقل الآن مباشرة إلى الدكتور فؤاد سليمان، مدير منظومة الإسعاف في وزارة الصحة السورية في العاصمة دمشق. دكتور فؤاد، أهلا بك، كيف كانت الاستجابة وإلى أين وصلت الحصيلة المستمرة للضحايا والمصابين؟ أهلا بكم دكتور.
3: أهلا بكم. أهلا بكم. بداية الرحمة لجميع الشهداء والشفاء العاجل لجميع المصابين. حوالي الساعة 3:05 تلقينا بلاغ من عمليات المرور بحدوث تفجير إرهابي في منطقة في محيط القصر العدلي في منطقة حميدية وسط دمشق. طبعا استجابت منظومة الإسعاف والطوارئ بسيارات الإسعاف، وعند الوصول إلى المكان كان هناك إصابات، تم النقل إلى عدة مشافي في مدينة دمشق. كانت في مدينة دمشق أو مشفى دمشق المجتهد الحصيلة النهائية 11 إصابة زائد 5 وفيات، منها 4 إصابات أدخلت إلى غرف العمليات بشكل عاجل للعلاج النهائي أو العلاج المنقذ للحياة. مشفى ابن النفيس تلقى 5 إصابات زائد 1 وفيات. مشفى الهلال الأحمر في شارع بغداد تلقى 2 إصابة. مشفى الرشيد الخاص في منطقة باب مصلى تلقى 2 إصابة. مشفى المواساة تلقى 2 إصابة. الحصيلة النهائية كانت 22 إصابة زائد 6 وفيات. سيارات إسعاف في منظومة
1: دكتور يعني تقول 6 وفيات و 22 إصابة إلى حد هذه اللحظة.
3: نعم نعم. ولا تزال سيارات الإسعاف متواجدة في المكان، وفرق الدفاع المدني تبحث عن أي إصابات جديدة في المكان نتيجة الانفجار أو رد الفعل اللي ممكن يحدث يؤدي إلى انهيار أو تكسر في زجاج المباني أو انهيار يعني الأغراض في المنازل، فلا يزال البحث عن أي مصابين في المكان.
1: طيب دكتور، من وقع ضحية لهذا الانفجار يعني كيف كانت العلامات الواضحة؟ يعني هي نتيجة تفجير أم نتيجة كما ذكرت يعني تكسر لزجاج وتناثر لشظايا أصيبوا بها؟
3: بداية الانفجار جميع من أصيبوا إلى المشافي هن نتيجة الانفجار. تمام.
1: نعم.
3: لكن السيارات وفرق الدفاع المدني لا تزال في المكان تبحث عن في الجوار عن أي إصابات أخرى.
1: طب الإصابات الموجودة حاليا في المشافي كيف وضعها؟ يعني هل هي إصابات خطرة أم متوسطة؟
3: الإصابات الخطرة طبعا التعامل معها تم إدخالها إلى غرف العمليات للعلاج المنقذ للحياة والعلاج النهائي. الإصابات طبعا جميع من وصل إلى المشافي تم قبوله للاستقصاءات والعلاج النهائي.
1: توزعت
3: في بعض منا أدخل إلى غرف العمليات، في بعض منا عالج بأقسام الإسعاف والشعاب.
1: توزعت على 4 مشافي دكتور بحسب ما ذكرت.
3: على 5 مشافي: مشفى دمشق المجتهد، مشفى ابن النفيس، مشفى الهلال الأحمر في شارع بغداد، مشفى الرشيد الخاص في منطقة باب مصلى، ومشفى المواساة الجامع المعروف في مشفى المواساة الجامعي معروف
1: بدمشق. نعم. طيب بدمشق. دكتور، نتيجة هذا الانفجار وحجمه مما وصل لنا من أنباء إلى حد هذه اللحظة، هل يتوقع أن يكون هناك أعداد أخرى من الإصابات في حصيلة مستمرة برأيك؟
3: نرجو أن لا يكون إصابات، لكن الفرق الإنقاذ لا تزال تبحث عن أي إصابات في الجوار.
1: المنظومة الطبية
3: أن لا تزداد الإصابات.
1: نعم، نأمل ذلك طبعا بطبيعة الحال، ولكن المنظومة الطبية هل يعني ممكن أن تستقبل في حال كان هناك مزيد من الإصابات؟
3: المنظومة الطبية على مستوى المشافي؟
1: على مستوى المشافي نعم.
3: أخذين جميع الاستعدادات لاستقبال أي إصابة في جميع مشافي دمشق.
1: طيب، القرار بأن تتوزع الإصابات على المشافي دكتور يعني لماذا اتخذ برأيك؟
3: في ناحيتين نحن بناخذهم. الناحية الأولى هو حسب شدة الإصابة وحسب نوع المشفى، فهي إذا إصابات شديدة حتى لو أخذناها لمشفى بجوز ما يحسن يتعامل معها، فبدنا نضطر نحولها الى مشفى يحسن يتعامل معها. تمام؟
1: نعم.
3: فهي اول نقطه. والنقطه الثانيه هي الازدحام المروري يلعب دور في اثناء النقل. تمام؟ فهذول النقطتين ناخذهم بعين الاعتبار. مثلا في اصابات عصبيه حتى لو اخذناها على مشفى ثاني ما راح يحسن يتداخل عليها، فبده يضطر يحولها الى مشفى عنده القدره على التداخل العصبي. تمام؟ في مشافي لا تستقبل حروق ايضا تؤخذ بعين الاعتبار. فمن البدايه من بدايه التقييم يوضع بعين الاعتبار المشفى المستقبل.
1: اول مشفى يعني لربما قد يعني اخذ بعين الاعتبار ان يتم تحويل الاصابات اليه، اي مشفى كان دكتور؟ المجتهد؟
3: مشفى دمشق المجتهد اللي المجتهد. هو المشفى المركزي التابع لوزاره الصحه. والطريق الاسهل كانت الى مشفى ابن النفيس، فهذول المشفيين يعني واحد طريقه سهل ما في ازدحام مروري، والثاني هو اللي قادر على التعامل مع الاصابات.
1: طيب دكتور يعني متى تم ابلاغكم يعني التوجه مباشره الى موقع الانفجار؟
3: البلاغ اجانا من عمليات المرور نحن الساعه 3:05.
1: من عمليات المرور في العاصمه؟
3: حوالي 3:30 كان سيارات الاسعاف والدفاع المدني. الدفاع المدني طبعا كانوا سباقين لانه المركز تبعهم متواجد قريب من الانفجار.
1: ويعني ذهبت كم سيارة تقريبا؟
3: نحن عندنا 11 سيارة متواجدين في دمشق، كانت على مستنفرة جميعا للتلبية الاحتياج.
1: جميل. طيب يعني أريد أن أشكرك دكتور فؤاد سليمان مدير منظومة الإسعاف في وزارة الصحة في دمشق على كل هذه التفاصيل والمعلومات. إذن مشاهدينا كنا مع دكتور فؤاد الذي يعني تحدث لنا في تفاصيل إضافية كيف تم إبلاغ يعني المنظومة الصحية في وزارة الصحة وهرعت إلى مكان حصول هذا الانفجار من قبل دائرة المرور القريبة. توجهت إذن فرق الدفاع المدني بداية كما تحدث الدكتور فؤاد سليمان طبعا مدير منظومة الإسعاف في وزارة الصحة، وقال بأنهم توجهوا بداية ثم توجهت الفرق الإسعافية وتم توزيع الإصابات على 5 مشافي طبعا بحسب ما ذكر. النصيب الأكبر كان لمشفى دمشق، مشفى المجتهد الذي على ما يبدو هو مجهز يعني تجهيزات طبية تستطيع معالجة الإصابات وطبيعة الإصابات الناتجة عن هذا الانفجار. وعلى لسان دكتور فؤاد قال بأن هناك إلى حد هذه اللحظة في حصيلة مستمرة 6 وفيات و22 إصابة من جراء الانفجار في دمشق. أعود من جديد إلى ماريت عبيد من أمام مشفى المجتهد. ماريت هل من جديد لديك؟
0: نعم فرات، حقيقة إلى حد هذه اللحظة أيضا يعني لم يكن هناك أي تطورات في الأوضاع الصحية للمصابين، أيضا يعني ذوي الضحايا منهم من خارج المستشفى قبل قليل، وأما ذوي الضحايا ما يزالون ذوي المصابين ما يزالون داخل المشفى ينتظرون أي تطور صحي. طبعا الطاقم الطبي داخل المشفى في حالة استنفار طبي من المصابين تم نقلهم إلى العناية المركزة، ولا يوجد إلى حد هذه اللحظة أي تطور في حالتهم الصحية. طبعا يعني عدد الإصابات التي تم نقلها إلى هذه المشفى وهي 16 إصابة يعني كان ربما يساعد على تدارك أو يعني قدرة المشفى على استيعاب هذه الإصابات، بينما يعني تم نقل أيضا جزء منهم إلى مشافي أخرى توزعت في دمشق منها مشفى ابن النفيس ومشفى المواساة ومشفى الهلال الأحمر. أيضا يعني داخل مشفى المجتهد إذا كان هناك أي إصابات بحاجة إلى عناية أو بحاجة إلى أجهزة متواجدة خارج المشفى أو خارج في مشفى أخرى كان سيتم نقلها، لكن إلى حد هذه اللحظة بحسب الأطباء أنهم يعني الإصابات المتواجدة يعني يمكن استيعابها من قبل المشفى، يمكن أيضا يعني أن يتم معالجتها أو الأجهزة جميعها متواجدة التي تلبي الإصابات المتواجدة في الداخل. إلى حد هذه اللحظة اللحظة لا يوجد أي تطورات على الأوضاع الصحية للمصابين. أيضا يعني كما تحدثت كانت سيارات الإسعاف جميعها وصلت طبعا بسرعة متفاوتة بحسب ازدحام السير. طبعا كان يعني أيضا كانت سيارات الإسعاف أيضا موزعة على مشافي أخرى، وهذا أيضا يعني أدى إلى توزيع المصابين. يعني إلى حد هذه اللحظة كما تحدثت لا يوجد أي تطورات أو أي حصيلة أخرى سوى للضحايا أو الإصابات.
1: نعم، ابقي معنا، سأتحول مباشرة من جديد إلى حازم عوض. حازم، ما الجديد لديك أيضا من أمام مبنى وزارة الداخلية؟
2: حقيقة فرات، يعني كانت المباحث الجنائية قد بدأت يعني منذ قليل بجمع الأدلة الجنائية من داخل المقهى. كما قلنا بدأت التحقيقات حول معرفة تفاصيل هذه الحادثة. أيضا كان هناك زيارة لقائد الأمن الداخلي إلى مكان التفجير واطلع على الطوق الأمني المفروض حول المنطقة ومتابعة عناصر الأمن الداخلي حول المكان وما يجري من تحقيقات يعني في هذا التفجير. حتى هذه اللحظة يعني وزارة الداخلية تقوم بدورها في البحث عن من يقف خلف هذا التفجير وما هي المسببات وتفاصيلها. كما قلنا يعني الأدلة التي جمعتها فرق المباحث الجنائية، ربما كان هناك وحدة الكيناين أيضا تدخلت لمعرفة التفاصيل أكثر عن الحادثة وجمع معلومات وأدلة عن ما حدث داخل المقهى. حقيقة حتى هذه اللحظة لا يوجد ما يشير إلى يعني الجهة التي تقف خلفها، لا من جهة تبنت يعني هذا التفجير ولا هناك إعلانا رسميا من قبل وزارة الداخلية حول من يقف خلف هذا التفجير. وزارة الداخلية فقط حسمت القضية بأنها بالفعل عبوة ناسفة كانت موجودة في هذا الموقع. هذه القهوة الشعبية كما يقال هي يعني في مكان مكتظ بالمراجعين. كما قلنا هذه فيها محامين، فيها مراجعين للقصر العدلي، محيطها سوق الكهرباء، إضافة إلى يعني القصر العدلي الذي يعني أكد بعض القضاة والمحامين من داخل القصر العدلي بأنهم في البداية ظنوا بأن التفجير كان داخل القصر العدلي. وهناك بعض الشائعات تدور التي تحتاج إلى حسم من قبل وزارة الداخلية. اليوم يعني الجميع ينتظر بيانا تفصيليا واضحا من قبل وزارة الداخلية حول تفاصيل ما حدث اليوم.
1: نعم حازم، تبقى معنا أيضا كذلك. نذكر مشاهدينا بما يعني ذكره الدكتور فؤاد سليمان مدير منظومة الإسعاف في وزارة الصحة، الذي قال بأن حصيلة الإصابات والوفيات وصلت إلى 6 وفيات إلى حد الآن و22 إصابة في تحديث مستمر وحصيلة مستمرة. ويعني تحدث لنا عن آلية الاستجابة التي يعني حصلت حينما وقع هذا الانفجار. تم التواصل من قبل إدارة المرور وتوجهت على الفور سيارات لإسعاف المصابين والضحايا، إجلاء الضحايا طبعا من موقع حصول هذا التفجير. قال لنا الدكتور فؤاد بأن السيارات توزعت على العديد من المشافي، 5 مشافي استقبلت الإصابات التي حصلت. إذن مشاهدينا نأخذ أيضا بعض الأخبار العاجلة التي صدرت عن محافظ دمشق وقال فيها إن الانفجار نفذ بعبوة ناسفة بدائية الصنع، ووزارة الداخلية ستعلن قريبا نتائج التحقيق. التحقيقات الأولية جارية للوقوف على هوية منفذ هذا التفجير. إذن بحسب ما ذكر محافظ دمشق، الانفجار نفذ بعبوة ناسفة بدائية الصنع، ووزارة الداخلية ستعلن قريبا نتائج التحقيقات. والتحقيقات الأولية أيضا جارية للوقوف على هوية منفذ تفجير مقهى شارع النصر. ويعني رصدنا وإياكم خلال هذه التغطية المستمرة على شاشة تلفزيون سوريا مع مراسلين وشبكة المراسلين الموزعة طبعا في عديد من الأماكن. نعم، رصدنا لكم إذن مشاهدينا الأوضاع في عموم المحافظة. ينضم لنا الآن محمد سليمان الباحث السياسي في الشأن السوري معي من دمشق. سيد محمد أهلا بك. بتسلسل الأحداث والوصول إلى ما ذكره يعني محافظ دمشق من الانفجار نفذ بعبوة ناسفة بداية الصنع، وبأن وزارة الداخلية ستعلن قريبا نتائج التحقيق، ما تعليقك على هذا الحادث وهذه العملية؟
4: تحياتي لكم أستاذ فرات وللسادة المشاهدين. يعني يؤسفنا ما حصل اليوم في دمشق، يعني بالتأكيد التفجير هو كان كبير جدا نتيجة ما خلفه من ضحايا ومن جرحى. يعني شاهدنا جميع خلفه وحجم الضحايا الذي خلفه هذا التفجير. يعني هناك كثير من الأطراف الراغبة بزعزعة استقرار البلاد، لكن لا نستطيع أن نحصرها أو أن نحصر هذا المسبب إلا بعد إنهاء التحقيقات، ولكن نستطيع القول أن هناك الكثير من الأطراف المتضررة من سقوط النظام البائد والتي لها مصلحة في زعزعة الاستقرار. يعني كان هناك إعلان لقائمة الرئيس في أعضاء مجلس الشعب، أيضا هناك زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي ماكرون، وأيضا هناك مسار العدالة الانتقالية الحاصل في البلاد، وبالتالي من المتوقع أن يكون هناك استهداف لمبنى العدلية، مبنى قصر العدل، ولكن من الواضح بأن الجنات لم يستطيعوا الوصول أو الدخول إلى المبنى نتيجة الطوق الأمني الذي تفرضه قوات الأمن السورية حول المبنى ونتيجة الحراسة المشددة، وبالتالي هو الذهب أو الفاعل أو الجاني ذهب إلى مكان مكتظ بالناس، مكتظ بالمارة، وهو المقهى الذي المقهى اللي هو خلف القصر العدلي، المقهى الموجود خلف القصر العدلي، هذا الزقاق أو هذه الحارة الضيقة التي هي مكتظة بالمارة نتيجة وجود سوق فيها، وبالتالي كان الهدف ويعتقد بأن الهدف من هذا التفجير هو ضرب السلم الأهلي، ضرب السلم المجتمعي، وإرسال رسالة للمجتمع المحلي والمجتمع الدولي بأن الحال والواقع السوري لا يزال غير مستقر، هو واقع هش، نستطيع القيام بالتفجيرات متى شئنا ويمكن أن نستهدف الجميع. طيب. هذه سيد محمد. الرسائل التي حاول الفاعلون في الغالب إيصالها.
1: طيب هذه النقطة جدا مهمة، لأنه سأذهب بها معك إلى من حيث ما ذكرت بأن هناك استحقاقات على الأبواب بالنسبة لسوريا، لذلك يعني اليوم عدم أخذ يعني الموضوع بجدية أكبر لربما كما يقول البعض من الحكومة السورية والدولة السورية بقضية التفجيرات التي تحصل، يعني هذا ليس أول تفجير يحصل في العاصمة دمشق، لماذا هناك ما زال هشاشة في المنظومة الأمنية؟ لماذا ما زال هناك تقصير لربما في تأمين الأماكن الحيوية ومؤسسات الدولة في داخل دمشق برأيك؟
4: أستاذي العزيز، يعني هناك تحديات كبيرة مرتبطة في قضية الأمن، يعني القضية ليست فقط يعني متوقفة على الكوادر والموارد البشرية، القضية أيضا مرتبطة بالتقنيات، مرتبطة بالدعم التقني واللوجستي. يعني لا تزال سوريا تعاني من ضعف بشبكات الاتصال، لا تزال تعاني من نقص في موارد الطاقة، لا تزال تعاني أيضا من قلة في عدد الكاميرات الأمنية الموجودة في البلاد، وبالتالي كل هذا وكل يعني كل هذه القضايا المرتبطة بالتكنولوجيا وبالتقنيات هي مهمة جدا، وهي تشكل تحدي كبير بالنسبة لوزارة الداخلية. أيضا هناك كم يعني هناك نسبة كبيرة من إذا أردنا أن نحصي الأعداء والمتضررين من سقوط النظام البائد، يعني هناك فلول النظام البائد، هناك الميليشيات المدعومة من إيران، هناك بقايا وخلايا تنظيم داعش.
1: يعني ننتظر
4: المجلس العسكري
1: الوصول الى نتائج التحقيقات لنعرف هوية المنفذ، ولكن يعني اليوم يعني في الوقوف على موضوع المنظومة الأمنية وما يعني تقوم به وزارة الداخلية، طبعا مشكورة لتأمين ما تستطيع تأمينه في دمشق، خصوصا يعني مع اقتراب هذه الاستحقاقات كما ذكرت لنا، يعني الأعباء كبيرة، ولكن بنفس الوقت يعني ألا يمكن اليوم الأخذ بعين الاعتبار بأن تأمين بعض الأماكن، يعني خصوصا إذا ما تحدثنا عن موضوع محاكمات التي تجري، البعض يقول يعني هذا التفجير لربما يستهدف هذه المحاكمات لرموز النظام البائد، يعني اليوم التأمين الأمني الأكبر لماذا لا يكون بعين الاعتبار والشغل الشاغر للدولة في دمشق اليوم؟
4: لذلك أستاذي العزيز أنا بدأت لك الحديث بأن باعتقادي أن الجناة لم يستطيع الوصول إلى القصر العدلي. القصر العدلي هو يعني يتواجد فيما حوله طوق أمني مشدد، لا يستطيع أحد الاقتراب ولا يستطيع أحد الدخول، وبالتالي الجناة عندما لم يستطيعوا الدخول إلى القصر العدلي قاموا بالذهاب إلى أقرب نقطة وقاموا بالتوجه نحو السوق، وبالتالي تم الاستهداف من خلال تفجير العبوة في هذا في
1: محافظ دمشق
4: الموجود في السوق.
1: المحافظ محافظ دمشق ذكر بأن هذه العبوة التي زرعت هي عبوة بدائية الصنع، يعني بأنها صنعت إذن محليا في داخل سوريا ووضعت في المقهى، أنت تشير بأنه لم يستطع الدخول إلى القصر العدلي ليقوم بهذه العملية بطبيعة الحال.
4: نعم، وعليه فإن الجاني هو من يعني ننتظر نحن نتائج التحقيق، ولكن لربما هو من المتواجدين ضمن الأراضي السورية، يعني بالتأكيد هو لم يأتي من الخارج ولم تأتي العبوة من خارج البلاد. يعني هناك أنا تكلمت لك، هناك متضررين جراء سقوط النظام البائد، لا تزال هناك بقع جغرافية خارجة عن سيطرة الحكومة، وبالتالي يمكن تصنيع متفجرات، يمكن تصنيع عبوات ناسفة، يمكن تصنيع أسلحة في هذه المناطق. لذلك من المتوقع أن يكون الجناة أو سيتم القبض على الجناة خلال الساعات المقبلة، يعني لكن أعيد وأكرر أن هناك تحديات مرتبطة في القضايا التقنية، تحديات مرتبطة في مسألة الكوادر. لذلك من المهم ومن الضروري أن يكون هناك خلال الفترة المقبلة إجراءات وقائية تتمثل بزيادة عدد الكاميرات، وخصوصا في المناطق المكتظة بالمارة والمناطق المكتظة بالسكان والمناطق الحساسة. يعني اليوم كان الهدف من ضرب العدلية أو الهدف من ضرب مبنى العدل هو إرسال رسالة أيضا للمجتمع المحلي بأن العدالة الانتقالية الموجودة في سوريا هي غير مقبول بها، نحن لن نقبل بمحاكمتنا، يعني فلول النظام البائد أو المتضررين من سقوط النظام البائد يريدون إرسال هذه الرسائل، قد تكون أيضا خلايا داعش، يعني نعم. هذا أيضا احتمال وارد، وخصوصا أن هناك زيارة للرئيس الفرنسي ماكرون خلال الأسبوع القادم.
1: نعم ابقى معي سيد محمد. نعم سأعود إليك، ولكن سأضم إلينا في هذه التغطية السيد نعيم القاسم مدير مركز النصر في مديرية الطوارئ والكوارث في دمشق لإطلاعنا على آلية الاستجابة التي حصلت في لحظة حصول هذا أو وقوع هذا التفجير. أهلا بك سيد نعيم، ما الآلية التي استجبتم بها وكيف يعني هرعت فرق الدفاع المدني في الوزارة في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث إلى نجدة طبعا المصابين في هذا المقهى الذي حصل فيه التفجير؟
5: مساء الخير.
1: مساء النور، أهلا بك، تفضل.
5: استجابت فرق الدفاع المدني عند سماع صوت الانفجار بشكل فوري لموقع الانفجار الذي وقع في مقهى المشيرية بشارع النصر في مدينة دمشق. باشرت فرقنا مباشرة فرق الإسعاف والإنقاذ بعملية إخلاء المصابين وتأمين موقع الحادث، طبعا بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سلامة المدنيين. قامت فرقنا بنقل 8 إصابات بينهم طفل وامرأة، حالات بين المتوسطة والشديدة، تم نقلهم إلى المشافي القريبة لتلقي العلاج الطبي اللازم.
1: نعم. طيب سيد نعيم، أنتم كنتم متواجدين بالقرب من مكان تفجير، يعني المركز كان قريب؟
5: تمام أستاذ، يعني موقع مركز النصر هو قريب جدا من موقع الانفجار.
1: تقريبا من أبلغكم بالتفجير، أم يعني استمعتم إلى أو سمعتم صوت التفجير ثم هرعتم إلى المكان؟
5: نحن أثناء تواجدنا بالمركز سمعنا صوت انفجار، فمباشرة توجهت الآليات لمكان الصوت اللي صدر منه الانفجار ووصلنا للموقع مباشرة.
1: حينما وصلتم كيف كان المكان يعني، وكم كان عدد الإصابات والضحايا الموجودة تقريبا؟
5: هلا والله وصلنا للمكان استاذي، كان في مصابين متواجدين داخل المقهى بالارض، ولكن يعني ما عندي احصائيه، كان العدد يفوق ال 15. نحن اللي تم نقلهم باليات المركز ان 8 اصابات. طيب انتم تم نقلهم بسيارات مدنيه.
1: انتم هنا تواصلتم مع من، مع اداره شرطه المرور في دمشق، ام تواصلتم مع يعني وزاره الصحه، ام من الجهه التي تواصلتم معها؟
5: نحن مباشرة عند وصولنا للموقع تواصلنا، نحن في عنا غرفة عمليات خاصة بوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.
1: نعم.
5: تم إبلاغ غرفة العمليات مباشرة لإرسال المؤازرات والتنسيق وطلب الجهات المختصة يكونوا بالموقع.
1: طيب بعدكم من وصل؟ سيارات الإسعاف وصلت؟
5: وصلت سيارات الإسعاف ووصلت سيارات من مديرية الصحة. ووصلت قوى الأمن ووزارة الداخلية وكله تواجد بالمكان مباشرة.
1: يعني تقريبا قوى الأمن طوقت المكان فورا يعني بعد الوصول إلى موقع حصول التفجير.
5: تمام أستاذ، يلا نحن وقت اللي وصلنا نحن والأمن مباشرة، قام الفرق الأمنية بتطويق المكان وباشرت عمليات البحث والتحقيق بسبب الانفجار اللي وقع، ونحن كفرق انقاذ قمنا بنقل مثل ما تفضلت وحكيت لحضرتك نقل الاصابات وعمل مسح كامل للمنطقه للتاكد من عدم وجود اصابات اخرى داخل وخارج المكان.
1: طيب سيد نعيم، اريد ان اسالك ايضا عن الاضرار التي لحقت ب يعني الممتلكات وايضا التي يعني اصابت محيط هذا الانفجار او التفجير في المقهى.
5: الاضرار اللي حصلت هي كانت داخل المقهى، كان في اضرار ماديه بالاضافه للاصابات اللي صارت، وخارج المقهى كان في بعض الاضرار بواجهات المحلات والبلور، ولكن كان الضرر الاكبر هو داخل المقهى.
1: يعني الضرر كان داخل المقهى هو أكبر من الأضرار المحيطية، يعني تقريبا لم يصب محيط المقهى بأضرار كبيرة جدا.
5: صار في أضرار مثل ما قلت لك، يعني بواجهات المحلات من كسر بلور زجاج، ولكن كان مثل ما قلت لك يعني الضرر الأكبر هو داخل موقع الانفجار.
1: طيب سيد نعيم، أنتم يعني كون أكنتم أول من هرع إلى يعني مكان حصول التفجير، بحسب شهود عيان كانوا لربما بعيدين قليلا، هل استطاعوا معرفة كم كان موجودا في هذا المقهى؟ هل كان مكتظ بالزائرين في تلك الساعة؟
5: هلا حسب ما قلت لك يعني الإصابات كانت كبيرة، يعني كان المقهى مكتظ برواد المقهى هاي. نقل الإصابات وفي بعض الأشخاص هي الحمد لله ما أصاب شيء، ولكن كان العدد كبير داخل المقهى. طبعا بالنهاية نحن نتمنى الشفاء العاجل للمصابين والرحمة للشهداء.
1: نعم بكل تأكيد، يعني كل الشفاء للمصابين والرحمة لكل من سقط ضحية لهذا التفجير الغاشم. ولكن سيد نعيم، يعني بعدما يعني وصلتم ووصلت سيارات
6: الإسعاف، سيارة الإسعاف قامت بنقل المصابين، أنتم أيضا قمتم بنقل المصابين وسيارة مدنية شاركت بذلك بحسب ما قلت لي.
5: نعم نعم، هلا تم مثل ما قلت لك نقلنا احنا بسياراتنا 8 إصابات، وباقي الإصابات تم نقلها بآليات مدنية.
6: طب الإصابات اللي نقلتوها هل يعني كان يبدو عليها يعني لربما يعني خطر كبير أم كانت إصابات عادية متوسطة مثلا؟
5: هلا بعض الإصابات كانت متوسطة، وبعدها كان في إصابات خطيرة، والبعض كانت إصابات خفيفة، ولكن كان في إصابات خطيرة. نعم.
6: توجهتم بها إلى أي مستشفى؟
5: تم نقلهم لمشفى المجتهد لمشفى ابن النفيس.
6: يعني هذين المشفيين قريبين إلى موقع حصول التفجير؟
5: نعم نعم، سيارة توجهت لمشفى ابن النفيس وسيارة ثانية توجهت لمشفى المجتهد، أن قريبين من يعني أقرب المشافي لموقع الانفجار.
6: طيب هل احتجتم إلى يعني أدوات معينة أو يعني إلى طرق أو آليات معينة للدخول إلى موقع التفجير نتيجة الأضرار التي حصلت، أم كان الوضع ليس يعني كارثيا إذا صح؟
5: لا، الوضع كان تحت السيطرة، يعني الآليات اللي توجهت لمكان الانفجار كانت كافية، وما يعني ما اعتزنا آليات ما كانت متوفرة لدينا.
6: شكرا جزيلا لك نعيم القاسم، مدير مركز النصر في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث، كنت معنا من دمشق. أعود لضيفي محمد سليمان الباحث السياسي في الشأن السوري معي من دمشق. سيد محمد، هل يمكن أن نشهد إجراءات خاصة من قبل وزارة الداخلية وإدارة الأمن الداخلي بعد حصول هذا التفجير، خصوصا أنه كان يعني مقابل لقصر العدل وكان يمكن أن يحصل في داخل قصر العدل، وإن حصلت لربما هذه الحادثة داخل قصر العدل كان سيكون الموضوع جدا يعني كارثي على على على الدولة السورية وعلينا كسوريين عموما، يعني كانت يمكن ضحايا الإصابات أو ضحايا التفجير أكبر والإصابات أكبر من ذلك حتى، يعني لا سمح الله.
7: يعني اليوم باعتقادي وزارة الداخلية ستتخذ المزيد من الإجراءات وستعزز من تواجدها وحضورها الأمني والاستخبارات في المناطق التي من المتوقع أن تكون هي عرضة للاستهداف، وأيضا باعتقادي سيكون هناك إجراءات وقائية أكبر، إضافة قد نشهد سلسلة من الحملات للقبض على المشتبه بهم والمتورطين. يعني اليوم أيضا مسألة العدالة الانتقالية ومسألة هذا الملف هو يسبب مشكلة كبيرة لدى فلول النظام البائد، لدى المتورطين بانتهاكات وجرائم ضد السوريين. يعني هؤلاء كلهم يعانون من الملاحقات الأمنية، وبالتالي قد نشهد زيادة في إلقاء القبض على مثل هؤلاء. يعني اليوم وزارة الداخلية هي يعني لديها في الدرجة الأولى تقديم الخدمات للمواطن السوري، من حماية، من خدمات أمنية، من ضبط للفعاليات، هو أولوية. يعني هي تسعى قدر الإمكان لدرء المخاطر والحد منها، وخصوصا في الأماكن المكتظة وخصوصا في الأماكن المستهدفة. لهذا الفاعلون لم يستطيعوا الوصول إلى مبنى قصر العدل نتيجة تحصين هذا المبنى من قبل قوات الأمن ومن قبل الشرطة، وبالتالي قد
6: نشهد تكثيف
7: أكبر.
6: نعم. تكثيف أكبر يعني لربما القوات أو المراقبة، ولكن دعني
7: للعمليات الأمنية أيضا.
6: للعمليات الأمنية. طيب سيد محمد، أريد أن أسألك نقطة بغاية الأهمية اليوم، يعني إذا كان هناك كاميرات للمراقبة محيطة بالمكان أو حتى في الشارع أو حتى بقصر العدل، يعني أن تدخل عبوة ناسفة إلى داخل المقهى، يعني أن لا يكترث لها أو لا ينتبه لها قوات أمنية أو حتى أصحاب المقهى أو حتى من هم في الشارع، يعني هذه مشكلة خطيرة.
7: لهذا أنا تكلمت، نحن بحاجة إلى تقنيات عائلية، إلى كاميرات مراقبة تعمل وفق أنظمة الذكاء الاصطناعي، تعمل وفق أنظمة ذكية بحيث أن تكون قادرة على مساندة ومساعدة أجهزة الأمن في ضبط وفي الكشف عن مثل هكذا عبوات، مثل هكذا يعني عمليات. يعني اليوم الكاميرات التقليدية هي لا تنفع، يعني لو كانت الكاميرات التقليدية ستضبط الأمن بشكل كبير في دمشق لقامت قوات الأمن بوضعها يعني منذ مدة، ولكن اليوم تحتاج قوات الأمن إلى كاميرات نوعية التي بدأت تستخدمها الكثير من الدول. هذه الكاميرات تستطيع من خلال الأنظمة الذكية، من خلال أدوات الذكاء الاصطناعي، معرفة المشتبهين، معرفة المتورطين، إضافة إلى معرفة أشكال أو العبوات التي قد تكون مخبأة. وبالتالي هنا يترتب علينا ليس فقط الأجهزة، وإنما أيضا يترتب علينا وجود كوادر وقوات أمن.
1: نعم، يبدو أننا فقدنا الاتصال مع السيد محمد سليمان، الباحث السياسي في الشأن السوري، كان معنا من العاصمة السورية دمشق. إذن كان معنا قبل قليل السيد نعيم قاسم من إدارة الطوارئ وإدارة الكوارث، تحدث لنا عن كيف تمت الاستجابة حين حصول هذا التفجير. قال إنهم كانوا في المركز، المركز طبعا قريب على مكان التفجير، سمعوا صوت هذا الانفجار وذهبوا لمعرفة ما حصل، شاهدوا طبعا وجود عدد من الإصابات والضحايا في داخل هذا المقهى الذي ذكر وقال لنا إنه كان مكتظا بالرواد. كان هناك آليات تابعة للدفاع المدني، تم إسعاف 8 أشخاص وأخذهم الدفاع المدني إلى مشفى المجتهد ومشفى ابن النفيس. بعد ذلك طبعا تم بغرفة العمليات المشتركة تم طبعا إخطار كل من قوات الأمن وأيضا الشرطة والإسعاف بما حصل، ثم توجهت سيارات الإسعاف كما تحدثنا الدكتور فؤاد سليمان إلى مكان الحادث، ثم تم إسعاف المصابين إلى 5 مستشفيات كانت قريبة من موقع حصول هذا التفجير. بعد ذلك أتت قوات الأمن وفرضت طوق أمني على شارع النصر ومحيط هذا المقهى لعدم دخول وخروج المدنيين، وتم السماح للإعلاميين والمصورين بالدخول إلى أقرب نقطة ممكنة كانت عند السياج الحديدي للباحة الخلفية أو الأمامية على ما يبدو من الصور لهذا المقهى، حيث وافانا مراسلو تلفزيون سوريا بكثير من التفاصيل المتعلقة بهذا التفجير. محافظ دمشق طبعا تحدث من أمام القصر العدلي وقال أن هناك من يحاول العبث بأمن السوريين، وطبعا نقوم ب يعني ملاحقتهم يوما تلو الآخر. الآن ينضم إلينا عبادة منصور مراسلنا من دمشق لموافاتنا بآخر التحديثات والأنباء الواردة من هناك. عبادة إليك.
8: نعم فرات، يعني حقيقة يعني إلى الآن ننتظر البيان الرسمي النهائي لوزارة الداخلية السورية التي ستعلن من خلاله حقيقة النتائج والأدلة التي توصلت إليها بعد التحقيقات التي بدأت فيها بشكل مباشر بعد لحظات من يعني وقوع الانفجار داخل المقهى يعني جانب القصر العدلي بدمشق. طبعا فرات، يعني قوى الأمن الداخلي متمثلة بقيادة الأمن الداخلي في العاصمة دمشق، إضافة إلى أيضا بعض القوى من بعض الفروع الأمنية التي تشارك يعني في التحقيقات وتشارك أيضا في عمليات البحث داخل يعني موقع الانفجار، تعمل يعني حقيقة لساعات داخل المقهى وتحاول جمع الأدلة بشكل يعني مكثف، أيضا تعمل على التحري من خلال الوصول إلى تسجيلات بعض الكاميرات الموجودة في محيط القصر العدلي وفي محيط أيضا بعض الأبنية القريبة من موقع الانفجار. جميع هذه النتائج سيتم الإعلان على يعني عنها حقيقة في بيان نهائي، وهذا البيان سيكون هو بيان ستصرح من خلاله وزارة الداخلية السورية يعني عن جميع التفاصيل والأدلة التي ستتوصل إليها. طبعا يعني فرات كان هناك حقيقة تصريحات أيضا لمحافظ دمشق الذي يعني زار مكان الانفجار والذي تحدث أيضا بأن هذا الانفجار حقيقة يأتي في وقت يعني حساس وهو يأتي لزعزعة الأمن بالدرجة الأولى، وبأن محافظة دمشق تعمل خلال أو عملت خلال الفترات الماضية بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي لتعزيز الأمن من خلال عدة يعني أمور أمنية قامت بتجهيزها خلال الفترات الماضية. طبعا فرات أيضا كان هناك تصريح حقيقة ل يعني وزارة الصحة السورية تحديدا لرئيس منظومة الإسعاف الذي قال بأن عدد الضحايا قد وصل إلى 6 أشخاص، فيما وصل عدد الإصابات إلى 22 إصابة، جميعهم كانوا متواجدين داخل المقهى، تم نقلهم بشكل مباشر إلى المشافي ونقل الضحايا أيضا إلى يعني قسم الطب الشرعي لي يعني استكمال عمليات التحري بشكل كامل. طبعا يعني وزارة الداخلية تقول بأن الانفجار وسبب الانفجار الأولي كما تمكنت من الوصول ومعرفته حقيقة هو عبوة ناسفة محلية الصنع تم زرعها بشكل مباشر داخل المقهى، لكن يعني هناك تحقيقات سيتم التوصل إليها لاحقا لتتمكن وزارة الداخلية من إصدار بيانها وتتمكن أيضا من تحديد طبيعة هذا الانفجار كيف تم والآلية التي يعني زرعت بها هذه العبوة. هذا الانفجار حقا هو يعني انفجار كبير، خلال العام الماضي كانت قد شهدت العاصمة دمشق يعني انفجار سبقه في بالقرب من إدارة التسليح، لكن حقا هذا الانفجار هو الانفجار الأعنف والأقوى لأن العبوة الناسفة وضعت بشكل مباشر واستهدفت المدنيين بشكل مباشر لأنها وضعت داخل المقهى وأدت حقيقة إلى هذا العدد الكبير من الضحايا والمصابين. وزارة الداخلية أيضا تقول بأن يعني الفرق التابعة لها تعمل في محيط القصر العدلي وفي محيط المنطقة على يعني فرض طوق أمني ومحاولة الاستمرار بعمليات التفتيش والتدقيق لتتمكن من جمع الأدلة التي ستساعدها في إصدار البيان النهائي و يعني الوصول إلى نتائج ممكن من خلالها الوصول إلى الأشخاص الفاعلين. هذا الانفجار يعني حقيقة يعتبر انفجار يعني قوي جدا لأن هذا الانفجار تم بشكل مباشر أو تم بشكل مباشر من خلال عبوة ناسفة زرعت داخل المقهى وأدت حقيقة إلى سقوط الضحايا بشكل مباشر. الانفجارات السابقة أو الانفجار السابق الذي سبق هذا الانفجار كانت العبوة الناسفة مزروعة بسيارة أو في داخل سيارة مركونة على طرف الطريق، كان هناك يعني سقوط لضحية واحدة وعدد من الإصابات.
1: نعم، أشكرك جزيلا عبادة منصور مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من دمشق. إذن مشاهدينا نبقى مع هذه الصور ونعود إليكم على رأس الساعة المقبلة لاستكمال هذه التغطية.

حياكم الله مشاهدينا في هذه التغطية الخاصة المتواصلة لانفجار العبوة الناسفة الذي وقع في أحد المقاهي قرب القصر العدلي وسط العاصمة دمشق.

0: قالت وزارة الصحة لتلفزيون سوريا إن حصيلة انفجار العبوة الناسفة في أحد مقاهي دمشق ارتفعت إلى 6 وفيات و22 إصابة. وأوضحت الوزارة أنه جرى نقل الإصابات إلى 5 مستشفيات متفرقة في دمشق من أجل تلقي العلاج اللازم. من جهتها أعلنت وزارة الداخلية عمل وحداتها الميدانية في محيط موقع الانفجار بالقرب من القصر العدلي لتأمين المنطقة وإجراء التحقيقات، كما فرضت طوقا أمنيا لتأمين محيط الموقع بالكامل بهدف الحفاظ على سلامة المواطنين. هذا ورصد تلفزيون سوريا مشاهد من داخل المقهى الذي وقع الانفجار داخله. نشاهد هذه المشاهد. قال محافظ دمشق ماهر إدلبي إن الانفجار الذي وقع في دمشق يهدف إلى زعزعة الاستقرار والعبث في أمن العاصمة، موضحا أن الجهات المختصة ستعمل على تعزيز الأوضاع الأمنية بعد الانفجار، كما ستعلن وزارة الداخلية نتائج التحقيقات قريبا.
1: هلا يا أخويا كرام، نحن بالنسبة لنا هي الساعات الأولى نحن من هذا الحادث، لابد أن نعطي مجال لأبطال وزارة الداخلية في أن يتكشفوا في التحقيقات الأولية حتى نصل إلى نتائج صحيحة. الإعلام من خلال ساعة أو ساعتين ليس من الصحيح، هي أولا. ثانيا أنه هاي العمليات هي نحن وزارة الداخلية أخذت كثير خطوات في العاصمة دمشق حتى في جميع المحافظات، لكن في العاصمة دمشق هناك خطوات عديدة في تنمية هذا القطاع، القطاع الأمني، القطاع الشرطي، كثير عم

0: عم يتنمى يوم بعد يوم. صح لأن بدأوا من الصفر صح، لكن الآن عم نشوف إنتاج كبير. هاي العمليات البسيطة للزعزعة والتشويش في مقابل الكم الهائل من القفزة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، هي أنا بتوقع هي ضريبة يعني طبيعية، ما بقول غير طبيعية، لأنه أنت عندك فلول، عندك ناس هي خلف القضبان ولها ارتباطات خارجية، عندك كتير أمور بحاجة أنه نحن نقف عندها. لذلك نحن ما في شيء بنخاف علينا، بقول هي سوريا بخير ونحن إن شاء الله للأمام، والحقيقة حتكشف ولا حدا يخاف. دمشق ونحن الآن مع الأصل العدلي لك وقدامنا، ما في أي شيء. المواطن عم يفوت، وبكره بيفوت، مو بكره، بكره الخميس، بكره الجمعه، السبت بيفوت، الاحد بيفوت، ما في اي مشكله ان شاء الله تعالى. اللي صار هو حاله من الزعزعه والتشويش بعبوه ناس في بدايه الصنع، ما بتخوف، لكن انه اللي بيالمنا انه دماء سالت، هذا اللي بيالمنا نحن. مع ذلك هالدماء لها حق، قريبا ستسمعون النتيجه من وزاره الداخليه.
1: وتنضم الينا من دمشق مراسلتنا ماريت عبيد أمام مشفى المجتهد. مرحبا بك ماريت. إذن يتم نقل المصابين إلى مشافي عدة في العاصمة، ماذا عن الأوضاع للمصابين الذين نقلوا إلى مشفى المجتهد، وكيف هي الأوضاع الأمنية بشكل عام وحركة الناس في العاصمة الآن؟
2: نعم ربا، طبعا بداية بالنسبة إلى الحصيلة النهائية ما تزال كما صرحت بها وزارة الصحة، لا يوجد أي تصريحات جديدة، أي تصريحات تشير إلى وجود ضحايا جدد من قبل وزارة الصحة أو من قبل وزارة الداخلية أو حتى من قبل إدارة مشفى المجتهد. ما تزال الحصيلة النهائية هي 6 ضحايا و22 إصابة متوزعة على 5 مشافي في دمشق تم نقل المصابين إليها. لكن ربا حاليا وأنا على الهواء ربما كانت تشير المعطيات خلفي والحالة النفسية التي شهدها بعض ذوي المصابين، يعني قد يكون هناك حقيقة حالات وفاة جديدة، يعني على هو ما كان يحدث خلفي من حالات بكاء وصراخ. ربا التقينا مع ذوي إحدى المصابين من داخل المشفى وتحدثوا إلينا أنه يعني أنهم خارج المشفى، وأنه يعني والأطباء وإدارة المشفى في الخارج حقيقة تمنع دخول ذوي المصابين وحتى ذوي الضحايا، يعني لمراعاة الحالة الصحية ولعدم التسبب بأي إزعاج قد يسيء إلى صحة المصابين داخل المشفى. يعني بحسب إدارة المشفى أنها سوف يتم إصدار قوائم بأسماء الضحايا، بأسماء أيضا المصابين، بالتطورات أيضا الصحية. إلى حتى هذه اللحظة لا يوجد أي تطورات صحية بحسب إدارة المشفى، لكن كما تحدث إليك ربما كان هناك خلفي توترات تشير إلى تطور أي حالة من الحالات الصحية سوف نستعلم عنها بعد قليل ربما، إلى أن يعني يهدأ التوتر. أيضا يعني باب المشفى مغلق، وإلى حد هذه اللحظة يمنع دخول الناس، يعني لعدم التسبب بإزعاج، يعني لمراعاة أيضا صحة المصابين.
1: نعم.
2: داخل المشفى
1: نشاهد أيضا هناك ازدحام على ما يبدو، ما زالت الشوارع مكتظة وخاصة في هذه الساعات. لكن إذا سألناك ماريت ماذا عن يعني حركة الجهات الأمنية المختصة، انتشار الفرق الأمنية في العاصمة في كل المناطق، كيف هي الآن حسب مشاهداتك؟
2: نعم ربا، طبعا الحصة الأمنية الأكبر حاليا هي في موقع حدوث الانفجار. ما تزال القوة الأمنية هناك، ما يزال هناك تطويق لبعض مواقع الانفجار. أيضا يعني هنا تمر سيارات الأمن الداخلي أيضا داخل مشفى المجتهد، وعلى المداخل والمخارج أيضا يوجد تشديد أمني، وكذلك كما تحدثت أيضا في جميع المشافي التي تم نقل المصابين إليها. أيضا موقع الانفجار ما يزال حتى هذه اللحظة هناك يعني انذارات وإعلامات من قبل وزارة الداخلية تشير يعني إلى أنه من الأفضل عدم التوجه أو الاقتراب من المكان، وما تزال قوى الأمن الداخلي تفرض سيطرتها هناك. ما تزال أيضا عناصر الدفاع المدني وعناصر إدارة الطوارئ والكوارث أيضا يعني مستنفرة لتطور أي حالات إصابات جديدة، أو يعني حتى هنا الأطباء في المشافي يعني أيضا في حالة استنفار صحي يقومون وتقديم جميع أو كل ما تتطلب الأوضاع الصحية من قبل المصابين. يعني كان التوزيع على مشافي دمشق له تأثير إيجابي في تدارك وفي استيعاب كمية المصابين وتأمين المستلزمات الصحية لهم. أيضا يعني كانت تتحدث إدارة المشفى هنا أنه إذا لزم الأمر أو إذا كان هناك إحدى الحالات الصحية التي لم تستطيع مشفى تلبيتها أو يعني كانت تعاني من ضغط في الأجهزة التي تختص بتلك الحالة سوف يتم نقلها إلى مشفى أخرى، لكن إلى حد هذه اللحظة لا يوجد أي نقص من الناحية الطبية، لكن نحن ننتظر أي تطورات على الأوضاع الصحية للمصابين في الداخل.
1: نعم، وتنضم إلينا أيضا من أمام المقهى الذي وقع فيه التفجير مراسلتنا ديالة البحري. مرحبا بك ديالة، ما هي الأوضاع الأمنية الآن أمام المقهى وكيف تنتشر عناصر الأمن، وماذا أيضا عن الحركة في المنطقة بشكل عام، خاصة أن تلك المنطقة هي وسط العاصمة وبالقرب القصر العدلي بقرب سوق الحمدية، يعني بقرب مواقع حيوية جدا.
3: نعم مرحبا ربا، بالفعل إلى حد ما عادت الحركة طبيعية هنا في محيط مبنى القصر العدلي بشكل عام. تم فتح الطريق الذي كان أو الطرق التي كانت قد أغلقت حين وقوع الانفجار، وعادت حركة المرور بشكل طبيعي وكذلك حركة العابرين بشكل عام. بالنسبة للمقهى تم إغلاقه بشكل كامل، بداخله الآن يعني جهات المباحث التي لا تزال حتى هذه اللحظة تجري يعني عملها بجمع الأدلة داخل المقهى. هذا المقهى ربا الذي يقع في شارع النصر تقريبا خلف مبنى القصر العدلي، هو مقهى يرتاده عادة المحاميين ومن يرتاد بشكل عام القصر العدلي يعني لإجراء أي أعمال. هذا الانفجار الذي وقع هذا اليوم ربا وأسفر عن يعني وقوع عدة ضحايا من بينهم 6 قتلى وقرابة 22 إصابة وقعت جراء هذا الانفجار الذي نتج وفقا للمعلومات عن عبوة ناسفة كانت ضمن هذا المقهى الذي يرتاده كما قلنا عدد من أو الذي يرتاده في يعني بغالبه المحامين الذين يرتادون القصر العدلي. كما قلنا تم إغلاق المبنى ومنع أي جهة من الدخول إليه، لا تزال حتى هذه اللحظة جهات المباحث بداخله لجمع الأدلة، وكما قلنا عادت الحركة إلى حد ما بشكل طبيعي. يعني كذلك ربما بعد وقوع هذا الانفجار توجهت فورا قوى الدفاع المدني أو فرق الدفاع المدني وقوى الأمن الداخلي إلى المكان، فرضت طوقا أمنيا ولا تزال حتى هذه اللحظة هناك انتشار لقوى الأمن الداخلي في محيط هذا المقهى وكذلك في محيط مبنى القصر العدلي وفي هذه المنطقة المحيطة التي تعد منطقة يعني حيوية بالفعل إلى حد ما، هي قريبة من سوق الحميدية كذلك فيها عدد من المقاهي وهي منطقة حيوية بشكل عام يرتادها بشكل يومي كثير من السكان وكذلك يعني تشهد عبور يعني كثير من حركة يعني السيارات بشكل عام. كذلك ربا يعني كان هناك سارعت قوى الأمن الداخلي بإبعاد المواطنين عن موقع الانفجار وكذلك عن المواقع المحيطة خشية أن يكون هناك انفجار آخر. بالنسبة
1: طب هل تم إعلان أي شيء من قبل قوى الأمن الداخلي أو وزارة الداخلية متعلقة به؟ أسماء الضحايا أو المصابين من هم؟ هل هناك أي تصريحات في هذا الشأن من قبل وزارة الداخلية؟ أمان الأمور ما تزال قيد محاولة المعرفة والوصول إلى أسمائهم.
3: نعم ربا، يعني نحن لا نزال في إطار جمع المعلومات حقيقة وانتظار التصريحات الكاملة سواء من وزارة الداخلية أو من وزارة الصحة. تم الإعلان حقيقة والتصريح عن عدد الإصابات من قبل وزارة الصحة. طبعا يعني كذلك الأمر كان هناك ربا جولة لمحافظ دمشق الذي حضر إلى المقهى الذي جرى وقع فيه هذا الانفجار وأجرى جولة في هذا المكان واطلع حقيقة على الأضرار الناجمة عن هذا الانفجار يعني. وكذلك يعني كان هناك عدة تصريحات له توضح أن يعني وفقا لقوله بأن ما يحدث هم من أشخاص يعني متربصين يعني يريدون إثارة الفتن وزعزعة الأمن والسلم في هذه البلاد، خاصة مع يعني ما يمكن تثبيته بالإنجازات التي تقوم بها الحكومة السورية. كما قلنا ربا، وبالعودة إلى يعني الواقع هنا في محيط المقهى الذي وقع فيه الانفجار أو الطريق، كما قلنا عادت الحركة بشكل عام نوعا ما إلى طبيعتها بمحيط القصر العدلي وكذلك ضمن الحارات التي تقع خلفه، وتم فتح الطرق بشكل عام التي كان قد تم إغلاقها بعد وقوع الانفجار.
1: نعم، أعود مرة أخرى إلى مراسلتنا ماريت عبيد. ماريت، هل من جديد بموضوع المصابين ومشفى المجتهد؟ هل تم فتح أبواب المشفى؟ هل تم خروج أحد من قبل الجهات المختصة من المشفى لإعطاء أي معلومات جديدة؟
2: نعم ربا، يعني هناك تقطع في الصوت، بس يعني أريد أن أنوه إلى أنه لم يوجد إلى حد هذه اللحظة أي معلومات جديدة أو أي تصريحات جديدة أو أي تطور للحالات الصحية للمصابين المتواجدين في الداخل، حتى أنه يعني قبل قليل ذكرت أنه كان هناك حالات توتر، حالات صراخ ربما تشير إلى وقوع أو يعني استجداد حالة وفاة جديدة، لكن يعني لحد هذه اللحظة لم يتبين أي شيء من هذا. طبعا إدارة المشفى هنا تتحدث أنه سوف يتم إصدار قوائم تتضمن أسماء الوفيات بالإضافة إلى أسماء المصابين، يعني من المتوقع أن تصدر هذه القائمة خلال هذه الساعة. طبعا يتم فتح باب المشفى لدخول أي من الكادر الطبي أو أي أحد من إدارة المشفى أو من قبل قوى الأمن الداخلي أو الشرطة، لكن باب المشفى مغلق. أيضا يعني ذوي المصابين ما يزالون جزء قليل منهم داخل المشفى ومنهم من يتواجد من أمام الباب. طبعا المشفى يعني لا يمكن أن أو لا يمكن دخول جميع ذوي المصابين أو ذوي الوفيات إلى داخل المشفى يعني بسبب الحالة الصحية، لكي لا يتم هناك لكي يكون أي إزعاج إلى المرضى أو يعني نظرا لمراعاة الحالة الصحية إلى المرضى. طبعا إلى حد هذه اللحظة كما تحدثت لا يوجد أي تطورات بحسب ما يتبين لنا من أمام المشفى، الأبواب ما تزال مغلقة، الدخول فقط والخروج للكادر الطبي. طبعا سيارات الإسعاف التي دخلت اليوم إلى هذه المشفى هي 10 سيارات إسعاف، وكانت آخر سيارة دخلت قبل حوالي ساعة وكانت هي السيارة الأخيرة، ومن بعدها تمت صدرت التصريحات من قبل وزارة الصحة بخصوص موضوع الوفيات التي أصبحت 6 وفيات و22 مصابا في 5 مشفيات في العاصمة دمشق.
1: نعم، واستكمالا أيضا للنقاشات حول هذا التفجير ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب في الشأن السياسي مصطفى النعيمي. مرحبا بك سيد مصطفى. إلى الآن لا يوجد معلومات ولا تصريحات رسمية، والتحقيقات جارية، وكما يتم الحديث بأن المباحث والجهات المختصة أغلقت المقهى وبدأت بجمع الأدلة، لكن إلى أي مدى إذا استطعنا أن نحلل يعني بإمكاننا أن نربط بين ما حدث اليوم وبين محاكمات العدالة الانتقالية؟ هل هناك من وجهة نظرك ربط بين هذين الأمرين، خاصة أن هذا التفجير وقع في مكان يرتاده المحامون قرب القصر العدلي؟ هل هذه الرسالة أم أن هناك ربما يعني أمور أخرى نستطيع أن نربط بها؟
4: حياتي لك سيدة ربا، حياتي للسادة مشاهدي تلفزيون سوريا الكرام، والرحمة على شهداء سوريا الذين سقطوا إثر العمل الإجرامي المدام طبعا سوريا إقليميا دوليا، والشفاء العاجل للجرحى الذين تم نقلهم. أنا أعتقد بداية بأن ما جرى اليوم في العاصمة السورية في دمشق هي رسالة مزدوجة، ليست فقط كما أشرت قبل قليل حول طبيعة المحاكمات وملاحقة مجرمي فلول الأسد بشكل عام. إذا ما تحدث عن السيناريوهات المحتملة الأقرب ترجيحا في ظل وجود هكذا عملية أمنية، بالقرب من يعني المركز الحكومي، وكذلك ايضا نتحدث عن مركز يعني في وسط العاصمه السوريه في دمشق، مركز مكتظ بالقرب من تموضع او تجمهر او تواجد المحامين، هو بحد ذاته رساله. نتحدث عن القصر العدلي، كذلك ايضا نتحدث عن المركز عفوا الجهه التي تم استهدافها، وانا اتحدث عن مقهى بشكل مباشر. هؤلاء المحامين الذين يرتادون هذا المكان هو بالنسبه لفلول اسد بالنسبه لهم كهدف، نظرا لانه كقراءه اوليه وقراءه امنيه، لا اتحدث فقط قراءه سياسيه، وانما القراءه الامنيه تتلخص بالتالي، لانه من المستفيد من هذا التفجير؟ بدايه لا توجد هنالك معلومات رسميا، ولكن المعلومات التحليلات تتجه صوب بانه المتضرر الاكبر هم فلول اسد، وبالتالي يحاولون في ظل وجود انجازات للقياده السوريه على مستوى متابعه وملاحقه فلول اسد، وعلى مستوى ايضا الانجازات في استكمال مشروع السلطات التشريعيه، نتحدث عن مجلس الشعب كذلك الامر، ليس فقط مشروع لمحاكمه المجرمين الاسد، وانما هنالك انجاز على الطرف الاخر.
1: طب ماذا ايضا عن زياره الشيباني وزير الخارجيه السوري اليوم الى العاصمه لبنان؟ الى اي مدى ايضا من الممكن ان نستطيع ربط هذا الامر بما حدث اليوم؟
4: نعم سنربط بالتسلسل، لكن استكمالا لما تحدثت به وهو السيناريو الاول، فاستخدام فلول اسد في هذا الاستهداف بالنسبة لي أعتقد بأنه أقرب تلك السيناريوهات. أما الاستثمار الآخر وهو استثمار في البندقية المأجورة، وهنا تحدث أسديا ضمن محور إيران والرسائل التي وجهت لها عبر الساحة السورية بأن سوريا لم تنخرط في مسألة نزع سلاح حزب الله، بالرغم من المطالبة الأمريكية على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعلى لسان أيضا مبعوثه الرئاسي إلى سوريا توماس باراك، والذين يصرون على ضرورة أن تكون أو تلعب سوريا دورا في عملية نزع سلاح حزب الله. الموقف السوري كان واضحا من حيث المرجعية القانونية بأن سوريا ستحارب الإرهاب بما فيها الجماعات المرتبطة بإيران، ولكن هنالك زاوية وهي الأهم، لأن المحاربة هي ترتبط على أن تكون ضمن الجغرافيا السورية، والمطالبة التي كانت من قبل واشنطن هي تأتي خارج نطاق الجغرافيا السورية، وبالتالي تحتاج إلى سلطات تشريعية، ولا تحتاج أيضا إلى اجتماع داخلي سوري سوري. ولكن لم يتم اتخاذ هذا القرار حتى هذه اللحظة. الرئيس السوري السيد أحمد الشرع تحدث بشكل واضح بأننا نحن نقدم يعني أي مساعدة للجانب اللبناني في مسألة الاستقرار اللبناني وإنهاء جماعات ما دون الدولة، ولكن ليس لدينا أي رؤية حول موضوع الاختراط المباشر في عملية نزع سلاح حزب الله. كذلك أيضا زيارة الشيباني اليوم، لو تحدثنا عن أهمية تلك الزيارة في هذا التوقيت بالذات وعملية ربطها بالمتغير، أنا أعتقد بأن رسائل دمشق كانت واضحة بأننا نحن غير معنيون في عملية التدخل عسكريا في الجانب اللبناني، نظرا لوجود ارتدادات لطبيعة التدخلات، بدءا بتدخلات نظام الأسد البائد انتقالا إلى تدخلات حزب الله في الساحة السورية، وارتداد ذلك على المجتمع من عملية انقسام داخلية في الجانب اللبناني، كذلك أيضا عدم الرغبة اللبنانية، هنا أتحدث على مستوى الشعب، أن يكون هنالك عودة لما يسمونه وفق رؤيتهم الوصاية السورية على الجغرافيا اللبنانية. حتما كان هنالك انتهاكات قد حصلت على زمن نظام البائد، ولكن اليوم نتحدث عن علاقات مشتركة على المستوى الأمني وتفعيل هذه الاتفاقيات وتبديد الهواجس الأمنية المشتركة. نتحدث عن ضبط الحدود كأولوية بالنسبة لهذه الزيارة، كذلك أيضا عدم استخدام الأراضي اللبنانية كمنطلق لتمويل جماعات تعمل على العبث في الداخل السوري، هي أبرز الرسائل التي وجهت عبر معالي وزير الخارجية السيد أسعد الشيباني. فبالتالي هنالك محددات في طبيعة العلاقة التي بدأت ضمن الأطر الأمنية انتقلت إلى مستوى السياسية، وربما قد ينجم عن تلك الاتفاقيات أو التفاهمات أن يكون هنالك تعاونا تكتيكيا يصل إلى المستوى
1: بالتالي الاستراتيجي. بالتالي يعني مع كل هذه السيناريوهات، وربما هناك سيناريوهات أخرى أيضا موجود خطر تنظيم داعش وعناصره، يعني هناك الكثير من الاحتمالات، إلى أي مدى بهذا الخلل وهذا التفجير الذي حدث اليوم يعني وزارة الداخلية يجب أن تطور من أدواتها، تشدد من إجراءاتها، وأن يعني تلاحق من قام بهذا الأمر حتى تصل إليه؟
4: نعم، أنا أعتقد أن الإجراءات منذ اللحظة الأولى لإعلان أو لحصول التفجير بدءا بعملية الإغلاق للمنطقة،
1: هي المشكلة سيد مصطفى ليس بالإجراءات بعد، المشكلة بتطوير أدواتها بالإجراءات كي لا تماما. يعني بالضربات الاستباقية كي لا يحدث هكذا أمور لا قدر الله.
4: هذا ما أريد الحديث عنه كإجراءات، نتحدث عن إجراءات استباقية، ربما هذه العملية نتحدث عن ما بعد تلك العملية ما سيحصل، خاصة ونحن أمام سيناريو سابق وهو الضربات المزدوجة. أو الاستهدافات المزدوجة، وبالتالي عملية الإغلاق هي بناء على قراءة أولية لما حصل في الضربة السابقة التي استهدفت مدخل أو بوابة الرئيسية لإدارة التسليح، والتي كانت عبر تنفيذ ضربتين مزدوجتين، وبالتالي ارتفع عدد الضحايا في حينها. أما اليوم فعملية الإغلاق وانضباط المواطنين السوريين بتوجيهات وتعليمات القيادات الأمنية والعسكرية الأمنية، وكذلك أيضا القسم المختص، طبعا نتحدث عن الإجراءات التي اتخذت في مسرح العمليات بدءا بفرق الهندسة انتقالا إلى التحقيق الجنائي وصولا إلى الأجهزة الأمنية بمختلف مستوياتها كوصول ووصولا إلى القيادات، نتحدث عن الوصول الرسمي للقيادات الأجهزة الأمنية، دلالة واضحة على أن هناك تقدم بشكل كبير على مستوى التقني كإجراءات أتحدث، والكاميرات المراقبة كدخول مداخل ومخارج المدن والبلدات وما إلى هنالك. حتما سيتم مقاطعة هذه الصور، وربما قد يصلون إلى ما هي هذه الجهات التي قامت بتنفيذ هذا الهجوم الغادر أو الانتهاك الغادر حق أبناء الشعب السوري، الذي يستهدف الاستقرار السوري والذي ربطه بالمنجزات بدءا بمجلس الشعب، وليس انتهاءا بعملية الاستقرار المستدام في الداخل السوري بشكل عام. فالإجراءات التقنية وتطور قدرة المؤسسة الأمنية والاستخبارية والعسكرية في التعاطي مع هذه المسألة أعتقد هو بحد ذاته رسالة إيجابية، وبنفس التوقيت نتحدث عن مشتركات ما بين حس المسؤولية الجماعية كمواطن سوري وكمسؤول سوري أو جهة أمنية سورية، هو بحد ذاته يعني يستكمل حلقات الوعي التي بدأت طبعا فرديا انتقلت إلى مستوى المناطق وصولا إلى الوعي الجمعي.
1: لكن السيد مصطفى كما تعلم وأنت خبير بالشأن السياسي وتكتب فيه أنه الاستقرار الأمني هو أساس الاقتصاد وهو أساس السلم الأهلي وهو اقتصاد أساس كل شيء متعلق بالاستقرار، هل نستطيع مع يعني القول مع هذا الوضع الأمني اللي يعني الغير مستقر في سوريا بأن البلد تسير على الطريق الصحيح في مجال الاستقرار تحديدا المتعلق بالبنية الاقتصادية البنية السياسية مع كل ما يجري الآن؟
4: طبعا في هذا السياق بالتحديد لابد علينا يتطلب منا ان نعيد قراءه المشاهد المحيطه بسوريا والاقليميه بوجه التحديد، لبنان مثالا، العراق مثالا، كذلك ايضا الدول التي كانت تعاني من يعني التموضع الايراني منها اليمن. هذه الدول وعلى سبيل المثال العراق بالتحديد 23 عاما حتى هذه اللحظه لا يوجد هنالك تيار كهربائي، لا توجد هنالك شركات على المستويات التي حصلت في سوريا، لا يوجد هنالك ازاله للعقوبات، علما بان الولايات المتحده هي التي دخلت في العراق ولم تكن دول أخرى، فبالتالي التدخل الأمريكي في العراق لم ينجز أي حلول. بينما على الساحة السورية إذا ما أجرينا مقاربة فعملية رفع العقوبات وأيضا المشاريع الاستثمارية وإن كانت يعني على مستوى الطلب السوري هو كبير جدا، البنية التحتية مدمرة بشكل كبير، البنية الأمنية، البنية الاستثمارية، البنية العسكرية إلى غير ذلك. لاحظنا الغارات الإسرائيلية كيف استهدفت ما تبقى من القدرات العسكرية السورية، وبالتالي نتحدث عن سلم أولويات يعمل عليه بشكل دقيق جدا من قبل القيادة السورية وتتعاون معه المنظومة الدولية والإقليمية بوجه التحديد في عملية الاستقرار. فهناك مشاريع مشتركة، يعني استقرار سوريا يعني استقرار المنطقة العربية بشكل عام، استقرار في المملكة الأردنية الهاشمية، استقرار في العراق، استقرار في لبنان، الزيارات المتعاقبة على المستوى الأمني الاستخباري العسكري الاقتصادي إلى غير ذلك، كلها وسائل من الممكن استثمارها بشكل كبير في تحقيق الأهداف التي نتحدث عنها. واليوم عندما نتحدث عن إعادة تأهيل الموانئ والشواطئ السورية بشكل عام وصولا إلى عملية تصدير النفط وانطلاق سوريا من مستوى المستهلك للنفط إلى مستوى أيضا المصدر، وقريبا جدا نتحدث عن إعادة قدرة سوريا على إنتاج 600 مليون برميل نفط يوميا، وبالتالي اليوم سوريا حاجتها لا تتجاوز 250، هنالك لدينا فائض 600 ألف برميل وليس مليون، بالتالي هنالك قدرة لسوريا أيضا على عملية التصدير والتجهيز يعني البنية التحتية لعملية التصدير.
1: لكن مع ذلك نعود لأصل الموضوع، إن لم يكن هناك استقرار أمني حقيقي لا يمكن لأن يحدث أي تقدم في أي مسار، ربما يحدث تقدم جزئي، لكن نحن نتحدث عن الاستدامة، يعني ما حدث اليوم يقلق ليس فقط السوريين، يقلق المنطقة بشكل عام، باعتبار أن سوريا كانت تقدم نفسها في الفترة الماضية بأنها دولة مستقرة، بأنها حلت المشاكل الأمنية، لكن في كل فترة وأخرى يعني نشاهد هكذا تفجير إجرامي إرهابي وتعود بنا الذاكرة إلى اللحظات الأليمة في سوريا. يعني هنا بيت القصيد، الإجراءات الأمنية ماذا يتوجب على الجهات الحكومية أن تفعل؟ وليس فقط على صعيد وزارة الداخلية أو الاستخبارات، أتحدث شيء متكامل، خطة متكاملة.
4: كبيئة كاملة،
1: بيئة آمنة
4: لضبط المشهد في سوريا على المستوى الأمن والسياسي والعسكري والإخباري إلى غير ذلك. أعتقد البيئة اليوم يعني في ظل الضغوط القصوى التي تمارس، سواء كانت يعني كضغوط يعني اقتصادية أو ضغوط على مستوى المنظومة الدولية بشكل عام، والمراهن على استثمار الملفات في الساحة السورية، ولاحظنا ذلك بشكل لا يدع مجال الشك، وهو استثمار ملف السويداء والملفات الأخرى التي تساهم في زعزعة الأمن في سوريا بشكل أو بآخر. لكن عندما نتحدث عن الإجراءات التي واجهت هذه الاستثمارات، نتحدث عن رؤية تفكيك هذه المسارات، بدءا بمسار باكو، وهنا نتحدث عن العلاقات ضمن الأطر الأمنية حتى مع الجانب الأمريكي والجانب الإسرائيلي، وطبيعة تفكيكها بشكل متدرج. هنالك إجراءات حقيقية بهذا الخصوص، وهنالك تحييد للوات القوة العسكرية التي كانت تستخدم عبر الجانب الإسرائيلي، علما بأن هنالك انتهاكات، وهنا لا أبرر تلك الانتهاكات مطلق. والجانب الإسرائيلي يعني هو بطبيعته يستثمر في تلك الأزمات بشكل أو بآخر، ومن البديهي أن تواجه تلك الاستثمارات بوجود علاقات استراتيجية رصينة على مستوى القيادة المركزية الأمريكية. على سبيل المثال سوريا وقعت اتفاقية لمحاربة الإرهاب داخليا، ولكن هذه الاتفاقية ستتطور وسيكون هنالك دور لسوريا في مشاريع مشتركة مع دول التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب ومع القيادة المركزية، وكذلك أيضا مع قوات العزم الصلب التي تواجه تنظيم الدولة سواء كان في الأراضي السورية أو حتى في العراقية التي لديها مشروعان منفصلان. ولكن بنتاج المطاف نتحدث عن إعادة تموضع وتموقع سوريا ضمن المنظومة الدولية في المشاريع المشتركة، وبالتالي البيئة العامة للاستقرار السوري، وإن كان هنالك بعض المعوقات، ولكن يعمل على تفكيك تلك المعوقات سوريا إقليميا دوليا، وبالتالي هنالك حاجة مثل لتفكيك هذه المعوقات. وأعتقد الخطوات التي قامت فيها القيادة السورية بهذا الخصوص من خلال إجراء اتفاقيات وتفاهمات بدأت بالأطر التكتيكية، انتقلت إلى الاستراتيجية، وفي بعض الأحيان وصلت إلى الأعماق الاستراتيجية كما يجري اليوم من علاقات رصينة واسعة النطاق مع المملكة العربية السعودية ومع دولة الإمارات العربية المتحدة في عملية إعادة تأهيل الطرق والبنى التحتية إلى غير ذلك والخدمية، هي دلالة واضحة على أن هنالك إنجازات ليست فقط شعارات كما كان يحصل في السابق. اليوم نتحدث عن مشاريع على مستوى الاتصالات، منها شركة MTN وأيضا استحواذ عليها من قبل شركة زين، وبالتالي اليوم هنالك تطوير البنى التحتية للاتصالات، تطوير البنى التحتية بالنسبة للطرق والمواصلات. البنى التحتية كانت مدمرة بشكل شبه كامل، اليوم يعمل على إعادة تلك المشاريع، وبالتالي البيئة أو استقرار الداخل السوري كوعي داخلي أتحدث عنه، هنالك ملامح أولية لوجود هذا الاستقرار، ويعمل على تعزيز هذا الاستقرار من خلال مشتركات ما بين المواطن السوري والقيادة السورية، وبالتالي أعتقد بأن النجاح السوري سينطلق من الجغرافيا السورية ومن ثم باتجاه الإقليم ليتشبك معه ووصولا إلى المنظومة الدولية، وبالتالي تحيد أي استثمارات في العبث الداخلي في سوريا.
1: نعم، أنتقل أيضا إلى الكاتب والمحلل السياسي من دمشق السيد عبد الكريم العمر. مرحبا بك سيد عبد الكريم، كنا نتحدث منذ قليل مع السيد مصطفى النعيمي وهو ضيفنا أيضا من دمشق عن السيناريوهات وعن ربط هذا التفجير بالأحداث وبما يحدث بالمنطقة مع مثلا بزيارة الشيباني إلى لبنان، موضوع التحركات الإيرانية، العدالة الانتقالية والمحاكمات. أنت من وجهة نظرك إلى أين نستطيع أن نذهب بهذه القراءات وإضافات جديدة بربط هذا التفجير مع سيناريوهات مختلفة عما تحدثنا به؟
5: بداية مساء الخير لك والأخوة المشاهدين والرحمة لأرواح الشهداء والشفاء العاجل للجرحى. لا شك أن سوريا الجديدة منذ تحرير سوريا وسقوط النظام هي مستهدفة. ما يحصل من استحقاقات، من علاقات بدأت تبنيها الدولة مع مختلف الدول يعني على مستوى الإقليم والمنطقة والعالم، هذا الشيء يعني يقلق أعداء سوريا. واليوم سوريا هي عادت نقطة ارتكاز الإقليم، نقطة توازن المنطقة، الكل يتطلع إلى بناء علاقات معها ومن الشرق والغرب، وهي سعت عبر الحكومة السورية والرئاسة والخارجية أن تكون العلاقات متوازنة بينها وبين يعني ما بين الشرق والغرب، هناك علاقات متوازنة، هناك تصفير للمشاكل. لا شك يعني نحن لا نستطيع أن نقول أن ما حصل هو شيء، هو الدور الحقيقي لسوريا، المكان الطبيعي للدولة السورية، ولكن هذا الشيء لا يروق لأعداء سوريا. لا يمكن أن يكون كل من حولنا يريد الخير لسوريا. يعني إيران ستعمل بكل ما لديها على ضرب الاستحقاقات السورية، على ضرب الدولة السورية الجديدة، على محاولة يعني حتى صفحات منصة إكس، بس الكثير من مواقعها تحت سوريا الكثير من التهديدات للدولة السورية، وبالتالي حتى على لسان المسؤولين هذا لا يرق لسوريا ولا لعفوا لأعداء سوريا ولا حتى يعني حزب الله ولا الميليشيات اللي هي تابعة لإيران. لذلك دائما سنرى هناك منعطفات، سرنا هناك يعني ما حصل في دمشق هو مأساة الحقيقة. اليوم نرجو ونتمنى أن لا تتكرر. ورغم يعني من يتابع اليوم الواقع السوري بعد سقوط نظام بشار أسد، ما حصل من ضبط للواقع الأمني، ما حصل من لأن هناك وعي جمعي بالنهاية عند الناس. نعم ربما هناك بعض الأحيان يكون هناك خطاب كراهية، خطاب ولكن هناك ضبط، هناك وعي، هناك إدراك عند الجميع أن هذه الدولة الجديدة تبنى بسواعد الجميع. لم يحصل في سوريا ما حصل في العراق من صراعات بعد سقوط نظام صدام حسين، من صراعات وحرب أهلية، تفجير المساجد.
1: يعني هذا ما نتمناه، وهذا ما يعني نتمنى أن يعمل عليه من قبل الجهات، سواء هي مسؤولية الدولة بالدرجة الأولى أو من جهة المنظمات المجتمع المدني أو الجهات الفاعلة، هي مسؤولية الجميع. لكن سيد عبد الكريم، موضوع التفجيرات يعني بأن سوريا غير مستقرة، وهذا يهدد كل شيء، يهدد الاقتصاد، يهدد الاستثمارات، يهدد المسار العملية الانتقالية بشكل كامل. إلى أي مدى نستطيع الآن أن نقول بأن الجهات الأمنية يجب أن تغير من استراتيجيتها بما تقوم به بسوريا؟ وأيضا لا ننسى خطر ليس موضوع متعلق فقط بالفلول والموجودين والذين يحاولون أن يعبثون بأمن سوريا من تمويل خارجي إيران إلى آخره. هناك أيضا تنظيم داعش الذي نشط كثيرا في الفترة الأخيرة وقام بأكثر من عملية في سوريا.
5: نعم لا شك في ذلك. يعني أنا لا أقول أن فقط هناك خطر إيراني وخطر من ميليشيا التي تعمل لحساب إيران، حزب الله وغيرها. هناك داعش يعني لها وجود، بدأ وسبق يعني قامت بضرب عدة حواجز للجيش السوري وقوى الأمن في الشمال الشرقي في سوريا حتى في أطراف إدلب، وهذا شيء يثير القلق. نعم الدولة مطلوب منها أن تضاعف الجهود، مطلوب منها أن تكون لديها خطط أكثر، استراتيجيات أكثر. اليوم هناك ضآلة ليس فقط في موضوع عدد أو إعداد جهاز أمن قوي. يعني ما قام به جهاز الأمن والاستخبارات والداخلية خلال فترة أعتقد منذ التحرير حتى اليوم شيء يعني لم يكن يتوقعه أحد. بالبعض كان يتوقع أن يكون هناك حمام دماء أن يقتل السوريين. كان هناك وعي جمعي، أيضا السياسات التي سارت فيها الدولة، ومع كل أن الجهاز الأمن جديد كل شيء فيها يبنى من جديد أو من تحت الصفر. ربما حتى الآن نكون يعني الطموح أن نصل إلى درجة صفر، والطموح هو أكبر من ذلك بكثير أن تكون. لكن يعني لا شك أن داعش وأطراف أخرى تحاول دائما العبث في الاستقرار السوري، وهذا البعض يتابع عندما يكون هناك تفجير في أي بلد يعني ذلك أن البلد غير مستقر. لكن دول أوروبا تحصل فيها تفجيرات. الولايات المتحدة الأمريكية عندما يدخل طالب بعمر 13 سنة على مدرسة يقوم بإطلاق النار على كل من في المدرسة ويقتل عدد كبير منها، هذا حدث في بلدان متقدمة. ما بالك في سوريا التي خرجت من أتول حرب وصراع وثورة 14 سنة ونظام زرع بين شعبها الأحقاد والكراهية وترك لها الكثير من الأعداء. نعم اليوم زيارة حتى معالي وزير خارجية أسعد الشيبين لبنان هي تطبيق أعداء سوريا. لا يريد يعني هناك جهات وأطراف لا تريد العلاقة السورية اللبنانية أن تكون على مستوى مؤسسات، أن تعود سوريا ولبنان علاقتهما مع بعض، علاقة الدولة للدولة، علاقة احترام المتبادل كشقيقين. هناك من لا يريد ذلك. ربما هناك أطراف في حزب الله، ليس فقط يعني نقول هناك أطراف في حزب الله لا تريد، ربما كل حزب الله لا يريد، الذي قتل كل السوريين وكان شريك في المجزرة مع نظام بشار الأسد. لذلك هذا الأمر قد يأخذ وقتا، ولكن إذا أردنا أن نقيس مع مقياس يعني دول كبرى، أنا يعني ما حدث في سوريا حتى اللحظة هو شيء استثنائي وشيء متميز. الحالة الأمنية، ضبط الأمن، انتشار الدوريات على كل مداخل المدن ومخارجه، وحتى في الطرقات الرئيسية للأوتوسترادات العامة التي هي بين المحافظات، نجد إدارة أن الطرق تنتشر على هذا شيء جيد. نعم نحن بحاجة أن تكون هناك استراتيجية أكثر دقة، وأن يكون هناك أكثر يعني تحتاج إلى أجهزة وتقنيات اتصال حديثة غير متوفرة. يعني دمشق اليوم على سبيل المثال بعد التحرير حتى عرفت كاميرات المراقبة، لا أحد يعرفها سابقا،
1: نعم،
5: وهي العاصمة. كل ذلك يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى جهود. وبالإضافة كما ذكرت منذ قليل أن هناك وعي عند الناس أن كل ما كانت الدولة قوية أمنيا، متماسكة، موحدة، كل ما زاد ذلك لها بنى لها علاقات أكثر، زاد الاستثمار أكثر فيها. لكن يحتاج إلى جهود من الجميع، الدولة والسوريين وكل السوريين.
1: طيب بالنسبة لي يعني تطوير الأدوات، وهذا ما كنا نتحدث عنه، وتغيير الاستراتيجية ربما أو تطوير الاستراتيجية الأمنية التي تقوم بها قوى الأمن ووزارة الداخلية، بهذا الشأن بالذات إلى أي مدى تستطيع سوريا في هذه المرحلة أن تستعين بخبرات أجنبية، بأن تطور أدواتها بأسرع وقت ممكن، بأن تشدد فعلا من الإجراءات الأمنية الاحترازية كي يكون كل شيء مضبوطا، بمعنى حفظ الأمن وليس التعدي؟ بالتأكيد هنا نتحدث عن حفظ أمن البلد وليس التعدي على الحريات، كي لا نفهم بشكل خاطئ.
5: نعم العزيز ربع، في
1: سيد سيد عبد الكريم لا نستطيع أن نسمعك. نعم تفضل، كان صوتك يتقطع، تفضل.
5: نعم أجهزة الدولة تحتاج مراقبة ورصد لتدربها. لا ننسى تماما أن من اليوم هم في سدة الحكم والثوار أو أهل الثورة هم الذين حاربوا إيران وروسيا وحاربوا تنظيم داعش في الشمال وطردوه، وكل التنظيمات والأفكار المتطرفة والأفكار الإرهابية التي لا تمت للسوري في السد. فلديهم من الخبرة، لكن اليوم نحتاج سوريا أكبر من ذلك. سوريا أكبر من إدلب، وهي بلد يعني كبير جدا، وبالتالي تحتاج إلى أجهزة مراقبة، أجهزة اتصالات حديثة، أجهزة رصد، كما كل الأجهزة الأمنية في العالم، حتى يعني تكون وخاصة في الأماكن المزدحمة والأسواق حتى تراقب.
1: طب هل الموضوع الأمني والاستقرار الأمني في سوريا هو أولوية بالنسبة للحكومة الآن، أم أنها تمشي في أكثر من مسار في آن معا؟ وإلى أي مدى يجب أن يكون فعلا الاستقرار الأمني والعمليات الأمنية الاستباقية كما قامت فيها يعني قوى الأمن سابقا، بأنها ضبطت محاولات لتفجيرات، أهم من أي أمر آخر في هذه المرحلة بالذات؟
5: لا شك أنه الأولوية عند الدولة السورية هي أولوية ضبط الأمن. هذه أولى الأولويات، لأنه اليوم لا استقرار سياسي بدون استقرار أمني، ولا استقرار اقتصادي أو نمو اقتصادي أو بدء عجلة الاقتصاد والاستثمار والإعمار دون أن تكون الحالة الأمنية منضبطة، دون أن تكون الحالة السياسية متميزة أيضا. كل مؤسسات الدولة تعمل، مؤسسات القانون والعدالة وما شابه ذلك، وبالتالي ولكن العنصر الأمني هو عنصر أساسي في استقرار الدولة. وبالتالي ما نلاحظه بالفعل هو أن هناك أولوية، هذا الجانب هو أولوية عند الدولة السورية، بالإضافة أيضا ما تقوم به في مجالات العدالة الانتقالية، محاكمة مجرمي الحرب، كل ذلك هي إلى بيئة آمنة مستقرة. وبالتالي لا يمكن أن يتحقق شيء في البلاد دون أن ما يكون الجانب الأمني هو الأولوية، وأن الواقع الأمني منضبط بشكل متميز جدا. قد تحدث كما ذكرت في في في في عواصم القرار العالمي، تحدث حالات اختراق، تحدث حالات أمنية مشابهة. وأقول أن الحالة السورية بعد السنوات من الصراع والحكم الاستبدادي وإلى آخره، أنها أثبتت أنها ناجحة، استطاعت ضبط الوضع الأمني في البلاد، لكن نحتاج إلى ربما تدريبات أكثر، إلى برامج أكثر وعياً، وإلى أجهزة أكثر تطوراً. ويبقى بالفعل كما الجميع يشاهد من خلال أحداث على سبيل المثال إدارة أمن الطرق، انتشارها في كل الطرق العامة والرئيسية ومساعدتها لكل الناس الذين يعني تصاب سيارتهم بالأعطال، أو ما هذا الشيء لم يكن موجود سابقاً في البلاد كل ذلك يدل على أن بالفعل الجانب الأمني والعامل الأمني هو الأهم عند الدولة، لأنه كل المجتمع الدولي الجميع إذا لم يكن هناك استقرار أمني واستقرار سياسي لن يكون هناك أي نمو اقتصادي أو إعادة أعمار.
1: نعم، إذا سألنا أيضا السيد مصطفى النعيمي الذي أيضا يعني هو ضيفنا من دمشق، سيد مصطفى الآن في الأوضاع الحالية ما هي الإجراءات الحكومية التي يجب أن تتخذ بشكل إسعافي لضبط الأوضاع الأمنية لاستقرار العاصمة دمشق تحديدا، ولي يعني فرض شيء من الطمأنينة يريح المواطنين؟
4: نعم، دون أدنى شك هناك الكثير من الإجراءات التي تتخذها الحكومة السورية تجاه هذه المسألة وتحديدا الحبس الأمنية بوجه التحديد، سواء كانت داخلية وذلك من خلال بناء شبكات متواصلة، نتحدث عن أجهزة الربط سواء كان على مستوى الكاميرات المراقبة أو حتى على مستوى بنية الاتصالات، وليس انتهاء في العمليات النوعية التي تجريها كعمليات استباقية في عملية استهداف واستئصال بعض ظواهر التوتر التي تحصل بين الفينة والأخرى، وعلية تعاطي الدولة السورية. ولاحظنا من خلال تلك الإجراءات الإنجازات الكبيرة على مستوى إلقاء القبض على قادة في فلول أسد، وبالتالي تحييد أي محاولة عبثية لهؤلاء قد تمت، ولكن نحن نتحدث عن سوريا في مرحلة البناء، ومرحلة البناء كحجم إنجازات حققت في ظل الظروف الاستثنائية الموضوعية أعتقد بأنها إيجابية، ورسائل التطمينية التي وجهت إلى الشعب السوري لاحظناها من حيث الميدان. لو أجرينا مقاربة سريعة حول طبيعة الانفجار وطبيعة التزام المواطنين السوريين بالتعليمات التي صدرت عن وزارة الداخلية وكذلك أيضا الأجهزة الأمنية التي كانت تتواجد في محيط مكان الانفجار وعلى مستوى فرق الهندسة إلى غير ذلك من الجهات التي كانت تتواجد وصولا إلى الإسعافية منها، دلالة واضحة على أن حلقة الوعي الفردية بدأت تنتقل إلى مستوى الجماعية. وانطلاقا من هذه الرؤية فأعتقد بأن تبديد أي هواجس لدى المواطن السوري على مستوى القيادة قد بدأت ويعمل عليها على مدار الساعة، ولكن هنالك أيضا يعني على الطرف الآخر نتحدث أيضا الوعي الجمعي لدى المواطن السوري في ظل وجود هكذا يعني محاولات عبثية لأي جهة تحاول العبث في أمن البلاد الذي سينعكس سلبا على أي مواطن موجود على الجغرافيا السورية، أن يكون المواطن السوري لديه حصة أمنية، وهذا يتطلب أيضا جهودا من قبل الإدارة الأمنية السورية، وذلك من خلال تسليط الأضواء على الجوانب المتعلقة بالتهديدات الأمنية من خلال إجراء جلسات حوارية ومن خلال أيضا إرشادات عبر وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية للمواطنين السوريين في حال وجود أي تهديدات، آلية التعاطي معها، آلية الإبلاغ عنها، أرقام للتواصل للإبلاغ عن تلك يعني أي النشاطات المشتبه بها، وبالتالي تحيد أي استثمارات عن الساحة السورية. وأعتقد هذه أو أبدأ تلك الأولويات التي ينطلق من خلالها الأمن المجتمعي والذي سينعكس إيجابا على أمن الدولة وأمن المواطن، وبالتالي سينعكس إيجابا حتى على المشاريع الاستثمارية ومشاريع ما بعد الاستقرار. نتحدث عن الاستقرار في فترة زمنية قصيرة جدا، لم تحدث هنالك أي عمليات انتقامية، واليوم صورة المواطن السوري لدى صانع القرار في العاصمة السورية دمشق قد اختلفت. اليوم ينظر إلى المجرم بماهيته كمجرم ونفذ عملية إجرامية، ولا ينظر إليه بمرجعيته الدينية أو العرقية أو الإثنية أو غير ذلك. ولاحظ ذلك حتى ضمن جولاتي داخل دوائر الخدمات المدنية من خلال عملية التجنيس وغير ذلك، هناك الكثير من القرارات لم تكن حبرا على ورق كما كان في السارة، وإنما إجراءات تنفيذية مباشرة يتم حصول المواطنين السوريين الذين تم تجريدهم من جنسيتهم اليوم استعاد هذه الحقوق، وبالتالي استعادة تلك الحقوق تمنح المواطن نوع من الأريحية، وبالتالي تبدد أي محاولة عبثية للاستثمار في هذه الأزمات.
1: نعم سيد عبد الكريم، إلى أي مدى هكذا محاولات للعبث بأمن البلاد وتفجيرات إجرامية من الممكن أن تؤثر على كل المسارات في الدولة وعلى رأسها مسار العدالة الانتقالية، إضافة ل يعني المسار السياسي الذي يعمل عليه الآن في سوريا؟ سيد عبد الكريم إن كنت تسمعني؟ على ما يبدو أن السيد عبد الكريم العمر لا يسمعني أو هناك مشكلة بالاتصال. بكل أحوال نستكمل مع مراسلنا من دمشق عبادة منصور. مرحبا بك عبادة، هل من تصريحات جديدة من قبل وزارة الصحة أو وزارة الداخلية؟ أي معلومات جديدة متعلقة بالمصابين بالضحايا أو أي أدلة؟
6: نعم ربا، يعني حقيقة إلى حد هذه اللحظة ننتظر البيان الذي سيصدر عن وزارة الداخلية السورية، والذي ستفند فيه حقيقة يعني مجريات التفجير الذي حدث في مقهى بجانب القصر العدلي، يعني بالقرب من شارع النصر في العاصمة دمشق. طبعا وزارة الداخلية كانت قد أصدرت بيان أولي بينت من خلاله حقيقة التفاصيل الأولية التي وصلت من خلالها أو توصلت من خلالها إلى مجموعة من النتائج، يعني بينت من خلالها بأن التفجير كان قد حصل نتيجة لعبوة ناسفة محلية الصنع قد وضعت أو زرعت في داخل المقهى، وأدت حقيقة إلى التفجير الذي حصل. وزارة الصحة السورية كانت قد أصدرت بيانا قالت فيه بأن عدد الوفيات قد وصل إلى 6 وفيات، فيما وصل عدد الإصابات إلى 22 إصابة. معظم أو بعض هذه الإصابات هي إصابات بليغة حقيقة نتيجة للانفجار الذي وقع داخل المقهى. وزارة الداخلية ربا خلال الساعات الماضية حقيقة تعمل يعني بالتعاون مع مجموعة من الفرق على الأرض للوصول إلى نتائج، تقول بأن هذه النتائج ستمكنها من يعني الوصول إلى معلومات عن أسباب الانفجار، عن طبيعة الانفجار، وعن يعني الأشخاص الفاعلين. هناك مجموعة من الأدلة التي تعمل على يعني جمعها، إن كان من مكان التفجير أو حتى من محيط التفجير. هناك بعض التسجيلات التي تقول بأن هذه التسجيلات ستساعدها أيضا في الوصول إلى نتائج، تساعدها في الوصول إلى يعني النتائج النهائية للعملية التي وقعت والتي أدت حقيقة إلى هذا العدد الكبير من الوفيات والمصابين.
1: نعم.
6: طيب أيضا يعني كان خلال الساعات الماضية هناك يعني تدخل لمجموعات وفرق جديدة من المباحث. هذه المباحث تعمل حقيقة على يعني إدخال نوع جديد من يعني الطرق التي تعمل من خلالها على الوصول إلى نتائج، وتبحث على الأرض من خلال التحري. بعض الفرق عملت داخل المقهى، وبعض الفرق تعمل خارج المقهى حقيقة للوصول إلى نتائج نهائية. ربا بالعموم يعني وزارة الداخلية السورية تقول بأن البيان النهائي الذي سيصدر عنها سيكون بيان يعني يؤكد أو يكون فيه معلومات دقيقة، إن كان عن عملية التفجير أو حتى عن الطريقة التي تمت من خلالها عملية التفجير وزرع العبوة الناسفة داخل المقهى. أيضا وزارة الصحة السورية تستمر حقيقة بتحديث بياناتها التي كانت تصدر بشكل يعني متتالي، كانت بيانات عاجلة في بداية الانفجار تتحدث عن الإصابات، ومن ثم بدأت هذه البيانات حقيقة تتوالى حتى يعني أصدرت آخر بيان وقالت فيه بأن عدد الوفيات وصل إلى 6 وفيات، فيما عدد الإصابات هو 22 إصابة. ممكن أن يكون هناك ازدياد في عدد الوفيات بحسب وضع الحالات الصحية والجرحى داخل المشافي التي يعني نقل إليها المصابون. داخل المشافي حقيقة تجري عمليات جراحية لبعض الحالات، كما تمكننا من معرفة يعني بعض التفاصيل. نعم. أيضا حقيقة في محيط المشافي هناك كثير من أهالي وذوي المصابين والجرحى وصلوا، وهم ينتظرون أيضا معلومات دقيقة عن حالة ذويهم داخل المشافي وداخل غرف العمليات. يعني هناك عدد كبير من المصابين حقيقة، يعني 22 إصابة تم نقلها إلى بعض المشافي كمشفى المجتهد وغيرها من المشافي في العاصمة دمشق. كما ذكرت يعني ربا إلى هذه اللحظة حقيقة ننتظر البيان الرسمي من وزارة الداخلية السورية التي يعني تفند فيه حقيقة جميع التفاصيل والمعلومات.
1: نعم.
6: التي ممكن من خلالها أن تبين كيف جرت العملية وما هي يعني طبيعة الانفجار، وأيضا يعني ما هي المعطيات التي وصلت إليها إلى هذه اللحظة.
1: بانتظار البيان الرسمي لوزارة الداخلية أيضا انضم لنا مراسلنا من دمشق حازم معوض. مرحبا بك حازم. إذا سألناك أيضا عندما وقع الانفجار كيف كانت ردة فعل الناس في العاصمة، إلى أين سمعت الأصوات، يعني وإلى أي مدى كان الانفجار يعني قويا في أنحاء العاصمة؟
7: نعم ربا، حقيقة يعني هذا الانفجار كان بعبوة ناسفة بدائية الصنع، بالتالي الصوت الذي سمع في محيط مكان الانفجار وصل صداه إلى سوق الحمدية تقريبا، وسمع بشدة في القصر العدلي وسوق الكهرباء في العاصمة دمشق في هذا المحيط. أبعد من هذا المحيط لم يسمع يعني سكان العاصمة صوت التفجير صراحة بحسب ما استطلعنا. بحسب محافظ دمشق أيضا هي عبوة ناسفة بدائية الصنع، كانت يعني أيضا كان بحسب يعني قائد الأمن الداخلي في دمشق، كانت هذه العبوة موجهة نحو الزوار. تحدث قائد الأمن الداخلي بأن مثل هذه العمليات عادة تكون مركبة، قد يكون هناك أكثر من شخص يعني يريدون استهداف أكثر مما كان في ذات الوقت. لذلك استجابت يعني بعد أن استجابت فرق يعني الأمن الداخلي وفرق الهندسة إلى المكان، بدأت ووحدات الكيناين بدأوا بفرض طوقة أمنية وبدأوا في البحث في المكان ومحيط هذا المكان، وبالتالي كان هناك طوق أمني وأغلاق للطرقات وبدء جمع الأدلة. حتى هذه اللحظة لا يوجد يعني شيء واضح بما يخص يعني من هو المستهدف ومن هي الجهة التي تتبنى هذه الحادثة. قائد الأمن الداخلي قال لدينا بعض المعطيات نريد التحفظ عليها حاليا، لا توجد لدينا أي تأكيدات حول الجهة وحول المستهدف من هذه يعني العبوة الناسفة، لكن كان هناك نفي قاطع بأنه لم يكن هناك انتحاريا كما يشاع، يعني أشيع في المكان وخاصة في القصر العدلي بأن هناك أحد الانتحاريين كان يحاول الدخول إلى القصر العدلي، وأن هناك يعني انتحاريا بحزام ناسف فجر نفسه في الخارج. لتقول وزارة الداخلية لاحقا بأن عبوة ناسفة كانت مزروعة داخل هذا المقهى الذي تتجمع فيه يعني شرائح مختلفة، أبرزهم محامين وشهود لهم علاقة بقضايا ومحاكمات، إضافة إلى زوار مقهى تقليديين في المكان ومن يستريحون في هذه يعني في هذه النقطة من العاصمة دمشق لأنها فيها بعض يعني المقرات الرسمية. بالتالي نحن نتحدث عن بيان يعني حتى هذه اللحظة ليس فيه أي تفاصيل واضحة سوى أنه تم تمشيط المكان والبحث يعني في محيطه وجمع الأدلة من قبل يعني الأدلة الجنائية، إضافة إلى فرق الهندسة التي بحثت في المكان عن أي عبوات يمكن أن تكون مزروعة في هذا المكان، لكن حتى هذه اللحظة لا يوجد أي تفاصيل حول يعني الجهة المنفذة وما هو المستهدف في هذا المقهى.
1: طيب كيف هي تحركات وانتشارات قوى الأمن الداخلي الآن ضمن العاصمة دمشق بعد ساعات قليلة على هذا الانفجار، وكيف هي حركة الناس وأنت موجود الآن يعني أمام مبنى وزارة الداخلية في العاصمة؟
7: نعم حقيقة هنا في هذا المكان لا يوجد أي شيء يشير إلى وجود يعني شيء معين في وزارة الداخلية، لكن كل التكثيف الوحدات والعناصر كان في المكان. تحدثنا عن فرق هندسة، فرق كيناين، الأمن الداخلي بطبيعة الحال، فرق أسعاف وغيرها من الوحدات كانت متواجدة في المكان. كان هناك طوق أمني مفروض على يعني وإغلاق للشوارع مفروض في المكان. اليوم قبل قليل عفوا تحدث لنا أحد عناصر شرطة المرور بأنه كان هناك يعني توجيها بفتح الطريق الذي يمر بجانب القصر العدلي، وبالتالي بدأت الطرقات يعني العودة. كان هناك أيضا الطريق المؤدي إلى الحجاز مغلقا أيضا تم فتحه، وبالتالي الطرقات بدأت تعود يعني إلى الحركة. لكن في محيط المكان لا تزال عناصر الأمن يعني موجودة هناك، ولا تزال يعني حتى قبل نصف ساعة من الآن كانت لا تزال يعني الوحدات يعني المختصة بالأدلة الجنائية تجمع ما يمكنها جمعه من الأدلة وتبحث في المكان عن كل ما يمكن أن يشير إلى هذه المشكلة. هذا التفجير، لكن كما قلت لك يعني الطوق الأمني الذي فرض في البداية بدأ يخف. كان هناك طوقا أمنيا صارما، كان هناك الكثير من الوحدات منتشرة في المكان. الآن بدأت يخف هذا الطوق الأمني مع يعني مشاركة وزارة الداخلية الانتهاء من جمع الأدلة. ويعني قائد الأمن الداخلي قال أن بات لدى وزارة الداخلية بعض المعطيات التي تتحفظ عنها لاستكمال كل التحقيقات، وسيكون هناك يعني إعلانا فور يعني الحصول على التأكيدات بما يتعلق بالجهة التي نفذت وطبيعة التفجير أيضا. لأنه حتى هذه اللحظة يعني هناك من يقول بأنه كان هناك من يريد استهداف أكثر مما كان في وقت واحد. نعم ربا.
1: نعم شكرا جزيلا لك حازم عوض مراسلنا من دمشق، كنت معنا من أمام مبنى وزارة الداخلية. شكرا أيضا لشبكة مراسلينا ماريت عبيد كانت معنا أمام مبنى المجتهد، عبادة منصور كان معنا من دمشق، ديالة البحري كانت أيضا معنا من دمشق. وشكرا لضيفاي السيد عبد الكريم العمر الكاتب والمحلل السياسي والسيد مصطفى النعيمي الكاتب في الشأن السياسي. مشاهدينا نعود ونلقاكم في هذه التغطية على رأس الساعة.

حياكم الله من جديد مشاهدينا في هذه التغطية المتواصلة لانفجار العبوة الناسفة الذي وقع في أحد المقاهي قرب القصر العدلي وسط العاصمة دمشق.

0: قالت وزارة الصحة لتلفزيون سوريا إن حصيلة انفجار العبوة الناسفة في أحد مقاهي دمشق ارتفعت إلى 6 وفيات و22 إصابة. وأوضحت الوزارة أنه جرى نقل الإصابات إلى 5 مستشفيات متفرقة في دمشق من أجل تلقي العلاج اللازم. من جهتها أعلنت وزارة الداخلية عمل وحداتها الميدانية في محيط موقع الانفجار بالقرب من القصر العدلي لتأمين المنطقة وإجراء التحقيقات، كما فرضت طوقا أمنيا لتأمين محيط الموقع بالكامل بهدف الحفاظ على سلامة المواطنين. هذا ورصد تلفزيون سوريا مشاهد من داخل المقهى الذي وقع الانفجار داخله. قال محافظ دمشق ماهر إدلبي إن الانفجار الذي وقع في دمشق يهدف إلى زعزعة الاستقرار والعبث في أمن العاصمة، موضحا أن الجهات المختصة ستعمل على تعزيز الأوضاع الأمنية بعد الانفجار، كما ستعلن وزارة الداخلية نتائج التحقيقات قريبا.
1: هلا يا أخويا كرام، نحن بالنسبة لنا هي الساعات الأولى نحن من هذا الحادث، لابد أن نعطي مجال لأبطال وزارة الداخلية في أن يتكشفوا في التحقيقات الأولية حتى نصل إلى نتائج صحيحة. الإعلام من خلال ساعة أو ساعتين ليس من الصحيح، هي أولا. ثانيا أنه هي العمليات هي نحن وزارة الداخلية أخذت كثير خطوات في العاصمة دمشق حتى في جميع المحافظات، لكن في العاصمة دمشق هناك خطوات عديدة في تنمية هذا القطاع، القطاع الأمني، القطاع الشرطي، كثير عم يتنمى يوم بعد يوم. صح بدأوا من الصفر صح، لكن الآن عم نشوف إنتاج كبير. هاي العمليات البسيطة للزعزع والتشويش في مقابل الكم الهائل من القفزة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، هي أنا بتوقع هي ضريبة يعني طبيعية، ما بقول غير طبيعية، لأنه أنت عندك فلول، عندك ناس هي خلف القضبان ولها ارتباطات خارجية، عندك كثير أمور بحاجة أنه نحن نقف عندها. لذلك نحن ما في شيء بنخاف علينا، بقول هي سوريا بخير ونحن إن شاء الله للأمام، والحقيقة حتكشف ولا حدا يخاف. دمشق ونحن الآن مع الأصل العدلي لك وقدامنا، ما في أي شيء. المواطن عم يفوت وبكرة بيفوت.

0: مو بكره، بكره الخميس، بكره الجمعه، السبت بيفوت، الاحد بيفوت، ما في اي مشكله ان شاء الله تعالى. اللي صار هو حاله من الزعزع والتشويش بعبوه ناس في بدايه الصنع، ما بتخوف، لكن انه اللي بيالمنا انه دماء سالت، هذا اللي بيالمنا نحن. مع ذلك هالدماء لحق، قريبا ستسمعون النتيجه من وزاره الداخليه.
1: ومن امام مبنى مشفى المجتهد تنضم الينا مراسلتنا ماريا عبيد. مرحبا بك ماريا، هل من تفاصيل اضافيه جديده او تصريحات جديده لوزاره الصحه حول المصابين او حول الضحايا وذويهم؟ هل فتحت ابواب مشفى المجتهد ام انها ما زالت مغلقه الى الان؟
2: التصريحات الأخيرة، فآخر التصريحات الصادرة عن وزارة الصحة وهي التي تكشف عن 8 حالات وفاة و8 إصابات في مشفى المجتهد، بينما إصابتين في مشفى ابن النفيس، بالإضافة إلى إصابتين في مشفى الرشيد و12 إصابة في مشفى المواساة الجامعي. طبعا هذه هي التصريحات الأخيرة الصادرة عن وزارة الصحة. نحن الآن ما زلنا أمام مشفى المجتهد في دمشق، طبعا تم فتح أبواب هذه المشفى والحالة عادت إلى طبيعتها من أمام المشفى، تراجع الازدحام من قبل ذوي المصابين من أمام المشفى.
1: ونعم ماريا، هناك الآن تصريح لمدير مديرية صحة دمشق وائل دغمش، هذا التصريح جاء لتلفزيون سوريا، يقول بأن ارتفاع عدد الضحايا في الانفجار إلى 9 ضحايا. إذن عن مدير مديرية صحة محافظة دمشق وائل دغمش يقول بأن عدد الضحايا ارتفع إلى 9. تفضلي ماريا تكملي.
2: نعم ربا، هذه التصريحات الأخيرة والتي أشارت الآن إلى حالة وفاة جديدة لتتطور الحالات أو لترتفع الحالات إلى 9 حالات وفاة في كل من مشفى المجتهد ومشفى ابن النفيس. ابن النفيس طبعا هي كانت حالة إلى حد هذه اللحظة. كنت أتحدث ربا أن الازدحام أمام مشفى المجتهد قد تراجع بشكل ملحوظ، تم فتح أبواب المشفى، أيضا خلال هذه الساعة تم تخريج عدد من المصابين ممن كانت إصابتهم يعني تقتصر فقط على كسور على ردود، تم تقديم الرعاية الصحية والإجراءات الإسعافية اللازمة لهم، ومن ثم تم تخريجهم إلى خارج المشفى. أيضا أعادت حركة المرور وحركة الشرطة إلى طبيعتها من أمام مشفى المجتهد، تم فتح الأبواب كما تحدثت، وما يزال الطاقم الطبي في الداخل يقدم الرعاية الصحية إلى المصابين أيضا إصابات تقتصر على الكسر والرض. طبعا ربما هناك أيضا بعض الحالات ما تزال موجودة في العناية المركزة منذ نقلها إلى المشفى وحتى هذه اللحظة.
1: نعم، إذا سألنا أيضا ماريت عن بشكل عام ذوي الضحايا أو ذوي المصابين، هل هناك أي تصريحات؟ هل ما زالوا موجودين أمام المشفى ينتظرون؟ هل من جديد حولهم أيضا أو عنهم؟
2: نعم ربا، حقيقة كان قبل نصف ساعة من الآن هناك ازدحام كبير وحالات انهيارات أو انهيارات نفسية من قبل ذوي المصابين وحتى من قبل ذوي يعني الوفيات، لكن تراجعت قبل قليل هذا الازدحام من أمام المشفى، وخاصة بعد تخريج كما تحدثت عدد من المصابين الذين اقتصرت إصابتهم على جروح طفيفة أو على ردود أو كسور، تم تخريجهم بعد تقديم الرعاية الصحية اللازمة إليهم. طبعا كان يشهد باب هذا المشفى قبل ساعة من الآن حالات صراخ، حالات بكاء من قبل ذوي الجرحى أو حتى ذوي الوفيات. طبعا يعني بحسب بعض الأهالي هنا وذوي المصابين، يعني كان هناك بحسب ما تحدثوا إلينا أن إدارة المشفى في البداية لم تصرح ولم تعطي أي معلومات، يعني كانت فقط تقدم الرعاية الصحية للمصابين في الداخل. وأيضا حتى يعني تتحدث الآن إدارة المشفى أنه بعد ساعة أو بعد قليل سوف تصدر القوائم بأسماء الوفيات وبأسماء أيضا المصابين وتفصيل عن حالتهم الصحية.
1: نعم، انتقل أيضا إلى مراسلتنا من دمشق ديالة البحري. مرحبا بك ديالا، ما هي التطورات المتعلقة بالتصريحات أو بالبيان الرسمي لوزارة الداخلية ونحن بانتظار ما سيصدر عنهما؟
3: نعم مرحبا ربا، حقيقة نحن بانتظار بالفعل ما سيصدر عن وزارة الداخلية من تصريحات، ولكن فيما يتعلق أيضا بالأوضاع في محيط المقهى الذي حدث فيه هذا الانفجار، حقيقة عادت الحركة تقريبا إلى طبيعتها في شارع النصر المحيط بمبنى القصر العدلي، وكذلك في الحارات الخلفية لمبنى القصر العدلي حيث وقع هذا الانفجار في المقهى الذي يقع خلف مبنى القصر العدلي. لا تزال حتى هذه اللحظة قوى الأمن منتشرة في محيط المبنى، في محيط المقهى وكذلك في المناطق القريبة أيضا منه. تم فتح الطرق بشكل عام وعودة حركة المرور، فيما لا تزال حتى هذه اللحظة فرق التحري متواجدة داخل المقهى، يتم حتى هذه اللحظة البحث وجمع الأدلة للوصول إلى المشتبه بهم. طبعا هذا الانفجار الذي وقع هذا اليوم والذي نتج عن عبوة ناسفة كانت مزروعة في أو موضوعة في هذا المقهى، والذي يعني حتى هذه اللحظة حقيقة وزارة الصحة لا زالت تحدث من بياناتها والمعلومات التي ترد عنها، حيث وصلت عدد الوفيات إلى قرابة 9 وفيات، في حين أن عدد الإصابات وصل تقريبا ل20 إصابة تم توزيعهم على عدد من المشافي المحيطة بالمنطقة من قبل طبعا فرق الدفاع المدني التي وصلت فور وقوع الانفجار وقامت بإسعاف الجرحى والمصابين، كذلك قوى الأمن الداخلي التي يعني فرضت طوقا أمنيا بمحيط مبنى القصر العدلي وكذلك بمحيط المقهى الذي وقع فيه هذا الانفجار، وقامت بإبعاد المواطنين ومنعهم من الاقتراب خوفا من أن يكون هناك انفجار آخر قد يحدث. طبعا يعني كما قلنا ربا، لا تزال حتى هذه اللحظة قوى الأمن منتشرة في المنطقة بشكل عام، لا نزال حتى هذه اللحظة ننتظر تصريحا من وزارة الداخلية لمعرفة أو للوصول إلى المشتبه بهم أو من قام بهذا الفعل ربا.
1: نعم، وينضم إلينا أيضا ضيفنا من دمشق السيد أحمد مظهر سعدو الكاتب والمحلل السياسي، مرحبا بك سيد أحمد. الآن بعد ساعات قليلة على هذا التفجير الذي استهدف وسط العاصمة دمشق في موقع حساس وموقع مكتظ بالمواطنين وبالمحامين باعتباره كان في مقهى يرتاده المحامون، إلى أي مدى نستطيع أن نقرأ ضمن هذه العملية الإجرامية؟
4: كل التحية لكم وللمشاهدين جميعا وعزائي لجميع ذوي الضحايا رحمهم الله جميعا. أنا باعتقادي هذه المسألة هي تأخذ بعدا سياسيا أكثر منه أمنيا، هي تحاول التشويش على متغيرات الوضع السوري الحالي الذي يسير باتجاه الاستقرار خطوة إثر خطوة، وكان آخرها موضوع استكمال مجلس الشعب، وبالتالي بعد يومين سوف تنعقد الجلسة الأولى. كذلك فإن التحرك السياسي السوري باتجاه لبنان وزيارة الشيباني اليوم إلى لبنان لأهميتها، وبناء على ما سبق وتحدث عنه الرئيس أحمد الشرع من أن هناك تفكير بطرح مقاربة سورية للوضع اللبناني، كل ذلك باعتقادي أقلق البعض سواء كانوا من الفلول أو من داعميهم من حزب الله، وبالتالي أرادوا التشويش على كل ذلك وإعطاء صورة على أن الوضع الأمني في سوريا هو غير مستقر وعلى أن الأمور تسير باتجاه الفوضى. لكن أنا باعتقادي هذا
1: الأمر إلى أين يريدون أن يصلوا من هذه المحاولات بزعزعة الأمن؟ ما هي الرسائل المتعلقة بالفوضى التي يريدون أن يعني يصدروها ويقدموها للمحيط الدولي وللمحيط الإقليمي أيضا؟
4: يعني كما نعلم أنه بدأ المحيط الدولي والإقليم بشكل عام التعاطي مع الوضع الجديد في سوريا بطريقة مختلفة، وبعد رفع كل العقوبات تقريبا والوصول إلى علاقة قوية مع الدولة السورية وبالتالي الوصول إلى توافقات وتفاهمات مع الشمال شرق سوريا، ومن ثم هناك من يتحدث اليوم عن إمكانية عقد اتفاق أيضا بالجنوب وإنهاء حالة الجنوب. يضاف إلى ذلك أن موضوع حتى الأمني، اتفاق الأمني مع إسرائيل، يعني هناك من يقول أن الضغط الأمريكي يجري من أجل الوصول إليه. بمعنى آخر الوضع في سوريا يتقدم ويتحسن باستمرار، هذا لم يرق لبعض الفلول والذين هم بالتأكيد لن يألوا جهدا دائما في إقلاق راحة الوضع السوري. صحيح أنهم لا يستطيعوا فعل المتغيرات الكثيرة ولن يستطيعوا فعل الكثير حقيقة، لأن الوضع في سوريا في تحسن كبير. صحيح أن هناك بعض المعاناة الاقتصادية والمعيشية، لكن بشكل عام الوضع هو أكثر متفائلين، أصبح الناس أكثر من أول بكثير، وبالتالي هناك من لا يريد لهذا الوضع أن يكون سويا أو جيدا. باعتقادي وراهم أيضا إيران أيضا، ونتيجة ما حصل معها في هذه الحرب الكبرى، باعتقادي أيضا ما زالت تضغط باتجاه أن يكون هناك إشكالات كبرى في الساحة السورية، وأن يكون الأمن غير مستقر، وأن تكون الوضع في دمشق وضعا متعثرا غير قابل للوقوف على رجليه. كل ذلك لن يعلو جهدا حقيقة، لكنه لن يستطيع فعل شيء جدي. يعني صحيح أن هناك خسارة كبرى اليوم هؤلاء الشهداء الذين رحلوا، لكن بالتأكيد لن يستطيع تغيير الواقع السياسي المتغير الذي حصل منذ 8 ديسمبر حتى الآن. مهما حصل بالنسبة لهؤلاء الفلول لن يستطيعوا تغيير شيء. طبعا هناك من يتحدث اليوم عن أن داعش ممكن أن تكون، أنا باعتقادي داعش يعني السمة الأساسية لما حصل في هذا التفجير ليس من أدوات داعش وليس من سمات داعش، وإنما هي تشتغل وفق أسس أخرى مختلفة عن ذلك. الأقرب أن يكون بين الفلول وحزب الله، وبالتالي هم حقيقة يريدون إقلاق راحة الوضع الأمني السوري وتشويش الوضع المستقر في سوريا أو عدم الوصول إلى مصاف الدول المستقرة.
1: طيب في الجانب الأمني تحديدا، وكما تحدثت أن الاستقرار الأمني هو مرتبط بكل شيء في البلاد، بالاستقرار السياسي ولا استقرار أمني دون سياسي أو العكس، لكن الأساس الاستقرار الأمني إلى أي مدى سينعكس في المرحلة القادمة على حياة المواطن بشكل عام، على تخوفه، على المستثمرين، على الاقتصاد، على سعر العملة السورية مقابل الدولار مثلا؟
4: يعني بما يتعلق بالاستثمار بالتأكيد هذا العمل الإرهابي الذي حصل اليوم وأمثاله قبل ذلك حصل في بابيلا وحصل في أماكن أخرى، باعتقادي سيؤثر في موضوع الاستثمار قليلا، لكن لن يؤثر كثيرا، بمعنى أنه لن يغير الوضع. يعني هناك ثقة بالوضع الجديد المتغير في سوريا باتجاه الأفضل، هناك ثقة دولية، لكن طبعا هناك من لا يريد لهذه الثقة أن تستمر. أما أن نقول أن الوضع سيذهب باتجاه الفوضى وأن تعود سوريا كما كانت، لا أعتقد. نحن مررنا بمرحلة مختلفة تماما، وهناك اشتغال جدي وحقيقي بغض النظر عن أنا كصحفي لنقدي الكبير على بعض الأداء في بعض دوائر الدولة، لكن عموما الوضع يتحسن وليس هناك من إمكانية أبدا لأن يكون هناك فوضى في سوريا.
1: بل ليس موضوع الفوضى سيد أحمد مظهر أو العودة إلى الوراء، لكن إذا استطعنا أن نقول بأنه سيؤثر مثلا على حياة المواطنين، على تحركاتهم، على تخوفاتهم، أم أن الأمر عابر يعني إن شاء الله، علما أن هذه التفجيرات الإجرامية الإرهابية تتكرر ويعني تنتشر بين فينة والأخرى في مناطق مختلفة، لكن أكثرها هو وسط العاصمة دمشق، وأنت تعلم يعني رمزية العاصمة السياسية والاقتصادية.
4: ومع ذلك أنا معك في توجسك وتوجسنا جميعا مما حصل ويمكن أن يحصل، لكن أنا معك حتى الآن الوضع في سوريا أبدا، وأنا الآن بالشارع وأتحدث من سوريا على من واقع قريب من واقع دمشق المدينة وسط العاصمة، أقول أنه ليس هناك من إشكالات كبرى، والناس تعودت أصلا خلال 14 عاما من الحرب المدمرة التي قام بها نظام الفاشيست الأسدي، وبالتالي هذه الطقطقات إن صح التعبير المخابر هنا وهناك لن تغير الأمر شيئا. صحيح مقلقة بعض الشيء لكنها لن تغير كثيرا، وليس هناك خوف كما يمكن أن يتصور البعض. لا، الخوف هو لدى الفلول الذين لم يعد بإمكانهم العودة لمكاسبهم ومغانمهم وما فعلوه سابقا. وهنا النقطة يجب أن أشير إليها، في دمشق الآن، معظم سائقي التكاسي في خدمة التكاسي ومعظم البسطات في شوارع دمشق هم من الفلول، بمعنى
1: وهذه نقطة مهمة جدا سيد أحمد. هناك من يقول بأن ترك الفلول بهذه الطريقة، وطبعا ولا نتحدث عن الفلول، نتحدث عن الذين كانوا يعني متورطين بالدماء وهم يعملون في مهن أخرى وموجودين وكأنهم لم يقوموا بأي جرم. ونؤكد هنا نتحدث عن الذي كان سجانا، الذي كان قاتلا، الذي كان يعذب، يعني بغض النظر عن الكثير من الصفات لهؤلاء الذين كانوا يرتكبون الانتهاكات بحق السوريين، هم موجودون الآن في الشوارع. إلى أي مدى هذا الأمر يساعد على الخلل الأمني، يساعد على الاختراقات الأمنية وهكذا أحداث؟
4: هذا يدعونا إلى أن نقول لهيئة العدالة الانتقالية أن حركة هيئة العدالة الانتقالية بطيء وغير مواتي ومواكب لما يجب أن يفعل. أنا باعتقادي أنه حتى الآن تحتاج العدالة الانتقالية إلى أن تسارع خطواتها أكثر وأكثر وتنهي حالة أن يبقى المجرم طليقا بالشارع.
1: لكن هيئة العدالة الانتقالية كما تعلم هي بدون قانون إلى الآن، حتى بأن صلاحياتها ضمن المرسوم التشريعي الذي أسسها هي منزوعة يعني الصلاحيات إلى حد كبير. ألا يتحمل هذا الأمر مسؤوليته وزارة الداخلية والقوى الأمنية بالدرجة الأولى، باعتبار أن البلد ما زالت بمرحلة التعافي ومحاولة الاستقرار؟
4: نعم صحيح. هلا هو فيما يتعلق بالقانون صحيح، اصلا حتى المحاكمات التي تجري حاليا على اساس قانون العقوبات وليس قانون العداله الانتقاليه. يفترض ان تجري كل هذه المحاكمات لرموز النظام على اساس قانون جديد للعداله الانتقاليه الذي لم يصدر بعد،
1: على امل ان يصدر قريبا بعد ان تم تشكيل مجلس الشعب.
4: نعم. متفائلين جدا بأنه سيكون من أول القوانين الذي سيطرح على أجندة مجلس أو على طاولة مجلس الشعب، وهذا ضروري جدا. وبالتأكيد وزارة الداخلية الآن تتحمل المسؤولية الكبرى في هذا السياق، واعتقادي حتى عندما باشرت مؤخرا أو حاولت أن تقول بأنها بإمكانها أن تحل محل القوانين عندما أصدرت بلاغا فيما يتعلق بالتظاهرات والاعتصامات، أيضا هذا لا يكفي. نحن نحتاج إلى قانون للتظاهر في سوريا وليس فقط بلاغات من وزارة الداخلية. يعني تحاول وزارة الداخلية أن تسد الفراغ، لكن لا أعتقد أنها يكفي لوحدها أن تقوم بالفعل. تحتاج الدولة بكليتها أن تتعافى حقيقة وأن تتحرك اتجاه إعادة لملمة الواقع السوري. وهناك الكثير والكثير جدا من التحديات التي نعاني منها جميعا كسوريين، وتحتاج إلى جهود حقيقية وجدية يتعاون فيها وتتضافر كل الجهود بكل المؤسسات وكل الوزارات، ولا أحد يمكن أن يحق له أن يعفو عن مرتكب أو عن فاعل كان قد أوغل بالدم السوري على الإطلاق، لا الدولة ولا أي مؤسسة. هذه مسألة مرتبطة بالحق الشخصي للفرد، وبالتالي لا يمكن اليوم أن يقال مثلا أن هناك احتمالية لإصدار عفو ما عن هؤلاء المرتكبين على الإطلاق.
1: نعم. أيضا انضم إلينا من دمشق الأكاديمي والباحث السياسي السيد ياسر النجار. مرحبا بك سيد ياسر. الكثير من الرسائل كما يقول المحللين الذين نستضيفهم يحاولون أن يرسلوها للمحيط الإقليمي والدولي المتعلقة باستقرار سوريا. من وجهة نظرك كيف نستطيع أن نقرأ هذه العملية اليوم؟ في أي سياق؟ هل في سياق المحاكمات والعدالة الانتقالية أم في سياق العلاقات مع لبنان ودعوات الولايات المتحدة لسوريا للتدخل في لبنان، الحرب الأمريكية الإيرانية؟ يعني هناك الكثير من التكهنات ونحاول أن نستعرض كل السيناريوهات. ما هي وجهة نظرك؟
5: مساء الخير لك ربا ولضيفك ولجمهوركم وتعازينا لأسر الضحايا والشفاء للجرحى. يعني أعتقد ما حصل في سوريا في دمشق قبل قليل كل ذلك يعني لي بأن هناك بعض الهشاشة الأمنية. نعم. هناك مشكلة حقيقية في بقايا فلول النظام، أنهم يستطيعون أن يتحركوا، وأنهم يعني لا يوجد قوائم إسمية بحيث يتم ضبطهم في أماكن تحركاتهم، وبالتالي يتم نقل متفجرات، يتم نقل سلاح بشكل غير ظاهر وغير ملفت للانتباه.
1: هذا على فرض أن يعني فعلا الفلول هم من قاموا بهذه العملية، لذلك نتحدث عن سيناريوهات. تفضل.
5: يعني أعتقد دروبا أن يعني المشهد طبعا حتى الآن ننتظر نحن أن يكون هناك نتائج لهذه التحقيقات، ولكن المكان أعطى رمزية. نحن نتكلم عن قصر العدل، هذا القصر الذي يحاكم فيه مجرمين النظام، هذا القصر الذي يتحاكم فيه وسيم الأسد، أحمد حسون، رؤساء الفروع الأمنية. إذن لماذا هذا المكان يتم اختياره؟ هذا ليس عن عبث، هذا جانب. جانب آخر، أنت تتكلمين عن منطقة مكتظة يتم استهدافها في رابعة النهار من أجل أن يكون أكبر عدد ممكن من الأشخاص المدنيين المستهدفين.
1: يعني تقصد أن هناك كان تخطيط، يعني تخطيط محكم لهذه العملية باعتبار أنه اليوم خميس، بأنه المكان مكتظ وهي منطقة حيوية وبقرب القصر العدلي في شارع النصر، تحديدا في مقهى يرتاده المحامون. تقصد أن هناك عملية محكمة التخطيط كانت؟
5: يعني النظرة الأمنية يعني تحليلية، الآن ننتظر أن يكون هناك تفاصيل أكثر، ولكن أريد أن أقول ما حصل اليوم أعطى رسالة مباشرة بأن هناك مجموعة من الأشخاص لا يسرهم أن تكون سوريا بخير، لا يسرهم أن يكون هناك سواح يسيرون في هذه المنطقة. تعلمين ربما هذه المنطقة منطقة سياحة، الساحل السوري مكتظ، لذلك دعوة إلى وزارة الداخلية أن يكون هناك أكبر قدر ممكن من الانتباه للحفاظ على أرواح يعني السواح. لا ننسى بأن وراقبنا هذا الأمر، يعني كنت في الساحل منذ فترة قصيرة، كان هناك يعني تفاعل مجتمعي كبير جدا من أجل تأمين الحماية وتأمين أن لا يكون هناك أي مشكلة أمنية، كون أن المنطقة تعيش من هذه السياحة، دمشق وسوريا والساحل السوري، كل هؤلاء الآن يعني مستهدفين سواء من السواح العرب والسوريين الذين كانوا متواجدين قصرا بسبب تهجير قصري في خارج البلاد، الآن يأتون لتمضيه العطل الصيفية مع العطل المدرسية، يأتون إلى سوريا من أجل أن يكونوا يعني يشعرون بفرحة ونشوة النصر، ولكن أن يتم تعكير صفهم ويتم تفجيره واستهداف المدنيين، هذا فعل شنيع لا يقبل عاقل، وخصوصا أنك تستهدف مدنيين بالنتيجة. يعني لو كان الاستهداف لمنطقة عسكرية أو الاستهداف لمكان له طابع أمني معين، قلنا أن هذه ردود أفعال لأشخاص يعتبرون أنفسهم كانوا يمثلون حالة أمنية أو ما شابه. الآن الاستهداف الأحمق، الاستهداف للمدنيين، إذن هم فقدوا أي أمل من أن يكون لهم دور على مستوى أن يعودوا إلى حاضنة أنهم يسيطرون على البلد، وباتوا الآن يعاقبون الحاضنة المجتمعية. هذه من وجهة نظر. وجهة نظر أخرى أن يكون فعلا هناك لا وجود بقايا لداعش. تعلمين أن داعش نعم. يعني يستطيع في أي لحظة أن يكون له خلية نائمة، وبالتالي يستطيع أن يكون له حادثة أمنية. هذا ما وجدناه ليس فقط في سوريا، وجدناه في تركيا، وجدناه في أستراليا، وجدناه في
1: لكنه أوروبا. في سوريا مؤخرا نشط بشكل مختلف وقام بعدة محاولات، وقام يعني بتفجيرات كتفجير الكنيسة في العام الفائت. يعني هذه احدى السيناريوهات المتوقعة ايضا.
5: صحيح هذا الكلام، ولكن داعش يعني هو الآن يشعر أنه تم يعني خروجه بالكامل. معتقلي داعش أصبحوا في العراق، نعم. سجون داعش لم يعد هناك وجود له، وبالتالي لم يعد هناك وجود أي تبرير لاستهداف المدنيين. أنا أعتقد أن داعش في الآونة الأخيرة بات يحمل أجندة أمنية لصالح أجهزة استخبارية أو أجندة معادية للدولة السورية. إذا بالنتيجة نحن نتكلم أن الدولة السورية كدولة ناشئة مستهدفة من داعش، مستهدفة من إسرائيل، مستهدفة من فلول النظام، يجب أن يكون هناك تفاعل مجتمعي بأعلى حس أمني، ويجب أن يكون هناك رد فعل أمني كبير على مستوى وزارة الداخلية بكشف عن من الذي سولت نفسه في ارتكاب هذه المجزرة، وأن يكون هناك محاكمات مباشرة وشفافة، وأن يتم إشراك المجتمع المدني بكل التطورات من أجل أن يكون له دور رادع لأي عملية أمنية تستهدف المدنيين والمواطنين في سوريا.
1: نعم سيد أحمد مظهر، إذا سألناك أيضا بخصوص الإجراءات الأمنية التي يجب اتباعها، وإلى أي مدى فعلا نستطيع أن نقول بأن هناك هشاشة أمنية في بنية الأجهزة الأمنية في سوريا، ويجب عليها أن تغير في أدواتها في المرحلة القادمة؟
4: لا شك أن العمل الأمني بشكل عام يتطور في العالم كله، ويحتاج إلى إمكانيات كبرى، ومنها الإمكانيات التي من الممكن الاستفادة منها من الجوار. يعني أنا باعتقادي زيارة وزير الداخلية التركي منذ يومين إلى دمشق ويأتي في سياق التنسيق الأمني بين دمشق وأنقرة، والكثير من القضايا التي المتعلقة مباشرة في موضوع إنتاج وضع أمني جديد في سوريا، لأنه الوضع لا قدر الله الهش الأمني في سوريا يؤثر على تركيا أيضا. عموما أقول كل هذا يحتاج إلى شغل وإمكانيات، ونعرف جميعا أن الإمكانيات محدودة حاليا. الوضع السوري هو بالكاد يحاول أن يخرج من عنق الزجاجة في وضع معيشي وإمكانيات مالية جد متواضعة. طبعا هذا لا يبرر أن يكون هناك هشاشة أمنية على الإطلاق، لكن أقول أن في بعض المناطق والخاصرات الرخوة كما يقال، مثل ما حصل اليوم، يعني لا يمكن مثلا أن يكون هناك تجهيزات أمنية على كل مقهى. مثلا في مقاهي عديدة، عشرات بل مئات المقاهي بدمشق، لا يمكن هذا. وبالتالي هذا المكان أيضا كمقهى شعبي يرتاده المحامون ووكلائهم، وهو دائما مكتظ بالمناسبة، ليس فقط اليوم، يعني هو دائما هذا المكان مليء، وهو مكان ليس واسعا كثيرا، وبالتالي يعني إمكانية الضبط الأمني لهذا. طبعا هذا يدعونا إلى أن نتحدث بطريقة مختلفة. الموضوع في العالم كله اليوم أصبحت الكاميرات هي أداة من أدوات الأمن في متابعة أي إشكالية أمنية. هذه المسألة حتى الآن يعني يشتغل عليها في سوريا، دمشق وحلب، لكن ليس بالوضع المناسب. يعني ما زلنا نحتاج إلى الكثير. باعتقاد اليوم لو أن هناك كاميرات في هذه الأمكنة على الباب أو داخل المقهى أو في الشارع الرئيسي المؤدي إليه، لكان استطاع القوى الأمن مباشرة الوصول إلى المجرم الذي قام بهذا الفعل اليوم. طيب. وهذه مسألة ضرورية جدا.
1: نعم. طيب سيد ياسر، وفق الإمكانيات المتاحة الآن لوزارة الداخلية، وهي بدأت بإجراء التحقيقات عن طريق الجهات المختصة، المباحث وما يعني هم يعني معنيون بهذا الأمر، إلى أي مدى وفق هذه الإمكانية تستطيع أن تصل وزارة الداخلية إلى معلومات أكيدة، وتقبض على من يعني الخلية إذا كانت خلية، أو الأشخاص أو الأفراد المتورطين بهذه العملية الإجرامية وسط العاصمة دمشق؟
5: مبدئياً ربا أريد أن أطلعك على أن الحاضنة في سوريا، الدولة، الشعب في سوريا يثقون ثقة مطلقة بالحالة الأمنية.
1: زيل الكتم عن الصوت لو سمحت، نحن لا نستطيع أن نسمع. نعم تفضل.
5: اسمعوني الآن؟
1: نعم الآن تفضل.
5: تمام. أريد أول مبدئياً أريد أن أقول أن الشعب
1: مرة أخرى
5: سيد
1: ياسر، إلغاء الصوت يجب أن تضغط مرة أخرى، لا نستطيع أن نسمع
5: الآن.
1: سيد ياسر،
5: هل هناك صوت؟ أنا أسمعكم بشكل جيد.
1: على مبدو هناك مشكلة. أنقل السؤال إلى السيد أحمد مظهر. وفق الإمكانيات سيد أحمد المتاحة الآن بالنسبة لوزارة الداخلية، إمكانياتها، تدريباتها، خبرتها المتواضعة بأمور وربما الجيدة في أمور أخرى، إلى أي مدى يعني نستطيع أن نقول بأنها ستصل إلى مرتكبي، منفذي، مخططي هذه العملية في دمشق، هذه العملية الإجرامية؟
4: تصل، وسوف تصل بالتأكيد ضمن الإمكانيات المتاحة، والإمكانيات تتقدم وتتحسن بالتأكيد. وحتى على مستوى التدريب هناك حسب علمي اتفاقيات من أجل التدريب الأمني مع تركيا ومع بعض دول الخليج في هذا السياق، وبالتالي هناك عمل حقيقي وجدي يقوم به عناصر الأمن وفق هذا المنحة. ويضاف إلى ذلك وهو الأهم أن هناك حالة من القيم والأخلاق أيضا، هي سمة من سمات عناصر الأمن الذين نلتقيهم بالشوارع بكل مكان، على خلاف طبعا ما كان يجري أيام الفاشيست الأسدي. كل ذلك طبعا يفترض بالضرورة الدعم الخارجي، وأيضا التعاطي الداخلي مع ذلك وفق احترام متبادل من قبل الناس للعاصمة الأمن الإيطالية. وهذا طبعا بالتأكيد يعني يأخذ بعض الوقت، التغيرات دائما في الدول تأخذ بعض الوقت، ونحتاج إلى مزيد من الوقت حتى نستطيع الوصول إلى وضع أمن مستقر. لكن من ذلك أقول المجرم الطليق الذي هو فلول أو حزب الله أو ميليشيا أو إيران هو سوف دائما يقلق راحة السوريين. لن يكون الهزيمة الكبرى التي منيوا بها 8 ديسمبر 24 لن يبلعوها بالتأكيد، سيحاولون دائما الوصول إلى إقلاق راحة السوريين، لكن لن يستطيعوا ذلك بأسباب لها علاقة بأن الحاضنة الشعبية الكبيرة لن تسمح بذلك.
1: طيب سيد ياسر، ماذا عن رسائل التوعية التي من ممكن أو التي يجب أن تعمل عليها وزارة الداخلية والجهات المختصة المتعلقة بأي حدث أمني، بأي مشاهدة يعني مريبة؟ إلى أي مدى هذه مسؤولية وزارة الداخلية، مسؤولية وزارة الإعلام، مسؤولية كل الجهات المعنية الحكومية؟
5: صحيح هذا الكلام. يعني مبدئيا أريد أن أقول أولا أن الشعب السوري يثق بوزارة الداخلية، علاقته كما ذكر الضيف الأستاذ مظهر، علاقة يعني عناصر الأمنية علاقة طيبة مع الشعب السوري، يعني الوجه مبتسم، العلاقة بالسلام بالكلام بشكل إيجابي. أعتقد أن هذا الأمر يعطي رسائل طمأنة للشارع السوري بأن الأجهزة الأمنية منهم، وأن أي فقدان لعنصر أمني كأنه فقدان لأحد يعني المدنيين. هذا جانب. جانب الآخر، أنا أعتقد أن العملية الأمنية تقوم على ثلاث عوامل. العامل الأول هي عامل المعلومة، يعني نحن نتكلم عن شبكة استخبارية تستطيع أن تأتي بمعلومة قبل وقوع الجريمة، وأنا أعتقد أن هذا الأمر باتت سوريا يعني ما بين الآونة والأخرى تحقق إنجازا. يعني على الدوام نسمع بأنه تم القبض على خلايا، ونشاهد أن هناك فعلا اعتقالات لعناصر مخربين أو إرهابيين أو من يريدون زعزعة الأمن والاستقرار. الأمر الثالث، أنا وهذا يعتمد أيضا على أن يكون هناك تفاعل مع المجتمع، لأن المجتمع هو صاحب المعلومة الذي على تماس بها مباشرة، ناهيك عن المعلومة التي تأتي عن طريق الفلترة الأمنية والتحليل الأمني. الأمر الثالث هي متابعة أي جريمة في حال الوقوع لا قدر الله، وهذا أيضا شهدنا أن الدولة ووزارة الداخلية أنها لا تستمر لفترات طويلة، ولم يعد يوجد جرائم كما في عهد البائد النظام السابق، أنها جرت جريمة سرقة ولا نسمع بعد ذلك ما الذي حصل. الآن في عالم السوشيال ميديا وفي عالم أن هناك تفاعل مجتمعي، نجد أن الوضع اليد على المجرمين يعني يكون بشكل سريع وبشكل إيجابي. إذا بالنتيجة هناك تفاعل إيجابي ما بين الشارع وما بين الأجهزة الأمنية، يحتاج الشارع إلى توعية، يحتاج الشارع إلى أن يكون لديه أدوات للتواصل يعني الأمني بشكل أسرع، بالإضافة يحتاج كما ذكر الأستاذ مظهر إلى أن يكون هناك أدوات يعني لوجستية على مستوى كاميرات، أجهزة تحليلية تعتمد على الذكاء الصنعي وما شابه. وأعتقد أن سوريا في طور الإنشاء بالأجهزة الأمنية الآن، يعني سوريا الكل راهن بعد انهيار أجهزة أمن النظام بأن سوريا ستعيش في يعني حالة فوضى أمنية، والكل راهن بأن الناس سيقتتلون فيما بينهم وفوضى السلاح وما شابه. وجدنا أن الأجهزة الأمنية تضبط الإيقاع، وأن الأجهزة الأمنية تتفاعل بشكل إيجابي مع الشارع وتعطي رسائل طمأنة بشكل كبير.
1: طيب إذا سألنا أيضا سيد ياسر، بالنسبة لوزارة الداخلية في المرحلة القادمة، تحدثنا عن تطوير الأدوات، تحدثنا منذ قليل أيضا مع ضيوف آخرين عن موضوع ربما التعاون الدولي واكتساب خبرات، لكن ما هي الإجراءات الاحترازية التي يجب أن تقوم بها ريثما تطور أدواتها، ريثما يصبح لديها إمكانيات أكثر؟ إلى أي مدى تفعيل مثلا الدوريات بشكل أكبر، وخاصة في هذه الأماكن من المهم أن يكون يعني مكثفا في المرحلة القادمة؟
5: صحيح، توصية في محلها. يعني نتكلم عن أن سوريا الآن تشهد حركة سياحة كبيرة، نتكلم عن أماكن مهمة تشهد عمليا بعض النشاطات سواء سياسية أو مجتمعية. يعني على سبيل المثال، يعني في أماكن لاستقطاب مشاهدين لمباريات كأس العالم، يجب أن يكون كل هذه الأماكن مؤمنة بشكل بشكل أكبر ما يمكن. لا آخر ما نريد أن نسمع أن قلب أم يفجع يعني باستهداف ولدها في أماكن ذهب هو بكل بساطة من أجل أن يكون مسرور يعني في وسط إيجابي. ولكن كما ذكرت حالة الغدر وحالة يعني ليست بشجاعة، وإنما هذه حالة الغدر تعتمد على أنها تستطيع أن تقوم وتهرب، يعني تضرب وتهرب وتستهدف المدنيين، يعني أبسط الناس الذين لا يوجد بيدهم سلاح يدافعون عن أنفسهم، ولا يوجد لديهم وعي أمني بحيث أنهم يفهمون أن الذي أمامهم قد يستهدفهم أو يغدر بهم. بالنتيجة أنا أعتقد أن رفع المستوى الوعي لدى المجتمع هذه مسؤولية مجتمعية، دعوة لأن يكون هناك منظمات مجتمع مدني معنية بالتطوير الوعي لدى الشارع السوري، دعوة إلى تفعيل شرطة السياح بشكل أكبر بحيث نشاهدها في كل الأماكن التي مكتظة بالسواح، ودعوة إلى أن يكون إجراءات أمنية في أماكن يعني تشهد تطورات سياسية كقصر العدل الذي يشهد أو مجلس الشعب في قادم الأيام أو أماكن التجمعات. كل هذه الأمور يجب أن يكون عين الأمن ساهرة ومتفاعلة بشكل إيجابي من أجل أن لا نتعرض إلى أي نقطة دم تذهب لمجرد أن هناك غادر أو أحمر أو منفعل يسير بأجندة خارجية يريد أن يزعزع استقرار.
1: نعم سيد أحمد مظهر، ضمن نقاط القوة والضعف، إلى أي مدى هناك نقاط ضعف يستطيع هؤلاء المجرمون الذين يقومون بهكذا عمليات يعني يستغلونها وهي موجودة في بنية الجهاز الأمني في سوريا وموجودة يعني مواقع أو مواطن الخلل، ما هي برأيك التي يتم استغلالها؟ سيد أحمد، على ما يبدو أن هناك أيضا مشكلة. ننقل السؤال لك سيد ياسر، بالنسبة لي يعني التقييم، ما هي مواطن الخلل ومواقع الضعف، نقاط الضعف الموجودة في الجهاز الأمني سواء على مستوى البنية بشكل عام والهيكلية أو على مستوى الأفراد وتدريباتهم وعلى أكثر من مستوى، ما هي هذه النقاط الضعف التي يتم استغلالها من قبل هؤلاء المجرمين الذين يقومون بهكذا عمليات وسط العاصمة وما كما ذكرت منذ قليل في وضح النهار بكل وقاحة بكل جرأة، يعني إلى ماذا يستندون من نقاط ضعف؟
5: يعني لا أعتقد الموضوع نقاط ضعف بقدر ما موضوع، سأكون يعني صريحا أنا لست خبير أمني،
1: نعم،
5: ولكن أستطيع أن أحلل يعني سياسيا وأقول لابد أن يعني الفريق الذي يعمل في السلك الأمني كبر وأصبح أكبر من السابق، إذن هو احتاج إلى كوادر جديدة، هذه الكوادر الجديدة خضعت إلى دورات تدريبية، لا يكفي دورة أو دورتان، يحتاج إلى مزيد يعني برنامج لتطوير أدواته لفهم كيفية التعامل في مثل هذه الظروف، يحتاج إلى برامج تدريبية ضخمة. أعتقد أن مثل هذه البرامج هي برامج أيضا لا يوجد عن طريق النت أو عن طريق يعني أشخاص مدنيين، وإنما تحتاج إلى تفاعل أكبر مع
1: لكن هناك
5: الأجهزة
1: هناك
5: الأمنية
1: أيضا يعني
5: العربي.
1: كي لا نغرقك في تفاصيل الجانب الأمني في الجوانب، يعني هناك من يستطيع أن يستغل نقاط ضعف موجودة داخل سوريا وهذه الصراحة ويعبثون بالعقول وربما يقدمون مبالغ زهيدة، مثلا يستغلون الوضع الاقتصادي أو يستغلون أشياء يعني مزعجة بالنسبة للمواطن السوري، وبالتالي يعني إلى أي مدى من الممكن أن يكون هذا العامل نقطة ضعف وتستطيع يعني الجهات خارجية أو داخلية من خلالها أن تعبث بأمن واستقرار سوريا؟
5: يعني عدنا إلى مربع الفلول. أنا أضمن لك ربا أن المواطن السوري الذي يعني
1: ربما ليس فلول، ربما أشخاص، ربما أجندات خارجية، ربما كما ذكرنا ضمن السيناريوهات
5: نحتك مع الفقراء، ربما نحتك مع الفقراء كما نحتك مع الطبقات المعدومة، الكل يرى بنفسه جندي لخدمة هذا الوطن،
1: نعم،
5: ليس لخدمة شخص وليس لخدمة حكومة وانما لخدمة
1: سوريا،
5: استقرار هذا،
1: نعم،
5: الوطن. لم يتبقى الا حالة واحدة فقط، هم الذين يعتبرون انفسهم ظلموا نتيجة تغيير هذا الواقع. يعني لنقولها بصراحة، كل من فرح بتغيير هذا الواقع لا يمكن أن يتم إغراءه لا بمال ولا بأي شيء آخر، ولكن كل من يشعر بأن التطورات التي حدثت في سوريا لا ترضيه، إذا نضع يدنا من جديد على منطقة محددة، وهم الذين كانوا يستفيدون في الفترة الماضية من استغلال الشعب السوري، من سرقة المواطن السوري، من سرقة حديدي وكل شيء يعني في سوريا. إذا بالنتيجة هؤلاء يمكن أن يكون عقولهم يعني يتم تحريضها من قبل المال، لأنهم أيضا وصلوا إلى حالة الدون في الاستثمار المالي. يعني كانوا سابقا يعيشون من خلال الكبتاجون مثلا، نفترض تجار الكبتاجون،
1: نعم.
5: الآن تم تقييد تجارة الكبتاجون ولم يعد لها أثر. إذا كل من يستفيد من هذا المال لم يعد له وجود، وبالتالي يبحث عن
1: نعم.
5: وسيلة وسخة أخرى من أجل أن يكون
1: لديه. يعني بكل الأحوال نحن بانتظار وزارة الداخلية والبيان الرسمي والتحقيقات، كي لا نكون يعني نطلق أي اتهامات، لكن نحن نحاول نستعرض كل السيناريوهات، نحاول نستعرض كل المخاطر والتحديات الأمنية التي تواجه سوريا. شكرا جزيلا لك سيد ياسر النجار، الأكاديمي والباحث السياسي، على وجودك معنا. كنت معنا من دمشق، وينضم إلينا مشاهدينا الآن مراسلنا من دمشق أيضا بدر كجك. مرحبا بك بدر، ما هي التطورات المتعلقة بالتفجير الإجرامي الذي حدث اليوم، وأيضا نحن بانتظار وزارة الداخلية والبيان الذي سيصدر عنها والتحديثات المتعلقة بالمصابين؟ وكان منذ قليل مدير صحة دمشق قد تحدث بارتفاع عدد الضحايا إلى 9.
6: مرحبا بك ربا وبأسعد المشاهدين. بالفعل هذا التفجير الذي وقع اليوم تقريبا في العاصمة السورية، وسط العاصمة السورية دمشق، وفي منطقة حيوية في دمشق بالقرب من القصر العدلي وأيضا بالقرب من سوق الحميدية، هذا التفجير الذي ارتفع حصيلة القتلى فيه إلى 9 أشخاص وأيضا إلى 22 مصاب، تم نقلهم إلى المشافي. هناك ربا بعض الإصابات حرجة نوعا ما، تعمل الكوادر الطبية على معالجة هذه الإصابات بعد نقلها إلى المشافي. بعد التفجير مباشرة توجهت فرق الإنقاذ والدفاع المدني إلى المكان، وأيضا توجهت فرق البحث الجنائي والجهات المعنية والمختصة إلى موقع التفجير في المقهى الذي استهدفته هذه العبوة الذي انفجرت فيه هذه العبوة الناسفة مخلفة أعداد من القتلى والمصابين. عملت الفرق المختصة على أخذ المعلومات وأيضا أخذ تسجيلات الكاميرات التي كانت مجاورة لهذه المقهى وهذا الموقع الذي شهد هذا التفجير. وزارة الداخلية ربما ستصدر بيان لهذه الحادثة. أيضا توجه محافظ دمشق إلى المكان وقال أن هذا التفجير هو هدفه الأول زعزعة أمن المنطقة بشكل كامل وخلق حالة من الفوضى في محافظة دمشق بعد أن شهدت استقرارا ربما على المستوى أو على الصعيد الأمني الذي تعمل عليه الجهات المختصة بشكل مكثف في دمشق، والذي يتمثل في ربط المدينة بحواجز وغرف عمليات وأيضا كاميرات للمراقبة. لكن حال هذا الانفجار أيضا بين الأمان وبين المواطنين، حيث تفاجأ الجميع بسوريا بشكل عام بهذا التفجير الذي وقع اليوم. انتظار ربا بصراحة البيان الذي سيصدر عن وزارة الداخلية. هناك بعض الأقاويل تتحدث عن إلقاء وزارة الداخلية على أحد الأشخاص الذين قاموا بوضع هذه العبوة الناسفة، لكن إلى الآن لم يصدر أي تصريح رسمي من قبل وزارة الداخلية بانتظار البيان الذي سيصدر أو ربما المؤتمر الصحفي الذي سيدليه الناطق باسم وزارة الداخلية السورية. نعم ربما.
1: نعم، ننتقل إلى مراسلتنا أيضا ماريا تعبيد مرة أخرى من أمام مشفى المجتهد في دمشق. مرحبا بك ماريا، ما هي التحديثات المتعلقة بالمصابين وهل من جديد في هذا الصدد؟
2: نعم ربا، حقيقة الآن مشفى المجتهد تشهد حالة من الهدوء والاستقرار على عكس ما شهدته قبل ساعة أو ساعة ونصف من الآن. كان هناك ازدحام كبير من قبل المصابين على أو من أمام مشفى المجتهد، كان باب المشفى مغلق ولم يتم السماح بالدخول إلى حتى ذوي المصابين إلى الداخل نظرا لاستيعاب أو لمحدودية استيعاب المشفى، يعني كي لا يتسبب دخول الناس أو الأهالي إلى داخل المشفى بأي إزعاج إلى المصابين. نعم. في الداخل طبعا خلال هذه الساعة
1: أيضا ماريت قبل أن تكملي، جاءنا من مصدر خاص للتلفزيون سوريا في نقابة المحامين بدمشق يقول تأكيد مقتل 8 محامين في الانفجار الذي وقع في وسط العاصمة دمشق. المقهى الذي وقع الانفجار داخله يقع خلف القصر العدلي وهو مخصص لاستراحة المحامين، ونحتاج مزيد من الوقت لإعلان حصيلة الضحايا النهائية من المحامين. إذن مشاهدينا، هذا التصريح الخاص من نقابة المحامين، مصدر خاص لتلفزيون سوريا يقول بأنه تم تأكيد مقتل 8 محامين في الانفجار الذي وقع وسط العاصمة، وهذا المقهى الذي وقع الانفجار داخله يقع خلف القصر العدلي وهو مخصص لاستراحة المحامين، ونحتاج مزيد من الوقت لإعلان حصيلة الضحايا النهائية من المحامين. إذن هذا التصريح جاء لتلفزيون سوريا ماريت، 8 محامين من الضحايا، وكما يعني كنا نتحدث وكما جاء لمصدرنا، هذا المقهى هو مخصص ل المحامين لاستراحتهم أو يعني هو معتادين أن يذهبوا إليه. تفضلي أكملي.
2: نعم ربا، حقيقة أيضا وبمعلومات خاصة قبل قليل تم الإعلان عن أسماء المحامين الذين توفوا اليوم جراء هذا الانفجار الذي وقع في منطقة الحجاز في دمشق، كما أيضا تم الإعلان عن أسماء المحاميين الذين أصيبوا جراء هذا الانفجار وتوزعوا على المشافي. طبعا الحصيلة النهائية بحسب التحديثات التي ذكرتها ربا أنها تصل إلى 8 محاميين وأيضا إصابات أخرى توزعت على 5 مشافي في دمشق: مشفى المجتهد، مشفى المواساة، مشفى ابن النفيس، مشفى الرشيد، ومشفى الهلال الأحمر. طبعا يعني التي تم الإعلان عنها هم من المحاميين، وكما تحدثت أن المقهى الذي طاله التفجير أو الانفجار هو يعني عادة ما يرتاده المحاميين أو مخصص المحاميين من القصر العدلي. طبعا نقابة المحاميين أصدرت بيانا أدانت فيه بأشد الانفجار الذي طال المقهى الخاص أو المخصص للمحاميين، ووصفت هذا الانفجار بالجبان. أيضا يعني أكدت أن الاعتداء على الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية ومؤسسات الدولة وعلى المناطق بشكل عام هو اعتداء على الأمن والأمان، وأيضا يعني بحسب وزارة الداخلية أنه يتم التحري والتحرك تجاه هذا الانفجار على أن يتم إصدار بيان يصدر فيه أو يتم إلقاء القبض على المتهم بهذا أو بالمسبب لهذا الانفجار. طبعا بالعودة إلى الحديث عن مشفى المجتهد، ونحن ما زلنا أمامها المشفى التي وصل إليها أكبر عدد من الضحايا سواء كانوا وفيات أم كانوا مصابين. طبعا عاد الهدوء والاستقرار إلى هذه المشفى، تم تخريج خلال هذه الساعة عدد كبير من المصابين بعد تقديم الإجراءات الصحية اللازمة لهم. طبعا المصابين الذين تم تخريجهم كانت تقتصر إصاباتهم على جروح بسيطة، على رضوض، على كسور. أيضا تم السماح لدخول عدد من ذوي المصابين إلى الداخل، ما يزال أيضا هناك حالات في العناية المركزة يخضعون للعناية الطبية، لا يوجد أي تطورات إلى هذه اللحظة عن وضعهم الصحي. أيضا ربا، محافظ دمشق قبل ساعتين أيضا أو قبل ساعة أيضا جاء إلى هذه المشفى في زيارة لها، وأيضا يعني قام بالسؤال عن وضع المصابين. نعم. أيضا وذويهم.
1: شكرا جزيلا لك ماريا عبيد مراسلتنا من دمشق، كنت معنا من أمام مبنى مشفى المجتهد. شكرا أيضا للسيد أحمد مظهر سعد والكاتب والمحلل السياسي الذي كان معنا في هذه التغطية، وشكرا لبدر كجك مراسلنا من دمشق. أيضا مشاهدينا نبقى مع هذه الصور من العاصمة دمشق، وعلى رأس الساعة ستكونون مع استكمال لهذه التغطية في سوريا اليوم.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. قالت مديرية صحة دمشق لتلفزيون سوريا إن حصيلة ضحايا انفجار العبوة الناسفة في أحد مقاهي منطقة الحجاز وسط العاصمة ارتفعت إلى 9 وفيات و20 إصابة. وأوضحت المديرية أنه جرى نقل الإصابات إلى 5 مستشفيات متفرقة في دمشق من أجل تلقي العلاج اللازم. ومن جهتها أعلنت وزارة الداخلية عمل وحداتها الميدانية في محيط موقع الانفجار بالقرب من القصر العدلي لتأمين المنطقة وإجراء التحقيقات، كما فرضت طوقا أمنيا لتأمين محيط الموقع بالكامل بهدف الحفاظ على سلامة المواطنين. في السياق، قال محافظ دمشق ماهر إدربي إن الانفجار الذي وقع في دمشق يهدف إلى زعزعة الاستقرار والعبث في أمن العاصمة، موضحا أن الجهات المختصة ستعمل على تعزيز الأوضاع الأمنية بعد الانفجار، كما ستعلن وزارة الداخلية نتائج التحقيقات قريبا.
1: أخويا الكرام، نحن بالنسبة لنا هي الساعات الأولى نحن من هذا الحادث، لابد أن نعطي مجال لأبطال وزارة الداخلية في أن يتكشفوا في التحقيقات الأولية حتى نصل إلى نتائج صحيحة. الإعلام من خلال ساعة أو ساعتين ليس من الصحيح، هي أولا. ثانيا، أنه هي العمليات هي نحن وزارة الداخلية أخذت كثير خطوات في العاصمة دمشق حتى في جميع المحافظات، لكن في العاصمة دمشق هناك خطوات عديدة في تنمية هذا القطاع، القطاع الأمني، القطاع الشرطي، كثير عم يتنمى يوم بعد يوم. صح بدأوا من الصفر، صح، لكن الآن عم نشوف إنتاج كبير. هاي العمليات البسيطة للزعزع والتشويش في مقابل الكم الهائل من القفزة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، هي أنا بتوقع هي ضريبة يعني طبيعية، ما بقول غير طبيعية، لأنه أنت عندك فلول، عندك ناس هي خلف القضبان ولها ارتباطات خارجية، عندك كثير أمور بحاجة أنه نحن نقف عندها. لذلك نحن ما في شيء بنخاف علينا، بقول هي سوريا بخير ونحن إن شاء الله للأمام، والحقيقة حتكشف ولا حدا يخاف. دمشق ونحن الآن مع الأصل العدلي لك وقدامنا، ما في أي شيء. المواطن عم يفوت، وبكرة بيفوت، مو بكرة، بكرة الخميس، بكرة الجمعة، السبت بيفوت، الأحد بيفوت، ما في أي مشكلة إن شاء الله تعالى. اللي صار هو حالة من الزعزع والتشويش بعبوة ناس في بداية الصنع، ما بتخوف، لكن إنه اللي بيألمنا إنه دماء سالت، هذا اللي بيألمنا نحن. مع ذلك هالدماء لها حق، قريبا ستسمعون النتيجة من وزارة الداخلية.
0: إذن مشاهدينا، للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبادة منصور مراسل تلفزيون سوريا من أمام موقع الانفجار في منطقة الحجاز بدمشق. مرحبا بك عبادة، ودعنا نبدأ معك من آخر التطورات، خاصة فيما يتعلق بأعداد الضحايا والتصريحات التي ننتظرها أيضا من الداخلية.
2: نعم نور، يعني حقيقة بحسب يعني مدير صحة دمشق فإن عدد يعني الوفيات وصل إلى 9 وفيات و20 إصابة. هذه الوفيات كانت يعني في مجملها يعني أو أغلبها كانت هي عبارة عن إصابات بليغة، ثم يعني حدثت هذه الوفيات في المشافي بعد نقلهم من موقع التفجير. في بداية يعني نقل المصابين والوفيات كان هناك 4 وفيات بشكل مباشر من موقع التفجير هنا، ومن ثم يعني وزارة الصحة حقيقة ومديرية صحة دمشق بدأت

0: بالتتالي بإصدار بيانات، حتى وصل الرقم كما ذكرت قبل قليل إلى 9 وفيات و20 إصابة. طبعا نور، من هنا من موقع التفجير تحديدا، يعني تستمر حقيقة يعني إدارة الأمن الداخلي هنا بإغلاق المقهى، ويعني وكانت قد يعني فرقها قبل قليل قد انتهت من عمليات التحقيق والبحث هنا داخل المقهى. استمرت عمليات البحث حوالي 5 ساعات متتالية، كان هناك فرق داخل المقهى، فرق للتحري، وأيضا إدارة المباحث الجنائية التي وصلت حقيقة على الفور بعد إخلاء المكان من المصابين والضحايا، وبدأت يعني عمليات التحري. وكان يعني هناك تصريح مباشر لوزارة الداخلية السورية الذي قالت فيه بأن العبوة التي زرعت داخل هذا المقهى هي عبوة ناسفة تم تصنيعها يدويا. طبعا وزارة الداخلية قالت بأن لديها يعني بيان آخر سيصدر مع الانتهاء من عملية التحري، هذا البيان سيفند فيه جميع التفاصيل التي يعني والمعطيات التي وصلت إليها عملية
1: هناك
0: التحري.
1: هناك توقع على لتوقيت التصريحات، وماذا يعني نتوقعها اليوم هذه الليلة أم أنه يمكن أن تؤجل للغد؟
0: يعني حقيقة نور ممكن أن يعني أخذ الوقت حقيقة أطول بالنسبة لإدارة المباحث الجنائية ووزارة الداخلية، لأن الموضوع حقيقة يعني هناك كثير من المعطيات، إضافة إلى هذا لا يوجد أيضا يعني أدلة كثيرة تساعد وزارة الداخلية السورية. اليوم نحن نتواجد هنا في هذه المنطقة التي تعتبر منطقة مكتظة بالسكان، إضافة إلى هذا كثير من هذه المحال التي تظهر في الصورة من خلفي إضافة إلى المقهى لا يوجد فيها يعني كاميرات مراقبة، ولا حتى يوجد يعني حقيقة ستساعد وزارة الداخلية كما في باقي يعني على اختلاف المناطق. هناك مناطق يوجد فيها بعض الكاميرات حقيقة وبعض الأدلة التي
1: حتى
0: تساعد.
1: قصر العدل عبادة، يعني هذه النقطة لافتة للنظر، قصر العدل نفسه أليس مجهزا بكاميرات في محيطه؟ وعادة قصر العدل ما هو مستوى التشديد الأمني على أبوابه حتى يعني نفهم بشكل عام وضع هذه المنطقة؟
0: طبعا نور، هذا الـ يعني المقهى الذي يظهر في الصوره من خلفي هو في يعني احد الاحياء خلف القصر العدلي تحديدا. هذا يعني المقهى لا يظهر بشكل واضح من داخل من امام القصر او حتى من نوافذ القصر، يعني يعتبر هو في مكان او في حي مخفي عن القصر بشكل مباشر. القصر العدلي وبوابته الرئيسيه على الطريق الرئيسي امامنا، وهو طريق النصر او شارع النصر، اما هنا هذا يعتبر احد الازقه الخلفيه المجاورة للقصر العدلي. طبعا نور، هذا المقهى حقيقة هو واحد المقاهي القديمة جدا، والذي يعتبر هو واحد من أكثر المقاهي التي يرتادها المحامون الذين يعني يعملون في القصر العدلي، إضافة إلى أيضا كثير من الموظفين الذين يتواجدون في هذا القصر العدلي يوميا، هم يعني يعتبرون من رواد هذا المقهى. هناك أيضا بعض الفنادق التي تتواجد في محيط هذه المنطقة هي فنادق قديمة، وهذا الحي الشعبي حقيقة عموما هو مكتظب السكان. هذا الزقاق الذي نتواجد فيه في ساعات النهار يعتبر يعني ممتلئ بشكل كامل. جميع هذه العوامل حقيقة هي تزيد من الصعوبة على يعني إدارة المباحث الجنائية كما تحدثوا لنا، لأن هذا العدد الكبير من الناس لا يساعدهم على معرفة الأشخاص الذين قاموا بوضع هذه العبوة داخل المقهى هنا في هذا الحي تحديدا.
1: والإجراءات الأمنية عبادة كيف هي عادة؟ الإجراءات الأمنية، نتحدث هنا عن التفتيش الخاص بالدخول لقصر العدل، عن هل هناك حواجز مثلا في الشوارع المحيطة فيه؟ لأنه هناك بعض الشوارع ومداخل المدينة عادة هناك عليها حواجز وأسئلة أمنية، إن لم نكن نتحدث عن تفتيش أو إجراء أمني مشدد.
0: طبعا يعني الطريق الرئيسي المقابل لقصر العدل حقيقة هو طريق مفتوح دائما، حتى في الحالات والمحاكم التي شهدناها خلال الفترة الماضية، محاكم وسيم الأسد وغيرها كعطف نجيب وأحمد حسون. على الرغم من هذه المحاكم المهمة جدا التي كانت تجري داخل القصر العدلي، ويعني التجديد الأمني الذي كان يفرضه أو الذي تفرضه قوى الأمن الداخلي في محيط القصر العدلي، إلا أن الطريق الرئيسي يبقى مفتوح، لأن الطريق الرئيسي يعتبر هو من أهم الطرق الرئيسية كعصب لدمشق بين يعني ساحة الحجاز ومحطة الحجاز وباقي المناطق باتجاه منطقة الحريقة وأيضا باب الحميدية وغيرها من يعني المناطق الرئيسية هنا في العاصمة دمشق. لكن بعض النقاط القريبة من بهو ويعني محيط القصر، الأشخاص المراجعين الذين يريدون الدخول إلى داخل القصر العدلي حقيقة هم يخضعون لتفتيش دقيق، وأيضا هناك حواجز أمنية مستمرة على مدار الساعة. أيضا بعض الطرق القريبة والملاصقة للقصر هي طرق مغلقة بشكل دائم، لا يستطيع لا تستطيع السيارات الدخول إليها. لكن هذا الزقاق الذي نتواجد فيه هو يعتبر بعد شارع واحد فقط عن القصر العدلي، يوجد بعض المحل التجارية وبعض الفنادق. هذا المقهى يعتبر هو مقهى داخلي، يعني في منطقة شبه مغلقة لا تصلها السيارات أساسا، يصلها الأهالي فقط سيرا على الأقدام. وحقيقة يعني ما تمكننا من معرفته من قوى المباحث الجنائية وقوى الأمن الداخلي خلال ساعات النهار اليوم بأن الشخص الذي قام بزرع العبوة قام بوضعها ووصل إلى هذه المنطقة سيرا على الأقدام، لأن أغلب المناطق هي مناطق تقريبا تعتبر يعني مغلقة ولا تستطيع السيارات الوصول إليها. العبوة وضعت داخل المقهى في وسط المقهى تحديدا، شاهدت يعني أثار هذا التفجير بشكل واضح. المناطق الداخلية من المقهى لم تصب بأذى كثير، وحتى الأشخاص لم يصابوا بأذى. الأشخاص الذين تضرروا بالدرجة الأولى وكانوا هم الضحايا والذين سقطوا بشكل مباشر كوفياتهم الأشخاص الذين كانوا بالقرب على الطاولات المحيطة بالعبوة الناسفة التي تم تفجيرها، وسقط حقيقة هذا العدد الكبير من الوفيات والضحايا.
1: رحم الله يعني جميع الوفيات، ويعني أيضا نتمنى الشفاء العاجل للجرحى. عبادة، كيف يبدو وضع العاصمة الآن؟ هل هناك مخاوف معينة لدى قوات الأمن تستدعي منهم تشديدات أمنية معينة أو انتشارا أمنيا معينا؟ نتحدث هنا عن الشارع الذي تقف فيه وعن العاصمة بشكل عام.
0: طبعا نور، يعني في ساعة الانفجار حقيقة كانت العاصمة يعني تعيش حالة من الخوف بسبب توقيت هذا الانفجار الذي كان حقيقة في ساعة الذروة يعني نهاية الدوام الرسمي، وأيضا كثير من المحال التجارية يعني تعتبر ساعة الذروة لديها في الساعة التي حدث فيها التفجير. لكن بعد ساعات حقيقة وبعد يعني حالة أمنية كانت مشددة في منطقة التفجير، عادت أغلب الطرق الرئيسية لوضعها الطبيعي، وحتى شارع النصر الذي يظهر يعني أو الذي يعتبر أمامنا بشكل مباشر عادت الحركة الطبيعية إليه، وكثير من الأهالي حقيقة الآن يصلون إلى هذا المكان يستفسرون عن الوضع الأمني ويستفسرون أيضا عن الانفجار وكيف حدث خلال ساعات النهار. بالعموم حقيقة العاصمة عادت إلى حياتها الطبيعية بعد عدة ساعات من حدوث التفجير، وهذا الأمر حقيقة شاهدناه أيضا خلال الفترات والانفجارات السابقة. العاصمة دمشق هي عاصمة كبيرة ويوجد فيها عدد كبير من الأحياء تعود حقيقة تدريجيا بعد أي حادث يعني تتعرض له.
1: أشكرك شكرا جزيلا. مراسلنا عبادة منصور كنت معنا من أمام موقع الانفجار في منطقة الحجاز بدمشق. إذن استعرضنا مع مراسلنا المعلومات الأولية، رواية رسمية حتى الآن والتي تؤكد ما أكد أيضا في ساعات التغطية الماضية من أنه الموضوع كان عبارة عن عبوة ناسفة زرعت في مقهى خلف القصر العدلي، وقام من زرعها ربما بالوصول إلى هذا المكان سيرا على الأقدام. للمزيد أيضا من التفاصيل والمعلومات مشاهدينا ينضم إلينا الدكتور أحمد حباس معاون مدير صحة دمشق، ضيفي من دمشق. مرحبا بك دكتور، يعني كانت مهمة صعبة لا شك اليوم. دعني أبدأ معك من آخر تحديث لحصيلة الضحايا سواء القتلى أو المصابين.
2: أهلا وسهلا. أهلا
1: بك دكتور.
2: أول شيء يعني الرحمة للضحايا والوفيات، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين، والشكر الجزيل لطبانا وكوادرنا الطبية اللي قدمت الرعاية بأقصى جودة وأقصى سرعة. الحقيقة حاليا آخر تحديث هو وصلني أنه في عنا 9 وفيات و20 إصابة. هذا آخر تحديث.
1: دكتور، هل هناك تفصيل في هوياتهم؟ لأنه المقهى كما تحدث مراسلونا أنه رواده من المراجعين والمدنيين، وهناك رواد كثر أيضا من المحامين. هل لديك معلومات حول هوياتهم؟ لأنه هناك بعض المعلومات التي تنتشر الآن بأنه معظمهم بالفعل من المحامين الذين يعملون ويترددون على قصر العدل.
2: نحن بصراحة بنشوف كلهم مدنيين.
1: أكيد.
2: سمعنا أنه في محامين بتعرفي بيرتاحوا بالقهوة أو شو اسمه، بس نحن بالنسبة لنا كلهم مدنيين، ما في حدا يعني ما أجانا حدا لابس زي عسكري أو شيء، أو ولا حتى ما بنقدر نفصل أنه هذا محامي ولا مدني. الإصابات وصلنا في توجهت نحو مشفى دمشق المجتهد، وفي شيء جانا كمان على مشفى ابن النفيس، وفي إصابات راحت على مشفى الهلال، وإصابتين راحوا على المواساة، وفي إصابتين طفيفات راحوا على مشفى خاص بباب مصلى.
1: بشكل عام كيف توزعت الإصابات دكتور؟ وهل في بعض الإصابات يعني وضعها حرج يمكن لا سمح الله أنه تتطور أو يعني تدخل في طور أصعب صحياً؟
2: الحمد لله الإصابات حالياً عندي بس حالة واحدة وضع حرج، اللي هي بالمواساة، في عندي حالتين بالمواساة، واحدة استقرت والثانية لسه ما طمنا عنها، بس حسب ما كنا من زملائنا الأطباء هناك أنه الأمور تتجه نحو الاستقرار. كمان بابن النفيس معظم الحالات ما احتاجت أنه تفوت على العمليات، في حالة واحدة لشاب هو هذا الوحيد اللي اضطرينا نفوته على العمليات بابن النفيس، حالته بإذن الله نحو الاستقرار، الباقي حالتهم جيدة الحمد لله، وفي الوفيات اللي خبرناكم عن عددها.
1: يعني نتمنى السلامة للجميع والشفاء العاجل للجرحى والمصابين. دكتور يعني بعد تجربة اليوم والتي يعني نتمنى ألا تتكرر مرة أخرى ويعني حمى الله بلدنا، إلى أي مدى يمكن القول أنه القطاع الصحي جاهز بالفعل للتعامل مع أحداث كهذه؟
2: الحمد لله يعني القطاع الصحي جاهز بمدينة دمشق للتعامل لهذه الأحداث، وبذلك بمعونة كمان الدفاع المدني اللي ساعدنا بنقل المصابين. الحقيقة الحالات وصلت جميعها بوقت مناسب للمشفى، وقدرنا نقدم لهم الخدمة المناسبة. في حالات هي أساسا وصلت متوفية، يعني هي بالأساس توفت فور وقوع الحادث، البيانين معظمهم قدرنا نقدم لهم الخدمة إلا يلي كانت إصابته كتير شديدة، هدول مع الأسف توفوا.
1: كيف تقيم الاستجابة خلال الدقائق وخلال الساعة الأولى؟ لأنه المصادر من مكان الحدث كانت تقول أنه المدنيين الموجودين في المنطقة يحاولونهم يعني إسعاف المصابين أولا فأول. موضوع الإسعاف، إلى أي مدى هناك جاهزية اليوم في دمشق وفي المدن الأخرى أيضا للتعامل بالسرعة المطلوبة مع حادث في مكانه؟
2: الإسعاف جاهز، والاتصال وال110 منظومة الإحالة والإسعاف هي دائما جاهزة وسياراتها متوزعة، بس اللي بيصير بتعرفي إنه الناس بتنفعل وبتركض وبدها بس تسعف وبدها بس تساعد وبس تقدم. بس نحن سيارات إسعاف تبعنا بصراحة ما قصروا أبدا، وحتى كمان سيارات الدفاع المدني فما كان في تقصير أبدا من اتجاههم، وانتقلت الحالات وبسرعة، يعني تم إخلاء المصابين بسرعة قياسية ووصلوا على المشفى والحمد لله، وقدمنا لهم كل الرعاية الطبية اللي بنقدر نقدمها.
1: أشكرك شكرا جزيلا الدكتور أحمد حباس معاون مدير صحة دمشق ضيفي من دمشق، وأكيد يعني سنبقى على تواصل معك خلال الساعات القادمة يعني من أجل الحصول على أي معلومات إضافية. إذن أشكرك مرة أخرى. مشاهدينا، لمناقشة هذا الحادث وكل تبعاته وتحليلها والتعليق عليها ينضم إلينا ضيوفي العميد منير الحريري الخبير الأمني والاستراتيجي ضيفي من دمشق، ومعنا أيضا الأستاذ محمد جلال العلي الكاتب والباحث في الشأن السياسي ضيفي من دمشق أيضا. أرحب بكما. عميد منير، دعني أبدأ معك. هل تعتقد أنه نحن في العاصمة ما حدث اليوم هو حادث منعزل، أم أنه هو أبعد من ذلك، هو مؤشر لوضع أمني قد يكون جديد؟
3: مساء الخير.
1: أهلا.
3: إلى كل السادة المشاهدين وضيفك الكريم. أختي الكريمة، الحادث بشع، الحادث غريب، الحادث ليس هو من من من من من ثقافة السوريين، حادث جديد على الساحة السورية، وهذا أول حادث يعد في دمشق من الحوادث المهمة جدا والذي يجب أن يدرس جيدا وتأخذ له احتياطات شاملة كاملة على المدى الجديد. هذا الحادث وقع بمنطقة مكتظة بوقت الذروة، مقصود التفجير فيه، موجود في عمل بعبوة ناسفة زرعت قبل فترة، هذا شيء خلل معين لابد أن يتم معالجته. لو أنا كنت في مسرح الجريمة لكنت مسحتها بشكل دقيق لإيجاد من يتردد على هذا المقهى مجددا، لأن هذا المقهى يرتده محامين يرهقهم العمل في القصر العدلي، بيأتوا يرتاحوا بيشربوا قهوة بيشربوا أرجيلة بيشربوا كاس الشاي. إذن هو عمل كان مدبر مقصود وراء خلفية غير مريحة خاصة في هذه الظروف اليوم. هذا الأمر لابد يعني إحنا عملنا الأمني، أو لازم يكون العمل الأجهزة الأمنية هو أن تعرف الشيء قبل الحدث. هذا الشيء الأمر هناك طبعا شواهد لأجهزة الاستخبارات السورية والأمن العام السوري أن استطاعت فك شفرات كثيرة، استطاعت كشف تفجيرات كثيرة قبل وقوعها، خاصة مثلا التفجير اللي كان وقع عند المريمية وكان يستهدف أحد رجال الدين، وهناك كشفت عدة تفجيرات أخرى وكشفت مجموعة صواريخ في منطقة المزة. إذن هناك إجراءات جيدة جدا تقوم بها الداخلية وجهاز الاستخبارات، لكن هذا الحادث اليوم يرمي إبشارات استفهام كثيرة جدا لابد أن تعالج بشكل دقيق، بمعنى أن تكون هناك حذرين خاصة في مناطق التجمعات الكبرى، أن تكون هناك تفتيش دقيق، أن تكون هناك رقابة، أن تكون هناك كاميرات مراقبة، أن تكون هناك دوريات حواجز طيارة، كل هذه الأمور تفيد في ضبط هذه الحالة الأمنية،
1: في أن يكون هناك استباق لأي حادث لا سمح الله. عميد منير، يعني ميزت هذا الحادث عن أي حوادث أخرى جرت في العاصمة، لكن ألا تعتقد إذا أردنا أن نقرأ ما يجري في سياقه أو ضمن الحوادث الأمنية السابقة في دمشق، ألا تعتقد أن هناك تشابه كثير بينه وبين تفجير الكنيسة في الدويلع العام الماضي؟
3: الحادث الكنيسة في العام الماضي له سنة تقريبا، وهذا الحوادث تفتعل الآن. أنت بلاحظي عند موسم الصيف، موسم عودة اللاجئين إلى بلادهم، موسم الاستثمار المأمول، موسم نجاحات معينة كانت على صعد اقتصادية، صعد سياسية، صعد دبلوماسية. خاصة اليوم كذلك كان في زيارة الشيباني إلى لبنان من أجل علاقات جديدة ودولة تناطح دولة، مش أنه إحنا ولاية مثل ما كان النظام البائد يعتبر لبنان ولاية. هناك إفراج عن سجناء في سجن الرومية، إذن هناك أمور كثيرة جدا. امبارح هناك صار استحقاق دستوري في مجلس الشعب تم تعيينه، النهار الاثنين اجتماعات مهمة جدا لمجلس الشعب راح تبدأ جلسات مجلس الشعب. إذن هذه المنطقة والمناطق المأهولة والمناطق التي هي مركز قرار أو مركز صنع قرار أو ما يكون فيها شيء، لازم تكون هناك تفتيش دقيق أمني، مراقبة أمنية لصيقة، تركيب كاميرات مراقبة، مبيت للعناصر الذين في هذه المناطق لقبل يومين أو أكثر، تفتيش كل حجر وكل مكان وكل ثقب، وخاصة هذا التفجير اللي وقع اليوم وقع في منتصف المقهى، ليس في ركن مركون في زاوية أو مركون في داكونة أو مركون في شباك، وإنما فيه بهو. إذن لابد أن يتم التحقيق مبدئيا مع صاحب المقهى، مع عاملين المقهى كاملا، لأن الخطوط الأولية ستكون عندهم.
1: وهذا يعني طبعا واجب قال مراسلنا قبل قليل بأنه انتهوا منذ قليل من رفع الأدلة كما تفضلت، أنه يجب أن يكون عميد منير، وكانوا يرجحون أنه من قام بزراعة العبوة دخل سيرا على الأقدام، لأنه الحارة سد يعني لا يمكن للسيارات الدخول.
3: نعم فلديهم هناك يعني تماما الحارة حتى الآن هي خلف الحارة خلف القصر العدلي، لا تصلها السيارات طبعا. هناك في قهوتين بالضبط وراء بعضهم، والثانتين برتادوهن المحامين والقضاة وبرتادين المراجعين عند هؤلاء المحاكم. لذلك أختي الكريمة، حكما من زرع هذه العبوة هو يتردد بشكل يعني عارف المنطقة، له علاقة وارتباطات 100% بشيء إما في الداخل وإما في الخارج. إن كان في الداخل مرتبط بمجموعات الانفصاليين أو الفلول أو مجموعات نائمة من الخلايا التي بقيت لحزب الله
1: وعصابات إيران، يعني بانتظار أيضا التصريحات الرسمية التي يمكن أن تحدد الفاعل بشكل دقيق. سأعود تمام إليك عميد منير، يعني سأعود إليك للمزيد من التحليل حول الوضع الأمني في دمشق. أرحب بك من جديد أستاذ محمد جلال. ربط ضيفي هذا الحادث بمجموعة من السياقات التي تحدث في سوريا الآن، هل تعتقد أن هذه السياقات السياسية يمكن بشكل أو بآخر ربطها بحدث أمني، أو أن سوريا بشكل طبيعي هي يوميا وأسبوعيا فيها أحداث سياسية، فمن الصعب أن ننشئ هذه الروابط بين أي حوادث أمنية تفتعل في أي مدينة أو ريف سوري وبينما يجري على الصعيد الدبلوماسي والسياسي وحتى على صعيد الاستحقاقات الوطنية.
4: الرحمة للضحايا والشفاء العاجل للجرحى، وأيضا يعني الصبر والسلوان لجميع ذوي الضحايا، وخاصة أن هذا العمل التخريبي قد يعني كانت هناك احتمالات كبيرة أن يكون أي أحد من أقاربنا أو أي شخص من ذوينا أن يكون في تلك المنطقة، لأنها منطقة مدنية ويرتادها جميع المدنيين، وهذا الاستهداف الغاشم للمدنيين والأعمال التخريبية الإرهابية الحقيقة يعني الأهداف منها تكون كثيرة، لكن هذا العمل يعني حتى لو كان هناك هدف سياسي يجب أخي مراعاة أن هناك مدنيين على الأقل يعني في هذه الأماكن. وأعتقد أن هذا العمل التخريبي له دلالات عديدة، وحتى تصريحات الحكومة أيضا تعطي دلالات كثيرة، منها مثلا على سبيل المثال تصريح التصريحات جميعها صدرت من المحافظ ومن مديريات تابعة لدمشق وليست من سلطات أعلى، يعني من تمثيل وزاري أو مثلا متحدث باسم الوزارة أو متحدث باسم مثلا خارجية أو إلى آخره، وبالتالي فإن العمل قد يكون هناك ملامح لعمل تخريبي داخلي، ويعني له دلالة أن هناك تصريحات داخلية من إدارة المباحث الجنائية وأيضا من محافظ دمشق، وبالتالي فإن الأعمال التخريبية هذه قد تكون داخلية مفتعلة من بعض الأطراف في الداخل، ولا سيما أن طريقة التفجير هي طريقة عبوة بدائية الصنع، وهذه التصريحات كلها صدرت من يعني جهات رسمية حكومية، وبالتالي فنحن أمام عمل تخريبي داخلي. وبالإضافة إلى ذلك نور، أن إذا كان هناك أيضا بعض الدلالات والمؤشرات على أن العمل قد يكون خارجي تخريبي بسبب تقارب والتعاون والبناء الذي حصل بين سوريا ولبنان اليوم، وأيضا هناك مصالح لحزب الله ومصالح لأطراف إيرانية بزعزعة أمن سوريا أو إرسال بعض الرسائل التخريبية إلى سوريا أيضا لها صالح بهذا السياق، ويعني كل السيناريوهات هي سيناريوهات محتملة، لكن يجب أن يكون أو ندقق على كيف تتصرف الحكومة وما هو الأسلوب الحكومي بالتعامل مع هذا النوع من التفجيرات، وهذا النوع نعم هو مختلف عن باقي الأنواع لأنه استهدف مكان مدني، يعني خلفيات التفجيرات الماضية هي كانت تتبناها تنظيم داعش وخلايا تنظيم داعش، ولكن الآن لم يتبنى هذا التفجير أي أحد، كان هناك استهداف لمقهى مدني بشكل مباشر وسط العاصمة دمشق ووسط مكان مدني بامتياز،
1: يعني لأنه المكان يحمل هذه المواصفات. هل ترجح أستاذ جلال أنه هناك تقصير أمني ما، هناك فجوة أمنية ما، أم أنه طبيعة تصنيع ووضع وتمرير العبوة الناسفة أصلا يعني أبسط من أنه يمكن كشفه بأي تشديد أمني، يعني يمكن أن يعبر حتى ويشكل بحد ذاته ثغرة أمنية؟
4: نور، داخل سوريا بال15 سنة الماضية كان في أكثر من 60-70 ميليشيا على الأرض، يعني بجميع الأطياف والأطراف، وبالتالي الجميع لديه القدرة على صنع عبوة مثل بهذا النوع وبهذه الطريقة، يعني حتى الأشخاص المدنيين صار يعرفوا، يعني بس اللي بيعرف بالسماد ويعرف
1: على اليوتيوب تستطيع تعلم صناعة
4: تماما خاصة نحن يعني طالعين من حرب 15 سنة، وبالتالي هناك انتشار شاسع لمادة السيفور وحتى مادة السماد يعني المتفجرات، وبالتالي فهذه العبوة يستطيع أي أحد صناعتها، ولذلك أنا أقول أنه هو تفجير يعني صنع محلي داخلي،
1: يعني مو ضروري يكون هناك قدرة عملياتية، يعني عملية من يعني هذا النوع، يعني مو ضروري أنه يكون هناك خلية شديدة التنظيم وشديدة المركزية أو الارتباط بجهة معينة وتمتلك قدرة عملياتية عالية، ولا لا المكان نفسه، المكان نفسه بالفعل يحتاج إلى جهة منظمة؟
4: لا لا، هو بالتالي أكيد في جهة منظمة بالنص، لكن هاي الجهة المنظمة هي جهة محلية يعني ذات مواهب رديئة، يعني مع الأسف طبعا ممكن يكون، مو مع الأسف، هو الحمد لله أنه يعني ممكن يكون عدد الضرر هو لو شخص واحد هو شغلك، يعني نحن نأسف أنه يكون أي ضرر لأي سوري بأي مكان على الأراضي السورية وحتى خارجها، لكن العمل الذي تم له بعض الدلالات، إذا كان العمل خارجي اليوم كان هناك أكثر من يعني 20 إلى 30 بعثة دبلوماسية في دمشق، هناك المنظمات الدولية، هناك كان يعني بعثة بريطانية تجتمع مع وزارة الشؤون الاجتماعية، وبالتالي فإن العمل لا أعتقد أنه عمل خارجي بأيادي خارجية، لأن أجهزة يعني أجهزة البعثات والكثير من الأجهزة الاستخبارات يعني التي أرسلت بعثاتها الدبلوماسية إلى سوريا أعتقد أن لها يعني معلومات دقيقة أنه لن يكون هناك أي اعتداء خارجي على سوريا، وبالتالي
1: يعني بما أنك ذكرت أكثر من مرة الجهات التي يمكن أنه تملك مصلحة في زعزعة الاستقرار في سوريا أو المستفيدة سياسيا، أود أن أطرح عليك هذا السؤال أستاذ جلال، أنه الخطر اليوم الأمني تحديدا أشد على سوريا من الداخل أم لا يأتيها من الحدود من الخارج؟
4: أي بروكسي على الأرض وكيد وخلية له شخص في الخارج يموله، لأنه أنت بحاجة إلى سبونسر، يعني البروكسي الوكيل يحتاج إلى حدا عم يدعمه، وبالتالي فإن أي خلية داخلية لها أجندة خارجية بالطبع هي التي تدعم هذه الخلية. يعني الفلول شاهدنا من يدعمهم، والحرس الوطني في السويداء شاهدنا من يدعمهم، والكثير، ولا أريد أن يعني أضع اتهامات بدون أي أدلة، وبالتالي أي عمل داخلي داخل سوريا هو لديه امتدادات خارجية، ولكن في رغبة داخلية، يعني في رغبة من المخربين والإرهابيين والمزعجين داخل سوريا، وبالتالي أيضا تتلاقى مع رغبات خارجية كبروكسي وكيل على الأرض ينفذ هذه الأعمال التخريبية لصالح أمور خارجية أو سياسات خارجية. ولكن هنا العمل يكون على ضبط الأمن للدولة السورية، فالدول بعد النزاع أهم وتيرة وأهم نوع وأهم أمر يشغل عليه هو حفظ الأمن، لأن صحيح. الأمن يأتي بعده الاقتصاد، ويأتي بعده التنمية، ويأتي بعده كذا، فجميع
1: يعني نعم. وسأذهب إلى إلى هذا الموضوع تفصيلا. عميد منير، أحيانا التغطية الإعلامية يعني تثير بشكل أو بآخر ذعر الناس، لذلك سأسألك هذا السؤال بغرض طمأنة الناس وليس العكس. يعني عند كل حادث من هذا النوع يحدث في سوريا تأتي صورة العراق مرة أخرى، هل تعتقد أنه يعني نحن أمام صورة يهتز فيها الأمن في سوريا إلى هذه الدرجة، أم أنه نحن أمام حوادث والوضع الآن بالنسبة لما مرت به سوريا خلال السنوات الماضية يعني يعتبر وضعان صحيا ومضبوطا قدر الإمكان؟
3: أختي الكريمة، لا مقارنة بين العراق وسوريا نهائيا. النجاحات التي حققت خلال سنة ونص نجاحات كبيرة جدا. نظام برك على صدر السوريين 55 سنة حديد ونار، وجعل كل إنسان مخبر على أخوه ورفيقه وعلى أمه وعلى أبوه. التحرر من هذه العقدة كبير جدا. الإرث الذي خلفه هذا النظام للدولة الجديدة إرث كبير خطير جدا، خاصة بعد انتشار آفة المخدرات في سوريا والفساد الاجتماعي الهائل جدا في سوريا. لذلك هذه الحوادث رغم أنه اليوم حدث كبير يعتبر، لكن تعتبر بالعرف العالمي بالعرف الدولي حوادث بسيطة ليس لها الأثر الكبير، لكن كونها هذه الحادثة جاءت بعد حالة من استقرار 6 شهور ما في أي حادثة في دمشق، بعدين في منطقة مزدحمة في ساعة ذروة في عمل صار في ضحايا، إذن هذا شيء كلها معطيات أعطت دليل على أنه هناك لابد يكون في أكثر حزم بالنسبة للأمن السوري في مناطق الازدحام، أكثر رقابة، أكثر حرص، أكثر حذر، بالإضافة إلى أنه هذه المناطق تكون دائما مغطية تكنولوجيا علميا بالكاميرات بالمراقبة، خاصة أسواق، يعني سوق باب الحميدية يأمه الآلاف بجزء الملايين ربما في يوم واحد، جنبه أسواق الحريقة، جنبه القصر العدلي، جنبه شارع النصر وما فيه سنجقدار وسوق الكهرباء، خلفه الدرويشية ومناطقها. إذن هناك كم كبير من هذه من البشر يتحرك في هذه المناطق، لابد أن تكون هناك رقابة لصيقة. أنا لا نقول إحنا عندنا نقص أو عدم حس أمني جيد هناك، لكن لابد أن نطور هذا الحس بتعاون، خاصة إحنا اليوم في صار ثقة بين المواطن وبين دولته
5: مو مثل قبل أي شيء اتهام وأي شيء اعتبر كان اللي يسعف مواطن من حادث سير يوقفوه حتى يحققوا أو يعرفوا مين اللي سبب الحادث. اليوم لا، هناك في ثقة، هذه الثقة لازم أن تستغل من قبل الدولة، وأن تكون هناك توجيهات إعلامية كبيرة جدا لأجل المواطن يبلغ عن كل الأحداث اللي حواليه، خاصة هناك كثير من الخلايا توجد في مزارع، توجد في مناطق نائية، توجد في بيوت مهجورة، توجد في حارات شعبية، لابد أن يتم الإعلان عنها. إذن هذا الحادث اليوم وقع لازم يتم التحقيق بشكل دقيق منه والاستفادة من دروسه، لأنه هذا النادي يرتدي عليه أو هذا المقهى يرتدي عليه ناس معينين غالباً بيعرفوا بعضهم، لكن هناك ربما في غرباء جاءوا منهم أسبوع أو أسبوعين، هذا الأمر يعد له بكون من شهر وليس من وليدة اليوم. بعدين إذا كانت عبوة بدائية أو كانت عبوة مصنعة وكذا، هناك في فوضى سلاح في سوريا، لابد من ضبطها أختي الكريمة، ضبط فوضى السلاح لابد أن تكون حازمة جدا، لأنه ما عاد في سلاح بيد الناس. إحنا الدول صارت تكره سلاح عصابات حزب الله، اليوم عم يطالب المجتمع الدولي بضبه ضمن الدولة اللبنانية. كيف عندنا إحنا سوريا باسطة الدولة سيطرتها على كامل أراضيها وهناك سلاح فالت؟ إذن هناك الكثير عند الفلول من العبوات الناسفة، من الصواريخ، من الأسلحة الثقيلة، من المتوسطة،
1: حتى عند الأشخاص العاديين عم يدونير يعني في الفترة التالية لسقوط النظام، حتى هناك الكثير من المدنيين العاديين الذين لم يسبق لهم القتال استطاعوا الحصول على أسلحة أو مواد متفجرة.
5: مش استطاعوا، عندما هرب النظام وسقط النظام كان السلاح يرموه بالشوارع.
1: صحيح.
5: المعسكرات تذهب، يطلعوا عساكرها بما فيهم ضباطهم وعناصرهم، يتركوا السلاح من المسدس إلى كلاشينكوف إلى الأربيجي إلى الأسلحة المتوسطة إلى الثقيلة حتى الدبابات. إذن صار هناك فوضى السلاح، والكثير من المدنيين عندهم أسلحة كثيرة جدا لا زالت موجودة إلى الآن. هذا اللي واجب أن يقوم بتسليم سلاحه، وتقوم الدولة بتشكيل لجان عن طريق وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والأمن العام من أجل ضبط هذه الحالة ومعرفتها بشكل دقيق وإحصائها، ثم إيجاد قانون لرخص الأسلحة، من يحق لهم رخص الأسلحة، من يحق لهم حملها، ويعمم على الجميع.
1: وهذه نكون إحنا ضبطنا عميد منير بشكل أو بآخر مرتبط بشكل وثيق بما تفضلت به منذ قليل، وهو إلى أي مدى يثق المواطن اليوم بقدرة الدولة على صعيد الأمن؟ هل تعتقد أنه نحن على مسافة زمنية كافية لبناء هذه الثقة؟ ويعني لنقل، هل تغير أصلا مفهوم الأمن عند السوريين بعد سقوط النظام؟ لأنه كان معتادا عند السوري أنه الأمن هو الذي يعمل على حماية السلطة وأمنها وليس من يعمل على حماية المواطن. هل تعتقد أنه نحن بمرحلة هذه الثقة مرتفعة وجيدة وجاهزة حتى تصل بالناس إلى مرحلة تسليم السلاح والتسليم للدولة بشكل كامل؟
5: أختي الكريمة، السلاح بالنسبة للمواطن اللي عند المواطن، هلأ المواطن صار عنده ثقة ببلده أكثر من قبل بكتير، في عنده إحساس إنه هاي الدولة دولة قانون، دولة فيها عدالة، دولة فيها مؤسسات. لو هل فيه خطوات بعدها لم نتصل إلى مرحلة الطموح، لكن هي مرحلة جيدة جدا. صار الإنسان كان يروح على الحاجز يعد أصابعه أو يعد أولاده، إذا معه بالسيارة يخاف ينقص منهم شخص أو يخاف يروح حد يأخذ من أولاده أو بناته أو هو. اليوم لا، بتروح أنت بعزة بكرامة، بتروح على الحاجز ربما بيسلم عليه بيسلم. إذن هناك في شيء من الثقة عم تنعاد شوي شوي، لكن نحتاج إلى أكثر، نحتاج إلى أن دورات توعية تقوم بها إدارة التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع بوزارة الداخلية بالأمن العام من أجل ضبط هذه الحالة، إقامة ندوات، إقامة دورات تأهيل، إعادة صياغة بين المواطن، العلاقة بين المواطن وبين دولته. كل هذه الأمور تساعد في عملية ضبط السلاح، في إعادة الثقة، في إيجاد ترابط وتكامل بين المواطن وبين دولته، مشان يستطيع أن يعلم عن كل خلل في منطقته، في حيه، في شارعه، في بستانه، في مزرعته، في كل شيء. بهالحالة هاي يتم.
1: طيب.
5: بالإضافة إلى أنه تقوم الدولة بلجان لضبط السلاح في كل محافظات، في كل أحياء، ولو بدأت نموذج تبدأ بأول بأول، بكون إحنا حققنا الهدف اللي بنصبه إليه.
1: أستاذ محمد، يعني من نفس النقطة التي ناقشها العميد منير، يعني كنا نتحدث الآن عن ثقة المواطن المواطن بالجهاز الأمني نفسه. أود أن أسألك الآن عن ثقة المواطن بالأمن العمومي اليوم في سوريا، وسأستشهد بتقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان تم نشره أمس، يتحدث عن ضحايا القتل غير المشروع والوفيات المرتبطة بالعنف في سوريا في النصف الأول من العام الحالي، نتحدث عن أكثر من 400 ضحية، 428 تحديداً، يعني نسبة وازنة منهم غير معروف من قام بقتلهم. كيف يمكن يعني التعامل مع نسبة كهذه من قبل المدني العادي الذي يسمع في الشارع بأنه هناك عمليات تحدث هنا وهناك ولا تستطيع الدولة حتى الآن السيطرة عليها؟ يعني لذلك أسألك هنا أنه علاقة المواطن بالأمن ليست فقط علاقة بالجهاز، هي علاقة بفكرة الأمن العمومي في سوريا.
4: هو الأمن آليات وليس أفكار يعني، وبالتالي فإن عملية ضبط الأمن داخل سوريا خاصة بعد إسقاط نظام بشار الأسد كانت عملية من الصعب جدا أن يصنعها أي جهاز جديد، على سبيل أن هناك كان يعني كان العديد من الميليشيات والمجموعات ما دون الدولة تمتلك السلاح في سوريا، وهناك كان فوضى تقريبا في نشر السلاح، وبالتالي فإن ضبط السلاح وحصره بيد الدولة هو الركيزة الأساسية التي تبنى عليها أساسا حتى السلطة الآنية، لأن بدون أمن لا يوجد سلطة، وبالتالي فإن التهاون مع الحرس الوطني أو حتى بعض الأطراف في الفلول أو حتى في شمال شرق سوريا وتمديد وأخذ الوقت يعني سنة ونص بعد التحرير أخذ وقت كافي، والآن يجب أن يكون لديهم حساسية عالية ويكون لدى الحكومة حساسية عالية وحتى المواطنين السوريين بأن لا يجب أن نعي تماما ما هو عملية التخريب، وأن هذا التفجير 15 مواطن سوري هم يعني غالين علينا، ونحن لو أي مواطن سوري وحتى 400 اللي أنت ذكرتيهم ممكن يكونوا بأعمال فردية، لكن المقصد أنه يجب أن يكف السيل الدماء في سوريا، وعلى الحكومة أن تعمل بحساسية عالية على ضبط السلاح وحصره والتعامل بحزم مع الملفات العسكرية والأمنية مثل الحرس الوطني وشمال شرق سوريا والفلول، لأنها هي التي تتحمل المسؤولية بالنهاية، يعني المواطن السوري
1: يعني هي ملفات متشابكة يشبك فيها السياسي يعني يشبك فيها السياسي مع الأمني مع القانوني أيضا، ولها علاقة مباشرة حتى بالثقة بالجهاز الأمني. يعني بما أنك جئت على ذكر هذا الموضوع أستاذ محمد، يعني حادثة مثل أحداث السويد على سبيل المثال يعني جعلت هناك اهتزاز في الصورة العامة للانفلات الأمني في سوريا، إذا كان يعني إذا أمكن وصفه بهذه
4: يعني الطريقة. نور كيف يبني المواطن ثقته في السلطة إن لم تحصر السلطة نفسها السلاح؟ لا يستطيع المواطن أن يثق أمنيا بهذه السلطة إن لم تحصر السلاح وتثبت سيطرتها الأمنية، وليس قمع الشعب، لا، بل سيطرة أمنية قوية وحصر السلاح بيد الدولة وإعادة هيبة الدولة، هنا يكون هناك ثقة بين المواطن والدولة، ويسلم المواطن أيضا سلاحه. وهذه بالدرجة الأولى. بالدرجة الثانية نور، لا يوجد أي تفجير عمل تفجير تخريبي بهذه الطريقة إلا والهدف منه هو إيصال رسالة سياسية إلى الحكومة السورية وإلى جميع الفاعلين حتى في الإقليم، أنه وإرسال رسالة إلى المجتمع الدولي أن هذا البلد لا يعني نستطيع أن نضرب الاستقرار بهذا البلد، وبالتالي فعلى الأطراف الدوليين، لا سيما أن سوريا هي العضو رقم 90 في التحالف الدولي، وبالتالي يجب على التحالف الدولي أيضا أن يدعم السوريين ويدعم الجهاز الاستخبارات السوري بتقنيات وأسلحة نوعية وأيضا تبادل المعلومات. فهذه العملية التكاملية ليست فقط على عاتق سوريا وليست على عاتق الجهاز الاستخبارات فقط، هي عاتق إقليمي ودولي، وأيضا بالتالي يجب حصر السلاح بيد الدولة، فتبدأ بنقطة وتنتهي بنقطة أخيرة، فهي سلسلة أمنية مرتبطة بعضها البعض. إن فصلت هذه السلسلة وهي سوريا، إن أعادت سوريا في هذه الأعمال التخريبية أمام المجتمع الدولي خيارين، وأمام حتى إسرائيل خيارين اثنين، إما دفع بعجلة التنمية وإعادة الأعمار، أو دفع بإعادة التسليح. الأراضي السورية خصبة للاثنين، عليهم هم أن يختاروا مع رغبتنا نحن بإعادة الأعمار والتنمية وازدهار للبلد بعيدا عن أي سجالات عسكرية وأمنية، لكن أن تستهدف المدنيين بهذه الطريقة الوحشية الغادرة تستهدف السوريين، فأيضا يعني
1: بما أننا نناقش الاحتمالات أستاذ جلال، يعني ويعني تفضلت بذكر الكثير من الاحتمالات الأمنية، هل ما زال الاحتمال مفتوحا أيضا على أنه يكون هذا الحادث يعني جنائي بشكل أو بآخر، ليس وراءه لا أسباب سياسية ولا أسباب إرهابية؟ طالما نحن نتحدث عن ساعات بعيد الحادث لم تتبنه أي جهة، وليس لدينا حتى الآن تصريح رسمي يحدد المنفذ.
4: هذا مرتبط تماما بتصريحات أو بما سيخرج به ناطق باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا. التصريح والبيان الذي سيخرج من وزارة الداخلية وأيضا من إدارة المباحث الجنائية في سوريا هو الذي سيحدد ما المغزى، هل سيكون وراءه أهداف سياسية أم هو عمل تخريبي قد يكون مرتبطا بأعمال تخريبية أو عداءات شخصية بينية، لا سيما أن هذا المقهى أيضا يرتبط فيه الكثير من الشبكات الفساد والرشاوى القضائية، وبالتالي قد يكون هذا النوع أيضا مطروح على الساحة. أنا لا أتهم أحد بحد ذاته، لكن أقوم بعملية صياغة ورسم للتوقعات والاحتمالات الواردة من هذا التفجير، لأن أبنائنا هم الذي يعني توفوا بهذا الحادث، ونأسف جدا على هذا العمل، ونتمنى أن لا يتكرر أي عمل من هذا النوع داخل سوريا إن شاء الله.
1: نتمنى فعلا السلامة يعني لكل أهلنا على امتداد الأراضي السورية. عميد منير، يعني بما أنه استعرضنا تقرير الشبكة السورية منذ قليل مع ضيفي الأستاذ محمد جلال، سأعود إليك في نقطة مرتبطة. يعني غالبا ما قد تربط عمليات القتل العشوائية بشكل أو بآخر، يعني حتى في المخيال السوري اليومي، يعني في الحديث اليومي للسوريين، بتأخر العدالة الانتقالية. هل تستطيع الدولة تحقيق الأمن قبل المضي قدما وبشكل ملموس ومحسوس في موضوع العدالة الانتقالية؟
3: أختي الكريمة، هذا كلام صح. يعني العدالة الانتقالية كل ما كانت هي سريعة إجراءاتها والمساءلة على قدم وساق، مع أنه ضبط كل حالات السوء اللي كانت، مثلا هناك الكثير من الجلاوسة النظام السابقين وجلاديه موجودين طلقاء احيانا يعيشون بين الناس، هذا بيعمل عامل ردع، عامل عند المواطن، عامل بيستفزه. لذلك نحن اجراءات العداله الانتقاليه السريعه والاجراءات السليمه والاجراءات التي هي احترازيه ربما على بعض الرؤوس التي الان لم تطالها يد العداله، هذا شيء بيشجع المواطن وبيجعله منه أنه هو يحس بأمان. بتروح الحالات الفردية، بتروح حالات الانتقام، ما عاد بيبقى أي شيء بيقول أن الدولة هي مسؤولة عني ومسؤولة عن كل الأمني، مسؤولة عن كي ترجع حقي، تجبر ضرري. كل هذه الأمور هي من حق المواطن هو يستفسر عنها. لكن إجراءات العدالة الانتقالية الآن تسير بخطى وإيدة، ربما هي تسير بخطوة وإيدة، لأن هناك شبكات كثيرة مرتبطة معها، وهناك مش مئات آلاف من المطلوبين. يعني أنت لو نعد الجيش العربي السوري كان وقت، كان هناك عشرات الألوف وكلهم متورطين، حتى من ضباط الشرطة اللي كانوا موجودين وبقوا مع نظامهم متورطون، ضباط الأمن كلهم متورطون، بعضهم فر خارج البلاد والبعض الآخر موجود داخل البلاد، البعض الآخر في مخبائه والبعض الآخر يجول بين الناس، وهناك الكثير من بعض رجال الاقتصاد اللي تم الصلح معهم. تشكل حالات استفزاز المواطن. كل هذه الأمور تجعل أن المواطن بحالة أنه لابد هو يصير يفكر أنه هو بده ينتقم لنفسه. لا، نحن كدولة لازم تكون هي العدالة الانتقالية تسير بخطى وإيدة، تكون هناك محاسبة، تكون هناك حالات من اعتقال لكل الرموز الفساد السابقين، لكل رموز اللي تلوثوا بالدم السوري سابقا، لأنه كانوا هؤلاء الفاسدين كمان من التجار هم عمدت وهم اللي رافعوا الاقتصاد السوري إبان النظام. هؤلاء الذين لم ينخرطوا مع الجيش ولا مع الثوار ولا ينخرطوا، بل كانوا رافع للنظام، لابد من مساءلتهم ومحاسبتهم. لابد أن يكون هناك العدالة الانتقالية تنتقل من حيز الواقع النظري لحيز عملي بشكل كبير، وهناك تكون محاكمات علنية تريح الجمهور، هذه
5: تترك أثر جيد عند المواطن، ما عاد بده صار هو بده ينتقم لنفسه. لذلك أكثر الحالات القتل اللي صارت في سوريا سابقا حالات انتقام فردي، إن كانت حتى في دول أخرى، في لبنان صارت حالات، في سوريا صارت حالات، ربما صارت في حالات في أربيل. إذن هناك لابد أن تكون الدولة تقوم بمجراها السليم الصحيح، تطبيق العدالة الانتقالية، محاسبة كل من تلوث يده بالدم، لتعطي واقع جديد للمواطن يقول هاي الدولة فعلا هي دولتي وتستطيع أن تحاسب كل من لوث نفسه بالدم السوري وأهان كرامة السوريين أبان الثورة السورية. هذا الأمر هو مطلوب من الدولة ومطلوب من المواطن أن يتعاون مع الدولة في سبيل ضبط كثير. هناك الكثير من الفلول موجودين مخبئين، إن كانوا في مناطق الجنوب بكرة إذا أي مفاوضات مع جماعة الهجري، هناك كثير من مئات الضباط موجودين عنده، كان هناك مئات بل آلاف الضباط موجودين في مناطق قسد، لهناك كان في هناك المئات هربوا إلى لبنان، المئات هربوا إلى العراق، لابد أن تسيمهم من قبل الدول، وهذا واجب الخارجية والداخلية وكل واجب الدولة أن تقوم بهذه المهمة. وعندما يتم تسيم هؤلاء ستكون هناك راحة كبرى للمواطن السوري، بحس أن دولته متابعة وتصل إلى أي واحد هو أهان السوريين وأهان كرامتهم.
1: أستاذ محمد جلال، يعني النقطة نفسها أود نقلها إليك، عدم محاسبة المجرمين هل تنتج بدورها عنفا جديدا؟
4: بالطبع أكيد طبعا، لأنه هيبة الدولة تكون بداية بالمحاسبة، ومن ثم حصر السلاح، وحصر السلاح بيد الدولة هو مو رفاهية، هو ضرورة حتمية ومرحلية لأمني وأمنك وأمن أي سوري آخر. وبالتالي فإن على الدولة أن تتعامل بحساسية عالية في محاسبة المجرمين بطريقة مباشرة وعلنية واضحة، وخاصة مجرمي الفلول من الأسد، وأيضا الحرس الوطني في السويداء، وكل من يمتلك السلاح ولا يكون داخل مؤسسة الدولة يجب نزع السلاح منه ومحاسبته أيضا على هذه الأعمال التخريبية. فالحرس الوطني أيضا يتحمل تدخل إسرائيلي وقصف ساحة الأمويين، وبالتالي أنت أمام مجرمين ومخربين خارجين عن القانون. ونحن لماذا نطلب من الدول المجاورة أن تنزع سلاح وتندمج وكذا ولا نقوم به نحن داخليا؟ يعني لماذا لا نقوم نحن بأخذ ونزع سلاح الحرس الوطني والذين يعبثون بأمن البلد، ونتركهم ونطلب من الآخرين أن يدمجوا وينزعوا سلاحهم؟ وبالتالي هذه ازدواجية غير مفهومة في عالم السياسة، وأن الأمن هو رقم واحد وبعده تأتي باقي التحصيلات، وهذا ليس رفاهية أو هو نوع من أنواع التنظير السياسي، لا، هو عملية أساسية للحفاظ على أبنائنا.
1: يعني مهم أستاذ محمد جلال، لكن أيضا يعني يجعلنا نطرح سؤالا آخر، أنه هي المقاربة الأمنية ويعني حتى مقاربة الدمج العسكري في سوريا هل هي ناجزة؟ لأنه أمس فقط يعني كان هناك تسريبات وحديث عن إعادة هيكلة للجيش، استبعاد بعض القادة العسكريين الذين كانوا قد عينوا سابقا على رأس الفيالق والألوية وتغييرهم بأسماء أخرى، يعني وكأن الهيكلة أو المقاربة لم تكتمل بعد حتى بالنسبة للسلطة المركزية في دمشق.
4: نور، عملية الدمج يعني مثلا برواندا، كولومبيا، يعني الكثير من الدول، عملية الدي دي آر يعني إعادة الدمج، تسريح ونزع سلاح وإعادة الدمج، تتطلب وقت طويل وعوامل كثيرة. بداية نحن بسوريا بدأنا بمؤتمر نصر، ثم بدأنا بتشكيل جيش وفرق، ومن ثم من الفرق دمجنا الفرق بفيالق، وبالتالي أنت تقوم بعملية متسلسلة للوصول إلى وحدة حال وجهاز مركز، وتعمل على تركيز السلطة، أي تعمل على إعادة ضبط إيقاع السلطة بهرمية واضحة عسكرية ذات عقائد واضحة وطنية لهذا الجيش، وبالتالي أنت تقوم بإعادة الدمج بهذه الطريقة. اعتبرنا قسد هي مكون يعني سلاح سوري ليس خارج عن القانون، وتم دمجه على هذا الأساس وتعامل معه بهذه الطريقة، يعني بمختلف الطرق، ولا سيما الطرق العسكرية والطرق الدبلوماسية، إلى ما وصلنا إلى حل معين. هذا أيضا لا ينعكس على الحرس الوطني، هذا كان ينحرق، يعني انحصر بأطراف وطنية متقاربة متصالحة تعمل بنفس الاتجاهات الوطنية، يعني الجيش الوطني هي تحرير الشام وكثير من الفصائل على الأرض. أما الحرس الوطني له امتدادات خارجية يجب محاسبته، وهذا عمل تخريبي يعني إرهابي داخل الدولة، وهو يحارب الدولة ويحارب المجتمع ويحارب المدنيين، وبالتالي حصر السلاح ونزعه ومحاسبته هذا ضرورة ملحة وليس رفاهية وليس التعامل. يعني يجب أن نقارن بين يعني المقارنة لا تصلح ولا تكون أصلا صحية يعني بينه وبين قسد على سبيل المثال. وبالتالي فإن الحرس الوطني الآن هو يجب يعني أن يتحمل هذه العباء كلها، لأن لو عدم وجود الحرس الوطني كانت الدولة أقدر كفاءة على حصر السلاح وأقدر كفاءة على أيضا نشر الأمان في البلد.
1: يعني أنت تحمل معظم المسؤوليات الأمنية في سوريا اليوم إلى موضوع عدم معالجة يعني موضوع الحرس الوطني تحديدا.
4: ليس فقط لأن الحرس الوطني بحد ذاته، بل لأن عندما تقسم السلطات، السلطات لا تتجزأ، هي سلطة واحدة، ولا والسيادة هي يعني شلون نور بدي لك اياها بكلمتين مختصرات. الدولة بدون سيادة يعني تكون سلطاتها متجزئة. السيادة تعني أنه يكون وجود سلطة واحدة وأنه لا يوجد سلطة فوقها أبدا، وبالتالي فإن وجود سلطة أمر واقع مثل الحرس الوطني هو يجزئ السلطات داخل سوريا ويميّع الحالة الأمنية لدى المواطنين،
1: يجعل المحاربة كلها أصعب. طيب عميد منير، كيف يمكن قياس النجاح الأمني لأي حكومة؟ يعني هل هو متعلق بسرعة الاستجابة، بسرعة التحقيقات؟ هل هو متعلق بالإجراءات اللي تسبق حوادث كالذي حدث اليوم في دمشق؟ ما هي أبرز المؤشرات التي يمكن من خلالها أن نقيس أنه هل العمل الأمني داخل العاصمة والمدن والأرياف السورية يجري على ما يرام أم لا؟
5: كل اللي عديتين أن عوامل هي صحيحة. إذن الحس الأمني لازم يكون عالي، لازم يكون الأمنيين اللي قائمين على أجهزة مدربين مؤهلين، لازم يكون هناك تعاون بينهم قادرين يضبطوا الحالة. الشارع في الحوادث في سوريا فيه هناك سبق باستخباراتي جيد، لا زال ممتاز إلى الآن، يعني يستطيع أن يتحسس الحدث قبله. وشفت حكيت لك أنا أمثلة على أشياء كانت تقع تم اكتشافها قبل أن تقع والحمد لله. ولكن في كل دول العالم هناك الكثير من الأمور التي لا يستطيع الدولة ضبطها، حتى في أعتى الدول تكنولوجيا وتقدم هناك مستوى الجريمة بيكون عالي، خاصة هذه الجرائم. اليوم نحن في دولة حديثة طلعت من حالة بإرث سيء إلى حالة من الاستقرار الأمني مقبول. يعني كدولة جديدة هلأ على مدى سنة ونصف حققنا شيء كبير جدا. شكرا. بالنسبة لدول العالم مقيس وكبير جدا، محاربة التنظيمات الإرهابية، تجفيف المنابع الإرهاب تقريبا، تجفيف منابع تجارة المخدرات التي كانت هي عمود الاقتصاد للنظام البائد، شفنا 6 مليارات دولار في إحدى السنوات. إذن وتقارير الأمم المتحدة تقول أكثر من 70-80% من معامل الكبتاغون تم إغلاقها في سوريا، هذا نجاحات كبيرة. شكرا. هناك نجاحات في سوريا على مستوى الخارجي، لكن النجاحات المستوى الأهم شيء هي النجاحات الأمنية. عندما تكون هناك أمن، الأمن هو الأمان والاستقرار، هو الذي يجلب العائدين إلى بلادهم. أشكرا. هو اللي يجلب اللاجئين إلى بلادهم، هو الذي يجلب الاستثمارات إلى بلادهم. عند كل حال الأمنية مستقرة،
1: وهذا واجب الاستخبارات بشكل أو بآخر. لا يمكن أن تعمل بشكل جيد إذا لم يكن هناك حد أدنى من الأمن. أشكرك شكرا جزيلا العميد منير الحريري الخبير الأمني والاستراتيجي ضيفي من دمشق. أشكر أيضا موصول الأستاذ محمد جلال العلي الكاتب والباحث في الشأن السياسي ضيفي من دمشق أيضا. وأيضا الشكر لمراسلنا عبادة منصور الذي رافقنا في بداية هذه الساعة، وللدكتور أحمد حباس معاون صحة دمشق الذي أيضا كان معنا في مداخلة في البداية. مشاهدينا مستمرون معكم على رأس الساعة في حوارنا بشأن الانفجار في دمشق وانعكاسه على المشهد الأمني.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. نتابع في ساعتنا الثانية من سوريا اليوم تداعيات التفجير الذي وقع في شارع النصر بدمشق، ونتساءل عن أهدافه ونذهب بعيدا في تحليل الجهات التي يمكن أن تقف خلفه والتحديات الأمنية التي تواجهها الحكومة. لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ عبد الله الحماد الباحث في الشأن الأمني والسياسي، ضيفي من دمشق، ومعنا أيضا الأستاذ ضياء قدور المتخصص بالشأن الأمني، ضيفي من دمشق أيضا. أرحب بكما أستاذ ضياء. دعني أبدأ معك بقراءة أمنية لهذا الحادث، ونأخذ بالاعتبار أيضا أنه هذا ليس الحادث الأول في دمشق، وقد سبقه مجموعة من الحوادث، منها من حققت أهدافها ومنها من مر بالسلام.
1: سوريا على الاستضافة. حقيقة كما ذكرتي الأمور حتى الآن لم تتوضح، خاصة أن وزارة الداخلية والحكومة السورية لم تبدي أي معلومات مفصلة حول الحادث، فقط اكتفت بالقول بأنه هي عبارة عن عبوة زرعت في منطقة مكتظة بالقرب من القصر العدلي. هناك جهات تورطت وقامت بعمليات داخل عاصمة دمشق من أطراف مختلفة، من جهات مختلفة، سواء كان داعش وسواء كان فلول النظام أو حتى جهات اتهمتها الحكومة السورية بأنها تتبع لحزب الله، أو ربما حتى أيضا في بعض الأوقات شهدنا اتهامات توجه نحو قسد. بالتالي الجهات المتورطة كثيرة والتحليل يطول، لكن الجهتين الرئيسيتين من وجهة نظري المتورطين هما إما داعش أو حزب الله. داعش لماذا متهم؟ لأنه كان في خلال الفترة الماضية يستهدف كوادر
0: يعني
1: الدولة السورية، خاصة تلك الكوادر التي تعمل.
0: يعني فقط اسمح لي أستاذ ضياء، لا نستطيع الحديث عن اتهام بقدر ما نستطيع توقع المستفيدين ربما من حالة أمنية كهذه في سوريا.
1: نعم. نعم نعم، تحليل، نحن نتحدث عن تحليل وليس هناك شيء قطعي حتى تظهر وزارة الداخلية أو تعلن الحكومة السورية أي معلومات مفصلة، لكن نتحدث عن المستفيدين. هناك مستفيدين اليوم، هذا استهداف يعتبر بمثابة اختراق أمني كبير ويضرب حقيقة رمزية الدولة السورية عندما يستهدف منطقة في قلب العاصمة دمشق. وبالتالي الجهة المتورطة ليست جهة عبثية أو جهة فردية، هناك جهات تقف خلفها، هي تخدم أجندات اليوم، تريد أن ترسل رسالة في ظل هذا التقدم الذي عاشته سوريا، الانفتاح الخارجي، أيضا زيارة وزير الخارجية الشيباني إلى لبنان كانت مفصلية، اليوم لقاؤه مع التيارات السورية اليوم باتت لاعب رئيسي في داخل لبنان، هذا لا أزعج الكثيرين وأزعج الكثير من الجهات. لكن دعيني أتحدث عن المتورطين. قلنا داعش وهو يعني يمثل التهديد الأمني الأول للاستقرار السوري، كان له حالات استهداف في كوادر الدولة. نعم، لكوادر الدولة خاصة تلك القضائية التي تعمل تحت إشراف وزير العدل مظهر الويس. لكن أنا من وجهة نظري، وهذه أتحدث وجهة نظر خاصة وشخصية، داعش استهدافاته الأخيرة كانت مباشرة وصريحة، صحيح ربما يختار في بعض الأوقات أهداف انتهازية، لكن كان في الفترة الأخيرة يقوم بالاستهداف بشكل مباشر، حتى أنه كان يرسل عناصره. التفجير إرهابي، لكن زرع العبوات بهذا الشكل وعبوة بدائية ربما زرعت قبل عدة أيام أو ساعات، ربما تشير إلى أنه هناك جهات أخرى متورطة في هذا الحادث. لا لا لا، يجب أن لا نهمل أي احتمال، وهنا نقدم تحليل كما ذكرت لك، لا نقول شيء قطعي. حزب الله اليوم أحد المتهمين، اليوم حزب الله عليه أن يتعامل مع واقع جديد حيث تكون في سوريا اليوم لاعب رئيسي في لبنان، لقاءاته مع مختلف تيارات اللبنانية خاصة تلك المناهضة لحزب الله، حزب القوات اللبناني وليد جنبلاط، وأيضا زيارته ربما المقررة إلى طرابلس وصلاته في الجامع الذي تم تفجيره في عام 2013 قد تزعج بعض الجهات المتورطة. وهذا الشيء أشار له حتى مستشار رئيس الشرع خلال الفترة الماضية أن نحن نتعرض لتهديدات من حزب الله، ورئيس جهاز الاستخبارات السوري حسين سلامي في لقائه واجتماعه الأخير الذي

0: حضره يعني في
1: ما
0: الأمم المتحدة.
1: وبالتالي كل التصريحات الرسمية حول احتمالات المتورطين أو حتى البت بها. أستاذ ضياء يعني اسمح لي فقط أن أراجع معك إحدى المعلومات التي وردت في مداخلتك، وهي استهداف داعش للكوادر القضائية. لماذا ذلك؟ هل هي خلافات عقدية مثلا؟ هل هناك ماضي معين تحاول داعش العودة إليه أو الانتقام من أجله؟
0: حقيقة هذا سؤال مهم أنسي نور. وداعش مؤخرا بات يركز على الجهات القضائية وعلى الكوادر التي تعمل تحت إشراف مباشر من وزير العدل السيد مظهر الويس، لأنه باعتقاده أنه اليوم هذه الكوادر وهذه الجهات هي من تقود ثورة حقيقة في مجال الانتقال الفكري والتوجهات الفكرية التي تبنتها الدولة السورية منذ سقوط النظام في ديسمبر من عام 2024. عموما داعش ينظر للدولة السورية على أنها من وجهة نظره كون جهة متطرفة أنها حكومة كفرية، وكان لديه الكثير من الإصدارات والبيانات التي تكفر الإدارة وتحلل دمائهم، وكان يقف لهم عند كل مفترق وعند كل طريق كما تعلمين. والدولة السورية لم تقف مكتوفة الأيدي، قامت بعمليات نوعية واستغباقية في بعض الأوقات. مثلا أذكرك فقط قبل أسابيع اعتقل عبده تصنيع أحد الكبار المسؤولين عن التفجيرات، وقبله اعتقل والي حوران ووالي دمشق، وقبل ذلك اعتقل الكثير من كوادر داعش. لكن هذا التنظيم ما يزال نشطا، يستغل الثغرات الأمنية التي تحدث هنا هناك ويوجه ضرباته حقيقة. لكن استهداف كوادر وزارة العدل، وأذكرك باستهداف المسؤول القضائي في أحد ضواعي دمشق مؤخرا، كان دليل واضح على أنه داعش يتجه سلوكه نحو استهداف الكوادر النوعية، تلك الكوادر والجهات التي اليوم تقود هذا التحرك الثوري والتحرك التحول الفكري الذي تعيشه الدولة السورية نحو الانفتاح، نحو خروج سوريا من عزلتها. وهذا ما يستغله التنظيم حتى في دعايته. طيب. واستجلاب أيضا العناصر الجدد وحتى التجنيد.
1: أستاذ عبد الله مرحبا بك من جديد، وأود أن أبدأ معك من هذه النقطة المهمة التي أثارها الأستاذ ضياء، وهي إمكانية أن يستخدم داعش هذه الخروق الأمنية في مواجهة كل جهة أو استحقاق في الدولة السورية يجد فيه تهديدا له، سواء على الصعيد الفكري أو حتى على الصعيد العملياتي. يعني ما تفضل به الأستاذ ضياء يضيء على نقطة شديدة الخطورة ويمكن أن تهدد بعمليات قادمة. هل بالفعل هناك خطورة مرتفعة من ذلك؟
2: تحية لك أستاذة نور وللأستاذ ضياء، والرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى. بالتأكيد التفجير الإرهابي الذي استهدف اليوم أحد المقاهي في وسط العاصمة دمشق له أكثر من رسالة وله أكثر من دلالة من حيث التوقيت. بالعودة إلى سؤالك حول استهداف داعش، بالتأكيد تنظيم داعش انتقل بسياساته الأمنية والعسكرية من سياسة التوسع والامتداد الجغرافي إلى سياسة الكر والفر والضربات النوعية وحرب العصابات، وخير دليل على ذلك كما تحدث ضيفك الكريم يعني استهداف أحد القضاة، استهداف الجيوب العسكرية منذ 10 أيام، أيضا التعرض لبعض الجيوب العسكرية أو التحركات العسكرية والأمنية لعناصر الجيش العربي السوري وعناصر الأمن. وهذا يعكس بأن هناك اليوم تبديل لسياسة داعش وتبديل للمشغلين، وأن العمليات النوعية اليوم التي يعتمد عليها لإثبات حضوره هي كنوع من الرد للقول بأن التنظيم لا يزال قادر على إحداث بؤر توتر أمنية، أيضا بمثابة ضربة للدولة السورية، وخصوصا أن التفجير في العاصمة وأتى في توقيت حساس جدا، زيارة السيد وزير الخارجية إلى لبنان. هذا يعكس بأن سوريا اليوم لها أدوار إقليمية ولها أدوار يعني أكثر من المستوى الداخلي، وإنما على مستوى ربما الشرق الأوسط وحتى على مستوى العالم، خصوصا بعد حديث السيد توم باراك بأن سوريا قد تكون يعني بديل محتمل عن مضيق هرمز. لذلك لابد اليوم من قيام داعش بهذه الضربات، خصوصا أن تنظيم داعش وباعتراف الأدميرال كوبر الشهر الفائت بأن عملياته انحصرت إلى أكثر من 70%، وأشاد بالتعاون السوري وضرورة دعم الأجهزة الأمنية والعسكرية السورية واستجرار التكنولوجيا والمعدات الخاصة بالإرهاب. لذلك أنا برأيي تنظيم داعش وهو يعني أحد المحتملين في هذا التفجير، كما تحدث ضيفك الكريم اليوم يركز على العمليات النوعية، استهداف الكوادر القضائية خصوصا في الفترة الأخيرة، لأن الكوادر القضائية اليوم مناط بها ربما تنفيذ التعليمات أو القوانين التي تصدر عن السلطات التشريعية، وهذا الدور هو دور هام جدا في ضبط مفاصل الدولة وضبط إدارات الدولة، وهذا يعني أن تنظيم الدولة سيبدأ أو التنظيم الدولة السورية الجديدة سيبدأ من جديد وفق كوادر تشريعية هامة وفق قوانين جديدة، وهذا ما يريده داعش، لأنه يعتبر أن اليوم الدولة السورية كما تحدث ضيفك بأنها هي دولة خانت التنظيم الفكري أو خانت القاعدة الفكرية المتطرفة التي ينتمي إليها داعش، والتي تعتمد على تنظيم متطرف عابر للحدود، وأن اليوم الدولة السورية هي دولة شركية وكفرية، لذلك تنظيم داعش اليوم هو ربما أحد المستفيدين من هذا التفجير، خصوصا أن طريق التفجير يعني ترتبط كثيرا بالصورة الذهنية التي يستخدمها داعش، استهداف نقاط مليئة بالمدنيين، استهداف أماكن حساسة،
1: يعني ما تتفضل به يعيدني إلى لب المخاوف المرتبطة بعقلية التنظيم، لأنه هذه تأخذنا أستاذ عبد الله إلى مخاطر تكفير المجتمع، يعني أن يتعامل تنظيم داعش مع أنه هذا المجتمع بشكل كامل هو مسؤول عن إنتاج هذه القيادات التي له معها مشكلات معينة، ما قد يهدد بفوضى أمنية أكبر. وأعيد هنا السؤال الذي طرحته على ضيوفي في الساعة الأولى، أنه هل نحن أمام مخاطر انفلات للوضع الأمني كما حدث في العراق؟ لأنه عند كل تفجير يعود الناس إلى يعني التخويف، يعني لنقول أو الخوف من صورة التفجيرات في العراق بعد عام 2003.
2: أنا أعتقد بأن مرحلة التفجيرات يعني أصبحت من الماضي، والدولة السورية تجاوزتها، خصوصا أن الدولة السورية اليوم بدأت ببناء حقيقي وأكاديمي ومهني لجهاز الأمن الداخلي والجيش العربي السوري. أيضا الدولة السورية قامت باتفاقية هامة في واشنطن بالانضمام إلى محاربة داعش، وكما قلنا أشاد الإدميرال كوبر بالجهود السورية في هذا المجال، لكن لا يخلو الأمر من بعض التفجيرات بين هنا وهناك لإثبات الحضور، خصوصا أن كما قلنا تنظيم داعش تراجع نشاطه إلى أكثر من 70%، وأن الدولة السورية وجهت ضربات هامة من بينها يعني إلقاء القبض أو قتل والي دمشق ووالي حوران، أيضا إلقاء القبض على بعض الخلايا في ريف دمشق وفي دير الزور وفي ريف إدلب وفي ريف حلب. هذا يعني بأن الدولة السورية اليوم بدأت تسير على نهج جديد يقوم على مكافحة الإرهاب وبالتعاون مع شراكات عربية وأقليمية ودولية وحتى مع الولايات المتحدة. وأيضا الدولة السورية اليوم بانضمامها إلى هذه الاتفاقية وهي الدولة 90، يعني انفتاح على 89 جهاز أمني وتبادل استخباراتي وكمية كبيرة من الداتا المتعلقة، وخصوصا أن الفصائل الثورية اليوم التي تشكل العماد الأساسي للجيش العربي السوري ولقوى الأمن الداخلي هي قوات لديها خبرة في محاربة هذا التنظيم ومعرفة تكتيكاته وماكن اختبائه ومناورات القتال.
1: يعني هو حتى وعد الرئيس الشرع في تصريحاته المبكرة بعد وصوله إلى دمشق، كان هناك وعد واضح بالأمن، يعني حتى الجملة العبارة التي استخدمها آنذاك هو الأمن لعبتنا. إضافة إلى هذا وما تتفضل به أستاذ عبد الله، أعود بهذه النقطة لك أستاذ ضياء، يعني كل هذا التعاون الأمني الذي تحدث عنه ضيفي، الوعود بأنه الأمن سيكون أولوية وبأنه هو يعني في صلب ما نجحت به هيئة تحرير الشام سابقا، يرفع سقف التوقعات كثيرا ويجعل من الغريب أنه في قلب العاصمة في أكثر أحيائها اكتظاظا يحدث خرق أمني من هذا المستوى، وبطريقة بدائية وبسيطة جدا، وهي عبوة ناسفة في مقهى.
0: دعينا نكون صريحين أنسي نور، هذا يعتبر الفشل الأمني، ومن يحدد إلى أي مدى سيذهب هذا الفشل الأمني هو التحقيقات الحكومية، هل ستكون سريعة، هل ستصل إلى المتورطين في أسرع وقت، هذا إذا فرضنا أنه داعش يقف خلف التفجير. لكن دعيني أوضح نقطة، نعم في حين نشهد انتكاسات هناك عمليات ناجحة أيضا، أذكر قبل عدة أسابيع اعتقلت خلية كانت تريد استهداف شخصية دينية في قلب العاصمة دمشق، ربما كان هذا سيحدث صدى أكبر عالمي أن سوريا ليست مستقرة والدولة غير قادرة على ضبط يعني الأوضاع في الداخل، وكان هناك جهات وخلايا تقوم باستهداف العاصمة بصواريخ غبية غير موجهة ألقي القبض عليها. الفكرة المهمة أنه مكافحة الإرهاب بمختلف أشكاله. هنا لا تحدث عن الجهة المتورطة سواء كان داعشية أو يعني فلولية من الفلول أو حتى من شبكة المشروع الإيراني المهزوم، هي مشروع طويل الأمد. في هذا الطريق، طريق طويل الأمد، تجد يعني تجدين الكثير من المطبات، لكن من خلال السعي الدؤوب أيضا ستصلين إلى نتيجة. هناك لا يمكن أن ننكر أن الإدارة السورية حققت نجاحات نسبية هامة جدا فيما يتعلق بمجال مكافحة الإرهاب. اليوم داعش على الرغم مما يقوم به من تفجيرات إلا أنه ما زال مهزوم إقليميا. يستغل اليوم داعش من خلال خلايا متفرقة لا تتواصل فيما بينها بشكل مركزي، لا توجد قيادة مركزية اليوم لداعش. من يعمل في داعش اليوم هم من الجيل الثالث والرابع، الجيل الأول والثاني إما اعتقل أو إما قتل، وبالتالي هم هواة ليس لديهم خبرة، يقعون لأبسط الأسباب في قبضة القوات الأمنية، وبالتالي هذه ليست عودة صريحة لتنظيم داعش. هذا بحسب ما يصفه الكثير من الخبراء هو يعتبر، وهذا كنا في لقاء قبل عدة أيام على التلفزيون سوريا، يعتبر بمثابة إعادة معايرة للتنظيم. اليوم هناك واقع جديد بعد سقوط النظام، بات انتقلت خلايا تنظيم داعش من الصحراء إلى المواقع المدنية، والباتت تنشط من خلال خلايا متفرقة تستغل الثغرات الأمنية. لذلك نعم، هذا يعتبر اختراق أمني، لكن من يحدد مدى هذا الاختراق ومدى هذا الفشل هو التحقيقات الحكومية، وشاهدنا أمثلة ناجحة قامت بها الدولة السورية. أذكرك فقط في تفجير مسجد في حمص والذي تبناه أيضا تنظيم داعش، كان يريد من خلاله إحداث فتنة طائفية في هذه المنطقة الوسطى. في نهاية المطاف وصلت الإدارة السورية إلى نتيجة واستطاعت أن تلقي القبض على المتورطين، وقبل ذلك كان هناك أحداث تشبه الأحداث الطائفية، تبين أن أحداث ثأرية، مشاكل عائلية شخصية لا علاقة لها بالأحداث الطائفية. لذلك علينا أن ننتظر التحقيقات وما ستؤول إليه وما ستقوله وزارة الداخلية وما ستصل إليه من نتائج، هل ستكون سريعة وهل ستصل بسرعة إلى المتورطين وتحاسبهم.
1: يعني أستاذ عبد الله، دعنا مما تفضل به ضيفي نذهب إلى تقييم سريع للأداء الأمني للمؤسسة الأمنية، وتقييمك أيضا للمقاربة الأمنية بشكل عام خاصة بالمدن. يعني خلال سنوات الحرب السورية بشكل طبيعي كانت الأرياف ومحيطات المدن هي الأكثر اضطرابا والأكثر خطورة. اليوم ينتقل هذا الموضوع إلى قلب المدينة، لأنه من يريد أن يضرب فكرة الأمن أو الاستقرار بطبيعة الحال سيستهدف المدن الكبرى والعاصمة على وجه التحديد. هل يمكن القول اليوم أنه المدن أصبحت أكثر هشاشة أمنيا وبالتالي أيضا تحتاج إلى مقاربات أمنية خاصة بها؟
2: أنا أعتقد بأن النظرة من زاوية أخرى ربما تكون أجدى. يعني اليوم هل نجحت فعلا الدولة السورية بعد عام ونصف؟ نعم نجحت إلى حد بعيد، وبشهادات عربية وأقليمية ودولية وحتى من القيادة المركزية كما تحدثنا من الولايات المتحدة. هل بدأت الدولة السورية باتخاذ خطوات فعلية؟ نعم بدأت باتخاذ خطوات فعلية، وبدأت ببناء كوادر وزارة الداخلية ووزارة الدفاع وبعض الدورات التدريبية وبعض حتى المناورات الخارجية، وكان هناك مناورة في تركيا شاركت فيها الدولة السورية. أيضا اليوم الدولة السورية بمؤتمر الحوار العسكري في البحرين، هذا يعكس تقدم ملحوظ للدولة السورية وبأنها تسير وفق منهج سليم وأنها تسير على السكة الصحيحة. لكن أيضا هناك تحديات كبيرة تواجه الدولة السورية، يعني من بينها أولا مثلا رفع العقوبات، من بينها التسليح، من بينها الغارات الإسرائيلية، من بينها أن هناك بعض المناطق لا تزال هشاشة أمنيا، من بينها أيضا أن فلول النظام لا يزالوا يستثمرون في التحول السياسي، وهناك بعض فلول النظام من بينهم رامي مخلوف الذي وجه قبل يومين رسالة يعني تحدث فيها بصراحة عن إحداث ربما مشاكل أو قلقلة في سوريا. أيضا إيران التي كان دورها سلبي منذ يعني سقوط النظام البائد وكسرها في دمشق، والذي تحدث يعني المرشد والذي تحدث وزير الخارجية في أكثر من مناسبة أن سوريا لن تكون مستقرة. لذلك اليوم هناك مجموعة من الأعداء المتربصين، لكن بالمقابل الدولة السورية وفق إطار زمني معين نجحت إلى حد بعيد، كما قامت بإلقاء القبض على العديد من العناصر، كما قامت بقتل العديد من يعني القادة كما تحدثنا مثل والي دمشق والي حوران. أيضا كان هناك استجابة سريعة على المستوى الأمني كما تحدث ضيفك الكريم على مستوى جامع علي بن أبي طالب في حمص الذي الذي أراد يعني ضرب فتنة أو ضرب التعاون أو الالتحام الوطني ما بين المكونات السورية واستهداف المكون العلوي قبله في كنيسة مار الياس في الشهر الخامس العام الماضي. وخلال 24 أقل من 24 ساعة تمكنت السلطات السورية من إلقاء القبض على المطلعين بالتفجير. لذلك اليوم الدولة السورية أنا برأيي ضمن الإطار الزمني وضمن الإمكانيات المتاحة تقوم بخطوات هامة
1: يعني
2: وهامة
1: هذه
2: جدا.
1: بعض العوامل والشواهد أستاذ عبد الله التي يمكن سوقها في سياق معين للتدليل على نجاح المقاربة الأمنية التي تتبعها السلطة اليوم في سوريا، بينما يمكن أيضا يعني جلب دلائل وشواهد أخرى، منها ما كان يتحدث به ضيفي في الجزء الأول من هذه الحلقة المتعلق مثلا بموضوع انفلات السلاح. يعني هذه المشكلة حتى الآن لم تحل، وهي مرتبطة أيضا عضويا بالثقة بالجهاز الأمني، ثقة المواطن بالجهاز الأمني حتى يكون لديه سبب لتسليم هذا السلاح بالأساس. هناك موضوع الدمج غير الناجز حتى الآن، يعني ما زال هناك أيضا تحديات من جهة أخرى.
2: بالنسبة أولا لنقطة السلاح غير المنفلت، أنا برأيي اليوم هناك غياب للإطار التشريعي، ومجلس الشعب إن شاء الله سينعقد يوم الاثنين وسيكون هناك قوانين بهذا الخصوص. لذلك الدولة السورية اليوم تعاني من فراغ قانوني وحتى الآن تستخدم القوانين القديمة في عهد النظام البائد. لكن المشكلة أنا برأيي ببعض الخروقات الأمنية، وأنا لا أقول اختراق أقول خروقات أمنية، أن العمليات التي الإرهابية التي ينفذها اليوم تنظيم داعش أو غيره لا تعتمد على الأسلحة. يعني نحن لا نتحدث اليوم عن حرب في منطقة يستخدم فيها الأسلحة المتوسطة أو الخفيفة. هذا الدولة السورية نجحت فيه من خلال دمج الكثير من الفصائل والكثير من العناصر وملاحقة الكثير بعد انتهاء المهلة الزمنية، ملاحقة الكثير منهم. لذلك أنا برأيي السلاح على المستوى السلاح الفردي والسلاح المتوسط منضبط إلى حد كبير، والدولة السورية اليوم تجهز حزمة من القوانين في هذا الإطار. لكن العمليات الإرهابية التي تقوم هي عمليات تحدث في كل دول العالم، وحتى أعتى الأنظمة الأمنية سواء كان في الولايات المتحدة أو أستراليا أو إسبانيا أو في فرنسا، رأينا عمليات من هذا النوع لأنها هي عبارة عن عمليات تصنيع بسيطة لا تحتاج إلى مواد أولية كبيرة، بالإضافة اختراق المدن، لأن اختراق المدن أسهل من الأرياف. كون الأرياف اليوم يعني أهالي المناطق الأرياف يعرفون بعضهم جيدا ويعرفون العنصر الغريب ويعرفون الأماكن المشبوهة وأماكن الدخول غير القانونية. لذلك اتجهت أنا برأيي تنظيم داعش أو التنظيمات المتطرفة أو حتى فلول النظام أو حتى بعض العناصر المرتبطة بالبيكيكي أو إيران أو من كان من يكون وراء هذا التفجير، يستغل ربما اليوم المدن بأن المدن لها طبيعة اجتماعية مختلفة، وخصوصا لو لاحظنا أن الأماكن تنتشر في الأسواق والأماكن العامة ودور العبادة، حيث يكون يعني مكان التواصل الاجتماعي نوعا ما بعيد أو غير متقارب. لذلك اليوم كما قلنا تنظيم داعش غير من سياساته ولم يعد يعتمد على الامتدادات الجغرافية، إنما يعتمد على الضربات النوعية. أيضا فلول النظام يعني لا يؤمن شرهم، خصوصا أن اليوم البعض منهم مستاء من المحاكمات التي تقوم بها الدولة السورية لفلول النظام، وأن هذه المحاكمات تجري أمام وسائل الإعلام وأمام العلن، وأنه ليس هناك مجال للمواربة أو الطعن في المسار القضائي. لذلك ربما يكون أيضا استهداف القضاء من بعض فلول النظام الذين تضرروا والذين ربما لم تطالهم حتى الآن يد العدالة. أيضا بالنسبة لدمج
1: يعني هو لفت للنظر بالفعل، يعني لأنه حتى هذا المكان كان مكتظا أكثر خلال الأسبوعين الماضيين لأنه كان هناك محاكمات، يعني كان من الممكن أن يكون حادث كهذا أكثر سوءا من ناحية الضحايا.
2: بالتأكيد بالتأكيد، لذلك أنا قلت أن التوقيت مدروس وأتى مع يعني تقاربين هامين. أولا حضور سوريا في منتدى حوار عسكري على مستوى العالم في البحرين بحضور سوريا والدول العربية والإقليمية والولايات المتحدة، نتحدث عن دول لها وزنها سواء كان سياسيا أو عسكريا أو أمنيا. أيضا مع زيارة هامة للسيد أسعد الشيباني إلى لبنان، وعن تقارب محتمل ربما بين يعني دمشق وميليشيات حزب الله. لذلك ربما هناك بعض القوى المتطرفة داخل حزب الله لا تريد لهذا المسار أن يتم، أو حتى إيران نفسها ستشعر بأنها انعزلت تماما على المشهد في لبنان، وأن الدولة السورية اليوم يعني نجحت في فصلها إن لم تكن يعني أخذت مكانها في لبنان. لذلك اليوم أيضا فلول النظام كما تحدثنا عن المحاكمات، وبطبيعة المحاكمات يكون هناك تجديد أمني عالي وتجديد رقابي عالي، لذلك لا يمكن أن يعني اتخاذ أي فجوة أمنية أن تخول منها. لذلك اختارت يوم في نهاية العطلة في توقيت حساس جدا.
1: أستاذ ضياء، يعني أعود إليك انطلاقا من هذه النقطة بالذات، يعني نحن الآن في مرحلة انتقالية، سوريا تؤسس علاقتها بالمحيط وبالعالم، دوما سيكون هناك أحداث سياسية، في كل عدة أسابيع سيكون لدينا استحقاق جديد، الأخير كان مثلا الإعلان عن موضوع البرلمان، إذا كان هناك جهات تود التشويش على ما تقوم به سوريا اليوم، هل نتوقع يعني اضطرابات متكررة في هذا السياق؟ وما الذي يرتبه هذا على الجهاز الأمني من إجراءات يجب أن يعني يتخذها وأدوار يجب أن يطلع بها من أجل حماية أكبر للمدنيين؟
0: يعني هذا هو واقع سوريا، وللأسف يعني تدفع ثمن جغرافيتها، أنه هي منطقة دائما ما كانت محطة جاذبات النفوذ الدول الإقليمية. لكن يعني طالما نتحدث عن التجاذبات، أنت شاهدت الحرب الإيرانية التي استمرت أكثر من 40 يوم، نجحت سوريا في أن تتجنب هذا الصراع في حين كانت دول المنطقة كلها منخرطة في هذه الحرب، إن لم تكن في الردود وإنما كانت في التعرض لخسائر. سوريا نجحت خلال السنتين والسنتين الفائتتين أن تتحول لصندوق بريد إيراني، وهذا كان ربما سيؤدي إلى نتائج كارثية. أنت تحدثت عن موضوع السلاح، اليوم الدولة السورية على صعيد الكوادر أتحدث عن الهيكلية العسكرية،
1: نجحت أم لم تنجح إيران في نجحت في جمع صندوقاً يعني فقط لم أفهم عليك هذه النقطة،
0: لم تنجح
1: في جعلها صندوقا.
0: أنا أقول أن الدولة أفشلت أن تتحول سوريا مرة أخرى لصندوق بريد إيراني. وتحدثت أيضا عن موضوع السلاح المنفلت. أنت تعلمين معادلة السلاح، لا يمكن للدولة السورية أن تذهب وتقتحم كل بيت سوري من أجل السلاح الفردي. السلاح الفردي سيكون موجود، لكن هذا ليس المعادلة، ليس هذا يعني الذي يمكن القياس عليه. القياس عليه هو كيف قامت الدولة بتوحيد كل هذه الفصائل التي كانت ذات التوجهات الإيديولوجية المختلفة، واستطاعت أن تجمع سلاحها، جمع سلاح الفصائل التي كانت تمتلك سلاح ثقيل ومعدات عسكرية أصعب من جمع السلاح الخفيف الذي هو متواجد بين المدنيين. أنت تعلمين سقوط النظام كان بشكل عشوائي، وانحل عقد النظام وانتشر السلاح من خلال دخول بعض الأشخاص إلى القطع العسكرية الذين وصلوا إلى بعض الأسلحة.
1: لكن حتى هذه ما تتفضل به ليس حالة ناجزة، يعني ما تتفضل به ليس حالة ناجزة لا على الصعيد العسكري ولا على الصعيد الأمني. يعني لا نستطيع القول أن هاتين المؤسستين
0: نعم.
1: وما في حالة استقرار نهائي الآن،
0: استقرار تام. نعم صحيح، لكن نجحت في الخطوات الأولى وهذا شيء مهم. من كان يتوقع اليوم أن نصل إلى هذه النتيجة؟ كنا نخرج على قناتكم ونتحدث عن الفصائلية ومدى ضررها بالثورة السورية. اليوم هناك شعور جمعي بوجوب دعم الدولة والوقوف إلى جانبها، وهذا ما يعول عليه السوريين حقيقة. هذا أمر مهم. الأمر الآخر وأنت طرحتيه، أنه كيف يجب على الأجهزة الأمنية أن تتصرف؟ يجب أن تحسن قدراتها. وأنا أحدثك مثلا، رفعت العقوبات عن سوريا، لكن حتى الآن ما تزال سوريا تعاني من موضوع استجلاب الأجهزة المتطورة، خاصة تلك المتعلقة بالاتصالات واللاسلكي والضبط الأمني والكشف الأمني وأجهزة الليزر وما إلى ذلك. ما تزال سوريا تعاني من تركة ثقيلة ست نور، وهذا اليوم عندما تعمل الأجهزة الأمنية في ظل هذا الواقع وفي ظل هذا الدعم المحدود وتقوم بهذه الإنجازات، أعتقد يعني لا يجب علينا دائما أن ننظر إلى الجزء الفارغ من الكأس. اليوم ما تقوم به الإدارة والأجهزة الأمنية في ظل هذا القدر من القدرات واللوجستيات المتواجدة أعتقد جيد جدا، ولا يمكن توقع تحول سوريا في يوم وليلة إلى سويسرا. اليوم نحن بلد خارج من الحرب لمدة أكثر من 15 عام والسلاح منفلت والتوجهات، وهناك شروخ مجتمعية خلقها النظام وخلقتها الحرب خلال السنوات الماضية لا يمكن حلها خلال يوم وليلة. قد نشهد بعض المطبات، لكن الاستقرار هو الاتجاه العام للدولة السورية، وهذا ما نأمل فيه حقيقة.
1: أستاذ عبد الله، يعني نحن الآن في مرحلة انتقالية، نجاحها يعتمد على يعني توازن مطلوب بين الناحية الأمنية وبين النواحي الأخرى، سواء فيما يتعلق بالاستحقاقات المرتبطة بالانتقال السياسي، حتى بالمطالب الاقتصادية التي يجب تلبيتها. هل تعتقد أنه الأداء الحكومي اليوم يسير بشكل متوازي في كل هذه السياقات؟
2: الدولة السورية اليوم لها أولويات، وربما أهم أولوية هو الأمن، لأنك لا تستطيع مثلا جلب الاستثمارات إلى سوريا وما يعطيه من انعكاسات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي إلا بإحلال الأمن. لذلك أنا برأيي الدولة السورية ضمن الإمكانيات الممكنة يعني غلبت الملف الأمني والملف العسكري كملف أول ضمن أولوياتها في تأسيس الدولة السورية الجديدة، لكن هذا لا يعني بأنها أهملت المسارات الأخرى. هناك مسارات أخرى تسير بالتوازي، سواء كانت المسارات القضائية والتشريعية، ورأينا بالأمس يعني صدور مرسوم السيد رئيس الجمهورية لتعيين 70 عضو في البرلمان، أيضا بعض الإصلاحات الاقتصادية وزيادة الأجور، أيضا قانون جمارك جديد وعصري، أيضا بعض أنواع الخدمات التي كانت تعاني من سوريا مثل الكهرباء والغاز والمحروقات اليوم باتت متوفرة بشكل كبير بالدولة السورية. أيضا هذا لا يعني بأن الدولة السورية قفزت على المستوى الاقتصادي إلى حد كبير، لكن هناك تحسن ملحوظ يلاحظه المواطنين، هناك زيادة في الأجور، هناك حتى يعني حركة سياحة، والتي كانت السياحة تشكل أحد مصادر دخل الدولة السورية، اليوم هناك عودة للسياحة في سوريا. لكن هناك بعض التحديات الكبيرة كما قلنا، منها تحديات سياسية ودبلوماسية تتعلق بالعقوبات الأمريكية التي رفعت والتي هي حتى الآن في إطار الإجراءات الإدارية لاستكمال رفعها. أيضا هناك بحاجة إلى البنى التحتية الجاهزة للاستثمار، سواء كانت على مستوى التشريعات والقوانين، وهذا ما سيناط بمجلس الشعب قريبا في تعديل حزمة من القوانين التي تتعلق بالتشريعات والاستثمارات. أيضا بعض التحديات التي تتعلق بالبنى التحتية من روافع للطاقة وطرق نقل وحوامل طاقة، وهذا أيضا بحاجة إلى إطار زمني ليكون جاهزا. أيضا على مستوى الإعلام شهدت الدولة السورية تحسن كبير، وكان هناك ارتفاع في منسوب حرية الصحافة وفق منظمة مراسلنا بلا حدود إلى أكثر من 16 مرتبة، وهذا خلال عام ونصف يعتبر إنجاز كبير في الإعلام السوري الذي كان يصنف في المرتبة الأخيرة من بين الإعلام في العالم في حرية التعبير. أيضا كان هناك تحسن في المستوى يعني في شهدته سوريا خلال هذا العام ونصف على مستوى العمالة وإعادة التفعيل من خلال بعض المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وبعض الاستثمارات التي بدأت. لذلك اليوم الدولة السورية تسير بنهج متوازي وفق عدة مسارات، لكن بالتأكيد تغليب المسار الأمني والعسكري الذي يعتبر الأساس.
1: إلى أي مدى هي المسارات مرتبطة؟ يعني مو المفترض أنه نتوقع أنه في حال هبوط نسب البطالة على سبيل المثال تحرك على جهرة الاقتصاد بشكل أفضل أنه بطبيعة الحال تنخفض مستويات العنف أو الخروق الأمنية، أليس كذلك أستاذ عبد الله؟ إلى أي مدى هي السياقات يعني تعتبر مرتبطة ببعضها، خاصة الموضوع الاقتصادي لأنه يؤثر ويتأثر حتى بالأشخاص الذين من الممكن أن يكونوا يعني فاعلين محتملين في أي خروق أمنية؟
2: بالتأكيد اليوم البطالة هي عامل هام لجذب يعني القوى العاملة باتجاه تنظيمات متطرفة أو باتجاه القيام بأعمال غير قانونية، لكن ليس هذا ما تعاني منه الدولة السورية اليوم. الدولة السورية تعاني من تحديات أمنية خارجية، ربما على رأسها إسرائيل، نتحدث عن أكثر من 1000 غارة جوية إسرائيلية باتجاه الأراضي السورية، نتحدث عن 650 توغل بري، نتحدث عن اعتقالات، أيضا نتحدث عن أحد الأذرع الهامة التي تشكل ميليشيا لحد جديدة، وهي ميليشيا الهجري الطائفية في الجنوب، والتي أيضا تؤوي الكثير من فلول النظام البائد ومن عناصر الفرقة 15 التي كانت متواجدة في السويداء، ومن بعض القيادات المطلوبة للعدالة الانتقالية التي كانت تشكل ركائز أساسية في نظام الأسد البائد. لذلك أنا برأيي أن التحديات الأمنية الخارجية هي أكبر بكثير من التحديات الأمنية الداخلية، والتحديات الأمنية الداخلية بالتأكيد بعد مجلس الشعب وبعد الإجراءات التي تقوم بها الدولة السورية سنصل إلى حلول توافقية في هذا الإطار، وستقوم الدولة باتخاذ العديد من الإجراءات، لكن كما قلنا لا تزال التحديات كبيرة، ولا يزال الأمن الخارجي ربما هو يعني الخط الأحمر الذي حتى الآن تعاني منه الدولة السورية، وتحاول إغلاق هذا الباب من خلال تفاهمات سياسية واتفاقيات أمنية واستغلال الدفع السياسي الخارجي لدعم الدولة السورية الجديدة ودعم واستقرار سوريا، خصوصا أن الدول العربية والعالمية وحتى الولايات المتحدة رأت على مدى 14 عاما من فترة الثورة السورية وخلال فترة الحرب التي قام بها النظام البائد على الشعب السوري، رأت أن هذا المكان وأن سوريا باتت مكانا للتنظيمات الإرهابية والتنظيمات المتطرفة والتنظيمات والمفصائل
1: المتشددة. هي طبعا كلها تحديات يعني إضافية. طيب يعني شكرا لك على هذه التوضيحات أستاذ عبد الله. أستاذ ضياء، يعني تحدث ضيفي عن مجموعة من السياقات كنت قد سألته عن الارتباط بينها الاقتصادي والسياسي والأمني، أريد الآن أن أسألك عن طبقات الملف الأمني في سوريا وكيفية تعاطي السلطة معها حتى اليوم وتقييمك لذلك. يعني يعني أشرح سؤالي أكثر. حدث مثل ما جرى في دمشق اليوم هو حدث يثير ضوضاء كبيرة، يعني نحن نتحدث عن تفجير وسط العاصمة سقط فيه ضحايا بين قتلى وجرحى، نتمنى لهم السلامة. لكن هناك طبقات أمنية أخرى، يعني نتحدث عن حالات انتقامية على سبيل المثال يجري توثيقها عن طريق منظمات عديدة منها الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن حوادث قتل خارج إطار القانون غير معروف من يقوم بها، ولا نرى يعني جهود أمنية تظهر على الإعلام أو لها ضجيج في هذا السياق. على سبيل المثال هناك يعني هناك طبقات أخرى من هذا الموضوع، ما يجري إثارته بين الحين والآخر عن قضايا خطف على سبيل المثال، ربما ليس هناك جدية كافية في التعامل معها من قبل وزارة الداخلية. يعني كل هذه الطبقات كيف يمكن عن طريقها أن نخرج بتقييم كلي للمؤسسة الأمنية اليوم في سوريا؟
0: نعم، يعني تقرير الشبكة السورية حقوق الإنسان قرأته وهو موقع يعني مقدر ومحترم، تقاريره دائما موضوعية، يتحدث عن الضحايا ويتحدث عن الانتهاكات وربما عمليات الاختطاف. لكن دعيني أوضح نقطة، أنه معادلة الأمن هي ليست فقط معادلة أمنية بحتة أو عسكرية، هي معادلة شاملة يعني تشمل كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. اليوم انطلاق مجلس الشعب والإعلان عن بقية أعضائه سيساهم أيضا في تخفيف الاحتقان الداخلي، نقل بعض الصلاحيات والشكاوى التي يعاني منها البعض إلى مجلس الشعب الذي
1: سيناطبه.
0: نعم أيضا المسار الاقتصادي والتعافي الاقتصادي سيساهم أيضا في يعني بعض السخط الذي كان موجود في تحييده، بعض الغضب الكامن الذي يمكن أن يدفع البعض إلى تنظيمات متطرفة، بعض التمييز العنصري الذي كان تمارسه قسد مثلا في المنطقة الشرقية ساهم في القضاء على عمليات التجنيد كلها في المنطقة الشرقية لصالح داعش. لم يعد أحد ينتمي إلى داعش في تلك المنطقة سوى اليوم، إذا تشاهدين طوابير شاهدتي طوابير الانضمام إلى وزارة الداخلية في تلك المنطقة كانت طوابير مليئة. وبالتالي ما تقوم به الدولة السورية ضمن المستطاع، وأنا هنا لست في صدد الدفاع عنها، لكن عندما ننظر بعد سنتين ونصف من سقوط النظام في مثل هذه الدولة التي كان يتوقع أن يحكمها نظام مركزي، في حال سقوطه أن تتجه نحو الانهيار، وهذا ما كان يروج له البعض، ونصل إلى هذا النتيجة من التقدم النسبي على المستوى الاقتصادي. هناك حالات خطف صحيح، لكن عملية العدالة الانتقالية بدأت، وهذه العملية ستأخذ زخما في قادم الأيام. من يظن ينفسه اليوم أنه خارج نطاق المحاسبة عليه أن يعيد حساباته، والدولة لا تنسى يعني أعتقد أنها ستحاسب كل من يثبت تورطه، يعني يثبت عليه دليل وقوعه في انتهاكات. لكن أنا أعتقد أنه يعني المسؤوليات كبيرة والترك ثقيلة على الدولة السورية في ظل ما تتعرض له وفي ظل يعني قدراتها المحدودة والملفات المتشعبة كما تعلمين، وعليها أن تركز في هذا الاتجاه وفي ذاك الاتجاه، وأيضا في المسار الخارجي وتعقيداته، العلاقات مع الدول الإقليمية ومع الدول الخليجية، وكيف يمكن أن تنشئ مسار يعني عدم انحياز كما يقال مع مختلف الدول بحيث تكسب الجميع لصالحك وتبدأ سوريا في مرحلة التعافي وعملية إعادة الإعمار. هذه معادلة صعبة، أعتقد الدولة السورية، وهنا أريد أتحدث بشكل موضوعي، اجتازت الكثير من يعني الاختبارات الصعبة وما يزال أمامها الكثير من الاختبار الصعبة. نحن حتى الآن لم نتجاوز المرحلة الخطرة من المرحلة الانتقالية، وهذه نقطة مهمة جدا. يعني نأمل، وهذا هو الشعور العام حتى الآن، الأحصائيات تشير أنه هذه الدولة الجديدة ما تزال تتمتع بشعبية كبيرة، ورغم ما تتخذه في بعض الأوقات من قرارات ربما قد تكون يعني مزعجة للبعض، لكن يعني نجد أنه هناك مسايرة شعبية لهذه الدولة ولقراراتها، وهناك تفهم شعبي لما تمر به الدولة السورية حقيقة من ظروف ومن يعني مراحل صعبة ومن مخاطر
1: يعني
0: أيضا اقتصادية ومن مخاطر.
1: يعني بطبيعة الحال لا نحاول أن نعامل سوريا بمعايير الدول المستقرة، ولا نحاول حتى يعني تهويل ما حدث اليوم لتبدو كأن سوريا كلها غير آمنة أو غير مستقرة، لكن نحاول تقديم قراءة.
0: هذه نقطة مهمة، يعني أريد أن أوضح نقطة أخيرة لو سمحتي. يعني عندما يشاهد بعض الأشخاص تقارير عن سوريا وهم خارج سوريا على وسائل الإعلام يعتقد أن سوريا بلد مشتعل، لكن إذا نظرتي في الشارع نفسه الذي قام حصل فيه التفجير بعد ساعات يعني قليلة كان هناك حركة عودة طبيعية للحياة والسكان. ربما هذا النموذج السوري لم يعتاد عليه الكثير، لكن اليوم الوضع ليس كما يصوره التقارير وليس كما يصوره في بعض الأحيان.
1: لكن أيضا لا يمكن إنكار نسبيا أن هناك اهتمام بمراكز المدن وخاصة بمركز دمشق، المكان الذي يمر فيه المسؤولون الأجانب و يعني عاملو الأمم المتحدة والسياح وما إلى هنالك، مختلف قليلا عن المناطق النائية والتي تحدثت أنه هناك طبقات أمنية أخرى مختلفة فيها تتعلق بالقتل خارج نطاق القانون أو الخطف أو غيره. يعني هذه الناحية أيضا يجب الانتباه إليها.
0: نعم صحيح، يعني اليوم الدولة ربما لم تمتلك الكادر الكافي والملاك الكافي لبسط سيطرتها على كافة أرجاء الدولة، وهناك أحداث وربما في بعض الأوقات يرجع إلى عدم تقديم شكاوى في هذا الإطار وعدم ملاحقتها من قبل بعض الأشخاص المعنيين. عندما تتابع قضيتك في القضاء وفي جهاز الشرطة العسكري أعتقد أنك ستصل إلى نتيجة، ومن يعني صاحب الحق كما يقال سلطان، لكن عندما تترك الموضوع وتنسى بناء على اعتباراتك الخاصة أنه هكذا هو هذا هو الواقع الجديد في سوريا، فعندها هذا يكون حساب مختلف حقيقة.
1: أستاذ عبد الله، أود أن يعني أعود إلى صلب حادث اليوم وأطرح معك بعض النقاط. أود منك أن تعطينا تقييما للتعامل الحكومي مع الحادث اليوم. أحد ضيوفي اليوم لفت نظرنا إلى أنه مستوى التصريحات المتعلق بالحدث لم يتجاوز محافظة دمشق، فلم يكن هناك تصريح لوزير الداخلية على سبيل المثال. هل لذلك أي دلالات؟ هل تعتقد أنه رد الفعل، الطوق الأمني الذي فرض، الإجراءات كلها كانت على مستوى الحدث نفسه؟
2: لا، أولا كان هناك تصريح لقائد الأمن الداخلي في محافظة دمشق وكان موجودا ويعني شرح كيف تمت العملية وقال بأن التحقيقات مستمرة. ثانيا، اليوم عند أي تفجير إرهابي أو عملية أمنية لا يمكن الإفصاح بجميع المعلومات وجميع الأبعاد، حتى لا يمكن السماح للإعلاميين، لأن قد يكون هناك يعني تفجير لاحق أو تفجير متتالي بعد مدة من الزمن. لذلك من الأمنيات الأساسية اليوم مع بداية أي حدث أمني هو التعتيم والتكتم والحديث بما يتناسب مع الموقف فقط، وكما قلنا لم يكن هناك شهادة فقط من المحافظ، كان من قائد الأمن الداخلي. لذلك اليوم أنا برأيي الدولة السورية تتعامل باحترافية كبيرة، والدليل على ذلك كما تحدث ضيفك نجاحها في إلقاء القبض على العديد من خلايا التنظيمات سواء كان التابع لحزب الله أو لإيران أو لفلول النظام أو حتى لداعش نفسه وبعض القادة. لذلك الدولة السورية اليوم أنا برأيي تسير بنهج صريح وواضح بأنه اليوم لا تهاون في المجال الأمني، لا تهاون في الخط الأمني. يجب أن لا ننظر إلى الأدوات ولكن يجب أن ننظر إلى النتائج. هل نجحت الدولة السورية؟ نجحت إلى حد كبير بالتأكيد، كما تحدثت عن نقطة هامة جدا بأنه اليوم لا يمكن التقويم والتعويم والقياس على أساس أن سوريا دولة مستقرة. بالتأكيد سوريا تمر بمرحلة انتقالية، والمرحلة الانتقالية لها أدواتها ولها مفرزاتها، وبالتأكيد مرحلة التحول السياسي قد ينتج عنها بعض الهشاشة الأمنية، خصوصا كما قلت أن هناك تدخلات خارجية وتدخلات لبعض الأذرع الداخلية. لكن بشكل عام اليوم التصرف الأمني كان مهني.
1: يعني أستاذ عبد الله، ألا تعتقد أنه غياب مؤتمر صحفي من وزارة الداخلية يوضح بشكل أكبر تسلسل الحدث، أنه كيف جرى ما جرى، يوضح أكثر الملابسات التي حدثت؟ لأنه حتى الآن تنتشر الكثير من الروايات حقيقة حتى على مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيلات صوتية، وهذا يثير الذعر والفوضى ويضع تساؤلات أنه أين هي وزارة الداخلية حتى الآن في يعني في تعاملها مع الرأي العام وليس في إجراءاتها، لأنه حقيقة هي اتخذت إجراءات على الأرض.
2: سؤال هام جدا. اولا لا يمكن يعني اليوم في ظل انفتاح اعلامي كبير وفي ظل تقدم لوسائل التواصل والسوشيال ميديا لا يمكن ضبط جميع الصفحات وجميع الاشخاص، خصوصا ان هناك بعض الشبكات التي تعمل في السوشيال ميديا تنتهج نهج يعني ممول ضد الدوله السوريه وضد الحكومه السوريه وخطواتها. لكن بالنسبه لسؤال المؤتمر الصحفي، المؤتمر الصحفي في جميع دول العالم يعقد بعد الاطلاع على النتائج النهائيه والاسباب والشروحات إلقاء القبض على المجرمين أو تحديد هوية المجرمين والسعي للقبض عليهم. لذلك من المبكر الحديث عن مؤتمر صحفي يخص التفجير، لكن كما قلت كان هناك تصريحات هامة جدا من قائد الأمن الداخلي، تصريحات هامة جدا من محافظ دمشق، وأنا برأيي هذا كافي ضمن حدود التحقيق وضمن الساعات الأولية لطمأنة الناس. أيضا وسائل الإعلام كانت تنقل ضمن الحدود المسموح بها، الحدود الأمنية المسموح بها للحفاظ على سلامتهم، كانت تنقل كما تحدث ضيفك الكريم الحركة في الشوارع وفي الأسواق وفي دمشق، وهذا أيضا
1: يعني
2: كافي
1: لإعطاء رسائل طمأنة. في تلفزيون سوريا هذه الساعة السادسة على التوالي التي نخرج فيها يعني ببث مباشر من أجل محاولة الإحاطة بكل ملابسات الحادث. شكرا لك أستاذ عبد الله. أستاذ ضياء، في ختام هذه الساعة، ما الإجراءات العاجلة التي يجب على القوات الأمنية اليوم اتخاذها على الصعيدين العملياتي يعني على الأرض فورا وحتى على الصعيد المؤسسي خلال الفترة والمدى المنظور؟
0: أنا بحسب خبرتي عندما توضع مثل هذه العبوة ربما وضعت قبل عدة أيام، ربما وضعت قبل عدة ساعات، هذا يزيد من الفترة الزمنية التي تحتاج القوى الأمنية للعودة بجميع الشرائط وتسجيلات الفيديو، وربما يطيل من التحقيقات ويعقدها أكثر، لأنه هذا الهدف هو هدف انتهازي، ومن قام بزرع هذه العبوة كان خائف وأراد ألا يكشف، وربما استخدم أكثر الطرق يعني سرية للوصول ووضع هذه العبوة، وبالتالي التحقيقات لن تكون سهلة، خاصة اليوم ما تزال القوات الحكومية تفتقر للقدرات وللأجهزة اللازمة للتعقب وللاستطلاع وللرصد، لكن شاهدت خلال الفترة الماضية ربما تحسن على صعيد الاستخبارات البشرية عندما اعتقلت خلية نوعية اتهمتها الإدارة السورية بأنها تعمل لصالح حزب الله في سوريا، تم اكتشافها قبل أن تنفذ هذه العملية. لذلك من المتوقع بحسب ما شهدت والطوق الأمني، وبالمناسبة محافظ دمشق حضر إلى موقع الحادثة، والمحافظ بالقانون السوري هو أعلى من وزير الداخلية، هو ممثل رئيس الجمهورية في المنطقة، وبالتالي صلاحياته أعلى، وبالتالي هناك اهتمام حكومي كان في هذا الإطار، وهناك تصريحات كان لقائد الأمن، لكن التصريحات ليست مهمة بقدر ما الأفعال مهمة. يجب على القوات الحكومية اليوم أن تباشر بتحقيق سريع وشامل، وأن تضبط وتراقب كل حقيقة التحركات المشبوهة التي كانت حول هذه المنطقة، ولا أعتقد أنها قد يعني تجد صعوبة. تعلمين شوارع دمشق ومناطقها خلال الفترة الماضية نالت اهتماما كبيرا من قبل محافظ دمشق، تمت إنارة و يعني توزيع الأضواء في مختلف الشوارع، ولا أعتقد أنه من قام بهذا العمل لن يترك بصمة تستطيع من خلالها وزارة الداخلية الوصول إليه أو ملاحقته، لكن اليوم هذا خرق أمني كما ذكرت لك، ويعتمد على ما ستقوم به وزارة الداخلية من جهود وإلى ما ستصل إليه من نتيجة. سرعة التحقيقات هي المهمة، لأنه هذا حدث كبير كما تعلمين، وكلما كانت التحقيقات أسرع كلما ساهمت في تطمين المواطنين أكثر أنه اليوم الدولة حاضرة بأجهزتها بقدراتها بقوتها رغم الإمكانات الضعيفة التي تستطيع من خلالها أن تصل ويعني تلاحق كل المتورطين وتكشف عنهم وتقدمهم للعدالة.
1: أستاذ ضياء، على مستوى البناء المؤسسي ما الذي ما زال ينقصنا حتى الآن الأمني؟
0: يعني على مستوى البناء المؤسسي أعتقد انتهت المؤسسة الأمنية من صنع الهيكليات، وهذه الهيكليات شهدت اختبارات ميدانية على أرض الواقع، وهذه الاختبارات اليوم مع يعني تكرارها تكتسب القدرات الأمنية الكوادر الأمنية خبرة أكبر، لكن أنا أعتقد الأجهزة الأمنية بحاجة بناء الفرد ذات نفسه، بناء خبرات الفرد، لذلك شاهدنا خلال الفترة الماضية بعثات تقوم بها وزارة الداخلية نحو الدول الإقليمية، نحو تركيا، نحو قطر أيضا، نحو الإمارات، نحو أيضا الأردن. هذه البعثات وهذا التبادل التكنولوجي وأيضا الأكاديمي يساهم في رفع الخبرات ويساهم في رفع الوعي. الوعي هو الأهم أنسي نور، عندما يكون عنصر الأمن ووزارة الداخلية واعي ثقافيا فهو مدرك للمخاطر الأمنية أكثر من غيره، ويستطيع أن يفكر بطريقة مبتكرة أكثر لملاحقة هذه التهديدات وأيضا ربما يعني كشفها مبكرا، وبالتالي ربما نحن بحاجة أكثر لبناء الإنسان السوري، بناء الـ يعني الكادر الأمني ثقافيا وأكاديميا، وهذا ما أعتقد أنه تعمل عليه وزارة الداخلية في الوقت الحالي.
1: أشكرك شكرا جزيلا، المختص بالشأن الأمني الأستاذ ضياء قدور ضيفي من دمشق. الشكر الجزيل أيضا موصول للأستاذ عبد الله الحمد الباحث في الشأن الأمني والسياسي ضيفي من دمشق. مشاهدينا الشكر أيضا موصول لكم على طيب المتابعة. نتمنى الرحمة لكل الضحايا، ونتمنى الشفاء للجرحى، ونتمنى ألا تتكرر مأساة هذه في أي مدينة أو بلدة سورية. إلى اللقاء.

0: هو ليش ضربني بوكس؟ لأنه أنا وقت فتت قلت شو ما في احترام لحقوق الإنسان. رياض ترك متعاون مع صدام حسين.
1: لكن قيل أستاذ جهاد أن هناك علاقة ما بين المكتب السياسي ونظام صدام حسين.
0: أنا بقيت سجن 11 سنة وشهر وعشت أيام. قلت يا الله، قال لي شيوعي، وبتقول يا الله أنت أخوانتي وعامل حالك شيوعي.
1: يعني لماذا تمت دعوتك إلى الولايات المتحدة وأنت الماركسي القومي العربي؟
0: يسب الديمقراطية ويرجع للوجه الآخر القمعي لرجل التحقيق.
2: أنا تجربة عريقة في النظام السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الخيار
3: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي.
4: لا التقرير كانه في تضارب المؤشرات الاقتصاديه السوريه.
5: السياسات الاقتصاديه الحاليه رح تترك اثر كثير.
6: لازم يكون بسوريا في شفافيه اكبر وخاصه
7: البيانات الدقيقه.
8: من جوهر الاحداث حوار يقرا العالم، المنتدى من الخبر الى المعرفه على تلفزيون سوريا.
9: اربح مليون ليرة سورية يوميا. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يوميا في الساعة 3 ظهرا بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.
10: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر.
11: كاميرا الناس.
10: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
12: كان عمر وجيه 9 شهور وشفته بسيد نايا 8 سنين 9 سنين، والبنت كمان نفس الشيء. وقت شاف حاله بالمراية ما تصور، ما صدق حاله انه هذا هو. أنا ما بتذكر حالي إلا فقت، بس كانت إيدي مشلولين. جاي معهم صبية صغيرة بنت أخي، ما عرفت أنبال إياها بنتي. يحطوا هالبورية ويلفوها على الرجل، بيقولوا لك عد 100، ما بتعد بعيد وبيعمل إنه خربط.

0: ننتظر اليوم مجلس الشعب قوانين جريئة وثورية تخدم الحالة المجتمعية السورية.
1: يبلشوا أول شيء قرار للمعتقلين.
2: أول ملف بتمنى أنا أنه هو يصير لأبناء الشهداء وأهالي الشهداء، هذا أهم شيء.
3: والله إحنا نتمنى أنه ينظرون للوضع المعيشي بالبلد.
4: تسريع فكرة العدالة الانتقالية،
5: حد للتوغلات العسكرية، هاي أول مبدأ.
6: تحسين وإصلاحات قانونية دستورية،
7: إصلاح التعليم، إنه بنتمنى أن يكون أكثر شفافية بتحقيق مطالب الناس.
8: بدنا بنية تحتية محافظة الرقة كمشافي، مدارس، جامعات.
9: مجلس الشعب السابق اللي كان بالأول هو عبارة عن مجلس الشعب للتصفيق والتطبيل وفرع أمني كان.
10: إحنا بنطلب من مجلس الشعب الحالي أنه يرجع للمواطن ويشوفهم هم المواطنين.

أبو خليل القباني، رائد المسرح العربي، شاعر وملحن. اسمه الحقيقي أحمد آغا قبيق، ولد في دمشق عام 1833 وتوفي ودفن فيها أواخر عام 1902. يعد رائد المسرح العربي ورائد المسرح الغنائي العربي. قدم أول عرض مسرحي في دمشق عام 1871 بعنوان الشيخ والضاح ومصباح وقوت الأرواح. شكل فرقته المسرحية الخاصة عام 1879 وقدم 40 عملاً مسرحياً خلال سنوات قصيرة. خاض صراعات ضد السياسيين ورجال الدين الذين استنكروا التجربة. لقى مسرحه إقبالاً جماهيرياً كبيراً وتعرض للغلق عدة مرات من السلطات. سافر إلى مصر وقدم عروضه فيها وتتلمذ عليه رواد المسرح المصريين. اعتمدت عروضه على التراث العربي وقصصه، ثم اقتبس من الأدب الغربي لاحقاً. قدم عروضه في عدة بلدان واشتهرت رحلته إلى شيكاغو في الولايات المتحدة عام 1893. ألف ولحن كثيرا من الموشحات والأغاني الشهيرة، منها يا مال الشام. عاد إلى دمشق وكتب مذكراته وتوفي فيها بمرض الطاعون أواخر عام 1902. كتب سعد الله والنوس عن تجربة القباني مسرحية سهرة مع أبي خليل القباني. كشف الباحث تيسير خلف في كتابين كثيرا من خفايا تاريخ القباني. خلدت سيرته في مسلسل كتبه خير الذهبي وعرض عام 2010.

0: هو ليش ضربني بوكس؟ لأنه أنا وقت فتت قلت شو ما في احترام لحقوق الإنسان. رياض ترك متعاون مع صدام حسين.
1: لكن قيل أستاذ جهاد أن هناك علاقة ما بين المكتب السياسي ونظام صدام حسين.
0: أنا بقيت سجن 11 سنة وشهر وعشت أيام. قلت يا الله، قال لي شيوعي، وبتقول يا الله أنت أخوانتي وعامل حالك شيوعي.
1: يعني لماذا تمت دعوتك إلى الولايات المتحدة وأنت الماركسي القومي العربي؟
0: يسب الديمقراطية ويرجع للوجه الآخر القمعي لرجل التحقيق.
1: تجربة السجن السياسي الطويل والحياة السرية ثم الثورة ثم هذه اللحظة. أهلا بكم في الجزء الثالث من شهادة للتاريخ مع الأستاذ جهاد المسوتي.

ذهب الأسد وذهب البعث معه، وبقيت النخب التي عارضته، وجدت نفسها في مشهد أسهمت في صنعه ولا تشارك في إدارة دفته. في هذه الحلقة من شهادة للتاريخ نرصد مع جهاد لمسوتي مواقف الأحزاب السياسية السورية التي عبرت الاعتقالات والزنازين الرهيبة والمنافي الباردة، كما عبرت التشرذم الفكري، حتى وصلت سوريا معها إلى لحظة فارقة

0: يعني هذه الكتب تشهد بذلك. لكن لا يعرف هذه الحياة سوى من عاشها خارج السجن وداخل السجن، والسجن هنا هو المعبر الذي ربما يكون كل المعارضين السوريين قد مروا منه. دخلت السجن في مطلع الثمانينيات،
1: اعتقلت من قبل الفرع الداخلي اللي كان رئيسه محمد نصيف، أو هو محمد خير بيك أو محمد نصيف. طبعا استقبال عن رئيس الفرع كان، فأنا يعني شخصية بحترم نفسي، هو قاعد على طاولته، أنا قعدت مباشرة على الكنبة، يعني ما شفته إلا بيفز وبيواجهني وبيصرخ إنه كيف تقعد بدون ما أقول لك تقعد، وبيضربني بوكس. هو ليش ضربني بوكس؟ لأنه أنا وقت فتت قلت شو، ما في احترام لحقوق الإنسان نتيجة المعاملة أثناء الاعتقال. بيحكوا كلمات نابية مع الموقوف دائما من شان يعني يحطوا من كرامته حتى يصل لفرع التحقيق. طبعا أنا يعني فهمت المسألة، يعني سكت، قال لي عود هلا بتعود، وبلش يحكي معي، بلش يشكك بقيادة التجمع. وطبعا يعني برياض طرق تحديدا، انه رياض طرق متعاون مع صدام حسين وبياخذ منه مصاري، يعني عارف كيف، ملايين الدولارات. يعني قلت له أنا ما عندي معلومات، ولو تصني هيك معلومات أنا بتخلى عنه، لأنه أنا ما بقبل أن يكون قيادي في حزبنا عميل لنظام آخر. نحن عم نشتغل بروح وطنية وبرأي مستقل بعيد عن أي نظام آخر.
0: لكن قيل أستاذ جهاد آنذاك ولاحقا أن هناك علاقة ما بين المكتب السياسي ونظام صدام حسين، وأيضا هناك نوع من الدعم.
1: أنا ما كنت بعرف هالشي،
0: عرفته لاحقا؟
1: عرفته لاحقا، يعني
0: كان حقيقي،
1: كان فيه هيك شيء، وكان تعاون تعاون ضد النظام،
0: ضد النظام
1: يعني
0: السوري،
1: براغماتية من قادة سياسيين للتخلص من نظام حافظ الأسد، كما كان حافظ أسد يتعاون مع شخصيات عراقية ضد صدام حسين.
0: كم سنة
1: يعني هيك الأنظمة كانت.
0: كم سنة بقيت في السجن؟
1: أنا بقيت سجن 11 سنة وشهر وعشرة أيام.
0: تعرضت فيها لتعذيب أو؟
1: بالبداية طبعا بالتحقيق لابد هي من تطلع لعند المحقق بيطلب منك أسئلة تنظيمية تحكي اللي عندك أنت، يعني في معلومات. نحن كنا في بداية التنظيم، كان في انشقاق وكان في تنظيم مكون جديد، فما في تنظيم قاعدي لسه، ما عملنا على جمع القواعد الحزبية التي تؤيد اتجاه المكتب السياسي. ما كان يقتنع طبعا المحقق كان اسمه تركي علم الدين، كان رائد وأظن هو من الأشرفية، من أشرفية الصحناية،
0: هو أصبح لاحقا رئيس فرع
1: متوفى
0: الخطيب
1: بعدين لاحقا.
0: نعم.
1: صحيح. هلأ في حوار بيني وبينه، كان هو يحاور وبعدين يستخدم العنف. هلأ في حواره كل المحققين اللي مرأت عليهم كانوا بيحاوروا وبعدين يعني بيلبسوا قناع القمع،
0: يعني تعرضت لتعنيف حقيقي
1: لكن.
0: يعني.
1: هلأ في البداية طرح لي انه شو يعني اهدافكم انتو شو، يعني انا حكيت انه نحن اهدافنا

0: تقليل دور الأمن السياسي والمخابرات والنظام الاستبدادي، والعودة للنظام الديمقراطي، يعني حكم الشعب بالشعب وللشعب. اللي بلادنا ما يعني تنجح في مسألة الديمقراطية. ليش ما تنجح؟ ما نحن في الخمسينات كان نموذج لنجاح الديمقراطية، وأكبر مثال حما. حما كان فيها يعني كما أنتم تدروا أنه قلعة على الإخوان المسلمين، وكان فيها أكرم الحوراني، وفيها قوة وطنية، وبالانتخابات كان لما تترشح قائمة الإخوان وقائمة أكرم الحوراني كان ينجح أكرم الحوراني في حما، اللي أنتوا بتعتبروها يعني قلعة الإخوان.
1: يعني بعد هذا
0: لما ينحرج يسب الديمقراطية ويرجع للوجه الآخر القمعي لرجل التحقيق، ويرجع للكلام التنظيمي اللي ما مقتنع من كلامي، واللي انزل لتحت. انزل لتحت يعني انزل للقتل يعني، والضرب والدولاب والتعذيب، حد ما قال له حاج. هلا في شغلة ملفتة كانت انه اثناء التعذيب انا يعني الواحد وقت بينضرب وبينضرب كتير وبيكون مظلوم ومدحوش بالدولاب، يعني رجليك وراسك بالدولاب بحيث ما بتبقى قادر على أي حركة، وبيشتغل الضرب على رجليك فلقة يعني بالدولاب. فمن كتر ما ضربوني قلت يا الله، قال لي شيوعي، وبتقول يا الله أنت أخوانجي وعامل حالك شيوعي. يعني شغلة فرطتني من الضحك أنا وأنا تحت التعذيب، إنه يعني تصور إنه بيلاحق على كلمة أثناء التحقيق.
1: أستاذ جهاد، يعني بعد فترة التحقيقات طبعا أنا أجد حرج كبير جدا في أن أطلب منك أن تختصر 11 عاما في دقائق، يعني والمرء ينحني لي يعني هذه الألام اللي مررتم بها في السجن. لكن عموما فترة الثمانينات كلها أيضا أنت كنت خارج الحياة السياسية وخارج الحرية،
0: خارج الحركة. نعم.
1: فما تخرجت من السجن؟
0: خرجت في عام 91.
1: كان قد تغير الكثير بعد غزو العراقي للكويت وتغير الأمزجة.
0: طبعا كنا نتابع، نحن كسياسيين كانوا يجيبوننا صحافي.
1: نعم.
0: ونطلع بتعرف الإعلام السوري يعني مشان نتأثر فيه يعني، بس نحن بنقرأ من بين السطور وبنقرأ يعني بحيث يعني ما نضل مقطوعين عن الخارج ولو بخطاب السلطة.
1: لكنك عدت للممارسة السياسية.
0: ما في شك.
1: كيف؟
0: هلأ أنا بداخل السجن كان في حوارات كتيرة بيني وبين بقية السجناء اليساريين، وخاصة جماعة حزب العمل. كنت أنا أدعي للديمقراطية، بينما هن لسه ما تخلصوا من العقلية اليسراوية يعني والثورة الشعبية والنضال ضد الفاشية، يعني شعارات وناتجة عن قراءات. أنا كنت أكد على أنه نحن بعد التجربة السياسية لابد أن نخطط النهج الديمقراطي، يعني حكم الشعب. هن كانوا يواجهوني أنه وين حكم الطبقة العاملة؟ قلت له حكم الطبقة العاملة يتوفر من خلال الديمقراطية، من خلال النقابات، من خلال أحزابهم اللي بتمثل مصالحهم. فيعتبروني أنه أنا تخليت عن النهج اليساري وصرت نهجي يعني الفكري نهج برجوازي.
1: هو حزبكم تعرض لعدة حملات اعتقالات أثناء وجودك في السجن، خاصة في العام 87.
0: نعم. صار في حملة تانية تقريبا بنهاية السنة، وحملة ثالثة، يعني كانوا كل ما يصلن يعني فرصة يعتقلوا.
1: لكن أود أن أعرف كيف عدت للعمل السياسي، يعني خرجت بتسوية أو خرجت بحكم؟
0: لا ما بتسوية، نحن الحزبيين يعني كنا حزب العمل الشيوعي، وكان المكتب السياسي، وكان في الاتحاد الاشتراكي، يعني في شخصيات من الاتحاد الاشتراكي موقوفة. نحن انشقينا داخل السجن، يعني اعتبرنا القيادات بالخارج أخذت طابع بيروقراطي بحجة القمع، وما عم تمارس عقد مؤتمرات ومراجعة سياستها إلى ما هنالك.
1: يعني انقلبتم على قياداتكم؟
0: تحررنا من ارتباطنا التنظيمي، إن كان بحزب العمل ولا إن كان بالمكتب السياسي. في ناس استمروا، اعتبرونا نحن يعني خرجنا من
1: يعني هل يمكن أن نفهم أنكم اعتبرتم أن قياداتكم ورطتكم بحالة الاعتقال فيما هي في الخارج، يعني تعيش أوضاع أفضل؟
0: اعتبرنا نحن أنه من واجب الحزب أنه ما تتكرر تجربة خالد بقداش. خالد بقداش كان في فترة الوحدة وما بعد الوحدة وفترة الانقلابات العسكرية كان يتحجج بأنه هناك عمل سري ولا يمكن عقد مؤتمرات، وبالتالي تظل المركزية يعني القيادة البيروقراطية للحزب مسيطرة ومهيمنة وهي عم ترسم سياسي.
1: لكن الحزب كان حافظ على هذه المركزية
0: تماما
1: إلى آخر لحظة
0: تماما
1: وقيادة رياض الترك
0: تماما. فلا الترك كان معتقل
1: مفهوم، ولكن يعني حتى بعد
0: ما في
1: استمرت قيادته وزعامته التاريخية.
0: هلا تماما، يعني هذه الأحزاب يعني ورثت بيروقراطية ما قدرت تتخلص منها من ناحية العملية.
1: نعم.
0: وبالتالي يعني عند المثقفين والأعضاء في الحزب كانوا يعني بيرفضوا هذه الممارسات اللي إلى طابع استبدادي كما النظام. فصار في يعني جناحين. هلا في البداية كنا في كفر سوسة تقريبا متعايشين مع بعض، وبتدمر لأنه نحن في 84 صار في يعني ضغط على سجن أمن الدولة فنقلونا لتدمر بال 84. بال 84 نقلونا مجنزرين بجنزير واحد كل المعتقلين،
1: كل النخب والمثقفين
0: أبدا كلياتنا بجنزير واحد، وكل واحد مع الثاني كلبشة واحدة. حتى أنا أثناء الطريق قدرت أتحرر من الكلبشة، فاللي كان معي انزعج خاف أنه العسكري أو كذا، فعيط قلت له بس ريح إيدي بعدين رجعتها بالكلبشة. فكلبشة فرنسية يبدو أو هي، ومربوطة بجنزير مثل العبيد يعني بالأفلام بتشوفها. المثقفين كلياتهم بجنزير واحد طبعا، وهذا الطريق هيك لتدمر. في تدمر طبعا هنيك في استقبال، يعني وقت بتفوت استقبال السجن بتدمر بدك يعملوا لك فلقة، فعملوا لنا فلقة لكل المساجين، ما في عفاء لأحد لا كبير ولا صغير.
1: أستاذ جهاد، الأكثر إيلاما برأيي هو ما حصل بعد السجن، لأنك خرجت إنسان آخر.
0: نعم، أفرج عنا نحن بعام 91 بعد ما قضينا 4 سنوات تقريبا، يعني قسمت ال 11 سنة تقريبا بثلاث سجون، أمن الدولة كفر سوسة، تدمر، وصيدنايا. أفرج عنا بعام 91
1: وخرجت إلى
0: خرجنا للحياة.
1: عالم جديد
0: تماما.
1: اسمح لي ناخذ فاصل ونواصل الحديث عن التسعينيات مع حضرتك، لأنه يعني تجربة السجن لا شك تجربة مؤثرة جدا، وأنا أريد رؤية انعكاسها على أدائك كسياسي بعد السجن. فاصل أعزائي المشاهدين، ثم نواصل متابعة هذا الحوار مع الأستاذ جهاد الأمسوتي في شهادته للتاريخ.
2: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
3: كان عمر وجيه 9 أشهر، وقت شفته بسيدنايا 8 سنين 9 سنين، والبنت كمان نفس الشيء. وقت شاف حاله بالمراية ما بتصور، ما صدق حاله انه هذا هو. انا ما بتذكر حالي الا فقت، بس كانت ايدي مشلولين. جاي معهم صبية صغيرة بنتخي، ما عرفت مبالياها بنتي. يحطوا هالبورية ويلفوها على الرجل، بيقولوا لك عد 100، ما بتعد بعيد وبيعمل انه خربط.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه، شو رح نعمل
1: مع بعض؟ رح نستعرض اخر التطورات التقنيه وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليوميه.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشه منصات تلفزيون سوريا.

0: التسعينات كانت أقل صخبا، شهدت ركود سياسة،
1: هذا الواقع. وكانت الحزب حاول يتواصل معي بشكل فردي وأنا رفضت أنصهر في التنظيم مرة أخرى، لكن ظليت صديق للحزب، وعلاقتي فردية كانت بالرفيق مازن عدي أبو عمار، وكان بالرفيق رياض الترك، يعني هدول اللي كانوا يتواصلوا معي شخصيا وحتى يعني يدفعوني لنشاطات أخرى غير الحزب، منها لجنة دمشق للتجمع الوطني الديمقراطي، هي مكونة من ممثلي الأحزاب في التجمع، وأنا اعتبرت يعني واحد، اعتبروني ممثل للحزب مع أنه أنا يعني مالي منغمس في التنظيم، بس ذا توجه وطني ديمقراطي.
0: لكن انقلبت الألفية وشهدتم توريث السلطة للبشار الأسد من حافظ الأسد.
1: هلأ كانت مثل ما شفنا، كانت فترة التسعينات فيها خمود سياسي صحيح، وفي نهاياتها يعني سمعنا أنه مرض حافظ الأسد، وسمعنا بوفاته، وأصبح هناك مشكلة التوريث. طبعا من الناحية الدستورية تولى عبد الحليم خدام بهذيك الفترة كونه نائب الرئيس، تولى الرئاسة.
0: لكن ما هو موقفكم أنتم بالحزب؟
1: كنا ننتظر، يعني أنا موقفي الشخصي وموقف الحزب يعني كنت متابعه، كان انتظار أن يكون هناك تغير، ما تغير جذري ولكن تغير يفتح الباب لتحول ما،
0: يعني انتظار وليس مبادرة إلى أي تماماً. فعل أو تأثير تماماً. سياسي. طيب بدأت المنتديات آنذاك؟
1: هلأ المنتديات بدأت بعد خطاب، يعني بسموه خطاب الرئاسي، بعد ما تولى بشار الأسد نتيجة اللعبة البرلمانية اللي صارت في مجلس الشعب، تعديل الدستور وإلى آخره، وتوريث بشار الأسد. في خطابه الأول كان في كلمة تمسكت فيها بعض القوى، ليست كلها، يعني في ناس كانوا مقتنعين وفي ناس غير مقتنعين، وهي الاعتراف بالرأي الآخر، كلمة وردت في خطابه، فاعتبرت فرصة أو هامش ديمقراطي ممكن تعبر المعارضة بشكل حر عن آراءها وتوجهاتها يعني لمستقبل سوريا.
0: صدقتم هذا أو استثمرتم؟
1: تمام، استثمر من قبل شخصيات مستقلة وبدأت تفتتح منتديات.
0: كان نشاطك في منتدى جمال لاتاسي؟
1: أنا طبعا ندبت يعني أو تم تسكيتي بأن أكون عضو في هيئة منتدى الأتاسي، الهيئة التأسيسية، وكان في شخصيات سياسية يعني مهمة، شكل مجلس إدارة للمنتدى، وتولت بنت جمال الأتاسي وزوجته يعني وضع بيت الأتاسي في أوتستراد المزة لأن يكون تحت خدمة مجلس إدارة المنتدى للمشاركة مع المنتديات الأخرى، منتدى رياض سيف ومنتديات صارت في محافظات.
0: هل يمكن اعتبار إعلان دمشق هو بشكل أو بآخر هو ثمرة هذه المنتديات كلها؟
1: ما في شك.
0: أم ثمرة منتدى جمال الأتاسي بشكل مباشر؟
1: لا، الحقيقة هي ثمرة مجمل الحراك النخبوي لمثقفي سوريا اللي تمثلوا من خلال نشاطات المنتديات. ما في شك منتدى جمال الأتاسي له دور كبير كونه المكون من نخبة من التجمع الوطني الديمقراطي، وشخصيات له دور على هامش هذه على هذا هامش هذا التجمع، مثل ميشيل كيلو، حسين عودات، محمد شحرور، يعني في شخصيات كانت مهمة وتنسجم مع هذا التوجه.
0: ثم ولد إعلان دمشق،
1: صار في شيء اسمه ورقة 99.
0: نعم.
1: وقعوا عليها 99 مثقف سوري، كانت إلى حد ما بداية التحرك الجمعي للنخبة المثقفة، ما لا يعني صفة حزبية وإنما النخبة التي لها توجه ديمقراطي.
0: بيان 99.
1: بيان 99 وكان له صدى إيجابي، وكاد مهد الطريق أمام إعلان دمشق بأنه انخرطت قوى سياسية وأحزاب كردية في صياغة إعلان دمشق.
0: لكن أنت كنت فاعل في إعلان دمشق والمرحلة التالية.
1: أنا كنت فاعل من خلال المنتدى وحضوري في المؤتمر التأسيسي، لكن ليس في صياغة
0: البيان الذي صاغه ميشيل كيلو بالواقع،
1: ميشيل كيلو بشكل أساسي.
0: نعم.
1: بالتعاون مع قوى ونخبة قريبة من ميشيل، وطبعا حتى الإخوان المسلمين يعني نعم كلهم.
0: يعني لماذا تمت دعوتك إلى الولايات المتحدة وأنت الماركسي القومي العربي؟
1: أنا
0: الرافض للإمبريالية و
1: أنا ما كان لي بنضالي إن كان في السجن ولا من وقت ما، يعني هي موضوع اليسراوية تخلصت منها أنا من وقت
0: يعني تخلصت من الإيديولوجيا في السجن؟
1: تماما. مو الإيديولوجيا، يعني أنا كنت تقريبا ميال للاتجاه الوطني الديمقراطي داخل المكتب السياسي، داخل حزب المكتب السياسي.
0: لماذا تم دعوتك لأمريكا؟
1: لأمريكا
0: من قبل الحكومة الأمريكية.
1: هلا أنا كنت على علاقة وثيقة بكمال لبواني، كنت أوصل له مطبوعات التجمع، كان في الموقف العربي، يعني هذا يعني منشور للتجمع، فكنت أنا أوصل له إياه وأفتح يعني حديث معه وحوار. وكان بزمانه وقت كنا في الجامعة كان عضو بالحزب الشيوعي بالمكتب السياسي، بعدين صار شخصية مستقلة.
0: نعم.
1: هلا هو صار له نشاط وعلاقات مع شخصيات معارضة وموجودة في الولايات المتحدة، كان هو دائما يعني بيقفز.
0: نعم.
1: بحراكه السياسي. هلا
0: قفزات أحيانا إلى المجهول، يعني كما حين انفتح على الإسرائيليين وزار إسرائيل.
1: نعم. وهو حاول يبرر الموضوع. نعم. هذا أنه اتصل بقوى ديمقراطية وليس بالدولة الإسرائيلية. هلأ المهم قبل هذا قبل هذه الخطوة زكاني من قبل وسيط لدعوة، دعا إلى المجلس الوطني السوري في الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع التجمع الديمقراطي في كندا.
0: نعم. ماذا فعلت في الولايات المتحدة وماذا فعل بك النظام بعد عودتك؟
1: هلا عمليا كان اللقاء جيد، وكان الجانب الإيجابي فيه هو تبني إعلان دمشق.
0: نعم. يعني كانت المهمة هي إقناع الأمريكان بإعلان دمشق،
1: إقناع السوريين بإعلان دمشق. تماما. وفي معارضين كانوا جايين من أوروبا كمان وليس من أمريكا الشمالية، يعني كندا والولايات المتحدة. في اللقاء كلفت أنا والدكتور نجيب غضبان بصياغة البيان النهائي للقاء، وقعدنا منفردين وصغنا البيان، وتم التحضير لمؤتمر لهذا اللقاء، ورشحت أنا لأكون أقرأ البيان وجاوب على أسئلة الصحفيين. يعني انعقد المؤتمر في قصر المؤتمرات، اللقاء تم بيومين.
0: لا.
1: وكل القوى السياسية المشاركة والشخصيات قدمت كلماتها وجهات نظرها، وفي الاتجاه العام كانوا داعمين لإعلان دمشق. هلا أرينا البيان في المؤتمر، وكان في مجموعة من الصحفيين، كان في نقطة مهمة وهي من صحفي يعني موالي للنظام السوري، كانوا يسألوا دائما للمعارضين لمن يعملوا لقاءات في الخارج، وهي أنه أنتوا المعارضين في سوريا حابين تجوا على دبابة أمريكي؟
0: لا.
1: رديت عليه أنا بكل بساطة أنه ما في معارض وطني في سوريا يقبل أي تدخل خارجي ولا ضغط اقتصادي، لأنه المعاناة ليس للنظام والضغط ليس على النظام وإنما على الشعب السوري.
0: نعم، عدت إلى سوريا وتم اعتقالك مجددا.
1: أنا لما رجعت لسوريا ما اعتقلت. هلأ المجموعة اللي
0: متى كان الاعتقال الثاني؟
1: هلأ اعتقلت عندما دعيت لمؤتمر في نهاية العام لمؤتمر لحقوق الإنسان في سوريا في القاهرة، وكان مدعو 10 أشخاص، 5 مرأوا من الكمبيوتر تبع المطار، 4 أكراد ما خلوهم يمرقوا، وقفوهم بالخارج. أنا على الكمبيوتر في بطاقتين بحقي، منع مغادرة واعتقال موجودا وتسليمي للفرع الخارجي.
0: كم دام اعتقالك؟
1: نمت في النظارة يوميتا، وصباحا كلبش إيدي ورجلي وطالع بين يعني
0: الموقفين.
1: المطار اللي زوار المطار يعني اللي بده يسافروا، يعني موقف ما بيعرفوا انه هذا شو.
0: كم استمر اعتقالك انذاك؟
1: هلا في اعتقالي بالفرع الخارجي استمر حوالي تقريبا 5 أيام، بس الميزة انه انا وقت اعتقلوني كناشط حقوقي، لانه معتقل بدعوة من مؤتمر لحقوق الانسان في القاهرة. في المعتقل خلينا هي نعطي صورة بس، كان عبارة عن تواليتين، وكل تواليت له وجيبة حوالي 60 سنتي، بينام هون واحد وبينام هون واحد بجنب التواليت، وفي وجيبة للتواليتات هذا مهجع، نايمين 3 هون و3 هون هيك. أنا جيت يعني فائض، فيعني كان النوم صعب، يعني يصحى واحد في بينام تاني هو هكذا. بس بعد يومين صار معي التهاب في الحالب، فطلبت الدكتور، إجي الدكتور قال لي اطلع لبرا لك مشان أفحصك. فحصني، في شغلة قلت له مهمة، في عنا واحد موقوف جزائري ملتحي مأمل وجربان، ما في إلا بيحك وراسه وجسمه. أنا بالسجن على فكرة مريت بجرب مرتين، وتعالجنا بالبنزوات، يعني كنا منشلح بالزلط تماما ومندهن حالنا بالبنزوات منشان نتخلص من حشرة الجرب.
0: حالة مأساوية. اسمح لي نروح لفاصل.
1: نعم.
0: ثم بعدها نتحدث عن اندلاع الثورة السورية ودوركم فيها والسنوات التالية وصولا إلى الآن. فاصل أعزائي المشاهدين، ثم نعود لمواصلة حوارنا في شهادة للتاريخ مع الأستاذ جهاد المسودي.
2: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.

0: تفجرت الثورة السورية، وكانت المعارضة السورية التقليدية تراقب هذا الحدث الذي لم تسهم في خلقه، وإنما جيل جديد من الشباب تغيرت أفكارهم وتسلحوا بتكنولوجيا وبرؤى وحلول مبتكرة فانخرطوا في الربيع العربي. كيف تعاملتم مع هذا الحدث آنذاك؟
1: في الربيع العربي ولا في سقوط
0: في الربيع العربي؟
1: في الربيع العربي. هلا في الربيع العربي يعني كما دار في البلدان العربية، هذا الحراك الشعبي كان له أثره على سوريا وعلى الشعب السوري، لكن طبيعة النظام السوري مختلفة عن طبيعة الأنظمة العربية الأخرى، أكثر سوداوية، أكثر استبداد، أكثر قمع، وبالتالي كان في يعني نوع من التردد. ومع ذلك كان الشعب السوري يعني شعب حي وقادر أن يكون له ربيع يخص سوريا ضد النظام الاستبدادي الباسي.
0: المعارضة التقليدية وجدت نفسها عاجزة في بادئ الأمر، كيف ستتعامل مع هذه الثورة التي لا رأس لها ولا قيادة، فاختارت أن تؤيد الثورة وبالتالي أن تقودها سياسيا.
1: هلأ الحراك هذا تشكلت عفويا نتيجة تأثير الجو العام العربي، بل تتشكل تنسيقيات. أنا كنت في تنسيقية دمشق، كان معي سهير أتاسي، رزان زيتوني اللي فقدت في دوما،
0: محامية رزان،
1: أيوة، وكانت سميرة خليل، وكان في إحسان طالب، وكان في كمان في يعني النساء كانوا أكثر من الرجال، يعني في رجال اعتذروا اشتركوا في البداية بعدين اعتذروا من باب التحسب والحذر. وكان المظاهرات اللي تصير في منطقة برزة في بدوما، في كنا نطلع بصورة مشتركة ونشارك ونجتمع مع التجمعات الشعبية المعارضة للنظام واللي فيها شيء من التمرد على النظام. بس كان حجم الحراك للتجمع أو لإعلان دمشق ليس بالحجم العفوي الشعبي
0: اللي ظهر عليه،
1: اللي ظهر يعني التلقائية الشعبية كانت أكبر من حراك القوى السياسية.
0: في إعلان دمشق يعني اعتبرتوا أنفسكم قادة للثورة مع آخرين طبعا، يعني مع الإخوان المسلمين ومع بقية الأطياف، وشكلتم المجلس الوطني وكنتم ولديكم كرسي في قيادته ومن ثم الائتلاف وهكذا، يعني اعتبرتم أنفسكم قادة وزعماء لهذا الحراك الشبابي الذي بدأ.
1: هلا اعتبار قادة ما ما ما ما ظهر هالشيء، ولكن شخصيات سياسية بارزة مثل رياض الترك، مثل ميشيل كيلو، مثل جورج صبرا، كلياتها هي ظهرت وكان لها دور في هذا الحراك. حتى كمال الأبواني في الزبداني كان له دور، جورج بصرة في قطنة كان له دور بارز. يعني في شخصيات من هذه النخبة السياسية كان لها دور مشاركة. يعني
0: تعرف لماذا أستاذ جهاد أنا أطرح هذا السؤال؟ لأرى كيف انعكست تجاربكم السياسية النضالية الطويلة على أدائكم في زمن الثورة، لأن المناخ اختلف وبالتالي الأدوات يجب أن تختلف، فهل أحسنتم استعمال هذه الأدوات خلال 14 عام؟
1: هلأ في الـ14 عام كان الدور يعني متخلف عن العمل الشعبي العفوي، يعني بتواضع، يعني
0: تعترف أن
1: لكن بتواضع
0: الأداء السياسي للمعارضة يعني السورية كان متخلفا عن
1: تماما
0: أداء الشعب.
1: العفوية، عفوية الشعب السوري كانت أكبر من القوى السياسية المعارضة، إضافة ظهور المسلح والفصائل المسلحة والمدعومة من الخارج، هي طغت على شيء اسمه عمل سياسي، وبدأت المظاهر المسلحة وسيطرت الميليشيات على مناطق متعددة في دمشق وفي المحافظات، يعني في ريف دمشق وفي المحافظات، وبدأت بقى فرصة النظام، لأنه في البداية النظام وقت كان حراك سلمي، طلعت بثينة شعبان متحدثة باسم القصر قالت هناك حالة إرهابية والنظام يعمل على قمع قبل ما يكون أي عمل مسلح، رغم أنه كان الجيش السوري يواجه المتظاهرين بالسلاح الحي وليس المطاطي، واستشهد الكثير في دارية وفي كفر سوسة وفي دومة وفي برزة.
0: طيب في النهاية بعد 14 عام من أسقط نظام الأسد، صحيح كل هذه النضالات، ولكن الضربة النهائية كانت قادها أو نفذها الذين قمعوا والذين دخلوا السجون والذين عاشوا في المخيمات والذين وصلوا في النهاية إلى الحكم. كيف تعاملت مع هذه اللحظة أنت وغيرك من النخب السوري؟
1: هون صفي الرأي شخصي ومتنوع لدى القوى السياسية، يعني قوى سياسية غير متفقة حول الموضوع. بالنسبة لي رأيي شخصيا،
0: أنا أسألك عن رأيك الشخصي بالمناسبة.
1: إيه رأيي الشخصي، أنا أسعد تماما بسقوط النظام، وكان من الخيال أن يسقط هذا النظام بحكم المؤسسة القمعية اللي أقامها، لكن كان في يعني أمل من خلال الانهيار الاقتصادي اللي بدأ يظهر والتدهور وتعامل السلطة مع رجال الأعمال والمؤسسات الاقتصادية ومحاولة النصب.
0: في النهاية جاء الجهاديون الذين يعتنقون أيديولوجيا إسلامية سلفية واستولوا على الحكم، قادوا حراكهم وانتصرت ثورتهم، وبالتالي ثورة الشعب السوري كله على اختلاف أطيافها. كيف نظرت إلى هذا المشهد أنت من موقعك؟
1: أنا لي كان رؤية تحليلية، وهي رؤية أتصور يعني كانت رؤية عامة، أن الحراك العسكري الذي انطلق من إدلب باتجاه حلب أولا، وباتجاه حماة حمص دمشق، ومن درعا من خلال عودي أحمد عودي، يعني هذا كان إلى حد ما يعني قوة عسكرية شكلها الروس، معروف. وإدلب كانت تحت حصانة الجيش التركي، فكان في رؤية إنه هذا الإسقاط للنظام نتيجة أولا انهياره الاقتصادي، وبعد انهياره السياسي، لأنه وضع أمام فرصتين، فرصة الجامعة العربية بأنه أعطته فرصة لإصلاح سياسي وسد حاله أنه يعني جايين يبوسوا إيدك كما عبر هو سابقا.
0: عم تتهرب الجواب على السؤال؟
1: لا لا لا
0: والله عم تتهرب. سؤالي واضح، كيف نظرتم أنتم النخبة السياسية المعارضة التي خاضت كل هذه النضالات إلى وصول هذا اللون السياسي إلى الحكم؟ ما تفضلت به هو تحليل إخباري، أنا أعرفه ويعرفه السادة المشاهدون. ما هو موقفكم في تلك اللحظة؟
1: هلأ موقفي أنا كان تقريبا يتقاطع مع موقف ميشيل كيلو.
0: كان ميشيل كيلو قد رحل، لكن سمعت منك وصف عن ميشيل كيلو.
1: له رؤية قبل 5 سنوات من سقوط النظام.
0: سمعت منك رأي عن ميشيل كيلو وتحليلك لعلاقته مع رياض الترك، بأنه كان رياض الترك سني داخل الحزب الشيوعي وميشيل كيلو سني داخل الحزب الشيوعي.
1: مسيحي
0: مسيحي سني.
1: إيوه، لكن ميشيل كيلو ورياض الترك كان إنه التوجه نحو الإسلام السياسي،
0: نعم،
1: بأن يتخلص من الطائفية السنية، يعني الخطاب الطائفي السني، ويلجأ للخطاب الوطني والتوجه الديمقراطي كما كنا في الخمسينات. وكان هناك مساعي من حسين عودات وميشيل كيلو مع الإخوان المسلمين، وظهرت أول وثيقة اسمها وثيقة الشرف، وصدرت في لندن بتأثير وعلاقة حوارية بين ميشيل كيلو وحسين عودات.
0: تمام، اسمح لي أروح لفاصل ونواصل القطعة الأخيرة من هذا الحوار الشيق مع حضرتك، ونرى كيف تنظر إلى الحكم الحالي والإدارة السورية الجديدة والمستقبل. فاصل أعزائي المشاهدين، ثم نواصل ما تبقى من حوارنا مع الأستاذ جهاد المسوتي في شهادته للتاريخ.
2: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
3: كان عمر وجيه 9 أشهر، وقت شفته بسيناية 8 سنين 9 سنين، والبنت كمان نفس الشيء. وقت شاف حاله بالمراية ما بتصور، ما صدق حاله إنه هذا هو. أنا ما بتذكر حالي إلا فقت، بس كانت إيدي مشلولين. جاي معهم صبية صغيرة بنتخي، ما عرفت أمبالياها بنتي. يحطوا هالبورية ويلفوها على الرجل، بيقولوا لك عد 100، ما بتعد بعيد وبيعمل إنه خربط.

0: بلا تجربة عارفة في النظام السياسي والبرلمان، بس تحق اليوم دستور بلق فيها حجم الاختيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي؟
2: لهالتقرير كانوا في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: نحن الآن في هذه اللحظة البعض من النخب السورية المعارضة ليس متفائلا، البعض الآخر متفائل، البعض ينصح بالانخراط مع الإدارة السورية الجديدة، وهناك من قاطعها. كيف تنظر أنت إلى هذا المشهد المتناقض؟
1: أنا أولا مع الإدارة السياسية الجديدة كونها إدارة انتقالية، وهذه الإدارة الانتقالية ليست المثل الأعلى اللي نحلم به يعني. وأنا مع وجهة نظر ميشيل كيلو أن عند سقوط النظام ستكون هناك الحاضنة السنية هي المسيطرة، وهي التي من خلالها تتقدم الفئة الوسطى من الطائفة السنية، يعني الفئة المعتدلة وليست المتطرفة ولا الجهادية، لا السلفية ولا الجهادية. في صورة المشهد سيكون هناك وسطية سنية معتدلة، وهي التي ترتقي بالوضع السياسي نحو الديمقراطية.
0: وماذا ستفعلون بالفئات المتشددة السلفية كما تقول التي ليست وسطية؟
1: الحاضنة السنية الحاكمة هي التي سترعى عملية تعديل مواقف هذه الاتجاهات، وهلأ عم نشوف مشاهد من هذا النوع، بعض الجهاديين متمردين. الدولة بتوجهات العامة تأخذ طابع الوسطية السنية التي كانت في الخمسينات.
0: يعني أنت متفائل؟
1: أنا متفائل.
0: شكرا جزيلا أستاذ جهاد على هذا الحوار الشائق، وأنتم أعزائي المشاهدين شكرا جزيلا لكم على حسن المتابعة، وإلى حلقة جديدة من شهادة للتاريخ.

0: المزارع هو خط الحماية الأول لمحصوله، والوقاية تبدأ بخطوات بسيطة. نظف الأعشاب اليابسة القريبة من الطرقات، واترك مسافات فاصلة بين الأراضي حتى لا يمتد الحريق بسرعة. لا تحرق بقايا المحاصيل، ولا تترك النار مشتعلة في الأراضي الزراعية، وتخلص من أعقاب السجائر بطريقة آمنة. في موسم الحصاد، كل دقيقة انتباه تصنع فرقاً، وكل تصرف مسؤول قد يمنع كارثة كبيرة. حماية المحاصيل ليست مسؤولية جهة واحدة، بل مسؤولية الجميع. بوعيك تبقى الأرض آمنة، ويبقى الخير مستمراً.
1: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
0: اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
2: بلا تجربة عريقة في النظام السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها بحجم الحقيقة.
3: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
4: احلى هالتقرير، كأنه في تضارب بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
5: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
6: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
7: البيانات دقيقة.
8: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

فدوى طوقان شاعرة وكاتبة فلسطينية، ولدت في نابلس بفلسطين عام 1917 وتوفيت فيها أواخر عام 2003. خرجت من التعليم بعد المرحلة الابتدائية بسبب تشدد عائلتها والقيود الاجتماعية. عوضها شقيقها الشاعر إبراهيم طوقان فاهتم بها وعلمها نظم الشعر. نشرت باكورة قصائدها في مجلات بيروت والقاهرة باسم مستعار دنانير. عاشت منعزلة وكئيبة في صباها، وزادت عزلتها بعد وفاة شقيقها إبراهيم طوقان عام 1941 وهو في ريعان الشباب. صدر كتابها الأول أخي إبراهيم عام 1946 وهو كتاب نثري ما زالت نصوصه تدرس في المناهج التعليمية العربية. أصدرت أول ديوان شعري عام 1952 بعنوان وحدي مع الأيام، وغلبت عليه الكآبة والإحساس بالعزلة. أصدرت 8 مجموعات شعرية تراوحت بين شكلي التفعيلة والعمودي، آخرها اللحن الأخير عام 2000. أصدرت 3 كتب نثرية، منها سيرتها الذاتية في جزئين، رحلة جبلية رحلة صعبة عام 1985، والرحلة الأصعب عام 1993. سافرت لدراسة اللغة الإنجليزية في بريطانيا، لكنها عادت بعد سنتين واعتزلت الناس مجددا. بعد نكسة 1967 شاركت في الحياة السياسية والثقافية وتحولت كتاباتها إلى الهم العام. عاشت قصة حب خالدة من خلال الرسائل مع الناقد المصري أنور المعداوي، وثقها الناقد رجاء النقاش في كتابه بين المعداوي وفدوى طوقان. لقبت بشاعرة فلسطين وأم الشعر الفلسطيني. نالت عدة جوائز أدبية، منها كفافيس الدولية للشعر عام 1996، سلطان العويس عام 1989، وسام القدس عام 1990، وغيرها كثير.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية من تلفزيون سوريا، ونبدأها بالعناوين. ارتفاع عدد ضحايا تفجير مقهى في دمشق إلى 9 قتلى و20 مصابا، وإدانات عربية وإقليمية واسعة للحادثة. والشيباني يجري سلسلة لقاءات مع جميع الأطراف اللبنانية خلال زيارته للبنان، وإنشاء لجنة سورية لبنانية عليا للتنسيق المشترك. في ملفنا الثالث، عودة 50 عائلة مهجرة من الشمال إلى مناطقهم في ريف حماة، والخطوة تأتي ضمن مبادرة سوريا بلا مخيمات. وأخيراً، وزارة الطوارئ تستحدث نقاط مراقبة بالريف اللاذقية لحماية الغابات، وتقول إن هدفها رفع مستوى الرصد وتسريع الاستجابة.

أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أفاد مدير مديرية صحة دمشق وائل دغمش لتلفزيون سوريا بارتفاع عدد ضحايا انفجار العبوة الناسفة في أحد مقاهي دمشق إلى 9 قتلى و20 مصابا. وأشارت مراسلة تلفزيون سوريا إلى عودة حركة المرور بشكل تدريجي إلى محيط قصر العدل في دمشق، كما لفتت إلى قيام الأمن الداخلي بإعادة فتح الطرقات التي جرى إغلاقها بهدف تأمين المنطقة بعد الانفجار.

0: هذا ورصد تلفزيون سوريا مشاهد من داخل المقهى الذي وقع فيه الانفجار.
1: يا أحمد رجعنا كمان لورا، رجعنا لورا لورا لورا
2: بس شوي
0: قال محافظ دمشق ماهر إدلبي إن الانفجار الذي وقع في دمشق يهدف إلى زعزعة الاستقرار والعبث في أمن العاصمة، موضحاً أن الجهات المختصة ستعمل على تعزيز الأوضاع الأمنية بعد الانفجار، كما ستعلن وزارة الداخلية نتائج التحقيقات قريباً.
3: يا كرام، نحن بالنسبة لنا هي الساعات الأولى نحن من هذا الحادث، لابد أن نعطي مجال لأبطال وزارة الداخلية في أن يتكشفوا في التحقيقات الأولية حتى نصل إلى نتائج صحيحة. الإعلام من خلال ساعة أو ساعتين ليس من الصحيح، هي أولاً. ثانياً أنه هاي العمليات هي نحن وزارة الداخلية أخذت كثير خطوات في العاصمة دمشق حتى في جميع المحافظات، لكن في العاصمة دمشق هناك خطوات عديدة في تنمية هذا القطاع، القطاع الأمني، القطاع الشرطي، كثير عم يتنمى يوم بعد يوم، صح لأن بدأوا من الصفر صح، لكن الآن عم نشوف إنتاج كبير. هاي العمليات البسيطة للزعزع والتشويش في مقابل الكم الهائل من القفزة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، هي أنا بتوقع هي ضريبة يعني طبيعية، ما بقول غير طبيعية، لأنه أنت عندك فلول، عندك ناس هي خلف القضبان ولها ارتباطات خارجية، عندك كثير أمور بحاجة أنه نحن نقف عندها. لذلك نحن ما في شيء بنخاف علينا، بقول هي سوريا بخير ونحن إن شاء الله للأمام، والحقيقة حتكشف ولا حدا يخاف. دمشق ونحن الآن مع الأصل العدلي لك قدامنا، ما في أي شيء. المواطن عم يفوت، وبكره بيفوت، مو بكره، بكره الخميس، بكره الجمعه، السبت بيفوت، الاحد بيفوت، ما في اي مشكله ان شاء الله تعالى. اللي صار هو حاله من الزعزعه والتشويش بعبوه ناس في بدايه الصنع، ما بتخوف، لكن انه اللي بيألمنا انه دماء سالت، هذا اللي بيألمنا نحن. مع ذلك هالدماء لها حق، قريبا ستسمعون النتيجه من وزاره الداخليه.
0: أعلنت وزارة العدل إدانتها للتفجير قرب القصر العدلي في دمشق، واصفة إياه بأنه جريمة جبانة تتنافى مع جميع القيم الإنسانية والأخلاقية. وقالت الوزارة في بيان إن هذه الأعمال الإجرامية لن تنجح في زعزعة الأمن والاستقرار، ولن تثني مؤسسات الدولة عن مواصلة أداء واجباتها في ترسيخ سيادة القانون وتحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم وفق أحكام القانون. كما قدمت التعازي لأسر الضحايا ولنقابة المحامين ممن تضرروا من التفجير. من جهة أخرى، توالت الإدانات العربية والإقليمية للتفجير الذي استهدف مقهى بالعاصمة دمشق وأسفر عن سقوط قتلى ومصابين. وأكدت الخارجية القطرية موقف بلادها الرافضة للعنف والإرهاب والأعمال الإجرامية في سوريا، وأعربت عن تعازيها لذوي الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل. كما شددت الخارجية الأردنية على موقف عمان الداعم لاستقرار سوريا ووحدة أراضيها وسلامة مواطنيها، ورفض جميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار. إلى ذلك، استنكر العراق كافة الأعمال الإجرامية التي تستهدف المدنيين الآمنين والأماكن العامة، مشيرا إلى أن هذه الأعمال تمثل انتهاكا صارخا للقيم الإنسانية والقانون الدولي، في حين دانت مصر التفجير وأكدت رفضها لكل أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وترويع المدنيين. ومن جانبها، أفادت وزارة الخارجية التركية بأن الرد الأمثل على مثل هذه المحاولات التي تسعى لعرقلة الاستقرار يكمن في محافظة الشعب

0: على وحدته، مؤكدة أن تركيا متضامنة مع سوريا في هذه المرحلة. كما أعرب نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، أعرب عن تعازيه لذوي الضحايا وشدد على أهمية القبض على الجناة وتقديمهم إلى العدالة لأخذ الإجراءات القانونية بحقهم. إذن مشاهدينا، للمزيد حول هذا الموضوع وآخر تطوراته ينضم إلينا من دمشق مراسلنا بدر كجك. مرحبا بك بدر. بدر، دعنا نحاول أن نحوصل في هذه المداخلة كل التصريحات الرسمية المتصلة التي رسمت شكل الحادثة وملابساتها حتى الآن.
1: مساء الخير لك نور وللسادة المشاهدين. بالفعل الحادثة التي وقعت اليوم في دمشق وهي التفجير الذي حصل بالقرب من القصر العدلي وسط المحافظة السورية دمشق وعاصمة سوريا دمشق، هذا التفجير الذي وقع بسببه 9 قتلى وأكثر من 20 جريح. نقابة المحامين في دمشق أدانت هذا التفجير ووصفته بأنه تفجير غادر، وحيث وقع 8 قتلى من المحامين في الذين يعملون في قصر العدل والذين يتخذون من المقهى الذي شهد الانفجار بالعبوة الناسفة فترة استراحة لهم وللمراجعين أيضا المدنيين. هذا الانفجار أيضا قال عنه محافظ دمشق أن هذا الانفجار هو هدفه الأول زعزعة أمان واستقرار المحافظة وسوريا بشكل كامل. أيضا إدانات من قبل وزارة الداخلية وأيضا إدارة الطوارئ والكوارث قالت أن هذا التفجير هو تفجير إرهابي وغادر بحق المدنيين. أيضا ذوي الضحايا قالوا أن التفجير هدفه الأول زعزعة أمن المنطقة بشكل كامل، والسوريون على مواقع التواصل الاجتماعي رصدنا ردات أفعالهم، الجميع متضامن مع الضحايا ومع ذويهم أيضا، ووصفوا أن هذا التفجير هو تفجير جبان بحسب قولهم نور. وأيضا قالوا أن يجب على الجهات المعنية والمختصة ضرورة فرض القبضة الأمنية بالشكل الحقيقي في سوريا، لكن محافظ دمشق قال أن الجهات الأمنية تعمل بشكل مكثف وكبير جدا على فرض الأمن والأمان في سوريا، لكن لابد من وجود خلاخل داخل سوريا نتيجة أن سوريا حررت حديثا من النظام البائد، وهناك عدة جهات تتقصد زعزعة الأمن في المنطقة بشكل كبير جدا، وهذا التفجير هو أحد أفعال هذه الجهات. طيب، التي لم تحددها لا وزارة الداخلية ولا غيرها. نعم نور،
0: يعني والمفروض أننا يعني في الساعات القادمة المفروض بانتظار المزيد من التصريحات من وزارة الداخلية كما تفضلت بدر. دعنا نعرج أيضا على الضحايا لأنه حتى وقت قريب يبدو أنه الإحصائيات ما زالت تتغير.
1: صحيح نور، بالفعل وزارة الداخلية لم تصدر أي بيان رسمي إلى هذه اللحظة بانتظار البيانات الرسمية من الجهات المختصة بعد التحقيقات التي أجريت في مكان أو موقع التفجير بالقرب من القصر العدلي، حيث توجهت الجهات المعنية والمختصة خصوصا إدارة المباحث الجنائية والجهات الأمنية الثانية توجهت إلى المكان وفرضت طوقا أمنيا هناك وأخذت الأدلة. وأيضا هناك بعض الروايات نور تتحدث عن تمكن وزارة الداخلية من القبض على شخص ربما يكون له يد أو مشتبه في هذا التفجير. لا تزال هذه التفاصيل غامضة أو عالقة نوعا ما إلى هذه اللحظة بانتظار التأكيد من قبل وزارة الداخلية ببيان أو مؤتمر صحفي لتوضيح ملابسات هذه الحادثة.
0: انتهى رفع الأدلة بدر؟ انت قبل أن يعني قبل أن أذهب معك إلى الضحايا لأنه هذا الأمر مهم، انتهى موضوع رفع الأدلة وكيف هو الآن الانتشار الأمني في المنطقة؟ هل ما زال محظورا مثلا التحرك ضمنها؟ ما هي الإجراءات التي اتخذت بعد ذلك؟
1: الأدلة وأيضا تسجيلات الكاميرات التي تتواجد في المنطقة بالقرب من مكان التفجير على الفور توجهت الجهات المختصة إلى هناك وقامت بسحب هذه التسجيلات ومتابعة تفاصيل دخول وخروج الأشخاص ومحاولة حصر هذا التفجير أو فاعل هذا التفجير. لكن لا وجود لأي تصريح رسمي من قبل وزارة الداخلية إلى هذا الآن، إلا باستثناء الإدانة التي أدانت فيها هذا التفجير وقالت أنها تعمل بشكل مكثف لمحاولة ضبط المنطقة أمنيا بشكل كبير جدا من خلال فرض الطوق الأمني هناك، لكن عادت الحركة طبيعية نوعا ما إلى المنطقة. لكن نور بصراحة لمسنا خوف من قبل الأهالي في المنطقة بشكل كامل، خوفا من وجود عبوة ناسفة أو تفجير ثاني ربما، لكن الجهات المختصة طمأنت الأهالي أنها قامت بدورها بالبحث بالمنطقة بشكل كامل وفحصها، لكن لم تجد أي شيء آخر. نعم نور.
0: نذهب إلى موضوع الضحايا بدر، آخر الإحصاءات، لأنه كما قلت لك منذ قليل أنه هي تتغير يعني كل فترة والأخرى.
1: الضحايا سواء كانوا من القتلى أو من الجرحى، تتغير هذه الإحصائيات نتيجة لأولا شدة الانفجار الذي حصل، وأيضا خطورة بعض الحالات التي أصيبت ونقل أصحابها إلى المشافي. هناك بعض الحالات نور في عناية المركزة لا تزال إلى هذه اللحظة. محافظ دمشق توجه إلى مشفى المجتهد وزار هذه الضحايا، وأيضا قال أن الجهات المختصة في القطاع الصحي تعمل بشكل كبير جدا وتقوم بواجبها في إنقاذ أرواح هؤلاء الأشخاص الذين صابهم هذا الانفجار. وهناك بعض الحالات كانت إصابتها خفيفة نوعا ما، تلقت العلاجات الإسعافية المباشرة وخرجت من المشفى، لكن هناك بعض الحالات لا تزال بصراحة نور في العناية المركزة، وتعمل الفرق الطبية بشكل كبير جدا على إنقاذ هؤلاء الأشخاص الذين أصيبوا نتيجة الانفجار الذي وقع اليوم في دمشق. نعم نور.
0: أود أن أختم معك بالوضع الأمني بشكل عام في العاصمة وليس فقط في مكان التفجير قرب شارع النصر بدر.
1: نور بشكل عام الوضع الأمني في دمشق يكون في معظم الأحيان مضبوط نوعا ما نتيجة للدوريات التي تقوم فيها وزارة الداخلية وأيضا شرطة المرور وأمن الطرق الذين يبقون في الطرقات خصوصا في الطرقات السريعة. وأيضا لاحظنا بشكل مكثف في الفترة الأخيرة والآونة الأخيرة وجود دوريات جوالة من عناصر وزارة الداخلية، وأيضا هناك حديث عن تفعيل منظومة لغرفة عمليات كبيرة جدا نور تكون مربوطة بكاميرات مراقبة في شوارع دمشق لترصد الحركة بشكل كامل. ولاحظنا أيضا في الفترة الأخيرة نور قلة في عدد السرقات في دمشق نتيجة للجهود الأمنية التي تقوم فيها وزارة الداخلية بالتعاون مع الأهالي في دمشق طبعا. وأكدت وزارة الداخلية أن الأهالي هم الطرف الأول في تحقيق الأمن في المنطقة، وذلك في نشر الوعي ويكونوا واعين بشكل كبير جدا والإبلاغ عن أي شخص يقوم بالاشتباه به. وهذا بالفعل ما لاحظناه في الفترة الأخيرة نور، أن الأهالي يعملون بشكل كبير جدا بجانبا إلى جنب مع وزارة الداخلية في الإبلاغ عن المشاكل أو وجود أي حالة اشتباه. نعم نور.
0: أشكرك شكرا جزيلا على هذه الإحاطة، مراسلنا من دمشق بدر كجك. إذن مشاهدينا للتعليق على هذا الموضوع نتحدث هنا عن التفجير الذي حدث في دمشق اليوم، ينضم إلينا الكاتب والباحث السياسي الدكتور ماهر تمران. مرحبا بك دكتور ماهر، دعنا نبدأ بقراءتك للمشهد الأمني، وإذا كان هناك تقييم لديك حول أي ثغرة أمنية محتملة حدث من خلالها هذا الحادث المؤسف في دمشق اليوم.
2: السلام عليكم، أسعد الله مساءك أستاذة نورة، وتحياتي لك ولكافة المتابعين الأكارم. بداية نعزي أنفسنا ونعزي الشعب السوري بهذا التفجير الغاشم الذي ضرب مدينة دمشق اليوم في فترة الظهيرة، وهي كانت الفترة التي يزدحم فيها الناس والمراجعين في القصر العدلي. صراحة تعتبر هذه الجريمة هي من أكبر الجرائم وأشد أنواع الجرائم الإرهابية التي تستهدف المدنيين العدلي تعزل وليست مناطق عسكرية قابلة للقتال. فاستهداف هذا المكان في منطقة الحجاز في وسط العاصمة دمشق في فترة الظهيرة، في الفترة التي تعج بالمواطنين والمراجعين في القصر العدلي، صراحة هي تعتبر رسالة من المنفذين لهذا العمل الإرهابي الغاشم، رسالة سياسية ونفسية أكثر من كونها رسالة عسكرية، بخلق حالة الذعر والخوف وأن كل مواطن مستهدف في أي لحظة وفي أي مكان وفي أي زمان. فهذه الرسالة هو المفاد والمطلوب إيصالها إلى الشعب السوري. صراحة تعتبر هذه العملية التفجيرية الإرهابية صفعة مدوية في الاستقرار في دمشق في الحالة الأمنية اليوم التي جرت. لا ننكر أن أكبر الدول والتي تعتبر من أشد الدول حصانة كأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية حصانة من الناحية الأمنية أيضا تتعرض لمثل هذه الحالات، ولكن الوضع السوري اليوم الوضع الهش في الداخل، الاستقرار الأمني تزيد حالة الهشاشة، تزيد حالة التشويش على الاستقرار الأمني والسياسي. فكان الهدف هو ضرب الاستقرار في المنطقة ففي هذه الأماكن التي تكون عادة مليئة بالمدنيين، عدم وجود أي قوات عسكرية حتى الذي يريد يستهدفها. بتصوري أن هذا العمل الذي أقيم أن تكون قبل حتى ظهور هذه إلى الآن لم تصدر قرارات من وزارة الداخلية بعد رفع الأدلة الجنائية والاستشراف الجنائي، بتصوري أنه يكون هذا العمل هو يكون من تنظيم الدولة داعش، خاصة وتكلمنا سابقا في هذا الموضوع بعد الانتشار الأسلحة وانتشار السوق السوداء لتجارة السلاح في المناطق الشرقية. فالمنطقة هناك تعج بالسلاح بمخلفات كثيرة من الأسلحة اليوم يتم استخدامها، وكانت هناك بعض التصريحات لوزارة الداخلية أن العبوة التي تم استخدامها هي عبوة بدائية الصنع، فهي عبارة عن أسلحة تم تحويلها من ربما من ذخائر حية،
0: يعني هو قد
2: من ذخائر
0: يكون
2: حية
0: أحد
2: إلى عبوات ناسفة.
0: أحد المستفيدين من إثارة الفوضى كما تفضلت دكتور، لكن بساطة القنبلة التي تتحدث عنها والتي صرحت عنها الداخلية ألا يجعل يعني الجزم بمن قام بهذا العمل عملية أصعب، لأنه يعني ربما أشخاص أبسط بكثير من أن يكونوا عناصر محترفين يستطيعون القيام بعمليات كهذه أو تركيب قنابل كهذه؟
2: طبعاً. صراحة تنظيم الدولة هو خسر كثير من خبرائه والعلماء والخبيرين بموضوع تصنيع الأسلحة، فهو اليوم في حالة متردية، حالة ضعيفة جدا، فهو لم يعد يفكر في توسيعة أو السيطرة على الأرض، فهو اليوم يهدف إلى خلق البلبلة والإثارات ضمن المناطق المستقرة في ضمن المدينة دمشق. فهذا الذي يجعلنا نرجح بأنه أن يكون هو له أصابع بهذا العمل. فاختراق مدينة دمشق أمر ليس سهل جدا، فهو الدخول يجعلنا في حالة ذعر وخوف، يجعل كل مواطن موجود في المدينة اليوم هو متخوف، ربما يكون هو المستهدف في أي لحظة. فتنظيم الدولة اليوم هو ضعيف، ليس لديه القدرة على صناعة الأسلحة المتطورة كما كان في السابق، أو صناعة المتفجرات التي كان له باعا طويلة في والخبرة الكثيرة في صناعتها. هذا الذي يجعلنا تبقى هذه المعلومة، يبقى هذا الكلام هو ضمن التحليلات وضمن الاستشرافات السباقة قبل صدور
0: برسم وزارة الداخلية،
2: وتبقى هذه قبل صدور برسم وزارة الداخلية قبل صدور نتائج حقيقية وتحليل وأدلة مادية ملموسة على من قام بهذا الفعل الإرهابي الجبان.
0: دكتور ماهر، هل يمكن اعتبار هذا الحادث حادثا منعزلا عما سبقه من حوادث أصابت أهدافها أو لم تصب، وحادثا منعزلا عما يمكن أن يكون في المستقبل لا سمح الله؟ ولا تعتقد أنه لا هي يعني سقطة أمنية أو ثغرة أمنية وانتهت ويمكن طمأنة الناس بعد ذلك؟
2: اليوم الحالة في دمشق هي الحالة مدنية أكثر من حالة عسكرية، فهناك حواجز أمنية قليل. الحكومة السورية اليوم تتعامل مع المجتمع بأنه مجتمع مسالم آمن، يعني على الحواجز لا يوجد هناك تفتيش أو تفتيش للسيارات أو للأشخاص. فهذا يعني هذا الوضع في المدينة دمشق هو ثغرة استخدمها هؤلاء المجرمين. اليوم يعني ليس العتب صراحة على أو اللوم على وزارة الداخلية، فهي تتعامل بالمقابل لو أن هناك تفتيشات وتدقيقات أمنية على الحواجز في الدخول والطلوع وضمن المدينة، سيكون هناك ردة فعل كبيرة من الشارع ومن المواطنين لماذا يوجد هذا التدقيق الأمني الشديد على الحواجز وعلى المارة وعلى المدنيين. سيكون هذا هو نتيجة. اليوم نحن بحاجة إلى تقنيات متطورة للمراقبة، وليس بالتقنيات أو الطرق المعتادة فيها في تفتيش الأشخاص وتفتيش السيارات. نحتاج إلى كاميرات في دمشق، وقد تم زرع العدد الكثير من الكاميرات لمراقبة المرور، فنحتاج إلى كثير من هذه الكاميرات والتقنيات المتطورة في مراقبة المدن. اليوم يوجد في شارع النصر يعني في المحكمة الكثير من الكاميرات، وسيتم مراجعتها، ويبقى هذا الموضوع برسم وزارة الداخلية وعن الإعلان الرسمي الذي سوف تقوم به وزارة الداخلية ليكون النتيجة النهائية لهذه التحقيقات. لا يمكن فصل هذا التفجير عن التفجيرات السابقة، ربما كان هو التفجير بأدوات بدائية، ولكن بتصوري أنه خلاف عن التفجيرات السابقة التي استهدفت سابقا في أكثر من مرة في مدينة المزة أو في المناطق أخرى. فالاستهداف مدينة دمشق في هذا الوقت وفي منطقة المحكمة التي تعتبر ذات رمزية سياسية وأمنية وقضائية، وليس لم يتم الاستهداف في أحد الضواحي أو في الريف، هو رسالة فقط ليس أكثر، ولم يكن منها الهدف هو العمل العسكري أو التفجير أو إقامة نتائج عسكرية أو مرابح أو بالفوز العسكري في هذه العملية، فقط كانت هي رسالة عبارة عن سياسية،
0: يعني
2: رسالة
0: نفسية. يعني كلامك هدفها خلق الذعر، فيه جانب أكثر رعبا، أنه يعني من يستطيع توجيه رسالة في وضح النهار في هذا المكان المزدحم وجنب يعني جانب قصر العدل المليء بالكاميرات والحراسة أيضا، كان يمكن إذن أن يقوم بعمل أكبر من ذلك، لكنه هو الآن اختار توجيه رسالة. يعني جزء
2: تماماً
0: من هذه
2: يعني
0: الفكرة
2: هذا
0: ينطوي على
2: رسالة.
0: يعني ينطوي على احتمالية أنه لا سمح الله قد يكون هناك أذيال لهذا الحادث نفسه.
2: تماما، هذه الرسالة هي رسالة ذعر ليس أكثر، رسالة تخويف وقلق ورعب للمواطنين في كل مكان، أن اليوم نحن استهدفنا هذا المكان فنحن قادرين على الوصول لأي مكان في سوريا.
0: طيب دكتور، يعني تفضلت بأنه يجب أن يكون هناك إجراءات أمنية الآن، منها موضوع الكاميرات على في السياقات أو على الأصعدة الأخرى اليوم في سوريا، ما الذي يجب أيضا على الحكومة القيام به من أجل يعني تعزيز التماسك الداخلي، طمأنة الناس، وإزالة يعني لنقل أي مسببات قد تقف وراء حوادث كهذه، وأخص هنا بالذكر المستوى الاقتصادي ومستوى العدالة والتحقيقات، يعني ما له علاقة وصلة بالعدالة الانتقالية.
2: نعم، اليوم الواجب على الحكومة السورية هو العمل على زرع الكثير من الكاميرات التكون مرتبطة بشبكة وآي دي كامل لمدينة دمشق ولكافة المدن الحيوية في سوريا. كذلك أيضا ضبط السلاح، يعني إلى اليوم في سوريا هناك انتشار كبير للسلاح، وهذا سوف يخلق مشكلة أمنية كبيرة وتؤدي إلى تفاقم هذه المشكلة، تتفاقم يوما بعد يوم، فعدم ضبط هذا السلاح سيؤدي إلى كوارث مستقبلية. فكما ذكرنا سابقا أن اليوم تنظيم الدولة هو أكثر الجهات المستفيدة من انتشار السلاح، السوق السوداء الموجودة اليوم في الريف وفي مناطق كثيرة خاصة في المناطق الشرقية هي ستكون السبب في زعزعة استقرار المدن كافة. هذا أيضا يؤدي إلى يعني نتائج اقتصادية سلبية، فأي جهة جهة استثمارية تعمل أو تريد العمل في سوريا اليوم هي ستكون في حالة توجس وخيفة من موضوع العمل داخل سوريا. فالرسالة التي تم إيصالها اليوم وللأسف الشديد يعني بكل أسف أنا أقول هذا الكلام أنها كانت رسالة وقد نجح الذي أراد إيصال هذه الرسالة وقد فعل فعلته هذه الفعلة الشنيعة وقد أوصل هذه الرسالة وخلق حالة الذعر. كذلك أيضا جدير بالذكر موضوع ماذا يتوجب أيضا على وزارة الداخلية. اليوم الشعب كله بانتظار النتائج التي النتائج والتحقيقات، فكلما كانت وزارة الداخلية في حالة من السرعة لإظهار النتائج سيكون هناك طمأنة للمجتمع، سيكون هناك حالة من الاستقرار أن أي الأيدي التي عبثت بأمن دمشق اليوم لن تكون طليقة ولن تكون حرة، وأن الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية قادرة على ضبط هؤلاء المجرمين بكل سرعة وبدون أي كلل وملل.
0: نتمنى حقيقة العدالة لكل الضحايا كلهم في سوريا والرحمة لضحايا اليوم أيضا والشفاء للجرحى. أشكرك شكرا جزيلا دكتور ماهر تمران الكاتب والباحث السياسي، شكرا لك على تواجدك معنا من دمشق. أجرى وزير الخارجية أسعد الشيباني زيارة إلى العاصمة اللبنانية بيروت، التقى خلالها عددا من المسؤولين اللبنانيين بينهم الرئيس جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ورئيس مجلس النواب، حيث تم الاتفاق على إنشاء لجنة عليا مشتركة بين البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية.
3: في إطار مساع جديدة لتعزيز العلاقات الثنائية بين سوريا ولبنان، زيارة رسمية لوزير الخارجية أسعد الشيباني إلى لبنان، التقى خلالها الرئيس جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري، في خطوة تعكس انفتاح دمشق على علاقة تتجاوز إرث الماضي وتؤسس لمرحلة جديدة من التعاون بين البلدين.
4: اليوم هذا اللقاء هذا هو تعزيز التعاون.
3: رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام ووزير الخارجية أسعد الشيباني أعلنا في مؤتمر صحفي إنشاء لجنة عليا مشتركة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وشكل توقيع الاتفاق محطة مفصلية في مسار العلاقات، إذ فتح الباب أمام معالجة ملفات ثقيلة أبرزها التعاون الاقتصادي والتنسيق الأمني وتعزيز ضبط الحدود، إلى جانب إعادة تموضع البلدين إقليمياً بما ينسجم مع المتغيرات الراهنة. وعن ملف الموقوفين في لبنان، أوضح الشيباني أن هناك مساراً قضائياً تقدمت به سوريا خلال الفترة الماضية للإفراج عن جميع السجناء السوريين في لبنان. وزير الخارجية أسعد الشيباني نفى عقد أي لقاء مع حزب الله، مؤكداً أن سوريا منفتحة على ذلك إذا اقتضت المصلحة. في المقابل ذكرت مصادر دبلوماسية لموقع تلفزيون سوريا أن دمشق طرحت مبادرة سياسية تقوم على دعم جهود الدولة اللبنانية لحصر سلاح الحزب بيد الدولة عبر مسار سياسي توافقي ومنع انزلاق لبنان إلى صدامات داخلية أو انقسامات.
0: هذا وأكد الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال لقائه وزير الخارجية أسعد الشيباني أكد تمسك لبنان بإقامة علاقات أخوية مع سوريا قائمة على التعاون والتنسيق، وقال عون إن لبنان حريص على استقرار سوريا كما تحرص سوريا على استقرار لبنان، مرحبا بتشكيل اللجنة العليا للحفاظ على مصالح البلدين ولا سيما في مجالات ضبط الحدود ومنع التهريب. وأضاف عون أن الرئيس أحمد الشرع صرح في أكثر من لقاء بأن دور سوريا في لبنان لن يكون كما كان في الماضي وأن صفحة جديدة فتحت بين البلدين، مشيرا إلى أن سوريا لن تكون إلى جانب طرف ضد آخر بل إلى جانب جميع اللبنانيين. من جهته دعا الرئيس اللبناني إلى زيارة دمشق لتعزيز العلاقات بين البلدين. قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني السابق وليد جنبلاط إن العلاقة الجيدة بين لبنان وسوريا قدر تاريخي. وأضاف جنبلاط عقب لقائه وزير الخارجية أسعد الشيباني أن البعض لا يريد أن يفهم أن النظام البائد انتهى، داعيا إلى بناء علاقة استراتيجية متوازنة مع سوريا على حد قوله. بدوره قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بعد لقائه وزير الخارجية أسعد الشيباني إن الجانب السوري جانب صديق، لكن على الدولة اللبنانية أن تحل مشكلاتها بنفسها، مشيرا إلى أنه بإمكان سوريا أن تساعد بيروت في هذا المسار. من جانبه قال رئيس مجلس النواب نبيه بري لموقع المدن إن النقاش مع وزير الخارجية السوري كان واضحا وشفافا، مضيفا أن دمشق أبدت استعدادها لمساعدة لبنان على مواجهة الضغوط. واعتبر بري أن رفض التنسيق مع سوريا يعني أن لا خيار للبنانيين إلا السباحة باتجاه البحر. هذا ووصل وزير الخارجية أسعد الشيباني إلى مدينة طرابلس وزار دار الفتوى، حيث التقى مع مفتي طرابلس والشمال، إضافة إلى عدد من وجهاء المدينة. تطورت العلاقة السورية اللبنانية تطورا متسارعا منذ أواخر عام 2024 بعد سقوط نظام أسد المخلوع، بدءا من أول زيارة لرئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إلى دمشق، مرورا بترسيم الحدود وملف المعتقلين، وصولا للزيارة الثانية لوزير الخارجية أسعد الشيباني إلى بيروت. المزيد في هذه المادة.

0: إذن مشاهدينا للمزيد حول هذا الموضوع انضم إلينا من طرابلس بلال المرعبي الكاتب والصحفي. مرحبا بك أستاذ بلال. بما أنك في طرابلس دعنا نبدأ من طرابلس وهي آخر محطات وزير الخارجية السوري، كيف كانت أجواء لقاءاته التي أجراها هناك ثم نعود إلى لقاءات باقي اليوم؟
1: أنا بك وبكل المشاهدين الكرام، بداية يعني اسمح لي أن أعزي الشعب السوري بسقوط الضحايا وأتمنى الشفاء العاجل للجرحى جراء الانفجار الآثم الذي طال العاصمة دمشق.
0: رحمهم
1: الله. أما بالنسبة لزيارة الوزير الشيباني إلى طرابلس فكانت يعني كانت ليست مفاجئة، لأن الشعب الطرابلسي بطبيعة الحال كان مؤيدا قويا للثورة السورية، وكل رموز النظام الجديد يعني تعنيه بالفعل للشعب الطرابلسي، ولهذا رأينا هذه الحفاوة باستقبال الوزير الشيباني في مدينة طرابلس، لأنهم يعتبرون أنفسهم جزءا من انتصارهم في هذه الثورة السورية المباركة. وبطبيعة الحال يعني الزيارة كانت جيدة جدا.
0: وهذه رسائل من طرابلس أيضا أستاذ بلال، ليس فقط للجانب السوري، إلى أطراف أخرى في لبنان، أليس كذلك؟
1: طبعا طبعا، الوزير الشيباني كان على ما يبدو يريد أن يوصل رسالة لباقي الأطراف في لبنان بأن طرابلس لديها خصوصية تعني الشعب السوري وتعني القيادة السورية الجديدة، ولذلك اختار الوزير الشيباني مدينة طرابلس ليقوم بزيارتها، واختار دار الفتوى دونا عن أي مؤسسة أخرى أيضا ليوصل رسالة لباقي الأطراف وللدولة اللبنانية أيضا بأن العلاقة السورية الجديدة مع لبنان لن تكون إلا عبر المؤسسات الرسمية، ودار الفتوى بطبيعة الحال هي مؤسسة رسمية. لذلك اختار الوزير الشيباني هذه الزيارة لتكون من طرابلس ومن دار الفتوى تحديدا. أما عن زيارته لكل الشخصيات و الجهات اللبنانية أيضا كانت لتثبيت الرؤية التي طرحتها القيادة السورية الجديدة بأن العلاقة مع لبنان لن تكون إلا من خلال الأطر الرسمية ومن خلال القنوات الرسمية. لذلك اختار على ما يبدو الوزير الشيباني الشخصيات بعينها لطمأنتهم أولا بأن القيادة السورية الجديدة والإدارة السورية الجديدة لن يكون لها أهداف على غرار مكان للنظام السوري السابق في لبنان من خلال الهيمنة على النظام اللبناني وعلى الشعب اللبناني، بل العلاقة ستكون رسمية جدا ومن الدولة للدولة.
0: يعني أستاذ بلال دعنا نعلق قليلا عن المعنى وراء تصريحات نبيه بري، لأنها لفتة للنظر خاصة فيما قاله بأنه رفض التنسيق مع سوريا سباحة إلى البحر، يعني وكأن لبنان سيسبح إلى البحر. ما الذي يعنيه من هذا التنسيق، ما الذي يعنيه بهذا التصريح، وما الذي سيكون بعد ذلك، يعني دلالات تصريح بري؟
1: الرئيس بري يعني هو ممثل الآن الثنائي الشيعي في لبنان، المكون الشيعي في لبنان، وبطبيعة الحال يعني هو أراد أن يوصل هذه الرسالة للشعب السوري وللقيادة السورية الجديدة بأن التعاون مع القيادة السورية الجديدة والإدارة السورية الجديدة ستكون قائمة رغم كل المعوقات التي يمكن أن يطرحها الجزء الآخر من الثنائي الشيعي، وأعني به حزب الله. ربما أراد أن يوصل رسالة لحزب الله نفسه وليس للإدارة السورية بأن العلاقة اللبنانية السورية الجديدة يجب أن تكون علاقة جيدة ومتينة، وعلى حزب الله وعلى باقي الأطراف اللبنانية أن يخوضوا هذه التجربة الجديدة على عكس ما كان يعني سائدا في السنوات السابقة بأن النظام السوري السابق، ويريد أن يعني أن يفتح هذه العلاقة الجديدة وأن يعني يعطى لبنان الفرصة وتعطى سوريا الجديدة الفرصة أيضا لتكون العلاقة الجديدة بينهما يعني على خير.
0: طيب
1: هذا أغلب ترجيح.
0: يعني شكرا على تحليلك هذا بلال. المخرجات، يعني تحدثنا الآن عن تصريحات وردود الفعل وتعليق كل طرف لبناني من الذين التقوا بوزير الخارجية السوري، لكن هل كان هناك مخرجات ملموسة بعد هذه الاجتماعات؟
1: أبرز هذه المخرجات هو توقيع التعاون المشترك بين لبنان وسوريا لإنجاء هذه اللجنة المشتركة من أجل تنسيق العلاقة بين لبنان وسوريا بالأطر القانونية والنظامية وليس بالهيمنة كما كان يحصل في السنوات السابقة والعهود السابقة. هذا يعني خلينا نقول أبرز وأجود المخرجات التي خرج بها اليوم الوزير الشيباني من بيروت.
0: أشكرك شكرا جزيلا على هذه الإحاطة. من طرابلس الصحفي الأستاذ بلال مرعبي.
1: أشكرك.
0: عادت نحو 50 عائلة من مخيمات نزوح في شمال سوريا إلى بلدتي كفر زيتي واللطامنة بريف حماة الشمالي، وذلك في أول قافلة تنظم بعد تشكيل لجنة سوريا بلا مخيمات والتي تهدف إلى إعادة النازحين من المخيمات.
2: وصلت في هذه الأثناء أكثر من 50 عائلة من مخيمات الشمال السوري إلى بلدتي اللطامنة وكفر زيتا بريف حماة الشمال. نشاهد بعدد العائلات التي وصلت إلى بلدة كفر زيتا بريف حماة الشمال. طبعا قافلة العودة هذه تم التنسيق لعودتها من قبل لجنة سوريا بلا مخيمات التي تم تشكيلها في وقت سابق من قبل الرئيس السوري أحمد الشمالي. طبعا هذه اللجنة عملت في وقت سابق على إعادة هيكلة البنية التحتية للخدمات من مدارس ومرافق صحية وبنية تحتية تؤهل عودة هؤلاء المهجرين إلى بلداتهم. طبعا هذه العودة بحسب المسؤولين ستتبعها عدة عودات للعديد من العائلات المهجرة في أرياف حماة. على أسفل التلفزيون سوريا ريف حماة الشمالي.
0: هذا وتحدث حسن الحسن أحد أعضاء اللجنة التنفيذية لسوريا بلا مخيمات، تحدث لتلفزيون سوريا عن الأعمال الخدمية والبنى التحتية

0: التي تقوم بها اللجنة تمهيداً لعودة المهجرين في مخيمات الشمال السوري.
1: بعد صدور مسموم 59 سوريا بدون مخيمات، بدأنا كمحافظة حما بدراسة الاحتياج في المحافظة بفضل رب العالمين، ومن ضمنها إعادة ترميم العديد من المدارس والمساجد والخدمات والبنى التحتية. اليوم عادت قافلة من مخيمات العز ومخيمات الشمال إلى مدينتي كفر زيتي ولطامني. القافلة كانت عبارة عن 50 عائلة، اليوم وصلت إلى هذه المدينتين، ونسأل الله تعالى أن يعين أن ننتهي من المخيمات ويكونوا صفر مخيمات، وأن يعودوا إلى ديارهم سالمين آمنين بإذنه تعالى. إن شاء الله بالتعاون مع محافظة إدلب والتعاون مع مفوضية الأممية اللاجئين ستكون قوافل قريبة بإذنه تعالى لعودة الأهالي من المخيمات إن شاء الله تعالى.
0: أعلنت المؤسسة السورية للبريد أن صرف رواتب المتقاعدين المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية يبدأ اعتبارا من يوم السبت القادم ويستمر حتى يوم الاثنين الموافق للعشرين من الشهر نفسه عبر مكاتبها في المحافظات. وأكدت المؤسسة جاهزيتها لضمان تقديم الخدمة بكفاءة وسرعة. ودعت المؤسسة دعت المواطنين لمتابعة المعرفات الرسمية للمؤسسة للاطلاع على مواعيد الدوام الإضافي التي ستنتشر لاحقا. التقى تلفزيون سوريا معاون وزير الطاقة إبراهيم العدهان على هامش ندوة سوريا وأمن الطاقة، حيث تناول أبرز محاور الندوة وخطط الوزارة لتطوير قطاع الطاقة وآفاق تحقيق أمن الطاقة في سوريا خلال المرحلة المقبلة.
2: اليوم طبعا لتحقيق أمن الطاقة نرتكز نحن في وزارة الطاقة على العديد من مرتكزات، من بينها تأهيل البنى التحتية لهذا القطاع. كما نعلم سنوات حرب الفائتة أدت إلى انهيار في منظومات توليد الكهرباء، نقل الكهرباء، أيضا منظومات إنتاج النفط ومنظومات إنتاج الغاز. أخذنا على عاتقنا كأولوية أولى تأهيل هذه البنى التحتية باستخدام الموارد المحلية المتاحة. أيضا كناهج ثاني أيضا عملنا على زيادة التشاركية مع القطاع الخاص من خلال زيادة الاستثمارات في هذا القطاع وإشراك القطاع الخاص في استثمارات توليد الكهرباء. اليوم وقعنا عقود كبيرة تعتبر آلاف الميجاواتات تم توليدها خلال السنوات القادمة. وفي أيضا مرتكز آخر اعتمدنا عليه هو الربط الإقليمي أو التعاون الدولي مع دول الجوار. اليوم نتكلم على استيراد الكهرباء من تركيا، أيضا استيراد الغاز من الأردن، واستيراد الغاز أيضا من أذربيجان عبر تركيا، من خلال أيضا موضوع الربط اليوم الطاقي مع العراق وعملية تفعيل منظومة نقل النفط العراقي عبر سوريا. صحيح بدأنا فيها بطريقة بدائية عن طريق نقل الصهاريج، لكن هي كخطوة أولى من أجل تبني خيارات استراتيجية في موضوع إنشاء خط نقل النفط العراقي من جديد بسعة قد تصل إلى مليون برميل نفط يوميا. وهذه الأرقام تعني بالنسبة لسوريا هي مشاريع جديدة، مشاريع تنموية، فرص عمل كثيرة. ستساهم كل هذه المشاريع مجتمعة في تحقيق أمن الطاقة للمجتمع السوري. زيادة ساعات الكهرباء اليوم يشاهدها المواطن السوري قد تحسنت خلال السنة الماضية من 4 ساعات، نصل اليوم إلى 20 ساعة عمل في المناطق. أيضا موضوع تطوير النظام الرقمي في موضوع العدادات وإدخال العدادات الذكية التي تساعد على ترشيد استهلاك الطاقة. وسيتم أيضا تفعيل نظام الجباية عن طريق هذه العدادات، وسيكون في عدالة في جباية الكهرباء. كل هذه الأمور تتسير في نهج أيضا تبني نهج حوكمي جديد في وزارة الطاقة من خلال إحداث الشركات القابضة. لهذه الشركات لها مرونة في التعاقدات، لديها قدرة على تبني إبداعات وخيارات جديدة في قطاعات الطاقة المتعددة.
0: بدأت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث استحداث نقاط مراقبة متقدمة في مواقع استراتيجية بريف اللاذقية ضمن خطتها لحماية الغابات والحد من مخاطر الحرائق ورفع مستوى الرصد وتسريع الاستجابة الميدانية.
3: بتوجيه من السيد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث واستكمال الخطة التي وضعت خلال عام 2026 للاستجابة إلى الحرائق، انتشرت نقاط المراقبة للمحاصيل الزراعية للاستجابة وتقليص عدد الحرائق وحماية المحاصيل الزراعية. اليوم تبدأ مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة اللاذقية أيضا بنشر نقاط مراقبة بدأت في الانتشار، هي استكمال للخطة لحماية المساحات الخضراء. هناك أيضا عمل على فتح طرقات جديدة وترميم طرقات حراجية كانت كانت قد فتحت سابقا لتمكين فرق الأطفال من الوصول السريع إلى هذه الحرائق في حال اندلاعها. أيضا هناك عمل على موضوع الإنذار المبكر وتركيب حساسات تعطي إشعارات وبلاغات سريعة لغرفة العمليات التي أنشأت في محافظة اللاذقية لتعزيز الاستجابة وتحقيق السرعة الممكنة وتقليص عدد المساحات التي قد ممكن أن نخسرها في الحرائق، بالإضافة إلى عمل أيضا ضمن هذه الخطة على تأهيل مناهل مياه جديدة، 7 مناهل أيضا ستكون هي رديفة تمكن فرق الأطفاء من التزود من المياه بشكل سريع.
0: نظم معلمون من حملة شهادة ثانوية زراعية ممن عملوا سابقا في مناطق شمال سوريا نظموا وقفة احتجاجية أمام مبنى محافظة حلب للمطالبة بصرف رواتبهم ودمجهم ضمن وزارة التربية، وأكد المحتجون أنهم ما زالوا خارج إجراءات الدمج رغم شمول زملائهم من حملة شهادة التجارة والصناعة مطالبين بتسوية أوضاعهم الوظيفية وإنصافهم.
4: نحن معلمين من حملة ثانويات زراعية عملنا في الشمال ضمن سنوات الثورة وتحملنا ما تحملناه وعشنا التهجير والنزوح والقصف وقدمنا كل ما نستطيع، وعدنا بالدمج ضمن مؤسسة تربية حلب، لكن بعد شهور تفاجأنا باستبعادنا ودمج باقي الزملاء من صناعة وتجارة ونسوية. نطالب الجهات المختصة ونطالب سيادة رئيس أحمد الشرع بدمجنا ومنحنا حقوقنا.
5: جايين اليوم نحن كزراعيين ينصفونا وما يهمشونا مثل زملائنا، نحن كنا عقود واليوم صرتوا وكلاء، قالوا وقفوا رواتبنا، نحن عم ندرس مع هاد اعداد مدرسين، وين حقنا على اساس نحن مثبتين على هالاساس عم ندرس مع هاد؟ باي حق عم تفصلونا؟ نحن قلنا حق 12 سنه خدمه، وين تروح؟ بدنا حقنا، بدنا مطالبنا، نحن قلنا الأولوية بدل ما نتكرم ونتوج اليوم يفصلونا ويقطعوا رواتبنا ويقولوا أنتوا برا لا بالزراعة ولا بالتربية ولا بالشي، نحن بدنا حقنا.
6: مطالبنا هي تثبيتنا أسوة بباقي الزملاء المهنيين من حملة الشهادة الصناعية والتجارية حتى الفنون النسوية ومعلمو الحرف بقانون ليس قانون بشار الأسد أو النظام الفار الهارب. نحن قمنا ثورة ضد هذا القانون حتى تنصف جميع فئات الشعب.
0: في خطوة تهدف إلى تنظيم الأسواق والحد من انتشار البسطات العشوائية، بدأت الجهات المعنية في مدينة حلب نقل الباعة إلى بازارات مخصصة ومجهزة بما يساهم في توفير بيئة أفضل للباعة وللمتسوقين ويمنح المدينة مظهرا أكثر تنظيما.
7: انتقلت البسطات العشوائية في حي بستان القصر إلى هذا البازار المنظم لنتابع آراء المواطنين والباعة حول هذا الموضوع.
8: يا كريم يا رب يا جبار يا جبار.
9: الحمد لله من البسطات صار تنظيم اكثر، يعني صرت تحس حالك انك مثل الدول اللي برا، عرفت شلون؟ يعني هذا الشيء لازم من زمان كثير يصير، على زمان النظام كان مثل ما بيقولوا عشوائيات، فكنا من هذا الوقت نتمنى انه يكون في تنظيم.
10: هي راضي عم بشتريهم من هون، كثير ممتاز والشعب كله فرحان مو بس انا، ها لانه الشوارع نطفت، راحت الزباله، راحت الروائح، أمور صارت كثير ممتازة، الله يعطيكم ألف عافية.
11: تقوم المديرية الخدمية الرابعة بقسم الضابطة العدلية والإشغالات بإزالة الإشغالات والتعديات على ضمن الحيز الجغرافي للمديرية بناء على عدة شكاوي وبناء على توجيهات السيد رئيس مجلس المدينة والمديرية الخدمية الرابعة، قمنا بتشكيل حملة في منطقة بستان القصر لإزالة هذه الإشغالات ونقل البسطات الباعة الجوالي إلى السوق المخصص.
12: معلم اسعار ببلاش، الحمد لله سوق ذهب الذهب، في حركه مثل شوفتها هناك، موصه مي اليوم ب 10,000، هذا دعم من تجار سوق الهال، اسعار كلها رخصت، سواره ب 10,000، كرز ب 10,000،
13: الاسعار كويسه والحركه ضعيفه، يعني نتمنى يجوا اهل بستان القصر يشتروا من هون، يعني نعمل حركه شوي نضبطها بالسوق برا البلديه، ما في عربيات برا.
0: نظمت مديرية الثقافة بدير الزور في المركز الثقافي العربي بالمدينة ملتقى الوعي المجتمعي لمكافحة المخدرات، وذلك تزامنا مع الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات.
14: سنوات الصراع مع تحديات أمنية
15: استجابة للحملة الكبرى الوطنية التي قامتها وزارة الداخلية تحت عنوان سوريا دون المخدرات، تقيم مديرية الثقافة بدير الزور اليوم هذه التظاهرة الكبرى الفنية القانونية الصحية بالتعاون مع مديرية الصحة، بالتعاون مع فرع مكافحة المخدرات وبعض المديريات الأخرى. تحتوي هذه التظاهرة على محاضرات توعوية وأعمال فنية وأعمال مسرحية ومواد فيلمية مصورة توضح الطريق المخدرات وآفاته. كل هذا يأتي في قالب فني درامي مصور وأيضا محاضرات حية كما ترون.
0: بحث رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي مع محافظ الحسكة نور الدين أحمد إعادة تأهيل منفذ القامشلي الحدودي وتطوير منفذي اليعربية وسيمالكا. وأوضحت الهيئة العامة للمنافذ أن اللقاء بين الجانبين في الحسكة بحث كذلك تنفيذ مشاريع صيانة وتأهيل للطرق المؤدية إليها بالتنسيق مع وزارة النقل، بما يسهم في تحسين الربط اللوجستي وتسهيل حركة التجارة والنقل. وبحسب الهيئة وجه بدوي بالبدء في إعداد الخطط اللازمة لإعادة تأهيل البنية التحتية واستكمال التجهيزات الفنية في منفذ القامشلي، تمهيدا لإعادة افتتاح المنفذ ووضعه في الخدمة خلال المرحلة المقبلة. مشاهدينا، وصلنا إلى ختام هذه الساعة الإخبارية، تصبحون على خير.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه، شو رح نعمل؟
1: مع بعض رح نستعرض اخر التطورات التقنية وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليومية.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشة منصات تلفزيون سوريا.
2: دكتور تيك.
3: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

في قلب دمشق وفي منطقة لا يهدأ فيها ضجيج الحياة اليومية، انفجرت عبوة في أحد المقاهي قرب القصر العدلي، ما أعاد تحديات المشهد الأمني في العاصمة إلى الواجهة. في منطقة الحجاز حيث المقاهي والمارة والازدحام، تحول المشهد في لحظات إلى مكان يختلط فيه الدخان بصوت سيارات الإسعاف. في هذه الحلقة من برنامج سوريا اليوم وعلى مدار ساعتين نحاول أن نفهم الصورة كما هي، ما الذي جرى وكيف يمكن قراءة هذا التطور الأمني في قلب العاصمة؟

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. قالت مديرية صحة دمشق لتلفزيون سوريا إن حصيلة ضحايا انفجار العبوة الناسفة في أحد مقاهي منطقة الحجاز وسط العاصمة ارتفعت إلى 9 وفيات و20 إصابة. وأوضحت المديرية أنه جرى نقل الإصابات إلى 5 مستشفيات متفرقة في دمشق من أجل تلقي العلاج اللازم. ومن جهتها أعلنت وزارة الداخلية عمل وحداتها الميدانية في محيط موقع الانفجار بالقرب من القصر العدلي لتأمين المنطقة وإجراء التحقيقات، كما فرضت طوقا أمنيا لتأمين محيط الموقع بالكامل بهدف الحفاظ على سلامة المواطنين. في السياق، قال محافظ دمشق ماهر إدربي إن الانفجار الذي وقع في دمشق يهدف إلى زعزعة الاستقرار والعبث في أمن العاصمة، موضحا أن الجهات المختصة ستعمل على تعزيز الأوضاع الأمنية بعد الانفجار، كما ستعلن وزارة الداخلية نتائج التحقيقات قريبا.
1: أخويا كرام، نحن بالنسبة لنا هي الساعات الأولى نحن من هذا الحادث، لابد أن نعطي مجال لأبطال وزارة الداخلية في أن يتكشفوا في التحقيق.

0: تنمى يوم بعد يوم صح، لأن بدأوا من الصفر صح، لكن الآن عم نشوف إنتاج كبير. هاي العمليات البسيطة للزعزعة والتشويش في مقابل الكم الهائل من القفزة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، هي أنا بتوقع هي ضريبة يعني طبيعية، ما بقول غير طبيعية، لأنه أنت عندك فلول، عندك ناس هي خلف القضبان ولها ارتباطات خارجية، عندك كتير أمور بحاجة إنه نحن نقف عندها. لذلك نحن ما في شيء بنخاف علينا، بقول هي سوريا بخير ونحن إن شاء الله للأمام، والحقيقة حتكشف ولا حدا يخاف. دمشق ونحن الآن مع الأصل العدلي لك قدامنا، ما في أي شيء. المواطن عم يفوت، وبكره بيفوت، مو بكره، بكره الخميس، بكره الجمعه، السبت بيفوت، الاحد بيفوت، ما في اي مشكله ان شاء الله تعالى. اللي صار هو حاله من الزعزعه والتشويش بعبوه ناس في بدايه الصنع، ما بتخوف، لكن انه اللي بيألمنا انه دماء سالت، هذا اللي بيألمنا نحن. مع ذلك هالدماء لها حق، قريبا ستسمعون النتيجه من وزاره الداخليه.
1: إذا مشاهدينا، للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبادة منصور، مراسل تلفزيون سوريا من أمام موقع الانفجار في منطقة الحجاز بدمشق. مرحبا بك عبادة، ودعنا نبدأ معك من آخر التطورات، خاصة فيما يتعلق بأعداد الضحايا والتصريحات التي ننتظرها أيضا من الداخلية.
2: نعم نور، يعني حقيقة بحسب يعني مدير صحة دمشق فإن عدد يعني الوفيات وصل إلى 9 وفيات وعشرون إصابة. هذه الوفيات كانت يعني في مجملها يعني أو أغلبها كانت هي عبارة عن إصابات بليغة، ثم يعني حدثت هذه الوفيات في المشافي بعد نقلهم من موقع التفجير. في بداية يعني نقل المصابين والوفيات كان هناك 4 وفيات بشكل مباشر من موقع التفجير هنا، ومن ثم يعني وزارة الصحة حقيقة ومديرة صحة دمشق بدأت بالتتالي بإصدار بيانات حتى وصل الرقم كما ذكرت قبل قليل إلى 9 وفيات وعشرون إصابة. طبعا نور، من هنا من موقع التفجير تحديدا يعني تستمر حقيقة يعني إدارة الأمن الداخلي هنا بإغلاق المقهى، ويعني كانت قد يعني فرقها قبل قليل قد انتهت من عمليات التحقيق والبحث هنا داخل المقهى. استمرت عمليات البحث حوالي 5 ساعات متتالية، كان هناك فرق داخل المقهى، فرق للتحري، وأيضا إدارة المباحث الجنائية التي وصلت حقيقة على الفور بعد إخلاء المكان من المصابين والضحايا، وبدأت يعني عمليات التحري. وكان يعني هناك تصريح مباشر لوزارة الداخلية السورية الذي قالت فيه بأن العبوة التي زرعت داخل هذا المقهى هي عبوة ناسفة تم تصنيعها يدويا. طبعا وزارة الداخلية قالت بأن لديها يعني بيان آخر سيصدر مع الانتهاء من عمليات التحري، هذا البيان سيفند فيه جميع التفاصيل التي يعني والمعطيات التي وصلت إليها عمليات التحري على الأرض.
1: لتوقيت التصريحات عبادة، يعني نتوقعها اليوم هذه الليلة أم أنه يمكن أن تؤجل للغد؟
2: يعني حقيقة نور ممكن أن يعني أخذ الوقت حقيقة أطول بالنسبة لإدارة المباحث الجنائية ووزارة الداخلية، لأن الموضوع حقيقة يعني هناك كثير من المعطيات، إضافة إلى هذا لا يوجد أيضا يعني أدلة كثيرة تساعد وزارة الداخلية السورية. اليوم نحن نتواجد هنا في هذه المنطقة التي تعتبر منطقة مكتظة بالسكان، إضافة إلى هذا كثير من هذه المحال التي تظهر في الصورة من خلفي إضافة إلى المقهى لا يوجد فيها يعني كاميرات مراقبة، ولا حتى يوجد يعني حقيقة أدوات ستساعد وزارة الداخلية كما في باقي يعني على اختلاف المناطق. هناك مناطق يوجد فيها بعض الكاميرات حقيقة وبعض الأدلة التي
1: حتى
2: تساعد.
1: حتى القصر العدلي عبادة، يعني هذه النقطة لافتة للنظر، قصر العدل نفسه أليس مجهزا بكاميرات في محيطه؟ وعادة قصر العدل ما هو مستوى التشديد الأمني على أبوابه، حتى يعني نفهم بشكل عام وضع هذه المنطقة؟
2: طبعا نور، هذا الـ يعني المقهى الذي يظهر في الصورة من خلفي هو في يعني أحد الأحياء خلف القصر العدلي تحديدا. هذا يعني المقهى لا يظهر بشكل واضح من داخل من أمام القصر أو حتى من نوافذ القصر، يعني يعتبر هو في مكان أو في حي مخفي عن القصر بشكل مباشر. القصر العدلي وبوابته الرئيسية على الطريق الرئيسي أمامنا، وهو طريق النصر أو شارع النصر. أما هنا هذا يعتبر أحد الأزقة الخلفية المجاورة للقصر العدلي. طبعا نور هذا المقهى حقيقة هو واحد المقاهي القديمة جدا، والذي يعتبر هو واحد من أكثر المقاهي التي يرتادها المحامون الذين يعني يعملون في القصر العدلي، إضافة إلى أيضا كثير من الموظفين الذين يتواجدون في هذا القصر العدلي يوميا.

0: هم يعني يعتبرون من رواد هذا المقهى. هناك أيضا بعض الفنادق التي تتواجد في محيط هذه المنطقة هي فنادق قديمة، وهذا الحي الشعبي حقيقة عموما هو مكتظ بالسكان. هذا الزقاق الذي نتواجد فيه في ساعات النهار يعتبر يعني ممتلئ بشكل كامل. جميع هذه العوامل حقيقة هي تزيد من الصعوبة على يعني إدارة المباحث الجنائية كما تحدثوا لنا، لأن هذا العدد الكبير من الناس لا يساعدهم على معرفة الأشخاص الذين قاموا بوضع هذه العبوة داخل المقهى هنا في هذا الحي تحديدا.
1: والإجراءات الأمنية عبادة كيف هي عادة؟ الإجراءات الأمنية، نتحدث هنا عن التفتيش الخاص بالدخول لقصر العدل، عن هل هناك حواجز مثلا في الشوارع المحيطة فيه؟ لأنه هناك بعض الشوارع ومداخل المدينة عادة هناك عليها حواجز وأسئلة أمنية، لم نكن نتحدث عن تفتيش أو إجراء أمني مشدد.
0: طبعا يعني الطريق الرئيسي المقابل لقصر العدل حقيقة هو طريق مفتوح دائما، حتى في الحالات والمحاكم التي شهدناها خلال الفترة الماضية، محاكم وسيم الأسد وغيرها كعطف نجيب وأحمد حسون، على الرغم من هذه المحاكم المهمة جدا التي كانت تجري داخل القصر العدلي، ويعني التجديد الأمني الذي كان يفرضه أو الذي تفرضه قوى الأمن الداخلي في محيط القصر العدلي، إلا أن الطريق الرئيسي يبقى مفتوح، لأن الطريق الرئيسي يعتبر هو من أهم الطرق الرئيسية كعصب لدمشق بين يعني ساحة الحجاز ومحطة الحجاز وباقي المناطق باتجاه منطقة الحريقة وأيضا باب الحميدية وغيرها من يعني المناطق الرئيسية هنا في العاصمة دمشق. لكن بعض النقاط القريبة من بهو ويعني محيط القصر، الأشخاص المراجعين الذين يريدون الدخول إلى داخل القصر العدلي حقيقة هم يخضعون لتفتيش دقيق، وأيضا هناك حواجز أمنية مستمرة على مدار الساعة. أيضا بعض الطرق القريبة والملاصقة للقصر هي طرق مغلقة بشكل دائم، لا تستطيع السيارات الدخول إليها. لكن هذا الزقاق الذي نتواجد فيه هو يعتبر بعد شارع واحد فقط عن القصر العدلي، يوجد بعض المحل التجارية وبعض الفنادق. هذا المقهى يعتبر هو مقهى داخلي يعني في منطقة شبه مغلقة، لا تصلها السيارات أساسا، يصلها الأهالي فقط سيرا على الأقدام. وحقيقة يعني ما تمكننا من معرفته من قوى المباحث الجنائية وقوى الأمن الداخلي خلال ساعات النهار اليوم بأن الشخص الذي قام بزرع العبوة قام بوضعها ووصل إلى هذه المنطقة سيرا على الأقدام، لأن أغلب المناطق هي مناطق تقريبا تعتبر يعني مغلق ولا تستطيع السيارات الوصول إليها. العبوة وضعت داخل المقهى في وسط المقهى تحديدا، شاهدت يعني أثار هذا التفجير بشكل واضح. المناطق الداخلية من المقهى لم تصاب بأذى كثير، وحتى الأشخاص لم يصابوا بأذى. الأشخاص الذين تضرروا بالدرجة الأولى وكانوا هم الضحايا والذين سقطوا بشكل مباشر كوفياتهم الأشخاص الذين كانوا بالقرب على الطاولات المحيطة بالعبوة النصفية التي تم تفجيرها، وسقط حقيقة هذا العدد الكبير من الوفيات والضحايا.
1: رحم الله يعني جميع الوفيات، ويعني أيضا نتمنى الشفاء العاجل للجرحى. عبادة، كيف يبدو وضع العاصمة الآن؟ هل هناك مخاوف معينة لدى قوات الأمن تستدعي منهم تشديدات أمنية معينة وانتشارا أمنيا معينا؟ نتحدث هنا عن الشارع الذي تقف فيه وعن العاصمة بشكل عام.
0: طبعا نور، يعني في ساعة الانفجار حقيقة كانت العاصمة يعني تعيش حالة من الخوف بسبب توقيت هذا الانفجار الذي كان حقيقة في ساعة الذروة يعني نهاية الدوام الرسمي، وأيضا كثير من المحال التجارية يعني تعتبر ساعة الذروة لديها في الساعة التي حدث فيها التفجير. لكن بعد ساعات حقيقة وبعد يعني حالة أمنية كانت مشددة في منطقة التفجير، عادت أغلب الطرق الرئيسية لوضعها الطبيعي، وحتى شارع النصر الذي يظهر يعني أو الذي يعتبر أمامنا بشكل مباشر عادت الحركة الطبيعية إليه، وكثير من الأهالي حقيقة الآن يصلون إلى هذا المكان يستفسرون عن الوضع الأمني ويستفسرون أيضا عن الانفجار وكيف حدث خلال ساعات النهار. بالعموم حقيقة العاصمة عادت إلى حياتها الطبيعية بعد عدة ساعات من حدوث التفجير، وهذا الأمر حقيقة شاهدناه أيضا خلال الفترات والانفجارات السابقة. العاصمة دمشق هي عاصمة كبيرة ويوجد فيها عدد كبير من الأحياء تعود حقيقة تدريجيا بعد أي حادث يعني تتعرض له.
1: أشكرك شكرا جزيلا مراسلنا عبادة منصور، كنت معنا من أمام موقع الانفجار في منطقة الحجاز بدمشق. إذن استعرضنا مع مراسلنا المعلومات الأولية، رواية رسمية حتى الآن والتي تؤكد ما أكد أيضا في ساعات التغطية الماضية من أنه الموضوع كان عبارة عن عبوة ناسفة زرعت في مقهى خلف القصر العدلي، و قام من زرعها ربما بالوصول إلى هذا المكان سيرا على الأقدام. للمزيد أيضا من التفاصيل والمعلومات مشاهدينا ينضم إلينا الدكتور أحمد حباس معاون مدير صحة دمشق. ضيفي من دمشق، مرحبا بك دكتور. يعني كانت مهمة صعبة لا شك اليوم، دعني أبدأ معك من آخر تحديث لحصيلة الضحايا سواء القتلى أو المصابين.
2: أهلا وسهلا.
1: أهلا بك دكتور.
2: أول شيء يعني الرحمة للضحايا والوفيات، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين، والشكر الجزيل لأطبائنا وكوادرنا الطبية اللي قدمت الرعاية بأقصى جودة وأقصى سرعة. الحقيقة حاليا آخر تحديث هو وصلني أنه في عنا 9 وفيات و20 إصابة. هدول هذا آخر تحديث.
1: دكتور، هل هناك تفصيل في هوياتهم؟ لأنه المقهى كما تحدث مراسلونا أنه رواده من المراجعين والمدنيين، وهناك رواد كثر أيضا من المحامين. هل لديك معلومات حول هوياتهم؟ لأنه هناك بعض المعلومات التي تنتشر الآن بأنه معظمهم بالفعل من المحامين الذين يعملون ويترددون على قصر العدل.
2: نحن بصراحة بنشوف كلهم مدنيين.
1: أكيد.
2: سمعنا أنه في محامين بتعرفي بيرتاحوا بالقهوة أو شو اسمه، بس نحن بالنسبة لنا كلهم مدنيين. ما في حدا، يعني ما أجانا حدا لابس زي عسكري أو شيء، أو ولا حتى ما بنقدر نفصل أنه هذا محامي ولا مدني. الإصابات وصلنا في توجهت نحو مشفى دمشق المجتهد، وفي شيء جانا كمان على مشفى ابن النفيس، وفي إصابات راحت على مشفى الهلال، وإصابتين راحوا على المواساة، وفي إصابتين طفيفات راحوا على مشفى خاص بباب مصلى.
1: بشكل عام كيف توزعت الإصابات دكتور؟ وهل في بعض الإصابات يعني وضعها حرج يمكن لا سمح الله أنه تتطور أو يعني تدخل في طور أصعب صحيا؟
2: الحمد لله الإصابات حاليا عندي بس حالة واحدة وضع حرج، اللي هي بالمواساة. في عندي حالتين بالمواساة، واحدة استقرت والثانية لسه ما طمنا عنها، بس حسب ما كنا من زملائنا الأطباء هناك أنه الأمور تتجه نحو الاستقرار. كمان بابن النفيس معظم الحالات ما احتاجت أنه تفوت على العمليات. في حالة واحدة لشاب، هو هذا الوحيد اللي اضطرينا نفوته على العمليات بابن النفيس، حالته بإذن الله نحو الاستقرار. الباقي حالتهم جيدة الحمد لله، وفي الوفيات اللي خبرناكم عن عددها.
1: يعني نتمنى السلامة للجميع وشفاء العاجل للجرحى والمصابين. دكتور، يعني بعد تجربة اليوم والتي يعني نتمنى ألا تتكرر مرة أخرى، ويعني حمى الله بلدنا، إلى أي مدى يمكن القول أنه القطاع الصحي جاهز بالفعل للتعامل مع أحداث كهذه؟
2: الحمد لله يعني القطاع الصحي جاهز بمدينة دمشق للتعامل لهي الأحداث، وبذلك بمعونة كمان الدفاع المدني اللي ساعدنا بنقل المصابين. الحقيقة الحالات وصلت جميعا بوقت مناسب للمشفى، وقدرنا نقدم لهم الخدمة المناسبة. في حالات هي أساسا وصلت متوفية، يعني هي بالأساس توفت فور وقوع الحادث. البيانين معظمهم قدرنا نقدم لهم الخدمة، إلا يلي كانت إصابته كتير شديدة، هدول مع الأسف توفوا.
1: كيف تقيم الاستجابة خلال الدقائق وخلال الساعة الأولى؟ لأنه المصادر من مكان الحدث كانت تقول أنه المدنيين الموجودين في المنطقة يحاولونهم يعني إسعاف المصابين أولا فأول. موضوع الإسعاف، إلى أي مدى هناك جاهزية اليوم في دمشق وفي مدن الأخرى أيضا للتعامل بالسرعة المطلوبة مع حادث في مكانه؟
2: الإسعاف جاهز، والاتصال وال110 منظومة الإحالة والإسعاف هي دائما جاهزة وسياراتها متوزعة. بس اللي بيصير بتعرفي إنه الناس بتنفعل وبتركض وبدها بس تسعف وبدها بس تساعد وبس تقدم. بس نحن سيارات إسعاف تبعنا بصراحة ما قصروا أبداً، وحتى كمان سيارات الدفاع المدني، فما كان في تقصير أبداً من اتجاههم، وانتقلت الحالات وبسرعة، يعني تم إخلاء المصابين بسرعة قياسيه ووصلوا على المشفى والحمد لله، وقدمنا لهم كل الرعايه الطبيه اللي بنقدر نقدمها.
1: أشكرك شكرا جزيلا الدكتور أحمد حباس، معاون مدير صحة دمشق، ضيفي من دمشق، وأكيد يعني سنبقى على تواصل معك خلال الساعات القادمة يعني من أجل الحصول على أي معلومات إضافية. إذا أشكرك مرة أخرى. مشاهدينا، لمناقشة هذا الحادث وكل تبعاته وتحليلها والتعليق عليها ينضم إلينا ضيوفي العميد منير الحريري الخبير الأمني والاستراتيجي، ضيفي من دمشق، ومعنا أيضا الأستاذ محمد جلال العلي الكاتب والباحث في الشأن السياسي، ضيفي من دمشق أيضا. أرحب بكما. عميد منير، دعني أبدأ معك. هل تعتقد أنه نحن في العاصمة ما حدث اليوم هو حادث منعزل، أم أنه هو أبعد من ذلك، هو مؤشر لوضع أمني قد يكون جديد؟
3: مساء الخير.
1: أهلا
3: إليك وللسادة المشاهدين وضيفك الكريم. أختي الكريمة، الحادث بشع، الحادث غريب، الحادث ليس هو من من من من من ثقافة السوريين، حادث جديد على الساحة السورية، وهذا أول حادث يعد في دمشق من الحوادث المهمة جدا والذي يجب أن يدرس جيدا وتؤخذ له احتياطات شاملة كاملة على المدى الجديد. هذا الحادث وقع بمنطقة مكتظة بوقت الذروة، مقصود التفجير فيه، موجود في عمل بعبوة ناسفة زرعت قبل فترة. هذا شيء خلل معين لابد أن يتم معالجته. لو أنا كنت في مسرح الجريمة لكنت مسحتها بشكل دقيق لإيجاد من يتردد على هذا المقهى مجددا، لأن هذا المقهى يرتده محامين يرهقهم العمل في القصر العدلي، بيأتوا يرتاحوا، بيشربوا قهوة، بيشربوا أرقيلة، بيشربوا كاس الشاي. إذن هو عمل كان مدبر مقصود وراء خلفية غير مريحة، خاصة في هذه الظروف اليوم. هذا الأمر لابد، يعني إحنا عملنا الأمني، أو لازم يكون العمل الأجهزة الأمنية هو أن تعرف الشيء قبل الحدث. هذا الشيء الأمر، هناك طبعا شواهد لأجهزة الاستخبارات السورية والأمن العام السوري أن استطاعت فك شفرات كثيرة، استطاعت كشف تفجيرات كثيرة قبل وقوعها، خاصة مثلا التفجير اللي كان وقع عند المريمية وكان يستهدف أحد رجال الدين، وهناك كشفت عدة تفجيرات أخرى، كشفت مجموعة صواريخ في منطقة المزة. إذن هناك إجراءات جيدة جدا تقوم بها الداخلية وجهاز الاستخبارات، لكن هذا الحادث اليوم يرمي إشارات استفهام كثيرة جدا لابد أن تعالج بشكل دقيق، بمعنى أن تكون هناك حذرين، خاصة في مناطق التجمعات الكبرى، أن تكون هناك تفتيش دقيق، أن تكون هناك رقابة، أن تكون هناك كاميرات مراقبة، أن تكون هناك دوريات حواجز طيارة، كل هذه الأمور تفيد في ضبط هذه الحالة الأمنية،
1: في أن يكون هناك استباق لأي حادث لا سمح الله. عميد منير، يعني ميزت هذا الحادث عن أي حوادث أخرى جرت في العاصمة، لكن ألا تعتقد إذا أردنا أن نقرأ ما يجري في سياقه أو ضمن الحوادث الأمنية السابقة في دمشق، ألا تعتقد أن هناك تشابه كثير بينه وبين تفجير الكنيسة في الدويلع العام الماضي؟
3: الحادث الكنيسة في العام الماضي له سنة تقريبا، وهذا الحوادث تفتح على الآن. أنت بلاحظي عند موسم الصيف، موسم عودة اللاجئين إلى بلادهم، موسم الاستثمار المأمول، موسم نجاحات معينة كانت على صعد اقتصادية، صعد سياسية، صعد دبلوماسية. خاصة اليوم كذلك كان في زيارة الشيباني إلى لبنان من أجل علاقات جديدة ودولة تناطح دولة، مش أنه إحنا ولاية مثل ما كان النظام البائد يعتبر لبنان ولاية. هناك إفراج عن سجناء في سجن الرومية. إذن هناك أمور كثيرة جدا. امبارح هناك صار استحقاق دستوري في مجلس الشعب، تم تعيينه. النهار الاثنين اجتماعات مهمة جدا لمجلس الشعب، راح تبدأ جلسات مجلس الشعب. إذن هذه المنطقة والمناطق المأهولة والمناطق التي هي مركز قرار أو مركز صنع قرار أو ما يكون فيها شيء، لازم تكون هناك تفتيش دقيق أمني، مراقبة أمنية لصيقة، تركيب كاميرات مراقبة، مبيت للعناصر الذين في هذه المناطق لقبل يومين أو أكثر، تفتيش كل حجر وكل مكان وكل ثقب، وخاصة هذا التفجير الواقع اليوم في وقع في منتصف المقهى، ليس في ركن مركون في زاوية أو مركون في داكونة أو مركون في شباك، وإنما فيه بهو. إذن لابد أن يتم التحقيق مبدئيا مع صاحب المقهى، مع عاملي المقهى كاملا، لأن الخطوط الأولية ستكون عندهم.
1: هذا يعني طبعا واجب. قال مراسلنا قبل قليل بأنه انتهوا منذ قليل من رفع الأدلة كما تفضلت، أنه يجب أن يكون عميد منير، وكانوا يرجحون أنه من قام بزراعة العبوة دخل سيرا على الأقدام، لأنه الحارة سد يعني لا يمكن للسيارات الدخول.
3: نعم فلديهم نعم هناك يعني تماما الحارة حتى الآن. هي خلف الحارة خلف القصر عدلي لا تصلها السيارات طبعا هناك في قهوتين بالضبط وراء بعضهم، والثانتين برتادوهن المحامين والقضاة وبرتادين المراجعين عند هؤلاء المحاكم. لذلك أختي الكريمة، حكما من زرع هذه العبوة هو يتردد بشكل يعني عارف المنطقة، له علاقة وارتباطات 100% بشيء إما في الداخل وإما في الخارج. إن كان في الداخل مرتبط بمجموعات الانفصاليين أو الفلول أو مجموعات نائمة من الخلايا التي بقيت لحزب الله
1: وعصابات إيران، يعني بانتظار أيضا التصريحات الرسمية التي يمكن أن تحدد الفاعل بشكل دقيق. سأعود تماماً إليك تماماً عميد منير، يعني سأعود إليك للمزيد من التحليل حول الوضع الأمني في دمشق. أرحب بك من جديد أستاذ محمد جلال. ربط ضيفي هذا الحادث بمجموعة من السياقات التي تحدث في سوريا الآن، هل تعتقد أن هذه السياقات السياسية يمكن بشكل أو بآخر ربطها بحدث أمني، أو أن سوريا بشكل طبيعي هي يوميا وأسبوعيا فيها أحداث سياسية، فمن الصعب أن ننشئ هذه الروابط بين أي حوادث أمنية تفتعل في أي مدينة أو ريف سوري وبين ما يجري على الصعيد الدبلوماسي والسياسي وحتى على صعيد الاستحقاقات الوطنية؟
4: الرحمة للضحايا والشفاء العاجل للجرحى، وأيضا يعني الصبر والسلوان لجميع ذوي الضحايا، وخاصة أن هذا العمل التخريبي قد يعني كانت هناك احتمالات كبيرة أن يكون أي أحد من أقاربنا أو أي شخص من ذوينا أن يكون في تلك المنطقة، لأنها منطقة مدنية ويرتادها جميع المدنيين، وهذا الاستهداف الغاشم للمدنيين والأعمال التخريبية الإرهابية الحقيقة يعني الأهداف منها تكون كثيرة، لكن هذا العمل يعني حتى لو كان هناك هدف سياسي يجب أخي مراعاة أن هناك مدنيين على الأقل يعني في هذه الأماكن. وأعتقد أن هذا العمل التخريبي له دلالات عديدة، وحتى تصريحات الحكومة أيضا تعطي دلالات كثيرة، منها مثلا على سبيل المثال التصريحات جميعها صدرت من المحافظ ومن مديريات تابعة لدمشق وليست من سلطات أعلى، يعني من تمثيل وزاري أو مثلا متحدث باسم الوزارة أو متحدث باسم مثلا خارجية أو إلى آخره. وبالتالي فإن العمل قد يكون هناك ملامح لعمل تخريبي داخلي، ويعني له دلالة أن هناك تصريحات داخلية من إدارة المباحث الجنائية وأيضا من محافظ دمشق، وبالتالي فإن الأعمال التخريبية هذه قد تكون داخلية مفتعلة من بعض الأطراف في الداخل، ولا سيما أن طريقة التفجير هي طريقة عبوة بدائية الصنع، وهذه التصريحات كلها صدرت من يعني جهات رسمية حكومية، وبالتالي فنحن أمام عمل تخريبي داخلي. وبالإضافة إلى ذلك نور، بالإضافة إلى ذلك نور، أن إذا كان هناك أيضا بعض الدلالات والمؤشرات على أن العمل قد يكون خارجي تخريبي بسبب تقارب والتعاون والبناء الذي حصل بين سوريا ولبنان اليوم، وأيضا هناك مصالح لحزب الله ومصالح لأطراف إيرانية بزعزعة أمن سوريا أو إرسال بعض الرسائل التخريبية إلى سوريا أيضا لها صالح بهذا السياق، ويعني كل السيناريوهات هي سيناريوهات محتملة، لكن يجب أن يكون أو ندقق على كيف تتصرف الحكومة وما هو الأسلوب الحكومي بالتعامل مع هذا النوع من التفجيرات. وهذا النوع نعم هو مختلف عن باقي الأنواع لأنه استهدف مكان مدني، يعني خلفيات التفجيرات الماضية هي كانت تتبناها تنظيم داعش وخلايا تنظيم داعش، ولكن الآن لم يتبنى هذا التفجير أي أحد، كان هناك استهداف لمقهى مدني بشكل مباشر وسط العاصمة دمشق ووسط مكان مدني بامتياز.
1: يعني لأنه المكان يحمل هذه المواصفات، هل ترجح أستاذ جلال أنه هناك تقصير أمني ما، هناك فجوة أمنية ما، أم أنه طبيعة تصنيع ووضع وتمرير العبوة الناسفة أصلاً يعني أبسط من أنه يمكن كشفه بأي تشديد أمني، يعني يمكن أن يعبر حتى ويشكل بحد ذاته ثغرة أمنية؟
4: نور، داخل سوريا بال15 سنة الماضية كان في أكثر من 60-70 ميليشيا على الأرض، يعني بجميع الأطياف والأطراف، وبالتالي الجميع لديه القدرة على صنع عبوة مثل بهذا النوع وبهذه الطريقة. يعني حتى الأشخاص المدنيين صار يعرفوا، يعني بس اللي بيعرف السماد ويعرف
1: على اليوتيوب تستطيع تعلم صناعة
4: تماما خاصة أن احنا يعني طالعين من حرب 15 سنة، وبالتالي هناك انتشار شاسع لمادة السيفور وحتى مادة السماد يعني المتفجرات، وبالتالي فهذه العبوة يستطيع أي أحد صناعتها، ولذلك أنا أقول أنه هو تفجير يعني صنع محلي داخلي،
1: يعني مو ضروري يكون هناك قدرة عملياتية، يعني عملية من يعني هذا النوع، يعني مو ضروري أنه يكون هناك خلية شديدة التنظيم وشديدة المركزية أو الارتباط بجهة معينة وتمتلك قدرة عملياتية عالية، ولا لا المكان نفسه، المكان نفسه بالفعل يحتاج إلى جهة منظمة.
4: لا هو بالتالي أكيد في جهة منظمة بالنص، لكن هاي الجهة المنظمة هي جهة محلية يعني ذات مواهب رديئة، يعني مع الأسف طبعا ممكن يكون، مو مع الأسف هو الحمد لله أنه يعني ممكن يكون عدد الضرر، هو لو شخص واحد هو شغلة، يعني نحن نأسف أنه يكون أي ضرر لأي سوري بأي مكان على الأراضي السورية وحتى خارجها، لكن العمل الذي تم له بعض الدلالات. إذا كان العمل خارجي اليوم كان هناك أكثر من يعني 20 إلى 30 بعثة دبلوماسية في دمشق، هناك المنظمات الدولية، هناك كان يعني بعثة بريطانية تجتمع مع وزارة الشؤون الاجتماعية، وبالتالي فإن العمل لا أعتقد أنه عمل خارجي بأيادي خارجية، لأن أجهزة يعني أجهزة البعثات والكثير من الأجهزة الاستخبارات يعني التي أرسلت بعثاتها الدبلوماسية إلى سوريا أعتقد أن لها يعني معلومات دقيقة أنه لن يكون هناك أي اعتداء خارجي على سوريا، وبالتالي
1: يعني بما أنك ذكرت أكثر من مرة الجهات التي يمكن أنه تملك مصلحة في زعزعة الاستقرار في سوريا أو المستفيدة سياسيا، أود أن أطرح عليك هذا السؤال أستاذ جلال، أنه الخطر اليوم الأمني تحديدا أشد على سوريا من الداخل أم لا يأتيها من الحدود من الخارج؟
4: أي بروكسي على الأرض، وكيد وخلية، له شخص في الخارج يموله، لأنه أنت بحاجة إلى سبونسر، يعني البروكسي الوكيل يحتاج إلى حدا عم يدعمه، وبالتالي فإن أي خلية داخلية لها أجندة خارجية بالطبع هي التي تدعم هذه الخلية. يعني الفلول شاهدنا من يدعمهم، والحرس الوطني في السويداء شاهدنا من يدعمهم، والكثير، ولا أريد أن يعني أضع اتهامات بدون أي أدلة، وبالتالي أي عمل داخلي داخل سوريا هو لديه امتدادات خارجية، ولكن في رغبة داخلية، يعني في رغبة من المخربين والإرهابيين والمزعجين داخل سوريا، وبالتالي أيضا تتلاقى مع رغبات خارجية كبروكسي وكيل على الأرض ينفذ هذه الأعمال التخريبية لصالح أمور خارجية أو سياسات خارجية. ولكن هنا العمل يكون على ضبط الأمني للدولة السورية، فالدول بعد النزاع أهم وتيرة وأهم نوع وأهم أمر يشغل عليه هو حفظ الأمن، لأن صحيح. الأمن يأتي بعده الاقتصاد، ويأتي بعده التنمية، ويأتي بعده كذا، فجميع
1: يعني نعم. وسأذهب إلى هذا الموضوع تفصيلا. عميد منير، أحيانا التغطية الإعلامية يعني تثير بشكل أو بآخر ذعر الناس، لذلك سأسألك هذا السؤال بغرض طمأنة الناس وليس العكس. يعني عند كل حادث من هذا النوع يحدث في سوريا تأتي صورة العراق مرة أخرى، هل تعتقد أنه يعني نحن أمام صورة يهتز فيها الأمن في سوريا إلى هذه الدرجة، أم أنه نحن أمام حوادث والوضع الآن بالنسبة لما مرت به سوريا خلال السنوات الماضية يعني يعتبر وضعاً صحياً ومضبوطاً قدر الإمكان؟
3: أختي الكريمة، لا مقارنة بين العراق وسوريا نهائياً. النجاحات التي حققت خلال سنة ونص نجاحات كبيرة جداً. نظام برك على صدر السوريين 55 سنة حديد ونار، وجعل كل إنسان مخبر على أخوه ورفيقه وعلى أمه وعلى أبوه. التحرر من هذه العقدة كبير جدا. الإرث الذي خلفه هذا النظام للدولة الجديدة إرث كبير خطير جدا، خاصة بعد انتشار آفة المخدرات في سوريا والفساد الاجتماعي الكائل جدا في سوريا. لذلك هذه الحوادث رغم أنه اليوم حادث كبير يعتبر، لكن تعتبر بالعرف العالمي بالعرف الدولي حوادث بسيطة ليس لها الأثر الكبير، لكن كونها هذه الحادثة جاءت بعد حالة من استقرار 6 شهور ما في أي حادثة في دمشق، بعدين في منطقة مزدحمة في ساعة ذروة في عمل صار في ضحايا. إذن هذا شيء كلها معطيات أعطت دليل على أنه هناك لابد يكون في أكثر حزم بالنسبة للأمن السوري في مناطق الازدحام، أكثر رقابة، أكثر حرص، أكثر حذر، بالإضافة إلى أنه هذه المناطق تكون دائما مغطية تكنولوجيا علميا بالكاميرات بالمراقبة، خاصة أسواق يعني سوق باء الحميدية يأمه الآلاف بجوز الملايين ربما في يوم واحد، جنبه أسواق الحريقة، جنبه القصر العدلي، جنبه شارع النصر وما فيه سنجقدار وسوق الكهرباء، خلفه الدرويشية ومناطقها. إذن هناك كم كبير من هذه من البشر يتحرك في هذه المناطق، لابد أن تكون هناك رقابة لصيقة. أنا لا نقول إحنا عندنا نقص أو عدم حس أمني جيد هناك، لكن لابد أن نطور هذا الحس بتعاون، خاصة إحنا اليوم في صار ثقة بين المواطن وبين دولته مو مثل قبل، أي شيء اتهام وأي شيء اعتبر كان اللي يسعف مواطن من حادث سير يوقفوه حتى يحققوا أو يعرفوا مين اللي سبب الحادث. اليوم لا، هناك في ثقة، هذه الثقة لازم أن تستغل من قبل الدولة وأن تكون هناك توجيهات إعلامية كبيرة جدا لأجل المواطن يبلغ عن كل الأحداث اللي حواليه، خاصة هناك كثير من الخلايا توجد في مزارع، توجد في مناطق نائية، توجد في بيوت مهجورة، توجد في حارات شعبية لابد أن يتم الإعلان عنها. إذن هذا الحادث اليوم وقع لازم يتم التحقيق بشكل دقيق منه والاستفادة من دروسه، لأنه هذا النادي يرتدي عليه أو هذا المقهى يرتدي عليه ناس معينين غالبا بيعرفوا بعضهم، لكن هناك ربما في غرباء جاءوا منهم أسبوع أو أسبوعين، هذا الأمر يعد له بكون من شهر وليس من وليدة اليوم. بعدين إذا كانت عبوة بدائية أو كانت عبوة مصنعة وكذا، هناك في فوضى سلاح في سوريا لابد من ضبطها. أختي الكريمة، ضبط فوضى السلاح لابد أن تكون حازمة جدا، لأنه ما عاد في سلاح بيد الناس. إحنا الدول صارت تكره سلاح عصابات حزب الله، اليوم عم يطالب المجتمع الدولي بضبه ضمن الدولة اللبنانية. كيف عندنا إحنا سوريا باسطة الدولة سيطرتها على كامل أراضيها وهناك سلاح فالت؟ إذن هناك الكثير عند الفلول من العبوات الناسفة، من الصواريخ، من الأسلحة الثقيلة، من المتوسطة،
1: حتى عند الأشخاص العاديين. عميد منير، يعني في الفترة التالية لسقوط النظام حتى هناك الكثير من المدنيين العاديين الذين لم يسبق لهم القتال استطاعوا الحصول على أسلحة أو مواد متفجرة.
3: مش استطاعوا، عندما هرب النظام وسقط النظام كان السلاح يرموه بالشوارع. صحيح. المعسكرات تذهب، يطلعوا عساكرها بما فيهم ضباطهم وعناصرهم، يتركوا السلاح من المسدس إلى كلاشينكوف إلى الأربيجي إلى الأسلحة المتوسطة إلى الثقيلة حتى الدبابات. إذن صار هناك فوضى السلاح، والكثير من المدنيين عندهم أسلحة كثيرة جدا لا زالت موجودة إلى الآن. هذا اللي واجب أن يقوم بتسليم سلاحه، وتقوم الدولة بتشكيل لجان عن طريق وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والأمن العام من أجل ضبط هذه الحالة ومعرفتها بشكل دقيق وإحصائها، ثم إيجاد قانون لرخص الأسلحة، من يحق لهم رخص الأسلحة، من يحق لهم حملها، ويعمم على الجميع.
1: وهذا نكون إحنا ضبطنا. عميد منير، بشكل أو بآخر مرتبط بشكل وثيق بما تفضلت به منذ قليل، وهو إلى أي مدى يثق المواطن اليوم بقدرة الدولة على صعيد الأمن؟ هل تعتقد أنه نحن على مسافة زمنية كافية لبناء هذه الثقة؟ ويعني لنقل، هل تغير أصلاً مفهوم الأمن عند السوريين بعد سقوط النظام؟ لأنه كان معتاداً عند السوري أنه الأمن هو الذي يعمل على حماية السلطة وأمنها وليس من يعمل على حماية المواطن. هل تعتقد أنه نحن بمرحلة هذه الثقة مرتفعة وجيدة وجاهزة حتى تصل بالناس إلى مرحلة تسليم السلاح والتسليم للدولة بشكل كامل؟
3: أختي الكريمة، السلاح بالنسبة للمواطن اللي عند المواطن، هلأ المواطن صار عنده ثقة ببلده أكثر من قبل بكتير. في عنده إحساس أنه هاي الدولة دولة قانون، دولة فيها عدالة، دولة فيها مؤسسات. لو هلأ فيه خطوات بعدها لم نتصل إلى مرحلة الطموح، لكن هي مرحلة جيدة جدا. صار الإنسان كان يروح على الحاجز يعد أصابعه أو يعد أولاده إذا معه بالسيارة، يخاف ينقص منهم شخص أو يخاف يروح حد يأخذ من أولاده أو بناته أو هو. اليوم لا، بتروح أنت بعزة بكرامة، بتروح على الحاجز ربما بيسلم عليه بيسلم. إذن هناك في شيء من الثقة عم تنعاد شوي شوي، لكن نحتاج إلى أكثر. نحتاج إلى أن دورات توعية تقوم بها إدارة التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع، بوزارة الداخلية، بالأمن العام، من أجل ضبط هذه الحالة، إقامة ندوات، إقامة دورات تأهيل، إعادة صياغة بين المواطن، العلاقة بين المواطن وبين دولته. كل هذه الأمور تساعد في عملية ضبط السلاح، في إعادة الثقة، في إيجاد ترابط وتكامل بين المواطن وبين دولته، مشان يستطيع أن يعلم عن كل خلل في منطقته، في حيه، في شارعه، في بستانه، في مزرعته، في كل شيء. بهالحالة هاي يتم. طيب، بالإضافة إلى أنه تقوم الدولة بلجان لضبط السلاح في كل محافظات، في كل أحياء، ولو بدأ بنموذج تبدأ بأول بأول، بكون إحنا حققنا الهدف اللي بنصبه إليه.
1: أستاذ محمد، يعني من نفس النقطة التي ناقشها العميد منير، يعني كنا نتحدث الآن عن ثقة المواطن بالجهاز الأمني نفسه، أود أن أسألك الآن عن ثقة المواطن بالأمن العمومي اليوم في سوريا. وسأستشهد بتقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان تم نشره أمس، يتحدث عن ضحايا القتل غير المشروع والوفيات المرتبطة بالعنف في سوريا في النصف الأول من العام الحالي. نتحدث عن أكثر من 400 ضحية، 428 تحديدا، يعني نسبة وازنة منهم غير معروف من قام بقتلهم. كيف يمكن يعني التعامل مع نسبة كهذه من قبل المدني العادي الذي يسمع في الشارع بأنه هناك عمليات تحدث هنا وهناك ولا تستطيع الدولة حتى الآن السيطرة عليها؟ يعني لذلك أسألك هنا أنه علاقة المواطن بالأمن ليست فقط علاقة بالجهاز، هي علاقة بفكرة الأمن العمومي في سوريا.
4: هو الأمن آليات وليس أفكار يعني، وبالتالي فإن عملية ضبط الأمن داخل سوريا خاصة بعد إسقاط نظام بشار الأسد كانت عملية من الصعب جدا أن يصنعها أي جهاز جديد، يعني زي ما أن هناك كان يعني كان العديد من الميليشيات والمجموعات ما دون الدولة تمتلك السلاح في سوريا، وهناك كان فوضى تقريبا في نشر السلاح، وبالتالي فإن ضبط السلاح وحصره بيد الدولة هو الركيزة الأساسية التي تبنى عليها أساسا حتى السلطة الآنية، لأن بدون أمن لا يوجد سلطة، وبالتالي فإن التهاون مع الحرس الوطني أو حتى بعض الأطراف في الفلول أو حتى في شمال شرق سوريا وتمديد وأخذ الوقت، يعني سنة ونص بعد التحرير أخذ وقت كافي، والآن يجب أن يكون لديهم حساسية عالية ويكون لدى الحكومة حساسية عالية وحتى المواطنين السوريين بأن لا يجب أن نعي تماما ما هو عملية التخريب، وأن هذا التفجير 15 مواطن سوري هم يعني غالين علينا، ونحن لو أي مواطن سوري وحتى 400 اللي أنت ذكرتيهم ممكن يكونوا بأعمال فردية، لكن المقصد أنه يجب أن يكف السيل الدماء في سوريا، وعلى الحكومة أن تعمل بحساسية عالية على ضبط السلاح وحصره والتعامل بحزم مع الملفات العسكرية والأمنية مثل الحرس الوطني وشمال شرق سوريا والفلول، لأنها هي التي تتحمل المسؤولية بالنهاية. يعني المواطن السوري،
1: يعني هي ملفات متشابكة يشبك فيها السياسي يعني يشبك فيها السياسي مع الأمني مع القانوني أيضا، ولها علاقة مباشرة حتى بالثقة بالجهاز الأمني. يعني بما أنك جئت على ذكر هذا الموضوع أستاذ محمد، يعني حادثة مثل أحداث السويد على سبيل المثال يعني جعلت هناك اهتزاز في الصورة العامة للانفلات الأمني في سوريا، إذا كان يعني إذا أمكن وصفه بهذه
4: يعني الطريقة. نور، كيف يبني المواطن ثقته في السلطة إن لم تحصر السلطة نفسها السلاح؟ لا يستطيع المواطن أن يثق أمنيا بهذه السلطة إن لم تحصر السلاح وتثبت سيطرتها الأمنية، وليس قمع الشعب، لا، بل سيطرة أمنية قوية وحصر السلاح بيد الدولة وإعادة هيبة الدولة. هنا يكون هناك ثقة بين المواطن والدولة، ويسلم المواطن أيضا سلاحه. وهذه بالدرجة الأولى. بالدرجة الثانية نور، لا يوجد أي تفجير، عمل تفجير تخريبي بهذه الطريقة إلا والهدف منه هو إيصال رسالة سياسية إلى الحكومة السورية وإلى جميع الفاعلين حتى في الإقليم، أنه وإرسال رسالة إلى المجتمع الدولي أن هذا البلد لا يعني نستطيع أن نضرب الاستقرار بهذا البلد. وبالتالي فعل الأطراف الدوليين، لا سيما أن سوريا هي العضو رقم 90 في التحالف الدولي، وبالتالي يجب على التحالف الدولي أيضا أن يدعم السوريين ويدعم الجهاز الاستخبارات السوري بتقنيات وأسلحة نوعية وأيضا تبادل المعلومات. فهذه العملية التكاملية ليست فقط على عاتق سوريا وليست على عاتق الجهاز الاستخبارات فقط، هي عاتق إقليمي ودولي، وأيضا بالتالي يجب حصر السلاح بيد الدولة، فتبدأ بنقطة وتنتهي بنقطة أخيرة، فهي سلسلة أمنية مرتبطة بعضها البعض. إن فصلت هذه السلسلة وهي سوريا، إن أعادت سوريا في هذه الأعمال التخريبية أمام المجتمع الدولي خيارين، وأمام حتى إسرائيل خيارين اثنين، إما دفع بعجلة التنمية وإعادة الأعمار، أو دفع بإعادة التسليح. الأراضي السورية خصبة للاثنين، عليهم هم أن يختاروا مع رغبتنا نحن بإعادة الأعمار والتنمية وازدهار للبلد بعيدا عن أي سجالات عسكرية وأمنية، لكن أن تستهدف المدنيين بهذه الطريقة الوحشية الغادرة تستهدف السوريين، فأيضا يعني
1: بما أننا نناقش الاحتمالات أستاذ جلال، يعني تفضلت بذكر الكثير من الاحتمالات الأمنية، هل ما زال الاحتمال مفتوحا أيضا على أنه يكون هذا الحادث يعني جنائي بشكل أو بآخر، ليس وراءه لا أسباب سياسية ولا أسباب إرهابية، طالما نحن نتحدث عن ساعات بعيد الحادث لم تتبنه أي جهة، وليس لدينا حتى الآن تصريح رسمي يحدد المنفذ؟
4: هذا مرتبط تماما بتصريحات أو بما سيخرج به ناطق باسم وزارة الداخلية نور الدين بابا. التصريح والبيان الذي سيخرج من وزارة الداخلية وأيضا من إدارة المباحث الجنائية في سوريا هو الذي سيحدد ما المغزى اللي سيكون وراءه أهداف سياسية، أم هو عمل تخريبي قد يكون مرتبطا بأعمال تخريبية أو عداءات شخصية بينية، لا سيما أن هذا المقهى أيضا يرتبط فيه الكثير من الشبكات الفساد والرشاوى القضائية، وبالتالي قد يكون هذا النوع أيضا مطروح على الساحة. أنا لا أتهم أحد بحد ذاته، لكن أقوم بعملية صياغة ورسم للتوقعات والاحتمالات الواردة من هذا التفجير، لأن أبنائنا هم الذي يعني توفوا بهذا الحادث، ونأسف جدا على هذا العمل، ونتمنى أن لا يتكرر أي عمل من هذا النوع داخل سوريا إن شاء الله.
1: نتمنى فعلا السلامة يعني لكل أهلنا على امتداد الأراضي السورية. عميد منير، يعني بما أنه استعرضنا تقرير الشبكة السورية منذ قليل مع ضيفي الأستاذ محمد جلال، سأعود إليك في نقطة مرتبطة، يعني غالبا ما قد تربط عمليات القتل العشوائية بشكل أو بآخر، يعني حتى في المخيال السوري اليومي، يعني في الحديث اليومي للسوريين، بتأخر العدالة الانتقالية. هل تستطيع الدولة تحقيق الأمن قبل المضي قدما وبشكل ملموس ومحسوس في موضوع العدالة الانتقالية؟
3: أختي الكريمة، هذا كلام صح. يعني العدالة الانتقالية كل ما كانت هي سريعة إجراءاتها والمساءلة على قدم وساق، مع أنه ضبط كل حالات السوء اللي كانت، مثلا هناك الكثير من الجلاوزة النظام السابقين وجلاديه موجودين طلقاء احيانا يعيشون بين الناس، هذا بيعمل عامل ردع، عامل عند المواطن، عامل بيستفزه. لذلك نحن اجراءات العداله الانتقاليه السريعه والاجراءات السليمه والاجراءات التي هي احترازيه ربما على بعض الرؤوس التي الان لم تطالها يد العداله، هذا شيء بيشجع المواطن وبيجعله منه أنه هو يحس بأمان. بتروح الحالات الفردية، بتروح حالات الانتقام، ما عاد بيبقى أي شيء بيقول إنه الدولة هي مسؤولة عني ومسؤولة عن كل الأمني، مسؤولة عن هي ترجع حقي، تجبر ضرري. كل هذه الأمور هي من حق المواطن هو يستفسر عنها. لكن انت إجراءات العدالة الانتقالية الآن تسير بخطى وإيدة، ربما هي تسير بخطى وإيدة لأن هناك شبكات كثيرة مرتبطة بها، وهناك مش مئات آلاف من المطلوبين. يعني أنت لو نعد الجيش العربي السوري كان وقت كان هناك عشرات الألوف وكلهم متورطين، حتى من ضباط الشرطة اللي كانوا موجودين وبقوا مع نظامهم متورطون، ضباط الأمن كلهم متورطون، بعضهم فر خارج البلاد والبعض الآخر موجود داخل البلاد، البعض الآخر في مخبائه والبعض الآخر يجول بين الناس، وهناك الكثير من بعض رجال الاقتصاد اللي تم الصلح معهم. تشكل حالات استفزاز المواطن. كل هذه الأمور تجعل أن المواطن بحالة أنه لابد هو يصير يفكر أنه هو بده ينتقم لنفسه. لا، نحن كدولة لازم تكون هي العدالة الانتقالية تسير بخطى وإيدة، تكون هناك محاسبة، تكون هناك حالات من اعتقال لكل الرموز الفساد السابقين، لكل رموز اللي تلوثوا بالدم السوري سابقا، لأنه كانوا هؤلاء الفاسدين كمان من التجار هم عمدت وهم اللي رافعوا الاقتصاد السوري إبان النظام. هؤلاء الذين لم يخرطوا مع الجيش ولا مع الثوار ولا منخرطوا بل كانوا رافع للنظام، لابد من مسالتهم ومحاسبتهم، لابد أن يكون هناك العدالة الانتقالية تنتقل من حيز الواقع النظري لحيز عملي بشكل كبير، وهناك تكون محاكمات علنية تريح الجمهور. هذه تترك أثر جيد عند المواطن، ما عاد بده صار هو بده ينتقم لنفسه. لذلك أكثر الحالات القتل اللي صارت في سوريا سابقا حالات انتقام فردي، إن كانت حتى في دول أخرى، في لبنان صارت حالات، في سوريا صارت حالات، ربما صارت في حالات في أربيل. إذن هناك لابد أن تكون الدولة تقوم بمجراها السليم الصحيح، تطبيق العدالة الانتقالية، محاسبة كل من تلوث يده بالدم، لتعطي واقع جديد للمواطن يقول هاي الدولة فعلا هي دولتي وتستطيع أن تحاسب كل من لوث نفسه بالدم السوري وأهان كرامة السوريين أبان الثورة السورية. هذا الأمر هو مطلوب من الدولة ومطلوب من المواطن أن يتعاون مع الدولة في سبيل ضبط كثير. هناك الكثير من الفلول موجودين مخبئين إن كانوا في مناطق الجنوب بكرة، إذا أي مفاوضات مع جماعة الهجري هناك كثير من مئات الضباط موجودين عنده، كان هناك مئات بل آلاف الضباط موجودين في مناطق قسد، لهناك كان في هناك المئات هربوا إلى لبنان، المئات هربوا إلى العراق، لابد أن تسيمهم من قبل الدول، وهذا واجب الخارجية والداخلية وكل واجب الدولة أن تقوم بهذه المهمة. وعندما يتم تسيم هؤلاء ستكون هناك راحة كبرى للمواطن السوري، بحس أن دولته متابعة وتصل إلى أي واحد هو أهان السوريين وأهان كرامتهم.
1: أستاذ محمد جلال، يعني النقطة نفسها أود نقلها إليك، عدم محاسبة المجرمين هل تنتج بدورها عنفا جديدا؟
4: بالطبع، أكيد طبعا، لأنه هيبة الدولة تكون بداية بالمحاسبة ومن ثم حصر السلاح، وحصر السلاح بيد الدولة هو مو رفاهية، هو ضرورة حتمية ومرحلية لأمني وأمنك وأمن أي سوري آخر. وبالتالي فإن على الدولة أن تتعامل بحساسية عالية في محاسبة المجرمين بطريقة مباشرة وعلنية واضحة، وخاصة مجرمي الفلول من الأسد، وأيضا الحرس الوطني في السويداء، وكل من يمتلك السلاح ولا يكون داخل مؤسسة الدولة يجب نزع السلاح منه ومحاسبته أيضا على هذه الأعمال التخريبية. فالحرس الوطني أيضا يتحمل تدخل الإسرائيلي وقصف ساحة الأمويين، وبالتالي أنت أمام مجرمين ومخربين خارجين عن القانون. ونحن لماذا نطلب من الدول المجاورة أن تنزع سلاح وتندمج وكذا ولا نقوم به نحن داخليا؟ يعني لماذا لا نقوم نحن بأخذ ونزع سلاح الحرس الوطني والذين يعبثون بأمن البلد ونتركهم ونطلب من الآخرين أن يدمجوا وينزعوا سلاحهم؟ وبالتالي هذه ازدواجية غير مفهومة في عالم السياسة، وأن الأمن هو رقم واحد وبعده تأتي باقي التحصيلات، وهذا ليس رفاهية أو هو نوع من أنواع التنظير السياسي، لا، هو عملية أساسية للحفاظ على أبنائنا.
1: يعني مهم أستاذ محمد جلال، لكن أيضا يعني يجعلنا نطرح سؤالا آخر، أنه هي المقاربة الأمنية ويعني حتى مقاربة الدمج العسكري في سوريا هل هي ناجزة؟ لأنه أمس فقط يعني كان هناك تسريبات وحديث عن إعادة هيكلة للجيش، استبعاد بعض القادة العسكريين الذين كانوا قد عينوا سابقا على رأس الفيالق والألوية وتغييرهم بأسماء أخرى، يعني وكأن الهيكلة أو المقاربة لم تكتمل بعد حتى بالنسبة للسلطة المركزية في دمشق.
4: نور، عملية الدمج يعني مثلا برواندا كولومبيا يعني الكثير من الدول، عملية الدي دي آر يعني إعادة الدمج، تسريح ونزع سلاح وإعادة الدمج، تتطلب وقت طويل وعوامل كثيرة. بداية نحن بسوريا بدأنا بمؤتمر نصر، ثم بدأنا بتشكيل جيش وفرق، ومن ثم من الفرق دمجنا الفرق بفيالق، وبالتالي أنت تقوم بعملية متسلسلة للوصول إلى وحدة حال وجهاز مركز، وتعمل على تركيز السلطة، أي تعمل على إعادة ضبط إيقاع السلطة بهرمية واضحة عسكرية ذات عقائد واضحة وطنية لهذا الجيش، وبالتالي أنت تقوم بإعادة الدمج بهذه الطريقة. اعتبرنا قسد هي مكون يعني سلاح سوري ليس خارج عن القانون، وتم دمجه على هذا الأساس والتعامل معه بهذه الطريقة يعني بمختلف الطرق، ولا سيما الطرق العسكرية والطرق الدبلوماسية، إلى ما وصلنا إلى حل معين. هذا أيضا لا ينعكس على الحرس الوطني، هذا كان ينحرق يعني انحصر بأطراف وطنية متقاربة متصالحة تعمل بنفس الاتجاهات الوطنية، يعني الجيش الوطني هي تحرير الشام والكثير من الفصائل على الأرض. أما الحرس الوطني له امتدادات خارجية يجب محاسبته، وهذا عمل تخريبي يعني إرهابي داخل الدولة، وهو يحارب الدولة ويحارب المجتمع ويحارب المدنيين، وبالتالي حصر السلاح ونزعه ومحاسبته هذا ضرورة ملحة وليس رفاهية وليس التعامل. يعني يجب أن نقارن بين لا يعني المقارنة لا تصلح ولا تكون أصلا صحية يعني بينه وبين قسد على سبيل المثال. وبالتالي فإن الحرس الوطني الآن هو يجب يعني أن يتحمل هذه العباء كلها، لأن لو عدم وجود الحرس الوطني كانت الدولة أقدر كفاءة على حصر السلاح وأقدر كفاءة على أيضا نشر الأمان في البلد.
1: يعني أنت تحمل معظم المسؤوليات الأمنية في سوريا اليوم إلى موضوع عدم معالجة يعني موضوع الحرس الوطني تحديدا،
4: ليس فقط لأن الحرس الوطني بحد ذاته، بل لأن عندما تقسم السلطات لا تتجزأ، هي سلطة واحدة، ولا والسيادة هي يعني شلون نور بدي لك بكلمتين مختصرات، الدولة بدون سيادة يعني تكون سلطاتها متجزئة، السيادة تعني أنه يكون وجود سلطة واحدة وأنه لا يوجد سلطة فوقها أبدا، وبالتالي فإن وجود سلطة أمر واقع مثل الحرس الوطني هو يجزئ السلطات داخل سوريا ويميع الحالة الأمنية لدى المواطنين،
1: يجعل المقاربة كلها أصعب. طيب عميد منير، كيف يمكن قياس النجاح الأمني لأي حكومة؟ يعني هل هو متعلق بسرعة الاستجابة، بسرعة التحقيقات، هل هو متعلق بالإجراءات اللي تسبق حوادث كالذي حدث اليوم في دمشق؟ ما هي أبرز المؤشرات التي يمكن من خلالها أن نقيس أنه هل العمل الأمني داخل العاصمة والمدن والأرياف السورية يجري على ما يرام أم لا؟
3: كل اللي عديتين أن عوامل هي صحيحة. إذن الحس الأمني لازم يكون عالي، لازم يكون الأمنيين اللي قائمين على أجهزة مدربين مؤهلين، لازم يكون هناك تعاون بينهم قادرين يضبطوا الحالة الشارع. في الحوادث في سوريا فيه سبق باستخباراتي جيد، لا زال ممتاز إلى الآن، يعني يستطيع أن يتحسس الحدث قبله، وشفت حكيت لك أنا أمثلة على أشياء كانت تقع تم اكتشافها قبل أن تقع والحمد لله. ولكن في كل دول العالم هناك الكثير من الأمور التي لا يستطيع الدولة ضبطها، حتى في أعتى الدول تكنولوجيا وتقدم هناك مستوى الجريمة بيكون عالي، خاصة هذه الجرائم. اليوم نحن في دولة حديثة طلعت من حالة بإرث سيء إلى حالة من الاستقرار الأمني مقبول، يعني كدولة جديدة هلأ على مدى سنة ونصف حققنا شيء كبير جدا. شكرا. بالنسبة لدول العالم مقيس وكبير جدا، محاربة التنظيمات الإرهابية، تجفيف المنابع الإرهاب تقريبا، تجفيف منابع تجارة المخدرات التي كانت هي عمود الاقتصاد للنظام البائد، شفنا 6 مليارات دولار في إحدى السنوات. إذن وتقارير الأمم المتحدة تقول أكثر من 70-80% من معامل الكبتاغون تم إغلاقها في سوريا. هذا نجاحات كبيرة. شكرا. هناك نجاحات في سوريا على مستوى الخارجي، لكن النجاحات المستوى الأهم شيء هي النجاحات الأمنية. عندما تكون هناك أمن، الأمن هو الأمان والاستقرار، هو الذي يجلب العائدين إلى بلادهم. أشكرا. هو الذي يجلب اللاجئين إلى بلادهم، هو الذي يجلب الاستثمارات إلى بلادهم. عند كل حال الأمنية مستقرة،
1: كل وهذا واجب الاستخبارات بشكل أو بآخر. لا يمكن أن تعمل بشكل جيد إذا لم يكن هناك حد أدنى من الأمن. أشكرك شكرا جزيلا العميد منير الحريري الخبير الأمني والاستراتيجي ضيفي من دمشق. أشكر أيضا موصول الأستاذ محمد جلال العلي الكاتب والباحث في الشأن السياسي ضيفي من دمشق أيضا. وأيضا الشكر لمراسلنا عبادة منصور الذي رافقنا في بداية هذه الساعة، وللدكتور أحمد حباس معاون صحة دمشق الذي أيضا كان معنا في مداخلة في البداية. مشاهدينا مستمرون معكم على رأس الساعة في حوارنا بشأن الانفجار في دمشق وانعكاسه على المشهد الأمني.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. نتابع في ساعتنا الثانية من سوريا اليوم تداعيات التفجير الذي وقع في شارع النصر بدمشق، ونتساءل عن أهدافه ونذهب بعيدا في تحليل الجهات التي يمكن أن تقف خلفه والتحديات الأمنية التي تواجهها الحكومة. لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ عبد الله الحماد الباحث في الشأن الأمني والسياسي، ضيفي من دمشق، ومعنا أيضا الأستاذ ضياء قدور المتخصص بالشأن الأمني، ضيفي من دمشق أيضا. أرحب بكما أستاذ ضياء. دعني أبدأ معك بقراءة أمنية لهذا الحادث، ونأخذ بالاعتبار أيضا أنه هذا ليس الحادث الأول في دمشق، وقد سبقه مجموعة من الحوادث، منها من حققت أهدافها ومنها من مر بسلام.
1: سوري على الاستضافة. حقيقة كما ذكرتي الأمور حتى الآن لم تتوضح، خاصة أن وزارة الداخلية والحكومة السورية لم تبدي أي معلومات مفصلة حول الحادث، فقط اكتفت بالقول بأنه هي عبارة عن عبوة زرعت في منطقة مكتظة بالقرب من القصر العدلي. هناك جهات تورطت وقامت بعمليات داخل العاصمة دمشق من أطراف مختلفة، من جهات مختلفة، سواء كان داعش وسواء كان فلول النظام أو حتى جهات اتهمتها الحكومة السورية بأنها تتبع لحزب الله، أو ربما حتى أيضا في بعض الأوقات شاهدنا اتهامات توجه نحو قسد. بالتالي الجهات المتورطة كثيرة والتحليل يطول، لكن الجهتين الرئيسيتين من وجهة نظري المتورطين هما إما داعش أو حزب الله. داعش لماذا متهم؟ لأنه كان خلال الفترة الماضية يستهدف كوادر الدولة السورية، خاصة تلك الكوادر التي تعمل.

0: عاصمة دمشق، وبالتالي الجهة المتورطة ليست جهة عبثية أو جهة فردية، هناك جهات تقف خلفها هي تخدم أجندات، اليوم تريد أن ترسل رسالة في ظل هذا التقدم الذي عاشته سوريا، الانفتاح الخارجي، أيضا زيارة وزير الخارجية الشيباني إلى لبنان كانت مفصلية، اليوم لقاؤه مع التيارات السورية اليوم باتت لاعب رئيسي في داخل لبنان، هذا لا أزعج الكثيرين وأزعج الكثير من الجهات، لكن دعيني أتحدث عن المتورطين، قلنا داعش وهو يعني يمثل التهديد الأمني الأول للاستقرار السوري، كان له حالات استهداف لكوادر الدولة. نعم، لكوادر الدولة خاصة تلك القضائية التي تعمل تحت إشراف وزير العدل مظهر الويس. لكن أنا من وجهة نظري، وهذه أتحدث وجهة نظر خاصة وشخصية، داعش استهدافاته الأخيرة كانت مباشرة وصريحة، صحيح ربما يختار في بعض الأوقات أهداف انتهازية، لكن كان في الفترة الأخيرة يقوم بالاستهداف بشكل مباشر، حتى أنه كان يرسل عناصره، التفجير إرهابي، لكن زرع العبوات بهذا الشكل وعبوة بدائية ربما زرعت قبل عدة أيام أو ساعات ربما تشير إلى أنه هناك جهات أخرى متورطة في هذا الحادث، لا لا لا يجب ألا نهمل أي احتمال، وهنا نقدم تحليل كما ذكرت لك، لا نقول شيء قطعي، حزب الله اليوم أحد المتهمين، اليوم حزب الله عليه أن يتعامل مع واقع جديد حيث تكون فيه سوريا اليوم لاعب رئيسي في لبنان، لقاءاته مع مختلف تيارات اللبنانية خاصة تلك المناهضة لحزب الله، حزب القوات اللبناني وليد جنبلاط، وأيضا زيارته ربما المقررة إلى طرابلس وصلاته في الجامع الذي تم تفجيره في عام 2013 قد تزعج بعض الجهات المتورطة، وهذا الشيء أشار له حتى مستشار رئيس الشرع خلال الفترة الماضية أن نحن نتعرض لتهديدات من حزب الله، ورئيس جهاز الاستخبارات السوري حسين سلامي في لقائه وذهاب واجتماعه الأخير الذي حضره يعني في الأمم المتحدة،
1: وذلك كل التصريحات الرسمية حول احتمالات المتورطين أو حتى البت بها. أستاذ ضياء، يعني اسمح لي فقط أن أراجع معك إحدى المعلومات التي وردت في مداخلتك، وهي استهداف داعش للكوادر القضائية، لماذا ذلك؟ هل هي خلافات عقدية مثلا؟ هل هناك ماضي معين تحاول داعش العودة إليه أو الانتقام من أجله؟
0: حقيقة هذا سؤال مهم أنسي نور، وداعش مؤخرا بات يركز على الجهات القضائية وعلى الكوادر التي تعمل تحت إشراف مباشر من وزير العدل السيد مظهر الويس، لأنه باعتقاده أنه اليوم هذه الكوادر وهذه الجهات هي من تقود ثورة حقيقة في مجال الانتقال الفكري والتوجهات الفكرية التي تبنتها الدولة السورية منذ سقوط النظام في ديسمبر من عام 2024. عموما داعش ينظر للدولة السورية على أنها من وجهة نظره كون جهة متطرفة أنها حكومة كفرية، وكان لديه الكثير من الإصدارات والبيانات التي تكفر الإدارة وتحلل دمائهم، وكان يقف لهم عند كل مفترق وعند كل طريق كما تعلمين، والدولة السورية لم تقف مكتوفة الأيدي، قامت بعمليات نوعية واستغباقية في بعض الأوقات، مثلا أذكرك فقط قبل أسابيع اعتقل عبده تصنيع أحد الكبار المسؤولين عن التفجيرات، وقبله اعتقل والي حوران ووالي دمشق، وقبل ذلك اعتقل الكثير من كوادر داعش، لكن هذا التنظيم ما يزال نشطا يستغل الثغرات الأمنية التي تحدث هنا هناك ويوجه ضرباته حقيقة، لكن استهداف كوادر وزارة العدل، وأذكرك باستهداف المسؤول القضائي في أحد ضواعي دمشق مؤخرا، كان دليل واضح على أنه داعش يتجه سلوكه نحو استهداف الكوادر النوعية، تلك الكوادر والجهات التي اليوم تقود هذا التحرك الثوري والتحرك التحول الفكري الذي تعيشه الدولة السورية نحو الانفتاح، نحو خروج سوريا من عزلتها، وهذا ما يستغله التنظيم حتى في دعايته واستجلاب أيضا العناصر الجدد وحتى التجنيد.
1: أستاذ عبد الله، مرحبا بك من جديد، وأود أن أبدأ معك من هذه النقطة المهمة التي أثارها الأستاذ ضياء، وهي إمكانية أن يستخدم داعش هذه الخروق الأمنية في مواجهة كل جهة أو استحقاق في الدولة السورية يجد فيه تهديداً له، سواء على الصعيد الفكري أو حتى على الصعيد العملياتي. يعني ما تفضل به الأستاذ ضياء يضيء على نقطة شديدة الخطورة ويمكن أن تهدد بعمليات قادمة، هل بالفعل هناك خطورة مرتفعة من ذلك؟
2: تحية لك أستاذة نور وللأستاذ ضياء، والرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى. بالتأكيد التفجير الإرهابي

0: الذي استهدف اليوم أحد المقاهي في وسط العاصمة دمشق له أكثر من رسالة وله أكثر من دلالة من حيث التوقيت. بالعودة إلى سؤالك حول استهداف داعش، بالتأكيد تنظيم داعش انتقل بسياساته الأمنية والعسكرية من سياسة التوسع والامتداد الجغرافي إلى سياسة الكر والفر والضربات النوعية وحرب العصابات، وخير دليل على ذلك كما تحدث ضيفك الكريم يعني استهداف أحد القضاة، استهداف الجيوب العسكرية منذ 10 أيام، أيضا التعرض لبعض الجيوب العسكرية أو التحركات العسكرية والأمنية لعناصر الجيش العربي السوري وعناصر الأمن، وهذا يعكس بأن هناك اليوم تبديل لسياسة داعش وتبديل للمشغلين، وأن العمليات النوعية اليوم التي يعتمد عليها لإثبات حضوره هي كنوع من الرد للقول بأن التنظيم لا يزال قادر على إحداث بؤر توتر أمنية، أيضا بمثابة الضربة للدولة السورية، وخصوصا أن التفجير في العاصمة وأتى في توقيت حساس جدا، زيارة السيد وزير الخارجية إلى لبنان، هذا يعكس بأن سوريا اليوم لها أدوار إقليمية ولها أدوار يعني أكثر من المستوى الداخلي، وإنما على مستوى ربما الشرق الأوسط وحتى على مستوى العالم، خصوصا بعد حديث السيد توم باراك بأن سوريا قد تكون يعني بديل محتمل عن مضيق هرمز. لذلك لابد اليوم من قيام داعش بهذه الضربات، خصوصا أن تنظيم داعش وباعتراف الأدميرال كوبر الشهر الفائت بأن عملياته انحصرت إلى أكثر من 70%، وأشاد بالتعاون السوري وضرورة دعم الأجهزة الأمنية والعسكرية السورية واستجرار التكنولوجيا والمعدات الخاصة بالإرهاب. لذلك أنا برأيي تنظيم داعش وهو يعني أحد المحتملين في هذا التفجير كما تحدث ضيفك الكريم اليوم يركز على العمليات النوعية، استهداف الكوادر القضائية خصوصا في الفترة الأخيرة، لأن الكوادر القضائية اليوم مناط بها ربما تنفيذ التعليمات أو القوانين التي تصدر عن السلطات التشريعية، وهذا الدور هو دور هام جدا في ضبط مفاصل الدولة وضبط إدارات الدولة، وهذا يعني أن تنظيم الدولة سيبدأ أو التنظيم الدولة السورية الجديدة سيبدأ من جديد وفق كوادر تشريعية هامة وفق قوانين جديدة، وهذا ما لا يريده داعش، لأنه يعتبر أن اليوم الدولة السورية كما تحدث ضيفك بأنها هي دولة خانت التنظيم الفكري أو خانت القاعدة الفكرية المتطرفة التي ينتمي إليها داعش والتي تعتمد على تنظيم متطرف عابر للحدود، وأن اليوم الدولة السورية هي دولة شركية وكفرية، لذلك تنظيم داعش اليوم هو ربما أحد المستفيدين من هذا التفجير، خصوصا أن طريقة التفجير يعني ترتبط كثيرا بالصورة الذهنية التي يستخدمها داعش، استهداف نقاط مليئة بالمدنيين، استهداف أماكن حساسة،
1: يعني ما تتفضل به يعيدني إلى لب المخاوف المرتبطة بعقلية التنظيم، لأنه هذه تأخذنا أستاذ عبد الله إلى مخاطر تكفير المجتمع، يعني أن يتعامل تنظيم داعش مع أنه هذا المجتمع بشكل كامل هو مسؤول عن إنتاج هذه القيادات التي له معها مشكلات معينة، ما قد يهدد بفوضى أمنية أكبر. وأعيد هنا السؤال الذي طرحته على ضيوفي في الساعة الأولى، أنه هل نحن أمام مخاطر انفلات للوضع الأمني كما حدث في العراق؟ لأنه عند كل تفجير يعود الناس إلى يعني التخويف، يعني لنقول أو الخوف من صورة التفجيرات في العراق بعد عام 2003.
0: أنا أعتقد بأن مرحلة التفجيرات يعني أصبحت من الماضي والدولة السورية تجاوزتها، خصوصا أن الدولة السورية اليوم بدأت ببناء حقيقي وأكاديمي ومهني لجهاز الأمن الداخلي والجيش العربي السوري، أيضا الدولة السورية قامت باتفاقية هامة في واشنطن بالانضمام إلى محاربة داعش، وكما قلنا أشاد الأدميرال كوبر بالجهود السورية في هذا المجال، لكن لا يخلو الأمر من بعض التفجيرات بين هنا وهناك لإثبات الحضور، خصوصا أنك كما قلنا تنظيم داعش تراجع نشاطه إلى أكثر من 70%، وأن الدولة السورية وجهت ضربات هامة من بينها يعني إلقاء القبض أو قتل والي دمشق ووالي حوران، أيضا إلقاء القبض على بعض الخلايا في ريف دمشق وفي دير الزور وفي ريف إدلب وفي ريف حلب، هذا يعني بأن الدولة السورية اليوم تسير أو بدأت تسير على نهج جديد يقوم على مكافحة الإرهاب وبالتعاون مع شراكات عربية وأقليمية ودولية وحتى مع الولايات المتحدة، وأيضا الدولة السورية اليوم بانضمامها إلى هذه الاتفاقية وهي الدولة 90 يعني انفتاح على 89 جهاز أمني وتبادل استخباراتي وكمية كبيرة من الداتا المتعلقة، وخصوصا أن الفصائل الثورية اليوم التي تشكل العماد الأساسي للجيش العربي السوري ولقوى الأمن الداخلي هي قوات لديها خبرة في محاربة هذا التنظيم ومعرفة تكتيكاته وماكن اختبائه ومحاور ومناور القتال ومناورات القتال.
1: يعني هو حتى وعد الرئيس الشرع في تصريحاته المبكرة بعد وصوله إلى دمشق، كان هناك وعد واضح بالأمن، يعني حتى الجملة العبارة التي استخدمها آنذاك هو الأمن لعبتنا. إضافة إلى هذا وما تتفضل به أستاذ عبد الله، أعود بهذه النقطة لك أستاذ ضياء، يعني كل هذا التعاون الأمني الذي تحدث عنه ضيفي، الوعود بأنه الأمن سيكون أولوية وبأنه هو يعني في صلب ما نجحت به هيئة تحرير الشام سابقا، يرفع سقف التوقعات كثيرا ويجعل من الغريب أنه في قلب العاصمة في أكثر أحيائها اكتظاظا يحدث خرق أمني من هذا المستوى وبطريقة بدائية وبسيطة جدا، وهي عبوة ناسفة في مقهى.
2: دعينا نكون صريحين أنسي نور، هذا يعتبر الفشل الأمني، ومن يحدد إلى أي مدى سيذهب هذا الفشل الأمني هو التحقيقات الحكومية، هل ستكون سريعة، هل ستصل إلى المتورطين في أسرع وقت، هذا إذا فرضنا أنه داعش يقف خلف خلف يعني التفجير. لكن دعيني أوضح نقطة، نعم في يعني في حين نشهد انتكاسات هناك عمليات ناجحة أيضا. أذكرك قبل عدة أسابيع اعتقلت خلية كانت تريد استهداف شخصية دينية في قلب العاصمة دمشق، ربما كان هذا سيحدث صدى أكبر عالمي أن سوريا ليست مستقرة والدولة غير قادرة على ضبط يعني الأوضاع في الداخل، وكان هناك جهات وخلايا تقوم باستهداف العاصمة بصواريخ غبية غير موجهة ألقي القبض عليها. الفكرة المهمة أنه مكافحة الإرهاب بمختلف أشكاله، هنا لا تحدث عن الجهة المتورطة سواء كان داعشي أو يعني فلولية من الفلول أو حتى من شبكة المشروع الإيراني المهزوم، هي مشروع طويل الأمد، في هذا الطريق طريق طويل الأمد تجد يعني تجدين الكثير من المطبات، لكن من خلال السعي الدؤوب أيضا ستصلين إلى نتيجة. هناك لا يمكن أن ننكر أن الإدارة السورية حققت نجاحات نسبية هامة جدا فيما يتعلق بمجال مكافحة الإرهاب. اليوم داعش على الرغم مما يقوم به من تفجيرات إلا أنه ما يزال مهزوم إقليميا، يستغل اليوم داعش من خلال خلايا متفرقة لا تتواصل فيما بينها بشكل مركزي، لا توجد قيادة مركزية اليوم لداعش. من يعمل في داعش اليوم هم من الجيل الثالث والرابع، الجيل الأول والثاني إما اعتقل أو إما قتل، وبالتالي هم هواة ليس لديهم خبرة، يقعون لأبسط الأسباب في قبضة القوات الأمنية، وبالتالي هذه ليست عودة صريحة لتنظيم داعش. هذا بحسب ما يصفه الكثير من الخبراء هو يعتبر، وهذا كنا في لقاء قبل عدة أيام على التلفزيون سوريا، يعتبر بمثابة إعادة معايرة للتنظيم. اليوم هناك واقع جديد بعد سقوط النظام، بات انتقلت خلايا تنظيم داعش من الصحراء إلى المواقع المدنية، والباتت تنشط من خلال خلايا متفرقة تستغل الثغرات الأمنية. لذلك نعم هذا يعتبر اختراق أمني، لكن من يحدد مدى هذا الاختراق ومدى هذا الفشل هو التحقيقات الحكومية، وشاهدنا أمثلة ناجحة قامت بها الدولة السورية. أذكرك فقط في تفجير مسجد في حمص والذي تبناه أيضا تنظيم داعش، كان يريد من خلاله إحداث فتنة طائفية في هذه المنطقة الوسطى، في نهاية المطاف وصلت الإدارة السورية إلى نتيجة واستطاعت أن تلقي القبض على المتورطين، وقبل ذلك كان هناك أحداث تشبه الأحداث الطائفية، تبين أن أحداث ثأرية مشاكل عائلية شخصية لا علاقة لها بالأحداث الطائفية. لذلك علينا أن ننتظر التحقيقات وما ستؤول إليه وما ستقوله وزارة الداخلية وما ستصل إليه من نتائج، هل ستكون سريعة وهل ستصل بسرعة إلى المتورطين وتحاسبهم.
1: يعني أستاذ عبد الله، دعنا مما تفضل به ضيفي نذهب إلى تقييم سريع للأداء الأمني للمؤسسة الأمنية وتقييمك أيضا للمقاربة الأمنية بشكل عام خاصة بالمدن. يعني خلال سنوات الحرب السورية بشكل طبيعي كانت الأرياف ومحيطات المدن هي الأكثر اضطرابا والأكثر خطورة، اليوم ينتقل هذا الموضوع إلى قلب المدينة لأنه من يريد أن يضرب فكرة الأمن أو الاستقرار بطبيعة الحال سيستهدف المدن الكبرى والعاصمة على وجه التحديد. هل يمكن القول اليوم أنه المدن أصبحت أكثر هشاشة أمنيا وبالتالي أيضا تحتاج إلى مقاربات أمنية خاصة بها؟
0: أنا أعتقد بأن النظرة من زاوية أخرى ربما تكون أجدى. يعني اليوم هل نجحت فعلا الدولة السورية بعد عام ونصف نعم نجحت إلى حد بعيد وبشهادات عربية وأقليمية ودولية وحتى من القيادة المركزية كما تحدثنا من الولايات المتحدة. هل بدأت الدولة السورية باتخاذ خطوات فعلية؟ نعم بدأت باتخاذ خطوات فعلية وبدأت ببناء كوادر وزارة الداخلية ووزارة الدفاع وبعض الدورات التدريبية وبعض حتى المناورات الخارجية، وكان هناك مناورة في تركيا شاركت فيها الدولة السورية. أيضا اليوم الدولة السورية بمؤتمر الحوار العسكري في البحرين، هذا يعكس تقدم ملحوظ للدولة السورية وبأنها تسير وفق منهج سليم وأنها تسير على السكة الصحيحة. لكن أيضا هناك تحديات كبيرة تواجه الدولة السورية، يعني من بينها أولا مثلا رفع العقوبات، من بينها التسليح، من بينها الغارات الإسرائيلية، من بينها أن هناك بعض المناطق لا تزال هشاشة أمنيا، من بينها أيضا أن فلول النظام لا يزالوا يستثمرون في التحول السياسي، وهناك بعض فلول النظام من بينهم رامي مخلوف الذي وجه قبل يومين رسالة يعني تحدث فيها بصراحة عن إحداث ربما مشاكل أو قلقلة في سوريا. أيضا إيران التي كان دورها سلبي منذ يعني سقوط النظام البائد وكسرها في دمشق، والذي تحدث يعني المرشد والذي تحدث وزير الخارجية في أكثر من مناسبة أن سوريا لن تكون مستقرة. لذلك اليوم هناك مجموعة من الأعداء المتربصين، لكن بالمقابل الدولة السورية وفق إطار زمني معين نجحت إلى حد بعيد، كما قامت بإلقاء القبض على العديد من العناصر، كما قامت بقتل العديد من يعني القادة كما تحدثنا مثل والي دمشق والي حوران. أيضا كان هناك استجابة سريعة على المستوى الأمني كما تحدث ضيفك الكريم على مستوى جامع علي بن أبي طالب في حمص الذي أراد يعني ضرب فتنة أو ضرب التعاون أو الالتحام الوطني ما بين المكونات السورية واستهداف المكون العلوي، قبله في كنيسة مار الياس في الشهر الخامس العام الماضي، وخلال 24 أقل من 24 ساعة تمكنت السلطات السورية من إلقاء القبض على المطلعين بالتفجير. لذلك اليوم الدولة السورية أنا برأيي ضمن الإطار الزمني وضمن الإمكانيات المتاحة تقوم بخطوات هامة
1: يعني
0: وهامة جدا.
1: هذه بعض العوامل والشواهد أستاذ عبد الله التي يمكن سوقها في سياق معين للتدليل على نجاح المقاربة الأمنية التي تتبعها السلطة اليوم في سوريا، بينما يمكن أيضا يعني جلب دلائل وشواهد أخرى، منها ما كان يتحدث به ضيفي في الجزء الأول من هذه الحلقة المتعلق مثلا بموضوع انفلات السلاح. يعني هذه المشكلة حتى الآن لم تحل، وهي مرتبطة أيضا عضويا بالثقة بالجهاز الأمني، ثقة المواطن بالجهاز الأمني حتى يكون لديه سبب لتسليم هذا السلاح بالأساس. هناك موضوع الدمج غير الناجز حتى الآن، يعني ما زال هناك أيضا تحديات من جهة أخرى.
0: بالنسبة أولا لنقطة السلاح غير المنفلت، أنا برأيي اليوم هناك غياب للإطار التشريعي، ومجلس الشعب إن شاء الله سينعقد يوم الاثنين وسيكون هناك قوانين بهذا الخصوص. لذلك الدولة السورية اليوم تعاني من فراغ قانوني وحتى الآن تستخدم القوانين القديمة في عهد النظام البائد. لكن المشكلة أنا برأيي ببعض الخروقات الأمنية، وأنا لا أقول اختراق أقول خروقات أمنية، أن العمليات التي الإرهابية التي ينفذها اليوم تنظيم داعش أو غيره لا تعتمد على الأسلحة. يعني نحن لا نتحدث اليوم عن حرب في منطقة يستخدم فيها الأسلحة المتوسطة أو الخفيفة، هذا الدولة السورية نجحت فيه من خلال دمج الكثير من الفصائل والكثير من العناصر وملاحقة الكثير بعد انتهاء المهلة الزمنية، ملاحقة الكثير منهم. لذلك برأيي السلاح على المستوى السلاح الفردي والسلاح المتوسط منضبط إلى حد كبير، والدولة السورية اليوم تجهز حزمة من القوانين في هذا الإطار. لكن العمليات الإرهابية التي تقوم هي عمليات تحدث في كل دول العالم وحتى أعتى الأنظمة الأمنية، سواء كان في الولايات المتحدة أو أستراليا أو إسبانيا أو في فرنسا، رأينا عمليات من هذا النوع لأنها هي عبارة عن عمليات تصنيع بسيطة لا تحتاج إلى مواد أولية كبيرة، بالإضافة اختراق المدن، لأن اختراق المدن أسهل من الأرياف، كون الأرياف اليوم يعني أهالي المناطق الأرياف يعرفون بعضهم جيدا ويعرفون العنصر الغريب ويعرفون الأماكن المشبوهة وأماكن الدخول غير القانونية. لذلك اتجهت أنا برأيي تنظيم داعش أو التنظيمات المتطرفة أو حتى فلول النظام أو حتى بعض العناصر المرتبطة بالبيكيكي أو إيران أو من كان من يكون وراء هذا التفجير، يستغل ربما اليوم المدن بأن المدن لها طبيعة اجتماعية مختلفة، وخصوصا لو لاحظنا أن الأماكن تنتشر في الأسواق والأماكن العامة ودور العبادة، حيث يكون يعني مكان التواصل الاجتماعي نوعا ما بعيد أو غير متقارب. لذلك اليوم كما قلنا تنظيم داعش غير من سياساته ولم يعد يعتمد على الامتدادات الجغرافية، إنما يعتمد على الضربات النوعية. أيضا فلول النظام يعني لا يؤمن شرهم، خصوصا أن اليوم البعض منهم اليوم مستاء من المحاكمات التي تقوم بها الدولة السورية لفلول النظام، وأن هذه المحاكمات تجري أمام وسائل الإعلام وأمام العلن، وأنه ليس هناك مجال للمواربة أو الطعن في المسار القضائي. لذلك ربما يكون أيضا استهداف القضاء من بعض فلول النظام الذين تضرروا والذين ربما لم تطالهم حتى الآن يد العدالة. أيضا بالنسبة لدمج
1: يعني ولفت للنظر بالفعل، يعني لأنه حتى هذا المكان كان مكتظا أكثر خلال الأسبوعين الماضيين لأنه كان هناك محاكمات، يعني كان من الممكن أن يكون حادث كهذا أكثر سوءا من ناحية الضحايا.
0: بالتأكيد بالتأكيد، لذلك أنا قلت أن التوقيت مدروس، وأتى مع يعني تقاربين هامين، أولا حضور سوريا في منتدى حوار عسكري على مستوى العالم في البحرين بحضور سوريا والدول العربية والإقليمية والولايات المتحدة، نتحدث عن دول لها وزنها سواء كان سياسيا أو عسكريا أو أمنيا، أيضا مع زيارة هامة للسيد أسعد الشيباني إلى لبنان، وعن تقارب محتمل ربما بين يعني دمشق وميليشيات حزب الله. لذلك ربما هناك بعض القوى المتطرفة داخل حزب الله لا تريد لهذا المسار أن يتم، أو حتى إيران نفسها ستشعر بأنها انعزلت تماما عن المشهد في لبنان، وأن الدولة السورية اليوم نجحت في فصلها إن لم تكن يعني أخذت مكانها في لبنان. لذلك اليوم أيضا فلول النظام كما تحدثنا عن المحاكمات، وبطبيعة المحاكمات يكون هناك تجديد أمني عالي وتجديد رقابي عالي، لذلك لا يمكن أن يعني اتخاذ أي فجوة أمنية أن تخول منها. لذلك اختارت يوم في نهاية العطلة في توقيت حساس جدا.
1: أستاذ ضياء، يعني أعود إليك انطلاقا من هذه النقطة بالذات، يعني نحن الآن في مرحلة انتقالية، سوريا تؤسس علاقتها بالمحيط وبالعالم، دوما سيكون هناك أحداث سياسية، في كل عدة أسابيع سيكون لدينا استحقاق جديد، الأخير كان مثلا الإعلان عن موضوع البرلمان. إذا كان هناك جهات تود التشويش على ما تقوم به سوريا اليوم، هل نتوقع يعني اضطرابات متكررة في هذا السياق؟ وما الذي يرتبه هذا على الجهاز الأمني من إجراءات يجب أن يعني يتخذها وأدوار يجب أن يطلع بها من أجل حماية أكبر للمدنيين؟
2: يعني هذا هو واقع سوريا، وللأسف يعني تدفع ثمن جغرافيتها، أنه هي منطقة دائما ما كانت محطة جاذبات النفوذ الدول الإقليمية. لكن يعني طالما نتحدث عن التجاذبات، أنت شاهدت الحرب الإيرانية التي استمرت أكثر من 40 يوم، نجحت سوريا في أن تتجنب هذا الصراع في حين كانت دول المنطقة كلها منخرطة في هذه الحرب، إن لم تكن في الردود وإنما كانت في التعرض لخسائر. سوريا نجحت خلال السنتين والسنتين الفائتتين أن تتحول لصندوق بريد إيراني، وهذا كان ربما سيؤدي إلى نتائج كارثية. أنت تحدثت عن موضوع السلاح، اليوم الدولة السورية على صعيد الكوادر، أتحدث عن الهيكلية العسكرية،
1: لم تنجح إيران في
2: نجحت في جمع
1: صندوقا يعني فقط لم أفهم عليك هذه النقطة،
2: لم تنجح
1: في جعلها صندوقا.
2: أنا أقول أن الدولة أفشلت أن تتحول سوريا مرة أخرى لصندوق بريد إيراني. وتحدثت أيضا عن موضوع السلاح المنفلت. أنت تعلمين معادلة السلاح، لا يمكن للدولة السورية أن تذهب وتقتحم كل بيت سوري من أجل السلاح الفردي. السلاح الفردي سيكون موجود، لكن هذا ليس المعادلة، ليس هذا يعني الذي يمكن القياس عليه. القياس عليه هو كيف قامت الدولة بتوحيد كل هذه الفصائل التي كانت ذات التوجهات الإيديولوجية المختلفة، واستطاعت أن تجمع سلاحها، جمع سلاح الفصائل التي كانت تمتلك سلاح ثقيل ومعدات عسكرية أصعب من جمع السلاح الخفيف الذي هو متواجد بين المدنيين. أنت تعلمين سقوط النظام كان بشكل عشوائي، وانحل عقد النظام وانتشر السلاح من خلال دخول بعض الأشخاص إلى القطع العسكرية الذين وصلوا إلى بعض الأسلحة.
1: لكن حتى ما تتفضل به أستاذ ليس حالة ناجزة، يعني ما تتفضل به ليس حالة ناجزة لا على الصعيد العسكري ولا على الصعيد الأمني، يعني لا نستطيع القول أن هاتين المؤسستين وما في حالة استقرار نهائي الآن.
2: استقرار تام. نعم صحيح، لكن نجحت في الخطوات الأولى وهذا شيء مهم. من كان يتوقع اليوم أن نصل إلى هذه النتيجة؟ كنا نخرج على قناتكم ونتحدث عن الفصائلية ومدى ضررها بالثورة السورية. اليوم هناك شعور جمعي بوجوب دعم الدولة والوقوف إلى جانبها، وهذا ما يعول عليه السوريين حقيقة. هذا أمر مهم. الأمر الآخر وأنت طرحتيه أنه كيف يجب على الأجهزة الأمنية أن تتصرف، يجب أن تحسن قدراتها. وأنا أحدثك مثلا، رفعت العقوبات عن سوريا، لكن حتى الآن ما تزال سوريا تعاني من موضوع استجلاب الأجهزة المتطورة، خاصة تلك المتعلقة بالاتصالات واللاسلكي والضبط الأمني والكشف الأمني وأجهزة الليزر وما إلى ذلك. ما تزال سوريا تعاني من تركة ثقيلة ست نور، وهذا اليوم عندما تعمل الأجهزة الأمنية في ظل هذا الواقع وفي في ظل هذا الدعم المحدود وتقوم بهذه الإنجازات، أعتقد يعني لا يجب علينا دائما أن يعني أن ننظر إلى الجزء الفارغ من الكأس. اليوم ما تقوم به الإدارة والأجهزة الأمنية في ظل هذا القدر من القدرات واللوجستيات المتواجدة أعتقد جيد جدا، ولا يمكن توقع تحول سوريا في يوم وليلة إلى سويسرا. اليوم نحن بلد خارج من الحرب لمدة أكثر من 15 عام والسلاح منفلت والتوجهات، وهناك شروخ مجتمعية خلقها النظام وخلقتها الحرب خلال السنوات الماضية لا يمكن حلها خلال يوم وليلة. قد نشهد بعض المطبات، لكن الاستقرار هو الاتجاه العام للدولة السورية، وهذا ما نأمل فيه حقيقة.
1: أستاذ عبد الله، يعني نحن الآن في مرحلة انتقالية، النجاح يعتمد على يعني توازن مطلوب بين الناحية الأمنية وبين النواحي الأخرى، سواء فيما يتعلق بالاستحقاقات المرتبطة بالانتقال السياسي، سواء حتى بالمطالب الاقتصادية التي يجب تلبيتها. هل تعتقد أنه الأداء الحكومي اليوم يسير بشكل متوازي في كل هذه السياقات؟
0: الدولة السورية اليوم لها أولويات، وربما أهم أولوية هو الأمن، لأنك لا تستطيع مثلا جلب الاستثمارات إلى سوريا وما يعطيه من انعكاسات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي إلا بإحلال الأمن. لذلك أنا برأيي الدولة السورية ضمن الإمكانيات الممكنة يعني غلبت الملف الأمني والملف العسكري كملف أول ضمن أولوياتها في تأسيس الدولة السورية الجديدة، لكن هذا لا يعني بأنها أهملت المسارات الأخرى. هناك مسارات أخرى تسير بالتوازي، سواء كانت المسارات القضائية والتشريعية، ورأينا بالأمس يعني صدور مرسوم السيد رئيس الجمهورية بتعيين 70 عضو في البرلمان، أيضا بعض الإصلاحات الاقتصادية وزيادة الأجور، أيضا قانون جمارك جديد وعصري، أيضا بعض أنواع الخدمات التي كانت تعاني من سوريا مثل الكهرباء والغاز والمحروقات اليوم باتت متوفرة بشكل كبير بالدولة السورية. أيضا هذا لا يعني بأن الدولة السورية قفزت على المستوى الاقتصادي إلى حد كبير، لكن هناك تحسن ملحوظ يلاحظه المواطنين، هناك زيادة في الأجور، هناك حتى يعني حركة سياحة، والتي كانت السياحة تشكل أحد مصادر دخل الدولة السورية، اليوم هناك عودة للسياحة في سوريا. لكن هناك بعض التحديات الكبيرة كما قلنا، منها تحديات سياسية ودبلوماسية تتعلق بالعقوبات الأمريكية التي رفعت والتي هي حتى الآن في إطار الإجراءات الإدارية لاستكمال رفعها. أيضا هناك بحاجة إلى البنى التحتية الجاهزة للاستثمار، سواء كانت على مستوى التشريعات والقوانين، وهذا ما سيناط بمجلس الشعب قريبا في تعديل حزمة من القوانين التي تتعلق بالتشريعات والاستثمارات. أيضا بعض التحديات التي تتعلق بالبنى التحتية من روافع للطاقة وطرق نقل وحوامل طاقة، وهذا أيضا بحاجة إلى إطار زمني ليكون جاهزا. أيضا على مستوى الإعلام شهدت الدولة السورية تحسن كبير، وكان هناك ارتفاع في منسوب حرية الصحافة وفق منظمة مراسلنا بلا حدود إلى أكثر من 16 مرتبة، وهذا خلال عام ونصف يعتبر إنجاز كبير في الإعلام السوري الذي كان يصنف في المرتبة الأخيرة من بين الإعلام في العالم في حرية التعبير. أيضا كان هناك تحسن في المستوى يعني في شهدته سوريا خلال هذا العام ونصف على مستوى العمالة وإعادة التفعيل من خلال بعض المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وبعض الاستثمارات التي بدأت. لذلك اليوم الدولة السورية تسير بنهج متوازي وفق عدة مسارات، لكن بالتأكيد تغليب المسار الأمني والعسكري الذي يعتبر الأساس.
1: إلى أي مدى هي المسارات مرتبطة؟ يعني مو المفترض أنه نتوقع أنه في حال هبوط نسب البطالة على سبيل المثال تحرك على جهرة الاقتصاد بشكل أفضل أنه بطبيعة الحال تنخفض مستويات العنف أو الخروق الأمنية، أليس كذلك أستاذ عبد الله؟ إلى أي مدى هي السياقات يعني تعتبر مرتبطة ببعضها، خاصة الموضوع الاقتصادي لأنه يؤثر ويتأثر حتى بالأشخاص الذين من الممكن أن يكونوا يعني فاعلين محتملين في أي خروق أمنية؟
0: بالتأكيد اليوم البطالة هي عامل هام لجذب يعني القوى العاملة باتجاه تنظيمات متطرفة أو باتجاه القيام بأعمال غير قانونية، لكن ليس هذا ما تعاني منه الدولة السورية اليوم. الدولة السورية تعاني من تحديات أمنية خارجية، ربما على رأسها إسرائيل. نتحدث عن أكثر من 1000 غارة جوية إسرائيلية باتجاه الأراضي السورية، نتحدث عن 650 توغل بري، نتحدث عن اعتقالات، أيضا نتحدث عن أحد الأذرع الهامة التي تشكل ميليشيا لحج جديدة، وهي ميليشيا الهجري الطائفية في الجنوب، والتي أيضا تؤوي الكثير من فلول النظام البائد ومن عناصر الفرقة 15 التي كانت متواجدة في السويداء، ومن بعض القيادات المطلوبة للعدالة الانتقالية التي كانت تشكل ركائز أساسية في نظام الأسد البائد. لذلك أنا برأيي أن التحديات الأمنية الخارجية هي أكبر بكثير من التحديات الأمنية الداخلية، والتحديات الأمنية الداخلية بالتأكيد بعد مجلس الشعب وبعد الإجراءات التي تقوم بها الدولة السورية سنصل إلى حلول توافقية في هذا الإطار، وستقوم الدولة باتخاذ العديد من الإجراءات. لكن كما قلنا لا تزال التحديات كبيرة، ولا يزال الأمن الخارجي ربما هو يعني الخط الأحمر الذي حتى الآن تعاني منه الدولة السورية، وتحاول إغلاق هذا الباب من خلال تفاهمات سياسية واتفاقيات أمنية واستغلال الدفع السياسي الخارجي لدعم الدولة السورية الجديدة ودعم واستقرار سوريا، خصوصا أن الدول العربية والعالمية وحتى الولايات المتحدة رأت على مدى 14 عاما من فترة الثورة السورية وخلال فترة الحرب التي قام بها النظام البائد على الشعب السوري، رأت أن هذا المكان وأن سوريا باتت مكانا للتنظيمات الإرهابية والتنظيمات المتطرفة والتنظيمات والمفصائل
1: المتشددة. طبعا كلها تحديات يعني إضافية. طيب
0: نعم.
1: يعني شكرا لك على هذه التوضيحات أستاذ عبد الله. أستاذ ضياء، يعني تحدث ضيفي عن مجموعة من السياقات كنت قد سألته عن الارتباط بينها الاقتصادي والسياسي والأمني، أريد الآن أن أسألك عن طبقات الملف الأمني في سوريا وكيفية تعاطي السلطة معها حتى اليوم وتقييمك لذلك. يعني أشرح سؤالي أكثر. حدث مثل ما جرى في دمشق اليوم هو حدث يثير ضوضاء كبيرة، يعني نحن نتحدث عن تفجير وسط العاصمة سقط فيه ضحايا بين قتلى وجرحى، نتمنى لهم السلامة. لكن هناك طبقات أمنية أخرى، يعني نتحدث عن حالات انتقامية على سبيل المثال يجري توثيقها عن طريق منظمات عديدة منها الشبكة السورية لحقوق الإنسان، عن حوادث قتل خارج إطار القانون غير معروف من يقوم بها، ولا نرى يعني جهود أمنية تظهر على الإعلام أو لها ضجيج في هذا السياق. على سبيل المثال هناك يعني هناك طبقات أخرى من هذا الموضوع، ما يجري إثارته بين الحين والآخر عن قضايا خطف على سبيل المثال، ربما ليس هناك جدية كافية في التعامل معها من قبل وزارة الداخلية. يعني كل هذه الطبقات كيف يمكن عن طريقها أن نخرج بتقييم كلي للمؤسسة الأمنية اليوم في سوريا؟
2: نعم، يعني تقرير شبكة سورية حقوق الإنسان قرأته وهو موقع يعني مقدر ومحترم، تقاريره دائما موضوعية، يتحدث عن الضحايا ويتحدث عن الانتهاكات وربما عمليات الاختطاف. لكن دعيني نوضح نقطة، أنه معادلة الأمن هي ليست فقط معادلة أمنية بحتة أو عسكرية، هي معادلة شاملة يعني تشمل كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. اليوم انطلاق مجلس الشعب والإعلان عن بقية أعضائه سيساهم أيضا في تخفيف الاحتقان الداخلي، نقل بعض الصلاحيات والشكاوى التي يعاني منها البعض إلى مجلس الشعب الذي
1: سيناط به.
2: نعم أيضا المسار الاقتصادي والتعافي الاقتصادي سيساهم أيضا في يعني بعض السخط الذي كان موجود، في تحييده بعض الغضب الكامن الذي يمكن أن يدفع البعض إلى تنظيمات متطرفة، بعض التمييز العنصري الذي كان تمارسه قسد مثلا في المنطقة الشرقية ساهم في القضاء على عمليات التجنيد كلها في المنطقة الشرقية لصالح داعش. لم يعد أحد ينتمي إلى داعش في تلك المنطقة سوى اليوم، إذا تشاهدين طوابير، شاهدتي طوابير الانضمام إلى وزارة الداخلية في تلك المنطقة، كانت طوابير مليئة. وبالتالي ما تقوم به الدولة السورية ضمن المستطاع، وأنا هنا لست في صدد الدفاع عنها، لكن عندما ننظر بعد سنتين ونصف من سقوط النظام في مثل هذه الدولة التي كان يتوقع أن يحكمها نظام مركزي، في حال سقوطه أن تتجه نحو الانهيار، وهذا ما كان يروج له البعض، ونصل إلى هذا النتيجة من التقدم النسبي على المستوى الاقتصادي. هناك حالات خطف صحيح، لكن عملية العدالة الانتقالية بدأت، وهذه العملية ستأخذ زخما في قادم الأيام. من يظن لنفسه اليوم أنه خارج نطاق المحاسبة عليه أن يعيد حساباته، والدولة لا تنسى يعني أعتقد أنها ستحاسب كل من يثبت تورطه، يعني يثبت عليه دليل وقوعه في انتهاكات. لكن أنا أعتقد أنه يعني المسؤوليات كبيرة والترك ثقيلة على الدولة السورية في ظل ما تتعرض له، وفي ظل يعني قدراتها المحدودة والملفات المتشعبة كما تعلمين، وعليها أن تركز في هذا الاتجاه وفي ذاك الاتجاه، وأيضا في المسار الخارجي وتعقيداته، العلاقات مع الدول الإقليمية ومع الدول الخليجية، وكيف يمكن أن تنشئ مسار يعني عدم انحياز كما يقال مع مختلف الدول، بحيث تكسب الجميع لصالحك وتبدأ سوريا في مرحلة التعافي وعملية إعادة الإعمار. هذه معادلة صعبة. أعتقد الدولة السورية، وهنا أريد أتحدث بشكل موضوعي، اجتازت الكثير من يعني الاختبارات الصعبة، وما يزال أمامها الكثير من الاختبارات الصعبة. نحن حتى الآن لم نتجاوز المرحلة الخطرة من المرحلة الانتقالية، وهذه نقطة مهمة جدا. يعني نأمل، وهذا هو الشعور العام حتى الآن، الإحصائيات تشير أنه هذه الدولة الجديدة ما تزال تتمتع بشعبية كبيرة، ورغم ما تتخذه في بعض الأوقات من قرارات ربما قد تكون يعني مزعجة للبعض، لكن يعني نجد أنه هناك مسايرة شعبية لهذه الدولة ولقراراتها، وهناك تفهم شعبي لما تمر به الدولة السورية حقيقة من ظروف ومن يعني مراحل صعبة ومن
1: يعني
2: مخاطر أيضا اقتصادية ومن مخاطر
1: يعني
2: أيضا.
1: بطبيعة الحال لا نحاول أن نعامل سوريا بمعايير الدول المستقرة، ولا نحاول حتى يعني تهويل ما حدث اليوم، يتبدو كأن سوريا كلها غير آمنة أو غير مستقرة، لكن نحاول تقديم قراءة.
2: هذه نقطة مهمة، يعني أريد أن أريد أن أوضح نقطة أخيرة لو سمحتي. يعني عندما يشاهد بعض الأشخاص تقارير عن سوريا وهم خارج سوريا على وسائل الإعلام، يعتقد أن سوريا بلد مشتعل، لكن إذا نظرتي في الشارع نفسه الذي قام حصل فيه التفجير، بعد ساعات يعني قليلة كان هناك حركة عودة طبيعية للحياة والسكان. ربما هذا النموذج السوري لم يعتاد عليه الكثير، لكن اليوم الوضع ليس كما يصوره التقارير وليس كما يصوره في بعض الأحيان.
1: لكن أيضا لا يمكن إنكار الوضع نسبيا، أن هناك اهتمام بمراكز المدن وخاصة بمركز دمشق، المكان الذي يمر فيه المسؤولون الأجانب ويعني عاملو الأمم المتحدة والسياح وما إلى هنالك، مختلف قليلا عن المناطق النائية والتي تحدثت أنه هناك طبقات أمنية أخرى مختلفة فيها تتعلق بالقتل خارج نطاق القانون أو الخطف أو غيره. يعني هذه الناحية أيضا يجب الانتباه إليها.
2: نعم صحيح، يعني اليوم الدولة ربما لم تمتلك الكادر الكافي والملاك الكافي لبسط سيطرتها على كافة أرجاء الدولة، وهناك أحداث وربما في بعض الأوقات يرجع إلى عدم تقديم شكاوى في هذا الإطار وعدم ملاحقتها من قبل بعض الأشخاص المعنيين. عندما تتابع قضيتك في القضاء وفي جهاز الشرطة العسكري، أعتقد أنك ستصل إلى نتيجة، ومن يعني صاحب الحق كما يقال سلطان، لكن عندما تترك الموضوع وتنسى بناء على اعتباراتك الخاصة أنه هكذا هو هذا هو الواقع الجديد في سوريا، فعندها هذا يكون حساب مختلف حقيقة.
1: أستاذ عبد الله، أود أن يعني أعود إلى صلب حادث اليوم وأطرح معك بعض النقاط. أود منك أن تعطينا تقييما للتعامل الحكومي مع الحادث اليوم. أحد ضيوفي اليوم لفت نظرنا إلى أنه مستوى التصريحات المتعلق بالحدث لم يتجاوز محافظة دمشق، فلم يكن هناك تصريح لوزير الداخلية على سبيل المثال. هل لذلك أي دلالات؟ هل تعتقد أنه رد الفعل، الطوق الأمني الذي فرض، الإجراءات كلها كانت على مستوى الحدث نفسه؟
0: لا، أولا كان هناك تصريح لقائد الأمن الداخلي في محافظة دمشق، وكان موجودا ويعني شرح كيف تمت العملية وقال بأن التحقيقات مستمرة. ثانيا، اليوم عند أي تفجير إرهابي أو عملية أمنية لا يمكن الإفصاح بجميع المعلومات وجميع الأبعاد، حتى لا يمكن السماح للإعلاميين، لأن قد يكون هناك يعني تفجير لاحق أو تفجير متتالي بعد مدة من الزمن. لذلك من الأمنيات الأساسية اليوم مع بداية أي حدث أمني هو التعتيم والتكتم والحديث بما يتناسب مع الموقف فقط، وكما قلنا لم يكن هناك شهادة فقط من المحافظ، كان من قائد الأمن الداخلي. لذلك اليوم أنا برأيي الدولة السورية تتعامل باحترافية كبيرة، والدليل على ذلك كما تحدث ضيفك نجاحها في إلقاء القبض على العديد من خلايا التنظيمات، سواء كانت التابعة لحزب الله أو لإيران أو لفلول النظام أو حتى لداعش نفسه وبعض القادة. لذلك الدولة السورية اليوم أنا برأيي تسير بنهج صريح وواضح بأنه اليوم لا تهاون في المجال الأمني، لا تهاون في الخط الأمني. يجب أن لا ننظر إلى الأدوات ولكن يجب أن ننظر إلى النتائج. هل نجحت الدولة السورية؟ نجحت إلى حد كبير بالتأكيد. كما تحدثت عن نقطة هامة جدا بأنه اليوم لا يمكن التقويم والتعويم والقياس على أساس أن سوريا دولة مستقرة. بالتأكيد سوريا تمر بمرحلة انتقالية، والمرحلة الانتقالية لها أدواتها ولها مفرزاتها، وبالتأكيد مرحلة التحول السياسي قد ينتج عنها بعض الهشاشة الأمنية، خصوصا كما قلت أن هناك تدخلات خارجية وتدخلات لبعض الأذرع الداخلية. لكن بشكل عام اليوم التصرف الأمني كان مهني.
1: يعني أستاذ عبد الله، ألا تعتقد أنه غياب مؤتمر صحفي من وزارة الداخلية يوضح بشكل أكبر تسلسل الحدث، أنه كيف جرى ما جرى، يوضح أكثر الملابسات التي حدثت؟ لأنه حتى الآن تنتشر الكثير من الروايات حقيقة حتى على مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيلات صوتية، وهذا يثير الذعر والفوضى ويضع تساؤلات أنه أين هي وزارة الداخلية حتى الآن في تعاملها مع الرأي العام وليس في إجراءاتها، لأنه حقيقة هي اتخذت إجراءات على الأرض.
0: سؤال هام جدا. أولا لا يمكن يعني اليوم في ظل انفتاح إعلامي كبير وفي ظل تقدم لوسائل التواصل والسوشيال ميديا لا يمكن ضبط جميع الصفحات وجميع الأشخاص، خصوصا أن هناك بعض الشبكات التي تعمل في السوشيال ميديا تنتهج نهج يعني ممول ضد الدولة السورية وضد الحكومة السورية وخطواتها. لكن بالنسبة لسؤال المؤتمر الصحفي، المؤتمر الصحفي في جميع دول العالم يعقد بعد الاطلاع على النتائج النهائية والأسباب والشروحات إلقاء القبض على المجرمين أو تحديد هوية المجرمين والسعي للقبض عليهم. لذلك من المبكر الحديث عن مؤتمر صحفي يخص التفجير. لكن كما قلت كان هناك تصريحات هامة جدا من قائد الأمن الداخلي، تصريحات هامة جدا من محافظ دمشق، وأنا برأيي هذا كافي ضمن حدود التحقيق وضمن الساعات الأولية لطمأنة الناس. أيضا وسائل الإعلام كانت تنقل ضمن الحدود المسموح بها، الحدود الأمنية المسموح بها للحفاظ على سلامتهم، كانت تنقل كما تحدث ضيفك الكريم الحركة في الشوارع وفي الأسواق وفي دمشق، وهذا أيضا
1: يعني
0: كافي
1: لإعطاء رسائل طمأنة. في تلفزيون سوريا هذه الساعة السادسة على التوالي التي نخرج فيها يعني ببث مباشر من أجل محاولة الإحاطة بكل ملابسات الحادث. شكرا لك أستاذ عبد الله. أستاذ ضياء، في ختام هذه الساعة، ما الإجراءات العاجلة التي يجب على القوات الأمنية اليوم اتخاذها على الصعيدين العملياتي يعني على الأرض فورا، وحتى على الصعيد المؤسسي خلال الفترة والمدى المنظور؟
2: أنا بحسب خبرتي عندما توضع مثل هذه العبوة ربما وضعت قبل عدة أيام، ربما وضعت قبل عدة ساعات، هذا يزيد من الفترة الزمنية التي تحتاج القوى الأمنية للعودة بجميع الشرائط وتسجيلات الفيديو، وربما يطيل من التحقيقات ويعقدها أكثر، لأنه هذا الهدف هو هدف انتهازي، ومن قام بزرع هذه العبوة كان خائف وأراد ألا يكشف، وربما استخدم أكثر الطرق يعني سرية للوصول ووضع هذه العبوة، وبالتالي التحقيقات لن تكون سهلة، خاصة اليوم ما تزال القوات الحكومية تفتقر للقدرات وللأجهزة اللازمة للتعقب وللاستطلاع وللرصد. لكن شاهدت خلال الفترة الماضية ربما تحسن على صعيد الاستخبارات البشرية عندما اعتقلت خلية نوعية اتهمتها الإدارة السورية بأنها تعمل لصالح حزب الله في سوريا، تم اكتشافها قبل أن تنفذ هذه العملية. لذلك من المتوقع بحسب ما شهدت والطوق الأمني، وبالمناسبة محافظ دمشق حضر إلى موقع الحادثة، والمحافظ بالقانون السوري هو أعلى من وزير الداخلية، هو ممثل رئيس الجمهورية في المنطقة، وبالتالي صلاحياته أعلى، وبالتالي هناك اهتمام حكومي كان في هذا الإطار، وهناك تصريحات كان لقائد الأمن. لكن التصريحات ليست مهمة بقدر ما الأفعال مهمة. يجب على القوات الحكومية اليوم أن تباشر بتحقيق سريع وشامل، وأن تضبط وتراقب كل الحقيقة التحركات المشبوهة التي كانت حول هذه المنطقة، ولا أعتقد أنها قد يعني تجد صعوبة. تعلمين شوارع دمشق ومناطقها خلال الفترة الماضية نالت اهتماما كبيرا من قبل محافظ دمشق، تمت إنارة و يعني توزيع الأضواء في مختلف الشوارع، ولا أعتقد أنه من قام بهذا العمل سيترك لن يترك بصمة تستطيع من خلالها وزارة الداخلية الوصول إليه أو ملاحقته. لكن اليوم هذا خرق أمني كما ذكرت لك، ويعتمد على ما ستقوم به وزارة الداخلية من جهود وإلى ما ستصل إليه من نتيجة. سرعة التحقيقات هي المهمة، لأنه هذا حدث كبير كما تعلمين، وكلما كانت التحقيقات أسرع كلما ساهمت في تطمين المواطنين أكثر أنه اليوم الدولة حاضرة بأجهزتها بقدراتها بقوتها رغم الإمكانات الضعيفة التي تستطيع من خلالها أن تصل ويعني تلاحق كل المتورطين وتكشف عنهم وتقدمهم للعدالة.
1: أستاذ ضياء، على مستوى البناء المؤسسي ما الذي ما زال ينقصنا حتى الآن؟ الأمني
2: يعني على مستوى البناء المؤسسي أعتقد انتهت المؤسسة الأمنية من صنع الهيكليات، وهذه الهيكليات شهدت اختبارات ميدانية على أرض الواقع، وهذه الاختبارات اليوم مع يعني تكرارها تكتسب القدرات الأمنية الكوادر الأمنية خبرة أكبر. لكن أنا أعتقد الأجهزة الأمنية بحاجة بناء الفرد ذات نفسه، بناء خبرات الفرد. لذلك شاهدنا خلال الفترة الماضية بعثات تقوم بها وزارة الداخلية نحو الدول الإقليمية، نحو تركيا، نحو قطر أيضا، نحو الإمارات، نحو أيضا الأردن. هذه البعثات وهذا التبادل التكنولوجي وأيضا الأكاديمي يساهم في رفع الخبرات ويساهم في رفع الوعي. الوعي هو الأهم أنسي نور. عندما يكون عنصر الأمن ووزارة الداخلية واعي ثقافيا فهو مدرك للمخاطر الأمنية أكثر من غيره، ويستطيع أن يفكر بطريقة مبتكرة أكثر لملاحقة هذه التهديدات وأيضا ربما يعني كشفها مبكرا. وبالتالي ربما نحن بحاجة أكثر لبناء الإنسان السوري، بناء الـ يعني الكادر الأمني ثقافيا وأكاديميا، وهذا ما أعتقد أنه تعمل عليه وزارة الداخلية في الوقت الحالي.
1: أشكرك شكرا جزيلا، المختص بالشأن الأمني الأستاذ ضياء قدور ضيفي من دمشق. الشكر الجزيل أيضا موصول للأستاذ عبد الله الحمد الباحث في الشأن الأمني والسياسي ضيفي من دمشق. مشاهدينا الشكر أيضا موصول لكم على طيب المتابعة. نتمنى الرحمة لكل الضحايا، ونتمنى الشفاء للجرحى، ونتمنى ألا تتكرر مأساة هذه في أي مدينة أو بلدة سورية. إلى اللقاء.

0: أهلا، أنت مين؟
1: أنا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: إيه، شو رح نعمل؟
1: مع بعض رح نستعرض آخر التطورات التقنية وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليومية.
0: تابعونا، أنا عبد الله
1: وأنا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشة ومنصات تلفزيون سوريا.
2: دكتور تيك.
3: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
4: ننتظر اليوم مجلس الشعب قوانين جريئة وثورية تخدم الحالة المجتمعية السورية.
5: يبلشوا أول شيء قرار للمعتقلين.
6: أول ملف بتمنى أنا إنه هو يصير لأبناء الشهداء وأهالي الشهداء، هذا أهم شيء.
7: والله إحنا نتمنى إنه ينظرون للوضع المعيشي بالبلد.
8: تسريع فكرة العدالة الانتقالية.
9: حد للتوغلات العسكرية، هاي أول مبدأ.
10: تحسين إصلاحات قانونية دستورية.
11: إصلاح التعليم.
12: إنه نتمنى أن يكون أكثر شفافية بتحقيق مطالب الناس.
13: بدنا بنية تحتية محافظة الرقة، كمشافي، مدارس، جامعات.
14: مجلس الشعب السابق اللي كان بالأول هو عبارة عن مجلس الشعب للتصفيق والتطويل وفرع أمني كان.
15: إحنا بنطلب من مجلس الشعب الحالي إنه يرجع للمواطن ويشوف هم المواطنين.

0: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
1: علي مصطفى الطنطاوي ولد في دمشق عام 1909 لأسرة علم وأدب، وتعود أصوله إلى طنطا بمصر التي هاجر منها جده قاصدا دمشق. تلقى تعليمه الابتدائي في مدارس دمشق أيام الدولة العثمانية، ونال الثانوية من مكاتب عنبر عام 1928. دخل دار العلوم العليا في مصر لكنه تركها بعد عام، ودرس في كلية الحقوق بدمشق وتخرج عام 1933. درس في مدارس دمشق والعراق ولبنان حتى عام 1940، إذ فصله الفرنسيون من سلك التعليم بسبب مناهضته لهم. اشتغل في الصحافة، وكانت أبرز محطاته الصحفية في صحيفة الرسالة لأحمد حسن الزيات، وكتب فيها منذ انطلاقها عام 1933 حتى توقفها عام 1953. ناهض الاحتلال الفرنسي وأسس اللجنة العليا لطلاب سوريا، وترأسها 3 سنوات في الثلاثينيات، وكانت ذراع الكتلة الوطنية في مقارعة الفرنسيين. دخل سلك القضاء عام 1941، وشغل فيها مناصب كبرى، وكلف عام 1947 بوضع قانون الأحوال الشخصية في سوريا. غادر سوريا بعد انقلاب حزب البعث عام 1963، وأمضى بقية حياته في السعودية مدرساً في جامعاتها. كتب في مختلف صنوف الأدب والنقد والقصة والمقالة والمسرحية والمذكرات والنقد الأدبي. خاض معارك وسجالات أدبية مع كبار كتاب عصره، وانتقد الحداثة والرومانسيين والرمزيين. من أشهر أقواله المنحازة للأدب أن الأدب أسبق من العلم، وأنه لا غنى للإنسانية عن العلوم الأدبية وخاصة الشعر. في كتابه صور وخواطر عقد محاكمات ذكية وطريفة لأدباء عصره في جو نقدي أدبي فريد. ترك عشرات الكتب في الدعوة والسيرة والفتاوى والأدب، ولقب بفقيه الأدباء وأديب الفقهاء. مرض واعتزل الناس أواخر حياته، وتوفي بعيدا عن دمشق محروما من زيارتها عام 1999، ودفن في مكة المكرمة.

نشرة إخبارية جديدة. السلام عليكم ورحمة الله. وزارة الداخلية تعلن ارتفاع عدد ضحايا تفجير مقهى في دمشق إلى 9 قتلى و20 مصابا وإدانات عربية وإقليمية واسعة للحادثة. وزير الخارجية يجري سلسلة لقاءات مع جميع الأطراف اللبنانية خلال زيارته إلى لبنان، وإنشاء لجنة سورية لبنانية عليا للتنسيق المشترك. عودة 50 عائلة مهجرة من الشمال إلى مناطقهم في ريف حماة، والخطوة تأتي ضمن مبادرة سوريا بلا مخيمات. وزارة الطوارئ تستحدث نقاط مراقبة في ريف اللاذقية لحماية الغابات، وتوضح أن هدفها رفع مستوى الرصد وتسريع الاستجابة.

0: مرحبا بكم جديد إلى التفاصيل مشاهدين. أعلنت وزارة الداخلية أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن التفجير الذي استهدف أحد المقاهي في شارع النصر في دمشق ناجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع تزن نحو كيلوغرام واحدة. وقالت الوزارة إن العبوة كانت مجهزة بشظايا معدنية ما أدى إلى إحداث إصابات بالغة وأضرار كبيرة بالمكانة. وأوضحت الوزارة أنها باشرت بجميع الأدلة وراجعت تسجيلات كاميرات المراقبة وأخذت إفادات الشهود، متعهدة بملاحقة من يقفون وراء الانفجار وتقديمهم إلى العدالة. هذا ورصد تلفزيون سوريا مشاهد من داخل المقهى الذي وقع فيه التفجير. ومن جانبه قال محافظ دمشق ماهر إدلبي إن الانفجار الذي وقع في دمشق يهدف إلى زعزعة الاستقرار والعبث في أمن العاصمة، موضحا أن الجهات المختصة ستعمل على تعزيز الأوضاع الأمنية بعد الانفجار، كما ستعلن وزارة الداخلية نتائج التحقيقات قريبا.
1: هلا يا أخويا كرام، نحن بالنسبة لنا هي الساعات الأولى نحن من هذا الحادث، لابد أن نعطي مجال لأبطال وزارة الداخلية في أن يتكشفوا في التحقيقات الأولية حتى نصل إلى نتائج صحيحة. الإعلام من خلال ساعة أو ساعتين ليس من الصحيح، هي أولا. ثانيا أنه هاي العمليات هي نحن وزارة الداخلية أخذت كثير خطوات في العاصمة دمشق حتى في جميع المحافظات، لكن في العاصمة دمشق هناك خطوات عديدة في تنمية هذا القطاع، القطاع الأمني، القطاع الشرطي، كثير عم يتنمى يوم بعد يوم. صح بدأوا من الصفر صح، لكن الآن عم نشوف إنتاج كبير. هاي العمليات البسيطة للزعزعة والتشويش في مقابل الكم الهائل من القفزة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، هي أنا بتوقع هي ضريبة يعني طبيعية، ما بقول غير طبيعية، لأنه أنت عندك فلول، عندك ناس هي خلف القضبان ولها

0: ثالث، هذا اللي بيألمنا نحن. مع ذلك هالدماء لها حق، قريبا ستسمعون النتيجة من وزارة الداخلية.
1: وفي أعقاب ذلك مشاهدينا، أعلنت وزارة العدل إدانتها للتفجير واصفة إياه بأنه جريمة جبانة تتنافى مع جميع القيم الإنسانية والأخلاقية. وقالت الوزارة في بيان لها إن هذه الأعمال الإجرامية لن تنجح في زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد، ولن تثني مؤسسات الدولة عن مواصلة أداء واجباتها في ترسيخ سيادة القانون وتحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم وفق أحكام القانون. كما قدمت التعازي لأسر الضحايا ولنقابة المحامين ممن تضرروا من التفجير. فيما توالت الإدانات العربية والإقليمية للتفجير الذي استهدف مقهى بالعاصمة دمشق وأسفر عن سقوط قتلى ومصابين. وأكدت الخارجية القطرية موقف بلادها الرافض للعنف والإرهاب والأعمال الإجرامية في سوريا، وأعربت عن تعازيها لذوي الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل. كما وشددت الخارجية الأردنية على موقف عمان الداعم لاستقرار سوريا ووحدة أراضيها وسلامة مواطنيها ورفض جميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار في سوريا. إلى ذلك استنكر العراق أيضا كافة الأعمال الإجرامية التي تستهدف المدنيين الآمنين والأماكن العامة، مشيرا إلى أن هذه الأعمال تمثل انتهاكا صارخا للقيم الإنسانية والقانون الدولي. في غضون ذلك دانت مصر التفجير وأكدت رفضها لكل أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وترويع المدنيين. ومن جانبها أفادت وزارة الخارجية التركية بأن الرد الأمثل على مثل هذه المحاولات التي تسعى لعرقلة الاستقرار في سوريا يكمن في محافظة الشعب على وحدته، مؤكدة أن تركيا متضامنة مع سوريا في هذه المرحلة. كما أعرب نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا كلودو كورديني عن تعازيه لذوي الضحايا، وشدد على أهمية القبض على الجناة وتقديمهم إلى العدالة لأخذ الإجراءات القانونية. نناقش هذا الموضوع مشاهدينا مع محمد العويد الكاتب والصحفي معنا من باريس. سيد محمد، مرحبا بكم. بدءا، لماذا عادت التفجيرات في هذا التوقيت إلى دمشق؟
2: مساء الخير لك وللسادة المشاهدين الأعزاء، لأهلنا في سوريا الرحمة للشهداء والشفاء إن شاء الله العاجل للجرحى. بتقديري أن هذا المسار طبيعي في سياق يعني الثورة السورية وما وصلنا إليه من التحرير. يعني لا ننسى أن مسارات الأعداء للثورة السورية متعددة، يعني لا تنتهي من الإقليميين وصولا للاعبين في الداخل من الفلول ومن تضرروا من ما أنجزته الثورة السورية في تحقيق العدالة للشعب السوري، وصولا لطرف رئيسي ربما يعني يكون هو الأبرز أو الأكثر استفادة بهذا التفجير اليوم، وهو يعني الطرف الراديكالي ممثلا بداعش. لأنه يعني هذه الأفعال أو هذه السلوكيات عقديا أساسا يعني عند التنظيم تواجه أو تعتبر أن ما جرى في سوريا هو حالة كفرية تتنافى مع بنيتها العقائدية، لذلك هي تذهب بهذا الاتجاه. يعني ولا ننسى أن
1: لكن لماذا يستهدف مدنيين سيد محمد؟ لماذا لم يستهدف عسكريين أو أمنيين مثلا؟
2: أعتقد يعني لجملة من العوامل، أولها أن يعني الدولة السورية استطاعت أو جهاز الأمن والجيش استطاع خلال الفترات الأخيرة يعني المواجهة أو القضاء على الصف الأول من قيادات التنظيم، بدءا من دير الزور وصولا إلى والي درعا ووالي دمشق وبعض المجموعات المرتبطة بهذا التنظيم، إضافة إلى التحصين الذي ربما يعني يكون غالبا بجانب يعني القطاع العسكري أو الأمنية السورية. وبالتالي يعني حالة التنظيم إذا يعني صحت هذه القراءة، لكن بتقديري أنه يجد في الاستهدافات

0: الأمنية أنها الجناح الأساسي في قيام الدولة السورية، كما حدث اليوم، يعني أنه يعتبر أن هذا الجناح العدلي باستهداف المحامين هو إصابة الحقيقة، يعني في بنية الدولة السورية. ومن هنا بتقديري أنه كلما ضيق عليه الحصار سيجد منافذ أخرى، ربما في زوايا
1: نعم
0: يعني هشة غير مراقبة أمنيا، غير لم تنجح الدولة السورية في تعزيز إجراءاتها، فيجد أن هذه فرصته. وهي هذه عادة يعني التنظيم يلجأ إليها، يعني كنا قد تابعنا أو عرفنا أو يعني خلال السنوات الماضية كيف أن التنظيم وصل إلى يعني عمق الدول الأوروبية. فرنسا
1: حتى
0: يعني
1: الآن،
0: عانت
1: حتى
0: كثيرا.
1: الآن سيد عويد لم تصدر رواية رسمية من الجهات المختصة. على أي حال برأيكم، إذا نظرنا إلى الموضوع بصورة أعمق شيئا ما، هل من رسائل ستصل إلى الحكومة من خلال هذا التفجير، أو إلى الدولة تحديدا، شعبا وحكومة؟
0: أنا أعتقد أن الرسالة الأولى والمهمة، إذا يعني ذهبت التحقيقات وأثبتت أن خلف التفجيرات يقف التنظيم، أنها يعني عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، هي فرصة للدولة السورية لزيادة تدريب كوادرها، وأيضا للتواصل مع الجهات الداعمة باعتبارها باتت جزء من التحالف الدولي لمحاربة التنظيم، إضافة إلى التلاحم الشعبي الذي يعني أعتقد أنه خلال الساعات القادمة مع سيرورة التحقيقات ربما سنشهده من موقف شعبي متضامن بالتأكيد مع الشهداء والجرحى، ولكنه أيضا بالوقت نفسه يعني يقف إلى جانب الدولة السورية وتحدياتها. هذه الرسائل المجتمعة أعتقد أنها ستمضي بالتوازي بانتظار يعني ما ستنتهي إليه الإجراءات التحقيقية لوزارة الداخلية، وهو يعني سيكون من الاختبارات الحقيقية التي يعني ينتظرها الشارع السوري بعمق، رغم هذه الجراح اليوم والدماء التي سالت، سيما وأن العدد ارتفع إلى 9 شهداء بحسب وزارة الصحة، وربما 20 إصابة جريح. وبالتالي هذا العدد الكبير، هذا الاستهداف إذا شئت يعني لمفصل مهم من مفاصل الدولة السورية وهو قطاع المحامين، وإضافة إلى صفته المدنية يحتم سيرورة هذه المسارات والاستفادة من هذا الدرس القاسي.
1: أستاذ محمد العويد الكاتب والصحفي، كنتم معنا من باريس، شكرا جزيلا لك. أجرى وزير الخارجية أسعد شيباني زيارة إلى العاصمة اللبنانية بيروت، التقى خلالها عددا من المسؤولين اللبنانيين، من بينهم الرئيس جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ورئيس مجلس الشعب، حيث تم الاتفاق على إنشاء لجنة عليا مشتركة بين البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية. هذا وأكد الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال لقائه وزير الخارجية أسعد الشيباني تمسك لبنان بإقامة علاقات أخوية مع سوريا قائمة على التعاون والتنسيق. وقال عون إن لبنان حريص على استقرار سوريا كما تحرص سوريا على استقرار لبنان، مرحبا بتشكيل اللجنة العليا للحفاظ على مصالح البلدين، لا سيما في مجالات ضبط الحدود ومنع التهريب. وأضاف عون أن الرئيس أحمد الشرع صرح في أكثر من لقاء بأن الدور سوريا في لبنان لن يكون كما كان في الماضي، وأن صفحة جديدة فتحت بين البلدين.

0: في إطار مساع جديدة لتعزيز العلاقات الثنائية بين سوريا ولبنان، زيارة رسمية لوزير الخارجية أسعد الشيباني إلى لبنان، التقى خلالها الرئيس جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري، في خطوة تعكس انفتاح دمشق على علاقة تتجاوز إرث الماضي وتؤسس لمرحلة جديدة من التعاون بين البلدين.
1: اليوم هدف اللقاء هذا هو تعزيز التعاون.
0: رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام ووزير الخارجية أسعد الشيباني أعلن في مؤتمر صحفي إنشاء لجنة عليا مشتركة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وشكل توقيع الاتفاق محطة مفصلية في مسار العلاقات، إذ فتح الباب أمام معالجة ملفات ثقيلة أبرزها التعاون الاقتصادي والتنسيق الأمني وتعزيز ضبط الحدود، إلى جانب إعادة تموضع البلدين إقليمياً بما ينسجم مع المتغيرات الراهنة. وعن ملف الموقوفين في لبنان، أوضح الشيباني أن هناك مساراً قضائياً تقدمت به سوريا خلال الفترة الماضية للإفراج عن جميع السجناء السوريين في لبنان. وزير الخارجية أسعد الشيباني نفى عقد أي لقاء مع حزب الله، مؤكداً أن سوريا منفتحة على ذلك إذا اقتضت المصلحة. في المقابل، ذكرت مصادر دبلوماسية لموقع تلفزيون سوريا أن دمشق طرحت مبادرة سياسية تقوم على دعم جهود الدولة اللبنانية لحصر سلاح الحزب بيد الدولة عبر مسار سياسي توافقي، ومنع انزلاق لبنان إلى صدامات داخلية أو انقسامات.
2: قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني السابق وليد جنبلاط إن العلاقة الجيدة بين لبنان وسوريا قدر تاريخي. وأضاف جنبلاط عقب لقائه وزير الخارجية أسعد الشيباني أن البعض لا يريد أن يفهم أن النظام البائد انتهى، داعيا إلى بناء علاقة استراتيجية متوازنة مع سوريا على حد قوله. وبدوره قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بعد لقائه وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إن الجانب السوري جانب صديق، لكن على الدولة اللبنانية أن تحل مشكلاتها بنفسها، مشيرا إلى أنه بإمكان سوريا أن تساعد بيروت في هذا المسار. ومن جانبه أيضا قال رئيس مجلس النواب نبيه بري لموقع المدن إن النقاش مع وزير الخارجية السوري كان واضحا وشفافا، مضيفا أن دمشق أبدت استعدادها لمساعدة لبنان على مواجهة الضغوط. واعتبر بري أن رفض التنسيق مع سوريا يعني ألا خيار للبنانيين إلا السباحة باتجاه البحر. هذا ووصل وزير الخارجية أسعد الشيباني إلى مدينة طرابلس في زيارة وقد زار دار الفتوى، حيث التقى مع مفتي طرابلس والشمال إضافة إلى عدد من وجهاء المدينة. إذن تطورت العلاقات السورية واللبنانية تطورا متسارعا منذ أواخر العام 2024 بعد سقوط نظام الأسد المخلوع، بدءا من أول زيارة لرئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إلى العاصمة دمشق، مرورا بترسيم الحدود وملف المعتقلين، وصولا أيضا للزيارة الثانية لوزير الخارجية أسعد الشيباني إلى العاصمة بيروت. مشاهدينا، المزيد في المادة التالية.

0: وثق مركز سجل 239 انتهاكا ارتكبه الاحتلال الإسرائيلي في سوريا خلال شهر حزيران الماضي، و182 انتهاكا في محافظة القنيطرة، و57 انتهاكا في درعا، مشيرا إلى توثيق 18 مداهمة نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرى بالقنيطرة ودرعا.
1: توغلات وانتهاكات يشنها الاحتلال الإسرائيلي جنوبي سوريا منذ سقوط النظام المخلوع، يختطف مدنيين، يعرقل وصول المزارعين إلى أراضيهم، يفتح النار باتجاه أحياء سكنية كان أبرزها خلال شهر حزيران الماضي اعتداء الاحتلال على قرية عابدين بريف درعا الغربي. وخلال هذا الشهر يرصد مركز سجل تحولا في طبيعة التوغلات الإسرائيلية في جنوبي البلاد، تمثل في احتلال تل أبو قبيس بريف القنيطرة الجنوبي لمدة 12 ساعة، إضافة إلى نصب خيام عسكرية دائمة للمرة الأولى في تل المغير قرب بلدة عابدين بريف درعا، كما أقامت قوات الاحتلال بوابات حديدية لعزل المزارعين عن أراضيهم غربية بلدة الرفيد في ريف القنيطرة. انتهاكات يحملها الاحتلال إلى درعا بعد القنيطرة بأكثر من 50 انتهاكا خلال شهر واحد. يقول مركز سجل إنها تحولت من تكتيك التوغلات المؤقتة إلى التمركز الميداني وتكريس البنية التحتية الدائمة. ودوليا تلقى انتهاكات الاحتلال رفضا مستمرا، حيث دعت وزارة الدفاع التركية إسرائيل إلى وقف هجماتها في جنوب سوريا. وفي واشنطن انتقد عضو الكونغرس الأمريكي جو ويلسون العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل سوريا، واصفا إياها بأنها تأتي بنتائج عكسية وتضر بالمصالح الإسرائيلية. وفي ظل الرفض الدولي للتوغلات والانتهاكات الإسرائيلية واستمرار محاولات الاحتلال تنفيذ استراتيجية جديدة تخدم مصالحه، يبقى الجنوب السوري رهين الحلول التي من شأنها أن تحد من التصعيد المستمر.
0: أعلنت وزارة الدفاع افتتاح مبنى إدارة التجنيد والتعبئة بعد استكمال أعمال الصيانة وإعادة التأهيل. وقالت الوزارة إن الوزير مرهف أبو قصرة أكد خلال الافتتاح أهمية الدور الذي تطلع به الإدارة في رفد الجيش العربي السوري بالمتطوعين الجدد وتسهيل وتنظيم إجراءات انضمامهم وفق الأطر والأنظمة المعتمدة. شاركت مجموعة من السيدات في وقفة احتجاجية بحلب مطالبنا بزيادة تمثيل النساء في مجلس الشعب. وأكدت المشاركات أن الدور الحيوي الذي لعبته المرأة في مختلف القطاعات خلال السنوات الماضية يستدعي حضورا أقوى في مواقع صنع القرار.
2: احنا اليوم جايين نساء حلب واقفين وقفه احتجاجيه، يعني نحن تفاجئنا بنسبه الترميم لنساء سوريا، وقت النسبه كانت كثير قليله، ونحن متوقعين كان ان عندنا امل من السيد الرئيس يعطي يعني للنساء الكفاءات يعني اكثر.
3: وقفتنا هون اولا لحتى ناكد على حقنا بالاحتجاج ضد اي قرار ممكن ما يمثل تطلعاتنا. ثاني شيء نحن هون يعني وقفتنا هون منشان نعبر عن صدمتنا بنسبة التمثيل النسائية بالنسبة لمدينة حلب، نسبة جدا صادمة وجدا قليلة، ولا يعني ولا ترقى لمستوى تطلعاتنا وطموحنا بانه يكون مجلس الشعب فيه نسبة نساء من حلب ومن حرائر حلب مثل ما نحن يعني كنا متأملين.
4: مطالبنا أنه يكون في لنا نسبة تليق بنا بفترة ال 15 سنة ثورة، تليق بنساء حلب وحرائر حلب في مواطن صنع القرار. وبصراحة احتجاجنا كتير كبير على النسبة المعدومة أو شبه المعدومة في مجلس الشعب.
5: بكل المؤسسات ما عم نلاقي تواجد للنساء تواجد حقيقي، وإنما بيكون بس يعني تحصيل حاصل لمجرد انه في امراه او سيدتين بمجلس الشعب باي مؤسسات، ما بيكون الى اي مكان بصناعه القرار. فنحن هي الوقفه لحتى نسجل موقف انه نحن ما لنا رضيانين ابدا على اقصاء النساء، خاصه انه عندنا نساء كفؤ وعندنا نساء عندهم شهادات عاليه وهن قادرات يكونوا بهذا المكان.
0: عادت نحو 50 عائلة من مخيمات النزوح في شمال سوريا إلى بلدتي كفر زيتا ولطمانية بريف حما الشمالي في أول قفلة تنظم بعد تشكيل لجنة سوريا بلا مخيمات التي تهدف إلى إعادة النازحين من المخيمات.
6: وصلت في هذه الأثناء أكثر من 50 عائلة من مخيمات الشمال السوري إلى بلدتي اللطامنة وكفر زيتا بريف حما الشمال. نشاهد بعدد العائلات التي وصلت إلى بلدة كفر زيتا بريف حما الشمال. طبعا قافلة العودة هذه تم التنسيق لعودتها من قبل لجنة سوريا بلا مخيمات التي تم تشكيلها في وقت سابق من قبل الرئيس السوري أحمد الشرع. طبعا هذه اللجنة عملت في وقت سابق على إعادة هيكلة البنية التحتية للخدمات من مدارس ومرافق صحية وبنية تحتية تؤهل عودة هؤلاء المهجرين إلى بلداتهم. طبعا هذه العودة بحسب المسؤولين ستتبعها عدة عودات للعديد من العائلات المهجرة في أرياف حماة. على أسفل التلفزيون سوريا، ريف حماة الشمالي.
0: هذا وتحدث حسن الحسن أحد أعضاء اللجنة التنفيذية لسوريا بلا مخيمات إلى تلفزيون سوريا، تحدث عن الأعمال الخدمية والبنى التحتية التي تقوم بها اللجنة تمهيدا لعودة المهجرين في مخيمات الشمال السورية.
7: بعد صدور مرسوم 59 سوريا بدون مخيمات، بدأنا كمحافظة حماة بدراسة الاحتياج في المحافظة بفضل رب العالمين، ومن ضمنها إعادة ترميم العديد من المدارس والمساجد والخدمات والبنى التحتية. اليوم عادت قافلة من مخيمات العز مخيمات الشمال إلى مدينتي كفر زيتا ولطامنة. القافلة كانت عبارة عن 50 عائلة، اليوم وصلت إلى هذه المدينتين، ونسأل الله تعالى أن يعين أن ننتهي من المخيمات ويكون صفر مخيمات وأن يعودوا إلى ديارهم سالمين آمنين بإذنه تعالى. إن شاء الله بالتعاون مع محافظة إدلب والتعاون مع مفوضية الأممية اللاجئين ستكون قوافل قريبة بإذنه تعالى لعودة الأهالي من المخيمات إن شاء الله تعالى.
0: أعلنت المؤسسة السورية للبريد أن صرف رواتب المتقاعدين المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية يبدأ اعتبارا من يوم السبت القادم ويستمر حتى يوم الاثنين الموافق للعشرين من الشهر نفسه عبر مكاتبها في المحافظات. وأكدت المؤسسة جاهزيتها لضمان تقديم الخدمة بكفاءة وسرعة، ودعت المؤسسة المواطنين إلى متابعة المعرفات الرسمية للمؤسسة للاطلاع على مواعيد الدوام الإضافية التي ستنشر لاحقاً. كشف فرع الجهاز المركزي للرقابة المالية في درعا عن قضية فساد لدى فرع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بقيمة 5 مليارات ليرة سورية قديمة خلال العام الماضي. وأفاد المكتب الإعلامي للرقابة المالية بأن التحقيقات أظهرت أن أمين الصندوق قام بتنظيم إشعارات مصرفية وهمية على حساب المؤسسة، ما أدى لزيادة المدفوعات التي جرى تحويلها إلى عدة أشخاص خارج البلاد. وأشار المكتب الإعلامي أيضا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بما في ذلك إحالة أمين الصندوق إلى القضاء المختص والحجز الاحتياطي على أمواله. التقى تلفزيون سوريا معاون وزير الطاقة إبراهيم العدهان على هامش ندوة سوريا وأمن الطاقة، حيث تناول أبرز محاور الندوة وخطط الوزارة لتطوير قطاع الطاقة وأفاق تحقيق أمن الطاقة في سوريا خلال المرحلة المقبلة.
8: طبعا لتحقيق أمن الطاقة نرتكز نحن في وزارة الطاقة على العديد من مرتكزات، من بينها تأهيل البنى التحتية لهذا القطاع. كما نعلم سنوات الحرب الفائتة أدت إلى انهيار في منظومات توليد الكهرباء، نقل الكهرباء، أيضا منظومات إنتاج النفط ومنظومات إنتاج الغاز. أخذنا على عاتقنا كأولوية أولى تأهيل هذه البنى التحتية باستخدام الموارد المحلية المتاحة. أيضا كناهج ثاني أيضا عملنا على زيادة تشاركية مع القطاع الخاص من خلال زيادة الاستثمارات في هذا القطاع وإشراك القطاع الخاص في استثمارات توليد الكهرباء. اليوم وقعنا عقود كبيرة تعتبر آلاف الميجاواطات تم توليدها خلال السنوات القادمة. وفي أيضا مرتكز آخر اعتمدنا عليه هو الربط الإقليمي أو التعاون الدولي مع دول الجوار. اليوم نتكلم على استيراد الكهرباء من تركيا، أيضا استيراد الغاز من الأردن، واستيراد الغاز أيضا من أذربيجان عبر تركيا، من خلال أيضا موضوع الربط اليوم الطاقي مع العراق وعملية تفعيل منظومة نقل النفط العراقي عبر سوريا. صحيح بدأنا فيها بطريقة بدائية عن طريق نقل الصهاريج، لكن هي كخطوة أولى من أجل تبني خيارات استراتيجية في موضوع إنشاء خط نقل النفط العراقي من جديد بسعة قد تصل إلى مليون برميل نفط يوميا. وهذه الأرقام تعني بالنسبة لسوريا هي مشاريع جديدة، مشاريع تنموية، فرص عمل كثيرة. ستساهم كل هذه المشاريع مجتمعة في تحقيق أمن الطاقة للمجتمع السوري. زيادة ساعات الكهرباء اليوم يشاهدها المواطن السوري قد تحسنت خلال السنة الماضية من 4 ساعات نصل اليوم إلى 20 ساعة عمل في بعض المناطق. أيضا موضوع تطوير النظام الرقمي في موضوع العدادات وإدخال العدادات الذكية التي تساعد على ترشيد استهلاك الطاقة. وسيتم أيضا تفعيل نظام الجباية عن طريق هذه العدادات، وسيكون في عدالة في جباية الكهرباء. كل هذه الأمور تتسير في نهج، أيضا تبني نهج حوكمي جديد في وزارة الطاقة من خلال إحداث الشركات القابضة. هذه الشركات لها مرونة في التعاقدات، لديها قدرة على تبني إبداعات وخيارات جديدة في قطاعات الطاقة المتعددة.
0: وأضاف معاون وزير الطاقة في تصريحاته لتلفزيون سوريا أن التقلبات التي شهدتها أسواق النفط العالمية نتيجة للتوترات والحروب الأخيرة انعكست على قطاع الطاقة في سوريا، موضحا أن الوزارة اتخذت إجراءات لضمان استمرار توفر المشتقات النفطية ومواكبة المتغيرات في الأسواق.
8: دول الخليج اليوم هي من الدول الأكبر، الدول المنتجة للبترول والغاز، في وهي التي تمد الدول المستهلكة للطاقة بهذه الإمدادات. نتيجة طبعا الحرب اليوم تعطلت هذه منظومة النقل من الدول المنتجة للطاقة إلى الدول المستهلكة. نتحدث هنا على دول الخليج كمنتجة ودول أوروبا كمستهلكة، وتأثرت الأسعار بشكل عالمي. سوريا أيضا كانت ضمن هذه المعادلة. حاولنا نحن في وزارة الطاقة والشركة السورية للبترول إس بي سي على محاولة تأمين هذه المنتجات، ولو كان تتحمل الدولة جزء من أعباء زيادة الأسعار، لكن اليوم بعد شهرين من استطالة الأزمة أصبح اليوم هناك ضغط على هذا القطاع، مما اضطرنا إلى بعض الأحيان إلى تعديل سعر تعرفة الوقود. اليوم كما نشاهد من خلال تشكيل اللجنة الدائمة التي قام وزير الطاقة بتشكيلها، لتكون هذه اللجنة تراعي الأحداث المتغيرات الداخلية أو المحلية والتغيرات الإقليمية والدولية أثناء عملية تسعير هذه المشتقات، لتكون متوفرة دائما في الأسواق المحلية.
0: وأكد معاون وزير الطاقة لتلفزيون سوريا أيضا مشاهدين أن ما شهدته بعض المناطق من اختناقات في توفر المحروقات كان حالة مؤقتة رافقت تعديل الأسعار. أشار إلى أن الوزارة تعمل الآن على استقرار التوزيع ومنع الاحتكار بالتوازي مع تنفيذ مشاريع واستثمارات تهدف إلى تحسين واقع قطاع الطاقة في سوريا.
8: كان الكلام على تعديل سعر أسعار الوقود جعل معظم المحطات الوقود تعمل على بيع المخزون لديها بمخافة أن ينزل السعر فيؤدي إلى خسارة بالنسبة للموضوع الميزان الربحي بالنسبة له. فكل الكازيات تقريبا كان يوم الجمعة والسبت استنزفت المخزون تبعها. مع صدور التسعير الجديدة يوم السبت كان طبعا بخفض حتى وصلت 20% ببعض المواد. انتهت هذه المخزونات يوم السبت. الأحد بدأنا نستقبل طلبات من محطات الوقود للتزويد. عملية نقل هذه المشتقات من مصفات بانياس ومن الخزانات الموجودة ببانياس ومن ميناء بانياس وطرطوس إلى الداخل السوري استغرقت ساعات. تقريبا من المعلوم أنه الصهريج يحتاج إلى 6 ساعات أو 8 ساعات للوصول إلى دمشق. واليوم إحنا كوزارة الطاقة بدأنا على ضخ كميات الوقود. اليوم الأزمة بدأت تنحل في حمص وحماة، واليوم بدمشق أيضا شاهدنا منذ مساء الأمس سيل أو تيار من الصهاريج بدأ يصل إلى دمشق. وإن شاء الله هي أزمة، أرجع أقول هي عبارة عن أزمة فهم جديد لسياق التسعير الجديد بالنسبة لنا. وبالتوازي اليوم تعمل وزارة الطاقة على تفعيل مديريات خدمات الطاقة من أجل مراقبة توزيع هذه المادة ومنع الاحتكار ومنع أيضا عمليات الامتناع بعض الكازيات عن بيع المحروقات والتأكد من توزيعها للمستهلكين بشكل عادل وسريع ومفعال إن شاء الله.
0: بدأت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث استحداث نقاط مراقبة متقدمة في مواقع استراتيجية بريف محافظة اللاذقية ضمن خطتها لحماية الغابات والحد من مخاطر الحرائق ورفع مستوى الرصد وتسريع الاستجابة الميدانية.
9: بتوجيه من السيد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث واستكمال الخطة التي وضعت خلال عام 2026 للاستجابة إلى الحرائق، انتشرت نقاط المراقبة للمحاصيل الزراعية للاستجابة وتقليص عدد الحرائق وحماية المحاصيل الزراعية. اليوم تبدأ مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة اللاذقية أيضا بنشر نقاط مراقبة بدأت في الانتشار، هي استكمال للخطة لحماية المساحات الخضراء. هناك أيضا عمل على فتح طرقات جديدة وترميم طرقات حراجية كانت قد فتحت سابقا لتمكين فرق الأطفال من الوصول السريع إلى هذه الحرائق في حال اندلاعها. أيضا هناك عمل على موضوع الإنذار المبكر وتركيب حساسات تعطي إشعارات وبلاغات سريعة لغرفة العمليات التي أنشأت في محافظة اللاذقية لتعزيز الاستجابة وتحقيق السرعة الممكنة وتقليص عدد المساحات التي قد ممكن أن نخسرها في الحرائق، بالإضافة إلى عمل أيضا ضمن هذه الخطة على تأهيل مناهل مياه جديدة. 7 مناهل أيضا ستكون هي رديفة تمكن فرق الإطفاء من التزود من المياه بشكل سريع.
0: أظهرت بيانات لوزارة الاقتصاد والصناعة أن كميات القمح المحلي المتسلمة خلال شهر حزيران الفائت بلغت أكثر من 1,200,000 طن. وفق الوزارة استحوذت محافظة الحسكة وحدها على ما يقارب من 42% من إجمالي الكميات وسط توقعات بمواصلة ارتفاع الكميات خلال الأسابيع المقبلة مع استكمال توريد المحصول من المناطق الزراعية. بلغت كميات القمح الطري المستلمة نحو 56% من إجمالي الكميات. نظم معلمون من حملة الشهادات الثانوية الزراعية ممن عملوا سابقا في مناطق شمالي سوريا وقفة احتجاجية أمام مبنى محافظة حلب، ذلك للمطالبة بصرف رواتبهم ودمجهم ضمن وزارة التربية. وأكد المحتجون أنهم ما زالوا خارج إجراءات الدمج رغم شمول زملائهم من حملة شهادتي التجارة والصناعة مطالبين بتسوية أوضاعهم الوظيفية وإنصافهم.
10: نحن معلمين من حملة ثانويات زراعية عملنا في الشمال ضمن سنوات الثورة وتحملنا ما تحملناه وعشنا التهجير والنزوح والقصف وقدمنا كل ما نستطيع. وعدنا بالدمج ضمن مؤسسة تربية حلب، لكن بعد شهور تفاجأنا باستبعادنا ودمج باقي الزملاء من صناعة وتجارة ونسوية. نطالب الجهات المختصة ونطالب سيادة رئيس أحمد الشرع بدمجنا ومنحنا حقوقنا.
11: جايين اليوم نحن كزراعيين ينصفونا وما يهمشونا مثل زملائنا، نحن كنا عقود واليوم صرتوا وكلاء، قالوا وقفوا رواتبنا. نحن عم ندرس مع هاد اعداد مدرسين، وين حقنا على اساس نحن مثبتين على هالاساس عم ندرس مع هاد؟ باي حق عم تفصلونا؟ نحن إلنا حق 12 سنه خدمه، وين تروح؟ بدنا حقنا، بدنا مطالبنا. نحن إلنا الاولويه بدل ما نتكرم ونتوج اليوم يفصلونا ويقطعوا رواتبنا ويقولوا انتم برا لا بالزراعه ولا بالتربيه ولا بالشيء. نحن بدنا حقنا.
12: مطالبنا هي تثبيتنا اسوه بباقي الزملاء المهنيين من حمله الشهاده الصناعيه والتجاريه حتى الفنون النسويه ومعلمو الحرف بقانون ليس قانون بشار الاسد او نظام الفار الهارب. نحن قمنا ثوره ضد هذا القانون حتى تنصف جميع فئات الشعب.
0: أطلق محافظ حلب عزام الغريب مشروع صدى الصمود في مدن وبلدات ريف حلب الشمالي على امتداد 200 كيلومتر. وبحسب المحافظة ينفذ المشروع بالتعاون بين وزارة الدفاع ووزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، ويهدف إلى إزالة السواتر الترابية وردم الخنادق وإعادة فتح الطرق وتمكين المزارعين من الوصول إلى أراضيهم. ويأتي المشروع ضمن جهود معالجة أثار الحرب وإعادة تأهيل البنية التحتية والطرق في المناطق التي شهدت مواجهات عسكرية خلال السنوات الماضية. في خطوة تهدف إلى تنظيم الأسواق والحد من انتشار البسطات العشوائية، بدأت الجهات المعنية في مدينة حلب نقل الباعة إلى بازارات مخصصة ومجهزة، بما يسهم في توفير بيئة أفضل للباعة والمتسوقين ويمنح المدينة مظهرا أكثر تنظيما.
13: انتقلت البسطات العشوائية في حي بستان القصر إلى هذا البازار المنظم لنتابع آراء المواطنين والباعة حول هذا الموضوع.
14: يا كريم يا رب يا جبار يا جبار.
15: الحمد لله من البسطات
14: صار تنظيم اكثر، يعني صرت تحس حالك انك مثل الدول اللي برا، عرفت شلون؟ يعني هذا الشيء لازم من زمان كثير يصير، على زمان النظام كان مثل ما بقولوا عشوائيات، فكنا من هذا الوقت نتمنى انه يكون في تنظيم.
15: هي الرضيع بيشتريهم من هون، كثير ممتاز، والشعب كله فرحان، مو بس انا، ها، لانه الشوارع نطفت، راحت الزباله، راحت الروائح، امور صارت كثير ممتازه، الله يعطيكم الف عافيه.
16: تقوم المديريه الخدميه الرابعه بقسم الضابطه العدليه والاشغالات بازاله الاشغالات والتعديات على ضمن الحيز الجغرافي للمديريه بناء على عده شكاوي وبناء على توجيهات السيد رئيس مجلس المدينه والمديريه الخدميه الرابعه. قمنا بتشكيل حملة في منطقة بستان القصر لإزالة هذه الإشغالات ونقل البسطات الباعة جوالي إلى السوق المخصص.
17: معلم أسعار ببلاش، الحمد لله سوق ذهب الذهب، في حركة مثل شوفت عينك، موصو مي اليوم ب10,000، هذا دعم من تجار سوق الهال، أسعار كلها رخصت، سوارة ب10,000، كرز ب10,000،
18: الأسعار كويسة والحركة ضعيفة. يعني متمنى يجوا أهل بستان القصر يشتروا من هون، يعني نعمل حركة شوي نضبطها بالسوق برا البلدية، ما في عربيات برا.
0: نظمت مديرية وثقافة بدير زور في المركز الثقافي العربي بالمدينة ملتقى الوعي المجتمعي لمكافحة المخدرات، وذلك تزامنا مع الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات.
19: سنوات الصراع مع تحديات أمنية
20: استجابة للحملة الكبرى الوطنية التي قامتها وزارة الداخلية تحت عنوان سوريا دون المخدرات، تقيم مديرية الثقافة بدير الزور اليوم هذه التظاهرة الكبرى الفنية القانونية الصحية بالتعاون مع مديرية الصحة، بالتعاون مع فرع مكافحة المخدرات وبعض المديريات الأخرى. تحتوي هذه التظاهرة على محاضرات توعوية وأعمال فنية وأعمال مسرحية ومواد فيلمية مصورة توضح الطريق المخدرات وآفاته، كل هذا يأتي في قالب فني درامي مصور وأيضا محاضرات حية كما ترون.
0: بحث رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي مع محافظ الحسكة نور الدين أحمد إعادة تأهيل منفذ القامشلي الحدودي وتطوير منفذي اليعروبية وسمالكا. وأوضحت الهيئة العامة للمنافذ أن اللقاء بين الجانبين في الحسكة بحث كذلك تنفيذ مشاريع صيانة وتأهيل الطرق المؤدية إليها بالتنسيق مع وزارة النقل، بما يسهم في تحسين الربط اللوجستي وتسهيل حركة التجارة والنقلة. وبحسب الهيئة وجه بدوي بالبدء في إعادة الخطط اللازمة لإعادة تأهيل البنية التحتية واستكمال التجهيزات الفنية في منفذ القامشلي تمهيدا لإعادة افتتاح المنفذ ووضعه في الخدمة خلال المرحلة المقبلة. كما أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك عن عودة 51,000 سوري عبر منفذ باب السلام الحدودي مع تركيا خلال النصف الأول من العام الجاري ضمن برنامج العودة الطوعية. وأضافت الهيئة أن إجمالي عدد المسافرين الذين عبروا المنفذ خلال الأشهر الستة الأولى بلغ 863,000 مسافر، من بينهم 470,000 قادم إلى سوريا و393,000 مغادر منها، مؤكدة تقديم كافة التسهيلات لدعم برنامج العودة الطوعية واستقبال الوافدين، ذلك لضمان سرعة الإنجاز وانسيابية الحركة. أعلن الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للطيران أنور عقاد عن وصول أول رحلة مباشرة للخطوط الجوية السورية إلى مطار دمشق الدولي قادمة من مدينة أمستردام الهولندية. وأضاف عقاد أن تسيير أولى الرحلات بين دمشق وأمستردام يمثل صلة الوصل الأساسية لربط السوريين المغتربين بوطنهم، لافتا إلى أن الشركة بدأت بتسيير 3 رحلات أسبوعيا بين المدينتين مع وجود خطط مدروسة لزيادة عدد هذه الرحلات. وأفاد عقاد بوجود مؤشرات إيجابية حول دخول مشغلين أوروبيين على خط تسيير الرحلات إلى سوريا. حذرت القوات المسلحة الإيرانية من أي تدخل أمريكي في النظام العام لمضيق هرمز، مؤكدة أن الإقدام على ذلك سيواجه برد حازم. وأكد بيان صادر عن قيادة مقر خاتم الأنبياء الإيراني أن مضيق هرمز يقع ضمن نقاط السيادة الإيرانية ويمثل خطا أحمر بالنسبة للقوات المسلحة الإيرانية. وأضاف البيان أن استمرار وجود الطائرات الحربية الأمريكية من شأنه أن يعرض الأمن الإقليمي للخطر، مشيرا إلى أهمية أن تلتزم جميع ناقلات النفط والسفن التجارية باستخدام المسارات التي حددتها إيران لكي لا تتعرض لرد حازم قد يعرض سلامة السفن المخالفة للخطر. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن لبنان لن يفرط بأي شبر من أرضه داعيا للحكم من خلال التطبيق. وأوضح عون أن صيغة الإطار الخاصة بالاتفاق اللبناني الإسرائيلي لا تتعارض مع الحقوق والثوابت اللبنانية بل تسعى لضمانها بشكل كامل. وأشار عون أيضا إلى أن مصلحة لبنان في هذه المرحلة المفصلية تقتضي عدم التفريط بالدعم الأمريكي للتوصل إلى حل، وشدد على أن الوقت قد حان للخروج من زمن الحروب والوصايات، مؤكدا على أن غالبية اللبنانيين يؤيدون ذلك لا سيما أهالي الجنوب على حد وصفه. قال إسماعيل ثوابت رئيس مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة للتلفزيون سوريا على هامش المؤتمر الصحفي في ساحة مشفى الشفاء مع مرور نحو 1000 يوم على الحرب، قال إن الاحتلال الإسرائيلي ما زال حتى اللحظة يمارس جريمة الإبادة الجماعية والقتل اليومي بدون أي أسباب.
1: جراء سوء التغذية والجوع وخلف كذلك هذا العدوان.
21: نحن اليوم نتحدث عن مرور 1000 يوم على الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة. لم يتغير شيء بل بالعكس الوضع يزداد سوءا بشكل كبير جدا. الأمور كارثية بكل ما تحمل الكلمة من معنى. الاحتلال الإسرائيلي ما زال يمارس حتى هذه اللحظة جريمة الإبادة الجماعية والقتل اليومي بدون أي سبب حتى هذه اللحظة. لذلك نحن أدنا هذه الجرائم المتواصلة من قبل الاحتلال الإسرائيلي التي قام من خلالها بمسح مربعات سكنية بالكامل بارتكاب جرائم حرب كبيرة. نتحدث عن 2700 أسرة مسحها الاحتلال الإسرائيلي من السجل المدني بقتل الأب والأم وجميع أفراد الأسرة.
1: والمنظمات الأممية بالقانون الدولي.
0: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 17 فلسطينيا من بينهم 5 سيدات وصحفي خلال حملة مداهمات واعتداءات شنتها في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. وذكرت وكالة وفا للأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيين أحدهما صحفي من مخيم الدهيشة جنوبي بيت لحم و6 فلسطينيين من بينهم امرأتان في رام الله و7 آخرين من بينهم امرأة بمحافظة الخليلة وامرأتين أخرتين في نابلس، ليرتفع بذلك عدد الأسيرات في سجون الاحتلال إلى 99 والصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال إلى 42 صحفيا وصحفية من بينهم 2 رهن الإخفاء القسريه.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
1: ننتظر اليوم مجلس الشعب قوانين جريئة وثورية تخدم الحالة المجتمعية السورية.
2: يبلشوا أول شيء قرار للمعتقلين.
3: أول ملف بتمنى أنا أنه هو يصير لأبناء الشهداء وأهالي الشهداء، هذا أهم شيء.
4: والله إحنا نتمنى أنه ينظرون للوضع المعيشي بالبلد.
5: تسريع فكرة العدالة الانتقالية،
6: حد للتوغلات العسكرية، هاي أول مبدأ.
7: تحسين وإصلاحات قانونية دستورية،
8: إصلاح التعليم، أنه نتمنى أن يكون أكثر شفافية بتحقيق مطالب الناس.
9: بدنا بنية تحتية محافظة الرقة كمشافي، مدارس، جامعات.
10: مجلس الشعب السابق اللي كان بالأول هو عبارة عن مجلس الشعب للتصفيق والتطويل وفرع أمنكا.
11: إحنا بنطلب من مجلس الشعب الحالي أنه يرجع للمواطن ويشوف هم المواطنين.
0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
12: اربح 1,000,000 ليرة سورية يوميا. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يوميا في الساعة 3:00 ظهرا بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
13: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

0: ننتظر اليوم مجلس الشعب قوانين جريئة وثورية تخدم الحالة المجتمعية السورية.
1: يبلشوا أول شيء قرار للمعتقلين.
2: أول ملف بتمنى أنا أنه هو يصير لأبناء الشهداء وأهالي الشهداء، هذا أهم شيء.
3: والله إحنا نتمنى أنه ينظرون للوضع المعيشي بالبلد.
4: تسريع فكرة العدالة الانتقالية،
5: حد للتوغلات العسكرية، هاي أول مبدأ.
6: تحسين وإصلاحات قانونية دستورية،
7: إصلاح التعليم، إنه نتمنى أن يكون أكثر شفافية بتحقيق مطالب الناس.
8: بدنا بنية تحتية محافظة الرقة كمشافي، مدارس، جامعات.
9: مجلس الشعب السابق اللي كان بالأول هو عبارة عن مجلس الشعب للتصفيق والتطويل وفرع أمني كان.
10: إحنا بنطلب من مجلس الشعب الحالي أنه يرجع للمواطن ويشوفهم هم المواطنين.

فدوى طوقان شاعرة وكاتبة فلسطينية، ولدت في نابلس بفلسطين عام 1917 وتوفيت فيها أواخر عام 2003. خرجت من التعليم بعد المرحلة الابتدائية بسبب تشدد عائلتها والقيود الاجتماعية. عوضها شقيقها الشاعر إبراهيم طوقان فاهتم بها وعلمها نظم الشعر. نشرت باكورة قصائدها في مجلات بيروت والقاهرة باسم مستعار دنانير. عاشت منعزلة وكئيبة في صباها، وزادت عزلتها بعد وفاة شقيقها إبراهيم طوقان عام 1941 وهو في ريعان الشباب. صدر كتابها الأول أخي إبراهيم عام 1946 وهو كتاب نثري، ما زالت نصوصه تدرس في المناهج التعليمية العربية. أصدرت أول ديوان شعري عام 1952 بعنوان وحدي مع الأيام، وغلبت عليه الكآبة والإحساس بالعزلة. أصدرت 8 مجموعات شعرية تراوحت بين شكلي التفعيلة والعمودي، آخرها اللحن الأخير عام 2000. أصدرت 3 كتب نثرية، منها سيرتها الذاتية في جزئين، رحلة جبلية رحلة صعبة عام 1985، والرحلة الأصعب عام 1993. سافرت لدراسة اللغة الإنجليزية في بريطانيا، لكنها عادت بعد سنتين واعتزلت الناس مجددا. بعد نكسة 1967 شاركت في الحياة السياسية والثقافية، وتحولت كتاباتها إلى الهم العام. عاشت قصة حب خالدة من خلال الرسائل مع الناقد المصري أنور المعداوي، وثقها الناقد رجاء النقاش في كتابه بين المعداوي وفدوى طوقان. لقبت بشاعرة فلسطين وأم الشعر الفلسطيني، نالت عدة جوائز أدبية منها كفافيس الدولية للشعر عام 1996، سلطان العويس عام 1989، وسام القدس عام 1990، وغيرها كثير.